0: آخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
1: الله الله الله.
0: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية؟ وصلت خير، أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: التلوث والنفايات.
1: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.

0: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
1: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، هناك في الشعر النبطي مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، وأنا استوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات أعزائي المستمعين مفردة قفرة، وهي الأرض. تقول الشاعرة أمغيضة: مير البلاء لا صار ما في السماء غيم، والأرض قفرة وحرها كنها الصاج. أيضا من المفردات المستخدمة في الشعر النبطي أحبتي الكرام مفردة القنوف، وهو السحاب الممطر كثير البرق. ويقول أحد الشعراء: البارحة عيني تخيل البرق في عرض القنوف، منشي من القبلة عسى يسقي الوطن ودانها. ويقول الشاعر الفارس الشيخ ركان بن فلاح بن حثلين: يتلون براق سمر له شعالي، تصبح قنوفه عقب وبله مزابير. ويقول أحد الشعراء: مالك شبيه لها ميلي للسحاب من القنوف، على الغصون اللينة لحتى توراق الخريف. أيضا تقول الشاعر غنج نجد: بنت السحاب اللي علت كل مخلوق، بتمركية فوق القناف وبأمانة. أحبتي الكرام، ومن المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة القطام، وهي صفة للطير الحر الطيب، وهو قصير الذيل. ويقول الشاعر محمد العوني: لو طفش الشور بالحر القطام، ما كان حشت الدار وشقيت الحريب. ويقول أمير عبد الرحمن بن مساعد: عزني بجدي أبو تركي العظيم،

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفتنا الشاعرة القديرة الأردنية آية الحراشة. حياك الله يا مرحبا بك شاعرتنا آية.
1: أهلا فيك أستاذ راشد وشكرا جزيلا. يعني بداية أود أني أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لإذاعة الرياض ولك أيضا أستاذي راشد القناص وللأستاذ صلاح على هذه الاستضافة الكريمة كأول شاعرة وإعلامية أردنية بوجودي معكم اليوم عبر أثير المملكة العربية السعودية الحبيبة.
0: الله ربي يعطيك العافية شاعرتنا آية، لا شك حنا سعداء بهذه الإطلالة الجميلة، متمنية أن تكون حلقة مليئة بالإبداعات الشعرية. شاعرتنا آية، لكل شاعرة بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية؟ ومن لها الفضل في تقدمك وبروزك ومن من تأثرتي؟
1: والله قبل لا أبدأ أنا ودي أقول كلمة أنه الحديث عبر هذا المنبر السعودي الشامخ يعيدني دائما لأجمل محطاتي المهنية.
0: الله يسلم.
1: بكل فخر واعتزاز في تلفزيون المملكة العربية السعودية كمراسلة صحفية لما يقارب 8 سنوات.
0: جميل.
1: أما عن الإجابة لسؤالك أستاذي الفاضل، بدايتي كانت قصة شغف طفولية مبكرة جدا، بداية يعني تقريبا 6 سنوات في ساحة المدرسة، شجعني الوالد الله يحفظه لها الفضل بعد الله عز وجل، اللهم آمين يا رب. كان يشجعني وله الأثر الأكبر بعد الله عز وجل. ومنذ الأول ابتدائي انطلقت مسيرتي، كنت ألقي شعر من شعر الوالد.
0: الوالد شاعر بعد ما شاء الله،
1: كان يكتب. نعم، كنت ألقي قصائده في الاحتفالات المدرسية.
0: جميل.
1: حتى أذكر في ذاك العام في الصف الأول الابتدائي وعمري 6 سنوات حصدت 3 جوائز دفعة واحدة.
0: تستاهلين كل علم طيب.
1: كانت في المركز الأول في التحصيل العلمي ومركز أول في الرسم وأيضا في الشعر. هذا الدعم جعلني أبدأ الكتابة بتشجيع من الوالد في الصف الرابع ابتدائي فعليا.
0: جميل جميل.
1: فكتبت أول أبياتي ثم انطلق وحصلت على مراكز أولى في الثانوية العامة، حيث كنت أنا شخصية الإذاعة البارزة.
0: جميل.
1: كان معي مفاتيح الإذاعة المدرسية.
0: يا سلام.
1: في المرحلة الثانوية.
0: يا
1: نعم.
0: سلام عليك.
1: وشاركت.
0: تسلمين.
1: شاركت أيضا بمسابقة في الثانوية العامة وحصلت على المركز الأول في الشعر الفصيح والمركز الثالث في القصة القصيرة على مستوى مدارس محافظة المفرق. هذه النشأة الثرية توجت لاحقا بالمركز الأول في مسابقة عشق الكلمات على قناة MBC1 عام 2009 في برنامج صباح الخير يا عرب.
0: يا سلام عليك.
1: وعزز ذلك الوقوف على مسارح الشارقة.
0: جميل.
1: فانطلقت.
0: تسلمين. أنت الحقيقة شاعرتنا آية بنت سلمان الحراشة، أنت دائما مبدعة من يومك، يعني كنت مراسلة في القنوات السعودية، الآن ما شاء الله زميلتنا في الإذاعة في تقديم البرامج الإذاعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلوتنا على ذلك كذلك أيضا كاتبة مميزة، شاعرة جزلة، يعني كل هذه الصفات ما شاء الله تتكون في في صفاتك الجميلة الشخصية.
1: ما عليك زود.
0: الله ربي يبارك فيك. احنا الحقيقة سعداء جدا بهذه الاستضافة شاعرتنا آية.
1: انا اسعد والله اسعد.
0: الله يطول عمرك. شاعرتنا آية، ودنا تسمعينا قصيدة، والمستمع لا شك انه متعطش لسماع ابداعاتك الشعرية، وعلى حسب اختياراتك.
1: اكيد اول ما ابدا فيه لهذا البلد الغالي على قلبي اقول حي الملك سلمان، عز ومهابة.
0: مهابة.
1: العز في يمناه والسيف يمناه، ما خاب من ينخاه يوم هقابه، عز العرب والشعب خلفه ينخاه، سلمان يا الصنديد سيف الحرابة، زعيم

0: الفاطي راعي العز والجاه، على يمينه عزنا مرحبا به محمد ولي عهده، على الطيب رباه مثله مثل جده كثير التشابه، في هيبته في قوباسه ملقاه، ويالله طلبتك جعلها العز بابه، محمد ولد سلمان للعز تلقاه،
1: السلام.
0: يا رب جعله في الرخاء في شبابه،
1: آمين.
0: وعزه إلهي في طريقه وممشاه، وشعب السعودية كريم القرابة، يا رب ما غيرك عن العين ترعاه، جيت أمدحك للمدح فيكم مهابة، من شاعرة بنت النشامة هل الجاه.
1: كفو كفو كفو، من شاعرة بنت النشامة على الجاه، صح الله لسانك على هذه القصيدة الوطنية في ولاة أمرنا حفظهم الله. لا شك شاعرتنا آية أنت مبدعة ما شاء الله، مميزة في إبداعاتك الشعرية. شاعرتنا آية كثرت وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة، هي لا شك بأنها تكون هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوقين الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
0: والله أنا أرى أنه كثرت وسائل التواصل الاجتماعي لها إيجابيات كثيرة.
1: صحيح.
0: هي صنعت منبر وأيضا لها حضور عالمي نقدر نقول، أوصلت الشاعر والشاعرة بطريقة أسرع، وفرت الوقت والجهد.
1: صحيح.
0: الكبير، وصار الشاعر أو الشاعرة أقرب للجمهور.
1: نعم صحيح، من خلال هذه التواصل حقيقة المتنوعة بأنواعها المتعددة صار المتابع للشاعر أو للشاعرة عن قرب من خلال ما يبث أو ما ينشره من خلال هذه التواصل الاجتماعي.
0: نعم، أما هي أحدثت حقيقة ثورة حقيقية.
1: نعم.
0: لكن لها سلبيات، تكمن سلبياتها في غياب الفلترة، يعني حنا نشاهد أنه ما في فلترة حقيقية أو قوية على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: وأيضا غياب النقد الحقيقي.
1: نعم.
0: وأيضا سلبيات الخوارزميات الآن اللي تعمل بشكل عشوائي.
1: صحيح.
0: ونشاهد أنه أصبح المحتوى الأقل قيمة هو أكثر تأثيرا،
1: وهذا اللي حاصل حاليا.
0: بالضبط. لكن حنا دورنا كمثقفين وشعراء نعلم علم اليقين، البقاء في النهاية للإنتاج الإبداعي.
1: نعم.
0: والحقيقي الجزل.
1: جميل جميل.
0: نعم.
1: كلامك صحيح، شعرتنا آية وهذا هو الواقع والبقاء الأصلح. صحيح شعرتنا آية، ودنا تسمعنا كذلك أيضا قصيدة من اختياراتك الله يحفظك.
0: والله أبشر أبشر، أنا جنة. هذه القصيدة كتبتها زوجي توجه إلى مكة المكرمة في أحد السنوات.
1: تسلمين.
0: فقلت الله يحفظك، فقلت مع السلامة رافقتك السلامة.
1: رافقتك السلامة.
0: يا نور عين اللي تحبك وتغليك.
1: يا سلام.
0: أخذت روحي والغرام وكلامة، ولوحت لي والعين تذرف وترعي، يا جعل دربك نور ما به ظلامة، يا نصفي الثاني عيوني تناديك، ناوي البيت الله وبيت الكرامة، وانا دعيت الله بدربك يهنيك.
1: آمين.
0: ارفق ارفق بقلبه يا جناح الحمامة، اوصي حمام البيت ريشه يغطيك، والله حفظ بلاد شعب الشهامة، وعسى تهني يا بلادي بغاليك.
1: عسك تهني يا بلادي بغاليك، رائعة من روائع الشعر شعرتنا آية، وسيحفظ التاريخ هذه المفردات الجميلة، ويعلن الحقيقة نجوميتك بكل جدارة.
0: شعرت والله شرف كبير لي.
1: شهادتنا مجروحة شعرتنا آية، الله ربي يبارك.
0: ما عليك ذوت، وأنت يعني داعم كبير في الساحة الشعرية وعراب الساحة الشعرية.
1: الله ربي يبارك فيك. والله يا أختي آية، حنا ما وجدنا لخدمة الشعراء والشعرات أمثالك، ولكم حق واجب علينا.
0: الله يكبر واجبك. الله يكبر واجبك.
1: الله يبارك. شعرتنا آية، ما رأيك في المسابقات الشعرية؟ هل خدمت الموروث الشعبي؟
0: للأمانة المسابقات الشعرية سلاح فعال.
1: صحيح.
0: في إعادة إحياء الموروث.
1: نعم.
0: هي تسلط الضوء على المواهب، وأنا تجربتي الشخصية في مسابقة عشق الكلمات.
1: جميل.
0: على قناة الأم بي سي خير شاهد على قيمتها، اختصرت علي سنوات من البحث عن المنبر، ورغم وجود طابع تسويقي أو تجاري في بعض المسابقات، إلا أنه الأثر الثقافي المتبقي هو تقديم أسماء شعرية حقيقية للساحة، هو المكسب الأبقى والأثر الأقوى.
1: صحيح.
0: يعني تختصر علينا مسافات.
1: وبعدين هذه من ميزات المسابقات الشعرية، شعرتنا آية أبرزت لنا شعراء الحقيقة لم نعرفهم سابقا، لولا وجود هذه المسابقات

0: لم نعرفهم حقيقة، شعراء من الأردن، شعراء من الخليج، شعراء من سوريا، من العالم العربي. من الفضل لله ثم هذه المسابقات التي أبرزتهم والحقيقة شجعتهم على الظهور.
1: صدقت ونعم بالله، الآن هذه أصبحت من المنابر، أقوى المنابر لتسليط الضوء على الموهبة الشعرية وإظهارها. اختصار سنوات، يعني الشاعر بإمكانه بظهور واحد على إحدى هذه المسابقات يختصر مسافة سنوات
0: صحيح
1: من السعي.
0: نعم،
1: الآن حنا شفنا كثير مثل ما تفضلت أستاذي أنه كثير من الشعراء لم يسلط عليهم الضوء، مجرد مدخولهم هذه المسابقات أصبحت ظهورهم يعني لامع
0: وهذا الواقع
1: ومعروف.
0: هذا الواقع اللي احنا نعيشه. صحيح، نتمنى اختي شاعرتنا آية ان تكونين ان شاء الله في المسابقات القادمه احدى النجوم ان شاء الله.
1: والله شرف كبير لي، وما ابعدني عن المشاركه الا يعني ظروفي الشخصيه، ايضا اني اخذت العمل، يعني العمل دائما ياخذ منا كثير من الوقت، خاصة العمل الإعلامي الميداني.
0: نعم صحيح،
1: فكان جزء من حياتي الكبير جدا، ولا أنا في بالي، وهذا يعني شرف كبير.
0: إن شاء الله نشوفك في أجمل المراتب بإذن الله إن شاء الله.
1: أجمعين.
0: لا لازلنا شاعرتنا آية ودنا تسمعين قصيدة من قصائدك.
1: أبشر أبشر، أتشرف أتشرف. أقول البارحة والشعر بوحة تونى، ضاقت بهبات التفاكير راسي، أجس تغير وجهتي وتهنى همي، عظيم كالجبال الرواسي. الشعر ما هو بوح فيها تغنى، الشعر فيها كسر يدين المآسي، ولجل القصيدة ما عجزت تعنى، لأنها شعوري وانتماي وحواسي.
0: يا سلام، شاعرة مبدعة، أسلوب راقي، تصوير متقن، كلمات واثقة، تأبى التلميح وتعشق التصريح. صح على لسانك شاعرتنا آية الحراشة.
1: صح نبضك.
0: الله يسلمك. شاعرتنا آية الأمسيات الشعرية لا شك هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بها؟
1: الأمسيات الشعرية طبعا هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره بالتأكيد.
0: صحيح. يعني إيجابياتها يعني مطلب ضروري للشاعر حضور هذه الأمسيات الشعرية.
1: للأمانة أنا بالنسبة إلي كآية اختيار المنبر.
0: نعم.
1: واختيار المكان والزمان المناسب للظهور، هذا من أهم الأشياء اللي يجب الاهتمام بها من قبل الشاعر أو الشاعر، لأن كثرة الحضور في المنابر من الممكن أنها تسبب، أنا بالنسبة لي مصطلح حرق الجماليات وحرق الحضور أيضا الجمالي للشاعر أو الشاعرة.
0: لا شك يعني شاعرتنا آية، لا شك بأن الحقيقة مثل عندكم في المملكة الأردنية ما شاء الله الكثير مناطق في الأردن، دائما أنا أحضر هذه الأمسيات، يعني كل منطقة يحيون أماسي كثيرة العديد من الشعراء والشاعرات، وهذه الحقيقة ظاهرة جدا جميلة، فتلبية نوع شيء للجمهور وقرب الشاعر أو الشاعرة لجمهوره ومحبيه.
1: للأمانة فيه حركة أمسيات، لكنها يعني باعتقادي أنها ما زالت خجولة،
0: يعني
1: نحتاج إلى حركة أقوى.
0: القائمين عليها إن شاء الله بإذن الله راح يكون لهم إن شاء الله
1: نحن نمتلك الكلمة. قائمين، يعني أستاذ راشد نمتلك قائمين وشعراء ومنسقين من كثيرة الأشخاص.
0: صحيح.
1: وشهادتي مجروحة بالساحة الأردنية تمتلك من الشعر والشعراء والكفاءات الكبيرة جدا، لكن ما زالت الحركة الثقافية بسبب الظروف السائدة، بسبب تراجع الكثير من الأمور، ما زالت إلى الآن تعاني من بطء. أتمنى في الأيام القادمة أنها تلقى رواجا
0: بإذن الله
1: أكبر وحضور أفضل
0: بإذن الله إن شاء الله، وأنت تكون أحد فرسانها إن شاء الله.
1: أتشرف.
0: الله يسلمك. شعرتنا آية، ما هي القصيدة التي لا تزال عالقة في ذهنك؟ ما السبب في ذلك؟ طبعا لكل شاعر شاعرة في قصيدة قريبة ومحببة للنفس.
1: للأمانة القصيدة العالقة في ذهني ووجداني دائما قصيدة عذب القوافي. هذه القصيدة كتبت وكتبت أول بيتين منها وأنا طفلة صغيرة في تقريبا الصف الرابع الابتدائي تحديدا.
0: ما شاء الله.
1: وكانت تحدي بالنسبة لي أمام الوالد، تحدي لإثبات الذات. البيتين فقط بيتين أنا بديتها، لكن مع أكملتها مع بنضج السنين لتصبح من وجوه فخر الشعري. قلت قالوا بنية تنظمين القوافي،
0: سلام.
1: قلتيه أبكتب من صلاواه جلجوف، ما دام لي فكر نقي.

0: وصافي وبيعزة ما مسها كلمة القوف.
1: يا سلام،
0: هذول البيتين هن اللي الشرارة، شرارة التحدي.
1: يا سلام عليك.
0: ثم مع مرور الزمن أكملتها، ودائما أحب أرجع لها وأغير وأبدل وأعيد. تحس أنك خلص ما تكتفي من هذه الأبيات لأنها الشرارة الأولى في القلب، فكملت عليها وقلت أكتب قصيدي واحد بل فيافي.
1: يا سلام.
0: تعشق جنانا من تعابير وحروف، أخط حرفي وسطها باحترافي، وانضم حروف القاف من در مصفوف، تسكن معاني هاله بالخوافي، وتعانق بنور الفرح قلب ملهوف. هذا قصيدي يعرفه كل وافي، فيها الجزالة طبع وابداع موصوف. انضم لو اني بنت عذب القوافي، ملي السماء والارض والسمع والشوف، ورسلات ربي اعداد رمل السوافي، على النبي بعداد ما تكتب حروف، على النبي بعداد ما تكتب حروف.
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد. صح الله لسانك، شعرتنا آية. هذا النص الجميل تحت هذا البحر والقوافي بتسلسل قصصي ممتع جدا، نراهن على إبداعك شعرتنا آية. شعرتنا آية، هل تتعدد الأغراض الشعرية مطلوبة من الشاعرة، يعني الاجتماعي والوطني والغزلي مطلوب من الشاعرة؟
0: للأمانة أنا أرى أن التعدد ليس شرطا ملزما أو حتى قالب يجب على الشاعرة أنها تحشر نفسها فيه. فالأهم من التعدد هو أن تكون الشاعرة مطلعة تماما.
1: صحيح.
0: ومثقفة، وأن تركز على ترجمة إحساسها الشعري والشعور الصادق بما يتناسب مع البيئة.
1: نعم صحيح.
0: وأيضا العوامل المحيطة لنا. القصيدة أستاذ راشد، القصيدة الناجحة هي التي تخدم الشعر والشعور.
1: نعم صحيح.
0: معا، وتراعي أيضا الذوق العام للمجتمع اللي عايشين داخله. فلازم نكون مهتمين بجميع الجوانب. الشعر خصيصا الشعر، الشعر النسائي جميل. طبيعتنا محافظين، نمتلك مجتمعاتنا العربية تمتلك قيمة، أخلاق، مبادئ. هذا يفرض علينا أن القصيدة تكون لها وزنها.
1: صحيح.
0: أو حتى الكلمات، حتى في قصائد الغزل أو حتى في قصائد المدح تكون لها وزنها.
1: جميل جميل، إجابة جميلة شعرتنا آية. لا شك شعرتنا آية بنت سلمان، لا زال الوقت الحقيقة يداهمنا مرة، وحنا ما شبعنا من سوالفك، ودنا بقصيدة ختامية.
0: والله تستاهلوا هذا، يعني حتى كلماتك ترى أنا أحب اللي يقولون لي بنت سلمان.
1: الله يسلمك،
0: هذا فخر كبير.
1: تستاهلين كل علم طيب. الله يطول عمرك.
0: الله يحفظك. الله يحفظك.
1: الله يسلمك.
0: هذه في قصيدة سترى النور الجميل عبر أثيركم.
1: جميل.
0: الغالي،
1: الشرف لنا طال عمرك.
0: الشرف لي زود. تقول نار الحسد، يقول لك نفس الردي، حشاكم نفس الردي لو هي عن الحسد صامت.
1: سلام.
0: لابد سير الوقت يكشف مرضها.
1: صحيح.
0: ما فيه نعمة يهل العرف دامت، لكن جنان الله كانت عوضها. نفس الحقود إن هزها الحقد هامت، نار الحسد لابد تاكل بعضها، ولا العيون اللي عن الحقد شامت. الخير فيها والمحبة غرضها، ولا العيون اللي عن الحقد شامت. الخير فيها والمحبة غرضها،
1: والمحبة غرضها. صح الله سانك، ملايين وبيض الله وجهك على الحضور، وأشكرك جدا على قبول هذه الدعوة في برنامجنا، برنامج المتكة.
0: أنا اللي أشكركم جزيل الشكر، وأشكرك أستاذ راشد والأستاذ صلاح وكل القائمين في هذه الإذاعة الحبيبة الغالية في مملكتنا العربية السعودية الشقيقة، جارة السعد. شكرا من القلب على هذه الدعوة التي أعتز وافتخر فيها.
1: الله ربي يبارك فيك ويا مرحبا بك شعرتنا آية.
0: شكرا جزيلا أستاذ راشد.
1: يا مرحبا.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية

شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: ما يعرف كوعه من بوعه، ويضرب هذا المثل لمن تختلط عليه الأمور أو فيما يسوده الجهل. ويقول الشاعر مفرح السبيعي: وأنا نفسي مع العالم ما تقبل من ذبح جرحه، على قول المثل ما هو بعارف كوعه من بوعه. أيضا أحبتي الكرام، من الأمثال الشعبية في الأشعار النبطية المثل يقول: من طاب طبت له، ويضرب للدلالة على مقابلة العمل الجميل الحسن بمثله. ويقول الشاعر سليمان بن شريم: من طاب لي طبت له والكل يدري، واللي تغلى علينا وش نبيبة. ويقول الشاعر سالم بن عزبين: من طاب لي طبت له واللي يبي حاصل، والطيب انطاب من طيبه وطيب أصله. أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. يقول الشاعر الشيخ حمد بن سعود عبد الرحمن الثاني: لصد عنك من توده وجافاك، خله وجازه بالجفا مثل صده، خله بدربه لا يخيفك وينهاك، وجازه بالقفا لين يعرف مرده، جازه بما مدت يمينه ويدراك، وضده بمن يكره ترى ذاك ضده، لا ترتقي بالهون في كل ممشاك، وحدك وخصمك وقفه عند حده. أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج. من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
1: الله الله الله،
0: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم.

تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد وثلاثين قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عدداً من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن الديكوباج، فن يقوم على استخدام مناديل أو أوراق تحمل رسومات متنوعة وتثبت على أسطح صلبة بطريقة معينة لتتحول من مجرد رسومات مطبوعة إلى جزء من القطعة نفسها، وتظهر بصور مختلفة بحسب التصميم المختار في عمل يغير شكل القطعة ويمنحها طابع مختلف عن شكلها المعتاد. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية منال الغامدي.
5: الديكوباج هذا فن يسمونه فن الفقراء، أنه يعتمد على التزيين، وهو من الفنون البصرية، يعني يعتمد على النظر والذوق العام، والماتيريالز أو الأدوات اللي فيه جدا بسيطة.
6: طب في فرق بين الديكوباج والكولاج؟
5: في فرق كبير بينهم. الكولاج اللي هو

0: وفن بصري يهدف إلى أني أعبر عن إبداعي بقصص الورقية الموجودة قدامي، أخذها أرتبها بطريقة عشوائية على حسب ذوق الخاص، يعني بصريا أطالع فيها بعيوني. لكن الديكوباج هو أيضا يعتمد على الأوراق والمناديل أيضا، لكن أنا أبدع فيه على السطح اللي قدامي وأطلع ابتكار شكل جديد. يعني هو فن زخرفي.
1: حلو.
2: أي ورق موجود عندي أقدر أستخدمه، ولا في أوراق معينة بس هو اللي نستخدمه في الديكوباج؟
0: الديكوباج والله مجاله كبير ما شاء الله. أول شيء عندك الورق اللي هو أهم نوع، اللي هو ورق الأرز، بس يكون طبعا عليه نقشة أو عليه الرسمة معينة. أيضا عندنا المناديل التيشو العادية هذه اللي نستخدمها اليدوية، يكون فيها رسمات أشياء زي كذا، يعني ورود حركات.
2: بس في أحيانا مناديل تجي خامتها خفيفة، وفي مناديل تجي سمكها شوي ثقيل.
0: صحيح كلامك، أحسنتي، هذه ملاحظة مرة جميلة. صحيح المناديل اللي سمكها خفيف مرة ممكن حنا نسوي لها تكنيك معين، اللي هو نصمغها بصمغ المود باج أو صمغ الخشب عشان يعطيها قساوة، بعدين نستخدمها في فن الديكوباج أو على السطح نفسه. أما إذا كانت سميكة لا، نحن نضطر نزيل الطبقتين اللي وراها البيضة ونستخدم الشفافة اللي فيها النقشة فقط.
2: طيب الحين أنا أبي أبدأ أشتغل في الديكوباج، إيش الأشياء اللي أنا أحتاج أني أوفرها قبل ما أبدأ الشغل؟
0: كل الأدوات حقت فن الديكوباج ترى جداً بسيطة، ينفع تستخدمين على المراية، ينفع على سطح الخشب أو الكانفس، اللوح الكانفس أو على الجبس، على أي نوع، لكن أدواته محدودة تستخدمينها في العمل. عندك صمغ اللي هو صمغ الخشب أو صمغ المود باج، مقص، مناديل أو ورق، أيضاً عندك اللي هو الورق النايلون الشفاف اللي نضغط فيه عشان نثبت المناديل أو نثبت الورق اللي حاطينه على السطح.
2: بس أنت ما تقدرين تشتغلين إلا لازم يكون عندك قاعدة ثابتة، قاعدة صلبة.
0: أكيد، حتى لو كانت مش صلبة أنا أسوي لها التكنيك معين عشان تصير صلبة. شلون؟ زي نروح الكانفس لين شوي لأنه قطن، إيش أسوي فيه؟ أدهنه أول شيء جيسو، أو أحط عليه صمغ المود باج أو صمغ الخشب عشان يكسى شوي، بعدين أبدأ أشتغل.
2: حلو. طب أنا أشوف هنا عندي لوحة، أنا أول ما شفتها صراحة توقعت أنها رسمة، قلتي لي لا، هذه ورق من ورق الجرايد. صحيح. كيف سويتيها؟
0: هذه يا طويلة العمر ورق اللي هو ورق المدارس، الكتب المدارس الإنجليش. طبعا في عربي وإنجليش بس أنا أحب الإنجليزي لأنها شكلها جميل. من أساسيات شغل الديكوباج اللي هو الورق طبعا بكل أنواعه، وهذا ورق الكتب، بدل ما ترمين الكتاب استخدمي في عمل فني، والديكوباج أساسه الورق. فأنا إيش سويت؟ ثبت الورق على لوح الكانفس، بعدين صارت كلها جرايد، صارت كذا باهتة، بعدين رسمت عليها بالقلم الأسود فقط ميكي ماوس، وصارت كأن ميكي ماوس كله مرسوم بالجرايد.
2: طيب اللي يشتغل في فن الديكوباج لازم يكون رسام؟
0: أبدا، ولا له علاقة بالرسم نهائي. ليه؟ لأن الديكوباج أساسا لما تشتغلينه هو يكون الرسمة منه فيه، يا في الورق يا في المناديل.
2: طيب هذه اللوحة اللي قدامنا أنت تقولين جرايد ثبتتيها وبعدين رسمتي عليها. صحيح. كيف طلعت الرسمة بهذه الدقة إذا ما يحتاج أنه يكون رسام؟
0: أي ممكن أنا أرسم بالبروجكتر. أي. أثبت عليه أو ورق شفاف وأضغط عليه بالكربون وبعدين أعيد عليها.
2: حلو. طيب أنت قلتي أنه لازم يكون في قاعدة صلبة، كيف تجهزين هذه القاعدة؟ بعدين كيف تبدئين تشتغلين عليها؟ أعطينا الخطوات عشان اللي يسمعنا.
0: أول ما نبدأ ناخذ السطح العمل، يا أنه خشب أو مراية أو أي نوع يكون، أول شيء يفضل أنه يكون لونه أبيض. ليه؟ لأنك لما تحطين المنديل طبعاً هو كان يكون رقيق مرة أو الورق شفاف، لما تحطين على سطح فاتح يطلع يبرز العمل أجمل، لكن لما تحطين على سطح غامق يطلع حلو بس يطلع كأنه باهت. فأول شيء نأسس العمل باللون الأبيض، سواء أكريليك أبيض أو جيسو، هذه أول خطوة. بعدين نكون حنا قصينا الشكل اللي جاء معانا، سواء قصينا ورق، قصينا مناديل، قصينا الرسمة أقصد. أبدأ الآن أكون الديزاين أو الشكل اللي أنا راح أثبته على السطح اللي قدامي. تمام، بعد ما أختار الطريقة أو الشكل أبدأ أحط الصمغ بطريقة التكنيك معين، بهدوء بالفرشة، أتركه كذا حوالي تقريباً 5 دقائق إلى أنه ينشف، لأنه مب كويس أني أحط المنديل أو الورق عليه هو لين أو طري لسه، فخليه ينشف ثواني أو دقائق، بعدين أثبت المنديل عليه من النص، بعدين أوزعه، أحط عليه كيس نايلو، أبدأ أمسح بالمنديل من النص إلى برا، من النص إلى برا عشان أطلع الهواء اللي ممكن يكون تحت،
2: عشان تحرصين ما يكون فيه بعد فقاعات
0: عليك.

0: أيوة هذا هو.
1: طيب هذه الحركة لما تسوينها وتطلعين يعني تبدين من النص وتطلعينها يعني على فوق مثلا أو على تحت ما تخافين أنه ينشق معك وانت تسوين هذه الطريقة؟
0: لازم يكون بطريقة بسيطة وبهدوء، ما هو بسرعة، إذا بسرعة خلاص بينشق عليك، لكن إذا مشيتي بشويش لأنه لسه طري للصمغ والمنديل خفيف ممكن ينشق، فأنت مشي على مهلك بكل رقة، كل ما كنتي رقيقة وحنونة عليك كل ما طلع العمل يجنن.
1: طيب الحين القطعة تلصقت زين على القاعدة الصلبة سواء كان مثل ما قلتي لوحة مراية اللي هو، بعد كذا إيش الخطوة اللي بعدها؟
0: بعد ما ثبتنا وحطينا عليه الكيس النايلو وطلعنا الهواء نستنى عليه تقريبا دقيقتين إلى 3 دقائق، تمام؟ بعدين نشيل الكيس النايلو وخلاص الآن صار عندي الشكل جاهز. طبعا ممكن يكون الرسمة في النص، ممكن يكون حوالينه لون أبيض، أنا حابة الآن أعطي شكل أجمل. شلون؟ أبدأ أخذ لون أكريليك بسفنجة وأبدأ أضغط

0: يعني في جلسة واحدة.
1: جلسة واحدة وكسويت ورش كثير على هذا الشيء.
0: ولازم القطعة تكون اللي بتشتغلين عليها القطعة الصلبة لازم تكون ملسة، يعني ما يكون فيها تعرجات، ما يكون فيها مثلا خشونة.
1: لا ممكن أشتغل عليها بالخشونة. في تكنيك اسمه عندنا في ديكوباج التكنيك اللي هو الأدفانس اللي هو المتطور، يكون يشتغل على سطح اللي هو خشن أو سطح قاسي أو جبس مثلاً. أنا أقدر أسوي هذا السطح الخشن بنفسي بفن الديكوباج اللي هو عن طريق قشور البيض. أنا أخذها أغسلها وأنظفها بعدين أثبتها على السطح، يطلع لي كأنه تأثير أرض قديمة طينية.
0: لحظة، أنت تقولين قشور البيض ما يطلع ريحة الزفرة؟
1: هذا السؤال أنسأل نفس السؤال في كل مرة أقول لهم قشور بيض. لا، أنا لما أخذ قشور البيض أنظفها وأغسلها وأخليها تنشف فترة طويلة، يمكن يوم كامل. فلما أشوفها نظيفة خلاص أبدأ بعدين أغسلها بالصابون وتكون قاسية، فأبدأ تنشف من الماء خلاص أستخدمها. أحطها بتكنيك معين على السطح اللي أنا أشتغل عليه، طبعا يطلع لي تأثير الطين القديم كأنه بيت قديم، يعطي تأثير رائع جدا. أشتغل عليها أيضا بورق الأرز أو المناديل، يطلع كأن الورد الصورة اللي حطيتها من السطح من المناديل هذه أو الورق كأنها مش ملسة، فيها تعرجات،
0: فيعطي تأثير أجمل
1: بكثير.
0: ويبقى الديكوباج واحد من الأعمال اليدوية اللي تعطي القطع المستخدمة شكل مختلف بأسلوب بسيط، ويعكس جانب من المهارة في الاستفادة من الخامات المتاحة وتحويلها إلى أعمال تحمل طابعها الخاص وتفاصيلها المميزة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج السعودية الخضراء. قبل أن يبنى أي مصنع مستمعينا، أو يشق أي طريق، أو يقوم أي مشروع تنموي كبير، هناك سؤال يجب أن يطرح أولا: ما أثر هذا المشروع على البيئة من حولنا، على الهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، والتربة التي نزرعها، والكائنات التي تشاركنا المكان؟ الإجابة على هذا السؤال هي ما نسميه تقييم الأثر البيئي، دراسة علمية تتنبأ بالمشكلة قبل وقوعها وتضع حلولها مسبقاً. وفي المملكة مستمعين، لم يعد هذا التقييم رفاهية، بل بوابة إلزامية تنظمها وزارة البيئة عبر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وركيزة من ركائز حوكمة رؤية 2030. فكيف نوازن بين طموح تنموي هائل وحماية بيئة لا تعوض؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم. ونسعد مستمعينا أن نستضيف الأستاذ نواف الغامدي، الأخصائي والباحث البيئي المتخصص في تقييم الأثر البيئي والتقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي البيئي، وعضو الرابطة الدولية لتقييم الأثر. فمرحبا به، ومرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة من السعودية الخضراء.

0: مستمعينا الكرام، تخيلوا طبيبا يطلب الفحوصات قبل أي عملية جراحية لا بعدها. هذا تماما ما يفعله تقييم الأثر البيئي مع المشاريع، فهو دراسة علمية منهجية تجرى قبل تنفيذ المشروع، تتنبأ بالآثار المحتملة على البيئة: تلوث الهواء، استنزاف المياه، تدهور التربة، الإضرار بالتنوع البيولوجي، ثم تقترح إجراءات لتخفيف هذه الآثار أو القيام بتجنبها. الفكرة الجوهرية مستمعين أن هذا التقييم أداة استباقية لا علاجية، فبدل أن ندفع ثمن الضرر البيئي بعد وقوعه نتوقعه ونتلافاه مسبقاً. وهنا مستمعينا يكمن جماله، إنه ليس عائقا أمام التنمية بل ضمانة لاستدامتها. التنمية الذكية لا تختار بين الاقتصاد والبيئة بل توازن بينهما، وهذا التوازن هو جوهر التقييم البيئي. سؤالنا لك أستاذ نواف، ما هو تقييم الأثر البيئي ببساطة، ولماذا نعتبره أداة علمية لصناعة القرار وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، لا مجرد إجراء تنظيمي للحصول على تصريح؟
1: طبعا تقييم الأثر البيئي بالإمكان تعريفه على أنه عملية علمية ومنهجية دقيقة تتم قبل تنفيذ أي مشروع أو نشاط تنموي، طبعا بهدف التعرف على التأثيرات المحتملة على البيئة والمجتمع. على سبيل المثال، تأثير المشروع على جودة الهواء، جودة التربة، جودة المياه، على التنوع الحيوي، على صحة الإنسان، كل هذه المحاور تندرج تحت تأثيرات. طبعا يهدف إلى دراسة هذه التأثيرات بشكل مبكر، بحيث يقدم اقتراحات أو الإجراءات المناسبة، سواء بالحد منها أو تجنبها أو حتى تخفيفها. طبعا ارتباط تقييم الأثر البيئي بالحصول على التصاريح والموافقات البيئية لا يعتبر هو الجزء الأساسي من ذلك، لكن يوجد جزء أكبر من ذلك، لأنه يوفر معلومات مهمة وتساعد الجهات المختصة وصناع القرار في اتخاذ قرارات أكثر دقة. كما أنه يساعد تقييم الأثر البيئي على اقتراح البدائل المتاحة، اختيار الخيارات الأنسب، بحيث يتم تحقيق أهداف المشروع مع تقليل التأثيرات البيئية قدر الإمكان. لذلك تعتبر أهمية تقييم الأثر البيئي في معالجة التحديات المحتملة في مرحلة التخطيط تحديدا، وذلك لتجنب المشكلات والتأثيرات البيئية بعد تنفيذ المشروع. طبعا تقييم الأثر البيئي يعتبر أداة مهمة عالميا لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة. تقييم الأثر البيئي لا يهدف إلى إيقاف المشاريع أو تعطيل التنمية، بل بالعكس يساعد على تنفيذها، ولكن بطريقة تراعي التأثيرات البيئية وفي الوقت نفسه تحقق فوائد الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك طبعا يساهم في دعم التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وللأجيال القادمة بإذن الله.
0: مستمعينا الكرام، في المملكة العربية السعودية الأمر بفضل الله أولاً ثم بفضل الجهود الحكومية منظم بدقة، فالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة هو الجهة التي تشرف على هذه الدراسات وتعتمدها، والمشاريع تصنف إلى فئات بحسب حجم أثرها البيئي، فالمشاريع ذات الأثر الأكبر تتطلب دراسة تقييم أثر بيئي كامل من مكتب استشاري معتمد قبل أن تحصل على تصريحها. وتزداد أهمية هذا التقييم مع حجم ما تشهده المملكة من مشاريع عملاقة، نيوم والبحر الأحمر والجدية وغيرها. هذه المشاريع تقوم غالباً في بيئات حساسة برية وبحرية، تحتاج إلى دراسات دقيقة تضمن أن التنمية لا تأتي على حساب موائل لا تعوض، فالتقييم البيئي هنا ليس عبئاً على الطموح، بل حارس يضمن أن يبقى هذا الطموح مستداماً للأجيال القادمة. سؤالنا لضيفنا الكريم الأستاذ نواف: كيف يطبق تقييم الأثر البيئي في المملكة من حيث الإطار التنظيمي والجهات المشرفة، وما أهميته خصوصا مع المشاريع التنموية الكبرى لرؤية 2030؟
1: على مستوى المملكة العربية السعودية يطبق تقييم الأثر البيئي ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى مراعاة التأثيرات البيئية والجوانب البيئية، وذلك في مرحلة التخطيط للمشروعات وأيضا في مرحلة تنفيذها. طبعا الجهة المختصة في ذلك هي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بحيث يتولى تنظيم إجراءات التقييم البيئي ومراجعة الدراسات المقدمة والتأكد من التزام المشاريع بالأنظمة وأيضا الاشتراطات البيئية المعتمدة. بطبيعة الحال تختلف متطلبات التقييم بحسب نوع المشروع وحجمه وطبيعة التأثيرات المتوقعة، حيث تلزم المشاريع ذات التأثير البيئي المحتمل بإعداد دراسات تقييم أثر بيئي تتضمن وصف المشروع، تحليل الوضع البيئي القائم، تحديد التأثيرات المتوقعة، اقتراح الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية، وأيضا متابعة الأداء البيئي خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل. طبعا تزداد أهمية تقييم الأثر البيئي ودراسات الأثر البيئي في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، بحيث تسعى هذه المشاريع إلى تحقيق نمو اقتصادي وتنموي وأيضا المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. في هذا الجانب يساعد التقييم البيئي إلى ضمان تنفيذ المشاريع بطريقة أكثر استدامة والحد من المخاطر البيئية وحماية النظم، محاولة حماية النظم البيئية والمحافظة أيضا على جودة الحياة، ويدعم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. يساهم تقييم الأثر البيئي في تعزيز جودة التخطيط للمشروعات الكبرى، وذلك من خلال تقليل التكلفة الناتجة من المشكلات البيئية المحتملة في المستقبل طبعا، ورفع مستوى الامتثال البيئي أيضا بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو تحقيق تنمية مستدامة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

0: مستمعين الأعزاء، وجود الدراسة شيء وجودتها شيء آخر تماماً، وهنا نلامس نقطة حساسة. فبعض دراسات تقييم الأثر البيئي للأسف تعد بأسلوب نمطي قائم على النسخ والصياغات الجاهزة بهدف استكمال متطلبات التصريح فقط، دون تحليل فعلي للحساسية البيئية للموقع المستهدف، ونتيجة ذلك قرارات لا تعكس الواقع البيئي الحقيقي للمكان. وضيفنا اليوم لم يكتفي بنقد هذا الواقع، بل عمل على حله، إذ طور منصة متخصصة لمراجعة جودة دراسات تقييم الأثر البيئي، تحلل المحتوى وترصد جوانب القصور وتقدم توصيات للتحسين. فالجودة هنا هي الفرق الحقيقي بين دراسة تحمي البيئة فعلا وأخرى مجرد وثيقة على الورق. من واقع عملك أستاذ نواف على تطوير منصة لمراجعة جودة هذه الدراسات، ما أبرز أوجه القصور التي تقوم برصدها، وكيف نفرق بين دراسة علمية رصينة وأخرى شكلية؟
1: طبعا من خلال العمل على تطوير منصة لمراجعة جودة دراسات تقييم الأثر البيئي، يعتبر من أكبر التحديات هو مدى جودة دراسات تقييم الأثر البيئي. لماذا؟ لأنه أغلب الدراسات تعتمد على عملية التكرار بين عدد من الدراسات الأخرى، إلى جانب الاعتماد على بيانات قديمة أو غير كافية، ضعف وصف خط الأساس البيئي الذي يعتبر من أهم محاور الدراسات البيئية، عدم الربط الواضح بين أنشطة المشروع والتأثيرات المتوقعة، إضافة إلى الاكتفاء بوصف التأثيرات دون تقييم دقيق لحجمها أو أهميتها. في الجهة المقابلة، الدراسات العلمية الرصينة تتميز باعتمادها على بيانات موثوقة وحديثة، وأيضا على تعتمد على منهجية واضحة وتحليل منطقي للتأثيرات المحتملة. كل ذلك مدعوم بالأدلة والنتائج، كما أنها تدرس البدائل المختلفة وتقترح الإجراءات الواقعية للتخفيف من الآثار البيئية، وتوضح آليات المتابعة والمراقبة أيضا. في المقابل، غالبا ما تركز الدراسة الشكلية على استكمال المتطلبات النظامية فقط، وذلك لأجل إصدار التصاريح أو تجديدها، فتحتوي على معلومات عامة وتحليلات محدودة واستنتاجات غير مدعومة بالبيانات الكافية. ولذلك فإن جودة الدراسة لا تقاس بحجمها أو عدد صفحاتها، بل بمدى دقة البيانات وجودة التحليل وقدرتها على دعم اتخاذ القرار البيئي بشكل صحيح.

0: الخبر الجيد مستمعين أن التقنية تقدم حلولاً نوعية لرفع جودة هذه الدراسات، فالتقنيات الجيومكانية مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومنصات تحليل ضخمة كجوجل إيرث إنجن التي تتيح اليوم إنتاج خرائط وتحليلات للحساسية البيئية بدقة عالية وفي وقت قصير، لم تعد هذه الأدوات إضافات اختيارية بل ضرورة مهنية ترفع من موثوقية النتائج. ويضاف إليها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة اللذان يحللان البيانات البيئية الضخمة ويكشفان الأنماط ويدعمان التنبؤ والقرار. وبهذا ينتقل التقييم البيئي من دراسة وصفية تعتمد على المراجعات النظرية إلى تحليل علمي دقيق مبني على الأدلة والبيانات الحقيقة للموقع. هذا هو مستقبل حماية البيئة، علم دقيق لا وثائق شكلية. أستاذ نواف، كيف ترفع تقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي جودة تقييم الأثر البيئي، وما الذي يتيحه ذلك مستقبلا لحماية بيئتنا ودعم اتخاذ القرار؟
1: بالنسبة للتقنيات الجيومكانية مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومنصات مثل جوجل إيرث

0: جانب إلى جانب الذكاء الاصطناعي، فهي بطبيعة الحال راح ترفع جودة تقييم الأثر البيئي من خلال توفير بيانات دقيقة وحديثة، وذلك بتحويلها إلى خرائط وتحليلات تساعد على فهم الواقع البيئي بشكل أفضل. كما أنها من بالإمكان توفير أو تحديد المناطق الحساسة بيئيا ورصد التغيرات البيئية وتقييم التأثيرات المحتملة للمشروعات بسرعة ودقة أكبر من الأساليب التقليدية. أما في جانب الذكاء الاصطناعي فهو بطبيعة الحال يساعد على تحليل كميات كبيرة من البيانات واكتشاف الأنماط والتنبؤ بالمخاطر والآثار المحتملة، وهذا يدعم إعداد دراسات أكثر موثوقية، وأيضا يساعد متخذي وصناع القرار على اختيار البدائل الأنسب. وفي المستقبل إن شاء الله ستساهم هذه التقنيات في جعل القرارات البيئية أكثر استباقية، وذلك اعتمادا على البيانات، بحيث لا يقتصر دور معالجة المشكلات بعد حدوثها، بل التنبؤ بها والحد منها قبل وقوعها، وهذا يعتبر انتقال محوري إن شاء الله. وكلما تطورت هذه الموارد وهذه الأدوات وهذه النماذج ازدادت قدرتنا على حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، مع دعم التنمية المستدامة وتحقيق توازن أفضل بين احتياجات التنمية ومتطلبات حماية البيئة.
1: مستمعينا الأعزاء، تقييم الأثر البيئي ليس قالبًا جامدًا، بل علم يتطور باستمرار، ومحرك هذا التطور هو البحث العلمي، فمن خلاله تبتكر منهجيات أدق وتطور مؤشرات بيئية جديدة لقياس حالة المواقع، وتختبر أدوات تحليل أحدث ترفع من موثوقية النتائج. والباحث الذي ينشر دراساته في مجالات علمية محكمة لا يضيف معرفة فحسب، بل يسد الفجوة بين ما يكتب في الأبحاث وما يطبق فعلا في الميدان. وضيفنا اليوم نموذج لهذا الربط بين البحث والممارسة، فله أبحاث منشورة تتناول قضايا بيئية واقعية في المملكة، توظف التحليل المكاني والمؤشرات العلمية في خدمة جودة التقييم البيئي. السؤال أستاذ نواف، من واقع تجربتك البحثية ونشرك العلمي، كيف يسهم البحث العلمي في تطوير دراسات تقييم الأثر البيئي ورفع جودة مخرجاتها؟ وما الذي نحتاجه لتقريب المسافة بين الأكاديمية والممارسة المهنية؟
0: يعتبر البحث العلمي أهم ركائز التطوير والابتكار، وذلك يشمل جميع أو كافة العلوم، ومن ضمنها دراسات تقييم الأثر البيئي، بحيث يساهم في رفع جودة الدراسات لأنه يوفر البيانات والمعرفة العلمية اللازمة لفهم المشكلات البيئية، وأيضا من خلال تقييم التأثيرات المحتملة للمشروعات بشكل أكثر دقة، كما أنه يساعد في تطوير أساليب وأدوات جديدة للرصد والتحليل والتنبؤ بالآثار البيئية. ومن خلاله بإمكاننا اكتشاف الأدوات آخر الأدوات الحديثة وآخر التطورات في تقييم الأثر البيئي. ومن خلال نتائج الأبحاث العلمية يمكن تحسين منهجيات تقييم الأثر البيئي والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة المستخدمة، مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، مما يجعل الدراسات أكثر موثوقية وواقعية. فلذلك يساهم البحث العلمي في دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم حلول مبنية على الأدلة بدلا من التقديرات العامة والافتراضية. لذلك كلما كان هنالك ارتباط أكبر بين البحث العلمي ودراسات تقييم الأثر البيئي، كانت القرارات البيئية أكثر دقة، وأصبحت المشروعات أكثر قدرة على تحقيق التنمية مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
1: مستمعين الأعزاء، حماية البيئة لا تبدأ بعد أن يقع الضرر، بل قبل أن نضع حجر الأساس، وتقييم الأثر البيئي حين يعد

يبدو بعلم ودقة هو الجسر الذي يجعل التنمية والبيئة شريكين لا خصمين. في الختام مستمعين لهذه الحلقة، نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الكريم الأستاذ نواف الغامدي على هذه الإضاءات القيمة. شكرا لكم أنتم مستمعين على حسن الاستماع. تقبلوا تحيات طاقم العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني ومن الإخراج شوقي الحربي، ومن التقديم محدثكم سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

سالم تي بلادي. مشروع آلات برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تم تدشين مشروع آلات لتكون الذراع الاستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة في قطاعات التقنية الذكية والصناعات المتقدمة. وتعمل آلات على تحويل المملكة إلى مركز عالمي للصناعات المستدامة عبر تصنيع أكثر من 30 فئة من خلال 9 وحدات أعمال متخصصة ترتكز في جميع عملياتها على الطاقة النظيفة لدعم مستهدفات الحياد الصفري. كما تستهدف آلات بجميع جوانب دورها التصنيعي في تعزيز قدرات القطاع التقني وزيادة الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي وتوطين الخبرات وتنمية الكفاءات الوطنية. وتسعى من خلال هذه الجهود إلى المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يصل إلى 35 مليار ريال. ومن خلال تحويل مشروع آلات إلى شركة، تم استحداث أكثر من 39 ألف وظيفة مباشرة بحلول عام 2030، وذلك دعماً لمسيرة تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك.

هذه نبع الأصالة، هذه الحلوة الأنيقة، هذه السهلة المحالة، هذه أشعار الرقيقة، هذه بدري باكتمالة، من هنا تأتي الحقيقة مع

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: بديع السماوات والأرض، نسألك أن تغفر وترحم لمن توسد الترابا.
2: الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة.

0: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بضيفتنا لهذا اليوم الأستاذة نوف الأسمري، مديرة مبادرة عون بجمعية ملبس. حياك الله أستاذة نوف.
2: حياك الله، يا أهلا وسهلا،
1: سعداء بتواجدك معنا. وطبعا يمكن لو قدمنا يعني لحلقتنا بشيء بسيط حول الخير وأثره وما يثمر حينما يجد من يرعى العمل الخيري، يزدهر حين تتكاتف الجهود لخدمة الإنسان. سعداء باستضافتك. سيكون حديثنا عن مبادرتكم، مبادرة عون في جمعية ملبس. البداية، حدثينا عن جمعية ملبس الخيرية، أيضا إذا بالإمكان أن تشيري إلى رسالتها وأهدافها الأساسية. لك الكلمة أستاذ نوف.
2: طيب، يعطيك العافية. جمعية ملبس الخيرية هدفها الأساسي توفير الكسوة من ملابس وشناط وأحذية للأسر الأقل حظا في المجتمع، بطريقة تحفظ كرامتهم وتدخل الفرح عليهم، سواء كانت المبادرات بشكل موسمي أو مستمر.
1: أستاذ نوف، يمكن من الأمور اللي دائم يعني عند استضافتنا لكثير من الجهات في القطاع الربحي نركز عليها، الأهداف. الأهداف هذه يعني مسألة مهمة في تأسيس الجمعية وفي معرفة كذلك الجمعية كيف تحقق مثل هذه البنود وهذه الشروط، يعني أقرب ما لها هي الطريق اللي ممكن تصل إليه الجمعية خلال مسيرتها وعملها. ممكن من خلالك نعدد أبرز الأهداف لكم في جمعية ملبس.
2: طيب، من أهم الأهداف الموجودة عندنا بالجمعية حصولنا على أقصى فائدة من الملابس المستعملة اللي نقوم تجميعها ونعيد تدويرها أو ليستفيد منها المستفيدين. تمام؟
1: جميل.
2: هذا الهدف الأول. الهدف الثاني توفير فرص عمل. أنا لما يكون عندي جمعية يكون فيها مناديب، يكون فيها ناس تفرز، ناس تنظم، هذه كلها فرص عمل موجودة سواء في التشغيل أو في الإدارة.
1: جميل.
2: كمان عندنا استغلال الموارد بشكل أمثل وخفض استهلاك المملكة من منسوجات الموارد الخارجية. هذا من أهم الأهداف اللي إحنا يعني أقدر أذكرها لك بشكل بسيط. غير الأثر اللي يكون عندنا، طبعا في أثر اقتصادي وفي أثر مجتمعي وفي أثر بيئي.
1: جميل. نعم، أيضا أشرنا إلى ركن عون. من الأمور اللي حقيقة ودي أن ننبه عليها من خلالك، يعني هل هذا الركن منتشر في جميع المدن أستاذ نوف؟
2: إن شاء الله بإذن الله بيكون انطلاق تشينو الأسبوع القادم في المدينة.
1: أي.
2: وبيكون افتتاح كل فرعين على كل شهر.
1: ممتاز.
2: ل16 مدينة
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب، في أيضا سؤال أخير فيما يتعلق بالملابس، يعني هل الموجود يعني معاد كما يقال تدويرها، أو أنها ملابس تعتبر جديدة، أو لازال فيها كما يقال نصف عمر، يعني اللي توزع من خلالكم؟
2: شوف، للأمانة رحلة الملابس عندنا تفصل على كذا جزء.
1: ممتاز.
2: تمام. في الملابس اللي هي تكون يعني تكون جاهزة لللبس مرة ثانية، فيكون هذا بس تجهيزها وتغسيلها ومن ثم توزيعها على طول.
1: ممتاز.
2: أما اللي تكون فيها تلف خفيف.
1: أيوة.
2: إحنا عندنا تعاون مع جمعية أم القرى وجمعيات أخرى. إنه والآن قاعدين نشتغل على شيء ثاني مع أمارة المدينة المنورة، إنه نوفر تعليم وتدريب للمستفيدات عندنا بحيث أنهم يتمكنون في موضوع الحياكة ويتوظفون في الجمعية نفسها.
1: تاس.
2: أيوة. فتصير قطعة جاهزة. أما اللي تكون تالفة فهي تستخدم في الحشوات، تستخدم في الأشياء اللي تفيدنا، يعني
1: ممتاز.
2: إعادة تدوير لها.
1: إعادة تدوير بحيث أنها ما تكون ملبس أصلا، يعني تستفاد منها في شيء آخر.
2: بالضبط.
1: جميل.
2: أي في السجاد، في أشياء كثيرة يعني.
1: ممتاز ممتاز. ما هي أبرز البرامج بالنسبة لكم والمبادرات اللي تقدمها الجمعية للمستفيدين؟
2: طيب احنا عندنا كذا مبادرات نسويها، ومن اهم المبادرات الموجوده في الجمعيه هي مبادره عون، او خل اقول لك مشروع عون. ما شاء الله من النجاح اللي وصل له تبارك الرحمن، وصلنا ل 16 مدينه داخل المملكه، وغطينا احتياج اكثر من 100 مستفيد، وصلنا لاكثر من 850 الف متبرع في بيوتهم.
1: ما شاء الله.
2: المبادرة جدا جميلة وفكرتها جدا جميلة وبسيطة. أي شخص حاب يتبرع يفتح الموقع الإلكتروني ويكتب عون تبعنا، ويدخل يسجل بياناته كاملة، ويجي المندوب لحد بابه بشكل مجاني في اليوم اللي حدده فيه.
1: ممتاز.
2: بدون أي عناء على المتبرع.
1: ممتاز. وهو هنا التبرع المقصود به تبرع عيني، يعني بالملابس، صح ولا لا؟
2: نعم صحيح. احنا نستقبل عيني ونستقبل مادي، بس الأمانة اكثر تركيزنا على العيني اللي هي الملابس.
1: ما يشمل الكلام هذا الأثاث؟
2: لا للأسف.
1: اي فقط على الملابس. طيب الجمعية لها فروع يعني خارج نطاق المدينة المنورة؟
2: نعم. احنا موجودين في الرياض وموجودين بالدا، بس زي ما ذكرت احنا موجودين كأسلام في 16 مدينة.
1: في 16 مدينة؟
2: نعم.
1: ايه ما شاء الله تبارك الله. طيب في يعني نقطة مهمة حول تحديد او الجمعية كيف تحدد الفئات الأكثر احتياجا؟ انتم الآن تستلمون الملابس، شو الطريقة، شو الآلية في اولا تحديد الأشخاص المستحقين، بعد ذلك كيف طريقة يعني التوزيع، بحكم انه هالمبادرة اشوف انها يعني مبادرة نوعية يعني.
2: شوف للأمانة احنا حاولنا نسهل طريقة التسجيل على المستفيدين بأقصى حد قدرنا نسويه، اللي هو انه يدخل المستفيد على الموقع المنصة تبع الجمعية، يسجل بياناته كاملة، تلقائي يتم تصنيف الحالات حسب الفئات المعتمدة A و B و C، او يكون غير مستحق. وبعدها عندنا فريق بحث اجتماعي يزور الحالات ميداني ويتحقق من صحة بياناتهم واستحقاقهم للدعم، عشان نضمن وصولها المستحقين بكل دقة يعني.
1: ممتاز. طيب لما أتحدث عن المبادرات، هل أقف فقط عند هذه المبادرة ولا في مبادرات أخرى من خلالكم أنتم في هالجمعية؟
2: شوف للأمانة احنا مركزين على مبادرة عون، زي ما قلت لك هي تشتغل على

0: مسارين، اللي هي خدمتها دور تو دور، والخدمة الثانية اللي هي في الشراكات.
1: طيب، إذا فيه بعض القصص اللي نقدر نقول إنها ملهمة أو من خلالها يعني لمستم موقفا إنسانيا يعني يترك فيكم أثر، وكذلك من خلاله نجسد رسالة يعني للمجتمع ولمن يستمع لنا من خلال الحلقة.
0: والله يا أستاذ سلطان، أنا نفسي شعوري اللي أحسه في توزيع الكسوة كل إنسان يجربه ويعيشه، لأنه شعور جدا جدا جميل، خصوصا فرحة الأطفال وكيف الأسر يتشاركون يعني رأيهم في بعض الملابس وكيف يختارون، وكل مرة نقول يا ليت كل أحد يجرب هالشيء، لأنه أنت ما تتخيل شلون يعني كل التعب يروح، ويوم نشوف هذه اللحظة يزيد عطاءنا، يصير عندنا دافع كبير للاستمرارية والتطوير، ويخلينا نكمل بشغف أكثر.
1: جميل. التطوع من الأمور يعني اللي يمكن في الآونة الأخيرة صار لها ترتيب وصار لها منصة مختصة، وأصبحت يعني فرصة لكل إنسان يمكن كان عنده شيء من حب المساهمة في العمل الخيري، صار الأمر منظم بكثير ويستطيع الإنسان من خلاله أنه يشارك معكم ومع غيركم. السؤال من خلالك اليوم، التطوع كيف تشوفون يعني إقبال الناس على العمل معكم كمتطوعين؟ أنتم دوركم في هالجانب يعني، واستقبالكم للمتطوعين من خلالك أيضا نعرف الفترات اللي يكون فيها خلينا نقول زحام على العمل وعلى مثل هالمبادرة تحديدا يعني.
0: شوف، للأمانة بوابة التطوع عندنا ومساحتها جدا كبيرة، لأنه من بعد الله نجاح المبادرات عندنا بحكم يعني أنها كبيرة والأعداد اللي نستقبلهم جدا كبيرة، يعني الشغل مو بسهل ويحتاج جهد، فنحتاج متطوعين. فالمتطوعين لهم دور كبير، يساعدون بشكل أنت ما تتخيله، في الفرز، في التجهيز، في التوزيع، يعني في كل شيء. يعني احنا ترى اذا سوينا بازارات كبيره يا استاذ علي، ما تكون خاصه فقط بالملابس، انا كنوف احاول انها تكون مغطاه من سلات غذائيه، من العاب للاطفال، من فعاليات يعني تغير نفسيات المستفيدين، فهذه لها عدد مره كبير. وعندنا فرصه تطوع ما شاء الله مستمره لكل من يحب يشارك في العمل الخيري ويكون له اثر. أبد أي أحد حتى حاب يسجل يدخل عندنا بمنصات السوشيال ميديا ويكتب أنه مهتم بالتطوع، وإن شاء الله بإذن الله نتواصل معه.
1: نعم، وهذا ينطبق مو فقط على المدينة، ينطبق على جميع فروعكم في المنتشرة في المملكة، صح كذا؟ في قضية
0: نعم
1: التطوع. إيه؟ طيب، هل في اشتراط في مسألة التطوع، أعمار معينة أو ذكور وإناث مع بعض، أو ذكور تركزون عليهم أكثر أو الإناث أكثر؟
0: والله على حسب المشروع، يعني في مشاريع تكون خاصة فقط بالنساء فصعب إنه يكون في رجال، وبالأغلب يعني يكون مشترك.
1: ممتاز. كيف تشوفون إقبال الناس عليكم؟ يعني ممكن تسجلون قائمة ويصير بعد فيها انتظار يعني؟
0: ما شاء الله يا أستاذ علي، إحنا عندنا متطوعين تبارك الرحمن مبدعين معهم عقود، يعني يشاركون معنا في أي تطوع تبارك الرحمن، يعني مو ملحقين حتى على اللي برا.
1: جميل. إذا قلنا يشاركون في أي أعمال، وش الفرص اللي ممكن يشاركون فيها يعني؟ إذا بنتكلم مثلا عن المبادرة اللي ذكرتيها يعني، وش المتطوع الآن جاء، إيش اللي ممكن يسويه؟ مثلا تصفيف أو فرز أو توزيع أو إيش بالضبط؟
0: شوف، الرحلة عندنا إحنا إن ناخذ الملابس، المندوب ياخذ الملابس من المتبرع،
1: إيه،
0: من ثم تروح للمستودعات، المستودعات عندنا تفرز الملابس وتوديها على المغازل.
1: ممتاز.
0: المغازل خلينا نوديها إذا كان عندنا يعني فرصة تطوعية، بازار خلينا نقول، نحط الملابس كاملة، المتطوعين يتقسمون لكذا مرحلة، مرحلة فرز الملابس قابلة للاستخدام مش قابلة للاستخدام، ومن ثم مرحلة ثانية يكون فيها متطوعين ثانيين اللي هي الترتيب، احنا عندنا زي الاستاندات نخلي المستفيد يقدر يختار الملابس اللي هو يبيها.
1: نعم، ممتاز. هذا الآن إذا بنتكلم، إيه، هذا إذا بنتكلم عن رحلة المتطوع. جميل. خلينا الآن نتكلم عن

0: القطاع الخاص، كيف تشوفون مشاركته معكم؟ البازار اللي تكلمتي عنه بالعادة أين يعرض؟ على الأقل إذا توقفنا عند يمكن المكان اللي تشرفين عليه، إذا افترضنا أنه المدينة، يعني خلينا نشوف الآلية عندكم في هالمكان تحديدا.
1: بخصوص الشراكات يعني القطاع الخاص، احنا تساهم معنا الشركات في دعم البازارات والفعاليات اللي نسويها بشكل شهري، لانه احنا نسوي في الشهر من 2 إلى 3 بازارات تقريبا، وهذا النوع من التعاون يساعد على توسيع الاثر وتحقيق استدامه اكبر للمشروع والمبادرات الخيريه، فيوفر لنا مكان، يوفر لنا دعم من موظفينه، يعني ما يحصر على شيء معين، فاهم؟ كل شركة تقدر تدعمنا بطريقة معينة. يعني آخر بازار سويناه كان بمشاركة الخطوط السعودية في قاعة الأفراح عندهم في الكومباوند.
0: ممتاز. يعني المنشط الخاص عندكم اليوم ليس حكرا على مثلا موسم معين، أقول مثلا موسم العيد مثلا، أو موسم الحاج، أو موسم من المواسم اللي يمكن يكون فيها تقدرين تقولين الأعمال التطوعية والأعمال الخيرية تكون يعني مشتهرة ويكون هذا موسمها. أنت تتكلمين عن شيء على مدار العام، بحكم أنك تقولين يعني أنه عندكم في الشهر على الأقل 2 إلى 3، صح كذا؟
1: صحيح. هذا بالنسبة إلى البازارات، إحنا نحاول يعني تكون في بازارات بشكل مستمر، ويا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. الأسبوع الجاي راح يكون تدشين ركن عون. الركن هذا أستاذ علي بيكون في داخل الجمعية، مقر الجمعية، وبيكون موجود في مناطق المملكة كاملة. فكرته أن الملابس واحتياج الأسرة كامل بجميع الأعمار وبالجنسين موجود احتياجه كامل. أي وقت هو يحتاج فستان، ثوب، يروح بس للجمعية ياخذ احتياجه ويرجع.
0: جميل. يعني وهذا في فكرة نوعية، يعني في أنه وأقدر أقول أنه هذا شيء يمكن بالنسبة لكم تطور مع السنين، يعني ما يمكن تفاديتوا مثلا أشياء كانت تكون في الأعوام السابقة، أنتوا يعني قاعدين تسوون تحديث باستمرار حتى تخرجوا بأجمل وأفضل صورة، صح كذا؟
1: بالضبط. والحمد لله احنا من أوائل الجمعيات اللي احنا موجودين في 16 مدينة،
0: ما شاء الله،
1: وقاعدين نخدم هذا العدد الحمد لله.
0: طيب، في أيضا من الأمور المهمة يعني في القطاع الخيري التحول الرقمي، هذا من يعني الأشياء اللي يعمل عليها القطاع، وقاعدين نشوف حقيقة جمعيات كثيرة متقدمة في هذا الشأن. بالعكس يعني القطاع الربحي ما شاء الله قاعد يعني يثير الدهشة في هالجانب. يعني بالنسبة لكم التحول الرقمي، كيف استفادت الجمعية من التقنية في تسهيل التبرعات فقط؟ خلي التواصل بالنسبة للمستفيدين أخليه محور آخر. أستاذ نوف،
1: ولله الحمد أستاذ علي، استفدنا كثير من التحول الرقمي سواء على مستوى المستفيد أو حتى المتبرع. بس خلني أقول لك زي ما ذكرت أنت على المتبرع، من ناحية المتبرع صار بإمكانه التبرع بالملابس الفائضة بكل سهولة عن طريق الموقع الإلكتروني. يكتب فقط في جوجل مبادرة عون الخيرية ويدخل بكل سهولة، يحط اسمه وبياناته، ما ياخذ منه أقل من دقيقة، ويجي المندوب في نفس اليوم ونفس الوقت اللي حدده يعني، ويكون مرتاح في بيته.
0: ممتاز. المندوب هنا يقصد فيه من قبلكم أنتم ولا بينكم وبين شركة لوجستية يعني ممكن تدعم هالشيء؟
1: لا، منديبنا خاصين فينا.
0: يتوجه مباشرة للداعم ويأخذ منه ويوصلها لكم أنتم مباشرة.
1: بالضبط، يوصلها على موجودة.
0: طيب، ماذا عن التواصل مع المستفيدين؟ إذا بتحدث عن ذات النقطة اللي هو التحول الرقمي والتواصل مع المستفيدين، يعني كيف ممكن تلمسون أثر؟ إيش التغذية الراجعة اللي تجيكم من المستفيدين في خلينا نقول الثناء على يعني جهودكم وجهود كذلك يعني من ساهم معكم في نجاح مثل هالمبادرة؟
1: للأمانة يا أستاذ علي، أنت تعرف إحنا نتعامل مع فئة جدا حساسة.
0: صحيح.
1: ويكون عليه صعب عليهم يعني المواصلات، صعب عليهم يعني أمور كثيرة، حتى يعني الحركة الجسدية، لأن تعرف إحنا نتعامل مع حتى غسيل كلى من ناس مرضى سرطان وما إلى ذلك. فصار يعني يفتح بس المنصة تبع الجمعية، يسجل البيانات بكل سهولة، وعلى طول تلقائي يتحدد له، يعني في نفس الثانية يتحدد له هو أي فئة، واليوم الثاني ينزل له الباحث يتأكد من صحته.
0: ممتاز، جميل. ويعني الوصول لكم سهل والتعاطي مع خدماتكم أسهل، كذا كذا نكون فاهمين صح يا أستاذ نوف؟
1: بالضبط
0: جميل
1: بالضبط.
0: جميل. طيب، في يعني دائما في كل عمل في تحديات. أنا سؤالي عن أبرز التحديات اللي ممكن تواجهكم في العمل الخيري اليوم، وأيضا كيف أنتم تتعاملون مع مثل هذه التحديات.
1: للأمانة أستاذ علي، أكبر التحديات هي زيادة الطلب، وتشوف الآن تبارك الرحمن وصلنا نغطي إلى 100 مستفيد، فزيادة الطلب مقابل الموارد، لكن نحاول نوازن ونرتب الأولويات عبر الشركات والدعم المستمر إن شاء الله بإذن الله.
0: بمشيئة الله. ماذا عن يعني خلينا نقول يعني في تحديات أنتم عالجتوها خلال الفترة الماضية، يعني كانت بالنسبة لكم معضلة، اليوم يعني تقدرون تحكمون بنجاحكم في تجاوز مثل هالعقبة، وممكن ننقلها كموقف، لأنه اليوم يستمع لنا الكثير من الجمعيات، أنتم أيضا تخالطون كثير من الجمعيات المهتمة وإن لم تكن في ذات التخصص. هل ممكن أنه يعني نقف وإياكم مع تحدي، ممكن نقول للجمعية الأخرى والله ترى هذا التحدي يعني قدرنا أن نتجاوزه، استفدنا من تجارب سابقة لجمعيات محيطة؟
1: والله شوف، الآن صرنا إحنا يعني آخر اجتماع سويناه مع جمعية عزيز الصحة، إنه أي أحد يكون عنده مرض معين ويحتاج كسوة معينة إحنا نوفرها له على طول،
0: ممتاز.
1: فالمنفعة متبادلة إن شاء الله.
0: ممتاز.
1: قرار كان جدا جميل وجدا ناجح، يا رب لك الحمد، اللي هو بازار غسيل الكلى، كانوا يحتاجون كسوة خاصة في الملابس الرياضية،
0: ممتاز.
1: وغطينا تقريبا ما يقارب 160 مريض.
0: ما شاء الله. يعني انتوا تتكلمون برضو في ذات المشروع عن شيء نوعي، يعني انتوا قاعدين تخدمون المريض باحتياج يوافق، يعني شيء مو بالكل احد، يعني هذا شيء فيه خصوصيه كبيره يعني لمريض الكلى بس على الاقل. يعني وانا متاكد يعني لو تتبعنا بعض يعني الامراض الاخرى ممكن نلقى شيء انتم تقدمونه يعني يكون في ذات السياق. طيب، المشاريع أو المبادرات المستقبلية اللي ممكن يعني تعمل عليها الجمعية، أيضا أنتم عندكم يعني أو تنتظرون إطلاقها في القريب العاجل مشيئة الله.
1: خلنا أقول لك شيء حصري، إحنا بإذن الله قاعدين نشتغل زي ما ذكرت لك، بيكون في تدشين ركن عون، بس هذا راح يكون يعني في مقرات الجمعية، فبنسوي شيء إلكتروني، أي مستفيد يقدر يدخل المنصة يشوف احتياجه من الملابس ويختارها ويحطها في السلة، وتوصل لنحد باب بيته بشكل مجاني بإذن الله. هذه بنطلقها بحول الله وقوة نهاية السنة،
0: نعم،
1: عشان يحظى المستفيد بتجربة كريمة.
0: ممتاز، جميل. ذكرينا بس الجمعية متى تأسست، يعني كم نقدر نقول عمر الجمعية الآن؟
1: عمر الجمعية تقريبا سنتين.
0: اي ما شاء الله، يعني جمعيه بكر يعني حقيقه تعتبر في بداياتها، ما شاء الله تبارك الله. قاعده تذكرين ارقام يعني جميله في قضيه التوزيع وفي قضيه حتى المبادرات والبرامج النوعيه. في سؤال مهم ايضا، القطاع العام عموما يعني والجهات الحكوميه، كيف تشوفون تعاونها معكم في يعني انجاح برامجكم، تجاوبها مع يعني متطلباتكم، خصوصا انك ذكرتي ان في بازار ممكن يعني او يعني عروض ممكن تقدمونها بين الفتره والاخرى حول مناشطكم الخيريه استاذه نوف.
1: طيب، شوف للامانه الجهات الحكوميه من اكبر الناس الحاضنه لنا وداعمين لنا، واحنا عندنا فكره خاصه بالجهات الحكوميه وحتى القطاع الخاص يقدرون يسوون هالشيء، اللي هو احنا ننزل اون جراوند عندهم في مقر الشركة أو مقر الجهة، وننزل للموظفين نفسهم ونحط عندهم حاويات ونعرف بالمبادرة وأهمية التبرع والاستدامة.
0: جميل، يعني في تعاون بينكم وبين الجهات، ممكن تسمين بعض الجهات مثلا أمارة المنطقة أو الجهات اللي ممكن صار بينكم وبينهم تعاون.

0: كجهات حكومية
1: نعم إيه
0: الحمد لله عندنا وزارة الدفاع، عندنا وزارة النقل، وزارة البيئة والثقافة، وكمان الهيئة الإحصاء وهيئة المساحة الجيولوجية، كثير كثير الأسماء المشاركة معانا.
1: جيد. طيب هل فيه جمعيات حولكم في المنطقة ولو لم تكن في ذات التخصص تشوفون أنه كان بينكم وبينهم تعاون حتى يمكن قبل تأسيس يعني جمعيتكم أو قبل بروز الكثير من مبادراتكم ممكن تذكرين هالشيء؟
0: والله كثير يا أستاذ علي، يعني إحنا نلتقي بعنوان الخير، فكثير الأسماء، يعني ممكن بازار واحد يكون فيه 4 جمعيات 5 جمعيات.
1: ما شاء الله. وتشوفون أنه في تعاون فيما بينكم وبينهم يعني؟
0: جدا، يعني من أبسط الأشياء اللي سويناها بس كان أثرها جدا كبير، إحنا يعني تعاوننا مع جمعية الأيتام، وأخذنا يعني الأيتام الموجودين في الحاضنة
1: ممتاز.
0: وديناهم رحلة في الخطوط السعودية، وأشكرهم من هذا المنبر على احتضانهم لنا وللأيتام، وعرفوهم بالطيارات، وعرفوهم كيف يكون يعني رحلة الطيران، وركبوهم طيارة، ويعني كانت تجربة جدا جميلة، وكيف الواحد إذا يبغى يكون كابتن كيف تكون. فهذه من أبسط الشراكات اللي سويناها.
1: ممتاز. ومثل هالتجارب أنا متأكد أنه يبقى لها أثر كبير، وتعد برضو من الأمور اللي تحسب لكم أنتم في الجمعية في قضية التعاون، وأيضا تحسب كثيرا للقطاعات أيا كانت الحكومية أو الخاصة عندما يكون فيها يعني تناغم فيما بينها وبين القطاع اللا ربحي. أستاذة نوف، في ختام هاللقاء أترك لك الوقت، إذا كان لديك رسالة تودين توجيهها للمجتمع حول أهمية المشاركة في العمل الخيري.
0: رسالتنا بسيطة أستاذ علي، الخير ما يحتاج الكثير، أي مساهمة مهما كانت صغيرة تفرق وتغير حياة أسرة بالكامل، فسواء بالتطوع أو بالتبرع، يعني الرسالة واصلة بإذن الله.
1: بمشيئة الله تعالى. الأستاذة نوف الأسمري مديرة مبادرة عون بجمعية ملبس، وصلنا وإياك إلى ختام هذا اللقاء، نشكرك على ما تفضلتي به أستاذة نوف.
0: الشكر لكم، وتشرفت بوجودي معكم في إذاعة الرياض، يعطيك العافية.
1: الله يحييك. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
1: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة.

حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف. طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. السفر وتغيير الأجواء للمتعة والاسترخاء من الأمور التي نتطلع إليها جميعا، ولكن لكي تكون الرحلة آمنة ومريحة تظل الصحة هي الركيزة الأولى والأساسية التي تبنى عليها متعة السفر. بين اختلاف التوقيت وتغير المناخ والظروف الصحية الخاصة بكل وجهة، يبرز التخطيط الطبي كخطوة لا تقل أهمية عن حجز التذاكر والفنادق. يسعدنا في هذا الموضوع أن يكون معنا المتحدث الدكتور عبد الله جاسم القويضي، استشاري طب الأسرة. حياك الله دكتور عبد الله.
1: الله يحييك أختي حورية، حياكم الله ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: حياك الله. بداية الدكتور عبد الله، ما الحالات الصحية التي تستدعي زيارة الطبيب قبل السفر؟
1: طيب، أنا أشكركم في البداية على إتاحة الفرصة للقاء بكم بالسيدات والسادة المستمعين. الحقيقة الموضوع جدا مهم وتبرز أهميته الآن في فترة الصيف، وهي الموسم السفر، وإن شاء الله نتمنى سفرات ممتعة لكل الأسر المستمعين. الحقيقة السفر الآمن يبدأ أساسا وصحيا من قبل ما نروح للمطار بأسابيع، ما يبدأ في المطار أساسا، لأن التخطيط للسفر مثل ما تفضلتي أنت في المقدمة يبدأ الحقيقة مبكرا مع تجهيز الفنادق والرحلات والتذاكر وغيره. في طبعا توصيات عالمية الحقيقة أن السفر الآمن في الفترة الأخيرة خلال آخر 10 إلى 20 سنة صار فيه اهتمام متزايد من قبل المنظمات العالمية والمنظمات المحلية بما فيها وزارة الصحة السعودية والهيئة الصحة العامة وقاية وغيرهم، بأن صار فيه أدلة موجودة للسفر الآمن، السفر الصحي. ولذلك تقريبا كل يعني المنظمات العالمية والمحلية والإقليمية تنصح بزيارة الطبيب قبل 4 إلى 8 أسابيع أو قبل 4 إلى 6 أسابيع من السفرة، يكون المراجع فيها عند موعد مع طبيب الأسرة أو في عيادة السفر. في بعض المناطق يوجد فيها عيادات للسفر مخصصة خصوصا في فترة الصيف. بالإجابة على سؤالك اللي انت سألتيه اللي هي ما هي الحالات الصحية اللي تستدعي زيارة الطبيب قبل السفر، الحقيقة زيارة الطبيب قبل السفر مهمة للأكثر يعني لأصحاب الأمراض المزمنة مثل المرضى السكري، الضغط، أمراض القلب، اللي عندهم ربو، أمراض رئوية، أمراض كلى، صرع، أمراض مناعية، المرضى اللي يستخدموا أدوية مميعة للدم، أدوية مثبطة للمناعة، السيدات الحوامل، كبار السن، طبعا مهم جدا مراجعتهم للطبيب قبل السفر. الحقيقة أيضا حتى الأطفال والرضع في بعض الأحيان نحتاج أن احنا نشوفهم قبل السفر. أيضا والمهم جدا هم وجهة السفر، يعني المسافرين حتى الأصحاء ما عندهم أمراض مزمنة ولا هم حوامل مثلا وغير رضع وأطفال، لكن هم مسافرين لوجهات تعتبر عالية الخطورة فيما يخص الأمراض يعني المعدية، مثلا بعض دول أفريقيا، بعض دول أمريكا الجنوبية، دول جنوب وشرق آسيا، المناطق الريفية، الناس اللي رايحة لمخيمات سفاري وغابات ورحلات مغامرات وغيرها. الحقيقة كلهم يحتاجون هم يعني يراجعوا قبل السفر. أيضا أي أحد عنده تاريخ مرضي سابق لأشياء تستدعي يعني مراجعة الطبيب ومتابعته، مثل اللي عندهم تاريخ لجلطات سابقة، اللي عندهم جراحات حديثة خلال يعني خلينا نقول آخر 6 شهور عاملين جراحات كبيرة، المرضى اللي الله يشافيهم اللي عندهم سرطانات نشطة يحتاج أن يراجع الطبيب، حتى الأمراض اللي عند عفوا المراجعين أو المسافرين اللي يعانوا من سمنة شديدة يحتاج يراجع الطبيب، السيدات الحوامل أو ما بعد الحمل في النفاس وغيره، بالإضافة إلى أي أحد متوقع أنه يسافر رحلة طويلة أكثر من 4 إلى 6 ساعات يفترض أنه يراجع الطبيب عشان بس يسمع على الأقل النصائح الطبية.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، ما ضرورة أن يحمل المسافر تقريرا طبيا معتمدا باللغة الإنجليزية؟
1: الحقيقة هذه واحدة من أهم النقاط اللي المفترض أن المسافرين ينتبهوا لها، لأن إحنا طبعا لما نقول نحن نعمل تقرير باللغة الإنجليزية طبي، المفترض أن اللغة الإنجليزية هي لغة معتمدة عالميا فيما يخص الطب، مفهومة في كل مكان في العالم تقريبا، يعني وين ما كان المسافر رايح وش ما كانت لغة الدولة اللي هو حيسافر لها اللغة الإنجليزية معتمدة وموجودة في كل دول العالم، وهذا يسهل علينا عند حدوث لا قدر الله أي طارئ صحي، يكون المريض جاهز عنده تقرير مكتوب فيه التشخيص الطبي اللي موجود عنده، أسماء الأدوية العلمية وليس التجارية فقط، الجرعات، طريقة الاستخدام للأدوية، إذا كان في عنده حساسية من أي علاجات أو من أي أطعمة، إذا كان جالس يستخدم أجهزة طبية مثلا زي أجهزة دعامات القلب وغيرها، إذا كان في أي معلومات مهمة مثلا السيدات الحوامل لو كانوا مسافرين بتقرير طبي موجود فيه وقت الحمل، عمر الحمل، الوقت المتوقع للولادة، إذا كان في أي توصيات للولادة مثل التوصية مثلا بالولادة عن طريق العمليات القيصرية أو غيرها. وطبعا المفضل أن يكون في حتى في التقرير الطبي المعد بشكل ممتاز واحترافي حتى خطة مختصرة للطوارئ، أن وش اللي يسويه المريض أو المحيطين بالمريض أو من يجدون المريض في حالة طارئة إيش يعملوا له، مثلا لو كان في تشنج، مريض تشنج كيف يتعاملوا معه، المريض اللي يعاني من نوبات ربو، الناس اللي معه لو قرأوا التقرير ممكن يفهموا إحنا كيف نتدخل، كيف ممكن نساعده. بالإضافة إلى أنه ممكن حتى في بعض الأحيان خصوصا في طب الأسرة أن حتى رقم الطبيب أو المنشأة يكون موجود، بحيث في حال وجود أي طارئ أو حاجة للتواصل مع الطبيب الأساسي للمريض ممكن التواصل معه.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، كيف تختلف التطعيمات بحسب الوجهة مثل حمى المستنقعات، الحمى الصفراء والملاريا، وكيف ممكن تأثر على وجهات مثل دول أفريقيا أو جنوب شرق آسيا؟
1: جميل، هذا سؤال جدا ممتاز. الحقيقة التطعيمات للسفر ما هي مثل التطعيمات الأساسية اللي موجودة مثلا عندنا نعطيها للأطفال اللي يكون في جدول موحد لكل الناس. التطعيمات هنا في السفر تختلف على حسب الدولة اللي المريض مسافر لها أو عفوا المسافر رايح لها، بل إنها بعض الأحيان تختلف حتى داخل الدولة، يعني هو مسافر لدولة معينة تفرق المدينة اللي هو رايح لها، إذا كان رايح الريف مثلا ولا رايح لمدينة مثلا للعاصمة، مدة الإقامة تفرق، نوع النشاط اللي راح يمارسه في السفر حقه يفرق، لو كان مثلا رايح غابات مخيمات وغيرها، عمر المسافر، إذا كان في حمل، إذا كان في أمراض مناعية، أمراض مزمنة، كل هالحقيقة هذه تفرق في وش التطعيمات اللي يحتاجها المريض. خلي تسمحي لي أعطيش بعض الأمثلة.
0: تفضل دكتور.
1: في عندنا إحنا نقدر نقسمها إلى بعض يعني التقسيمات التطعيمات. في تطعيمات روتينية، هذه مثلا تطعيمات يجب تحديثها قبل أي سفر، إذا كان المراجع أو المسافر ما هم ماخذها من قبل يفضل أن يكون ياخذها أو يحدثها إذا كانت محدثة، فمثل مثلا الMMR اللي هو الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، الكزاز، الدفتيريا، السعال الديكي، شلل الأطفال، الإنفلونزا، تطعيمات طبعا كورونا الآن COVID-19 صارت مطلوبة في معظم دول العالم، هذا حسب طبعا التوصيات العالمية مثلا زي اللي هي CDC مركز التحكم بالأمراض الأمريكي وهيئة الصحة العامة عندنا في السعودية وقاية، كلهم تقريبا ينصحوا بهذه الأشياء، والحمد لله هي طبعا من التطعيمات اللي في الغالب معظم السعوديين وأهل

0: هو مثلا التيفوئيد، داء الكلب، الحمى الصفراء، التهاب التحايا في بعض المناطق تحتاج تطعيمات.
1: نعم طيب تفضل دكتور.
0: في ايضا لازم نكون عارفين، يعني المسافر لازم يكون عارف ان في بعض الدول تشترط تطعيمات معينه لدخولها. مثل اللي احنا نسويه مثلا في السعوديه ايام الحج والعمره.
1: صحيح.
0: اللي بيجينا مثلا للحج والعمره للسعوديه المملكه تشترط عليه تطعيمات معينه. نفس الشيء احنا لما نسافر برا، في بعض الدول تطلب منك مثلا فيزا، تطلب منك تامين سفر، وتطلب منك تطعيمات، شهاده تطعيمات. فانت كمسافر بالمفترض انك تكون عارف هل في تطعيمات معينه مطلوبه عليك لما تسافر هذه الدوله او لا.
1: نعم. طيب دكتور، الادويه التي لا غنى عنها في حقيبه السفر، يعني مثل ما يقولون مثل المسافر يحمل حقيبه سفره فيها ملابسه وحاجياته الشخصيه، لابد يكون مع هذه الحقيبه فيها الادويه الخاصه فيه.
0: صحيح صحيح. طبعا هذه مهمه جدا خصوصا للمرضى الامراض المزمنه. حقيبة السفر مهم أنها تكون بسيطة، ما تكون متكلفة، وتكون مخصصة لحالة المسافر، ما تكون يعني حقيبة عامة كذا مليانة مضادات حيوية ومسكنات وأشياء يمكن يعني ما لها داعي. المفترض أن الحقيبة تكون فيها الأدوية المنتظمة اللي يأخذها المريض أساسا مع زيادة احتياطية، يعني هو بيسافر أسبوعين يأخذ أدوية تكفي ثلاثة أسابيع أو إلى شهر. المفترض أن يكون فيها مسكنات خافض حرارة عند الحاجة يستخدمها. إذا كان في أطفال مثلاً يفضل أن يكون فيه اللي هي الأملاح اللي هي الـ ORS، هذه تستخدم عند الإسهال عشان تعويض الأملاح وتعويض الجفاف. أدوية الحساسية، أدوية الإسهال ممكن مثلاً يوضع شريط بس في حال أنه ممكن يكون فيه إسهال في السفر. ممكن أيضاً تكون فيه شوية أشياء اللي هي للإسعافات الأولية، مثلاً مطهر جروح، لصقات، رابط ضاق في حال وجود آلام أو غيره. وطبعا إذا كان المراجع مسافر إلى دولة فيها مثلا ملاريا وحمى الضنك وغيره، يفضل أن يكون عنده طارد الحشرات في بخاخ يستخدم موجود في الصيدليات، يحتوي على مادة اسمها DEET. هي عبارة عن بخاخ طارد للحشرات. المسافر يقدر يرشه على جسمه، المناطق المكشوفة من جسمه، عشان يطرد الحشرات ويحمي نفسه من لدغات البعوض. طبعا في بعض الناس يصير عندهم قابلية لدوار الحركة مع السفر سواء في الطيارة أو أكثر في العبارات والكروز والسفن، ممكن أن يستخدمها وطبيب الأسرة يقدر يصرف لياها قبل السفر. والأدوية طبعا المهمة جدا للمرضى اللي عندهم حساسية، مثل يعني اللي هي أقلام الأدرينالين للحساسية الشديدة، بخاخات الربو، أقلام الإنسولين، هذه كلها لازم تكون موجودة. ولازم أن المراجع قبل السفر يفهم من الطبيب طريقة تخزينها. الشنطة طبعا لازم تكون عندك، ما هي في الشنطة اللي الشحن، لازم تكون ما عندك في يدك في وقت الطيارة، لأن الشحن معرض أن الشنطة تضيع، درجات الحرارة في الشحن ما نقدر نضمنها، فتكون عندك في يدك. بعض الأدوية تحتاج تفريد، فممكن أن المراجع يشتري شنطة خاصة يوضع فيها قوالب ثلج معينة خاصة تتحمل يعني ساعات طويلة لحفظ درجة الحرارة للأدوية.
1: نعم. طيب دكتور، أنت تحدثت عن التعامل مع الأدوية، كيف ممكن يتعامل مع الأدوية الموصوفة بانتظام لضمان عدم تأثرها باختلاف التوقيت أو درجات الحرارة أثناء الشحن؟ والأهم من ذلك الأوقات أخذها للدواء، هل هي تكون نفس ما كان يأخذها في السعودية أو تكون حسب رحلته، يعني يكون وقت الأدوية؟
0: نعم طبعا، هي مثل ما قلنا الحقيبة أفضل شيء أنها تظل عنده، درجات الحرارة يفضل أنها يعني مثل ما قلنا أن يحفظها في شنط حافظة للحرارة. لكن المهم الآن في موضوع أن لابد أن يحفظ الدواء في العلبة الأصلية. بعض المراجعين خصوصا كبار السن يقوم يفرغ الحبوب في علب يعني مثلا أكياس أو علب بلاستيكية، فوقتها هناك في المطارات أو في الدولة اللي بيسافر لها لو احتاج إعادة صرف ما يعرفوا هذا الدواء إيش، ممكن يتأخر في الجمارك في التفتيش لأنهم مو عارفين الدواء هذا إيش.
1: صحيح.
0: أو لو احتاج إعادة صرف ما يقدر الصيدلي يعرف وش الدواء اللي جالس يستخدمه، يحفظها في العبوة الأصلية. بالنسبة للاحتياطات اللي هي العلاجات، هذه مهمة جدا خصوصا في الأدوية مثلا زي الإنسولين. تفرق الجرعات لو كان المريض مسافر للشرق أو مسافر للغرب، مدة السفرة تفرق، بحيث ان بعض الاحيان نضطر ان احنا نزود جرعه زياده او نقلل جرعه زياده. لكن اجمالا احنا نقول للمراجع ان الدواء

0: اللي انت تستخدمه ما هو مفروض في السفر، يعني وقت السفر بالذات انك تربطها بليل ونهار وكذا، تربطها بساعات اخذ الدواء. يعني مفترض ان بين الجرعتين 8 ساعات، تظل انت تحسب اني انا اخذت الجرعه بعد 8 ساعات راح اخذ الجرعه الثانيه. وطبعا في تفاصيل كثيره ما هو وقت ان احنا نسهب فيها الان. يقدر المراجع مع طبيبه قبل السفر يوضح بالضبط كم ساعه الطيران، هو رايح لوين، نوع الادويه اللي يستخدمها، والطبيب راح يساعده متى ياخذها وقت السفر.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبه لاضطراب الساعه البيولوجيه ومشاكل النوم خاصه وقت السفر، يعني كيف ممكن يتغلب على اضطراب الساعه البيولوجيه؟
0: جميل. الحقيقه دي مش مشكله شائعه، يعني دي احنا نشوفها بعض الاحيان في مسافرين حتى المناطق قريبه، لكن هي الجيت لاج يسموها بالانجليزي او اضطراب الساعه البيولوجيه، يبدا يبين اكثر لما نسافر للشرق، لما نقطع اكثر من 3 مناطق زمنيه. فمثلا لو واحد مسافر للسعوديه رايح مثلا الى ماليزيا او ابعد من ماليزيا او استراليا مثلا، تبدا تظهر عنده الجيت لاج اللي هي اضطراب الساعه البيولوجيه، اللي هو عباره عن ان الجسم يبدا هو الان متكيف ان في السعوديه احنا الان مثلا نهار، فيسافر يوصل للبلد ليل، مخه لا يزال شغال على اننا في النهار، المفترض الان جالس اشتغل في قمه طاقتي، بينما في الدوله اللي هم مسافر لها الساعه مثلا 12 الفجر، فتبدا تصير عنده لخبطه في النوم وغيره. هنا في نصائح مهمه عالميه واقليميه معروفه، يعني ان المفترض ان المراجع المسافر يبدا يضبط نومه على الساعه اللي هو بيسافر لها قبل يومين الى 3 ايام من السفر، فيبدا يعني يعدل نومه كانه مسافر الى ذيك الدوله في وقت نومه. وقت الوصول مباشره يبدا يعيش ويتكيف بناء الاكل النوم النشاط على الدوله اللي هو مسافر لها. يعني لو هو سافر وصل النهار وتعبان في النوم وكذا، يحاول قدر الامكان ما يستسلم للنوم، يتحرك ويعيش كانه في وقت البلد. من اهم النقاط اللي تضبط الساعه البيولوجيه عند الانسان هو التعرض لضوء النهار. اول ما يتعرض الانسان لضوء الشمس في النهار، تبدا الساعه البيولوجيه من نفسها تعيد الضبط نفسها بنفسها. ولذلك دائما ننصح ان انت اول ما توصل للبلد، اول ما تطلع الشمس مباشره تتعرض للشمس، بحيث ان تبدا ساعتك البيولوجيه تنضبط. احنا دائما نقولنا يعني حتى لما يوصل المسافر وهو تعبان لا يستسلم للنوم، اذا كان يحتاج ياخذ غفوه قيلوله ياخذها لمده 15 ل 20 دقيقه كافيه، يتجنب الكافيين وقت في المساء قبل النوم وكذا، يستخدم ماء كثير، يتجنب الجفاف. بعض المسافرين نصرف لهم حتى ادويه تساعد للنوم مثل الميلاتونين وغيرهم، لكن دي تكون بوصفه طبيه يعني ممكن. بس في نقطة مهمة أيضا توصي فيها المنظمات العالمية، أن لو أنت كنت مسافر للرحلة عمل، دائما يفضل أنك توصل قبل المهمة اللي أنت مسافر لها أو الفعالية بيوم إلى يومين، حتى تعطي وقت لجسمك أنه يعيد ضبط الساعة البيولوجية وتوصل للفعالية اللي أنت رايح لها بكامل طاقة. يعني افترض أن أحد مسافر مثلا لمؤتمر، بيقدم في مؤتمر أو محاضرة أو مسافر لاختبار أو غيره، ما هو وقت انه يتلخبط يعني وتتلخبط مهمته بسبب الجيت لاك، يسافر قبل يوم الى يومين يوصل، عشان يوصل ان شاء الله مرتاح ويؤدي بشكل جيد.
1: جميل. طيب دكتور، في حاله السفر رحله تتجاوز 13 ساعه، نصائح الوقايه من تجلط الاوعيه الدمويه بسبب الجلوس الطويل في الطائره، خاصه للي يعانون مثلا من الام يعني في الركبه او عموما في الساق؟
0: نعم. الحقيقه السفر ما هو بس 13 ساعه، يعني خطر الإصابة بالجلطات من الجلوس الطويل يبدأ من 4 ساعات. يعني أي سفرة أكثر من 4 ساعات في احتمالية خطورة تزيد وتقل طبعا على حسب حالة المسافر. فالمسافرين مثلا كبار السن، اللي عندهم جلطات سابقة، اللي عندهم سمنة، الحوامل، اللي يستخدموا أدوية معينة تساعد في تخثر الدم، هذول كلهم عرضة أكبر للجلطات من الجلسة. طيب احنا كيف نقدر نقي منها؟ المفترض ان المسافر، نصائح عامه، انه يمشي كل ساعه الى ساعتين اذا قدر. يعني لو مسافر بالسياره يقدر يوقف مثلا في محطه بنزين او كذا، يتحرك حوالين السياره. اذا في الطياره مثلا يفضل انه يجلس جنب الممر عشان يقدر يقوم ويجلس بسهوله. حتى لو ما يبغى يتحرك في الممر يعني قدام الناس، ممكن يعني الله يعزكم يروح للحمام ويرجع كل ساعه الى ساعتين حتى يحرك يعني الساق. ممكن حتى وهو جالس في المقعد يسوي بعض التمارين ممكن أن المسافر يشوفها في منصات الإنترنت، يعني هي حركات معينة يسويها بالكاحل وبالقدم وبالساق يحركها حتى وهو جالس، فتقلل من خطر الجلطات. ننصح دائما بارتداء ملابس واسعة مريحة ما تكون ضيقة، إن ما يكون في يعني أشياء تعيق حركة القدمين، يعني ما يحط مثلا حقيبة قدام القدمين فيصير ما يقدر يسوي التمارين اللي تكلمنا عنها. بعض المسافرين اللي عندهم خطورة عالية مثلا أو عندهم تاريخ سابق، عندهم سرطان لا قدر الله، الحوامل اللي عندهم سمنة شديدة، على علاجات هرمونية، عندهم أكثر من عامل خطر، بعض الأحيان ننصح أنهم يستخدموا الشرابات الضاغطة اللي هي تصير عبارة عن جواريب طبية تسوي ضغط على الأقدام بمقدار 15 إلى 30، موجودة يعني متوفرة في الصيدليات، هذه تساعد في أنها ما تخلي فرصة الجلطات أكبر.
1: نعم. طيب دكتور، ما القاعدة الطبية للتعامل مع الأطعمة والمياه في السفر؟
0: طيب هذه جدا جدا مهم أن ينتبه لها الكل. إحنا دائما في قاعدة يقولوها بالإنجليزي boil it, cook it, peel it or leave it، يعني إما أنك تقدر تغليه أو تقدر تطبخه أو تقشره بنفسك أو تركه، فتركه أولى. كثير من المسافرين خصوصا للدول اللي تصير مثلا خلينا نقول ساحلية، دول حارة شوي وغيره، يحبوا يجربوا أكل الشوارع، يحب يجرب الأكلات الموجودة في الشارع، العربات وغيره، هذه خطيرة جدا لو أنت الأكل مثلا مكشوف أو كان مثلا في سخان فترة طويلة، مو مطبوخ قدامك، مو قادر أنك أنت تغليه تشوفه في ماء مغلي مثلا بحيث أنه يقتل البكتيريا والجراثيم وغيره. فإحنا دائما نقول مثلا حتى الفواكه، حاول دائما أنك تاكل الفواكه اللي أنت تغسلها بنفسك وتقشرها، تقدر تقشرها بنفسك مو تكون مقطعة وجاهزة. مثلا في ناس يروحوا يأكلوا البطيخ مقطع وجاهز، مغري لكن فعليا هو أنت ما قشرته بنفسك، ففي احتمالية كبيرة أنه يكون ملوث ويعني تعبك ويبهدل سفرتك كاملة. الماء مثلا دائما نقول أن إحنا دائما نحاول في السفر بغض النظر عن الدولة اللي أنت مسافر لها، حتى لو كانت من الدول المتقدمة، دائما حاول تشرب ماء المعلب، القوارير الجاهزة مغلفة ومغلقة بشكل جيد. تجنب دائما الثلج لأنك أنت ما تقدر تتأكد من مصدر الماء، يعني أنت ممكن تشرب ماء من علب وأنت واثق منها، تروح تحط ثلج وأنت ما تعرف المصدر حقه، ممكن المصدر حقه يكون ملوث. حتى تفريش الأسنان إحنا ننصح دائما أن حتى تفريش الأسنان استخدم لها ماء يكون معلب زي اللي يكون موجود في الفنادق يحطوا لك إياه في الغرفة. دائما اختار الطعام اللي يكون مطبوخ بشكل جيد، لا تروح تأكل أكل ني، مثلاً في بعض الدول عندهم أسماك نية وعندهم بعض الطبخات تأكل شبه نية، هذه يعني ما هي محببة. دائماً نقول تجنب البوفيهات المفتوحة اللي يكون الطعام فيها فاتر لفترة طويلة. لو يعني أنت تبي تأكل في بوفيه مفتوح، دائماً يفضل أنك تروح بداية البوفيه لما يكون الأكل جديد. دائماً ننصح بأن إحنا نتجنب السلطات المكشوفة، المأكولات البحرية النية، الحليب غير المبستر أو منتجات الحليب بما فيها الآيس كريم. حتى ننصح دائما بغسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون عشان نمنع من يعني العدوات اللي ممكن تنتقل عبر الطعام أو الشرب.
1: نعم. طيب دكتور، ما هي شهور الحمل الآمنة اللي تستطيع الحامل السفر فيها دون مخاطر على الجنين، وما الحالات اللي تمنع فيها من السفر؟
0: تمام. هذه فيها يعني أكثر من رأي وفيها تفصيل. إجمالاً في اتفاق طبي على أن السفر قبل 37 أسبوع في الحمل غير المعقد، يعني اللي ما في أي عوامل خطورة، يعتبر آمن. والحمل يعني اللي يكون توأم، مثلاً حمل توأم وما يكون معقد ما في خطورة، قبل 32 أسبوع. لكن إذا إحنا نتكلم يعني نبغى نأخذ المنطقة الآمنة جدا اللي متفق عليها طبيا، هي المرحلة ما بين 14 أسبوع إلى 28 أسبوع اللي هي تعتبر في الثلث الثاني تقريبا من الحمل. هنا الغثيان أقل، طاقة الحامل السيدة الحامل أفضل، خطر الطوارئ أقل مقارنة بداية الحمل ونهايته. فدائما إحنا ننصح إنه يعني هنا يحتاج أن مراجعة مع الطبيب عشان نعرف العوامل اللي موجودة عند السيدة الحامل. مثلا يفرق معنا ونأجل بعض الأحيان السفر أو نمنع السفر حتى عند السيدات اللي عندهم نزيف أو عندهم آلام ولادة مبكرة مثلا أو عندهم تاريخ أساسا في حملات سابقة لولادات مبكرة، السيدات اللي عندهم نزول لماء الجنين أو اشتباه في تمزق الأغشية، السيدات اللي عندهم ارتفاع في ضغط الحمل أو عندهم تسمم الحمل البري إكلامسيا، اللي عندهم سكري حمل، اللي عندهم سكري غير منضبط، السيدات الحوامل اللي عانوا من مشاكل في المشيمة مثل المشيمة المتقدمة أو غيرها، السيدات اللي عندهم مشاكل في الجنين نفسه، بعض الأحيان الجنين نفسه يكون لنا تأخر في النمو أو نقص في الحركة فما ننصح بالحمل، ما ننصح عفوا بالسفر وقت الحمل. السيدات الحوامل بتوأم خصوصا لما يكون في مضاعفات دائما نكون حذرين مع حمل التوائم. يعني أيضا فقر الدم، في كثير عندنا احنا مثلا في منطقتنا كثير من السيدات عندهم أساسا فقر دم مثلا نقص حديد أو غيره، فاللي عندها فقر دم شديد بعض الأحيان نمنعها من السفر، وبالإضافة طبعا اللي قلنا احنا من قبل اللي يكون عندهم أمراض شديدة مثل أمراض قلبية أمراض رئوية مع الحمل أو عندهم جلطات سابقة، كلهم ممكن أن تمنع من السفر أو تؤجل السفرة أو يعني نحاول نضبطها في وقت يكون أقل.
1: نعم.
0: في نقطة أخرى بعد أختي حورية أنا ودي أكد عليها في الحمل، أن حتى لما تسافر الحامل وآمن لها السفر حزام الأمان مهم، أنها يعني طريقة ربط حزام الأمان أنه ما يكون على البطن، يكون أسفل البطن فوق الفخذين ويمر بين الثديين، تمام، عشان أنه ما نضغط على الجنين والرحم. أيضا نتجنب دائما في الحوامل حتى لما تكون حملها صحي وما عندها أي مشكلة نتجنب السفر للوجهات عالية الخطورة مثل الوجهات اللي فيها أمراض مثل الملاريا أو الزيكا فيروس وغيرهم، ضروري أن الواحد ينتبه لهم. بعض التطعيمات ما تناسب الحوامل، فالحامل حتى إحنا ننصح مثلا بالتطعيمات الوجهات معينة لما تكون المسافرة حامل نبدأ نقول خلينا نوزن يحتاج أنها تأخذ التطعيم أو لا. في بعض الحالات حتى يعني نقول لها والله الأفضل تتجنبي السفر لبعد الحمل.
1: نعم. طيب دكتور ختاما معك، الاحتياطات الإضافية لكبار السن المصابين بأمراض مزمنة عشان يكون سفرهم آمن طبيا.
0: نعم، شوفي كبار السن الله يحفظهم محتاجين أنه يعني يكون في تخطيط جيد للسفرة لهم. طبعا احنا نتوقع أن مثلا يعني بعض كبار السن الله يحفظهم يكونوا عندهم أمراض مزمنة، فالمفترض أنهم يراجعوا الطبيب قبل فترة نتأكد أن الأمراض المزمنة تم التحكم فيها، يعني ضغطهم صار منتظم، السكر منتظم، إذا عندهم أمراض في القلب أو الكلى أو عندهم ربو عندهم أمراض رئوية كلها تكون أدويتها مضبوطة، المراجع مسافر وهو صحيا مستقر، فنتأكد من استقرار الحالة الطبية قبل السفر. التطعيمات، في تطعيمات أساسا تعطى لكبار السن بغض النظر هو بيسافر أو لا، وتزداد الحاجة لها أساسا وقت السفر، فممكن احنا نعطيهم اياها. مثلا ابسطها مثلا تطعيم الانفلونزا، لو هو لسنه كامله ما طعم الانفلونزا ننصحه، لانهم لو اصيبوا بفيروس الانفلونزا كبار السن عرضه اكبر من غيرهم للمضاعفات. طبعا في غيرهم، في الحزام الناري، في تطعيم الكزاز، في تطعيمات معينه حسب الوجهه يفضل ان ياخذها المراجع كبير السن. الادويه مثل ما قلنا حمل الادويه في حقيبه، ان يكون عندهم تقرير طبي للحاله الطبيه اللي عندهم. أنا أنصح كبار السن وحتى غير كبار السن بوجود تأمين صحي وقت السفر، مهم جدا بشكل كبير، وأعتقد أن الآن عندنا إحنا في دولنا ثقافة السفر جدا عالية، التأمين الصحي يفرق معك كثير. في كثير من الدول هم متعودين الحمد لله رب العالمين في دولنا في الخليج العلاج مجاني، فما نحس بقيمة الأدوية، ما نحس بقيمة المراجعات الطبية، لكن لما نسافر مثلا لدول مثل اوروبا امريكا او غيرها حتحس لو يعني لو كان مرض بسيط حتى فما بالك بالاحيان يعني بالامراض اللي تكون تحتاج رعايه شوي كبيره، فعليا ممكن يعني تكون تحتاج ميزانيه كبيره، ولذلك التامين الصحي جدا مهم ان الواحد يكون منتبه له ويكون عندهم وعي ايضا ان بعض التذاكر اساسا عليها تامين، بعض الاحيان شراء التذاكر عن طريق الفيزا والماستر كارد وغيرهم بطاقات الائتمانيه تكون مشموله بالتامين الصحي، واحنا دائما ننصح فيه.
1: نعم، شكرا لك دكتور عبد الله جاسم القويضي استشاري طب الاسره.
0: بارك الله فيك. شكرا.
1: الله يبارك في عمرك. وشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم حورية السباعي من الإعداد والتقديم، وهذه تحية المخرج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: ها نحن نلتقي
0: في ظلال النخيل. معكم في هذا اللقاء من الإعداد علي بن عبد الله العامر. ومن التقديم بدور إسماعيل. الهندسة الإذاعية سليمان الرشيد. ومعكم من الإخراج حمد الرشيدان. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال النخيل، متمنين أن تجدوا فيها المتعة والفائدة.

عزيزي صديق الظلال، إن الوقت أغلى وأثمن من أن يضيع منا فيما لا فائدة منه. لذلك عزيزي، فمن الضرورة بمكان أن يعرف الواحد منا كيف يستغل وقته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع والفائدة.

عزيزي المستمع، إن فوائد العسل الجمة لا تخفى بالطبع على أحد، فهو شفاء لكثير من الأمراض، وقد أظهرت الأبحاث ذلك، وقد أثبتت فعاليته في علاج أمراض الجهاز التنفسي، كما أنه يفيد في علاج حالات الأطفال ناقصي النمو، وكذلك في علاج قرحة المعدة والجروح. ومع كونه غذاء ودواء في الوقت نفسه، إلا أن الأبحاث أثبتت أيضاً إمكانية علاج الروماتيزم عن طريق الوخز الذي يقوم به النحل، كما أكدت الأبحاث التي أجريت بجامعة عين شمس بمصر جدوى السم الذي يفرزه النحل في علاج التهاب الكبد الوبائي، خاصة النوعين B و C. كما أن غذاء ملكات النحل يساعد على إفراز جميع الهرمونات وينشط العمليات الحيوية في الجسم. أعزائي، ولعلاج التهاب الجيوب الأنفية ولعلاج الحساسية في الجو، يتم مضغ شمع العسل لفترة طويلة نوعا ما، حيث يحتوي هذا الشمع على حبوب اللقاح التي يحملها النحل من الأزهار، وبذلك يعطي مناعة طبيعية ضد الأمراض الموسمية خاصة التنفسية.

وعن القلق نقول وصف حكيم علاجاً للقلق الذي يعصف بحياة الناس، فقال إن أمواج المحيط الصاخبة والمتقلبة لا تعكر هدوء قاع المحيط ولا تقلق أمنه. وهكذا المرء الذي تعمق إيمانه بالله سبحانه وتعالى في نفسه يظل دائماً محتفظاً باتزانه، ويكون دائماً مستعداً لمواجهة أي نوع من

0: مشكلاتي والمصاعب. وهذه رؤية حول الحياة، قال أحدهم عنها: الحياة حصان، إما أن تنطلق به وإما أن ينطلق بك. عزيزي المستمع، فضلاً احذر الذين يضحكون على لا شيء وعلى كل شيء.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: يلا يا حصة حط الغداء وخليني أتغدى علشان يبى أطلع مستعجلة.
3: ها ها ها خير، وين النية يا علي؟ عسى من تبت بتروح للحراج.
2: لا لا لا الحراج ما لي برايح.
3: هاجر وين تبي تروح إن شاء الله؟
2: أبد والله، ودي أصل هالشقق اللي ما طاعت تأجر إلى الحين.
3: أي صح، على فكرة يا علي ترى راعي مكتب العقار متصل فينا ويقول إنه مأجر واحدة من الشقق، ويقول خلوا علي مرني علشان يوقع العقد.
2: زين أجل يلا بسرعة حطي الغداء وخليني أصل المكتب بسرعة.
3: ما يخالف يا علي، بس ممكن أطلب منك طلب.
2: خير وش تبين؟
3: أبيك إذا تغديت وبغيت تروح للمكتب تنزلني أنا وشغالة في بيت أهلي ثم تروح للمكتب.
2: ما عندي مانع، بس مني بيجيبكم؟
3: تجيبنا أنت، الله لا يخلينا منك.
2: زين أنا ما عندي مانع بس على شرطين.
3: وش الشرطين؟ تفضل.
2: أول شرط أنكم ما تقطعوني الحين، يعني فيما تغدى ولاكم والمين عند البحر.
3: مستعدين يا علي يلا.
2: والشرط الثاني أنكم تصيرون ذاهبين الساعة 9 علشان أجي أمر وأخذكم ونزلكم في البيت ثم نروح للشلة.
3: يا ربي يا علي بس 9 بدري.
2: أجل اقعدوا عندهم إلى الساعة 1، يعني ليه طلعت من الاستراحة ومن الشباب أرجع أخذكم.
3: الله المستعان، يعني نقعد عند الناس للساعة 1؟
2: والله على كيفك يا حصة، اختاري الوقت اللي يريحك، يا الساعة 9 يا الساعة 1.
3: يا علي يا علي الوقت اللي يريحنا الساعة 11 بس.
2: الساعة 11؟ آسف، هذا أحسن وقت للبلوت، خصوصا عاد إذا صار فريقي فايز.
3: ما يخالف، رح للشلة والعب شوي ثم استأذن وتعال ودينا للبيت وبعدين أرجع ثاني مرة للشلة.
2: آسف ما أقدر، لكن مثل ما قلت لك يا الساعة 9 يا الساعة 1.
3: على العموم يا علي حاول إنك تجي بدري قبل 1، تكفى يا علي تكفى.
2: زين زين زين بحاول بحاول، بس عاد أنت مخلص والحين خلوني أمشي. يلا
3: إن شاء الله ما يمديك تاكل غداك إلا وأنا وشغالة عند الباب.

يا لوليتا يا لوليتا، يا ربي وش في هذه ما تسمع؟ يا لوليتا يلا غسلي يديك وروحي هاتي عباتك من غرفتك علشان اروح مع عمك علي. يلا يا ربي شكلها ما سمعت الحرمة. خلاص خلينا نشوف وش قصتها وبعدين اجي.

0: يا ابو كريم عسل قروش والمه.
1: الحقيقة طول الله عمرك المستاجر شفت شلون
0: ايه؟
1: دفع لنا 1000 ريال بس عربون ها، ولا بعد جانا مرتين ثانية الى هالحين.
0: ها ايه بس انا مريت من شوي عند العمارة ولقيت ابو سيد البواب يقول ان المستاجر الجديد جاب عياله وساكن له 3 ايام.
1: والله مثل ما قلت

0: لك هو مرنا شفت شلون، وعطانا طول عمرك العربون وعطيناه المفتاح ها، وقال انه يبي يمرنا مره ثانيه ولا بعد جاي لها الحين.
1: ما يصير هالكلام يا ابو كريم، ما يصير. والمفروض انه ما يدخل الشقه الا ان يدفع اجارها كله.
0: معك حق معك حق. المهم ان شاء الله باذن اللي ما تنام عينه ها، كود ان شاء الله انا بمره ان شاء الله، وكود القاه في البيت ان شاء الله.
1: ان شاء الله.

0: ها يا ابو كريم بشر، عساك لقيت الرجال.
1: الحقيقه ما لقيته، لكن لقيت اهله طول عمرك ووصيتهم عليه.
0: طيب وبعدين؟
1: ما يصير الا الخير ان شاء الله، شوي شوي انت بس لا تصير عجل مره، وانا ان شاء الله مره باكر ان شاء الله. ها ولا تدري مرني باكر ان شاء الله، وتبي تلقى قراشاتك ان شاء الله موجوده هوالمه.
0: بس يا ابو كريم الدعوه ما هي بدعوه اجار وبس، الدعوه انك انت عطيت مفاتيح الشقه للمستاجر وهو ما اعطاك الا 1000 ريال عربون بس، حتى اسمه انت ما تعرفه الى الحين.
1: الحقيقه مثل ما قلت، بس يا ابن الحلال ما صاير الا الخير ان شاء الله، ما صاير.
0: لا لا لا لا لا يا ابو كريم تراك مخطي، ولو يبي يصير أي شيء لا قدر الله ترى كنت المسؤول.
1: ها وش قصدك يا أخ علي بهالكلام هذا؟
0: قصدي الله يسلمك أن المستاجر مهوب من أهل الديرة، ولا تعرف هو معه إقامة نظامية ولا ما معه إقامة نظامية، ما غير دفع لك هل 1000 ريال وعطيته مفاتيح الشقة، وهذا غلط يا أبو كريم.
1: يعني يا أخوي علي أفهم من كذا أني أنا مخطي؟ طيب وش السوات في الموضوع هذا؟
0: شوري عليك يا أبو كريم انك ما تصك دكانك الا وانت شايف اوراق الرجال وكاتب عليه عقد بعد وضابط نفسك، ولا القروش يا حبيبي امرها سهل وبدال اليوم باتر.

0: ورحت من عند أبو كريم وجيته ثاني يوم، ويوم جيته قال لي هذه قروشك والمة، وهذه صورة إقامة الرجال، وهذا العقد وقعه ووقع على استلام المبلغ، وجزاك الله خير اللي فطنتني لشيء كنت ناسيه. ويوم قال كذا قلت الحين يا أبو كريم صرت نظامي، ولو أن الرجال ما صار معه إقامة فتركت بتصير مسؤول عنه ومتستر عليه، وإن كان ما تعرف وش عقوبة التستر فسأل عنها ويعلمونك، وترى فيها غرامة وسجن بعد، واللي مثلك أبو كريم يجب أن يكون عنده علم بمثل هالمواضيع لأنك صاحب مكتب عقار. وسالفة اللي يقول باب يجيك منه الريح سده واستريح.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

عقب اندمال الجرح، عقب اندمال الجرح جيتي تزورين زورة ندم ولا حنين العذاب؟ جيتي عقب ما ضاع من عمري سنين أيام كنتي ما تعرفين بابي. تمهلي يا بنت لا تستعجلين، يكفيني إنها ضاع دون شبابي. عقب اندمال الجرح جيتي تزورين زورة ندم ولا حنين العذاب؟ جيتي عقب ما ضاع من عمري سنين أيام كنتي ما تعرفين بابي. تمهلي يا بنت لا تستعجلين، يكفيني إنها ضاع دون شبابي. يا ما فديت بسود يسكن العين، واهديت لتروح البيوت العذابي، واعطيت لتعهد رجح بالموازين، ولا نقضت العهد رغم اغترابي. يا ما فديت بسود يسكن العين، واهديت لتروح البيوت العذابي، واعطيت لتعهد رجح بالموازين، ولا نقضت العهد رغم اغترابي. كنتي لي الدنيا وزهر البساتين وحلم إلى ضاقت دروبي سرابي. كنتي لي الدنيا وزهر البساتين وحلم إلى ضاقت دروبي سرابي. وكنتي عروس العمر، وكنتي عروس العمر حورية الزين. أخاف أكدر خاطرت في عتابي، أخشى عليت من التفات الحسودين، أخشى عليت من التفات الحسودين، وأقبل عليت بلهفتي وارتهابي. ورحتي شرات اللي بمحاش تزهين، لون الذهب خلى أرموشة حرابي. رحتي شرات اللي بمحاش تزهين، لون الذهب خلى أرموشة حرابي. وما درى عن طبعت، وما درى عن طبعت اختر بالزين، او هو درى وانساك خلف التصابي. وما درى عن طبعت اختر بالزين، او هو درى وانساك خلف التصابي. ما كنت اظن الورد يكسى على الطين، ولا ينكر الطل الشفيف السحابي. ما كنت أظن الورد يكسى على الطين، ولا ينكر الطل الشفيف السحابي. ولا كنت أظن الحور تمشي بقلبين، ولا لذيذ المي يصبح سرابي. ولا يجيني يوم، ولا يجيني يوم وراتك فين سنة حسدتي في عيوني صوابي.

لا تبخلين العمر يوما وليلة، خايف تضيع عمارنا بالمناوي. شوفت مثل غيم الربيع استخيلة، وانا على باب المحبة رجاوي. لا تبخلين العمر يوما وليلة، خايف تضيع عمارنا بالمناوي. شوفت مثل غيم الربيع استخيلة، شوفت مثل غيم الربيع استخيلة، وانا على باب المحبة رجاوي. هذا سحابت ما فرحنا بسيلة، رغم ان عشب القلب بالحيل ذاوي. هذا سحابت ما فرحنا بسيلة، رغم ان عشب القلب بالحيل ذاوي. حاولت قربت ما لقيت الوسيلة، ولاني على بعد المحبين قاوي. من حب قلبه فالمحبة دليلة، وانا دليلي من عن الهم راوي. الى متى يا بنت وانتي بخيلة، كم ميت قالوا سببها المداوي.

قلت مالك شر يوم انك بكيت، يا عسى ما صار في قلبك جروح. قلت مالك شر يوم انك بكيت، يا عسى ما صار في قلبك جروح. تسان دمعك سبة اسرار تسميت دمع عينك، لا عرف سرك فضوح. كان دمعك سبة اسرار كميت دمع عينك، لا عرف سرك فضوح. وصلني سر العنا لو ما حكيت.

وصلني سر العنالة وما حكيت لا تكدر، عارف ان قلبك نصوح خايف مالك بوسط القلب بيت، وانت لك دنيا نمت في وسط روح. خايف مالك بوسط القلب بيت وانت لك دنيا نمت في وسط روح، تذبل غصونة الى منك شكيت، وانبكت عينك عبيرة ما يفوح. لا تخيب ظني اللي بك هجيت، لا تخيب ظني اللي بك هجيت، ما بيلبس ما تبدلها بنوح، تفرح الدنيا الى منك رضيت، تفرح الدنيا الى منك رضيت. يا غلا لا تترك الفرحة تروح.

0: شعر أحمد الجريفاني.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: معارف ومعلومات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة.
0: أهلا بكم معنا في لقاء متجدد وفقرات منوعة من معارف ومعلومات.
1: أملنا أن تجدوا فيما نقدمه لكم المتعة والفائدة.
0: والآن إلى أولى فقرات هذه الحلقة.

0: عزيزي المستمع، ماذا تعرف عن الإسكيمو؟
1: الإسكيمو شعب يعيش في المناطق القطبية الشمالية والمناطق القريبة منها، ويمتد موطن الإسكيمو من الطرف الشمال الشرقي عبر ألاسكا وشمال كندا إلى غرينلاند. ويعيش بعض الإسكيمو في الجزء الشمالي من المناطق القطبية التي لا يستطيع أن يقطنها أي شعب آخر.
0: أخذ اسم الإسكيمو من كلمة هندية أمريكية تعني آكل اللحم الني، أو الناطقين بلغة غريبة. ويطلق الإسكيمو على أنفسهم عدة أسماء مثل إنويت في كندا، وإنوبيات، ويوبيك في ألاسكا، ويويت في كل من سيبيريا وجزيرة سانت لورنس. وهم يفضلون أي منها على كلمة إسكيمو التي يرونها مهينة، إلا أنهم على أي حال اشتهروا بالإسكيمو.
1: اتبع الإسكيمو عبر آلاف السنين أسلوبا تقليديا في الحياة مسجما مع بيئتهم، فمن المعروف أن الغالبية العظمى من الإسكيمو تعيش بالقرب من البحر، وقد وفر لهم ذلك أغلب طعامهم، حيث اصطادوا الفقمات وفيلة البحر والدببة القطبية والحيتان والأسماك.
0: كما اصطادوا أيضا نوعا من الوعول يسمى الكاريبو، وقد استخدم الإسكيمو جلود هذه الحيوانات في صنع الملابس. وفي فصل الصيف اعتاد الإسكيمو العيش في خيام مصنوعة من جلد.

0: صديق البرنامج، هل سمعت عن البازلت؟
1: البازلت مادة صخرية بركانية صلدة سوداء تتكون من الحمم التي تخرج من البراكين أو من شقوق في الأرض وبعدها تصبح صلبة. وهناك أنواع كثيرة من البازلت تتشابه جميعها في تركيبها الكيميائي، ولكنها تختلف في درجة تبلورها، إذ تتفاوت من صخور ذات حبات دقيقة وبلورات متشابهة إلى زجاج فقير في بلوراته. ويتكون البازلت من مادتين معدنيتين، البيروكسين وفلسبار

0: البلاجيو كلاس.
1: والبازلت أيها الإخوة أكثر الصخور البركانية شيوعا في القشرة الأرضية، وتغطي قاع المحيط الحمم البركانية البازلتية التي انسابت من سلاسل الجبال الموجودة في وسط المحيط.
0: وتتكون جزر هاواي وأيزلندا وغيرها من جزر المحيط في معظمها من البازلت، وفي القارات تكون الأحجام الكبيرة من طوفان البازلت مناطق مثل هضاب نهر كولومبيا وهضاب نهر سنيك في الولايات المتحدة وهضبة الدكن في الهند. كما تغطي أحجار البازلت الأراضي المنخفضة المظلمة على سطح القمر التي تسمى ماريا.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: قهوة الصباح.
1: يا صباح الخير والمسرات، يا صباح الأرواح الجميلة التي تجعل للحياة طعما ولونا ومعنى أعمق مما تراه أبصارنا. في كل صباح نفتح نوافذنا للشمس بحثا عن الراحة والدفء، لكن هناك نوافذ أخرى في قلوبنا لا يفتحها إلا أشخاص استثنائيون، أشخاص لم يجمعنا بهم نسب ولم نتقاسم معهم جدران المنزل الواحد، لكننا تقاسمنا معهم خيباتنا ونجاحاتنا وأسرارنا الصغيرة التي لا تخرج للعلن. أهلا بكم في حديث عن السند الذي اخترناه بأنفسنا وعن تلك الروابط التي تتجاوز حدود الدم لتصل أعماق الروح. يقول المثل العربي الشهير: رب أخ لك لم تلده أمك. خلف هذه الكلمات البسيطة حكاية إنسانية عظيمة وتاريخ طويل من الوفاء. فالحياة ليست مجرد سجلات مدنية وأسماء عوائل وبطاقات تعريف، بل هي مواقف ولحظات وتراكمات من المودة. الأخ الذي لم تلده أمك هو ذلك الصديق الذي يقرأ صمتك قبل كلامك، ويشعر بقلقك قبل راحتك، ويفهم روحك قبل أن تنطق شفاهك عما في خاطرك. هو الذي يظهر في الظلمة قبل النور وفي الانكسار قبل الاستقامة. تخيلوا لو أننا عشنا الحياة دون تلك الأرواح، كيف سيكون طعم الطريق؟ وكيف سنعبر الجسور المهزوزة في أيامنا؟ العلاقات الإنسانية هي رزق مقسوم من الله، والأصدقاء الأوفياء هم أجمل تلك النعم. فكر معي الآن في اسم واحد، شخص شعرت معه يوما أن كاهل الحياة قد انزاح عنك بمجرد وجوده. ولماذا نسميه أخا؟ لأن الأخوة ليست دما فقط، بل هي حماية ومسؤولية وصدق لا يزول مع مرور الزمن ولا يتأثر بتقلبات المصالح والأهواء. إن هؤلاء الأشخاص هم الملاذ الآمن حين تضيق الأرض بما رحبت، وهم الذين يعيدون ترتيب فوضى مشاعرنا حين نضيع في زحام الأيام. هؤلاء الذين يمنحوننا حق الخطأ دون خوف من الحكم علينا، وحتى الضعف

خشية من استغلالنا، إنهم يمثلون تلك الواحة الخضراء في صحراء الحياة الجدباء. حين نتأمل في ماهية هذه العلاقة، نجد أنها تقوم على اختيار حر وقرار واع بالبقاء إلى جانب الآخر في أسوأ حالاته قبل أفضلها. فليس من الصعب أن تجد من يشاركك الفرح والاحتفال، ولكن من الصعب جدا أن تجد من يقف معك في طابور الانكسار ويمسك بيدك وأنت تحاول الوقوف من جديد. رسالتي لكم اليوم بسيطة جدا وعميقة الأثر. حافظوا على إخوة الروح، لا تخجلوا من التعبير عن امتنانكم لهم، ولا تؤجلوا كلمات الشكر، فالقلوب تحتاج للارتواء بكلمات المحبة. غدا نلتقي بحكاية جديدة. إلى اللقاء في صباح آخر يجمعنا على الخير والمحبة والصدق.

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. يقرأ الموجز على حضراتكم مشعل بن عبد الله المتيحي. وزير الداخلية يبحث هاتفيا مع نظيره السوري تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. المملكة تشارك بوفد وزاري في الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي المنعقد في جنيف. إضافة 160 خدمة رقمية جديدة في تطبيق توكلنا خلال شهر يونيو. تسجيل أكثر من 1,300,000 زائر لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف خلال عام 1447 للهجرة. استمرار فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية في جدة. الطلاب السعوديين يمثلون المملكة في أولمبياد الفيزياء الدولي بكولومبيا 2026. المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 10 جوائز في أولمبياد آسيا والباسيفيك 2026. اختتام تحدي الكراج لتمكين المبتكرين التقنيين في تحويل أفكارهم إلى مشاريع تقنية ناشئة. أمانة الرياض تبدأ تنفيذ أعمال صيانة للطرق في حي الشهداء بالمدينة. بهدف إمبابي فرنسا تعبر باراغواي إلى ربع النهائي. المغرب تتأهل إلى دور الثمانية بعد فوزها بثلاثية على كندا. الحضور الجماهيري في المونديال بأمريكا تخطى 8 ملايين متفرج في الملعب. مستمعينا الكرام قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. صباح الخير لكل من يسمعنا الآن الساعة السابعة الآن من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة. نرحب فيكم ونحييكم في هذا الصباح المختلف، صباح الأحد، صباح الفرص الجديدة، صباح القلوب المتفائلة، صباح الخطوات اللي تبدأ بحلم وتنتهي بحلم بإذن الله بإنجاز. صباح يمكن هذا اليوم، صباح هذا اليوم يحمل لنا يمكن خبر يسعدنا، يمكن يحمل لنا دعوة مستجابة، رزق يجينا من حيث لا نحتسب. تفاءلوا، مهما كانت البدايات متعبة لكن مع كل شروق شمس دائما فيه رسالة من الله إنه الحياة تمنحنا فرص جديدة، نبدأ من جديد ونصحح ونتقدم ونبتسم أكثر. صباح الخير من برنامج صباح المملكة اللي يعد فقرات سعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا يخرج إبراهيم الصويان ورهف المطيري، ومعكم أنا بدريا خالد. أنطلق معكم كل صباح من السابعة صباحا وحتى العاشرة كل يوم من الأحد إلى الخميس. خلونا نبدأ أول انطلاقتنا.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: وناستكم لنا ترى مونسين انت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس اول باول.
2: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: كأس العالم.
2: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
1: كأس العالم.

توقع المركز الوطني للأرصاد مستمعينا الكرام في تقرير عن حالة الطقس اليوم بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض، بينما يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة دائما في حالة الطقس طبعا لليوم الأحد 20 محرم، تستمر يعني الأجواء الصيفية الحارة على معظم مناطق المملكة مع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والشرقية، فيما تكون الأجواء يمكن أكثر اعتدال على المرتفعات الجنوبية الغربية. طبعا في الرياض العظمى 46 درجة، مئوية مكة المكرمة 44 درجة، المدينة المنورة 45 درجة، جدة 39 درجة، الدمام 37 درجة مئوية وهي 47 درجة مئوية وهي الأعلى بين المدن الرئيسية اليوم، وبريدة 43 وتبوك 41، نجران 39، جازان 39، وأبها أجواءها معتدلة نسبيا بعظمى تبلغ 30 درجة مئوية. ونرجع نذكر السادة المستمعين الحرص دائما على شرب كميات كافية من الماء، وأيضا تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصة في المناطق اللي تشهد ارتفاع في درجات الحرارة.

ووصلنا لسؤال حلقتنا لليوم اللي من خلاله نسمع دائما أصواتكم، نسمع مشاركاتكم، نسمع تجاربكم على 011-40-53. واليوم سؤال حلقتنا كذا شوي رايح جهة الصحة، خلينا نقول رايح جهة العمل. يعني أحيانا في شيء انتشر يعني تاليا، خلينا نقول في العمل، يمكن دائما احنا متعودين انه ساعات العمل نقيسها بالحضور وبالانصراف، وممكن انه نقيسها بأداء الموظف، لكن هل ترى يعني في بالكم انه ممكن تقاس ايضا بالصحة واللياقة؟ يعني هذا سؤال غريب لما نطرحه للمرة الأولى، لكنه يفتح أيضا باب مهم للحديث حول علاقتنا بأسلوب حياتنا، وأيضا مدى تأثير الصحة واللياقة على إنتاجيتنا في العمل. اليوم شفنا كثير من الشركات يمكن حول العالم بدأت تهتم بصحة موظفيها اليوم، مو طبعا بس من خلال التأمين الصحي، لا يعني أصبحت تشجعهم أيضا على ممارسة الرياضة، على ممارسة المشي، على الاهتمام بنمط الحياة الصحي، لأن الموظف النشيط غالبا يكون أكثر تركيز وأقل عرضة للإجهاد والإجازات المرضية، ويمكن أكثر قدرة على التحمل وبالتالي الإنجاز والإنتاجية. لكن تخيلوا إنه الإجازات السنوية كذا تعتمد على نتيجة اختبار لياقة بدنية، يعني بدال ما نحسب سنوات خدمة نحسب عدد كم البوش أب، كم الضغطات، كم سرعة المشي، كم تخيل هذا الامبير حق سرعة المشي، برضو اختبار التحمل يكتبوا لك كذا كم اختبار تحمل، بعدها تقدر تاخذ إجازة ولا لا. يعني اليوم بنشوف هل فعلا بيصير فيه تنافس يمكن في النوادي قبل موسم الإجازة، برضو هل يبدأ البعض يتمرنون، هو تحس انها صارت هبة انه قبل الإجازة الصيفية الناس كذا تزدحم في النوادي يعني عشان يعطونه الجود لوكينج كذا والعضلات واللياقة عشان بعدها في سفر وفي إجازة. لكن اليوم هل نقدر نقول أنه من العدل يمكن أن تكون اللياقة البدنية شرط كل الوظائف؟ هل نقول أنه الكفاءة الحقيقية تقاس بالخبرة، بالإبداع، بالالتزام، ولا بعدد الكيلومترات اللي يقدر الشخص يقطعها، وهذا الشيء يصير شرط من شروط الموظفين أنهم يهتمون بصحتهم، ولا هذا الشرط ممكن يكون ضغط إضافي على البعض؟ اليوم سؤال حلقتنا يقول لو كانت إجازتك في العمل تعتمد على اختبار لياقة بدنية، كم تتوقع تستحق إجازة في مسيرتك المهنية؟ هل تؤيد اختبار اللياقة أنه يكون شرط من شروط التوظيف وأنه يرفع أيضا من كفاءة الموظف، ولا أنه يمكن شرط جانبي مو بأكيد؟ يعني في بعض الوظائف مطلوب منها أنه يكون الشخص قوي بدنيا، وفي بعض الوظائف لا، في بعض الوظائف تتطلب أنه الشكل الخارجي والمظهر لأنه في الواجهة يكون مرتب، يكون هذا الشرط مقبول، لكن أغلبية الوظائف يكون شرطها اللياقة. يعني هنا في تحس في ضغط شوي على الموظف. برضو نبي نسمع منكم أيضا

0: هل الرياضة واللياقة؟ لأنه في فرق بين الرياضة لتخفيف الوزن وبين اللياقة اللي هو لما تصعد الدرج، لما يخرب المصعد وتضطر أنك تصعد الدرج تقدر توصل آخر درجة ولا لا في السلم. فإذا نقول هل اللياقة مرتبطة بالذهاب للنوادي؟ هل أنت تقدر تزاولها في المنزل؟ فين الرياضة في حياتك؟ هل أنت تزاول نشاط رياضي يمكن في المنزل، أو فيه نشاط معين أنت تعتمده ما يعني كل يوم أو كل 3 مرات على الأقل في الأسبوع أنت تمارسه؟ ما مدى أهمية الرياضة، يعني ما مدى أهمية الرياضة في حياتك؟ هل أنت يعني حاطها بند من ضمن روتينك، ولا أنه آخر شيء نفكر فيه الرياضة وأن اللياقة يعني ما هي من أهم اشتراطات يومك أو نمط حياتك؟ شاركونا على 011-40-53. من معنا إبراهيم؟ إياد يسعد صباحك.
1: يسعد صباحكم.
0: يا هلا بك والله.
1: اليوم حبينا نشارك معاكم في برنامج صباح المملكة.
0: حياك، أبرك الساعات.
1: بالنسبة للسؤال الموجه بسبب الرياضة وزيادة الوزن وعلاقتها بالأمور الشخصية المتعلقة بالوظائف، فأنا أشوف أنه الدولة وفرت الطرق التي تجعل من الأشخاص كلياقة شخصية مظهرهم جيد من خلال المماشي ومن خلال النوادي الرياضية ومن خلال المجمعات الإرشادية وغيره.
0: إيه طب إياد بسألك سؤال، يعني لو مديرك قال لك اللي ينجح في اختبار اللياقة ياخذ أسبوع إجازة إضافي، هل بتتحمس وبتروح للنادي وبتسوي رياضة على الأقل في البيت ولا بتدور الكادر؟
1: أنا بالنسبة لي وزني لا يتجاوز 60.
0: ما شاء الله، لياقة، إجازة شهر روح. يعطيك العافية.
1: لكن إذا كان وزني حوالي 70 وفوق فأكيد
0: إيه. احنا ما نتكلم عن الرياضه اللي تنزل الوزن، احنا نتكلم عن اللياقه اللي يعني لو مشيت مثلا كم متر او طلعت سلم ما تتعب، ما تقعد تلهث، يعني جسمك يقدر يتحمل الضغوطات.
1: اها إيه؟ اكيد صحيح. بحاول ان انا التحق بنادي رياضي إيه؟ لكي اجعل من جسمي مستحسن لهذا الغرض.
0: يعطيك العافية يا اياد، يسعد لنا صباحك.
1: الله معك.
0: هلا بك والله. نقول يسعد صباحك يا سليمان.
2: هلا والله وسهلا، اسعد الله صباحك بالخير والمسرة.
0: يا هلا بك والله، حياك
2: ويا صباح التفاؤل. ما شاء الله بديتي البرنامج بتفاؤل قوي جدا مرة وحماس قوي، بس لما جاء موضوع الرياضه الرتم إيه؟ هدى شوي،
0: تحس انه في شيء غلط، في شيء غريب،
2: حسيت في حد عندك ناظر.
0: كأنه واضح.
2: يا سلام عليك. اول شيء شكرا لكميه التفاؤل اللي عندك، شكرا للاذاعه اللي برضو نستمد منها هذه القوه وهذا التفاؤل وهذا القوه، خاصه احنا بدايه اسبوع ان شاء الله يكون بدايه خير وبركه. وايضا اختيار الموضوع عن اللياقه وعن الرياضه وعن الصحه وعن الاهتمام، اول شيء لازم ندرك انه كل من حوالينا اليوم من انظمه من جهات من رؤيه قاعده تسعى لرفع الحاله العمريه، وسمعنا الدراسات اللي قالت، وهذه استمدت من ايش؟ من المماشي اللي عملت ومن الحدائق اللي عملت ومن أيضا من الأندية الرياضية اللي وضعت من قبل المستثمرين وشاهدت رواد كبير جدا. يعني كنا نذكر أنه لما يجي النادي كان النادي قليلة تعد على أصابع، وكان نشترك في النادي ما نروح له 3-4 مرات. اليوم ارتفع الثقافة، يعني في ثقافة الرياضة والصحة أكثر من أول، لازم نتفق على هذه النقطة. شيء ثاني أنا أقول شكرا لكل مدير وكل شركة وكل دائرة حكومية تهتم في هذا الجانب، هي اهتمت فيه ليش؟ لصحتك وأيضا ليكون فيه أداء أقوى، لأن الإنتاجية تأتي مع النشاط ومع الحيوية. الإنتاجية لا تأتي مع الكسل.
0: يا سلام.
2: كسل لا يجلب إلا الكسل.
3: فأنا أشوف اليوم أن الإذاعة

0: عدد تعطينا طاقة إيجابية. يعني يا جماعة الخير شدوا حيلكم، تمرنوا تحركوا، يعني فعلا السمنة داء يعني فعلا مخيف، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد في الفترة الأخيرة قاعدين نشاهد أطفالنا شبابنا الكل لحظة. يعني الكالوريز هاي ترى ما عرفناها لما 10 سنين الجاية،
1: صحيح
0: والله ما اعرف الكالوريز والله.
1: يعني تحس الجيل الجديد ما شاء الله جاي فول باكج، عارفين كل شيء عن الصحة عن نمط الحياة.
0: والله يا بدريه احنا خلصنا المدارس واشتغلنا، والله ما نعرف وش الكالوريز. نعرف الكالوريز اللي هو اللون الكلر، ما نعرف اليوم طلع ما شاء الله تبارك الله الواحد يعرف الوجبة هذه وش تجي وش تحصل وكم يحتاج عشان يخفض وكم يمشي. الحمد لله ثقافة، يعني الحمد لله اليوم
1: المملكة العربية. بس بقول لك شيء يا سليمان، انه لو تجي تقارن الجيل الاول مع الجيل الجديد، يعني الجيل القديم كل شيء يطبخ في المنزل وراجع للارض، يعني قمح الوالدة هي اللي تصلحه، يعني الخبز يخبز في البيت، فمن فين تجينا السمنة ونمط حياتنا مشي، يعني نمط الحياة كان مشي.
0: والله يا بدرية ندب دب في الرجلين نسلم
1: ديه،
0: لا يعني تقولي لي حتى لو كان في البيت حتى لو الأكل صحي، بالعكس كان هو الأكل نفيذ جدا ناكل فيه بدون ما ياخي الواحد ناكل ما يقوم يغسل من قوة ما أكل.
1: صحيح
0: الأكل والله أنه يقعد 5 دقائق وعشر دقائق يا ربي بعد المغسلة وده يرقد.
1: إيه لكن الحين مع انتشار المطاعم، مع انتشار الكافيات، السويتس كثر كثير في اليوم، يعني أول من فين لفين ناكل حلا. الحين لا صار الكيكات الدنيا، لازم تشرب كوفي معها سويت وما أدري إيش، يعني تغير نمط الحياة أساسا، فلا بد إنه يصير في شيء يسعف هذا التغذية اللي رايحة نازل لنزول يعني. فكان من الأجدر إنه الشركات يعني تبدأ تحط الحكاية اللياقة في نفس يعني إنجاز موظفها.
0: عشان كده بدرية تشوفين بعض الشركات وبعض الأندية حاطين خصم خاص للدائرة الفلانية أو
1: الجهة
0: الفلانية في اشتراك في النادي الفلاني 20%. فتحسين هذا الأندية عاملين هذا الباكج خاص، فهو يقول فرصة، أنا ما دام إني أنا في هالقطاع أو في هالجهة المعينة وهذا مقدم الخصم هذا استغله. فعلا أتفق معك، شكرا لك،
1: يعطيك العافية وصباحك سعيد. مين معنا؟ 011-40-53. احنا ننتظركم فعلا، يعني لو كان من متطلبات الوظيفة اللياقة، هل انت تتحمس لو قالوا لك مثلا نزيد راتبك ولا يعني يصير عندك لياقة؟ هل فعلا انه العمل ممكن يحفزك انك تكون اكثر لياقة، ولا انت بتسحب اصلا نمط حياتك ما في اي نوع من انواع الرياضة؟ خلني اسمعكم ايضا على 011-40-53. ويسعد صباحك يا ماجد. ماجد المهندس، مقلب ابراهيم، يلا نطلع.

0: السعادة
1: ما تجي صدفة.
0: السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء صباح هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. ونحب نقولكم اللي حاب يشوفنا صوت وصورة، إحنا متواجدين على حساب الإذاعة إذاعة الرياض في منصة إكس، إحنا متواجدين صوت وصورة. وأيضا للي حاب يشاركنا عبر الاتصال 011-40-53، إحنا معانا الآن سؤال الحلقة اللي يقول يعني إيش الرياضة المفضلة عندك، يعني اللي دائما تزاولها وما تتركها وتحس إنه بسببها هي تعطيك هذه اللياقة. يعني إذا طلعت السلم، أنا ما أدري إيش حاط السلم ميزان، إذا طلعت السلم يعني كذا ما تقعد تلهث، إذا مشيت شوي كذا ما تقعد يعني قلبك يقعد يدق دق بسرعة. يعني أنا أفضل مثلا رياضة المشي، يعني رياضة المشي هي من الرياضات اللي أنا أفضلها كثير. يعني في مثلا أحد أفراد العائلة يحب اللي هو ركوب الدراجة، يعني إذا عنده مشوار مكتبة مشوار بقالة يحب يجيبها على اللي هي البايسيكل اللي هي الدراجة الهوائية. فبرضو يعني أغلبية الناس تحس يحبون المشي في الحدائق. يعني أنا بصراحة يعني بيني وبينكم أحب المشي على يعني هواء البحر على صوت البحر، بس أنا ما عندي هنا في الرياض بحر، فأسوي تريك لنفسي أحط كذا ميوزك كأنه شاطي بحر وتخيل نفسي على الشاطي فأكمل مشي. فأنتم قلوا لنا برضو إيش الـ يعني الرياضة اللي أنتم تفضلونها، المشي اللي تحسونها فعلا تساهم في أنها تحافظ على لياقتكم. في بعض الناس حتى هو جالس على التلفزيون يحب يسوي كذا شوية نشاط شوية حركة، يعني هو على الكنبة يحب يسوي رياضة، فتلقى جنبه هذه الأثقال يظل يرفع يده كذا كم مرة، يحسب كم مرة إلى ما الدعاية تخلص ويرجع للمسلسل مثلا. ففي كثير من الناس يعني عندها هذه في روتينها في رياضة، بس هم ما يعدون رياضة، لكن هو يحافظ برضو على لياقتهم. تعالوا شاركونا على 011-40-53 وش الرياضة اللي تزاولها كل يوم وتساهم في أنها تحافظ على لياقتك، يعني تحس أنها تزيد كذا هرمون السعادة عندك. فإذا نقول يسعد صباحك يا عبد الله.
1: الله يسعد صباحك أستاذة بدرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مساكم الله بالخير جميعا.
0: يا هلا بك والله.
1: أنا قبل شوي كنت أسوي رياضة لأن نسيت الموضوع أصلا، كويس أنك ذكرتني.
0: ما شاء الله ما شاء الله، وش الرياضة اللي تزاولها؟
1: كيف أموركم طيبين؟
0: والله الحمد لله. قل لنا وش الرياضة اللي تفضلها؟ المشي
1: والله شوفي، حنا نقتدي بالرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يعلموا أبنائكم السباحة والرماية وركوب الخيل. أنا ما أبغى ما أنسى الحديث بالضبط، لكن وصى بالرماية والسباحة وركوب الخيل. أنا من هواة ركوب الخيل للأمانة.
0: يا سلام يا سلام،
1: وهي رياضة صراحة لا يعلى عليها،
0: ممتعة
1: وذهنيا وحتى نفسيا.
0: أيوة، يعني الارتباط بالخيل ترى شيء مختلف، حتى يسمو بالأخلاق، يعني لأنها الخيل أصيلة فتعطيك هذه الصفات. إيه؟
1: تساعد أيضا في بناء شخصية، وتساعد أيضا في الثقة بالنفس عند الأطفال وعند كبار السن، تساعدهم أيضا على أشياء كثيرة.
0: صحيح صحيح،
1: فهي رياضة يعني للأمانة جميلة جميلة، وتصنف من أجمل الرياضات.
0: وبرضو يبيلها برضو تبني الأجسام، لأنه فيها ترى بذل جهد وذهني وغير الجسدي الذهني، لأنه لازم تسيطر، خاصة إذا كان ما أدري. أنا جربتها فترة، يختلف يعني الفرس عن الحصان في القيادة، يعني يبيلها كمان سيطرة ذهنية.
1: أكيد أكيد، أصلا حتى سبحان الله القيول لها أطباع شخصيات زي البشر، نفس البشر، هذا ذكي هذا غبي هذا فاهم هذا عبيد.
0: صحيح.
1: حتى الخيل سبحان الله، تعرف الإنسان الفارس وتعرف الإنسان المبتدئ والمتعلم.
0: صحيح،
1: تفهم.
0: واللي يبداها هذه الرياضة يعني أحب أقول لك حيد منها، حيصير عنده شغف، حيقضي أغلب يوم وأغلب أسبوع معاها، لأن فيها زي السحر. سبحان الله
1: سبحان الله، يقول لك حتى أن الخيل تدعي لصاحبها أصلا.
0: سبحان الله،
1: ومن تولع في الخيل سبحان الله لو يكسر. أنا من الناس اللي قد انكسر فيني 3 ضلوع.
0: حلو، لا قوة إلا بالله.
1: ومع ذلك والله العظيم طلعت من المستشفى بعد فترة طويلة، ورجعت عند الفرس حقتي والأمور طيبة، ولا كأنه صار شيء.
0: إيه فعلا فعلا، واحد يتعلق فيه.
1: قصص كثيرة كثيرة صارت،
0: وتحس انها تصير تجيب لك هذه
1: وجتهم دنيا، مع ذلك عسل على قلبه. يعني
0: انت بادي من وانت صغير ولا بادي من قريب؟ كيف؟
1: نعم بديت
0: وانا صغير. فاذا في لياقه يعني اوريدي منذ الصغر.
1: الحمد لله. اي والله
0: ما شاء الله تبارك، ولا زلت
1: احيانا بعض العيار اطلع من الدوام ما اصدق على الله، ينتهي الدوام على طول على الصبي.
0: ما شاء الله ما شاء الله.

0: الله يعطيك خيرها يا رب، يبارك فيك، شرف يبارك لك. شكرا لك وشاكرين لك هذه المشاركة، يعطيك العافية.
1: الله يسعدكم وشاكر لكم والله ومقدر.
0: هلا بك والله.
1: وبارك للأخوة النصروية كلهم بالدوري، ما ننسى الهلاليين.
0: هلا بك. هلا بك والله. نقول يسعد صباحك يا محمد.
2: صباح الخير، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. على فكرة أنا أسمع صوتي مرتين ترى.
2: الله يحييكم.
0: توطي لنا بس، الله يعطيك العافية على صوت الراديو. تفضل نسمع.
2: أنا من مدينة أبها.
0: حياك الله، كيف الأجواء عندكم؟
2: جميلة جدا الحمد لله.
0: أرسلوا لنا طيب غيمة ولا شيء، إحنا عندنا حر في الرياض.
2: جيب الله الخير.
0: الله يجيب الخير. قول لنا يا محمد، إيش تعني الرياضة في حياة محمد؟
2: الرياضة بشكل عام طبيعتها هي يعني صحة وعافية للبدن للعقل وتنشيط الدورة الدموية وكل حاجة يعني.
0: صحيح. هل يعني غير انها تنشيط برضو تجيب السعادة لانها تحرك هرمون السعادة
2: والمعلومية حتى للكبار السن، عندنا مو برضو الشباب او الصغار، الكبار السن مفروض يعني يمارسون الرياضة.
0: صحيح صحيح، كلام سليم، يعطيك العافية وانا شاكرة جدا اتصالك، شكرا لك، يسعدنا صباحك.
2: الله يصبحك بخير، ولي الشرف اني اشارك معكم برنامجكم الجميل.
0: يا هلا بك، ابرك الساعات والله. نقول يسعد صباحك يا ناصر.
3: صباح النور.
0: هلا والله يا صباح الورد،
3: كيف حالكم؟ طيبون؟
0: نبشرك بخير وعافية.
3: عسى دوم إن شاء الله، عسى دوم.
0: آمين.
3: موضوعكم عن الرياضة صراحة موضوع شيق.
0: إيه؟ عن اللياقة. اللياقة يعني هل أنت كيف، إيش الرياضة اللي تزاولها عشان تحافظ على اللياقة؟
3: والله أنا دراج، يعني أطلع بالدراجة الهوائية كل يوم تقريبا ساعة.
0: إيه، أنت تكلمنا إيه؟ من وين أول شيء؟
3: أنا والله من أهل الحسا وجايكم في الرياض.
0: ما شاء الله تبارك الله. عندنا ترى في الدرعية مسارات للدراجات الهوائية إذا أنت حاب تزاول يعني.
3: بس ما جبت الدراجة معي.
0: أوكي، في هناك تلقى دراجات تقدر تزاول أنت فيها.
3: ما شاء الله تبارك إيه؟ الله.
0: فلا تقطع رياضتك حتى لو غيرت المدينة. احنا في السعوديه الرياضه في كل مكان
3: ان شاء الله، ان احنا بناخذ اليوم جوله في الدرعيه ونشوف الدراجات اللي عندكم.
0: بس انا انصحك في الصباح الباكر.
3: الرياضه ممتازه، واحس الجميع انه يمارس الرياضه لو اقل حاجه ساعه في اليوم، ساعه.
0: صحيح.
3: تضبط هرموناتك، تضبط طاقتك، تساعد على الاسترخاء، لا جو وقت النوم يحتاج انك تطقطق على الجوال وخلاص جاي تعبان بعد الرياضه تبي تحط راسك وتنام.
0: صحيح صحيح، يمن العافية والله يا ناصر، شاكرين لك اتصالك ومنور الرياض ترى والله، منور الرياض.
3: منورك منورك.
0: هلا بك والله، حياك حبيبي. فإذا 011-4053 تعالوا يا أهل الهوايات يا أهل الرياضات، قولوا لنا وش الرياضة اللي تزاولونها كذا وتحسون أنها تحافظ على لياقتكم. يعني في مثلا أنا عندي رياضة المشي، السباحة من فترة لفترة بعيدة، عندنا مثلا أحب الأسهم، الرماية برضو هذه من الرياضات اللي الواحد ممكن يزاولها، وعندنا إحنا هنا المملكة العربية السعودية عطت هذه الأهمية للرياضة لأنها تساهم في رفع جودة الحياة، وأيضا يعني تساعد في الرؤية، رؤية المملكة 2030. فتعال قول لنا على 011-4053 وش الرياضة اللي تزاولها حتى لو في البيت، حتى لو أنت في البيت قدام التلفزيون، وش الرياضة اللي تزاولها وانت جالس مثلا على الكنب في منزلك، وش اللي تحث عليها أولادك وأهلك إنهم يزاولونها. 011-4053 ويسعد صباحك يا حمد.
4: يا هلا، صباح الخير، كيف الحال؟
0: هلا بك والله، حياك.
4: طالع الحين طريق الرين بيشهبها إن شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، يقولون ممطورين صدق؟
4: نعم نعم،
0: ما شاء الله
4: على اليسار، ما شاء الله
0: ما شاء الله،
4: طعان الإبل على النخود الجميل، منظر صراحة بانورامي
0: ما شاء الله.
4: طيب أنتم تتكلمون عن الرياضة،
0: اللياقة، نتكلم كيف تحافظ على لياقتك في أي رياضة تستخدم.
4: والله للأمانة
5: شخصيا اميل للرياضه المشي على البحر، لان المشي على البحر

0: يكون فيه حوافز مثل ما تفضلت معينة. أما حوافز مثلا أوف إجازة وكذا، ولا ممكن تصير حوافز مادية، ولا ممكن تصير حوافز ابتعاث مثلا اللي يعني يصير جيد في لياقته. هذه أنا أعتقد أنها ممكن تساعد في قوة اللياقة. الجانب هذا الناس يحبون الابتعاث، يحبون الحوافز المادية ويحبون هذا رأيي.
1: هو في الحقيقة ابتدت بعض الشركات أنها تحط مثلا نوادي في نفس الشركة، وتبدأ تحط أنه شرط من شروط التوظيف، بس ما هو إجباري، ما هو إلزامي، أنه لازم يكون مظهر جيد خاصة إذا كان في الواجهة، ويكون لائق، يعني لائق طبيا وصحيا وجسمه فيه لياقة، يعني ما يتعب.
0: لا
1: ما
0: مو هذا اللي نبيه أستاذ، أنا أبي شيء ثاني. أبي أنا أن الموظف هذا
1: ينعطى حوافز ومكافآت.
0: إذا أنت وصلت إلى الجانب اللياقي هذا بواحد اثنين ثلاثة راح نبتعتك مثلا، أو راح تحصل على حوافز مادية.
1: الله يا سلام.
0: أو راح نعطيك أوف مثلا، إجازة فورية أو مثل كذا. أعتقد أن هذا ممكن يساهم.
1: والله أنا أضم صوتي صوتك يا حمد. أنا أتمنى بعد نفس الشيء، أن الأشخاص اللائقين يعني اللي عندهم لياقة يصير لهم مكافآت برضه،
0: واللي يضربون بالخمس وعندهم نية أنهم يعني ما يصير عندهم لياقة وكذا ينتبهون شوي،
1: يصير عندهم تحفيز أنه يرجعون يحافظون على لياقتهم. يعطيك العافية يا حمد، وشاكرين لك اتصالك،
0: يومكم سعيد.
1: ويومك سعيد. هلا بك خالد، يسعد لنا صباحك.
2: صباح الخير يا غالي.
1: هلا بك والله. نبشرك.
2: المشي وما أدراك من المشي. أنا طبعا كل صباح من 5 أيام إلى 6 أيام أو 6 مرات صباحا بعد صلاة الفجر 40 دقيقة أمشي بعد صلاة الفجر، وهذا برنامجي الأساسي في الحياة. هذا هو شيء صلاة الفجر، صحة وعافية والشرع والرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفجر مصرت. أيوة الوقت هذا للرزق والعافية، ومن ضمنها المشي أكيد وكذا، فيصير فيه نشاط. حتى والله إني أحيانا نايم ساعة 2-2.5 كذا، وصلاة الفجر 4-4.5 إني أمشي وبعد أخذ شوار وكذا، وهذا برنامجي من 5 أيام إلى 6 أيام في الحل والترحال.
1: مستمر ومحافظ عليه.
2: مستمر والله. أوكي ما في تخفيف وزن واضح وكذا، بس هنلقى الواحد يحافظ على
1: لياقته،
2: جسمه، على صحته، لياقته، يصير في قوة في عضلاته، في شقانه، في ركبه، في جسمه كله، وتزيد صحته وترجع للعافية.
1: الله يعطيك العافية يا خالد.
2: ما شاء الله ممكن فوق 183.
1: نتمنى لك الصحة والعافية. ويعطيك العافية، وشاكرين لك اتصالك. هلا بك والله. نقول 011-40-5-3 شاركونا إيش الرياضة اللي تزاولونها وتحافظ على لياقتكم، يعني أنتم مستمرين عليها زي ما ذكروا. يعني الآن رقم واحد المشي، رقم واحد المشي يفوز في الرياضة الأساسية للمحافظة على اللياقة. ما شاء الله كل الشعب يمشي. بعدين تجيك الدراجة الهوائية. الدراجة الهوائية أغلبية الناس يحبون يركبون دراجة هوائية ويطلعون فيها، يقضون فيها، يا يتمشون يقضون فيها مصالحهم، خاصة إذا كانت قريبة للأماكن. الثالث كان ركوب الخيل. في برضو ناس ركوب الخيل برضو من الرياضات اللي يحافظون عليها وتحافظ على لياقتهم. نقول 011-40-5-3 إذا أنت شخص تزاول رياضة معينة، تعال شاركنا هذه الرياضة وقل لنا كيف حافظت على لياقتك. إذا أنت شخص يعني مش رياضي لكنك تحب تزاول كذا كذا، حتى وانت جالس بالبيت تحب تمشي مثلا، تحب تتحرك على الخفيف، قل لنا وش الرياضة اللي تزاولها. نقول يسعد صباحك يا معجب.
3: مرحبا أخت بدرية، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: صباح الخير وشكرا على برنامجكم الطيب. وباسأل عن اخونا فهد، وين وما عاد اسمع صوته.
1: فهد في اجازه ان شاء الله راجع باذن الله.
3: الله يوفقك يا بدريه.
1: امين.
3: وانا اغليت واحترمت لك،
1: الله يحفظك
3: اختي اللي انا مربيها. الله

0: إذا خير بالنسبة للياقة. أنا من الناس، أنا متعدن 60 مقبل على 70 عمري والحمد لله. يوميا بعد صلاة الفجر أمشي تقريبا نص كيلو، مقاسة السكر والضغط الحمد لله
1: ما شاء الله
0: طبيعي.
1: يعطيك الصحة والعافية،
0: الحمد لله
1: ما شاء الله.
0: وشكرا على إذاعتكم الطيبة يا الطيبين، الله يوفقكم.
1: الله يحفظك
0: لما يحب ويرضى.
1: الله يحفظك ويسعد لنا صباحك.
0: والمنام بدري والصلاة إيه؟ مع المسلمين هذه أكبر سعادة إيه؟ واجه الإنسان.
1: الله يحفظك يا رب، وشكرا لك يا معجب.
0: عفوا، فمان الله يحفظك.
1: هلا بك. وأكيد زي ما ذكرنا لكم، الرياضة تساعد على الحفاظ على اللياقة البدنية. احنا الآن ما نتكلم على وزن زائد، وزن زائد ما جبنا له طاري، يعني الرياضة حقت الوزن الزائد والرجيم هذه لسه ما نتكلم عنها. احنا نتكلم عن الرياضة اللي تحافظ فيها على لياقتك، وفي نفس الوقت هي خفيفة على قلبك، يعني تقدر تسويها كل يوم. يعني تعال شارك لنا الرياضة اللي خذت معاك وقت باقي أنت ملتزم فيها على 011 40 53. نوقف وقفة قصيرة، راجع لكم.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

ومكملين معاكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، والرحب بكل اللي انضموا معانا في هذه الساعة الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا لليوم. وأكيد يعني كده تحسون في كل صيف نرجع للمنازل، ترجع لأجمل التفاصيل اللي هي الزيارات، ونلتقي يمكن الأجيال كلها تلتقي تحت سقف واحد، وتمتلئ كذا بيوت الأجداد بضحكات الأحفاد ورائحة القهوة والأحاديث اللي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل. وهذه يمكن أنا أقول من وجهة نظري إنها أجمل الأيام، لأنها تحمل كثير من الدفء وترجع لنا كثير من معنى صلة الرحم وأيضا لمة العائلة اللي ننتظرها من عام إلى عام. لكن مع هذه الأجواء الجميلة كذا تطلع لنا بعض المواقف اللي ممكن تفسد متعة الاجتماع. يعني أحياناً يكون غياب تنظيم، وأحياناً يكون اختلاف في العادات بين الأسر وبين مبيت مثلاً الأطفال، وبين تفاوت أوقات النوم والاستيقاظ، وأيضاً طريقة استخدام مرافق المنزل. هذا الشيء ممكن يخلق نوع من الحساسية أو سوء الفهم بين أفراد العائلة المجتمع، وخاصة لما يكون الجميع حريص على راحته ويشوف أن طريقته هي الأنسب. هنا من الضروري أنه تكون في قواعد، تكون في اتفاقات بسيطة تحافظ على راحة الجميع، ونبي نعرف هل فعلا الاتيكيت داخل العائلة يقلل الخلافات، ولا أنه العفوية هي سر جمال الزيارات العائلية، وكيف نقدر نستمتع بإجازة الصيف بدون ما تتحول المواقف الصغيرة إلى نقاشات وخلافات تترك أثر في النفوس. اليوم رح نتحدث حول هذا الموضوع، ويسعدنا أن نرحب ضيفتنا الأستاذة إيمان صالح الحلواني، أول مدربة متخصصة في إتيكيت المؤسسات التعليمية والشركات في المملكة العربية السعودية، ورح نتكلم معاها عن أداب الزيارات العائلية وكيف ممكن نتصرف، أنه بعض التصرفات البسيطة والذوق في التعامل أنه يحافظ على المحبة ويجعل منازل الأجداد مكان يجمع القلوب قبل الأشخاص. ونقولها يسعد لنا صباحك أستاذة إيمان.

0: أن.
1: يسعد صباحك عزيزتي وصباح المستمعين، حياك الله.
0: يا هلا بك والله. اليوم احنا في الوقت الحالي يشوف كثير، الكثير يشوفون انه بعض انه اوقات الزيارات اصبحت مرنه، يعني عطله وصيف، فما في ناس موظفين ولازم ننتبه لدواماتهم ونطلع برا، تنتهي الزياره في وقت ابكر. يعني اليوم سؤالنا لك استاذه ايمان، ايش القوانين والاساسيات في اتيكيت الزياره في العطل لما ما يكون في التزامات؟
1: في حالة عدم وجود التزامات طبعا احنا ما شاء الله تبارك الله الفترة دي موجودة زيارات بشكل غير يعني معدود، وممكن تكون في زيارات من خارج نفس المدينة، وممكن يكون عندها أقارب قريبين، وممكن يكون أقارب بعيدين، وأحيانا ما شاء الله الأصدقاء والزميلات من كل مكان، فهي فترات جميلة. لكن زي ما تفضلت حضرتك لازم احنا نلتزم بقوانين معينة، وبشكل عام حتى تكون الزيارة دي بيكون يعني لها أثر أجمل وتترك أثر لطيف عندك، سواء عند المضيف أو عند الضيف. يعني من أهم الأمور اللي إحنا لازم نلتزم بها اللي هي التلسيق، يعني يكون في تلسيق مسبق أساس الاستئذان. ممكن يعني حتى الضيف قبل ما يجي، سواء كان بفترة، إذا كان حيكون فترة طويلة يكون مثلا يستأذن قبلها بأسبوع بيومين، حتى القليل قبلها بساعة مثلا يستأذن ويطلب من الضيف إن أو المضيف إنه حاجيك مثلا. احترام الأوقات المناسبة، اختيار الأوقات المناسبة للزيارة زي ما تفضلت حضرتك، لأنه الآن في عندنا موظفين وفي عاملات وعاملين، فممكن أنا أزور ناس هم أصلاً يعني عندهم دوام في الصباح.
0: صحيح.
1: فلازم أنا أختار الأوقات المناسبة وأشوف الوقت المناسب لي وأطلب إنه هو يحدد لي وألتزم بالوقت اللي هو يحدده. كمان مدة الزيارة بالنسبة لو كان يعني الزيارة هي مجرد خفيفة حتكون، مش إنها بغرض إنه غدا أو عشاء مثلاً، تكون زيارة ساعتين كفاية ترى، جميلة.
0: صحيح صحيح.
1: خفيفة ولطيفة، وزيارة المفاجأة دي ممنوعة تماما إلا للضرورة، يعني عند الوالد الوالدة مثلا إذا اضطررنا. لكن بشكل عام أهم حاجة بالنسبة من قواعد الاتيكيت الزيارات إن يكون في تلسيق مسبق، يعني ونتجنب الزيارات المفاجأة تماما والالتزام بالوقت. تفضلي.
0: يعني استاذة، يعني في انت يعني اثرتي نقطة جدا مهمة واللي قاعدة تحدث الان. يعني ممكن الشخص اللي انا رايحة ازوره لا زال يداوم، ما هو في عطلة، وممكن ايضا انه يعني في عطلة قاعد يستمتع بعطلته ونظام روتين النوم عندهم تغير، يعني اصبحوا يصحون في الليل وفي العصر مثلا نايمين بنحصلهم. فإنه أنا أجي أزورهم يعني متوقعة أن نومهم مضبوط، يعني نفس نومي، هذا شيء مستحيل. يعني إحنا في العطلة، فكثير من الروتين الكثير من البيوت يتغير. برضو عندنا بيت الجدة، يعني اليوم أصبح التجمع الأساسي للمبيت بيت الجدة. هل يحق للأبناء أنه يكسرون القوانين المعتاد عليها بحجة أنه هذا بيت أهلنا، ولا لابد أنه يحترمون البيت ويفرض القوانين أيضاً على أبنائهم؟
1: لا طبعاً، لأنه بيت الأهل ده، هم البعض بيعتقد أنه بيت الأهل هذا المفروض إحنا يعني بيتنا إحنا، ونكون ما في أي قواعد لي، بس الأساس التربية وإنشاء الأدبيات والدبكات تبدأ من بيت الأهل وبيت الجد والجدة، بيت الكبار. لأنه الطفل إذا ما تعود إنه هو فعلاً يكون داخل بيت الجد والجدة مسبقاً، مش أنا لما أروح هناك يكون أنا راح أعلم ولدي كذا ولا حعلم بنتي، لا، من قبلها أنا أكون معلم الأطفال، مش مجرد كبار كبار بيوت طبعاً الناس اللي أنا ما أعرفهم. لكن بيت الجد والجدة يعني لازم نزرع فيه احترام البيت ده، ليه هيبة وليه جمال، حتى حيكون احترام القواعد والقوانين هذه ترى بيعمل جمال للزيارات.
0: صحيح.
1: من زمان كان بيت الكبار في السن ديوله كده جمال، ليها هيبة حلوة جميلة، مش الهيبة المخيفة. فلما إحنا بندرب أولادنا بنعلمهم مثلاً أنت تروح بجدك أو جدتك لازم بيكون كذا بيكون كذا، في ترتيب حتى في مرونة، مش إنه هو ما يكون في شدة، بس حلو انك انه نحن نعطي قدر للكبار اللي في السن، يعني اعطي قدر لجد وجدة دول، يعني حتى الطفل يتعود على كده. وهذا دور الابناء والابناء مش دور الجد والجدة ترى، يعني ما انا اروح هناك ولو حجز فتره طويله حجز كم يوم مثلا، او انا حبات بيت الجد او بيت الجدة ومعايا بناتي واولادي، يعني هو التجمع يكون جميل. لكن صراحه احس انه لو ما كان في هناك قوانين في الادبيات والذوقيات ما حتكون الجمعه مناسبه. احيانا بنلاحظ احيانا بعض الجمعات دي تيجي بعضها احيانا بعض الحساسيات، وممكن يكون بعض يعني الامور اللي ما تكون يعني ممكن تؤدي بعض الخلافات البسيطه حتى بين الصغار. وترى الجدة ممكن تحط هي نفسها مثلا القواعد هذه تكون جميلة، تكون قوانين وقت النوم، مكان اللعب، هنا حتاكلوا هنا حتشربوا، ويكون في مساعدات وفي تفاعل بين الجميع، هذه من الأساسيات، تفاعل ومساعدة بين الجميع، هذا اللي حيخلي الجماعات في بيت الكبار سواء جد أو جدة أو سيد أو ست، يعني

0: يكون وضع جدا جميل، لكن لازم يكون في قوانين ومنها مراعاة الكبار السن. يعني جد وجد دول بيت أمهم وهو مثلا ملعب، لازم يكون لهم هناك في ترتيب. ومسؤولية الأبناء نفسهم، الأبناء اللي هم الآن كبروا وصاروا أباء، هذه مسؤوليتكم أنكم تخلصوا هذا الاحتراف في نفوس الأطفال أو أي قانون. يعني إحنا لو جمعت بيت العائلة إحنا نحط قوانين معينة للأولاد وللبنات ولينا إحنا وللسار، من ضمنها احترام أولاد مثلاً يعني متى بينام الجد والجدة، متى حيناموا، متى بيرتاحوا، من الأماكن بيجلسوا فيها، دي لازم يكون فيها مراعاة عشان نضمن كمان إنه حتى التجمعات دي تكون يعني صحية لينا، تكون جميلة، تكون فيها يعني مراعاة لكل الأطراف.
1: برضو يعني احنا حابين نعرف اكثر ونتعمق في القواعد او ابرز قواعد الاتيكيت اللي لابد ان الواحد يلتزم فيها لما يجي بيت في بيت الاهل او حتى بيت الاهل الزوج او حتى ممكن الاوتيلات، يعني في لانه في بعض الاوتيلات يصير مثلا في اللوبي في ازعاج فالواحد مو قادر ينام، فبرضو حتى في الاوتيلات هل في قواعد اتيكيت فيها؟
0: لا أكيد طبعا أكيد. يعني هذا الاتيكيت في القوة يبدأ من الأوتيلات والأماكن اللي فيها تجمعات. إنه أساس الاتيكيت أساس إنه لازم إحنا نحترم الآخرين، أساس الاتيكيت احترام الآخرين، يعني هي القاعدة الأساسية إنك يعني لا تعمل في الآخرين ما لا تحب أن يعملوا الآخرون بك. هي طبعا عشان هي مترجمة من اللغة الإنجليزية فتحسيها شوية ركيكة، لكن إحنا أساسنا إن إحنا لازم نراعي الآخرين سواء في الخارج في الداخل وسط عائلتنا. ففي بالنسبة للفندق أول حاجة الفنادق النظافة، يعني نحاول إحنا بنسيب الغرفة وبالحالة الجيدة زي ما أخذناها بالضبط، ولازم ندرب أولادنا وبناتنا على هذا الكلام. بالنسبة للصوت طبعا أول الصوت من بعد 10 لازم نراعي أنه إحنا ممكن الغرف اللي جنبك الأوتيل اللي جنبنا أو في نفس الدور في ناس كبار في السن نايمين في كذا. بالنسبة إذا كان في بالنسبة إذا كنت أنت في المداخل أو جالسين في القاعات الرئيسية برضو لازم نكون منتبه لحالة الصوت. في كاتب أنا أجلس بجوال أرفع صوتي أحط سماعة وأشغل في غرفة الأوتيل، كلها من الأمور اللي هي بتخالف الذوقيات تماماً، لأنه هذا لأنه الأوتيل والمكان ده مكان مشترك عام للناس اللي جالسين فيه. هذا تخيلي مش مجرد إن أنا مثلاً قاعد في بيتي مع أهلي أو مع عائلتي، فالبعض كثير من يصاح شكات الصوت هذه ما بيرعوا، فلينتبهوا للإزعاج في الأماكن اللي هي مشتركة. وكمان الصوت في الغرفة بعد 11 المفروض إنه ما يكون فيها أصوات. كمان ممتلكات الفندق هذه من الأمور لازم نذكر بها البعض، ترى ما هي ما تذكرات، يعني إذا كان في سفنير ولا إذا كان في تحصى ولا في مناشف هذه الأمور دي كلها تابعة للفندق المفروض نحافظ عليها، فما هي تذكرات يعني ممكن واحد يصاحبها بعد. حبيت أتأكد بالنسبة للي هي المبيت عند الأهل وأهل الزوج، هذه الأمور دي كلها أحيانا إحنا بنضطر إن إحنا نبات فترات طويلة عشان بنكون من القواعد الأساسية. أحيانا لا نحاول إن إحنا أنا حبات في الجدة حطونا الغرفة دي الفلانية حبات فيها، حاول إني ما أدخل في نظام البيت، ما بحاول ما حاول يعني خلي مثلاً المضيفة أو المضيف مثلاً يرشد يعني حنام هنا في المكان ده تمام، إيش الحنام بإيش أستخدمه في النوم تمام، لكن ما أحاول أدخل في نظام البيت، أحاول إني أغير الأساس مثلاً أنقل ده من هنا لهنا وأغير له النظام ده عسى من الأمور اللي ممكن تضايق المضيف. أيوة يعني
1: صحيح. يمكن أهل الزوج أكثر يعني ما تكون محببة، لكن يمكن في بيت أهل الزوجة يمكن إلى حد ما تكون مقبولة ولا؟
0: طبعا اختلفوا من بيت الأهل لبيت بيت أهل الزوج. أنا أعتقد أنه أنا الخصوصية صارت في جميع الأهالي سواء بيت الأهل أو بيت أهل الزوج، لكن أعتقد أنه بيت أهلي مثلا نقدر أتصرف براحتي، وبرضو ممكن يعني هناك بعض الأمور البسيطة أضطر أني ما أغير فيها لو كانت أختي أو أخويا صعب شوية.
1: صحيح.
0: بيت أهل الزوج لازم أراعي الأمور هذه كلها إنه أنا لازم ما أغير في نظام البيت إلا أذن إذا اضطريت مثلاً، المساعدة برضو في الأعمال المنزلية الخفيفة والبسيطة، وأعود حتى أولادي وبناتي إنه لازم نشارك في بعض الأعمال المنزلية خاصة إذا ما كان في أحد هناك بيعمل الأمور هذه كلها، مسؤولين عن مكاننا، مسؤولين عن أكلنا، إذا أكلنا إذا شربنا يكون أعمال بسيطة يعني مشاركة في خلال الزيارات. حتى عدم يعني إذا كان اضطرينا نبات ما بنحاول نزود المبيت أكثر من 3 أيام، كانت فترة طويلة ممكن الواحد يروح ياخد فندق مثلا إذا حس إنه المضيف يعني ممكن حيكون يعني في في في إرهاق لي إذا إحنا طولنا المبيت.
1: برضو في عادة ما أدري أنا كثير أنا تضايقني كثير اللي هي لما ندعي أحد نفتح الباب نستقبله نحصله هو في الطريق مار حصلت فلانة وأخذتها معاها وعزمتها بدون المضيفة ما عندها خبر. فحكاية بنروح عند فلانة تجوم معانا هذه يمكن أكثر جملة منتشرة خاصة في الإجازات

0: كيف ممكن انه لأهل البيت انهم يتفادون هذا الفعل من قبل الاشخاص المعزومين ويكون هذا بسلوك مؤدب بإتيكيت؟
1: طبعا هو اذا كان انت عارفه الشخصيه المناسبه اللي انت عازمها دي ان هي من نوعيه اللي يمكن تصطحب احد وتعزم احد معها, هو طبعا سلوك غير لطيف انه انا ممكن انا رايحه واعزم, هو مرفوض تماما. لكن اذا كنت انت حاسه وعارفه انه هذه الشخصيه ممكن تعزم احد, ممكن تطلب منها بشكل لطيف, مثلا الله يحييكي بس اليوم انا وضعي غير مناسب, قلت انتظرك انت لوحدك, عرفت كيف؟ ما هي عباره محدده انك انت مثلا اليوم انت مستعده تستقبلي غيرها هي أو غير اثنين ثلاثة, حنحدد يوم ثاني بإذن الله تعالى ونعزم الجميع, عرفت؟ دائما بعبارات كده مستقبلية, لكن أنت من حقك إنك تبين إنك ما يعني ما حتقدر تستقبل اليوم, لأنه هذه الأمور عندنا بتسبب حساسية. لو حتى لو اعتذرت أنا عن استقبال الضيف اليوم أو بكرة, ترى المفروض إن الضيف ما يزعل, عرفت كيف؟ من حقك أنت, لا وهي حتى لو أنت لو تعزمتي برضو تعتذري ترى, يعني أنت واحد قالت لي صحباتك يلا أنا رايحة فلانة وتعالي معي,
0: هي عندها خبر؟ أنا هذا أول شيء أسأله, عندها خبر صاحبة البيت إنه إحنا جايين ولا حكاية؟ لأنه ممكن ما تكون مستعدة في الضيافة إنها تستقبل أكثر من شخص, فمرة محرج يعني الموضوع جدا. يعني إحنا الحقيقة ما ودنا نختم هذا اللقاء الجميل, وخاصة أن في بعض الحلول للمشاكل اللي نتعرض لها في العطلة الصيفية, خاصة في الزيارات وفي حكايات المبيت, فإحنا نحب دائما أننا يعني نكون أكثر إتيكيت وأكثر أدب في التعامل مع الآخرين, خاصة اللي يزعجوننا يعني وما قصدهم يزعجون. فإحنا حابين ناخذ منك نصائح أخيرة لزيارات ومبيت بعيدة عن الحساسيات.
1: عامة إذا كان المبيت كان العوائل هذه أساسها أساس يكون في تنسيق مصدق وبعدين اتفاق ودي, يعني جبعات دي الأساس منها هي التواصل الجميل, لأن هي يعني لحظات جميلة حتكون بين العائلة وذكريات جميلة ما بننساها, بالذات اللحظات أيام المبيت هذه تكون بين العائلة أو هي نادرة الآن ما صارت موجودة صراحة أستاذتي, لكن لو كانت موجودة المفروض أن يكون دائما يكون في تنسيق اتفاق ودي بين العائلة, في كل مرونة في تقدير, يعني دائما إحنا نقول في بساطة, البساطة في حتى في الإعدادات, البساطة في التجهيزات, البساطة في التعامل, البعد عن التكلف والكلفة الزائدة حتخلي هذه الجمعات والمبيت أمور يعني جميلة جدا ولقاءات مرة حلوة وجميلة, يعني هي دي الأساس, لازم يكون في ترتيب وفي تنسيق وفي مراعاة للآخرين, هذه الأمور اللي إحنا أحيانا نتجاهلها, يعني أنا رايحة بات أو حكون مع بنات أخواتي حكون مع أخواتي فكذا كذا, أراعي كل هذه الأمور كل هذه الأشياء, سواء إن أنا إيش حكون حشارك بإيه حامل إيه, يكون عندي مرونة عندي تقدير للآخرين, يكون عندي أنا حشارك بأطباق معينة حشارك بترتيب معين حجيب معايا كده, يعني هذه التنسيقات وهذا الترتيب الودي حيجعل من هذه يعني خلي هذه الأوقات جميلة بإذن الله تعالى للجميع.
0: أستاذة إيمان صالح الحلواني, أول مدربة متخصصة في الإتيكيت المؤسسات التعليمية والشركات في المملكة العربية السعودية, كل الشكر لك على هذه الإضاءات القيمة, وأيضا نتمنى أنه يكون هذا الصيف موسم جميل للقاءات الجميلة والذكريات السعيدة بهذه النصائح اللي ذكرتيها لنا في هذا اللقاء. إن شاء الله يا ربي أنه تبقى بيوت الأجداد دائما عنوان للألفة والمحبة والطمأنينة. كل الشكر لك أستاذة إيمان على قبول دعوة برنامج صباح المملكة, شكرا لك.
1: أشكرك عزيزتي,
0: حياك الله.

إذا جماعة الخير، إحنا في الصيف ودائما يبقى بيت الجد والجدة هي أكثر من مجرد منزل، هو ذاكرة العائلة، هو مكان تصنع فيه أجمل الذكريات اللي تبقى كذا في قلوب الأبناء، في قلوب الأحفاد والأجيال القادمة لسنوات طويلة. كل ما خليناها أكثر ذوقا واحتراما وراعينا ظروف الآخرين أصبحت اللقاءات أكثر دفء وأقرب إلى القلوب. اليوم الإتيكيت داخل الأسرة ما يعني أنك تكون رسمي أو كثير في من الأشياء المعقدة، لا، هو احترام للخصوصية وتقدير لراحة الجميع والوعي بأنه الكلمة الطيبة، الابتسامة والتعاون والالتزام ببعض القواعد البسيطة، هذا الشيء كفيل بأنه يجعل الزيارات مليئة بالمحبة بدلاً من الخلافات. وأكيد إحنا نتمنى أنه هذا الصيف يكون صيف خير وبركة وموسم لقاءات جميلة للجميع.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة.
1: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، وإحنا في فصل الصيف، في فصل الإجازة الصيفية، وأكيد لابد أنه يذكر السفر لأنه السفر متعة، ولكن أحيانا ممكن أنه يحمل معه شوية متاعب جسدية، خاصة مع الجلوس لساعات طويلة في السيارة أو حتى في الطيارة، والمشي لمسافات طويلة يمكن في السفرة نفسها أو حتى في الإجازات يعني أو في الرحلات، يمكن يكون أكثر الشكاوى اللي نسمعها هذه الفترة هي ألام رقبة، ألام أسفل ظهر، تيبس العضلات، ويمكن هي المشاكل اللي تبدأ كذا بانزعاج بسيط لكنها ممكن إنها تأثر على متعة الرحلة، وأيضا إذا ما تعاملنا معاها بالشكل الصحيح. اليوم نبي نتعرف في فقرة صحتك كيف نحمي أجسامنا أثناء السفر، وإيش يعني الأوضاع الصحيحة للجلوس أثناء الرحلة خاصة في الطيارة، وأيضا متى يكون الألم طبيعي ومتى لابد أن نستدعي مختص، وهل فعلا التمارين البسيطة ممكن أنها تخفف بعض هذه الألام قبل أنها ما تتفاقم. اليوم هذه التساؤلات كلها نحاول نجاوب عليها مع ضيفتنا الأستاذة هدية الحسين القحطاني، أخصائية أول علاج طبيعي للعظام والمفاصل واضطرابات الجهاز العضلي من تجمع الرياض الصحي الثاني، ونقولها يسعدنا صباحك.
1: يا هلا وسهلا، يعطيك العافية وصباح الخير جميعا. بالبداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، وسعيدة جدا أني أكون معاكم اليوم نتكلم في موضوع يهم أغلب الناس، خاصة الآن مع موسم السفر والإجازات. وبإذن الله شارك مستمعين نصائح يعني تفيدهم جميعا ويستمتعون بسفرهم بإذن الله.
0: بإذن الله بإذن الله، يسعد لنا صباحك. اليوم يمكن أنا من ضمنهم الأشخاص اللي يحبون، يمكن بس عندي هذه الحالة في الطيارة، في السيارة لا أظل مصحصحة وما أقدر أنام، لكن كثير نستخدم اللي هي المخدة، مخدة الرقبة، يعني خاصة في الرحلات الطويلة اللي ساعات طويلة، يعني كثير من الناس يستخدمون مخدة الرقبة في الطائرة. اليوم سؤالنا ما مدى صحة مخدة الرقبة وصحتها أيضا للرقبة، وكيف ممكن نقوم بوقاية الرقبة من بعض الآلام اللي تحدث فيها؟
1: طيب، هو هذا السؤال صراحة يتكرر كثير بالنسبة إلى مخدة الرقبة، هل هي مفيدة، هل هي بتكون مساعدة في تخفيف الآلام خاصة في رحلات مثلا طويلة؟ غالبا مخدة الرقبة تكون مفيدة إذا استخدمت بطريقة صحيحة، يعني حاليا الأبحاث الحديثة تشير إن يعني المخدات الرقبة تحافظ على انحناء الرقبة يعني توفر الدعم المناسب لها، بالتالي تقلل من ألامها والإجهاد العضلي، لكن ما في نقدر نقول هذا النوع مثبت للجميع، يعني هي كل شخص يختلف عن الثاني، فلازم المخدة نفسها مثلا تكون مناسبة، وغير ذلك ما يفضل إنها مثلا إذا كانت الرحلة طويلة على طول الرحلة يكون يستخدمها الشخص، لا، يحاول مثلا كل ساعتين مثلا يسكها، يسوي تمارين بسيطة، أفضل من أنه يثبت الرقبة لمدة أو لفترة طويلة.
0: يعني هو الواحد ما يتذكر مخدة الرقبة إلا إذا في المطار، يعني وصل المطار يشوفه في المحلات فيتذكرها، فتجي أشكال وألوان، هل يعني لها شيء معين لابد أن ننتبه له، أو أنها يعني تكون لينة وبس ما تكون يعني ثخينة؟
1: هي الفكرة منها أنها زي ما ذكرنا تدعم الرقبة، يعني ما تكون مرة لينة بحيث أنه إذا مثلا الواحد كان جالس ونام تميل الرقبة على اليمين أو اليسار أو إلى الأمام، ما حيستفيد منها بهذه الطريقة، يعني هي الفكرة أنه بس تدعم الرقبة وأنه ما يكون فيه ميلان خلال الرحلات الطويلة. وغالبا نفس الشيء حجمها يكون مناسب، ما تكون مرة كبيرة ولا تكون مرة يعني صغيرة.
0: برضو في من المشكلات اللي دائما تذكر اللي هي ألم أسفل الظهر، يعني كيف نقدر نحمي نفسنا من ألم أسفل الظهر مع السفر سواء كان طيران أو سيارة؟ يعني قولي سيارة ممكن نوقف على جنب الطريق وننزل نتحرك شوي، لكن الطيران مرة صعبة خاصة إذا كان ساعات طويلة، وهل فعلا أنه طريقة الجلوس تلعب دور أكثر من المدة؟
1: هو شائع كثير أن يكون في ألام أسفل الظهر خاصة في الرحلات الطويلة سواء كانت في الطيران أو حتى مثلا خلال رحلات السيارة. بالنسبة لوضعية الجلوس أو مدة الجلوس، كل الاثنين صراحة مهمين، يعني بالنسبة أو خلينا نقول العامل الأكبر هو الجلوس الفترة طويلة، يعني آخر الدراسات الحين تقول أنه مفروض الواحد كل 20 دقيقة إلى نص ساعة يحاول يغير من وضعيته، ما هو أنه مثلا يجلس فترة طويلة على نفس الوضعية، لا، هذه نقطة مرة مهمة. من النصائح اللي ممكن نستخدمها خاصة مثلا زي ما ذكرت في الطيارة صعب إن مثلا الواحد يتحرك، ممكن إنه يستخدم زي الوسادة الصغيرة، طيب يحطها مثلا أسفل الظهر، هذه تساعد شوي إنه تدعم أسفل الظهر. يحاول هو جالس مثلا يحرك رجلينه، يحرك الركب بحيث إنه يساعد في تحريك الدورة الدموية، بالتالي يقلل من التيبس ويقلل كمان من ألام أسفل الظهر. يعني كل ساعة ساعتين يحاول على الأقل شوية يمشي، غير يعني بالطيارة أو مثلا إذا كانت رحلة بالسيارة يتوقف يعني للراحة بشكل دوري. كل هذه العوامل إن شاء الله تساعد تخفيف ألام أسفل الظهر.
0: برضو غير ألام أسفل الظهر عندنا الأشخاص اللي صلحوا عمليات تبديل المفاصل، يعني كيف ممكن إنهم يتعاملون مع طول الطريق في السفر، وكيف يتم تنظيم فترات راحة وأيضا فترات حركة؟
1: أي بالنسبة للأشخاص اللي هم سبق لهم عمليات تبديل المفصل سواء للورك للركبة، غالبا قبل فترة السفر حيكون ماخذ فترة تأهيل، فالمفروض إنه يوصل إلى مرحلة يسمح له الطبيب وأخصائي العلاج الطبيعي المشرف على حالته إنه مثلا يقدر يمشي مسافات طويلة، أو خلاص قد تدرب على المشي، قد تدرب على مثلا صعود ونزول المرتفعات. فإذا سمح له الطبيب أو أخصائي علاج الطبيعي بالسفر فعادي ما في أي إشكالية أنه يسافر، لكن في احتياطات معينة مفروض أنه يتبعها ليتجنب ألم أو مثلا تيبس المفصل. منها أنه ما يكون في جلوس فترات طويلة، أو مثلا إذا اضطر أنه يجلس فترات طويلة يمارس تمارين للركبة للكاحل زي ما ذكرنا سابقا عشان نقلل التيبس ونزيد من حركة الدورة الدموية، بالتالي حتى نمنع لا سمح الله من أي جلطات وريدية أو أي مشاكل أخرى. الحاجة الثانية إذا كان في مشي مسافات طويلة لا يحاول ياخذ فترات راحة، يجلس مثلا 5 إلى 10 دقائق بعدين يكمل المشي، أو مثلا صعود ونزول مرتفعات. لا سمح الله إذا صار في مثلا انتفاخ بالركبة أو ألم ممكن إنه يستخدم كمادات باردة نهاية اليوم مع تمارين الاستطالة، حتى هذا كثير إنه يخفف لهذه الآلام بإذن الله.
0: برضو إحنا نعرف إنه في السفر برضو خاصة في الرحلات اللي فيها معالم أثرية، فيها سياحة، حدائق، منتزهات، يعني هذه الرحلات تصير فيها كثير من المشي لفترات طويلة.
1: صحيح.
0: كيف ممكن إنه يكون نوع الحذاء يكون له دور في الوقاية من التعب، من ألم الأقدام، من ألم أسفل الظهر؟ يعني كلميني عن هذه النقطة.
1: بالنسبة للحذاء طبعاً لازم يكون الحذاء مريح. احنا ما نقول انه هذا الحذاء مناسب للجميع، زي ما ذكرنا سابقا المقدمة ما في حاجة مناسبة للجميع، لكن في صفات معينة هي يعني اذا وجدت بالحذاء خلاص حتناسب الشخص نفسه. اول واحد إن لازم يكون مقاسه مناسب، هذه نقطة جدا مهمة. النقطة الثانية انه يكون في امتصاص للصدمات، يعني بحيث انه اذا مشى مسافات طويلة يكون توزيع الوزن بشكل متساوي على القدمين، فبالتالي يمنع أنه مثلا يصير عندي ألام كعب القدم أو ألام بالأصابع. أهم حاجة أنه ما يكون ضيق من الأمام. كمان نفس الشيء نحاول قد ما نقدر ما نلبس مثلا الأشياء مفتوحة أو كعب عالية إذا في مسافات ومشي فترات طويلة، كي نمنع ألام أسفل الألام القدم نفسها، وحتى ممكن كمان نفس الشيء أثر على حتى ألام أسفل الظهر. فالنسبة للحذاء جدا مهم، خاصة يعني إذا كان في نشاط بدني أو جهد بدني عالي، مع يعني زي ما ذكرنا سابقا إنه يكون في تمارين استطالة، يشرب مويه بشكل كافي، كل هذه الأشياء تساعد إن شاء الله إنه يعني يستمتع بسفره بدون أي آلام.
0: يعني أنت ذكرتي الكعب العالي، إحنا نعرف إنه في العطلة الصيفية برضو في الإجازات تكثر الزواجات، تكثر المناسبات العائلية، فلابد إنه السيدة كذا تكون مظهر ولائق تلبس كعب يعني شوي، بس أحيانا تضطر مثلا في الزواجات إنها حتى يمكن ترقص أو تمشي برضو رايحة جاية إذا كان عندها ضيافة وهي لابسة هذا الكعب، يعني فهو جدا متعب، ممكن برضو يأثر أيضا على الركب، وهذا الأشياء يعني جدا سيئة خاصة في اليوم التالي، يعني تبتدي زي ما ذكرتي تتورم الركبة. برضو يعني تأثير المشي في المرتفعات أو الأماكن الوعرة ممكن أيضا يأثر على الركبة، فإحنا حابين نعرف ما مدى تأثيرها على الركبة، وأيضا من الفئات اللي لابد أنها تأخذ حذرها في هذا الموضوع، موضوع المرتفعات.
1: طيب بالنسبة إلى يعني مثلا المشي في المرتفعات، طبعا في فرق بين أنه الإنسان يمشي على مرتفعات أو على أرض مستوية. المشي على المرتفعات حيكون فيه تحميل كثير على الركبة، تمام، وعلى المفاصل للطرف السفلي عموما. خلينا نقول الأشخاص اللي مثلا يحتاجون إنه يكون فيه يعني احتياطات معينة، الناس اللي مثلا سبق لهم تعرض بإصابات، مثلا اللي عندهم مشكلة بالأربطة أو غضاريف الركبة، هذول الأشخاص غالبا لازم يكون في تأهيل قبل إنه ما يطلع هذه المسافات يعني بشكل كبير. ما هو ممنوع لكن على حسب حالة الشخص، يعني في حالات ممكن أنه لا سمح الله تزيد الإشكالية عنده، وفي حالات لا، إذا أخذ تأهيل صحيح خاصة تقوية عضلات الفخذ المحيطة بالركبة ما فيها أي إشكالية. يعني مثلا يحاول أنه يأخذ فترات راحة، يمارس تمارين الاستطالة، بالتالي يكون يعني يقدر أنه يطلع بمرتفعات ما عنده أي إشكالية. الناس كمان اللي عندهم إصابات زي ما ذكرنا بالركبة، الناس كبار السن اللي يعانون ضعف العضلات أو مشاكل في التوازن، هذه زي ما ذكرنا لا يكون تحت إشراف خلينا نقول أخصائي علاج طبيعي بعد تقييم الحالة، ممكن حتى يعطي نصائح وتمارين معينة أو مثلا تأهيل معين، يزيد عنده قدرة التحمل، يزيد عنده قوة العضلية للطرف السفلي، بالتالي يقدر يستمتع بسفر وإجازة إن شاء الله بدون أي مشاكل بإذن الله.
0: برضو أيضا نشوف كثير في مواقع التواصل وكثير من الإعلانات اللي تقول لك أجهزة المساج، أنه ممكن أنه يعني في كثير أجهزة مساج، حتى لو رحنا للصيدليات في شركات أيضا تقول أنه أجهزة المساج المتنقلة يمكن

0: نافعة خاصة إذا أخذناها معانا في السفر؟
1: طيب بالنسبة للأجلس المساج هي ما تعتبر حل تمام، هي تعتبر مساعدة. يعني الناس مثلا اللي عندهم خلينا نقول مثلا مشى مسافات طويلة أو مثلا كان في إجهاد عضلي، مساعدة أنه تخفف مثلا الشد العضلي، تساعد مثلا أنه كذا يكون في شعور بالاسترخاء، تزيد له الدورة الدموية، لكن ما تعتبر هي العلاج الأساسي تمام. إحنا يعني نعتمد بشكل كبير أن نحاول نقوي العضلات، نحاول يكون في خلينا نقول لياقة بدنية أكثر، بحيث أنه نمنع أنه يكون يوصل واحد أنه خلاص يصير في ألام أو إجهاد عضلي تمنع مثلا أنه يمارس يومه أو تقل عنده جودة الحياة. فبالنسبة لأجهزة المساج هي تعتبر مساعدة ولكن ليست هي الحل أو يعني خلينا نقول علاجية بشكل كبير.
0: الحقيقة الحديث حول هذا الموضوع يعني مهم جدا، لأنه فعلا الواحد لابد أنه يحافظ على العظام المفاصل وأيضا الجهاز العضلي. نبي منك كذا قبل ما نختم حديثنا نصائح أخيرة حول المحافظة على المفاصل والعظام وأيضا الجهاز العضلي في السفر.
1: تمام، يعني من أهم النصائح اللي يقدر نلخص فيها هذا اللقاء زي ما ذكرنا، نحاول قد ما نقدر قبل كل حاجة نشرب كمية كافية من الماء، لأن الجفاف ممكن يؤدي إلى إجهاد عضلي وشدود عضلية. هذه نقطة جدا مهمة. زي ما ذكرنا سابقا الحذاء، لازم يكون الحذاء مريح خاصة إذا كان خلال السفر فيه مشي أو إجهاد بدني عالي، فنوعية الحذاء المريحة حتساعد بشكل كبير أنه تتجنب أي آلام تكون مزعجة خلال السفر. نحاول قد ما نقدر ما نبقى على وضعية أو نجلس فترات طويلة، نحاول قد ما نقدر نغير من وضعية الجلوس، نمارس تمارين بسيطة سواء في الطيارة أو في السيارة. هذه نقطة جدا مهمة. خلينا نذكر بعد اللي هو مثلا بالنسبة لحمل الحقائب، يعني هذه طريقة مرة مهمة، نحاول قد ما نقدر ما نخليها على جهة واحدة، يعني ما أشيلها مثلا على جهة اليمين فترة طويلة، ممكن نسبب إجهاد عليها وتصير عندي مشاكل أخرى. فنحاول قد ما نقدر نوزع الوزن بدل ما نحمل على كتف واحد. ممكن كمان نفس الشيء أو خلينا نختم فيها التمارين جدا مهمة، تمارين بسيطة، تمارين استطالة يقدر واحد إنه يمارسها وهو جالس، حتى وهو مثلا خلال المشي يقدر يوقف يسوي كم تمرين استطالة، كلها بإذن الله تساعده بإذن الله.
0: أستاذة هديل حسين القحطاني أخصائي علاج طبيعي أول عظام ومفاصل واضطرابات الجهاز العضلي بمدينة الملك فهد الطبية تجمع الرياض الصحي الثاني، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الرائعة الحقيقة فيما يخص السفر ورحلات السفر والألام اللي ممكن تتعرض لها العظام والمفاصل. شكرا لك أستاذة هديل على قبول دعوة البرنامج، شكرا لك.
1: العفو، يعطيكم العافية، نتمنى للجميع إن شاء الله سفر آمن وممتع، وشاكر لكم هذه الاستضافة.
0: حياك الله.

فإذن مستمعين الكرام راح تضحك علي وأنا قاعد أصلح تمارين كذا استطالة في الاستوديو. يعني صراحة الواحد يحافظ على مفاصله شيء مهم، خاصة إذا كان فترة جلوسه وبقاء على المكاتب طويلة. يعني اليوم دائما إحنا نقول الوقاية أسهل من العلاج، وزي ما شفنا إحنا وسمعنا في لقائنا مع الأستاذة هديل، يعني كثير من آلام الرقبة وأسفل الظهر ممكن إننا نتجنبها بعادات كذا بسيطة، مثل أنك تغير وضعية الجلوس باستمرار وأنت في السيارة، متوقف كذا على عند الاستراحة على جنب الخط، وتمشي تمشي شوي، يعني على قولتهم طلق رجلينك، تفكك مفاصلك. برضو في الطيارة ممكن أنك تسوي تمارين خفيفة، ممكن أنك تتحرك شوي في الطيارة، خاصة إذا كان في ساعات طويلة لابد أنك كذا تاخذ فترة راحة فيها حركة، فيها ممارسة تمارين استطالة. وأيضا تهتم أيضا زي ما ذكرت، وهي نقطة جدا مهمة ذكرتها الأستاذة هديل، اللي هي حمل الحقائب اللي هي باك باك اللي نشيلها وإحنا ماشيين في السفر، ما هي الحقائب اللي نسحبها بالعجلة، لا اللي نحطها على ظهرنا، ما يصير نحطها على جانب واحد علشان ما تجهد الجسم أكثر أو تجهد عضلات الجانب الأيمن أكثر من الجانب الأيسر.

فيصير نحط الثنتين يعني اللي يسمونها اللي تحملها تحمل الحقيبة. فإذا لابد أننا دائما في السفر كذا نخلق شيء للاستمتاع لصناعة الذكريات، وأنه ما يكون سبب للألم سبب للإرهاق. لابد أننا يعني كذا كل ما عطينا أجسامنا كثير من الاهتمام كل ما عطتنا القدرة على أننا نستمر في الحركة وكذا نستمتع بكل لحظة في السفر. فلابد أننا يعني نعطي نفسنا فرصة، يعني عندك آلام الرقبة، أسفل الظهر، تيبس العضلات، كل هذه مشاكل يعني تبدو أنها بسيطة بس هي إزعاجها يزيد وممكن تأثر على متعة الرحلة عندك إذا أنت ما تعاملت معاها بشكل صحيح. فخلونا نبدأ من الآن، يعني أول شيء نبدأ في تمارين الاستطالة حتى نحصل على هذه اللياقة أثناء السفر وبعد السفر. يعني كثير من الناس يعانون بعد ما يرجعون من السفر، يأخذون إجازة من الإجازة عشان يريحون أجسادهم. فإحنا لازم نأكيد متواصلين مع

0: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة.
1: يا نصيبي من الصور والرسائل ومن كل شمس قايمة ومن كل ظل مايل، يا مكاني من البيوت ومن الصحاري اللي غربت فكري قبايل، أقبلي مثل ديم مثل نار فيها شيم، من غصون الضي من ليل الغضا وبين ما خلى النخيل من الفضا،

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم كذا تحس إنه في عالم ما يتوقف عن إرسال الإشعارات ولا الرسائل ولا الاجتماعات ولا التحديثات، يعني العقل أصبح يعمل لساعات طويلة بدون أنه يحصل على فرصة حقيقية للراحة. اليوم بين أكيد ضغوط العمل، قلة النوم، استخدام مستمر للهواتف الذكية، اليوم يبدأ كثير من الناس يشتكون من شعور غريب وصفوه كلهم، يعني أنهم حاضرين بأجسادهم لكن أذهانهم كأنها في مكان آخر. يعني أحيانا ممكن أنك تدخل غرفة وتنسى ليش أنت دخلتها وش الشيء اللي أنت كنت بيه، وأحيانا ممكن توقف فجأة في نص الحديث ضاعت منك الكلمة، كلمة بسيطة، أو تحاول تتذكر اسم إنسان أنت دائما شخص تعرفه بس ناسي اسمه الأول، يعني شيء غريب يعني يحدث للواحد. أو ممكن أنك تقرأ الصفحة نفسها أكثر من مرة بدون ما تستوعب السطور، يعني مخك ذهنك في مكان آخر. هذه الحالة تعرف باسم ضباب الدماغ، هي كانت أول مرتبطة بكبار السن، الآن ما أصبحت مرتبطة بكبار السن، الآن أصبحت شائعة بين الشباب، بين أكيد الموظفين، نتيجة لنمط الحياة السريع اللي نعيشه. إيش هو ضباب الدماغ؟ وهل هو مجرد إرهاق مؤقت ولا رسالة يرسلها لنا الدماغ والعقل يخبرنا أنه بحاجة لشوية راحة؟ وكيف ممكن أننا نستعيد تركيزنا ونحافظ أيضا على صحة أدمغتنا وسط هذا الزخم اليومي؟ هذا ما يذكر تقريرنا لليوم، واللي يقول لك لم يعد الشعور بالتشتت الذهني وضعف التركيز مقتصر على كبار السن، إذ بات ما يعرف بضباب الدماغ من المشكلات الشائعة بين الشباب خاصة في الثلاثينات والأربعينات، الحقوا نفسكم. ونتيجة ضغوط العمل وقلة النوم والإفراط في استخدام الشاشات وأيضا نمط الحياة المتسارع، بحسب ما ذكر الاستشاريين أنه يتمثل ضباب الدماغ في شعور دائم بالتشوه الذهني وأيضا بطء التفكير وصعوبة التركيز أثناء أداء المهمات اليومية أو الاجتماعات، إلى جانب نسيان كلمات بسيطة أثناء الحديث، والشعور بأن المهمات المعتادة أصبحت أكثر صعوبة من السابق. طبعا أعراضه تشمل الإرهاق الذهني والشعور بالتشوش وأيضا ضعف التركيز، ضعف الانتباه، نسيان متكرر، هفوات في الذاكرة، وأيضا صعوبة التفكير بوضوح وعدم القدرة على التركيز لفترات طويلة. التقرير أشار إنه التنقل المستمر بين تطبيقات الهاتف والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، هذا الشيء ممكن إنه يجعل الدماغ في حالة من التشتت الدائم، وهذا الشيء يؤدي إلى إرهاق الذاكرة العاملة وتقليل القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة. مشكلة والله يا جماعة. طبعا التقرير أوضح إنه هذا النمط من تعدد المهمات ممكن إنه يقلل تدريجيا من مدى الانتباه ويضعف أيضا كفاءة الدماغ في معالجة المعلومات، وهذا الشيء يفسر الشعور المستمر بضباب الدماغ لدى الكثير من الشباب وأيضا العاملين في البيئات المهنية اللي مليئة بالضغوط. يعني عملك مليء بالضغوط، لابد أنك تأخذ فترات راحة، يعني دماغك يحتاج فترات راحة، شوي عطوا بريك. فإذا إحنا نحتاج إلى العناية مو بس الجسدية واللياقة الجسدية، ونهتم في تغذيتنا برضو، دماغنا يحتاج إلى عناية يا جماعة، مثل ما يحتاجها القلب، مثل ما يحتاجها الجسم، مثل يعني خلينا نقول النوم الكافي، الحركة اليومية ممكن إنها تساعد. أيضا تقليل التشتت الرقمي، نأخذ فترات أثناء العمل، نمارس الهوايات اللي كلها عادات بسيطة لكنها يعني تصنع فرق كبير في صفاء الذهن وجودة التركيز. ترى الناس تختلف، يعني في بعض الناس يصير عندهم صفاء الذهن إن مثلا في الشتاء يكون قدام يسمونها الضوء، الحطب، النار اللي تشتعل، هذا يسحب عند التشتت
ويعطيه الصفاء الذهني. في ناس تحب تجلس في غرفة إضاءتها هادية وريحة كويس مثل الشموع، وبعدين هذا الشيء ممكن يساعدها على عملية الصفاء الذهني. إذن لابد أننا ما نتجاهل النسيان المتكرر أو التشويش الذهني، ما نقول أنه أمر طبيعي، لابد أننا نمنح نفسنا فرصة لإعادة التوازن، لأنه العقل المرهق لا يستطيع أنه يقدم أفضل ما لديه. خلونا نمنح أذهاننا شوية من الهدوء، شوية نسحبها من الضجيج، نسحبها من الحياة اللي مليانة زخم. خلونا ناخذ كذا دقائق من الراحة أو كذا نزهة قصيرة، ابتعاد عن الشاشات، وهي أفضل أكيد استثمار لصحتنا الذهنية وأيضا جودة حياتنا. إحنا خلونا ناخذ فاصل كذا نرتاح شوي، راجع لكم.

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الصيفية الجميلة من برنامج صباح المملكة، وأكيد نرحب بكل اللي انضموا معنا في هذه الساعة الأخيرة من عمر برنامجنا. اليوم لما نجي نتكلم عن الهواتف الذكية إحنا نتكلم عن جهاز يحمل كل تفاصيل حياتنا، صورنا، رسائلنا، حساباتنا البنكية وملفات العمل وحتى ذكرياتنا الشخصية. اليوم ما صار اختراق الهاتف مجرد مشكلة تقنية، اليوم أصبح أو تحول إلى تهديد حقيقي للخصوصية وأيضا للأمان. تخيلوا أنه في من يقدر يوصل المعلوماتكم ويتابع تحركاتكم ويطلع على بياناتكم بدون أنتم ما تشعرون، وممكن الموضوع يكون كأنه مشهد في فيلم، لكنه أصبح يعني من أحد الجرائم الإلكترونية اللي تتطور أساليبها يوم بعد يوم. اليوم تستغل بعض الرسائل المزيفة أو التطبيقات الغير موثوقة أو حتى يمكن شبكات الإنترنت العامة، لكن في المقابل في عندنا خطوات بسيطة وفعالة ممكن أنها تقلل بشكل كبير من خطر الاختراق وأيضا تجعل استخدامنا للتقنية أكثر أمان وأكثر وعي. اليوم راح نتكلم حول هذا الموضوع المهم، أنه كيف نحمي هواتفنا وبياناتنا من الاختراق من التجسس. يسعدنا أننا نرحب بضيفتنا الأستاذة مريم يحيى محمد خبيرة تقنية في المعلومات، نبغاها تجيب لنا على هذه التساؤلات وأيضا تقدم لنا الكثير من النصائح اللي يحتاجها أكيد كل مستخدم للهواتف الذكية، ونقولها يسعدنا صباحك أستاذة مريم.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير، أسعد الله صباحك أستاذة بدرية. في البداية أتقدم بالشكر لكم على هذه الاستضافة الكريمة في برنامج صباح المملكة، يسعدني أن أكون معكم هذا اليوم للحديث عن هذا الموضوع الذي أصبح يمس حياة كل فرد منا. صحيح. وهو أمن الهاتف الذكي سبل الوقاية وأيضا كطريقة الوقاية من التجسس الإلكتروني.
0: خلينا نبدأ يعني بهذا السؤال، هل فعلا تعرض الهاتف للتجسس اليوم أصبح خطر عام يهدد الجميع، ولا أنه يستهدف فئة معينة فقط؟
1: في البداية راح نتكلم أنه لم يعد هذا التجسس على الهواتف يقتصر على الشخصيات العامة. لماذا؟ لأنه أصبح الخطر هذا يهدد جميع المستخدمين. صحيح أن المسؤولين والشخصيات العامة قد يتعرضون لهجمات، لكنها تكون هجمات متقدمة وموجهة، لكن المستخدم العادي هو الأكثر استهدافا. لماذا؟ لأن كثرة أعدادهم وأيضا اعتماد المهاجمين على الاحتيال الإلكتروني والتصيد للحصول على البيانات أو سرقة هذه الحسابات. لذلك ممكن نقول أنه الجميع معرض للخطر، لكن تختلف طبيعة الهجوم باختلاف قيمة الهدف.
0: يعني إحنا نقدر نقول إن لهم أساليب معينة، هل لهم طرق حديثة يستخدمها المخترقون علشان يوصلون إلى بيانات الهواتف الذكية؟
1: صحيح، أكثر الهجمات اللي نلاحظها في هذه الأيام لا تعتمد على اختراق الهاتف نفسه، لكنها تعتمد على خداع المستخدم. من أبرز الأساليب التي يستخدم اللي هي رسائل التصيد. دائما تجدنا نتصلنا رسائل، هذه الرسائل تحتوي على روابط، هذه الروابط تكون مزيفة. أيضا هناك تطبيقات خبيثة أو تطبيقات تتطلب صلاحيات غير ضرورية، مثلا لما تنزل تطبيق وما تنزلته من المتجر نفسه الخاص بالهاتف يطلب منك مشاركة جهات الاتصال، مشاركة الصور، مشاركة يعني الملفات. هذه الثغرات تستخدم كثغرات أمنية للدخول على هذا الجهاز. أيضا تستخدم دائما في الأنظمة غير المحدثة. أيضا هناك استخدام للشبكات الواي فاي غير الآمنة، ومن أهم هذه الاختراقات اللي هي الهندسة الاجتماعية، وهي هندسة تعتمد على الإقناع، يقنع الضحية بالكشف عن كلمات المرور. دائما

0: لاحظها وممكن يكتشفها المستخدم العادي، أن الهندسة الاجتماعية تعتمد على أنه الشخص دائما يقول فورا والآن، التحديث الآن، أرسل لي كلمة المرور الآن. أيوة، فهذا الاستعجال يجعلك عرضة للتصيد والاحتيال. مثلا يقول لك تم إيقاف حسابك البنكي، اضغط هنا مثلا لتفعيل، أو أرسل لي كلمة المرور التي تصل على حسابك أو الرمز من أجل الدخول لتحديثه. أيضا هذه التطبيقات الخبيثة يدعي أنه مثلا ينظف لك الهاتف، أو مثلا تقول والله أنا الآن هاتفي بدأ يبطأ أو سرعته تقل، فيجيك مثلا أنه هذا الرابط نزل هذا فيقلل لك من الذاكرة، يجعل هذا هاتفك سريع. هذه كلها تستخدمها أو تنزلها من غير المتجر الرقمي. أيضا قد يستغل الثغرات الأمنية، مثلا يستخدم هاتف وهذا الهاتف يستغل في ثغرة أمنية معروفة في النظام للوصول إلى الجهاز.
1: يعني في نفس الجهاز نفسه، في نفس الهاتف نفسه.
0: أيوة، دائما حتى نلاحظ أنه من فترة لفترة الجهاز نفسه أو الشركة المصنعة للجهاز تقول لك نزل تحديث للجهاز، في من يستخدم هذا التحديث ويعمل عليه، لأنه هذا التحديث هو من سوف يسد الثغرة الموجودة في الجهاز، لكن بعضهم ينسى أو يتجاهل هذه الرسالة ولا يقوم بالتحديث.
1: فإذن التحديثات مهمة.
0: صحيح، مهمة جدا.
1: طب يعني أنا كشخص عادي كيف ممكن أني أكتشف أن هاتفي الآن مخترق أو خاضع للتجسس؟ في عندي علامات ممكن أكتشف عن طريقها، مثل أنه بطاريتي تفضى بسرعة، ممكن أنه فيه بطء في الجهاز، كيف أكتشف؟
0: ممكن نقول أنه ما توجد علامات اختراق نسبة 100%، لكن هناك مؤشرات. هذه المؤشرات تستحق منا الانتباه، نركز فيها، مثل كما ذكرتي الاستنزاف غير المعتاد للبطارية. فجأة تجد أن جهازك بدأت حرارة ترتفع، أيضا زيادة استهلاك الإنترنت، تبدأ تجد أن هناك تطبيقات موجودة على الجهاز أنت ما حملتها أصلا هذه التطبيقات ولا نزلتها من المتجر، أيضا أذونات غير معروفة، تبدأ باستقبال إشعارات يقول لك تم دخول على جهازك من مثلا جهاز كذا وأنت ما دخلت عن طريق هذا الجهاز. أيضا أيضا ممكن أن تكون هذه أسباب تقنية طبيعية، لذلك لا ينبغي الاعتماد عليها وحدها، وإنما إجراء فحص أمني عند وجود هذا الشك في هذا مثلا لاحظ المستخدم أن هاتف بطاريته بدأت تقل وأصبحت تنفذ خلال ساعات قليلة رغم أنه يستخدم الهاتف بالطريقة نفسها. أيضا وجود تطبيقات لم يتم تثبيتها كما قلنا، ودائما يطلب اللي هو مشاركة الكاميرا، مشاركة الرسائل، الصور، هذه المشاركات يجب إيقافها، يعني ما شارك أي تطبيق صور أو الكاميرا، لأنه تكون مدعاة للمخترق أنه يصل إلى جهازك ويبدأ بمراقبته.
1: يعني الحقيقة كثير منا نشوف في تطبيقات، يعني هل لابد أني أنا من فترة لفترة أرجع أشوف إيش التطبيقات اللي أنا ما نزلتها ومحصلها في جهازي؟ يعني وش الخطوة الأهم والأولى اللي لابد أنه أي شخص يتخذها فورا لتأمين هاتفه من التجسس؟
0: أهم خطوة هي كما قلنا له تحديث نظام التشغيل باستمرار. أي تحديث ينزل من الشركة المصنعة، مو من أي مكان آخر، من الشركة المصنعة أن هناك تحديثات فيجب عملها، لأن معظم الهجمات تستغل هذه الثغرات الأمنية، وهذه الثغرات يتم إصلاحها عن طريق التحديث اللي ينزله الشركة المصنعة للجهاز. أيضا يجب تفعيل المصادقة، دائما إحنا المصادقة الثنائية أنه يوصلك رمز على جهازك ثم الدخول، ما أدخل أنا على التطبيق إلا بعد المصادقة. أيضا أني أستخدم كلمات مرور قوية، كما الجميع يعرف أن تكون تحتوي على الحروف الكابيتال سمول، أيضا على الرموز، على أرقام، ما أستخدم مثلا كلمات مرور مثلا تاريخ الميلاد، أستخدم كلمات رقم جوالي، أستخدم كلمات مرور مثلا اللي هي التتابعية مثل من 1 إلى 6 الحرف الأول كابيتال سمول، يعني أغلب الناس يستخدمون هذه الكلمات المرور وهذه أصلا
1: متسلسلة
0: أصبحت أيوة. وفي من مجند خصيصا لأنه يبحث في كلمات المرور يعني عمله فقط من هؤلاء المحتارين والمخترقين، عمله فقط اللي هو التنبؤ بكلمات المرور.
1: يمكن يكون الاختراق كثير عن طريق الإيميل، لأنه الإيميل نحطه في كل التطبيقات تقريبا، خاصة التطبيقات يمكن اللي فيها يعني فيها أمورنا المالية، فيها أمورنا يعني اللي لها دخل في أشيائنا الخاصة اللي ممكن يدخلوا لنا عن طريقها. اليوم أنا تأكدت إنه هاتفي قاعد يتعرض للتجسس، إيش الإجراءات السريعة والطارئة اللي لابد أني أتخذها لقطع هذا التجسس؟
0: أول إجراء يجب عمله أنت الآن، لما إيش الواصل بينك وبين المخترق اللي هو وجود الإنترنت في جهازك؟
1: صحيح.
0: أول شيء فصل هذا الإنترنت عن جهازك، قطع الإنترنت لمنع استمرار نقل البيانات، أيضا عدم استخدام الوصول إلى الحسابات الحساسة من نفس الجهاز. خلاص هذا الجهاز أحسست أنه فيه اختراق، أفصل النت وما أدخل على مثلا حسابات البنكية عن طريق هذا الجهاز. أقوم مثلا بتغيير كلمة المرور من جهاز آخر موثوق عندي، فأغير كلمات مروري كاملة حتى لا يستطيع المستخدم أو المحتال الدخول على جهازي. أيضا أفعل المصادقة، حذف أي تطبيقات مشبوهة، هذه التطبيقات تم تثبيتها من غير ما أنا ثبتها، ولم أيضا أو أنزل آخر تحديثات أمنية. أيضا إذا استمر هذا مؤشر الاختراق، الأفضل إجراء إعادة ضبط المصنع، لكن قبل إجراء ضبط المصنع احتفظ بنسخة للملفات المهمة فقط، يعني مو كل الملفات، ملفات اللي أجد إنها مهمة وما أقدر أني أستغني عنها. إذا وجدت هناك ابتزاز أو تسريب لبيانات يجب الاتصال فورا والتواصل مع الجهات المختصة بالأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية.
1: حقيقة يعني هذه معلومات جدا جدا مهمة، أتمنى أن الجميع استفاد منها، لأن فيها الخطوات المهمة للتصرف الصحيح وحماية هواتفنا من الاختراق. كل الشكر لك أستاذة مريم يحيى محمد، خبيرة تقنية المعلومات، على هذه الإضاءات الرائعة الحقيقة لحمايتنا وحماية خصوصيتنا أيضا. شكرا لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة، كل الشكر لك.
0: شكرا لكم وشكرا لصباح المملكة، شكرا أستاذة بدرية، سعدني جدا هذا اللقاء وأسعدني فعلا التواصل، أتمنى أن قدمنا ما فيه الفائدة للمستمعين.
1: يعطيك العافية، حياك الله.

الحقيقة كل الشكر لضيفتنا مريم خبيرة التقنية والمعلومات، يعني على هذه المعلومات القيمة أنا بنفسي يعني استفدت منها، خاصة فيما يخص يعني هذا الوعي الرقمي. يعني أحيانا يبقى دائما الوعي الرقمي هو خط الدفاع الأول ضد أي محاولة اختراق. يعني كثير نشوف رسائل الاحتيال الإلكتروني، كثير نشوف تجسس، يعني بطارياتنا تفضى يا جماعة وإحنا دوبنا شاحنين الجوال، أحيانا يصير في بطء في الجهاز نفسه، فهذا يدل أنه في تجسس. اليوم المخترقون يطورون أساليبهم باستمرار، لكن المستخدم الواعي دائما يستطيع أنه يحمي نفسه باتباع ممارسات بسيطة مثل أنه يحدث هاتفه زي ما ذكرت، وأيضا عدم تحميل التطبيقات إلا من المصادر الرسمية، ودائما التفعيل لابد أنه يكون بخطوتين ويحذر من الروابط والرسائل المجهولة. ودائما نتذكر أنه حماية بياناتنا هي مسؤولية مشتركة تبدأ من تصرفاتنا اليومية، يعني ما هي مجرد ضغطة زر غير محسوبة ممكن أنها تفتح لك باب للمخترقين لجهازك. اليوم لابد أننا نحرص على تأمين أجهزتنا ونوفرها، يعني نوفر لها كل التحديثات اللازمة علشان نوفر على نفسنا الكثير من المشاكل اللي ممكن نتعرض لها بعد ما يدخلون المخترقين إلى أجهزتنا. فإذا إحنا نتمنى أكيد أنه يكون هذا اللقاء أسهم في رفع الوعي بأهمية الأمن أيضا التقني، وأنه تبقى أجهزتنا دائما وبياناتنا دائما في أمان ونحفظ خصوصيتنا. وما زال معانا المزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من يوم الأحد. اليوم يعني كذا لما يجتمع عبق التاريخ وجمال الطبيعة ودفء الضيافة تكون الوجهة مختلفة. هذا فعلا اللي قاعد تقدمه منطقة نجران لزوارها في كل موسم صيف. اليوم ما عادت هذه المدينة مجرد منطقة سياحية، اليوم أصبحت حكاية حضارة تمتد الآلاف السنين، تتزين بقلعها التاريخية، بأسواقها الشعبية، بمزارعها الخضراء، وأيضا تراثها الثقافي الغني، تعطي الزائر كذا تجربة تجمع بين الأصالة والاستمتاع وتنوع الفعاليات والبرامج الترفيهية. اليوم نجران أصبحت واحدة من الوجهات اللي تستقطب العائلات ومحبي السياحة الداخلية، خاصة خلال الإجازة الصيفية. هذا العام يأتي مهرجان صيف نهايل 2026 ليضيف مزيد من الحيوية إلى المنطقة عبر باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والفنية، واللي تستمر على مدى شهر كامل في أجواء تعكس هوية نجران وأيضا تبرز مقوماتها السياحية. اليوم راح نتعرف على تفاصيل هذا الموسم والفعاليات المنتظرة وأيضا الجهود المبذولة لاستقبال الزوار. يسعدنا اليوم أن نرحب بضيفنا الأستاذ عبدالله الفاضل، مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي في أمانة المنطقة. يسعدنا صباحك.
1: حياك الله أختي بدرية وسعيد باتصالك، الله يحييك.
0: يعني اليوم موسم صيف نجران 2026، إيش أبرز ملامح هذا الموسم وإيش اللي يميزه عن الأعوام السابقة؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ينطلق إن شاء الله مهرجان صيف نجران لهذا العام 2026، طبعا تحت شعار صيف نهايل. المهرجان هذا يأتي بصورة أكثر شمولية وتنوع عن الأعوام السابقة، سواء من حيث الفعاليات وتنوعها، كذلك انتشارها في عدد من المواقع داخل مدينة نجران. طبعا حرصنا هذا العام على أن يكون إقامة الفعاليات في أماكن مختلفة داخل المدينة، طبعا وذلك للاستفادة من مقومات التي تتميز بها أو يتميز بها كل موقع. ومن أبرز تلك المواقع مثلا منتزه الملك فهد وحي أبي السعود الذي يعتبر من أقدم أحياء مدينة نجران. استهدفنا هذا الحي بإقامة الخيمة التراثية، بالإضافة إلى كذلك منتزه الأمير جدوي تنفذ فيه عدد من الفعاليات، ومنتزه الصفا كذلك، وحديقة الأمير تركي بحي الجامعة. فحرصنا هذا العام على أن يكون التنوع مختلف والفعاليات مختلفة كذلك. نعم،
0: يعني الفعاليات اللي راح يشهدها المهرجان، يعني إيش أبرز هذه الفعاليات وإيش الفئات المستهدفة منها؟
1: طبعا حرص أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي وفريق العمل أن يكون مهرجان هذا العام مختلف بفعالياته وتنوعها. فمن أبرز تلك الفعاليات الخيمة التراثية، هذه خيمة تقام لمدة 10 أيام، نهدف من خلالها إلى استضافة المثقفين والأدباء في خيمة تراثية لتبادل التجارب الثقافية. كذلك يوجد عدد من الفعاليات الرياضية مثل رياضة الفروسية والعروض القتالية. الفعالية هذه تستعرض مهارات الفروسية العربية بين الماضي والحاضر. طبعا كذلك فعالية تسلق الجبال تنظم في عدة مواقع داخل مدينة نجران، وكذلك فيه بطولات رياضية تنفذ في المحافظات ومسمى بطولة كاس واعد للمحافظات، بالإضافة إلى فعاليات نستهدف من خلالها الطفل والأسرة وفعاليات إنشادية. طبعا تنوع في الفعاليات نحرص من خلاله إلى استهداف جميع فئات المجتمع.
0: وهو المهرجان انطلق من اليوم صحيح والمدة شهر؟
1: أو إن شاء الله إن شاء الله المهرجان ينطلق مساء يوم الثلاثاء برعاية سمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد إن شاء الله.
0: اليوم كيف نقول إن أمانة نجران استعدت لاستقبال الزوار خلال الإجازة الصيفية؟
1: طبعا حرص أمين منطقة نجران على التهيئة بالتكامل مع بلديات المنطقة، يعني عندنا 10 بلديات تابعة لمنطقة نجران، على تهيئة أكثر من 207 منتزه وحديقة عامة وساحة بلدية وممشى وملعب رياضي. طبعا هذه كل هذه المرافق هيئناها وجهزناها لاستقبال متنزهين من الأهالي والزوار، طبعا منتشرة في جميع أحياء منطقة نجران.
0: اليوم يعني إيش كم حجم الإقبال اللي شهدته نجران خلال موسم الصيف في العام الماضي؟ وسمعنا منك إن هذه الفعاليات واللي راح تنطلق إن شاء الله يوم الثلاثاء، فإيش توقعاتكم الأعداد الزوار خلال صيف 2026 في ظل هذا التنوع والمقومات السياحية؟
1: طبعا نجران تتميز بأجواءها المعتدلة لا سيما الفترة المسائية، بالإضافة إلى وجود عدد من المواقع التراثية وتميز المنطقة تاريخيا، فهذه الأشياء ساعدت في زيادة حجم الإقبال على نجران والفعاليات التي تقام فيها. طبعا نتوقع إن شاء الله هذا العام أن يكون الإقبال أكبر في ظل تنوع الفعاليات وأماكن تنفيذها إن شاء الله.
0: الأستاذ عبد الله الفاضل مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي في أمانة منطقة نجران، كنت ضيفا معنا في برنامج صباح المملكة، كل الشكر لك على هذه الإضاءات فيما يخص موسم صيف نجران 2026. شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: يعني مستمعين الكرام زي ما سمعنا، يعني تؤكد اليوم منطقة نجران عاما بعد عام إنها تمتلك كل المقومات اللي تخليها وجهة سياحية متكاملة بما تسخر فيه من تاريخ عريق، من طبيعة متنوعة، من تراث أصيل، إلى جانب الفعاليات اللي ذكرها الأستاذ اللي أكيد تمنح الزائر تجربة مليئة بالمتعة والمعرفة. اليوم مهرجان صيف هايل 2026 ما هو مجرد برنامج ترفيهي، هو نافذة للتعريف بما تملكه نجران من كنوز سياحية وثقافية، وأيضا فرصة لدعم الحركة السياحية والاقتصادية وتعزيز جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. أكيد إحنا نتمنى لأهالي وزوار نجران صيف مليء بالذكريات السعيدة والتجارب المميزة والأوقات اللي تستحق إنها تعاش. فاصل ورجع لكم.

0: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

وهذا صباح آخر جميل في مملكتنا الغالية، وعدنا لكم مستمعينا. واليوم في عالم كذا تتسارع فيه الابتكار، وما عادت الأفكار وحدها كافية، بل أصبحت يمكن القيم الحقيقية في تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع واقعية قادرة على خدمة المجتمع وأيضا المنافسة في الأسواق. اليوم يشهد قطاع ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية حراك متنامي، مدعوم ببرامج ومبادرات تحتضن المواهب وتوفر لهم البيئة المناسبة للتجربة والتطوير والانطلاق. من هذا المنطلق جاءت فعالية تحدي الجراج اللي تقدم تجربة ريادية مكثفة جمعت المبتكرين والمبرمجين ورواد الأعمال في رحلة استمرت لمدة 3 أيام، عاشوا خلالها تجربة تأسيس الشركات الناشئة بكل مراحلها، بدءا من دراسة احتياج السوق مرورا ببناء الحلول التقنية وأيضا الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي وصولا إلى عرض مشاريعهم أمام المستثمرين ولجان التحكيم. هذه المبادرة لا تصنع مشاريع ناجحة فقط، بل تسهم أيضا في بناء جيل يمتلك مهارات الابتكار وأيضا روح المبادرة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للتقنية وأيضا ريادة الأعمال. خلينا نشوف الخبر إيش يقول. الخبر يقول اختتم الكراج فعالية تحدي الكراج اللي شكلت تجربة ريادية مكثفة امتدت على مدار 3 أيام متواصلة، وهدفت أيضا إلى تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة وتقنيات ومطوري الأعمال من مختلف التخصصات من تحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع تقنية ناشئة قابلة للإطلاق. وشهدت الفعالية حضور وتفاعل لافت من المشاركين الذين تنافسوا في بيئة تحاكي رحلة بناء الشركات الناشئة، إذ عملوا ضمن فريق متكامل جمعت بين المهارات التقنية والريادية. وخلال أيام التحدي سعى المشاركون إلى التحقق من احتياجات السوق واستكشاف أدوات وتقنيات حديثة من بينها حلول الذكاء الاصطناعي لتسريع بناء حلولهم وتطويرها بكفاءة. واستفاد المشاركون من دعم إرشادي مباشر ومكثف قدمه فريق من الخبراء والمتخصصين في مجالات حيوية شملت تطوير المنتجات وأيضا تجربة المستخدم واستراتيجيات النمو والمبيعات ونماذج العمل التجارية. وتخلل التحدي سلسلة من الورش العملية المتخصصة والتدريب

سيواصل إطلاق المبادرات والبرامج اللي ترسخ مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة في الابتكار التقني وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفي ختام التحدي عرضت الفرق مشاريعها المنجزة أمام لجنة تحكيم مختصة قيمت الحلول المبتكرة ومدى جاهزيتها لدخول السوق. وأعلنت اللجنة الفرق الفائزة، وأيضا جاءت هذه الفعالية طبعا أسماء الفرق الفائزة اللي هي سراج وموقفي ومعين وأنسجة ونبني المستقبل ونبض. يعني هذه الفرق من ضمن الفرق الفائزة اللي أعلنتها اللجنة. وجاءت هذه الفعالية ضمن مساعي الكراج الرامية إلى تمكين المبتكرين التقنيين وأيضا تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في الابتكار التقني. طبعا هذه المبادرة تؤكد أيضا مثلها ومثل المبادرات الأخرى تؤكد أنه الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، وأنه توفير بيئة تحتضن الإبداع وتمنح الشباب فرصة للتجربة والتعلم أكيد هو الطريق نحو صناعة شركات وطنية واعدة وأيضا حلول تقنية تحدث أثر حقيقي في المجتمع. اليوم اللي قدمه المشاركون في تحدي الكراج أكيد يعكس حجم الطاقات الوطنية اللي تمتلكها الأفكار الطموحة والقدرة على المنافسة عالميا عندما تجد الدعم والإرشاد والفرصة المناسبة. ومع استمرار إطلاق مثل هذه البرامج أكيد تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها بوصفها بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال، وأيضا خطوة بعد أخرى تقترب من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ولتجعل من الابتكار والتقنية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مزهر وأيضا مستقبل أكثر إشراقا. بهذا الخبر مستمعين الكرام إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى أنه نالت على إعجابكم. وطبعا بنهاية حلقتنا هذا الشيء لا يعني أن الصباح انتهى، الصباح لا زال في بدايته. كل الشكر لكل من شاركنا واتصل معنا، وكل الشكر أكيد لضيوفنا الكرام. شكرا لسعداء الشهري وعمر العتيبي من الإعداد، وأيضا إبراهيم الصويان ورهف المطيري من الإخراج، وأيضا مني أنا بدرية خالد أشكركم على حسن تواصلكم معنا واستماعكم. أكيد نلقاكم غدا السابعة صباحا في نفس الموعد، إلى حينها ابقوا سالمين.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: كأس العالم،
2: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
1: كأس العالم،
0: صيفك على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة، وإذا طلعت لا تنسى وسائل الحماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: فيتامين على إذاعة الرياض.
5: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، وصيف جميل علينا وعليكم مع بداية هذا الصيف الجميل. وإحنا نشوف ما شاء الله الفعاليات والنشاطات في كل المدن، حقيقة اللي فعلا نفخر فيها. هو بيكون حقيقة موضوعنا اليوم، نتكلم عن هذه النشاطات، نشاطاتك أنت وأنتي

0: حضرتك مع جماعتك مع اللي حولك، ايش برنامجك في الصيف؟ وهو اللي ودنا نركز عليه، وكيف نحول صيفنا يكون ان شاء الله مفيد وممتع وفي نفس الوقت صحي. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يرحب بكم في الاعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج التنفيذ والاخراج، وحياكم الله في برنامج فيتامين. وهاتفنا كما هو المعتاد 011-40-53. ودي حقيقة نستمتع ونستقبل مشاركاتكم وأفكاركم الجميلة حول استثمار الصيف من الناحية الصحية. طبعا لما نقول من الناحية الصحية، احنا ما نقول والله فقط الغذاء، احنا نتكلم عن التغذية والصحة واللياقة وجودة الحياة والسعادة والانبساط والبرامج الاجتماعية والأسرية، اللي هي جزء الحقيقة من استثمار يعني هذا الصيف. فلا تنسوا هاتف البرنامج 011-40-53، ترانا مستعدين، والأخ محمد مستعد من الآن يستقبل استفساراتكم. ولا تروحون بعيد، لحظات وأعود إليكم.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
0: مرحبا بكم مستمعي الكرام. حقيقة الدولة ما قصرت، التطور الهائل يعني الحضاري الثقافي السياحي الترفيهي مذهل، أذهل كثير من الدول. اللي قاعدين يقولون أنتم مش قاعدين تسوون في السعودية، إيش هالنقلات الهائلة اللي صرنا نشوفها في البر والبحر وفي كل مدينة، نشوف نشاطات، نشوف فعاليات، نشوف ابتكارات، نشوف نجاحات، نشوف التميز، ونشوف حتى اكتشافات يعني تاريخية قديمة جدا، بعضها أعلن عنه وبعضها سيعلن عنه. فإحنا يا جماعة الخير أمام يعني نقلة كبيرة جدا، وهذه النقلة تحتاج منا إحنا كمجتمع إلى وقفة. يعني هذه الإمكانات اللي مثل ما ذكرت لكم متوفرة في أغلب المدن، تشوفون ما شاء الله نشاطات، تكلم في الصيف في المدن. يعني أنا شفت الآن مثلا في الرياض في كثير من الحدائق العامة تنظم فعاليات كبيرة جدا، وحتى فعاليات للجاليات المختلفة، وفيه نشاطات مميزة، فما بالك بالمناطق السياحية والمدن السياحية. الآن التطور العظيم وصل كل المدن والقرى، هل هذا يكفي؟ لا، ما يكفي. نحن شعب طموح، ونحن نريد اليوم أن نشارك، نصير يعني لبنة أساسية في المشاركة في يعني تطوير بلادنا، والمشاركة أيضا في مسألة التطوير السياحي ويعني الترفيهي. إحنا لما نتكلم عن أساسيات رؤية المملكة 2030، أساسيتها أول أساس مجتمع حيوي. إيش هو المجتمع الحيوي؟ لما دائما إحنا نسمع رؤية المملكة 2030، إيش المجتمع الحيوي؟ المجتمع الحيوي له أهداف، من ضمنها تعزيز الهوية الوطنية، ترسيخ القيم الإسلامية والتراث الثقافي العريق. مهم جدا، إحنا نفخر في وطننا، ونفخر بتطبيق الشريعة الإسلامية في وطننا، يعني قبلة المسلمين. أيضا مجتمع حيوي نتكلم عن جودة الحياة والمدن. الآن شوفوا أنسنت يعني المدن ما شاء الله، التشجير والحدائق والتطوير الكبير في الحدائق. يعني كان عندنا حدائق سابقة، لكن الآن لا، صارت حدائق صحية، صار فيها نشاطات، صار فيها تنظيم، صار فيها نظافة. يعني تجلس في أي حديقة تجي تستمتع. أيضا من ضمن المجتمع الحيوي الرعاية الصحية. الآن الحمد لله تقدم الرعاية الصحية اللي نفاخر فيها في كل الاتجاهات، من ناحية الناحية العلاجية والوقاية، واليوم بيصير تركيزنا بالذات على هالنقطة. أيضا من ضمن المجتمع الحيوي تمكين الأسرة. الآن الحمد لله تشوفون الأسرة السعودية أسرة منتجة، أسرة مشاركة، أسرة مبدعة، أسرة يعني حقيقة فعلا جزء مهم جدا من هذا المجتمع الحيوي والتنموي. الأساس الثاني من أسس رؤية المملكة 2030 الاقتصاد المزدهر. يعني الحمد لله تشوفون هذا التنوع في اقتصادنا، والحمد سوق العمل الشباب ونشاطاتهم وابداعاتهم الاقتصادية، ودائما

0: نشوف حقيقة في الشركات بدأت قبل 5 سنوات و4 سنوات وما شاء الله متميزة، ويديرها أو أصحابها شباب. أيضا مسألة الاستثمار، صارت الاستثمارات متعددة ومنوعة، وصار في دعم للأعمال وتيسير يعني للنشاطات التجارية. الأساس الثالث اللي هو الوطن الطموح، يعني الآن الحكومة المؤسسات الحكومية صار عندها شفافية، صرت تقابل أي شخص أي وزير وتنتقده وتنتقد يعني الأداء وتقدم، وفيه جهات مختصة تعمل مثل هذا الشيء، وهناك يعني شفافية واضحة، ودائما يطلع المسؤولين ويقول والله احنا عندنا هذه النقاط واحنا نبي نوصل هذه النقاط، وهذه ترى الشفافية مهمة جدا للارتقاء بمستوى الأداء. أيضا واحدة من النقاط المهمة اللي من ضمن الوطن الطموح المسؤولية الاجتماعية، وهي جزء مهم جدا في حديثنا اليوم. الآن ما شاء الله القطاع غير الربحي، الجمعيات اللي احنا نسمونها جمعيات خيرية، احنا نقول لا هي الجمعيات غير الربحية، يعني اعطتها الدولة قوة هائلة لتأتي في المقام الثاني بعد القطاع الحكومي، ثم القطاع الثالث سيكون الأعمال. فالآن في عدد كبير جدا من الجمعيات الخدمية، ومن ضمنها الجمعيات الصحية، هائلة جدا وتقدم نشاطات متميزة نفخر فيها، ويعني عبارة عن نشاطات محوكمة، نشاطات تشارك فعلا لدعم وتعزيز الصحة. لماذا يعني جبت أو ذكرتكم بمسألة رؤية المملكة 2030 وأسسها الثلاثة الأساسية؟ لأني ودي أركز على المسؤولية المجتمعية، وأركز على أيضا الرعاية الصحية. الآن أول رسائلي للمؤسسات والجمعيات الغير ربحية والمؤسسات أو الشركات. الحمد لله إحنا نفخر عندنا شركات كبرى، وصار عندنا شركات محلية وعالمية، ولكن على يعني عاتق تلك المؤسسات والشركات دور كبير جدا في المشاركة المجتمعية، واللي أتمنى أن نرى المزيد والمزيد من هذه النشاطات. الحمد لله أنا يعني تابعت مجموعة من النشاطات اللي تنظمها كثير من الشركات، لكن أتكلم عن الصيف. الصيف عندنا متطلبات وعندنا يعني رغبات معينة كأسرة، سواء للأطفال للرجال للنساء، وفي كل مناطق المملكة نريد أن نرى مساهمة الشركات الكبرى والصغرى والمؤسسات ضمن المسؤولية الاجتماعية بتوفير نشاطات، مسابقات، يعني أعمال ليس بالضرورة تكون ترفيهية فقط، وإنما أيضا تحسينية وتعزيزية للصحة أو للياقة. مسابقات يعني بعض الناس بيقول والله طيب حر، وين نسوي يعني مسابقات للدراجات أو لركوب الخيل ولا للمشي؟ أنا أعتقد أن هناك يعني إمكانات كبيرة جدا لتنفيذ مثل هذه النشاطات، واللي إن شاء الله بذكرها بعد قليل. بس خلونا نأخذ الأخ أبو عبد الله عشان ما نأخر. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورنا الكريم، عندي سؤالين.
0: تفضل.
1: السؤال الأول أنه هل في مواد في الأطعمة تسبب فرط الحركة عند الأطفال؟
0: طيب.
1: والثانية سمعت أنه حمض الفوليك نقصه يسبب جلطة في الدماغ، ما أدري عن صحة هذه، ما مدى صحة هذه المعلومة، وهل يقاس، يمكن يبحث الحمض الفوليك؟
0: أبشر.
1: وأيضا ما هي الأطعمة التي يوجد فيها حمض الفوليك؟
0: أبشر يا أبو عبد الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: شكرا أبو عبد الله. طبعا احنا نذكر بهاتف البرنامج 011-40-53، و يعني يسرنا دائما احنا البرنامج منكم وإليكم، حتى لو يكون في استفسارات ما لها علاقة بموضوع اليوم احنا نناقشها، ما في مشكلة. يعني أبو عبد الله اسأل عن الأطعمة اللي تزيد، هل ممكن تزيد فرط الحركة؟ جواب نعم، السكريات على رأسها. عشان كذا دائما نقول يعني للأطفال قللوا عليهم السكريات، لأن السكريات كسكر يعني، وليس السكريات الموجودة الطبيعية الموجودة في الفواكه، لكن كسكر. الأغذية السكرية من الأغذية اللي تثير فرط الحركة، وسبق ذكرت لكم سابقا أيضا وأكرر، لأن موضوع سؤال أبو عبد الله كان مهم جدا. الحلويات الصناعية وبالذات، وأكرر بالذات، الحلويات اللي لونها أحمر ولونها أزرق. ليش هاللونين؟ لأنه يصعب تصنيعها، ولذلك غالبا هي مواد صناعية، وللأسف هي من الأشياء اللي تثير وتزيد فرط الحركة. وجربوا، شوفوا أولادكم اللي عندهم حركة كثيرة، امنعوا عنهم الحلويات والسكريات بالذات من هالنوعين. يعني طبعا حتى الشبسات وهذه الأشياء أكيد أنها يعني تثير الحساسية وتثير أيضا فرط الحركة، لكن بالذات هذا اللونين بتشوفون فرق كبير جدا. ومن ضمن الأطعمة اللي تثير يعني تزيد فرط الحركة ما نسميه إنه بالملح الصيني، ملح النكهة وحادي وغلوتامات الصوديوم، هذا للأسف طبعا هو مسموح موجود يباع ويعني مرخص، ولكن المشكلة زيادة التناول للأسف صار يدخل في كل شيء، صار في الوجبات السريعة كلها والبيتزا والمعجنات وحتى التميس والمطاعم بكل أنواعها بما فيها المطابخ المطاعم اللي تطبخ اللحوم والدواء والدجاج والرز، صاروا يضيفون هذه المادة لأنها على ما قال تنضج اللحم وتحسن الطعم، لكن للأسف من ضمن الأشياء من ضمن المواد اللي تسبب فرط حركة. طبعا هذه المادتين وأيضا أغلب المواد الصناعية أيضا لها تزيد فرط الحركة. السؤال الثاني كان عن حمض الفوليك. طبعا حمض الفوليك والحديد جدا مهمين جدا لنمو الطفل في بطن أمه، وبالتالي الاهتمام بحمض الفوليك يجب أن يكون أثناء الحمل حتى قبل الحمل للأم، وما يكفي إحنا نهتم فيه بعدين، وهو مهم جدا. طبعا ما له علاقة بالقلب ولا علاقة بالجلطات أبدا، لكنه لأنه مهم جدا يعني تخليق الكرات الدم الحمراء هو والحديد، وعشان كذا هو مهم مثل ما قلنا للأمهات وأثناء الحمل والأطفال. أيضا هو مهم لانقسام الخلايا وتكوين الحمض النووي اللي يسمى DNA، ونقصه مهم وخطير حقيقة. من أهم أسباب نقص طبعا فقر الدم الناشئ عن اللي يسمى حمض الفوليك، ولكن يسبب شيء اسمه الصلب المشقوق. الصلب المشقوق يعني العمود الفقري يطلع منه النخاع ويبرز للخارج، وهذا طبعا يسبب شلل لهذا الشخص طول عمره. وحقيقة أنبه أن هناك جمعية سعودية للصلب المشقوق ما قصروا الحقيقة، يقدمون خدمات لمثل هذا. طبعا هي تحدث عندما لا تتناول الأم حمض الفوليك اللي قالتها لها الطبيبة أو الطبيب يعني أثناء المتابعة. طبعا حمض الفوليك موجود في أغلب الخضار وأغلب الفواكه، ولكن أكثر شيء في البقوليات، ويعني حقيقة أنها مهم جدا الإنسان يأخذ كمية قليلة نحتاجها، نحتاج حدود 400 مايكروغرام، ولكن اللي بيتناول فول أو عدس أو حمص أو أي أنواع من الخضار أو الورقية الداكنة مثل الخس والجرجير والسبانخ والبروكلي أو الحمضيات البرتقال وغيرها بياخذ كمية كافية من حمض الفوليك. ناخذ الأخت مشاعل. السلام عليكم.
2: هيك السلام أخي دكتورة، أنا المأكولات الصيفية وشي على الثلوج.
0: أعيدي الأكلات الصيفية
2: إيه، يعني هذه عس كريم.
0: أيوة
2: وكل ذي وعس كريم الثلوج هذه.
0: يا سلام أبشري، والله أنها هي نقطة مهمة كنت بتكلم عنها، بس كويس سألت عنها مشاعل، شكرا يا مشاعل. أيضا الأخت مشاعل تكلم عن الأكلات الصيفية، أنا كان ودي حق يعني خصص حلقة عن هذا الموضوع، ولكن خليني أعطيكم فكرة عامة. أولا خلونا نستمتع بالصيف، الطلاب غالبا هم اللي يعني مروا بفترة دراسية ويحتاجون هالصيف للتغيير، ما نريد أن تكون الصيف هي استمرار للعمل والعطاء بالذات مع الحر، نبغى نستفيد ونستمتع ونحمد الله على هذا النعم ونغير ونفيد مجتمعنا ونفيد أسرنا ونفيد اللي حولنا وما نضيع وقتنا. واحدة من الأشياء اللي نهتم فيها اللي هو تروية الجسم بالماء، سواء تناوله في بالماء أو تناول عن طريق الفواكه، ترى الفواكه فيها ماء أكثر ما تصورون، التفاح فيه تقريبا 96% إلى 97% منه ماء، الحليب هو الحليب هو سائل نسبة الماء فيها 94 أقل من التفاح، فما بالك بالحبحب والبطيخ يعني الشمام وكل أنواعه، والآن الحمد لله بتجينا التمور أو بدأ التمور. الأكلات الصيفية يعني يجب أن تكون مغذية فيها ألياف وفيها سوائل. وذكرت الأخت مشاعل الآيس كريم، أنا أقول لكم تجربتي أو تجربتي الأسرية، إحنا نسوي الآيس كريم في البيت، حليب.

0: احيانا مكسرات قد نستخدم، احيانا حليب مركز عند الحاجه، فواكه طازجه وبالخلاط او حتى قطع، وممكن يصير ايس كريم صحي ممتاز. وجربوه. الايس كريم انواع، في ايس كريم اللي هو الرخيص هذا اللي يباع بريال او ريالين، اللي عباره عن سائل وماده ملونه وسكر، وهذا المعلومات مكتوبه، هذا يجب ان نتجنبه، هذا ضار وما نقدر ما نعطيها اطفالنا. في ايس كريمات لا، في انواع يدخل فيها الحليب كمركبات، يدخل فيها المكسرات والشوكولاتات الداكنه، وانواع ايضا من المركبات اللي تدخل فيها، وايضا موجوده سواء معلبه او من المحلات، هذه تعتبر جيده. ولو نسوي الايس كريم في البيت يكون افضل وافضل. فحقيقه طبعا ممكن دخل الايس كريم، التمر ممكن يدخل في الايس كريم، يعني كثير من منتجاتنا الحقيقة الوطنية ممكن تدخل في الايس كريم، حتى طحين الحبوب المختلفة سواء الذرة او القمح او غيرها ممكن تدخل في صناعة الايس كريم. انا ماني بفنان صراحة في الايس كريم، لكن اقول الايس كريم خيار صحي نشجعوا عليه. نذكر بهاتف البرنامج 011-40-53 ونواصل حديثنا عن يعني الصحة، وكيف يكون يعني صيفنا صحي، وكيف نستطيع أن ننتبه لأسرنا وعيالنا من الأخطار الصحية، ونحول هذه الأيام الجميلة إلى أيام صيفية وصحية جميلة. وأذكر بهاتف البرنامج قبل الفاصل 011-40-53، بنروح فاصل قصير ونرجع لكم، لا تروحون بعيدا.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فيتامين على إذاعة الرياض.
1: أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام. نتحدث اليوم عن كيف نسوي نحول نقول صيفنا ليكون صحي للأسرة والمجتمع. ويسرنا أيضا نأخذ أبو هاني. تفضل أخي أبو هاني. السلام عليكم.
2: أبو هاني فيه مقالة ممكن نسألك عنها يا دكتور. يقولون كثر الشاهين يكسر الحديد، صحيح ولا لا؟
1: أي نعم، وأبغى أتوسع في هذا، يعني الجواب العام نعم.
2: أنا
1: أشرب كوب شاي الحين الصباح. اشرب الشاي واستمتع يا أبو هاني، إلا إذا كان عندك فقر دم ما ينفع لك. غير إذا ما عندك استمتع واشرب الشاي وانبسط.
2: لا ما عندي. طيب السؤال الثاني، هل وش اسمه الكثير من الزبادي يعني يؤثر على الإنسان؟
1: أبدا، بالعكس، تناول الزبادي ممتاز، ودائما أنصح الواحد، عندنا مجموعة من الشركات الألبان، إن الواحد بين فترة وفترة يغير، يعني فلو الواحد تناول 3-4-5 من الزبادي ما يضر أبدا، بالعكس هذا يعتبر خيار صحي.
2: شكرا
1: يا أبو هاني، شكرا لك. طيب إحنا لما نتكلم عن البرامج الصحية، طبعا إحنا مثل ما قلت ما ودنا

نتشدد، ولا ودنا نقول لا يا جماعة الخير لا تأكلون من المطاعم، لكن ودنا نبدع، ودنا نبدع في أكلاتنا الشعبية الصيفية. كل منطقة من مناطقنا متميزة بأكلات صيفية شعبية، ودنا أنها أن نعلم عيالنا عليها، وكيف ندربهم بناتنا على عملها وأيضا المشاركة فيها. أيضا يعني كل ما أكلنا الأغذية الطازجة كل ما كان شيء ممتاز وصحي في كل الأوقات، ولكن في الصيف أكثر. وكلما أكلنا الفاكهة في وقتها كان أفضل. مثلا الآن في الصيف ليس وقت البرتقال، طيب لو أكلنا برتقال فيه مشكلة؟ لا ما فيه مشكلة، بالعكس نستفيد منه، ولكن الأكثر فائدة منه الخضروات اللي تنتج وقت الصيف، مثل ما ذكرت الحبحب، الشمام، العنب، التين، الجوافة، المانجو، الموز، وحتى الآن مثل التمور قريبا. كلما أكلنا يعني الأغذية في وقتها يكون أفضل. الأمر الآخر، نحاول بقدر الإمكان نقلل من المعلبات، نقلل من الأغذية الضارة. يعني أعطيك مثال، أفترض عيالنا يبغون برجر، هل أقول لهم لا ما في برجر؟ أقول لهم ما يخالف، إحنا ننظم مثل هذه المسألة، ما في مشكلة إحنا نأكل مرة أو مرتين من المطاعم، لكن لما نشتري برجر ما نضيف عليه مايونيز، أو نستبدل المشروب الغازي بعصير مثلا، ولا ممكن إحنا نقلل البطاطس. ففيه بدائل، واللي أجمل منه حقيقة تجربة ناجحة عند كثير من الأسر، إن عمل البرجر في البيت. تخيلوا إن الأسرة مجتمعين ومبسوطين وقاعدين يشوون، إذا بالإمكان تعملون يعني حشوة البرجر في البيت ممتاز. إذا ما تعملونها ترى تشترى، فيه ناس، في شركات، في جهات يبيعونها جاهزة وطازجة، روعة. يعني لما يتشاركون الأسرة مع بعض، يبتعدون عن الألعاب الإلكترونية ويلعبوا يعني وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يشتركون مع بعض ويعملون يعني عشاء مشترك، وفيه يعني مشاركة لأفراد الأسرة، كبيرهم وصغيرهم، أمهم وأبوهم وأولاد أخوانهم، يعني جدا ممتاز. المايونيز هو اللي نحذر منه، لكن الكاتشب ممكن إحنا حتى نسويه في البيت. طبعا الكاتشب فيه نسبة ملح عالية، لكن خطره أقل بكثير من المايونيز، لكن ممكن ترى نسوي كاتشب. يعني كثير من الناس ما شاء الله، طبعا ما أنصحكم الآن لأن الطماطم للأسف سعرها غالي الآن، لكن لما ترخص الطماطم جربوا أنكم تسوون الكاتشب في البيت، وأيضا طرقه معروفة. الوجبات المختلفة ممكن نسويها، ترى ممكن نسوي شاورما، ممكن نسوي أكلات مختلفة، حتى لو بنسوي كيكة ونسوي حلا. اليوم في عيادتي يعني كنت أتكلم عن هذا الموضوع، فقالت واحدة من الأمهات أن بنتي صغيرة طبعا، قلت دربيها، قالت هي تعرف تسوي الحلا بس خاف أنها ممنوع يا دكتور. قلت لا ما في ممنوع، حتى الحلا ممكن نسويه يعني شيء بشكل كويس، يعني ليس بالضروري أن يكون صحي 100%. يعني أكرر، ما له داعي نشدد، لكن لا نوصل مرحلة الخطر. يا سلام لو نأخذ أبنائنا في جولة في المدينة اللي احنا فيها، يعني بعض الناس ممكن يقول سافر، لكن حتى في المدينة اللي انت فيها في فعاليات كثيرة جدا. شوفوا يعني الفعاليات اللي يعلن عنها وشاركوا فيها، في فعاليات ثقافية واجتماعية وصحية، كلها ممكن تغير الوضع. أنا ممكن بس أخذ يعني أولادي وحتى البناتي في وادي حنيفة، شوفوا كيف يعني يسوي فرق كبير. هي لياقة وصحة، وتشوف هالحضارة وتشوف هالتطور، وتشوف الناس كيف نشيطين ويمشون واللي على درجاتهم وكذا. هذه أيضا من التغييرات اللي ممكن احنا نعملها. ولكن داخل الأسرة أنا ودي احنا نحط نظام، واحد من الأنظمة اللي أتمنى فعلا أنها أنكم تتبنونها، وأنا متأثر منها كثير، اللي هي الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي للشباب والأطفال. واحد يقول يا دكتور أنا لما أفصل النت في البيت أسمع أصوات، ولما أشغل النت يهاجد البيت كله مع جواله. طيب إحنا ليش ما نقنن هذا الموضوع؟ طبعا أي أحد يقدر يستخدم الجوال ولا الآيباد ولا كان ما كان للأطفال، يقدر يبرمجه، يقدر يخليه يشتغل ساعتين في اليوم أو يعني أو أي وقت معين، أو ممكن يشتغل من وقت كذا لوقت كذا.
بتقولون والله احنا بنعقد اطفالنا ويحبون اللعب ويحبون

0: من الصور والفيديوهات، وللأسف صاروا ما يأكلون إلا قدام الفيديوهات. هذا حقيقة يعني سلوك غير جيد حتى لو كان موجود. إحنا الآن نبغى نستبدل هذه الألعاب الإلكترونية بألعاب، وهناك لو دخلتوا المواقع بتلقون ألعاب جميلة جدا، ألعاب ذهنية، ألعاب ممكن تشترونها، ألعاب حركية، ألعاب ممكن تنفذها داخل البيت، حتى مسألة اللياقة. وجربوا بتشوفون يعني الانبساط والسعادة والترابط. أيضا ترى في تعليم للحوار، يعني بعض أطفالنا الآن ما يجيدون الحوار. ليش؟ لأنه متعود على الألعاب الإلكترونية وكذا، ما يجيد التعامل مع البشر، يجيد التعامل مع الجهاز. لكن وكنت اليوم أناقش أحد الآباء ما شاء الله لا إله إلا الله مع ابنه، قلت هذا الشاب ليش كيف صار بهذا الطريق؟ قال الحقيقة أنا قننت استخدام الإنترنت والجوال ما تزيد عن ساعتين، وأخذها معي، أخذها معي للبر، وأخذها معي لما أروح لأقاربي ولما أروح المناسبات. يتعلم الطفل وهو صغير، يتعلم المرجلة، يتعلم التعامل، يتعلم العلاقات، ويعرف منهم عمانهم، منهم خواله وعيالهم وكذا. أيضا فرصة صيفية، يعني في وقت الدراسة إحنا بنقول يمكننا يعني مشغولين بالدراسة، لكن في الإجازات هي فرصة إن نفاجئ أهلنا، يعني اللي عنده خوال أو اللي عنده آباء وأمهات كبار في السن أو عمان كبار في السن، إن نفاجئهم نقول اليوم عيالي صغار يبون نسوي لكم عشاء اليوم، بيجهزونا، جربوهم سيبدعون، وبيبدعون حتى من الناحية الصحية، بيبدعون في تقديم شيء، وبيبدعون في على الأقل التغيير من الاستمرار. يعني بعض العوائل عندهم عادة أن العشاء لابد يكون من برا، يعني ممكن نغيره، ما في مشكلة زي ما قلت يعني بين فترة وفترة، لكن احنا ممكن نغيره. كنت أسمع لقاء لأحد الشباب وعندهم أحد المحلات الكبرى اللي يسمونها سوبر ماركت، تقفلت مجموعة من فروعها، فهو يقول أحد الأسباب اللي خلتنا نقفل أن المجتمع صار يعتمد على المطاعم، ما عاد يروح يتقضى من السوبر ماركتات، فوجدنا أنها بنصير في خسارة. هل هذا الاتجاه الصحيح؟ الجواب لا، احنا يعني نهتم بصحتنا ونهتم باختيار الأغذية المناسبة، ونعلم أطفالنا كيف نروح للسوبر ماركت وكيف نختار الأغذية، وكيف نروح لما يسمى الحلقة مثلا عند المنطقة الغربية، وسوق الخضار والفواكه، ونشوف كيف الانتاج اللي يجينا من كل أنحاء المملكة ولله الحمد، وكيف نختاره، وكيف يعني نتبناه. كل هذه تراها تدريب صحي. من ضمن الأفكار البسيطة جدا سمعتها حقيقة قبل يومين، أحد البنات تخرجت من الجامعة لكنها كانت متخصصة في الدراسات القرآنية، فعملت مسابقة لكل أفراد الأسرة للحفظ، حطت مثلا لأعمارهم أقل من 7 سنوات لهم مسابقة، لأقل من 10 سنوات إلى من 8 إلى 10 لهم مسابقة، وهكذا. وجاء واحد من أفراد الأسرة تبرع بالجوائز، وصارت يعني كلهم يبحثون عن كيف يقدمون في هالمسابقة وينجحون فيها. وهكذا ممكن نسوي مسابقات صحية، مسابقات ثقافية، نخصص شيء للتعرف على منجزات الوطن ويعني المنشآت الصحية والإنجازات المختلفة والمناطق السياحية. فرصة أن يعني نملأ هذه 24 ساعة ما تصير نوم فقط. يعني أكيد فيه بعض الأيام بعض الشباب يتابع مباريات كأس العالم، ممتاز، ولكن في بعضها زيارات وبعضها أنشطة ممكن احنا نعملها. هي نوع من الاتفاق، من نوع أنا كيف أتفق مع أسرتي، خلونا يصير صيفنا صحي بالتغييرات بسيطة ممكن تنتج إنتاج كبير. مستمعين الكرام، طبعا ذكر هاتف البرنامج 011-4053، وخلونا ناخذ الاخ مشعل، ونعتذر اخ مشعل تاخرنا عليك. السلام عليكم.
1: يعطيك الصحه والعافيه.
0: سامحني يا اخي، ولا الاخ محمد بلغني والله.
1: بالعكس، لا والله انا مستمتع جدا باللي طرحته، وبالاخص وادي حنيفه للامانه من المواقع اللي احنا حارمين انفسنا منها. انا مريت في الطريق كم مره ومرتين، ووعدت نفسي اني اجيب يوم من الايام اخذ اولادي ونطلع نص يوم، يعني اتليست اكثر من 4 ساعات.
0: جميل.
1: اجلسهم هنا وكذا، يعني للأمانة أمانة منطقة الرياض والأخوان القائمين على الهيئة الملكية بشكل عام يعني أعمال جبار للأمانة، وإحنا ما نستفيد منها، ويعني نلقانا سيارة سيارتين، نلقانا واحد اثنين، يعني عائلة عائلتين، يعني ظلم للأمانة، ظلم لأنفسنا مش للمشروع. المشروع قائم فينا وبدوننا يعني في الأول والأخير.
0: والله صدقت الحقيقة. أنا أقول شكرا أخي مشعل على هذا الطرح، ولأن اللي بيروح، أنا أتكلم عن موقع وأكيد فيه مواقع كثيرة، لكن أتكلم مثل ما تفضلت وادي حنيفة، شيء مذهل، شيء حقيقة مذهل. الإنسان اللي بيزوره الآن الحمد لله الأجواء في المساء في المنطقة هذيك جميلة جدا، جميلة جدا
1: جدا، الهواء عليل ونظيف والخضرة وفيها مسارات موية وفيها وغير كذا، يعني آمنة جدا، يعني لا فيه إزعاج سيارات ولا فيه إزعاج
0: خطر أو شيء، صحيح،
1: ولا فيه خطر أبدا أبدا أبدا. لا لا منطقة صراحة يعني للأمانة، يعني تذكر فتشكر، يعني للأمانة الأمانة القائمة اللي كانت موجودة واللي أصدرتنا الإبداع هذا، للأمانة إبداع من الآخر يعني.
0: الله يعطيك العافية.
1: لا تنظيما، لا دوراتها، لا شوارعها، لا طرقها، لا يعني
0: المسار الرياضي الحقيقي هو استمرار، يعني أنا يمكن بيتي ما هو بعيد عنه، بصراحة أشوفه طول الليل وهو في نشاطات ودراجات والناس على ما تفضلت يمشون في مكان آمن. هي اللياقة، بدل ما أجلس أنا على الجهاز أخذ ولدي وأمشي معه مثل ما تفضلت. يعني
1: موعدين خير إن شاء الله في 2030
0: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا شكرا أخي مشعل.
1: الدكتور إذا سمحت أنا عندي استفسار بس، أنا لما يعني لما يبدأ الصيف للأمانة ينزل من وزني 2 كيلو 3 كيلو، يعني الشهية تنزل شوية، أكثر سوائل، يعني الأكل يعني حتى مو بأكل اللي كان قبل، مع أني أحاول أني أرفع يعني من التغذية وكذا، لكن مع ذلك أبدا كل صيف يعني من 3-4 سنوات كل ما ارتفع درجة الحرارة ينزل من وزني 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو إلى نهاية الصيف، يعني يبقى وبعدين يرجع.
0: هل وزنك طبيعي ولا زايد أو ناقص؟
1: لا هو وزني نورمال يعني طبيعي، يعني طولي مناسب
0: كويس. هنا نقطة جميلة إن شاء الله بعلق عليها إن شاء الله أخوي مشعل.
1: شكرا لك.
0: شكرا أخي مشعل. شكرا.
1: مستمع لك دائما.
0: الله يطول عمرك. شكرا. سعيدين فيك. أم عبد الله السلام عليكم.
2: السلام عليكم. يا هلا.
0: يا مرحبا. السلام.
2: يا مساء الخير.
0: الله يمسك بالخير والعافية.
2: جزاكم خير إن شاء الله.
0: الله يحييك.
2: يوفقك إن شاء الله.
0: آمين وإياك.
2: ما شاء الله. مسعدنا ما شاء الله.
0: والله احنا اللي نسعد، احنا اللي نسعد بك يا ام عبد الله وبالمستمعين الكرام اللي يتواصلون معنا.
2: نسعدنا والله بالجوال وبالرداء.
0: الله يحييك. الله يحييك ام عبد الله.
2: حييك ان شاء الله. انا بس حبيت اسال، انا النكسن هن ضارات اللي بتلت عليهن يعني اخذهن؟
0: ايوه ابشري ام عبد الله.
2: انا كل اقرب 3 ايام اخذ الحبه مثل حول المغرب يعني كذا، لان الحرقان مره يجين حرقان ويجين ورقيات ما تناسب، أنا أبد تصير علي القولون إذا أخذت مثل ورقيات أو يعني يقولون إنه يعني زين الحركة مثل الخس مثل.
0: أبشر يا أم عبد الله إن شاء الله نجيبك ويتممك إن شاء الله بالصحة.
2: هو ضار
0: أبدا.
2: أيوة لأن شيء بديل، لأن شيء بديل غير ولا
0: لا، لأن
2: ضبطت عليه حتى أنا واثنين من عيالي.
0: لا اللي يستخدمونك كثير، ولذلك احنا بقول لي يستخدمونك كثير، وعشان كذا بجيب اجابه ان شاء الله الناس كل الجميع يستفيد منها.
2: الله يجزاك
0: الله يطول عمرك ام عبد الله. شكرا لك.
2: الله
0: شكرا
2: يزبخ
0: شكرا
2: يزبخ شكرا. هلا
0: هلا. طبعا ابو جواد السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: اهلا وسهلا يا مرحبا.
3: كيف حالك دكتور؟
0: حياك الله ابو جواد يا مرحبا.
3: كيف حالك؟ عساك طيب.
0: الله يسلم.
3: الله يكثر من ذلك. شكرا لك يا دكتور، وانت من اللي يسعد الناس ويطمنهم.
0: الله يسعدك الدنيا واخره.
3: اي والله ليش من غيرك، وانا والله يا دكتور بس ودي انك تعطي يعني كلمه توجيهيه. انا قبل فتره سمعت من دكتور قلب للاسف يخوف الناس من الضغط ويخوفهم ويزيد تخويفهم من الاشكاليات. فا اي والله للاسف انه يعني سعودي يعني، وحبيت اني بس اني حبيت الناس عن كلمه توجيهيه لان الابناء ضعيف خوفون من والله. بعض الناس يقولون حتى هذا المتابع حقته يقول هذا جاب لنا سواس.
0: لا ابشر ابو جواد، ابشر ان شاء الله علق على هالموضوع ان شاء الله.
3: اي والله تفيرك.
0: الله يسلمك.
3: اسمعك هو معروف يعني معروف.
0: لا ابدا، احنا نبحث عن الشيء اللي يعني يسعد الناس وبعلق عليه ان شاء الله الموضوع.
3: بدات انت والله انا ملاحظين الدكتور انك تجرب السعاده للناس.
0: الله يطول عمرك. والله يسعدنا يا ابو جواد. الله يطول عمرك. شكرا يا ابو جواد. الله يسلمك. شكرا. طبعا الأخ مشعل يقول إني ينقص وزني 2 كيلو، هذا أمر طبيعي لأن الشهية سبحان الله تقل مع الحر، وأيضا سبحان الله نظام الإنسان يتعدل بعد الدوامات. يعني ترى احنا ما نقول كل الناس طلاب، لكن التغيير يؤثر علينا، الإجازات والحركة. يعني في بعض الناس ما شاء الله لما ياخذ إجازة ما يحولها إلى نوم، يروح ويزور ويتحرك ويسافر ويزور بعض المدن ويزور أقاربه، فهذه الحركة تفرق. ولو قعدت تحسب، أكلم أخي مشعل والزملاء والمستمعين الكرام، لو حسبتوا عدد الخطوات بتشوفون في فرق. أيضا يعني مثل ما ذكرت في الصيف تقل الشهية، فأمر طبيعي لما الإنسان مع الحر ما عاد يميل للسكريات كثير. السكريات والدهون يميل لها الجسم، الجسم يطلبها لما يكون الجو بارد، وعشان كذا المناطق الباردة تشوفونهم يأكلون كمية كبيرة من السكريات والدهون. فهذه النقاط لك الحمد لله، ما دام الدعوة كيلوين 3 كيلو ما تفرق إن شاء الله، أمرها بسيط. أم عبد الله تسأل عن النكسيوم. طبعا دائما مشاكل القولون والالتهابات هي من المشاكل اللي من نمط الحياة، وإن شاء الله إن الله يسر الأسبوع القادم أبشروا بمفاجأة، أبشروا ببرنامج أعرض عليكم إن شاء الله كيف نتخلص من القولون العصبي، كيف نتخلص من الغازات والبكتيريا الزائدة وهذه المشاكل. فأنا أقول يوم عبد الله لا توقفين النكسيوم، ولكن ترى النكسيوم وكثير من الأدوية ليست علاج للمشكلة، ليست علاج القولون العصبي والارتجاع، ولكنها هي مهدئة وضرورة لتقليل المضاعفات. ولكن علاج القلق أو التوتر أو الارتجاع تراه من نمط الحياة، واللي إن شاء الله أتكلم عنها الأسبوع القادم. لا تروحون بعيد، ترى تذكروا ستكون حلقة مميزة إن شاء الله الأسبوع القادم، اللي بعطيكم برنامج يمكن لأول مرة نتكلم عنه كيف تتخلص من القولون العصبي. أبو جواد الحقيقة جزاك الله خير، كثير من الناس يعني من دافع الحرص يعني يبالغ، ترى الضغط كذا والسكر، ترى الأمور إن شاء الله بتمشي بطيبة، وأي أحد عنده ضغط وسكر يشتري جهاز ويقيس السكر الصائم، أهم شيء ما يوصل 126، ويقيس الضغط أهم شيء إنه يعني حدود 120 إلى 130 على 80، ترى لو نزل أو شوي أو ارتفع شوي ما في خطر، لكن الإشكالية لو يستمر على طول. ولكن الأفضل دائما إحنا نزور مركز الصحي، نفحص بين كل 6 شهور ونتأكد بس ما يكون عندنا مشاكل. ولكن الإفراط في المبالغة والتخويف الناس الحقيقة غير جيد، حقيقة يتنافى مع حتى الأسس الطبية اللي إحنا نتحدث عنها. أيضا نحن نتوكل على الله ونجتهد ونلتزم بمسألة الوقاية، ونتناول الأغذية الطازجة، ونحاول نمشي، ونحاول نشرب سوائل، والحافظ الله. لما يصير فيه يعني أعراض واضحة ومتكررة يجب أن يزور الطبيب. مستمعي الكرام، كان ودي والله أطول معكم، وأنا سعدت الحقيقة، وأخوي الأخ محمد جزاه الله خير مخرجنا أعطاني زيادة دقيقتين، لكن الوقت انتهى. نلقاكم بخير، لا تنسون حلقة الأسبوع القادم ستكون حلقة مميزة عن الطريقة أو نظام غذائي في نمط الحياة لعلاج القولون العصبي. أسأل الله عز وجل يكفينا ويكفيكم شره. نلقاكم بخير، هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: الصدى.
1: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: لكل موقع حكاية ولكل رحلة بداية. رحال.
1: حوادث كثيرة صارت بجبل القارة، خلينا نتذكرها.
2: كانت الليالي في الماضي في القارة والقرى القريبة منها مختلفة تماماً وما تشبه باقي مناطق الحسا، خاصة لما يجي الليل وينزل ضوء القمر على سعف النخل، ما تسمع إلا صفير الرياح بين البساتين وجبل القارة. هذا الجبل

0: عن بيوتهم من الخوف؟
1: قبل ما ينتصف الليل، وكل هذا الخوف من القصص اللي ارتبطت بأشكال وهيئات صخرية غريبة في الجبل.
2: يمكن غرابة قمة جبل القارة وتكويناتها الصخرية اللي تشبه راس مرة متجه للجنوب، وراس رجال متجه للشمال، وبينهم راس أسد، وحتى الصخرة المعلقة عند مدخل جبل القارة. كلها ساعدت الناس يخافوا أكثر من الجبل، وخاصة بالليل، وخلت القصص تكبر مع الأطفال، حتى صار لكل حجر في الجبل قصة، وكل كهف يحمل سر ما حد تجرأ يكتشفه.
1: مرت السنين وصارت القصص مجرد روايات تنقال، وجزء لا يتجزأ من ذاكرة الحسة نفسها، لأن أهل القرى دخلوا الجبل وصاروا يكتشفوا بأنفسهم أشكال الصخور الجيرية الرسوبية الملونة، وعرفوا أنها تكونت عبر العصور بين عوامل طبيعية، وشكلت شبكة من الكهوف والمغارات المتعددة الأحجام بطريقة فريدة من نوعها.
2: انتهت أسطورة الخوف والغموض من متاهات ومغارات جبل القارة اللي سببت رعب في الماضي، حتى كانوا أهالي القرى يعتقدوا أنها بوابات لعوالم ثانية، لكن في الواقع هي شبكة طبيعية معقدة من التشققات الصخرية. وعرفوا بعد حقيقة الأصوات الغريبة اللي كانت تنسمع، إنها أصوات تنتج عن حركة الهواء اللي يعبر الممرات الضيقة والمتعرجة للجبل.
1: ورجع الهدوء في جبل القارة والقرى القريبة منه، واختفت رهبة الليل مع أصوات الطيور وجريان الماء وريحة الطين، وكأن جبل القارة يبدأ بحكاية جديدة تكشفها الأحافير والأصداف البحرية في طبقات الصخور، ويؤكد من جديد إن ما زال يحتفظ بأسراره اللي تظهر يوم بعد يوم.
2: الباحث والمهتم بالتراث الأستاذ خالد الفريدة:
3: والله هي القصص تقريبا بعض الأحيان نصدقها وبعض الأحيان تدخل في طور الأساطير، لأنها ما هي معقولة، ولكن الناس يتداورونها بشكل كبير. وهم أنه في يوم من الأيام كانت فيه عزباء المستمعين بقرة تاهت فدخلت جبل القارة، كانت حام، فيقول لك فقدت، يعني حاول الأهالي يدورون لها وينها وين راحت، ما لقوها، فتوقع أنها يعني مثلا خلاصت وكذا. ولكن يقول يعني حسب الروايات اللي يقولها أن كبار السن طبعا من أهلنا، يقول أنها طلعت معها قطيع كامل بعد فترة، بعد يمكن أكثر من 10 أو 12 سنة و13 سنة، على في فترة طويلة كذا طلعت معها قطيع كامل من الأبقار. شلون أكلت، شلون شربت، وحن طبعا الناس يتساءلون شلون أكلت شلون شربت، فيقال أنه في عين للماء في وسط الكهف، ولكن شلون تدخل لها، تدخل لها صعب، ولكن حسب ما قيل أنه في مصدر للمياه، تعرفين من الأمطار يمكن تكون أو في عين فوارة، ولكن حسب ما قيل في الرواية القديمة أنه يعني هذه البقرة طلعت بعد فترة معها قطيع كامل، وهذه يعني نسمعها من يوم إحنا الأطفال. يعني
1: كيف انعكست هذه القصص على الأهالي في الماضي؟
3: يمكن تكون التخويف الأطفال، لأنه في مغارات ممكن الواحد يدخل فيها ويتوه ما يطلع، فيمكن يكونون صاغوها وذكروها على أساس ينبهون الأطفال أنك تمشي في المغارات المشهورة المعروفة قدام الناس، ولا تحاول أنك تدخل فيها الشقوق يمكن تضيع. فبالتالي هذه جرس إنذار ذكي للأطفال أنه تنتبه. طبعا الجبل القارة في الداخل فيه قنوات رئيسية كبيرة ممكن يجلس فيها الواحد، تبرد فيها الواحد في فترة الصيف، خصوصا أن جبل درجة القارة متميز منه درجة الحرارة لما تكون مثلا 45 في الخارج تكون 16 أو 12 أو 13، فيها الهواء تقريبا النسر.
2: هل ظل القارة مهجور ومصدر خوف للناس؟
3: ابدا، جبل القارة ما عمره صار مهجور، تصور حتى في الليل وفي النهار في السابق، طبعا الحين في الليل مقلق يقولون بحكم الشركه اللي تديره الان السياحيه، ولكن انا اعتقد انه

0: حنا سمعنا وعشنا في تلك اللحظات. كل المناسبات خاصة في الصيف يعني لما يروحون الناس مثلا الزواجات يروحون مثلا يغسلون المعرس وكذا، وفي وقت كثير مثلا فترة العصر أو بعد الظهر يلجؤون إلى جبل القارة، مجموعات يجلسون مع بعض اللي عندهم عود يسمعون الطراب والأغاني، والأمور سهلة، حتى الزائر ممكن ينضم لهم ويجلس معهم. فتحصل إنك مجموعة هنا ومجموعة هنا فترة الصيف تحديدا، ومجموعة هنا ومجموعة هنا، والناس مستمتعة، خاصة أنه جبل القارة في الداخل فيه صدى، فهو جميل جدا لما يغني واحد أو يؤدون مجموعة اللي عندهم مثلا بعض المرات تحصلين فرقة كاملة عندهم كمان عندهم عود وعندهم مراويس وقاعدين يغنون بشكل جميل جدا، الصوت يطلع فيها الحدة جميلة طبيعية. أيضا في رمضان، في رمضان لما في فترة من فترات كانت الكهرباء تطفي من ضراء، فكل الناس عقب الظهر يتروش ويروح جبل القارة يحط مخدة ويرقد، بعضهم يمكن يأذن عين المغرب وهو ما درى لأن التكييف طبيعي سبحان الله العظيم، فهو يستغرق في النوم ويمكن يجلس أحد في آخر الليل أو شيء يقول الحق على الفطور وكذا. ولكن في رمضان أيضا عدد كثير من الناس ومن الشباب خاصة يروحون الخميس والجمعة، الأسر تروح طبعا أسر مع أبدا الخميس والجمعة تروح، وبعضهم يجلسون ويحطون أكلهم وحقهم ويجلسون ويستمتعون مع أطفالهم ببرودة الجو.
1: وش كان يمثل جبل القارة لأهل القرى القريبة؟
0: كان في السابق تاريخيا جبل الشبعان، ولكن التصق اسمه بجبل القارة لوجود القرية القارة أو بلدة القارة حوالي، بالرغم من أنه في قرى يمكن تأخذ أكثر مساحة أو ملتصقة بجبل أكثر من جبل القارة. اتفقوا الناس وكذا، الأولاد هذول حقين القارة وحقين الدالوة وحقين التهيمية، وهذول يدخلون داخل في أماكن بحكم ترددهم باستمرار عندهم أماكن سرية، خاصة الأطفال الصغار اللي حجمهم صغير اللي يدخل بين الصخور ويتعمق، ولهم أماكن معينة حنا يا أهل الهفوف أهل المبرز والمناطق الأخرى ما نعرفها، ولكن هؤلاء الأطفال ما شاء الله عليهم وأهل القارة تحديدا واللي حواليها من البلدات عندهم أماكن خاصة ويدخلون فيها ويلقون فيها أيضا فجوات داخل وساحات كبيرة ويجلسون فيها.
2: أثر الجبل على الواحة من ناحية التنوع النباتي والحيواني؟
0: والله هو الجبل طبعا بطبيعة الحال داخل الجبل لأنه صخري ما تطلع نباتات، ولكن حول المحيط حوله لأنه تعرفين أنت لما تجي الرياح الطبيعية وعوامل التعية تأخذ معها التربة الناعمة دي، فالتربة الناعمة تنتشر حول الجبل حول المواقع اللي حواليه، فبالتالي الناس يقولون أنه المزارع اللي حواليه تمرها حلو ومتميز ووفير. أيضا يعني جبل القارة في جهة من جهاته يحوي مكان لصناعة الفخار، يقال أنهم يأخذون التربة من الناعمة هذه من جبل القارة فيصنعون الفخار والأواني الفخارية.
2: جبل القارة أعجوبة جيولوجية في قلب الحساء تشكل قبل 25 مليون سنة، يبعد 15 كيلومتر شرق مدينة الهفوف، أما ارتفاعه فيوصل إلى 210 أمتار عن سطح البحر، يمتد على مساحة 1000 متر من الشمال إلى الجنوب و800 متر من الشرق لين الغرب، يضم 12 مغارة، وتتميز هذه المغارات بدرجة حرارة ثابتة ما بين 21 إلى 23 درجة مئوية بسبب العزل الطبيعي الحراري لهذه الصخور.
1: انتهت حلقتنا،
2: وانتظرونا في رحلة جديدة.
3: رحال مع ميعاد آل حسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: الحادي عشر بتوقيت إذاعة الرياض.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. المملكة تشارك بوفد وزاري في الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي المنعقد في جنيف. البلديات والإسكان تستثني بعض الأنشطة التجارية من دفع المقابل المالي. السياحة تلزم قطاع المخيمات بتوفير حقائب إسعافات أولية وجهاز صدمات القلب. الإحصاء تعلن ارتفاع عدد المشتغلين إلى أكثر من 1,000,000 مشتغل في الأنشطة السياحية. استمرار فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية في جدة. الطلاب السعوديون يمثلون المملكة في أولمبياد الفيزياء الدولي بكولومبيا 2026. أمانة الرياض تبدأ تنفيذ أعمال صيانة للطرق في حي الشهداء بالمدينة. بدءا من الغد إغلاق جسر طريق خادم الحرمين الشريفين في الخبر بالكامل. تأهل فرنسا والمغرب إلى دور ربع النهائي بكأس العالم 2026. الحضور الجماهيري في المونديال بأمريكا يتخطى 8 ملايين متفرج في الملاعب. النادي الأهلي يودع نجمه الجزائري رياض محرز بعد 3 سنوات. باكستان تستضيف جولة مفاوضات إيرانية أمريكية في 11 يوليو. ترامب يكشف عن طلب إسرائيلي لعقد اجتماع الأسبوع المقبل يتعلق بالشأن الإيراني. الرئيس التركي يحذر إسرائيل من عرقلة الاتفاق بين أمريكا وإيران. ارتفاع عدد قتلى زلزال فنزويلا إلى 2954 شخصا و 16,592 مصابا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: يا هلا ومرحبا، حياكم الله مستمعينا كالعادة معنا في سعادة جارية. معكم من الإعداد والتقديم محدثتكم مريم القحطاني، وعلى الإخراج عبد المحسن آل سران. ودعوني أيضا أرحب بترحيب خاص لضيفتي الدائمة اللي هي أنا أعتبرها هي بحد ذاتها سعادة جارية، الأستاذة تغريد الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. يا مرحبا.
1: مرحبتين، والسعادة صراحة أني ألتقي فيك كل أسبوع.
0: يا بعد عيني. طيب تغريد، معليش، إحنا نعرف أن الغيرة أنواع، في غيرة الأخوان، في غيرة حتى الأهل، في غيرة على مستوى القبائل والجماعات، الغيرة تتشعب، لكن في غيرة مرة حساسة ومهمة جدا، غيرة الأزواج. يعني غيرة الزوج من زوجته، أو الزوجة نفسها تنشب لها الرجال أيضا بغيرتها. فإذا نتفق
1: من زوجته ولا على زوجته؟
0: الزوجة نفسها تغار على زوجها،
1: والزوج يغار على
0: زوجته. وتعالي حليها عاد.
1: أيوة.
0: وكل واحد عنده سبب، يعني لو جاي يشتكي لك عنده سبب. بس يجب أن نفهم لماذا تنشأ هذه الغيرة بداية، وبعدين نفصل.
1: طيب، أول شيء قبل ما نتكلم ونتطرق لغيرة الأزواج، خلينا نتكلم عن الغيرة. الغيرة نعم. كشعور، هل الشعور الغيرة هذا شعور طبيعي ولا لا؟
0: وهنا الأهمية.
1: وهنا
0: صراحة
1: الأهمية. الغيرة شعور إنساني طبيعي، طبيعي جدا، لأنه لو ما الغيرة، وطبعا الغيرة المحمودة اللي هي ممكن لو جينا رديف لها في المصطلحات الدينية، اللي هي أني أغبط شخص مو بأحسد.
0: نعم عرفت نعم كيف؟ نعم صحيح
1: مرادفة، أو خلنا نقول أنه ممكن ناخذ منها
0: أحسنتي
1: أي أني أغبط شخص. الغيرة اللي بتوازي الغبطة هذه غيرة محمودة وشعور إنساني طبيعي جدا،
0: إذا خاصة أمام شخص يهمك أمره.
1: طبعا
0: وهنا تنشأ الغيرة.
1: طبعا هذا الغيرة إذا كانت غيرة منطقية، غيرة في إطار الحدود الطبيعية، هذه تعكس اهتمامي بالشخص اللي قدامي، خوفي
0: نعم.
1: عليه
0: نعم.
1: وعلى علاقتي فيه. لكن متى تصير المشكلة؟ المشكلة تصير لما تكون الغيرة هذه تصير خارج نطاق السيطرة، تتحول إلى سجن للطرف الآخر
0: نعم.
1: تتحول إلى عذاب نعيشه الأزواج في بيت واحد كل يوم،
0: وحدود التملك.
1: أي يعني أني أنا يعني طب وش أسوي، يعني وش أسوي أكثر من ما أنا ماشي في الحدود الطبيعية.
0: أي
1: الغيرة الصحية دائما تخلينا نحس أو نحسس الطرف الآخر، ويحس الطرف الآخر بقيمته بمكانته، بحب الطرف اللي غار عليه. غيرة نابعة عن حب، مب نابعة مثل ما تفضلتي عن تملك ولا عن سيطرة ولا عن فرض شخصية. هذه هي الفرق بين الغيرة أو الشعور أنها الغيرة كشعور طبيعي، والغير الصحية والغير صحية.
0: طيب ليش اليوم، طبعا هذا مبدأ جدا جميل ويخلينا اليوم نفهم يا جماعة ترى الغيرة هي نابعة عن محبة
1: غالبا،
0: بس أحيانا هي طبعا
1: وليس دائما، يعني أحيانا
0: نعم.
1: وليس دائما
0: نعم، لكن غالبا الشخص المحب اللي يصل أحيانا في حد غيرته، ليش قلت لك أنها يعني مثلا سميها زي السجن، أو أنه أحكم عليه مثلا تصل إلى درجة مثلا نسميها للأسف النرجسية
1: صح.
0: أو السايكوباثية
1: صح،
0: أحياناً في قمع هذا الشخص والسيطرة عليه وقمعه أحياناً. يعني ما أقارن راحة هذا الشخص ونجاحه بنجاحي أنا وسعادتي، يعني ما أخليها بخط موازي بكثر ما أني لا أبغاه تحت جناحي. ساعات نفهم أنها ممكن تكون مبرر جميل وجيد، مثل تقول الله يغار علي زوجي، الله يحبني، الله يقول لي لا تسوين لا تحطين، ناخذها دائما مؤشر إيجابي. لكن في بعض الأحيان، وهنا نحتاج تفسيرك تغريد بوجودك معنا اليوم في البرنامج، أنه ممكن ناخذها من مدخل محبة، لكن متى نقول اليوم ترى غيرة الزوج أو حتى الزوجة في المقابل، ترى الأزواج يعانون أحيانا من زوجاتهم أكثر من الزوجات يعانون من أزواجهم. أي. الزوج أحيانا إداري وراعي، لكن خلينا نقول في المقابل الطرفين سواء زوجة أو زوج، متى نقول اليوم إنها مشكلة؟ الغيرة اليوم لازم نحط عليها استفهام، ما هي بغيرة نبي نفصلها أكثر شوي ونعرف هي غيرة ولا ما هي بغيرة، ولا هي محمودة ولا غير محمودة.
1: تصير الغيرة مشكلة، ومشكلة كبيرة تهدد حياة الزوجين لما الغيرة تصير يعني تتحول من شعور بالغيرة، لكن أنا أقدر أتحكم بهذا الشعور، إلى سلوك مؤذي للطرف الآخر. يعني في فرق بين أني أشعر بالغيرة لكن أنا عارف أنه هذه غيرة وأقدر أتحكم فيها، لأني لو أطلقت لها العنان معناته أنه بتدمر حاجات كذا، فأكون واعية لهذا الشعور
0: كاملة.
1: لكن لما تكون تطلع من حيز الشعور إلى السلوك المؤذي للطرف الآخر، هنا صارت مشكلة.
0: يا سلام.
1: كيف وش مثلا صفات الغيرة أو خلينا نقول السلوكيات المصاحبة

0: الغيرة الغير محمودة أو الغيرة المشكلة اللي تسبب مشكلة.
1: نعم.
0: إنه يكون فيه تفتيش مستمر، أفتش yes. الجوال، أحط تتبع في السيارة، أقعد كل شوي أتصل سواء امرأة ولا رجل يعني،
1: وأشك في كل كلمة
0: بالضبط.
1: وكل حركة إيه
0: وكل وأنت ليش قلت كذا، وأنت ليش سويتي كذا، وليش
1: وش النظرة قصدك؟
0: إيه يعني هذه أحد سلوكيات الغيرة غير محمودة. مراقبة طبعا مع المستجدات الجديدة في الحياة.
1: نعم.
0: المراقبة الإلكترونية، من تابعت، من رديت، من
1: وليش هي كذا،
0: أي
1: وليش لبست كذا، ولا هي تبدأ تقول ليش حط العطر الفلاني،
0: أي
1: ليش طالع عنها الحزة، وش قصده.
0: هذه بشكل عام، لكن احنا الآن في غيرة استجدت معنا مع نعم. مع مستجدات الحياة اللي هي الغيرة الإلكترونية،
1: يعني ما كانت موجودة في الأساس.
0: ما كانت موجودة.
1: نعم.
0: نجي بعد اللي هي أنت مثلا اللي تفضلتي تو وأشرتي لها، اللي هي التحقيقات اليومية، وين رحت، وين جيت، طب ليش تأخرت، طب أنت طالع من دوامك أو أنت طالعة من دوامك الساعة 2، ليش وصلتني الساعة 3:30، ليش وصلتني 4، طيب يا أخي احتجت شيء من الصيدلية، احتجت شيء،
1: اني مريت
0: لقى هو رفيق له قالوا يلا تعال نتقهوى، عادي مو بشرط يعني مبهي ساعة غرينتش لازم أنا يعني عرفتك. فهذه التحقيقات المستمرة، ليش أنت ليش جايتك مسج في هذا الوقت، ليش يعني اللي هي تبدأ تحقيقات. طيب
1: عادي بحياة.
0: بعدين اللي هي برضو من سلوكيات الغيرة الغير محمودة، منع العلاقات الاجتماعية. ما هو بلازم تروحين، ما هو بلازم أنك تحضرين هذه المناسبة. طب هلي بنات عمي، بنات خالي، بيت عمي، بيت خالي، صديقاتي كذا، لا طب أنت ليش رايحة الاستراحة، طب عادي
1: مرتاح. أي طبعا. أي
0: فهنا يكون فيه محاولة مستميتة لمنع العلاقات الاجتماعية. بعدين الشك، أنا دائما أشك أو هو دائما يشك بغير دليل، ما عندي، بس أنا ما عندي دليل، ما عندي شيء، ما عندي ممسك.
1: تدري إنه مسكين،
0: مسكين ومسكينة هي، يعني إحنا ترى نتكرر
1: هو مسكين.
0: ايه؟
1: ويعذب اللي معه.
0: ايه؟
1: يعني لا أنت بمرتاح وعايش في حياة سعيدة
0: بسبب
1: هالتفكير.
0: إحنا نتكلم ترى عن المرأة والرجل.
1: نعم نعم.
0: في شيء ثاني من السلوكيات أو اللي تطلع عن إطار أو خارج نطاق الشعور العادي الطبيعي إلى المشكلة، إنه برضو ترى الواحد أو الوحدة يعني الرجل أو المرأة أحيانا يرسم أوهام في دماغه، يرسم مثلا تأخر ولا هو راح كذا وسوى كذا، لا لا لا
1: سيناريوهات.
0: ايه اطلعت لهلها والله ما ردت علي، ايه ليش ما ردت علي، هي قاعدة تسوي
1: وليه.
0: ايه طبعا. فهنا اللي هي نفتعل المشكلة بناء على سيناريوهات
1: وتخيلات
0: وتخيلات. نعم. وأوهام هذه من صنع الأفكار
1: المشوهة
0: والمشوهة اللي في دماغنا.
1: نعم.
0: فهنا تتحول إلى مشكلة،
1: إذا ما في شيء حقيقي ليش أنت تتخيل.
0: بالضبط.
1: وهنا نرجع أيضا نقول وننتقل معك أيضا إلى المحورنا الثاني أو الثالث، يعني يمكن دخلت المحاور في بعضها وهذا جميل فيما في سرديتنا أنا وياك. هل الغيرة أيضا ممكن نخليها حتى الطرف الثاني يقدر يقدم تنازلات للطرف الأول اللي غار؟ هل ممكن أعطيه مبرر أنه هو يحبني، ولا هل ممكن لازم أدرك أنه أمامي شخص مضطرب وعنده مشكلة؟
0: شوفي
1: عشان أنا ما برضو ما أخسر شخصيتي. طيب. ولا قيمتي ولا حتى كياني.
0: هنا ممكن بناء على سؤالك
1: متى أقدم تنازلات.
0: ايه؟
1: ومتى لا أوقف وأعلمه ترى. طيب. أنت عندك مشكلة.
0: بناء على سؤالك ممكن حنا نطرح سؤال أو ناخذ سؤال ثاني.
1: ايه؟
0: أو نصيغ سؤال ثاني. هل الغيرة دائما دليل الحب؟ ترى أحيانا دائما في بدايات الزواج.
1: نعم.
0: طيب تكون الوحدة فرحانة أنه رجلها يغار عليها، هو فرحان أنه زوجته تغار عليه. يا إيه سلام.
1: أنا قلت لك البنات أحيانا ساعات يحبون لما يقول
0: حتى رجال
1: غطي. لا تسوين، لا تلبسين.
0: حتى رجال أحيانا
1: تفرح
0: ينبسط بأنه شو اسمه زوجته تغار عليه، أو هي تنبسط أنه زوجها يغار عليه.
1: نعم.
0: فتقوم مرة تستلذ وتستمتع.
1: صح.
0: بهذه الغيرة، لكن وتشعر بشعور سعادة كأنك يا سلام
1: إنها أنثى في عينه ومقدرة ومحبوبة،
0: لكن

0: مع الوقت مع الحياة الزوجية، مو بحياة مؤقتة، الحياة الزوجية حياة ممتدة إلى نهاية
1: كلها
0: العمر
1: رومانسية كلها غيرة.
0: هل هي دائما الغيرة دليل الحب؟ لا، الغيرة تعبر عن الحب إذا كانت غيرة لها نطاق معين وحدود معينة، لكن إذا كانت الغيرة تهدد بعدين في المستقبل الأمان الداخلي والنضج العاطفي لكل الطرفين،
1: يا سلام،
0: ما صارت دليل حب، صارت دليل تملك. أنا أغار عليك لأني أخاف عليك من حب، أنا أغار عليك لأني أخاف عليك من حب ومن مشاعر. لكن متى ما تحولت إلى سجن وتشكيك وكذا قمع لكل أمان أو أو أو أو إنه يطير كل أمان، بحيث إن أنا ما عاد أقدر أقول كلمة، ما عاد أقدر أروح تصرف،
1: صرت أشك في نفسي. أي الحلال.
0: أي
1: يا الله جمال وصفك. أنا بنتقل معك بعد هالفاصل، أرجع أقول هي ليست فاصل إنما نقطة نظام حتى نشد يعني انتباهكم، وأيضا حتى تكونون معانا في هالمواضيع اللي تمسنا وتمسكم في نفس الوقت. مرة مهم، وبقول لك أنه شخصية السيكوباثي أحيانا يغري الطرف الآخر اللي هو يعتقد أنه يسيطر عليه بمبدأ الحب، وهو مثل الدابة، يعني مثل اللي يعطيه السم.
0: صحيح.
1: يدس السم في العسل،
0: وهذا اللي يستفز مشكلة الطرف الآخر بالغيرة مشكلة لأسباب نفسية هو
1: نفسية يعني. وهو يضطرب منها بعد. مستمعينا فاصل قصير راجعين لكم.
2: سعادة جارية

0: يا هلا بعودتكم من جديد مستمعين الكرام. هلا بتغريد كنا نتكلم قبل الفاصل فقط إعادة سريعة عن الغيرة بين الأزواج. وصلنا لنقطة الشخص بغض النظر امرأة أو رجل،
1: صح؟
0: هنتكلم الآن عن الطرف لأن موضوعنا مستمعين عن غيرة الأزواج،
1: أي اللي يستفز الطرف الآخر.
0: إيه؟
1: وش الأسباب؟
0: من باب أني أحبك.
1: هذا السبب اللي هو يقوله،
0: لكن مو بحقيقي.
1: لا مو بحقيقي السبب. الأسباب الحقيقية مو بالسبب. الأسباب الحقيقية أنه يثير غيرة الشريك بشكل متعمد. ليش؟ أنه بيثبت لنفسه، يكون عنده نوع من عدم الثقة بالنفس.
0: نعم.
1: فهو يثير غيرته عشان أنه يثبت لنفسه أنه ما زال جذاب مرغوب، وأنه ما زال الطرف الآخر يحبه. فوش الأساليب اللي ممكن يثير فيها هالغيرة؟ إنه والله مقارنات، والله أنت ليش كذا وهذه كذا، ليش والله خاصة مثلا إنه ليش أنت والله سمينة هذه
0: جسمك.
1: طب هذه جابت لك عيال.
0: في المقابل ممكن المرأة تستخدم نفس الأسلوب حتى لا يعتقد الرجال نحن الآن نقف في صف نحن نقول إن الرجل سيكوباثي بطبعه ولا هو نرجسي بطبعه.
1: لا لا إحنا نتكلم عن الطرفين
0: عشان ترى
1: نكون منصفين.
0: ممكن تكون المرأة تستخدم نفس الأسلوب.
1: في نساء بالعكس، ترى النساء مفتريات في غيرتهم.
0: لا تزعلينهم. طيب لا تزعلينهم.
1: والرجال مفتريين يعني. الغيرة ترى
0: مش سكتهم لا زعلوا علينا.
1: كلهم حنا وياهم كلنا. إذا وصلنا لدرجة المرض في الغيرة، الله يكفي الطرف الآخر شر.
0: إيه والله مرة مزعج. الموضوع
1: يعني إحنا نتكلم
0: بجدية، ترى مو استهبال،
1: ونتكلم بموضوعية تامة.
0: نعم.
1: النساء والرجال كل واحد يعني احنا لازم نكون منصفين.
0: إيه؟ نعم.
1: فحنا نقول بايش يستفز
0: شخصية
1: الغيرة.
0: احنا نتكلم عن شخصية. إيه؟ الان بغض النظر كانت رجل او امرأة.
1: إيه؟ يستفز بالمقارنة، يستفز بالتلميحات، انه والله ايه اللي يتروحون مثلا يتأخرون، ولا اللي يطلعون من دوامهم، ولا اللي يحطون مثلا عطرهم. عرفتي كيف؟
0: عرفتي كيف يحملون كل شيء تفسير من عندهم.
1: في ترى فيه أشياء مستفزة الآن، قلنا مستجدة مع مستجدات الحياة الجديدة.
0: وشي؟
1: اللي هي أنا والله أتعمد أني أتميلح مثلا بالسوشيال ميديا. أتعمد أني والله أرد على فلان ولا فلانة
0: عشان أحارش اللي أنا فيه.
1: عشان أحارش ذاك. فهنا هذه أشياء تكون عشان تستفز الطرف الآخر. عشان
0: وشو؟
1: انا من باب اني انا احبك. لا انت ما تحبني، انت قاعد تخنقني.
0: وشو لهاللفه؟

0: بالضبط.
1: وشو من وياه نقدر نصالح الأمور وشو
0: بالضبط له. الاحترام جدا جميل بين الزوجين
2: ومطلوب.
0: اي اني انا ما استفزك عشان انا تغار علي بطريقه زي هذا. تدرين شلون؟ زي لما انت تحطين مواد حافظه في اكل صحي. اي اكل صحي. طيب تحطين عليه مواد حافظه والوان ومدري شلون، تقولين من باب اني اطول عمر هذا المنتج او كذا. فانت هنا خليتي شيء مضر.
2: بالعكس، هذا أعتقد أنه من أقبح الأشياء اللي ممكن تمارس صراحة.
0: ما فيه مثل الأمان والإطمئنان
2: والوضوح يا تغريد.
0: الزوج مرتاح لزوجته، يا سلام عليك.
2: ليش ما
0: نكون واضحين؟
2: والزوجة
0: مرتاحة لزوجها، يا سلام عليك. لما
2: صدقين؟ وش ينقص أني أكون واضحة معه؟
0: يا سلام عليك لما قلتي حكمة تختصر كل اللي حنا قلنا هذا. الوضوح، شف أنا واضحة قدامك.
2: اللي زعلني واحد اثنين ثلاثة، واللي زعلك واحد اثنين ثلاثة.

0: ترى أنا ممكن أخطر، ممكن أعجب، ترى بعد ترى لا نتوقع أنه والله خاصة بالأزواج يعني.
1: نعم.
0: لا نتوقع والله أنه تبي تطلع واحدة حلوة عنده بالتلفزيون والله قايل لك ذي حلوة، لا عطيه الأمان،
1: الجمال جميل،
0: عطيه عطي الأمان أنه يقول هذه حلوة.
1: ترى صدق لا صدقين مرة أنا جربت هالموضوع يا أخي، صدق صدق ليش عندنا عقدة النقص؟
0: لا شوفي
1: ترى الله الله جميل ويحب الجمال.
0: شوفي
1: لو طلعت واحدة حلوة ايش المشكلة؟
0: حلو حلو انه اكون وصلت العلاقة بين الزوجين من الوضوح اللي انت اشرتي له يا مريم والشفافية، انه يقدرون يتناقشون بهذه الامور، والله هذه زينة، والله هذا ما شاء الله تبارك الله عليه انيق، ما ادري ايه، ب وشلون استشعار الجمال من غير ما يكون في اشياء ما تليق
1: شخصية.
0: ولا ترضي الله ولا ترضي ولا هي بزينه بين الزوجين. لكن لما اكون انا وصلت للشفافيه اني مع شريك الحياه اصدقاء بدرجه ازواج، بحيث انه تكون في عندنا شفافيه تحسسني اني انا واثقه فيك وانت واثق فيني، فبالأمور الطبيعية اللي إلى حد معين تكون طبيعية
1: طبعا في حدود المسموح،
0: في حدود المسموح وفي حدود ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم ما يجرح الطرف الآخر.
1: ممكن يكون هذا مدخل فيها. يا سلام،
0: لما ما فيه أنجح من علاج للغيرة أو أن تكون الغيرة محدودة، مثل أننا نصل لدرجة من الوضوح والشفافية والأريحية
1: والتصالح
0: بحيث أنه أشعر أحبك بثقة، أحبك بثقة طيب، وأنا مصدر أمان لك وأنت مصدر أمان لي،
1: بدون قلق
0: وأنه الغيرة نغار على الأشياء اللي تستاهل،
1: اللي تسوى الغيرة.
0: وهذه وشلون تنصل لها؟
1: سبحان الله.
0: لما يكون فيه وضوح وشفافية.
1: تذكرين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال غارت أمكم وهي على أعتقد عسل فيما يذكر عن الحديث، لأنه لا يحضرني الآن وحتى لا أفسد يعني أو أنقل بطريقة غير صحيحة، لكن لما جاء إليه عليه الصلاة والسلام بالعسل غارت عائشة رضي الله عنها، فردد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العبارة الشهيرة، غارت أمكم. إذن الغيرة هي حالة موجودة ومشهودة وموجودة، وهي حالة طبيعية
0: إلى حد معين.
1: اليوم نقول هل أنت تصل فيها لمرحلة أنك عاد تأخذها بشكل مستمر تستفز فيها الطرف الآخر؟ فهذا لا أعتقد أنه
0: وهذه
1: مسألة أخلاقية تليق، يعني
0: أنه تصل الغيرة إلى المعدل والمنسوب الطبيعي بين الزوجين،
1: ولا الغيرة موجودة،
0: ترى هذه مب مسؤولية طرف على حساب الطرف الآخر، هذه مسؤولية الطرفين، الزوج والزوجة هم المسؤولين بمسؤولية مشتركة عن أننا نصل إلى الغيرة الطبيعية والمحمودة واللي تحلي الحياة الزوجية مو بتحولها إلى سجن.
1: يا سلام. طيب لو وصلنا إلى نقطة مثلا أنت تقولين مسؤولية الشريكين، طيب أنا شخص واعي فاهم راعي الشريك الآخر، لدي غيرتي وأكبحها أيضا وتعامل معها بطريقة سليمة، لكن الطرف الآخر هو وصل إلى حد متجاوز في الغيرة إلى درجة أني أنا أحبه بس سلوكه وغيرته علي قاعدة تضايقني،
0: أهي
1: وش أسوي في هالحالة؟
0: وش نسوي في هالحالة؟ أول شيء أراجع نفسي أنا، هل في تصرفات غير مقصودة مني أو تلميحات غير مقصودة مني أو أي أسباب؟
1: نقول أغير من نفسي عشانه؟
0: لا مو إذا يستاهل.
1: إذا كنت شخص طبيعي هل أنا لازم أسوي شيء؟
0: شوفي لما حنا نتزوج الحياة الزوجية وشي؟ امرأة جاية حتى لو هم عيال عم عيال خالة من بيت، ورجل جاي من بيت، طيب. هذا له حياته وتنشئته الاجتماعية وهي لها حياتها وتنشئتها الاجتماعية، احنا متطابقين، انا جاية من متربي على شيء وهو متربي على شيء، لما نشترك في حياة زوجية معناته هنا تجي التنازلات اللي بحدود، عشان انا اقدر أصنع بعد الرب سبحانه وتعالى حياة زوجية فيها من أنا تنشئتي الاجتماعية وفي من تنشئته الاجتماعية. فالتنازلات هذه حتى في الغيرة، أغير من نفسي هو يغير من نفسه،

0: عشان نصل إلى حياة خاصة فينا ما تشبه الحياة اللي فيها شيء من تربيتي أنا واللي أنا تعودت عليه وتربيته هو اللي تعود عليه. فحنا سوينا شيء جديد خاص فينا، نسخة خاصة فينا من الحياة. طيب أتنازل، يعني أنا أول شيء لما سألتي نرجع لسؤالك، أراجع نفسي هل في تصرفاتي مثلا أو تصرفاته أشياء ممكن إنها تسبب الغيرة عند الطرف الآخر أنا مو منتبه لها؟ إذا لقيت نفسي لا، هنا أبدأ أشوف وش الحاجات اللي هي تخليه مثلا أو تخليها إنه يغار. إذا أنا بإمكاني إني أحد منها أو أغير منها بما لا يجي على كرامتي على حريتي
1: كياني أيا يكن،
0: فعادي ما صارت أو لقيت إنه لا والله الأمور طبيعية، بس هنا معناته الطرف الآخر عنده مشكلة، لازم هو يروح المتخصص يساعده في حلها.
1: طيب تغريد مي بهذه الأمور، طبعا كلامك على متمة، بس مي بهذه الأمور من المفترض وأتمنى أي أحد يسمعنا الآن، أليس من المفترض أن يتم مناقشتها قبل عقد قران نفسه أصلا؟
0: ما تقدرين، لأنه لا. مهما حطي هي مهب
1: يا أخي تجدع مشاكلك وخلها تجدع مشاكلها وتفاهمه.
0: ما تقدرين لأنه
1: ليش أنا تدري وش تساؤلي؟ أقول ليش يا أخي إذا أنت تبني حياة حقيقية لا تجيب مزاياك. عندنا مفهوم قالت أمي يقولونه بعض النساء، تقول لك إيش الخاطب خذي من عسله اللي تبين، ينقط عسل ما شاء الله بالوعود والحياة الزينة، لكن لجل جد بتشوفين حياة مختلفة.
0: بالضبط.
1: إحنا ليش دائما يعني، وهذا طبيعي إن إحنا كل إنسان يظهر الحسن اللي فيه ما يظهر الشين، لكن ليش ما نعكس الآية وخلينا متفقين من البداية أجيب أكبر عيب عندي وأقوله ويجيب هو أكبر عيب عنده ويقوله
0: عادي
1: وخلينا نكمل بعض
0: عادي، وهذه تصير كثير. طيب لكن مهما
1: ليش نكذب على بعض، ليش ننافق؟
0: مهما حاولتي تظهرين السيء وتخلين الحسن هو اللي يكتشف الطرف الآخر، ترى إحنا نحط الخطوط العامة، لكن الحياة الواقعية والحياة الزوجية لما بيت وجدران تضم شخصين مع بعض في حياة مختلفة، في أشياء مستجدات حنا ما حسبنا حسابها قبل.
1: صحيح.
0: فما
1: صحيح.
0: نقدر نقول والله حنا عطيناك ترى الكتالوج وتصرف.
1: أنا داري أنه مبلام من كل شيء، بس على الأقل نعطي عرفتي رؤوس الأقلام.
0: رؤوس الأقلام. واكتشف.
1: واكتشف. إذا نقول الغيرة ختاما تغريد. عبد المحسن معنا، خلينا نقول ختاما تغريد اليوم، خلينا نوصل إذن وكما اعتدناه في هذا البرنامج سعادة جارية نختم دائما بإيجابية وبحلول. ختاما الله قدر علي وقدر عليه. اليوم أنا شلون أقدر أعالج هالغيرة وشلون أقدر أتعايش معها؟ لنفترض أنها موجودة.
0: شوفي أتعايش
1: أو أعطيني حلولك اللي أنت تفترضين.
0: الحلول قلناها أول عشان ما نعيد، أنه الواحد أول شيء يشوف نفسه، إذا ما لقى أنه العيب فيه يشوف الطرف الآخر، يمكن هو يكون عنده نظرة ثانية، إذا ما فيه يروح لمتخصص. لكن حنا نرجع نقول نختم الحلقة بأنه الغيرة شيء جميل وحلو.
1: نعم.
0: وحلو أني أحس أن الطرف الآخر يغار علي، لكن الغيرة اللي تخلي الثقة تزيد، التفاهم يصير مداه أوسع، الشفافية والوضوح بين الزوجين ترى جدا مهمة، وهي اللي تبني ثقة غيرة محمودة مبنية على ثقة وخوف ورغبة في استمرار الحياة الزوجية بيسر وسهولة بين الطرفين، لأنهم يعيشون مع بعض عمر، لو حنا والله نقول لك الحياة الزوجية تراها سنتين ثلاثة أربعة أقول لك إيه عادي تعايشي،
1: زي زواجات المسيار اللي نعرفها وانت السوالف الخايسة. إيه، لأن نبي نفتح موضوع عن هالموضوع، لأنه يجيك الزواجات المؤقتة فتبنى على شكل هش وبعدين يجيك يقول لك ما أدري وشو. فحنا بعيدا عن هالمواضيع نقول نعم، نحن إذا كنا نبني أسرة مستقرة أو علاقة مستديمة إذا يجب أن نضع هذه النقطة في أول السطر.
0: صح.
1: الغيرة حلوة، يعني صراحة وأنت تتكلم عن الغيرة قاعد أقول والله صدق لو جاء واحد قال لي والله أنا غار عليك لا تروحين لحالك أخاف عليك، حلوة
0: أول شيء، بعدين أنت لا
1: والله
0: خلاص.
1: لو قال أخاف عليك لا تروحي لحالك، والله حلوة. لو قال لي يعني حرص علي طيب بطريقة معينة طيب من باب الغيرة والله زينة.
0: طيب أغار عليك لا تروحين لحالك، بس أوديك أنا وحنا نسولف سوالف زينة بالسيارة إن شاء الله تقعد العمر كله، أنا ما أروح معها، لكن أغار عليك.

0: لا تروحين لحالك ولا تروحين مع احد ولا تروحين وقعدي
1: ويحجر لك. لا معليش غيرتك ذي ما ادري نسلق فيها بيض ذي. يعطيك العافيه تغريد. وصلنا الختام. شكرا لضيفتنا العزيزه القديره اللي انا احبها صراحه.
2: وانا والله العظيم
1: الاستاذه تغريد الطاسان كاتبه الراي واخصائيه اجتماعيه. الشكر ايضا مني انا لكم محدثتكم مريم القحطان من الاعداد والتقديم. والشكر أيضا موصول صراحة للقدير المخرج عبد المحسن السران. ألقاكم في حلقة قادمة فمن له. سعادة جارية.

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاءً.

صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعيرف،

إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، طاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطيرة لكم في مستهل لقائنا الأسبوعي في برنامج الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة وبين يدينا كتاب بعنوان الجلاد تحت جلدي لمؤلفه الدكتور عماد رشاد عثمان. أهلا وسهلا بكم ضيف برنامجنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، وحياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: نتحدث في البداية وكالمعتاد في نبذة عامة عن هذا الكتاب.
1: هذا الكتاب بدأ الكاتب بتنويه وإهداء والمقدمة وفصل من المأساة كما أسماه، ثم تحدث في خطة الكتاب عن 4 فصول. الفصل الأول أسماه تمهيد وتعريف، وتندرج تحته عدة عناوين، منها الفرضية الرئيسية والتأصل الكمالي والمخاوف العميقة المستمرة والمستورة وراء بنية الكمالية، وكذلك مقياس فرويست متعدد الأبعاد لقياس الكمالية ومتابعتها وكيفية التصحيح. وفي الفصل الثاني تحدث عن دينامية الكمالية وديناميات الكمالية في تخليق مثلا المعايير وعدم احتمال الاحتمال والعزل الشعوري وفوبيا الحميمية والتلهف للقبول وثنائية الوجدان والإثقال ومفارقة الإثقال والدفاع والتأجيل، الحقد والاستياء والعدائية والكمالية المعكوسة التي أسماها بمفارقة الفوضى أحلام اليقظة، الكمالية والفشل العلائقي والتجربة الذاتية. وبعد ذلك تحدث حتى عن الكمالية، مفارقة الإنجاز وتحطيم الذات وتكلفة الكمالية والتحليل النفسي والكمالية، وكذلك الكمالية الدينية والعلاقة الندية الخفية في التعامل مع الله وبين رغبة التفوق والكمالية ومكوناتها والاجترار النفسي ومتلازمة المحتال. وفي الفصل الثالث تحدث عن التعافي وذكر المبادئ 8 للتعافي، مفهوم التعافي واختلافه عن مفهوم الشفاء، وكذلك يقول ننطلق من الكفر بالخوف وسردية بديلة وعلاقة جديدة بالوقت والسماحة والتأمل العملي عبر القلم. ومن ثم تحدث عن الإجراءات 8، يعني أسمها بنفوض ونتعاطف مع أنفسنا ونستشفي كي لا نحترق، ونصف الأهداف زائد 1، ويقصد بالنسبية في تحقيق الأهداف، ليس بالضرورة أن تحقق الأهداف كاملة. وقال التركيز على ما تملك لا على ما تفقد، والحميمية الجسورة، ويقول اسمح لنفسك أن تكون سيئا، وكذلك الحمية النفسية. الفصل الرابع خصصه لأوراق العمل، وذلك عبر عدة أجزاء، يعني تكلفة الكمالية، وكذلك في الجزء الثاني تكلم عن الأسئلة التأملية للإحماء، وتحدث عن التحرر من الغيرة والمقارنة، وكذلك التحرر من نظرة الآخر والتوقف عن محاولة إثبات الذات، وتحدث عن النقد الذاتي وقبول الخسارة والسماح بها وشجاعة التخلي عن أحلام اليقظة، كتابة السردية البديلة، التفويض، وحتى عن أعمال متابعة أسبوعية وشهرية معتمدة. فهذا كتاب ثري قيم يتحدث عن مشكلة حتى أسماه في البداية أو بعنوانه الفرعي تأملات حول التعافي من الكمالية وجلد الذات.
0: جميل. واحدة من سمات الكمالية التي تطرأ على الناس هو موضوع التأجيل، تأجيل اللحظة المناسبة، تأجيل المتعة، انتظار اللحظة المناسبة، ووهم أن هناك لحظة يمكن أن نبدأ فيها أو ننطلق.
1: يقول الكمالية عدو الابتداء، يعني فأكثر ما يؤرق الإنسان حين يستحوذ عليه تلك الحالة من الكمالية. ما هي؟ هو أن نبدأ، وقال يعني يصبح البدء شاقا وثقيلا ثقلا لا يمكن احتماله بيسر. ويقول يمكن في هذه اللحظة أن نخلق مسافة طويلة بين أنفسنا وبين أن نبدأ مهمة معينة. لماذا؟ لأننا نبحث عن اللحظة المثالية للبدء. وقال يعني أسماء

0: حتى باللحظة النورانية المتوهمة التي سنجد فيها من الطاقة وكمال الظروف واستقرار العوامل المؤرقة داخلنا ما يسمح لنا بالبدء، وتتكاثر أوهام اللحظة المثالية أن يضع لها الكمالي أوقات معينة، مثلا يقول على رأس الساعة المقبلة أو في بداية الأسبوع المقبل أو بداية الشهر أو بداية العام أو ربما في الإجازة المقبلة أو بعدما أنحف أو بعد العيد أو بعدما أنهي دراسة ما أو أحصل على ترقية. ويقول يعني هذا النوع من الكمالية يعني هو داعية فرط التخطيط بداخلنا، يعني لأنها تنفق الوقت في التدبير وفي التخطيط وفي الترتيب وفي الإعداد. فيقول إذا حان وقت البدء دعانا ذلك لمزيد من التجهز انتظارا للاستعداد لا يبدو أنه سوف يأتي أبدا. ويقول هذا النوع هو الذي يدفعنا لإعداد القوائم، قوائم طويلة من الأفلام التي نود مشاهدتها ومن الكتب التي نود نقرأها ومن الأماكن التي نود زيارتها ومنشورات محفوظة، حتى تحدث عن لقطات الشاشة المتراكمة يعني بذاكرة هواتفنا، وكذلك عن يعني تحدث كثير من القوائم المتراكمة التي لا نعود إليها على الإطلاق إلا لإضافة المزيد ولكن لا نبدأ أبدا. فيقول لماذا الكمالية يعني تعادي ميقات البدء؟ يقول لأن في البدء في أمر ما ما يخرجه من حيز التخيل الجميل إلى الواقع الخشن، وقال هذا يعني من مثالية بهية لامعة تبدو في أذهاننا تنزل إلى الواقع بكل ما فيه من نقص ومن محدودية. ويقول يعني البدء يرتبط لدينا دائما بالإحباط، فلأن التوقعات التخيلية يعني لا يمكن أن تحققها واقعيا. وقال أن الفجوة ما بين التخيل أو بين التخيل والواقع يعني فجوة طويلة ومرهقة وبغيضة، فلأن البدء قد يحتوي على خسارة لا يمكن أن نحتملها. طيب ما هو السلاح الأعظم لحمايتنا من هذا الفقد اللي هو خطر البدء؟ هو بكل بساطة التأجيل، لذلك يقع فيه الكماليون. فإما أن نقوم بالأمور على الوجه المثالي المتخيل والمتمثل في خيالاتنا، أو أن نؤجل القيام بها ونحفظها في حالة وسط ما بين العدم والوجود، وقال حالة من الوجود الزائف الذي يمنحنا الفرصة أن نبقيها مثالية. وقال أن ندفع البدء كلما حان ونؤخره كلما اقترب ونعيده بلقاء جديد كلما أراد أن يحل على عالمنا، فنتحول في هذه الحالة إلى استعمال مفرط للتأجيل وتعاط مبالغ فيه للتسويف، ونصبح محترفين في المماطلة التي لا تلبث أن تتمخض عن وليدها اللصيق وهو التردد. وقال إذ نقف في الطريق إلى الطريق الذي لا نسلكه لينتهي بنا الحال نحو حالة من التعطل التام نطلق عليها شلل الكمالية.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب الجلاد تحت جلدي للدكتور عماد رشاد عثمان. أستاذ طارق، واحدة من الكماليات التي نتناسى فيها بشريتنا هي الكمالية الدينية، والكاتب أفرد لها حديثا طويلا.
1: نعم، يقول مثلا الكمالية تطالبنا وتحدد لنا إطارات بظروف قياسية للعبادة ومواصفات معيارية مثالية يجب أن نتحلى بها لكي ندعو الله أو أن نكون يعني مستحقين لمعونته. ويقول هذا النوع من الخفاء يعني يحتمل نوعا من الاعتماد الخفي على العمل والاتكاء على جودة ما أقدم سبيلا أو ما أقدم عبادة لتحصيل ما يمنحه الله، وبالتالي تكون العلاقة في هذه الحالة علاقة تبادلية. وقال بهذا نجد الكمالية تشوه المعنى الروحي للاتكاء على الله، وهو في حقيقته اتكاء على العمل. وقال هذا تناقض مع السعي المضني للتخلي عن الاتكاء على العمل الموجود في دينامية الكمالية. فيقول في هذه الحقيقة يأخذ الشخص يعني بفعل الكمالية قبح الطريقتين كما يقول، فيتجرع الآثار السلبية للاتكاء على العمل في روحانيته، يعني متمثلة في الخزي والشعور بالوحدة وتخلي الله عنه وكونه منبوذا لأنه لم يقدم قربانا جيدا ولم يقدم عبادة عظيمة كما يصوره له خياله. ويقول بأنه يبتلع الآثار السلبية لرفض نسبة العمل إلى الذات سواء في الميدان العملي أو الوظيفي، وقال بأنها علاقة تناقضية في هذه الحالة، أي بقدر ما تسمح بها الكمالية بأداء الصلاة مثلا بأعلى معايير ومواصفات فأني سوف أحصل على أعظم النعم من الله عز وجل. وفي حالة أنني عندما أؤدي مثلا الحج كما ينبغي فأنني سوف أحصل على أمجاد وعلى هبات ومنح وعطايا من الله عز وجل. فهذا الفكر أو هذه المعتقد يوجد في أفكار وفي عقول الكماليين، وهذه علاقة خاطئة عندما يعني نقيسها بمقاييس الشرع، حتى أنه ورد مثلا في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته
0: فتنة
1: انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فهذه الآية يعني توضح مدى خطأ سلوك الكمالية في شخصية الإنسان،
0: ولهذا بعضهم قد يتردد في أن يدعو أو يحسن ظنه بربه عز وجل لأنه مقصر مثلا في العبادة.
1: نعم،
0: ويظن أنه هذه الميزة، ميزة الدعاء، هي للصالحين والأتقياء فقط.
1: نعم،
0: في أشياء تساعد على تكون هذه الكمالية لدى البشر أو يعني ظروف معينة تعتبر مكونات للكمالية.
1: هناك مكونان للكمالية تحدث عنها الكاتب، يعني قال التوق الكمالي، وقال هذا يتمثل في رغبة الشخص الكمالي في التفوق والإنجاز والتحقيق وتجاوز الذات، وقال هذا هو الأساس وهذه هي القاعدة التي يبني عليها الكمالي التوقعات والمعايير والأهداف والمقاصد. أما المكون الآخر فأسماه بالمخاوف الكمالية، وقال هي ترتبط بالفجوة الحادثة ما بين المعيار والتحقق، أي بين ما وضع الشخص لنفسه هدفا لمسعاه وبين ما حققه بالفعل، أي ما بين التصور أو التخيل والتطبيق. وقال تتمثل هذا في كل ما يثيره النقص وتفويت التطابق مع المعيار وتحقيق الهدف بأكبر قدر ممكن من التماهي مع المثل الأعلى، مثل خوف النقد وخوف الظهور وخوف الفشل وخوف الرغبة وخوف العدوان والخوف الكارثي الغامض وغيره من المخاوف. ويقول يختلف الأشخاص بناء على درجة كل قسم منهما، فيقول الكمالي المرضي يترجح لديه عنصر المخاوف الكمالية على التوق الكمالي، أما صاحب الكمالية الإيجابية المتكيفة فيترجح لديه التوق الكمالي على المخاوف الكمالية. وغير الكماليين قال المؤلف بأنهم يسجلون تقييما منخفضا في كلا الجانبين، وأعتقد أن هذا هو الأقرب إلى الصحة.
0: فيه يعني الكاتب هل طرح شيء من خطط التعافي أو التشافي من هذه الحالة، حالة الكمالية؟
1: أحسنت، ذكر يعني المبادئ الثمانية للتعافي وتطرقنا لها في بداية الحلقة، ولكن تحدث عن الإجراءات الثمانية للتعافي، منها على سبيل المثال التفويض، وقال تفويض ليس مجرد توزيع المهام على غيرنا، وإنما هو في حقيقته كما أسماه المؤلف تنازل رمزي عن السيطرة، وقال هو طقس عملي من طقوس التخلي عن التحكم، وكما أسماه بأنه تدريب شاق للنفس للتنازل عن عرش الربوبية الوهمية التي

0: يؤسس لها الخوف، يعني سأفعلها مثلا يقول بشكل أفضل، فماذا لو لم يفعل فلان الآن أو الآن. وذكر حتى من الإجراءات الثمانية للتعافي، يقول يجب أن نتعاطف مع أنفسنا، فالتعاطف مع النفس والرحمة بالذات يعني مهم للغاية. وقال بأن الرحمة كما اسمها الرحمة الذاتية ترتكز على ثلاث أركان. الركن الأول هو اللطف مع الذات في الخطاب، وقال أن نكلم أنفسنا بلطف بدلا من القسوة، فنخاطب ذواتنا يعني كما نخاطب صديقا يهمنا أمره، يعني لا نجرحه ولا نحاول أن نسيء إليه. وكذلك من الرحمة الذاتية الركنها الثاني هو اعتبار المشترك الإنساني، وباعتبار أن الخطأ والضعف هو نسيج من التجربة البشرية. وذكر حتى أنه في الركن الثالث اليقظة، وقال بأن اليقظة الذهنية أو الحضور الذهني الحالي الانتباه للحظة الراهنة، يقول بكل ما في هذه اللحظة من أفكار ومشاعر وتدفقات وأحداث، فإن هذه يقول تلاحظ أنها لا تضخم آلامك ولا تسفحه. وقال بأن اليقظة الذهنية فعالة لمعالجة هذه الحالة، فهي ليست مجرد حالة مؤقتة أو موقف لحظي، ولكنها مهارة قابلة للتنمية من خلال ممارسات مثل التأمل ومتابعة التنفس ومراقبة الجسد. وقال ذلك قد ثبت فعاليته على خفض التوتر وتحسين إدارة المشاعر. وثبتت حتى أن ممارسة اليقظة الذهنية تعمل طرفا وسيطا على تأثيرات الكمالية على التواضع، فقال من خلال تشجيع المرأة على شهود عالمه الخارجي دون حكم أن يشاهد دونه ودون أن يضع المعايير دائما، فقد ذكر يعني دائما الكمالي من قبل يضع المعايير لكل شيء تقريبا لأتفه المهام، ويجب أن تكون معايير عالية وأن يحققها كما يأمل وكما يتخيل، وهذا من الخطأ الفادح. حتى معايير لأبسط السلوكيات مثلا قيادة السيارة أو مثلا الاستحمام، حتى قال كثير من الأشياء ضعها بلا معايير عن طريق اليقظة الذهنية التي تحدث إليها الآن حتى تتخلص تدريجا من وهم الكمالية.
1: مع ذلك يعني هي ثمانية أشياء ولا؟
0: نعم، ومنها مثلا من الأشياء يقول نصف الأهداف زائد واحد، يعني كثيرا من أهدافنا يقول تنطلق من خطة عمل لمجلس حرب دائم الانعقاد بفعل العقل الكمالي فينا، وكأنه يصدر يعني كما قال ما هو أقرب للتكتيكات الحربية أكثر من كونها أهدافا مهمة، لذلك نستشعر وضعها وننطلق من القيمة. وقال بأن الإفراط في الأهداف والمبالغة في تحقيقها له عدة سمات، من أهمها مثلا شعور دائم تجد لديه بالهرع والتسابق والمطاردة. وقال بأن الراحة يعني مثار ذنب ومضيع للوقت، وأيضا من علام يعني من علاماتها انخفاض الإحساس بالمتعة بعد الإنجاز، وقال تجد أنه يجلد نفسه أو ينقد نفسه نقدا ذاتا بالرغم من تحقق النجاح. وقال حتى أنها من أعلامها أو من علاماتها فقدان العفوية وصدأ حواس الدهشة كما أسماه، وحتى منها علاماتها خفوت العلاقة الحميمية مع الآخرين، لأن كل شيء يصبح مهمة تحمل معيارا عاليا للإنجاز. فلذلك يقول نقترح في هذه الفقرة من التعافي نصف الأهداف زائد واحد أن تخفض دوما سقف الأهداف إلى النصف مع إضافة بسيطة فوق النصف، فيقول ففي الأغلب سيعيدك ذلك إلى حيز الواقعية ويخرجك من التحليق الكمالي كما قال المهدد دائما بالانسحاب.
1: إذن مستمعين كانت هذه الحلقة وهذا الحوار في كتاب الجلاد تحت جلدي لمؤلفه الدكتور عماد رشاد عثمان. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا في الأسابيع القادمة لقاء بإذن الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: فرصة.
3: في ناس تعيش يومها، وفي ناس تعيش بكرة، وفي ناس ما عاشت لا اليوم ولا بكرة لأنها ساكنة في مكان ثالث، في الخيال. مو الخيال اللي يخليك تبتكر أو تحلم أو تتنفس شوي من ضغط الحياة، لا، الخيال اللي يجيك آخر الليل ويقولك اصبر، ترى الحياة بتصير أحسن، تبي تبدأ بعدين، بعدين إذا تخرجت، بعدين إذا تزوجت، بعدين إذا نقص وزني، بعدين إذا صار عندي فلوس، بعدين إذا سافرت، بعدين إذا تغيروا الناس. وبين كل بعدين وبعدين العمر قاعد يمر. الخيال ما هو مشكلة، المشكلة إذا صار الخيال بديل عن التجربة. أنت مو غلطان إذا تخيلت بيت أحلامك، مو غلطان إذا تخيلت نجاحك، ولا إذا تخيلت نسخة أحسن منك. لكن السؤال، كم ساعة تقضي تتخيل وكم دقيقة تقضي تعيش؟ لأن في فرق بين أنك تستخدم الخيال وأن الخيال قاعد يستخدمك. كلنا نتفق على شيء، الخيال قدرة بشرية عظيمة، كل شيء حولك بدأ كفكرة، المدن، الطائرات، الاختراعات، لكن بنفس الوقت أكبر مساحة ممكن للإنسان يضيع فيها هي مساحة ما فيها مقاومة. الخيال ما يرفضك، ما يفشلك، ما يحرجك، في خيالك أنت دائما جاهز، لكن في الواقع لازم تبدأ. في علم النفس في فكرة تتكرر كثير، العقل أحياناً يعطيك جزء من شعور الإنجاز اللي مجرد أنك تخيلت الإنجاز. يعني أحياناً تقعد ساعة تتخيل مشروعك، تتكلم عنه، تبني صورته وتحس براحة مؤقتة، لكن الواقع ما تحرك. عشان كذا بعض الناس آخر اليوم يقول أنا تعبان، وإذا رجع يفكر يكتشف أنه ما سوى شيء، بس كان يركض داخل رأسه. تخيل معي شخص يحب الرسم، كل يوم يتخيل المعرض اللي بيسويه، شكل الناس وهي تمدح أعماله، شكل المقابلات، شكل النجاح، لكنه ما رسم. بعد سنة صار عنده 1000 ذكرى عن حياة ما عاشها، وهذه نقطة مؤلمة شوي. أحيانا الإنسان يشتاق لنسخة من نفسه ما قد وجدت أصلا. وش أخطر شيء؟ إن الخيال يعطيك شعور زائف إنك قريب، قريبة من النجاح، قريب من التغيير، قريب من الحياة، لكن المسافة بين التخيل والفعل مو دقيقة، هي خطوة، بس خطوة. ما يقدر يسوي هالخطوة إلا الشخص مستعد يشوف نفسه وهو مو كامل. في سؤال كثير أحبه، وش أسوأ شيء ممكن يصير لو بدأت؟ لاحظ، مو لو فشلت، لو بدأت، لأن كثير ناس ما تخاف من الفشل، تخاف من فقدان الصورة الجميلة اللي بنتها عن نفسها، لأن أول محاولة دائماً أقل جمال من الخيال، أول تسجيل مرهيب، أول مشروع مرتبك، أول تجربة ناقصة، لكن هذه ضريبة الدخول للحياة. خليني أقول شيء يمكن يزعجك شوي، مو كل شيء تحسه عميق هو عميق فعلاً. أحياناً أنت مو شخص عنده أحلام كبيرة، أحياناً أنت شخص متعلق بإحساس الأحلام، وهذا فرق كبير. الحلم يقول خلنا نمشي، والخيال الزايد يقول خلنا نتخيل المشي. بس لا نفهم غلط، مو مطلوب تصير عملي بشكل قاسي. الخيال مهم، نعم، أحلام اليقظة أحياناً تريحنا، تخلينا نرتب أنفسنا ونفتح احتمالات، لكن إذا لاحظت أن أجمل لحظات يومك كلها داخل راسك، يمكن مو لأن الواقع سيء، يمكن لأنك صرت تتفرج على حياتك بدال ما تعيشها. اسأل نفسك اليوم، وش الشيء اللي لك شهور قاعد تتخيله؟ وش أصغر نسخة تقدر تسويها منه بكرة؟ بكرة مو السنة الجاية؟ هل هي مكالمة ولا رياضة ولا رسالة؟ وأيا كانت هذه البداية، أحب أختم بفكرة، يمكن الحياة مو المفروض تكون مثل ما تخيلتها، يمكن أجمل الأشياء اللي بتصير لك ما قد مرت على بالك أصلا، لكن لازم تكون موجود عشان تلقاها. لا تعيش داخل نسخة مثالية من الحياة، اطلع خلي الحياة تفاجئك، وإذا لقيت نفسك ترجع للخيال كثير استمتع، بس لا تسكن هناك، خليك دائما في واقعك وفي خيالك متزن عشان تستمتع بالحياة.
4: فرصة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: ولا يخلف وعدك، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء، توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل

شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: في دقائق.
3: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحيانا تحس أنك منضغط ومتوتر

0: متوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح، تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس إنك مو على بعضك، أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان، الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، ولازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين، هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول إن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول إن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو إن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة أو حتى الرقص، وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة، ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه، الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد، هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر، يعني كأنها تسوي ريستارت داخل الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز، كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي، أحياناً تبدأ الرياضة وانت متكاسل بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط، قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدى.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
2: ماء زمزم ليس مجرد ماء يشربه الزائرون، بل هو رمز ديني عميق يرتبط بتاريخ مكة المكرمة وقصة السيدة هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام. ومع توافد الملايين من المسلمين إلى مكة والمدينة كل عام، أصبحت عملية توفير ماء زمزم وتوزيعه مشروعا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم

0: التاسعة والربع مساء.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تعطي نفسك ساعة واحدة بس بدون جوال ولا ايباد ولا حتى لابتوب، ساعة تقضيها مع اهلك او تقرأ فيها كتاب او تمارس هواية تحبها؟ يمكن تكتشف ان اجمل اللحظات هي اللي نعيشها بعيد عن الشاشات. جربها اليوم، ساعة لك مو لأجهزتك. صيفك على كيفك. على كيفك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب،
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لك تفيق محضر شديد اللهجة.
2: أنا بطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار

أسعد الله مساكم بكل خير مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار، وفي الظهيرة نقول يا هلا وسهلا فيكم، ولا نقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق، ما أحلى وأجمل وأروع وأرق مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض من الواحدة ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا. حنا معكم على هون مباشرة من هنا من أثير إذاعة الرياض، محدثكم إبراهيم المعيدي.

0: إذن مساكم سعيد أصدقائنا، وكلم بتوقيته، سواء توقيتك صباح الآن ولا مسائي، بس بتوقيتنا حنا أنت في المساء.
1: صح
0: صح، فحي الله الجميع وهلا بكم من جديد في عز النهار ساعتين عبر موجاتكم إذاعة الرياض. حنكون وياكم إن شاء الله متواصلين عبر فقرات منوعة واتصالات ومشاركة دائما نسعد فيها. اليوم أكيد يوم مختلف لأنه يوم الأحد، يوم الأحد دائما متجدد لأن الرقم واحد، والرقم واحد في أي سلسلة عددية مميز. ليش؟ لأن البدايات، والبدايات دائما إبراهيم وشي
1: بدايات دائما جميلة جميلة جميلة.
0: طيب، دردشتنا الأولى وياكم وأصدقائنا أكيد نستقبلها بفقرة مشوارك على وين. طبعا يمكن اللي يسمعنا عارف فقرات البرنامج، بس احنا دائما نحب ان احنا نسرد عليكم في بدايه البرنامج مشوارك على وين. بعد كذا حنروح لترند اليوم، موضوع كذا خفيف نتناقش فيه، وفي عندنا فقره خاصه بالتحديات، الناس اللي عندهم جلد وصبر ويعني سرعه بديهه وذكاء، هذه الفقره مخصصه لهم، بالاضافه لفقره تتكلم عن المواقف اللي صنعت يومكم، وأيضا عندنا فقرة اسمها بصمة موظف. الناس اللي حابة تشاركنا في تجارب مع موظفين في كافة القطاعات أو عن أنفسهم شخصيا يقدرون يشاركونا ويسجلون بصمة خروج، خلونا نقول بما أن الساعة الثانية ظهرا، ولا حتى بصمة دخول، في ناس تبدأ الشفت المسائي حقها. فحي الله الجميع. عندك إضافة أخرى؟
1: لا سلامتك، أنا سعيد في هذا اللقاء.
0: سؤال إبراهيم، بما أنه ما شاء الله يعني يتعامل معك لقاءات وكذا،
1: طيب
0: أنت بالعادة مذيع، لما تصير أنت الضيف شلون الإحساس؟
1: حلو تجربة، بس سبحان الله يعني أنت تحاول تساند يعني فهمت علي؟
0: أي خاصة لا جاي يطرح سؤال ودك لا أنه مو كذا، انه لا قول كذا، عرفت المدقق.
1: ايوه شوف بعلمك شغله، ترى بعض اللحظات اللي يكون فيها ضيف المقدم تحس انك انت قاعد تعطيه حتى رمزيات، تعطيه سكريبت كامل بطريقتك يعني. أي. ولا ودك تمشي
0: مساعد.
1: على اي يعني انا يعني بالنسبه للحضور يكون مختلف، لانك انت قاعد ما شاء الله تبارك الله تعرف وين ومن وين تاكل الكتف، انت تحاول انك تعطيه بعض الرمزيات، بعض الاسقاطات، بعض
0: ملعبك.
1: بس برضو في مذيعين أذكياء ممكن يدهورك على الهواء.
0: إيه.
1: فأنا ما أحب أقرأ ولا أحب أطلع على أسئلة، مقارنة بعض الضيوف يقول هذه الأسئلة اللي أنا ممكن تسألني
0: ملتزم فيها.
1: إيه. لا لا بالعكس، المذيع بالعكس حلو حضوره، الارتجال اللي عنده حلو دائما يتميز، واللي يطلع من القلب يوصل القلب.
0: صحيح، قصدك إنه يكون اللقاء فوق كذا، بس بعض المذيعين يبي يسوي زي اللي هو إثارة الجدل.
1: صح.
0: يعني باللقاء يكون ملفت.
1: طبيعي، هو لأنه هو مذيع وعارف، بس بينه وبينك لازم أنت ما تتصنع، تطلع بطبيعتك، تعيش الدور، أنت ضيف ما أنت مذيع، لا تأخذ دور المذيع، لكن حضورك العفوي جميل ترى في اللقاءات هذه، وجميل. شفنا مذيعين ترى يعني لو جبنا أمثلة تشوفين عاد الحلقة نار دائما، في في في في في كلني يناول الثاني، في حضور مميز
0: نام للثاني وهجمة مرتدة
1: والعلم عند الله في قول
0: الله الله العالم.
1: لا
0: شو فيك أنت؟ حنا كذا طبعا تحيل زميلنا محمد الحقباني. طيب على طاري الأدوار وتبادل الأدوار، تدري أنه إحنا كبشر دائما نتخيل أنفسنا في أدوار يعني مختلفة، يعني أنت مثلا إبراهيم مذيع الحين، تخيلت نفسك كذا في دور آخر؟
1: سنجاب مثلا؟ ما فهمت عيد السؤال ثاني.
0: تحسبه بطريق؟
1: لا لا لا مش قصدك، لا لا ترى
0: يعني يا طويل العمر في أدوار كثيرة.
1: طيب حلو.
0: مثلا يعني واحد طول عمره طيار، يبي ذاك اليوم جاء في خاطرة كذا قال أنا ما أبي أكون طيار، أنا مثلا أبي أصير
1: شيف أو
0: شيف
1: طبخ.
0: طبخ مثلا.
1: حلو.
0: عرفت، في أدوار نتمنى نحن ندخلها، نجربها من باب التجربة، مو بالضرورة تكون شغف، بس نجرب.
1: والله والله شوف بعلمك حاجة، ترى انك تتعرف تتعلم

0: دوار حلو، انك تاخذ دور مو بدورك برضو حلو، ترى تجارب حلوة. يعني انا سافرت اكثر مرة ابتلشت يعني. بالمقابل اخوي بندر ما شاء الله تبارك الله حضوره طاغي في السوشيال ميديا، لكن سبحان الله ما شاء الله تبارك الله ما ينخاف على نفسه في الطبخ، في إدارة الأزمات، في التجهيز، في الشواحن، يعني عنده يعني دوره. هو مهندس ما له علاقة، هو مهندس لكن سبحان الله في الطبخ رقم واحد في العائلة
1: ما شاء الله. عاد انتوا عائلتكم ما شاء الله تبارك الله كل متميز في المجال.
0: الله يبارك عليك.
1: فجينات
0: والله ان شاء الله الله يجعلنا خير ما تظنون، يغفر لنا ما لا تعلمون.
1: اللهم امين. تدري عاد مين من الشخصيات اللي ترفض ان هي تغير دورها؟
0: وشو ذا
1: مثلا؟ بطل الفيلم مستحيل ينزل الى الكومبارس، ما راح يغير دوره.
0: لا يعني شفنا فيلم الاخير اللي اصدرته الهيئه العامه للترفيه،
1: اي
0: ناصر القصبي ما كان حضورها،
1: كان ضيف شرف.
0: كان ضيف شرف
1: اي،
0: بس انت في عيوننا احنا انه رقم واحد ناصر.
1: طبعا هو ماخوذ كاضافه للفيلم.
0: فهمت
1: هو ايش 7 دوجز.
0: ايه فاللي تابع الفيلم ناصر حضوره شرفي يعني، بس انت يعني ودك تكون يعني تقول ناصر لازم يكون في المكان
1: دور
0: المناسب
1: أساسي.
0: لكن بالعكس فيلم ناجح، بس احنا بعيوننا احنا اخذتنا الحميه شوي، نقول يا ليت ناصر كله حضور طاغي كممثل سعودي، انا بالنسبه لي رقم واحد. فهمت علي؟ عشان كذا دخل ضيف شرف في الفيلم، فطبيعي تقول ما يجي كومبارس. على حسب العناصر اللي معك، لازم في تنازلات على فكرة.
1: لا قصة تنازلات في مجال التمثيل ما في تنازلات. طبعا. يعني واحد عمل اسمه مسيرة طويلة وتاريخ طويل، فجأة طيب. كذا يقولوا تعال والله نبين أدينا هالدور.
0: طيب.
1: ما غير أنه ضيف شرف. طيب طب طب
0: لا لا بعطيك لا لا بعطيك قصة واقعية. وحسن حسني ممثل كبير رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه،
0: المصري وتحية للفن المصري. ما كنا نعرف محمد سعد اللمبي، ولكن كل الأفلام اللي كان يقدمها محمد سعد كان ضيف شرف حسن حسني. مثل مع هنيدي، مثل مع أحمد حلمي، مثل مع محمد سعد، مثل مع السقا. هو باقي أنا بطل ونجم تاريخ الفني.
1: خليني أقولك بعض الممثلين أحيانا ما أخذوا مساحتهم الصراحة، ولا أخذوا يعني مكانتهم. وأحيانا الشخصية هي تجبرك على أنك تضع في هالزاوية.
0: إيه وناجح في ذا الدور يعني.
1: وناجح في الدور.
0: أيوه ناجح في ذا الدور.
1: وحضور ممثل مصري مرة جميل صراحة.
0: وجوكر.
1: بيومي
0: كويس بعد.
1: هذا يموتني.
0: هذا الجوكر ذا. يمثل مع الصغير ويمثل مع الكبير، ترى هذه نقطة ما يجيدها إلا في واحد فنان.
1: أيه؟
0: وسبق حسن حسني
1: كان مخفي وفجأة كذا يعني لمع نجمة.
0: أيه؟ أنا أقول نرجع ونكرر، أنا حسن حسني أعتبره مثال.
1: أيه؟
0: ما أخذ بطولة كثير في أفلام، لكن ما في نجم في الساحة في الفن المصري اللي مشارك حسن حسني.
1: أنت يا إبراهيم شخصية لو عرض عليك دور تتمنى يكون إيش؟
0: حلو خلني أفكر في بالي شغلة. يعني أنا ما ودي أكون بطل، بس ودي أكون رئيس عصابة. رئيس عصابة. إيه. وأنا
1: رئيس عصابة
0: في بداية الفيلم. في بداية الفيلم أنا طيب وحبيب،
1: بعدين يكتشفون أنك أنت رئيس عصابة.
0: إيه
1: فأنا اللي مسوي المشكلة كلها
0: وقاعد أحل مشاكل كثير والناس بعارفة. أنا أبغى أطلع في الحلقة الأخيرة أو في الدقائق الأخيرة من الفيلم إنه فعلا كل اللي انتقمت منهم صار مو برئيس، هذا رئيس عصابة اللي هو كان يحل مشاكل هذا وكان يسعف هذا وكان ينقذ هذا.
1: أوه.
0: بس هو اصلا
1: هذا
0: دوره
1: مركب.
0: إيه دوره يعني
1: طيب
0: عاشق إيه وطيب، بس الدور وقع انه فعلا لازم يكون رئيس عصابه لانه المنطقه كلها مكتظه بالمجرمين في الفيلم. هو لازم يكون كذا، هو ينتقم بدون ما تدرين. فهمت علي؟ تحمس صح؟
1: يا ساتر. طيب
0: طب انت
1: انا ايش
0: وش
1: انا بطلة الفيلم؟
0: لا لا انت معي في نفس الفيلم.
1: اي
0: وش دورك
1: اللي حتقتل رئيس العصابه؟
0: لا
1: اي فعليك
0: انت اللي بتمرين من وراء رئيس عصابه ابو ثواني، عرفت
1: كومبارس. وبعدين يقول ما هذا اللي شفتوا هذه اللي مرت هذه.
0: أنا لا لا ادخل مع الباب وانت طالع مع الباب الثاني.
1: شمنش الله يبارك. طيب أوكي. طيب اللي خلاني افتح معك هالموضوع ابراهيم يعني صراحه في خبر صيني اليوم انتشر، يقولك إنه افتتحت الصين أول مدرسة مخصصة للروبوتات البشرية.
0: بسلام.
1: روبوت بشري خلاص يعني.
0: أيوه.
1: لتدريبها على أداء مهام الحياة اليومية زي الطبخ، التنظيف، طي الملابس، ممكن جدا نشوفها في أعمال كثيرة مساندة.
0: أيه.
1: أمس قاعدة أشوف فيلم، مو فيلم، مقطع كذا روبوت عصب على الموظفين اللي عنده. تفلت عليهم كذا عرفت القام يناقز ويعصب. فسؤالي لك، لو حبيت تشتري روبوت بشري لأداء مهام خاصة فيك يا إبراهيم، مش راح يكون
0: روبوت بشري؟
1: أي عشان يسوي مهام خاصة فيك.
0: يذكرني.
1: بس يذكرك؟
0: بس يذكرني، يجي يقول لي سو سو سو كذا، إدارة، بسميه روبوت إدارة المهام كذا، بس يعلمني. أنا وصلت مرحلة حتى اللي أسجلها ما أدري وين سجلته، فأبغى واحد كذا يزن علي. أنا أحب الزنان فبسميه زنان.
1: أي روبوتك الزنان.
0: على طاري روبوت، أنا شريت واحد صغير جميل بس سماعة، سميته يا ربي
1: تعب قلبي.
0: إيه لا تعب قلبي
1: سميته يعني.
0: لا لا سميته.
1: أوكي.
0: سميته والله أبي أتذكر. أنا مفتاح.
1: أوكي.
0: مفتاحي يحفظ الأشياء، يذكرني في شغلات. بس إنه أنت ودك معك روبوت معك على طول، خلاص تبرمجه تقول له كذا، وعندي واحد اثنين ثلاث أربعة ذكرني، فهمت علي؟ يكون معي جنبي بس، أو إني أسأله وش عندي الآن، يقولك عندك موعد كذا.
1: طب ليه هو ما يسوي مهامك خلصنا بدل ما قاعد يذكرك؟
0: لا خلي يذكرني. شلون مهامي؟
1: في بعض الأشياء ما يسوي أشياء.
0: اجتماعاتي.
1: اجتماعاتك يدخلها عادي، ترى هذا شيء قادر الروبوت البشري القادم إن هو يسويه.
0: طب وقت الوجبة
1: ياكل عنك.
0: ها؟
1: ياكل عنك يوفر عليك. طيب أصدقائنا، نروح لدردشتنا الأولى معاكم. مشواركم على وين؟ وفيما لو لو لو اشتريت روبوت بشري، وش ودك ينوب عنك فيه؟ يعني هالروبوت اللي تبي تشتريه أكيد إنه في مهمة في حياتك مرة ما هي يعني جايزت لك ومتعبتك في حياتك، ودك أنها الروبوت البشري فعلا يتولى أمرها. 011 40 5 3، نستقبل اتصالاتكم على هالرقم.

0: عودة لكم أصدقائنا، عودة هذه المرة لمشاركاتكم الهاتفية لنا عبر رقمنا 011-4053 واتصالاتكم حتستقبلها وعد، وإن شاء الله على طول حتكونوا ويانا في دردشتنا المسائية الأولى. مشوارك على وين وكيف أمورك، كيف كانت بدايات يومك، بالإضافة لدردشة خفيفة بسيطة، ماذا لو كان عندك روبوت بشري وش المهام اللي ودك إن هو يستلمها عنك. حي الله أم محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله. على والله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
0: يسلم حالك. هلا أم محمد، شلونك؟
1: خير لك، يعافيك يا رب، طول عمرك.
0: تسلمي.
1: اخبارك؟ وش اخبار ابراهيم؟
0: ابراهيم انت بتكلم ام محمد؟
2: ايه محمد، مساء الخير.
1: اهلا، شلونكم؟ طيبين؟
2: انت شو اخبارك، طيبه؟
1: الحمد لله بخير، الله يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك، احنا سعيدين بتواجدك معنا عبر الاثير، وانت المتصله رقم 1948، لذلك
1: شلون
2: وافق تاريخ ميلادك. مبروك. مبروك
1: ميلادي انا
0: ميلاد ديناصور ده، مو ابو محمد
2: والله.
0: مش لي 1000 وما ادري كم،
2: 48
1: ميلادي. وين حطني؟ وين؟
2: وش الدنيا بك يا ابو محمد، شو اخبارك؟
1: الحمد لله والله بخير، الله يعطيكم العافيه.
2: احنا يعني غاده نفكر في شغله، بما انه الظهر يعني بنحط فقره، بس ممكن نخليها في الموسم الجاي يعني.
1: وشي.
2: فقرة فاسمها فقرة مقاديري طبخ، تصيرين معنا حاضرة بنسألك تعطينا كذا مقادير.
0: سبحان
2: طبخة.
0: الله، أنا وإبراهيم يعني عندنا توارد خواطر مرة عجيب. أنا قاعدة أفكر أقول يا ترى وش الطبخة اللي أم محمد جيدة فيها.
2: أيوة،
0: وش الطبخة اللي أنت ما شاء الله جيدة فيها يا
2: جريشة؟
1: والله كل شيء اللي تبون.
2: ما شاء الله محمد،
0: كل شيء
1: اللي تبون، يعني الشعبيات وكذا.
0: اي، وانتي وش تحسين، وش زين شيء تسوينه؟
1: المرقوق، الجريش،
0: جت الوتر،
1: الكبسة.
0: ما شاء الله
2: ما شاء الله.
0: وغداكم اليوم من وين، من المطعم؟
1: لا يا بنت الحلال، من البيت.
2: والله ما ادري، الضحكة هذه فيها واضح انها جايبين العيد.

0: ضحكة
1: يعني
0: فيها إن
1: ليش لا قصدي ليش نروح ناخذ المطعم واحنا عندنا في البيت نقدر نطبخ الحمد لله.
0: صادق الله يعطيك العافية. طيب ام محمد لو في
1: صديقتي احلى شيء
0: انظف وزيان. طيب لو في روبوت بشري وش ودك هالروبوت يسوي عنك؟
1: الله به يطبخ لي.
0: خذ العلم.
2: متناقضة ام محمد متناقضة مرة. قولي يساعدك يقطع السلطة يروح ينظف يشيل عقبكم.
1: لا ما بيسوي شيء أنا خلاه يطبخ ملينا من الطبخ.
2: طب كثر ملح كثر شيء حط سكر بدال.
1: لا لا لا نحوسه نعدبه.
2: لا لا لا أنا أقول مساعد دائما الروبوت دائما إحنا مشكلتنا نفكر إن الروبوت هو اللي بيحل مشاكلنا.
1: خلاص على كلامك مساعد.
2: مساعد خلي.
0: ترى قريبا ترى بنشوف هالشيء يا أم محمد. روبوت يعني يشتغل عامل منزلي أو عاملة منزلية.
1: لا رحمن رحيم كنا إنسان.
0: إيه كنا إنسان وتعطينا الأوامر ولا يعصالك طلب ولا شيء ولا يكلفك أبد 30,000 أتوقع.
1: أوف. استخدامه. شحنينة بس تشحنينة شحن.
0: ممكن.
2: شحنين شحن ولا بطانية.
0: ممكن طاقة شمسية ممكن.
2: طاقة شمسية حطوه في السطح قبل اليوم.
0: لا نجز شغله شمسو.
1: خلي في السطح.
2: في السطح خلي بس تصقع الشمس عشان يجي على عن طريق شو اسمه.
1: يعني يشحن
2: ايه بعد نزلوه
1: خلوه يظهر مشكله
2: بس مو تفصلين عليه تقول وش مطلعك في ذا الشموس.
0: اي انتبه يقول لك عصبيين
1: يما
2: يلا
1: لا ما نبي
2: يلا خلاص ابشري بيكلمه ابشري ابشري يلا
0: شكرا ام محمد يعطيك العافيه.
1: يعطيكم العافيه شكرا
0: يا حبيبتي. معنا اتصال بعد مين محمد سالي.
3: مساء الخير يا
2: اخر كلام
3: شو اسمك كنتي وش اسمك. صباح الخير يا ابراهيم.
2: اهلا وسهلا صباح النور.
3: الله يصبحك بالخير العافية. مساء الخير يا غادر.
2: يعني بالله بتصير عاده غاده يعني
3: غاده انا اقول
2: محمد غادة. والله عليك حركات انت
0: يعني لك ساعه التليفون قاعد تنطرنا وما قدرت تستحضر اسمي.
3: والله عشان مطول عنكم ومنقطع عنكم وما شاركت
2: معكم. نسيتنا
3: نسيتك والله نسيت.
2: ما تلام
3: اللهم
2: يلا ندخل. وين مشوارك وين رايح محمد؟
3: والله انا مشوار في البيت ما عندي مشاوير.
2: طيب الريبورت اللي تبيه وش يقوم بخدمات بالنسبه لك؟
3: والله الريبوت
2: ايه
3: ابغاه يغسل لي ملابسي ويكويها.
0: أيوه؟ ام العيال وين يا محمد؟ ام العيال وين؟
3: ما عندي توفت الله يرحمها.
0: الله يرحمها يا رب.
2: ايه يغسل ويكوي ها؟
3: ايه يغسل ويكوي ويطبخ لي جميع اغراضي يسويها لان ابغاه يسوي. بعدين انا لو بغيت اطلع برا اتمشى يمشيني يقودني
0: يشيلك
3: يمشيني ولا واليوم شافني تعبت
0: يركض بك
3: يتعوعاني عض
0: ايش بقالك انت ايش بتسوي انت يا محمد؟
2: معلش هذا اسمع هذا حلم ابليس ده. هذا حلم ابليس احلام العصر انت ما كل شيء بيسوي.
0: اي حاول تاخذ معضل عشان يتحمل كل اللي بتسويه.
2: لا اله الا الله. يلا موفق محمد.
3: الله يوفقكم.
2: شكرا محمد.
0: شكرا محمد.
2: ناخذ نوره.
4: نوره
0: الو هلا وسهلا. اهلا نوره.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: ايش الطاقه الحلوه. عليكم السلام.
4: الله يسعدك ابراهيم وغادي اخبارك.
2: هلا وسهلا شلونك طيبه؟
4: والله الحمد لله بخير.
2: ايش اخبارك؟
4: والله الحمد لله. قلت لازم اليوم انا جدا مشتاقه لكم وعاد اطلع معاكم.
0: والله لك فتره عسى خير. بس
4: لا والله الحمد لله طيبه. اتصلت قبل فتره انت كنت مع ابراهيم واليوم قلت لازم اتصل. مرات اتصل يكون خط جدا مشغول يعني كذا.
2: اذا على جده
0: لا تقول لا. خطأ جدا
2: ايه جدا وذا جدا.
4: سلامات على سامعك.
0: مو منا من الروبوت اللي ماسكنا شماغه.
4: شوف انا ابغى روبوت تدرون ليش؟
0: ليش
4: شيء واحد ابغى ينظف الغبار لما يكون في البيت ويكون شيء بعيد يعني انا جدا محتاجه
0: صعب الوصول له.

0: على الغبار يعني فترة بعد فترة في بسرعة يعني.
1: إيه. ثاني يوم هو راجع والله ثاني يوم.
0: إيه والله والله جدا أو لما أجلس أنظف أقول والله إني ما كملت أسبوعين وأنا منظفة هذا المكان. جدا أبغى ينظف بعض الغبار اللي يكون في البيت.
1: طب نورة يعني معقولة بس تبين الروبوت عشان ينظف الأماكن المغبرة اللي صعب الوصول لها؟
0: أيوة. لأن هذه الأشياء شوفها هذه الأشياء أنا أقدر أشتغل فيها وأحب أشتغل فيها عادي يقدر الواحد يتحرك زي كذا لكن هذا بعيد وبرضه غبار يجيب لك حساسية وزي كذا خلي هو يتوكل أمور هذه الأشياء يبعد نفسه عن الغبار.
1: والله محترم قرارك
0: والله جدا شوقتوني وأتمنى والله
1: إن شاء الله قريبا في الأسواق تشترين على طول
0: أكيد ما يحتاج
1: حتى لو تقسيط
0: ايوه
1: عادي ماشي راحت نفسي بس اي والله يلا ان شاء الله في الاسواق قريبا وتخبريني عن التجربه شكرا يا نوره
0: الله يسعدك يعطيك العافيه
1: اهلا وسهلا ايمن معنا
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: اهلا بحبيبكم طبعا بشكر اسره البرنامج بجد على مواضيعكم الجميله دي ودايما بحب اشارك معاكم
1: الله يحييك يا ايمن ومبروك التاهل ايه ده عملتوها ازاي كنا على اعصابنا بس والله ما قصروا ما شاء الله
3: لا لا انا انا انا, أنا توقعي مصر بتعمل يعني قصه عجيبه في كاس العالم واتوقع باذن الله بتكون علامه فارقه انا متفائل في مصر
1: ان شاء الله يا رب يبيضون الوجه ونشوفهم ليش لا يعني ان شاء الله كاس العالم بين مصر والمغرب
2: ان شاء الله
1: في النهائي
3: المباراة الجاية مع الأرجنتين ولا لا أيمن؟
2: إيه؟
3: المباراة الجاية مع الأرجنتين صح؟
2: أيوة وإحنا برضو الفوز بإذن الله يفوز لينا يعني
1: إن شاء الله يا رب بإذن الله تعالى
3: أنا شفت تصاميم في السوشيال ميديا كاتبين حاطين النتيجة 2-1 لمصر
1: خلاص محتاج
2: لا إن شاء الله يسعد روحك ربنا
1: متفائلين إن شاء الله خير
3: يا حبيبي
1: طيب يا أيمن الروبوت حاب إنه يعمل إيه قولي
2: أنا فعلا محتاج لي روبوت أفضفض معاه أقول له كل أسراري يعني يحتويني ويتفضل عليا من الآخر لأني لا أمان للبشر
1: لا على بالك إنه الروبوت بيكون مرة كاتم أسرارك أكيد إنه بيعلم
2: إيه
1: هيعلم هيقول
2: لا لا مش هيفت انا اعلمه الادب من اول ما يجي
1: تربيه
2: احنا مصريين ما يجيش معانا الكلام ده
3: يا حبيبي
2: انا فعلا محتاج لحد اتكلم معاه فضفض معاه بجد يعني اتكلم وكاني ما اتكلمتش يعني محتاج يطبطب عليا بس
3: يا حبيبي يعني اسمع لك يعني
2: ايوه لان الواحد لوحده ماليش اخوات ولا ليا قرايب حتى
3: لا بالعكس الحمد لله يعني. لا بالعكس بعيوننا انت في السعوديه ايمن ها
2: انا في الرياض
1: خلاص انت في الرياض خذ موعد مع ابراهيم وفضفض
3: براحتك والله عيوني انا قلبي مفتوح لك يا ايمن يا حبيبي
1: بعدين ابراهيم في ميزه تفضفض من هنا لين بكره ينسى كل اللي قلت له
2: فعلا لاني كانت ليا اختي هنا بس توفى كانت عايشه هنا في الرياض ومن ساعتها وانا لوحدي هنا في الرياض
3: بتعمل ايش ايمن انت
2: ايه
3: اشتغل ايه
2: شغال في التسويق في مجال التسويق مستحضرات التجميل والحاجات دي
3: ايوه والله لك في المجال هذا من تخصص ولا كده بس حب للمجال
2: لا والله حب للمجال انا اصلا شيف عندي مطعم في مصر بس انا حبيت الرياض هنا بسبب اختي يعني الله يرحمها فجيت هنا قعدت واستقريت هنا متعلق بالمكان اكتر يعني
3: يا حبيبي عيوننا والله
1: انت شيف يا ايمن
2: ايوه انا شيف
1: والله يا اخي
2: فالريبورت اللي يساعد في المطبخ ده ما ياكلش معايا خالص يعني
3: ايوه
2: انا اللي علمه
1: تتوقع ان المهنه هذه في امان
2: الملوخيه وورق العنب والمحاشي
1: عاد تخيل روبوت بيعمل ملوخيه وهيشهق
2: بيعمل بيجي زي الشهق
1: لا تخيل يا شهق وما تخطب اسلاكه الله يعطيك العافيه يا ايمن
2: الله يسعدك
1: ساعتنا باتصالك
2: شكرا
3: 011-40-53 معنا عبد الرحمن مساء الخير
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله وش الطاقه الزينه وش الجمال اليوم المتصلين صراحه

0: كنا نسمع اصواتهم ونبره صوتهم.
1: انتم سبب الطاقه وانتم سبب السعاده.
0: ما شاء الله تبارك
2: الله. لنا كذا تاكيد ان يوم الاحد يوم النشاط.
1: والله هو يوم الاحد يوم النشاط فعلا. ليش الواحد يتشائم من يوم الاحد؟ عد من باقي من سائر الايام وتمشي امورك.
0: صح اتفق معك. الاحد اثنين.
2: بعدين ابراهيم ترى قال لي مره معلومه مره حلوه. قال استمتعي بالوقت الصعب لأنه حيمضي سريعا. الوقت الحلو حيمضي سريعا.
1: والله شوف جميع الأوقات إن شاء الله أنها سعيدة. بس أنت يعني استشعر النعمة اللي أنت تعيش فيها وإن شاء الله الأمور طيبة إن شاء الله
2: بإذن الله.
0: طيب عبد الرحمن أنت لو طلبنا عبد الرحمن يطلب طلب يقول أبغى ريبورت يساعدني في شغلة معينة.
1: أنا
0: يحافظ على المقتنيات
1: في نقطتين أنت تكلمت فيها يوم الخميس. أبو شيء
0: وشو ذا؟
1: الاختقادة تقول ما في زواجات، إلا الزواجات، صح ولا لا؟
0: موضوع الزواجات.
2: أوكي. هو عرجنا على سالفة إنه ما عاد في كنا أول بإجازة الصيف ننتظرها وتجينا كرود دعوات.
1: أنا إلى يومك هذا أنا من خمسة عشرة إلى يومك هذا انعزمت في 24 زواج.
0: ما شاء الله في الصيفية.
1: وحق طبعا باقي تقريبا حول خمسة باقي جاية في الأيام الجاية. اعتبارا من بكرة إن شاء
2: الله. الله يبشرك.
1: اعتبارا بالخير. من بكرة.
0: طبعا هذا رد عليك يا غادة.
2: أجل حنا ما حد يعزمنا.
1: زين حتى في زواج واحد من أصدقائي ذات الرياض عازمني في الدمام وبروح له إن شاء الله.
0: ما شاء الله ايه. تبارك الله.
1: أقول اسمك قلت اسم عادي.
0: لا أبد ما نخاف إنه ما علمنا هو. يعزمك ما يعزمنا.
2: نحقد عليه بعدين.
0: بنزعل. يلا موفق عبد الرحمن.
1: ثاني شيء الريبوت اللي أنا أبغى إذا. أيه. النقطة الثانية أنت تكلمت يا أخوي إبراهيم قلت في الجير العادي والسيارة العادية التماتيك والعادي.
0: أيه.
1: أنا سيارتي عادي جيب عادي
0: الآن
1: هي الآن سيارتي جير عادي.
2: أي هو كان في دراسة تقول اللي يسوق جير عادي أذكى من اللي يسوق جير أوتوماتيك.
0: عادي في الرياض.
1: أي والله في الرياض متعب مع طريق الملك فهد مع أيه. الدائري الشمالي مع الدائري الشرقي الله يكون في العون.
2: كيف تسوي النقلات؟
1: ها؟
2: أقول كيف تنقل يعني بين واحد واثنين وتحرك
0: لا متعب
1: أصلاً أنا يعني بداية قيادتي للسيارة كانت عادي
0: كلنا بس أقول حاجة يا أدمان متعب ولا مو متعب بالأمانة؟
1: لا والله متعب. لا وفي جيب يعني لو أنا سيارة صغيرة أسهل لكن جيب تخبر الجيب وغالة يعني شوي
0: هو لأنه تدش متعب لأن الطريق
1: لكن في الدائري الشمالي ولا في الدائري الشرقي ولا في طريق الملك فهد كل شوي وقوف تام يعني ما هو وقوف وماشي وقوف تام تقف مرة لازم تبدأ من الصفر تعشق وتمشي وتروح.
2: طب ليش متمسك فيه للحين يا عبد الرحمن؟
1: والله لأن عندي سيارة ثانية بس إني متخلص منها وهذه سيارة البر وسيارة الروحة وجي وبجيب ورفيع يخدمك في أمور واجد.
0: يا حبيبي عبد الرحمن
1: الله يجزيك
0: خاطرك يا عبد الرحمن.
2: طب سؤالنا الأخير روبوت إيش تبي يشتغل عنك؟
1: يسوق
2: سيارة
0: يعشق
2: يسوق لك الجير العادي
1: يريحني من التعشيق وأعشق وأمشي. الله يوفقكم. شكرا.
2: تسلم يا عبد الرحمن. شكرا لك.
0: أنا ضايقني صدره.
2: هذه معاناته
0: طبيعي. انت الارتداد قاعد يصير في خريص ولا في
2: جالس افكر يا ابن الحلال سيارات زينه ما تعرف تسوق
0: الطريق مو بسالك اصلا لازم تسمعتك عشان انت خلاص
2: اي وقفات كثير بريكات
0: واجد يعني تعشق يلا الثاني الثالث
2: اصلا في ناس صارت كل شوي ضربه بريك حتى الطريق سالك قدامه خلاص تعودوا
0: صح
2: يضرب بريك اكثر من البنزين
0: لان ما عاد يثق خلاص الطريق واقف.
2: معنا سعيد.
0: الو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: مساك الله بالخير اخوي ابراهيم.
0: مساك الله بالنور والسرور. حياك الله يا سعيد.
3: الله يحييك. مساك بالخير يا اخت غاده.
2: هلا وسهلا. حياك الله يا سعيد. شلونك؟
3: ابغى شو اسمه الروبوت ترى ابغى يداوم بس
2: عني. الله والراتب بس. نص بالنص ترى ما يداوم ببلاش.
3: لا ولا بنص بالنص ابغى يداوم عني وانا ارقد.
2: وما تعطي قراشات ولا شيء.
3: ما يحتاج. كيف حالكم طيبين؟
0: تمام الله يرضى عليك.
3: حبيت
0: شكرا شكرا سيد يعطيك العافيه حبيبي. شكرا لك. مع السلامه.
3: الله يسلمك.
0: طيب احنا مكملين معكم مستمعينا عبر الاثير في عز النهار على 011 40 5 3.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. اليوم بنرجع معاكم مستمعينا بالذاكرة لأول راتب في حياتك، سواء كان من وظيفة ولا مكافأة أو حتى أول مبلغ حسيت أنه من تعبكم. يعني السؤال لكم مستمعينا، وين راح أول راتب؟ وين صرفتها يعني؟ وكم كان الراتب؟ نبيكم تشاركونا بذكريات الراتب أو أول راتب خديته، وين كان هالوظيفة هالمكافأة، وين صرفت الراتب؟ شاركونا على 011-40-5-3. غادة، أنت أول راتب كم تذكرينه؟
1: لازم الإحراج يعني؟
0: يعني لا تذي أنت، ما أدري والله، الراتب صار أصعب من العمر.
1: أول راتب كان 6000.
0: 6000؟
1: أي
0: هذا أول راتب؟
1: أي صرفته. أذكر أن وزعته.
0: كيف؟
1: وزعت، عطيت اخواني صغار، عطيت امي، عطيت مدري مين،
0: وراح الراتب.
1: اي
0: مبسوطه طبعا. 6000
1: كنت مره مستانسه. اي كنت اشوف مره كثيره، هذا الكلام قبل الله. كم قبل 20 سنه 6000، واو مره كان مبلغ حلو.
0: يا الله
1: 6000. انت كم اول راتب؟
0: انا ابغى اتذكر كذا اول راتب او مكافاه. طبعا هي مكافاه كانت كبيره شوي يعني.
1: اي
0: اتذكر انه لعبنا مباراة وفزنا على النصر.
1: أيوة.
0: أي والله يذكره بالخير، كان في سكرتير النادي اسمه عاد مرزوق، توفى الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: جاء الظاهر رجل أعمال، والله أبغى أتذكر اسمه، محب للنادي نادي الرياض، محب، ونادي الرياض كان ثالث الرابع، كان نادي قوي.
1: أي ذيك الأيام كان نادي قوي. أي صح. أي. كان من أكبر نوادي العاصمة، الهلال والرياض والشباب.
0: يا سلام عليك.
1: النصر.
0: فإن قاعدين ظاهر جاء صارحنا، هو محب للنادي، ولا ظاهر شاري أرض جنب النادي، طبعا نادي رياض كان فضاء. فجاء قال أنا بصراحة يعني شايف دوركم كبير وقدمت مستوى، أبعطي كل واحد فيكم. طبعا وقتها شوف المبلغ، أنا مصدوم صراحة. الظاهر بعد الظاهر قضى قرض، جاء وزعونا، لا وشوفون عطانا بعد. الجميل هذا وزعنا الدراهم في المستشفى، الظاهر ولده صار حادث وقال تعالوا المستشفى، تخلونا باللبس قاعدين برا في المستشفى.
1: شلون صرفوا لكم اياه؟ بابر؟
0: ب10000 الظاهر، كل واحد 10000 ريال.
1: ما شاء الله حلو.
0: يعني كانت في وقتها حلوه يعني. ف يعني حتى اذكر انه قال المدرب، قال داري، قال اجي انا واللعيبه كلهم، ولا اللعيبه والاحتياط، ولا عشان ما سبب لك احراج. قال لا تعالوا لي كلكم، مع اللي يجمع الكور، مع اللي يصف الملابس،
1: ما شاء الله.
0: ايوه عطني عدد طاقة. عطني عدد كم، والله ما انساها.
1: وقفت طابور
0: في المواقف مستشفى، خذينا مشينا.
1: شوف يمكن اليوم اول راتب كلنا يمكن نتذكره، لان اخيرا حس الانسان ان اللي تعبه قيمه
0: جدا،
1: انه قدر تعبه وخذ عليه هالمبلغ المادي اللي يحس انه نقله نوعيه في حياته، بمجرد ما يسلم الراتب اللي هو كان متعود على مصروف او انها لا يعطونه، فجاه كذا صار عنده استقلاليه ماديه. فاكيد انه هذا الراتب له معنى كبير جدا، اول راتب. نبي نسمع منكم اصدقائنا كم كان وكيف تصرفتوا فيه. 011-40-5-3.
0: من معنا؟
1: عباس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلين عباس.
2: مساك الله بالخير أخوي إبراهيم.
0: مساك الله بالنور والسرور، يا هلا وسهلا.
2: كيف حالك؟ عساك طيب.
0: الله يعافيك ويخليك العين ترجيك يا حبيبي عباس.
2: الله يسلمك ويبارك فيك. أختي غادة كيف حالك؟
1: الله يخليك، هلا وسهلا عباس، كيف حالك؟
2: والله بنعم الحمد لله، دوم الحمد لله.
0: يا عباس تتذكر أول راتب أو مكافأة خليتها؟
2: والله أول راتب بعد التعيين، عندما تعينت معلما كان 6000 وشيء، والله ما أتذكر، لكن 6000 كان ومئات عليه تقريبا.
0: عام كم ده؟
1: أيوة قبل كم سنة؟
2: 1428 في شهر شعبان.
0: 1400 تو يعني؟
1: يعني كم؟
2: 28 يعني قبل حوالي لا 20 سنة تقريبا أو 19.
1: أي صح.
0: طيب.
2: أتذكر يعني الراتب عينونا على المستوى الثاني، كنا احنا نستحق المستوى الرابع ايامها، وصرفناه الحمد لله، وزعناه على الوالد والوالده والاخوان. تعرف انت اول مربوط له فرق طرحة كذا وصعب
1: يعني. المربوط
2: بعد التعيين.
1: صدق ايش سويت فيه؟ طيب وزعته؟
2: وزعناه على الوالد والوالدة والأخوان.
1: شريت فيه شيء لنفسك؟
2: والله ما شريت، لكن زي ما تقولي أخذنا السيارة قصاط يعني كذا، قدمنا عشان عندنا راتب يعني حكومي وكذا، موظف حكومي يعطونك سيارة يعني.
0: أنت تقاعدت ولا باقي على رأس العمل؟
2: لا والله باقي على رأس العمل.
0: ما شاء الله
1: تو صغير، ما له 20 سنة متوظف.
0: ما شاء الله، الله يبارك لك يا عباس.
2: اللهم أمين.
0: يعني 6000 هذه راحت توزيعات؟ ها
2: أكيد، عاد لازم عاد تفرح الناس. وهذا
0: المبلغ كان ينزل في الحساب ولا شيك؟
2: لا لا في الحساب، ما لحقنا الشيكات احنا.
0: في ناس تاخذ شيكات، في ناس تاخذ
2: زمان كان كاش شكات؟ يجي المحاسب ويصرف الراتب كاش،
1: وكان كاش قبل الشيكات.
0: عندنا هنا عندنا التلفزيون انا كنت اخذها كاش.
1: والله
2: يا سلام، له طعم يا اخي الكاش.
1: انت متوظف قبل كم سنه؟
0: إيه المبلغ ينكتب ورقة تروح تأخذه من الصندوق.
1: عاد أحس إنه والله شوف، على إنه طريقة بدائية بس والله لها نكهة ومعنى وطعم يعني. تحس إنه
2: في بركة يا في بركة صح. الراتب الكاش.
1: عاد في معلومة أنا بسألك وبسأل كل متصل اليوم يشاركنا في هالموضوع، يقولك دائما تصرفك مع أول راتب هو خطتك المالية مع بقية رواتب حياتك. يعني من هنا نفهم أنت عندك إدارة مالية ولا لا؟
2: والله في إدارة مالية بس على حسب الـ يعني الـ الشيء المتاح اللي عندك. يعني مثلا عندك فواتير، أقساط مالية، لازم تكون عندك إدارة مالية لهذه الأشياء.
1: صدقت.
2: في بعض الأحيان يكون في أشياء طارئة عليك، يعني هذا لازم تحسب لها حساب في الراتب.
1: فعلا، بس يمكن الخبرة المالية هذه تجينا عقب فترة من الزمن وظروف وحياة وتجارب.
2: مع الوقت يعني يكون في إدارة مالية.
1: تمام، شكرا عباس، يعطيك الف عافيه.
2: العافيه، الله يعافيك، مشكورين على تحت الفرصه، يعطيكم العافيه.
1: هلا وسهلا.
0: عبد الله مساء الخير.
3: النور، السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته، يا هلا وسهلا، شلونك؟
3: بخير لك وللمستمعين جميعا وللاخ
0: غاده.
3: غاده ونعم والله
0: غاده. ايش اخبارك طيب عبد الله؟
3: والله بخير. بس
0: من وين تكلمني يا ابو عابد؟
3: اكلمكم من الخفجي طال عمرك.
0: ما شاء الله
3: الخفجي. نعم
0: ما شاء الله، كيف الأجواء الخفجية وش الفعاليات؟
3: والله درجة الحرارة طال عمرك 48 والرطوبة 70%.
1: اليوم يقولك في موجة حارة على المنطقة الشرقية وفي أيضا رياح.
3: لا الرياح ما شفتها، لكن موجة الحر أنا شاهد عليها وواقف عليها الآن.
0: يا الله.
1: كان الله بعونكم.
0: يلا نرجع مع شرطة الذكريات يا أبو عابد.
3: رهيب.
0: سم
3: مسوي إنكم في باريس، تراكم في الرياض.
1: في عندنا باريس، الرياض عندنا أحلى حتى من باريس.
3: والله والله أجمل مدينة. يا طويل العمر بعلمك بسالفة أول راتب.
0: يلا علمني.
3: 25/4/1424.
0: كم عام كم؟
1: هذا قبل
0: 2004. يعني قبل كم سنة؟
1: 22 سنة.
3: هذا أول راتب لي، كنت شغال في الرياض.
0: إيه
3: أحد القطع 6000 وشوي.
0: أسلم
1: كلنا بدينا 6000.
3: استلمت الراتب منه، نزلت البطحة منه.
0: أيوة.
3: واشتري طال عمرك جوال الفيصلية أول ما نزل، تذكروني؟
0: أيوة.
3: وركب نغمة كاظم عيد وحب وأحسن حقة أحلام. أذكرها عندي فاتورة الجوال إلى الآن.
1: كان ب3000 صح؟
3: لا مالك لوا ب1150.
1: بالله
0: يا الله.
3: او 1250 كذا. ما انسى ما انسى، حتى كنت اول مره احطه على الصامت ودق وهتز احس بتهرب لي.
1: ما
0: يا الله.
3: كانت ايام حلوه والراتب مبروك، الحين الله المستعان، الحمد لله على كل.
1: تحس ان الراتب الحين البركه راحت من ولا هو سوء اداره مننا احنا؟
3: انا ما احمل احد سوء انضباط

0: تراني
1: عبد الله. بس انا قصدي انه لها طعم المبلغ اللي يجيك اول واحد كذا، ما تدري شلون تتصرف، ما عندك اهداف، سياره، سفره، بعض الناس تتزوج.
0: تتزوج باول راتب،
1: هي خلاص تحس انه خلاص 6000 اردت امور الزواج.
2: افضل مشروع تتزوج باول راتب، بس احنا ما
1: نعرف. يا حبيبك يلا، شكرا عبد الله.
0: ايوب
3: يا هلا،
0: مميز، حياك الله يا ايوب.
3: يا هلا، مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور.
3: يا هلا، ما شاء الله تبارك الله،
1: كيف
3: حالك؟ ما شاء الله الحمد لله
1: يا حبيبي.
3: كيف
1: من وين تكلم يا ايوب؟
3: من مكة.
1: مكة،
0: كيف مكة؟
3: اوه، درجة الحرارة 57 وكاسة شاي حارة قدامي يعني.
0: والامور مية مية الحمد لله.
1: يا ربي.
0: اهم شيء ساعة الصدر.
3: والله ما شاء الله تبارك الله، انا سامع صراحة يعني مبالغ جميلة، ايش 6000 10000، ايش المبالغ هذه القليلة؟ اول راتب طال عمرك وانا استلمته كان 400 ريال.
0: ما شاء الله.
1: وانا طاق 90 انت ولا كم عمرك انت؟
0: كم عمرك صدق ايوب؟ وهذا الكلام قبل كم سنه؟
3: ولا اول راتب استلمته ليش؟ لانه كنت افتكر وقتها كنت في المتوسطه، فقاموا كلمونا قالوا لنا حاليا في الحرم يحتاجوا ناس يعني يجوا ويفرشوا السفر للمعتمرين وللصائمين وكذا.
1: هذا هذا قبل كم، وكم كان عمرك يا ايوب؟
3: والله كم كان ما افتكر.
1: عشان اعرف ال 400 مع العمر وكذا تحس انها طعم.
0: هو يقول لك كان في المتوسط.
1: في المتوسط، عفوا في المتوسط ايوه، بس بسال سؤال. المكافاه كانت كاش ها؟
3: ايه كانت مجدي 400 ريال، انت عارف ايش جبت فيها؟ يا الله
0: ايش جبت فيها؟ قول لنا.
3: اقول لك جبت المسجل الكاسيت، وجبت المسجل والكاسيت امه وشيرين وقتها قرح ثاني.
0: الحمد لله عبالي تزوجت فيها.
3: تسأل تقول هو قرح لسه صدمت اولاني، اروح له ثاني تقول له لا روحي.
1: يفرش السفر هنا في المعتمرين ويشتري شيرين من هنا. راح الاجر.
3: والله يا ربي الله، رجعتوني الذي مضى. ايش اللي 6000 اول راتب؟ اول راتب انا فهمت سؤالكم، عشان كذا اول راتب مستحيل يكون 6000 وفوق، لازم يكون مبلغ بسيط.
1: اي 400 ريال
0: هذا لاني كنت في متوسط. احنا لا، انا اشتغلت على ايام كنت بالثانويه، عرفت؟
3: ايام كنت اي اوه المتوسط، هذه المرحله هي المرحله الاولانيه في الهجوله وكذا. والله كانت مرحلة فعلا جميلة.
0: بس أمانة أيوب، ما كانت ال 400 هذه فيها بركة؟ ما انبسطت عليها؟
3: أوه، إنت عارف كان في جمبري تشتري ب 25، هذا اللي هو 5 قروش، هذا الجمبري مكيف لا يجوز ريال.
0: اللي هو إيه؟
1: يا خينا ودي أسألك سؤال، الكلام هذا قبل كم سنة يا
0: حيصدم
3: أيوب؟ الكلام هذا في 2003 2002 3
0: 2002
3: يعني. في مرة اشتريت الجمبري هذا افتكر طلع لي 20 ريال جوا، هو الموضوع كله نص ريال، انا اشتريت الجمبري نص ريال بس طلع جوا 20 ريال، استغربت قلت له ربع في الموضوع ولا
1: ايه؟ اوكي حطوا في الشافيش البطاطس، حطوا 5 ريال 15 ريال
3: ايوه،
1: فين تلقى فلوس يحطون في كيس يدخلون جوه الفلوس.
0: انت بركة والله يا ايوب، يعني حتى حظك ما شاء الله مبروك.
3: حتى ترى ايوه صحيح كلامك، حتى العربية اللي دحين بتعديها سواء في المباركات الكبيرة دي من جد تعديها ب 200 ريال 300 بالكثير.
1: يا الله، والله اتذكر اللي يحطون فلوس في الشافيش. يا الله، مش كيف انت قاعد تشتري كرتون غالي بالنسبه لك. انا اذكر هو يحط الكراتين، لانه اذكر انه واحد شاب شارى كرتون طبعا، طلع الظاهر 15 ريال و5 في ثلاث بس اكياس. صرنا وش نسوي؟ نفتح كل كرتون وحظك نصيبك، ناخذ هنا 2 هنا 3 هنا 4.
0: هذا اول مشروع استثماري سويناه.
1: انت تدفعي ريالين بس او نص ريال وداخله 5 ريال
0: بس، مو دايم يصدف لك.
1: لا والله فيه، والله فلوس.
3: لا والله
0: كلامه صحيح، اجر راحت علي
1: المدرسه في دراهم يعني. كان الناس كان يرغبون الناس انهم يحبون هالبطاطس.
0: ايوه
3: خطه. طب انا اقول لكم على حاجه بالله يا خيره، في المدرسه اللي انا كنت ادرس فيها في شخص كان يجي يبيع برا كذا، كنا نشتري منه وكذا، فمن ضمن الأشياء اللي كان يبيعها الجمبري هذا اللي داخله فلوس، واحد من الطلاب

0: تلقى 500 ريال.
1: الله
0: ودي والله 500 ريال الرجال في نفس الوقت يوم
1: بشغل انجلط
2: قال رجع الفشاش
1: فلوس حقنا رجع
0: لما غراضي كلها راح البيت راح البيت فكفك في الجمبريات بتكوبتك اليوم التالي احنا لقينا كيف الجمبري كده كلها بغرم زيت بس
1: يا الله شوف الحظ والله اني انا اللي راحت علي انا اللي ما استثمرت. شكرا يا ايوب يعطيك العافيه سعدنا كثير باتصالك. شكرا يا صديقنا انا اللي راح علي هالمشروع الاستثماري العظيم والله ولا دريت. انا كنت شاده حيلي في عصير من العصاير نجمع فيه البوم الصور تذكرين يا وعد ما لحقتي وعد مواليد 2008 2025 هو قبل سنة. طيب نروح الفاصل ونرجع نكمل معاكم. اللي حاب يسمعنا صوته أكيد نقول له حياك على 011 40 53.

0: يا هلا وسهلا ومرحبتين في الساعة الثانية من البرنامج. اليوم موضوعنا عن شريط الذكريات لأول راتب في حياتك خذيته، سواء كان من وظيفة ولا مكافأة أو حتى مبلغ حسيت أنه جاء من تعب، من عمل، من اتفاق. نبي نعرف وين راح الراتب، كذا كم كان راتب وقبل كم سنة وين، فشاركونا وين صرفته وعلى مين. ففي ناس تقول والله أعطيت أهلي، في ناس تقول والله ادخرت، في ناس تقول لا والله إذا رجع فيك الزمن بصرف نفس الطريقة ذي، ولا وش اللي صار معك يعني علمنا. 011-40-5-3 غادة أنت استلاف وزعت المبلغ كامل ولا جزء من المبلغ؟
1: تذكر صراحة. والله في شغلة أنا ناسي صراحة الكلام هذا قبل 20 سنة إبراهيم.
0: أنا أتذكر أني جبت هدايا، جبت هدايا، جبت ساعة، جبت هدايا للأهل.
1: إيه
0: أتذكر، أنا ما أنسى.
1: جبت شغلة، خذيت ذهب لأمي
0: على أيام نوكيا. يا الله
1: يا أخي، أنا شوف أنا ما عمري اشتريت صراحة من الجوالات هذه، كانت تجيني هدية.
0: كان جوال جوال غالي طبعا، 300-400 ريال.
1: لا قال أنا اللي كنت أعرفه الجوال الفيصلية كان بحدود 3000، بس قبل شوي عبد الله صدمني قال 1000 وشي. لا ما بحياتي شريت صراحة جوالات. أنا أول جوالات شريتها اللي هو اللي عليه تفاحة.
0: وش أول جوال وش أول جوال خدتيه أنت بالنسبة لك؟
1: اللي بفلوسي اللي عليه تفاحة، ما حقول وش الجوال، بس الجوالات هذه القديمة القديمة كانت تجيني هدايا. لا لحقت بس ما عمري شريت يعني، كانت تجيني هدايا. عرف
0: طيب. عبد الله، نوال مساء الخير. نوال
2: أهلين،
0: حياك الله. وشلونك، طال عمرك، شخبارك؟
2: الحمد لله بخير، الله يرزقنا زي ما يرزقش يا غدوي.
1: كان بطلوا الناس اللي يهدون. حياك الله نوال، تذكرين أول راتب؟
2: الحمد لله بخير. أول راتب استلمت عام 98.
1: تمام.
0: كم كان؟
2: كان مجمع حق 3 أشهر.
1: مجمع بعد.
0: إيه نفس النظام يعني العسكرية يعني،
1: يعني
0: دورة
1: 3 مرابيط. إيه
2: ما كانوا يعطون إلا بعد 3 أشهر من الوظيفة. إيه
0: في التعليم هذا
2: تقريبا. إيه مال التعليم يمكن كان 9000 وشوي، فكانوا يعطوني إيه تدري عام 98 شيء 9000 يعني.
0: شيك ولا كاش؟
2: لا كاش.
1: يعني 9000 اللي هو راتب الشهر الواحد
2: حق 3 شهور
1: 27000.
2: الله يخلف يا غدوي.
1: ها اوكي، حق 3 شهور 9000. ما احس انه كانت اكثر من كذا الرواتب ولا
2: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. كان اقل يعني، بس هذا حق 3 شهور 9000.
1: ما شاء الله، واكيد كانت فيها كل البركه.
2: اي الحمد لله. اعطوني اذكر حتى الظرف احتفظت فيه يمكن 5 سنوات.
0: بل
2: عندي الضر.
0: أخذتي من وين أنتي، من المدرسة ولا التعليم ولا؟
2: لا من المدرسة، من عند
1: الإدارة. كان كاش ولا شيك ولا؟
0: كاش.
2: أقول لك في ظرف.
0: وتوقعين أورقة؟
2: أي وقع لما سيار جيب لنا الإدارات، قلت علي وقعي.
1: يا مسيرات
2: الله يذكرها بالخير، مديرتنا كانت موجودة الله يرحمها، توفت. نوال يعني من القصيم جاء صراط بن سفير.
1: الله يكرم الخير،
2: الله يسامحني أهل القصيم إذا كان.
0: طب وين صرفتي يا نوال، وين راح الراتب؟
2: أحب أقول لك طبعا نصرف الراتب. تعني في البداية نحن يعني طالبة ومدرسة يعني ما في لعمل.
0: الصوت يقطع يا نوال، ايش تقولين؟
2: إن شاء الله ما أغير الحين. أقول لك طبعاً وزعنا، دفعنا حق الإيجار وحق الديون اللي علينا، وشريت لما يلا يرحم والأختي خاتم والأختي ثاني خاتم، واشتريت لأهلي كلهم وزواج خواتي وإخواني العائلة كلها.
1: عز الله أنا راتب مبروك.
0: ما شاء الله.
2: إيه يعني صفيته كله
1: حقك. أنت نوال حقك شريتي؟
2: أنا ما شريت لي شيء مسكين، أنا أعطي ما أخذ يا هدول.

0: وهذا وهذاك يا الله يا اخي يا زينه من الحرات.
1: ما عشان كذا ممكن اقول لك غدوي الله يرزقنا له رزقاش.
2: اي بس انا زيك نفس ما وزعت الى يومك اوزع.
1: لا نوزع يعني وزع رجعت سيارات ما عندي ولا ريال. ما تقول لي وين فلوس شنو هالقتها؟ ما شريت وشريت وشريت وشريت وشريت وشريت وشريت وش شريت.
2: طيب بتلتي على هاللون يعني خليتي دائما هذا الديدنك توزعين وتشرين ولا صار عندك ثقافه ماليه؟
1: لا في الى يمكن بعدين تأدبت يعني السنوات الأخيرة فعلا تأدبت غدوي والله يعني إذا تتذكرين الراتب الشهرين اللي يعطونيهم تدرين أن نوزعهم كل واحدة يعطيها 1000 ريال شفتين الكرم لوين وصل.
2: شوف الحين ما نقول لك لا تعطين أعطي بس لنفسك عليك حق.
1: الحين خلاص أقول لك تأدبت في السنوات الأخيرة تأدبت بحدود صار خلاص.
2: ونفع الصحوة ذي نفعت ولا ما نفعت؟
1: إيه لا الحمد لله نفعت معنا يعني شوية يعني كأن قلت المحبة شوي بس على هواكم. إذا المحبة بالفلوس والعطايا أنا ما أبغاها.
2: إي والله الله يجزاك خير والله طول عمرك كريمة نوال.
1: وياكم إن شاء الله يا حبيبي. وأوشك لا تصح إبراهيم.
0: أنا بصير يلا فمان لنا
1: الله يعطيكم فمان الكريم.
2: يعطيك العافية
0: ركان. مساء الخير ركان.
3: أرحب يا أبو معيدي.
0: هلا عيوني وقلبي.
3: يا هلا وغلا يا أخي. تراني هذا أنا من فنزاتك مع المتابعيني حوالي 90,000
0: ما شاء الله يا زين. يا
3: زين عندي يعني من الأفضلية صراحة اللي أتابعهم. أحييك وأحيي الأخت المقدمة
0: معي
3: غادة نعم والله ومستقبل الصلاة وجميع الطاقم.
0: الله يرضى عليك يا ركان. من وين تكلمنا ركان؟
3: أكلمك من رياض طال عمرك على طريق الملك فهد الآن.
0: ما شاء الله
2: بشر كيف طريق الملك فهد لين بعد شوي بطلع
3: والله. دقيقة أيوة دخلت من طريق الملك عبد الله على طريق الملك فهد والله ما في زحمة.
0: إيه جاز العالم ريحة مقيلة.
3: أبو معيدي
0: عيوني
3: فأسلم يا أخي. أنت شخص تحب الكوميديا.
2: كوميديا ترى.
0: دخلنا نروح للراتب حين يلا بس ذكرنا بس كم نروح للراتب. يلا جاهز
3: جاهز
0: يلا عطنا كم أول راتب خذا ركان؟
3: 5,700 وعليها.
0: متى ذا الكلام؟
3: هذا عام 23
0: يعني قبل كم سنة؟
3: يعني حول 23-24 كذا 23
0: كان 5,000 ها؟
3: 5,000 وشوي لأني أنا وصلت مرحلة متوسط وكان في وظيفة ودخلت فيها وكملت الدراسة بعدين دخلت في عمر 23
0: ما شاء الله.
3: أي والله.
0: وين صرفت الراتب يا ركان؟
3: أوه ما خليت أحد إلا وزعت عليهم في البيت يعني صرت أنا كأني أنا اللي جاي وتحس إنه واجد معك فلوس ما تخلص.
2: أيوة مطنوخ بلهجتنا.
3: أيوة والله. وبعدين الحمد لله لين وصل يعني حول 9
2: ما شاء الله.
0: ما شاء الله.
3: أيوة والله.
0: إلى الآن يعني
3: لا وقتها لا تغير.
0: إيه تغير الله يبارك لك يا رب. قلامي.
3: أبو معيدي
0: عيوني وقلبي
3: أتمنى أن إذا نشوفك في الكوميديا يا أخي أتفلك مقطع أبشر. وحكت منها لما صرت قاضي يا يا أخي حتى محامي تبعت جنتك
0: يا سيدي.
3: كل ما جاي يتكلم الشباب اسكت يا أخي يا حبيبك اسكت
0: يا حبيبي يا ركان والله أحلى من يتابعنا والله.
3: الله يوفقكم تسلم. والله
0: تسلم. آمين.
3: عزيز وغالي
0: يا حبيب أخو يا حبيب قلبي ركان.
3: الله يوفقكم
0: آمين وياك. ندخل التحدي
2: التحدي
0: ولا بعد أبو سلطان صبر
2: يلا بعد أبو سلطان. حياك الله أبو سلطان.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يمسيكم بالخير كلكم يا الاثنين.
2: يمسيك يا رب النور والسرور. أبو سلطان موضوعنا اليوم عن أول راتب. كم كان راتبك ومتى كان؟
4: والله يمكن بس ما تصدقين لو علمت هو الراتب أنا استلمته.
2: لا نصدق إيش دعوة تفضل.
4: أول راتب استلمته طال عمرك عام 95 هجري 260 ريال.
0: كم؟
4: 260 ريال عام 95 هجري.
0: هجري يعني
2: 1300.
4: نعم هل تصدق يا أخ إبراهيم؟
0: الله وشو عسكرية ولا وشو؟
4: الله عسكرية نعم.
0: 205 و200
4: لا 260 بعد ما نسيته.
2: بس كانت تسوى صح ولا لا يا أبو

0: سلطان وقته يعني
1: 62 ما... وبعدين أخذت لي يمكن 6 شهور وزادنا الملك فيصل الله يرحمه صار 500
0: ما شاء الله
2: يا الله.
1: أي والله
0: بس ترى هذه المبالغ على ذاك الوقت كانت تسوى. أي
1: أول راتب أنا استلمته أعطيتها الوالدة الله يرحمه
2: الله
1: على طول كله على طول سلمتها للوالدة الله يرحمها. هذا الحين 260 لها دور وكل شيء يعني رخيص و... بالله الحين شوف اللي يقول إنه 6000 أول واللي بعرفه يقول 8 حنا وينك وين 260 ريال
2: يا الله. يعني الكلام هذا قبل 50 سنة.
1: نعم نعم تقريبا 50 سنة وفوق. الحمد لله قامت تزود الرواتب وزود النعم.
2: اللهم لك الحمد الله يديم علينا هالنعم.
1: اي والله الحمد
2: الله يرضى عليك شاكر ومقدر.
1: حبيت اذكرك بس عشان يعلمون الناس اللي احنا كنا الاولين.
2: ايه
1: وشكرا شكرا
2: تسلم الله. الله يرضى عليك فعلا ترى 200 كانت تسوى وقتها
0: صح
2: يعني 200
0: يعني اللي يسمع الحين يقول يو 200 ايش كان يسوون فيها. لا كانت تناسب ذاك الوقت ظروف ذاك الوقت.
2: تكلم عن 50 سنة يا جخ 50 سنة فتسوى أكيد تسوى. طبعا هم يقولون تدري كنا نبني كنا نصلح كنا نشتري أنت ما تتخيل
0: السيارات تدري كم كانت كان في ب 15 وفي ب 20 ألف أقل
2: بعد وقل. أيوة وجديدة أيوة صادقة
0: يعني أنا شفت إعلانات صدمت قلت وش الرخص هذا.
2: يعني أذكر أنا واحد من إخواني أمس علي فهد شرى ديتسن 85 شرها يمكن 3000 و4000
0: الله الله الله
2: أي والله يداوم عليه يروح يجي 85
0: هذا هو سعره
2: ما أدري بس أنه هو ني. هو كان على موديله 85 وكان هذا الكلام عام 1900 أو عام خلنا نتكلم بالهجري أنا ما أذكر له عام 1417
0: لا هذا قريب ما بعيد
2: 16 هجري
0: قبل 30 سنة
2: إيه 16 15 لا 1116 هجري لا أكثر من 30 سنة
0: والله
2: أكثر
0: إحنا قمنا نخبص العربي بالميلادي طيب نروح الفاصل وعد ولا في اتصال فاصل حنرجع لكم من جديد نروح للتحدي. ما تنسوا كمان فقرتنا بصمة موظف سجل حضورك ويانا على 011 40 5 3.

عز النهار. عز النهار.

0: حياكم أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار. دردشنا قبل شوي وياكم في ترند اليوم، كنا نتكلم على موضوع اللي هو أول راتب استلمته في حياتك، اللي كنا نعتبره الثروة الأولى اللي تملكناه. وطبعا هو مو شيء عابر، لأنه دائما أول شيء نمتلكه في حياتنا أكيد له قيمة معنوية كبيرة، لأنه وقتها بنكون أكيد مرينا في مشاعر لأول مرة، فإحساسنا بالفرحة الكبيرة وشعور الإنجاز و يعني انه احنا صرنا مسؤولين عن انفسنا من خلال هالراتب، اكيد كلا يعني قيمه كبيره على انفسنا. فهذه من اللحظات اللي ما تنسى، اول راتب، اول سياره، اول مشروع، ايا كان اول شيء، فهو دائما له نكهه مميزه. نروح معكم لفقره تحدي اليوم. تحدي اليوم حيكون ما بين اثنين من المتصلين، حابين هم يشاركونا، وكل واحد عنده حصيلة لغوية كبيرة من الكلمات اللي تبدأ بحرف معين هو اللي حيكون ربحان. يعني أنت تقول كلمة، المتصل ثاني يقول كلمة ثانية بنفس الحرف، يعني نبدأ كلها بنفس الحرف ونشوف مين اللي يصمل معنا لنهاية التحدي. أكيد أنه هو بيكون الربحان. نشوف سعد.
1: سألو
0: سعد، مركز معنا؟
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: أنا على الهواء.
0: أنت على الهواء؟ نعم.
1: الله يمسيكم بالخير جميع.
0: يمسيك بالنور والرضا يا رب.
1: كيف حالكم؟
0: يسلم حالك سعد، منين تكلمنا؟
1: أنا أكلمكم من السليل.
0: من السليل، يلا حيهم. كيف أمورك؟
1: الله يبقيك، الله يبقيك بخير إن جعلت به
0: دوم إن شاء الله. قول يا سعد، بتشاركنا بالتحدي؟
1: أي والله بنشارك.
0: طيب بس قبل ما يجهز الاتصال الثاني مع وعد، كيف مستواك في الـ في الـ في الكلمات؟
1: ماني بشين، ماني بشين.
0: طيب
1: جيد جيد، ما عليك،
0: جعله ان شاء الله يا رب هذا المأمول. قول لي يا سعد، طبعا هي الفكره انت احنا نقرر ان احنا نختار حرف زين تبدا فيه كل كلماتكم، سواء منك انت او من المنافس. فاللي حيشاركنا يعني أنت تبدأ تقول كلمة تبدأ بحرف، والمتصل الثاني يقول كلمة تبدأ بنفس الحرف، ونشوف مين أكثر واحد بيجمع كلمات. خلاص
1: توكلنا.
0: وعد تاخذين اتصال ولا خلي إبراهيم يشارك مع سعد؟ يلا بس على بال
1: أعطينا إبراهيم. إبراهيم يكون
0: تبي تشارك مع إبراهيم؟
1: كون هي مشي حالي. إبراهيم مبروك.
0: شوف عشان تكون يعني بالصورة، إبراهيم والله ترى ما بهين، إبراهيم عنده حصيلة لغوية ممتازة. يعني ممكن أنت تقول لك 10 كلمات تبدأ بحرف واحد، إبراهيم ممكن يقول لك 100 كلمة.
1: لكن إبراهيم مو مقصر معي، جاء له يا سلام.
2: الله يرفع قدرك، لا خلا ولا عدم، لا تحرجني، لا تحدني على قصاي عشان ما
0: تضيع لومة.
1: أني أدور لي.
2: بشرب سعادك مرة، احتزم
1: وجهك أول السعد.
2: الله يرفع قدرك.
0: طيب يا سعد، حيكون معك عبد الرحمن.
2: بين اثنين؟
0: اي بين اثنين.
2: يلا جاهز؟
1: جاهز.
2: عندك طبعا تعطي اسم او دوله او جماد او حيوان او اي شيء كان بنفس الحرف هذا.
0: طبعا بما انه سعد اول متصل هو اللي بيختار.
2: اي بس اسمع سعد، ترى الكلمه ما تتكرر. طيب
1: حلو،
0: سواء يعني منك او منه.
2: ايوه، وانتبهوا من الكلمات اللي ها عشان ما نتحمسون واجد. طيب
1: اي ما في.
2: يلا جاهز؟
1: جاهز.
2: من اللي معنا المتصل الثاني؟
0: عبد الرحمن.
2: عبد الرحمن مساء الخير. عبد الرحمن
3: مساء النور، اهلا وسهلا.
2: عرفت طريقة اللعبة؟
3: لا والله، يا ليت تشرحها.
2: طيب التحدي احنا بنختار حرف، المتصل أيوة. بيختار حرف. التحدي بينكم تعطونا اسم او دولة او جماد او حيوان او اي شيء كان بنفس الحرف. يعني مثلا اعطيك مثال، حرف الدال، دب، درج، دولاب، دريشة. ممتاز. تمام،
0: يعني سعد يقول كلمة، انت عبد الرحمن ترد كلمة ثانية،
2: لان واحد منكم متوهق.
0: طيب. لين واحد تضيع لهمه ما عاد يعرف.
3: تمام. على خير ان شاء الله.
2: يلا الحرف عند مين؟ سعد.
0: عند سعد.
2: يلا سعد، شو الحرف؟
1: ميم.
2: ميم. يلا نبدا. يلا ابدا يا عبد الرحمن.
3: ميم. مخده.
1: محمد.
3: اكمل يعني؟
2: اي كمل. إيه
0: ورا بعض يعني. إيه.
3: مخده. ملعقه.
0: شغال في البيت.
2: يلا يا سعد.
1: مرسى.
3: ملقمة.
0: يلا وش الملقمة؟
2: يلا رد
0: القهوة. ايوه قلت لك انت في المطبخ انت من اوكي.
1: نعطيه من المطبخ. مريسة.
3: وشي
1: مريسة.
3: مريسة. مرش موية.
0: يا جماعة.
1: لا ترى المريسة عصير التمر.
2: لا تعلق أنت، أنت قاعد تشتتنا. كمل يلا.
1: أي.
3: فعلًا.
1: أي. أكمل أنا.
2: إيه كمل.
1: أيها.
2: مع السلامة.
1: ما بنا.
2: يلا.
3: مرقوق.
2: ماركا. قل مدري. خلاص انتهى الوقت.
0: لا لا لا لا قول كلمة عبد الرحمن بسرعة. المطبخ فيه شيء كثير دور.
3: ساعديني.
1: مدافن.
0: ايه.
3: منشار.
1: مدافن.
2: لا اله الا الله.
3: مدخنة.
1: مدهال.
2: ايه.
3: مدهال.
0: مروحة.
3: مروحة صح.
2: ما شاء الله
3: عليك. ثقيلة ثقيلة.
0: يلا مكيف.
1: صح. مكيف.
2: لا يا شيخ.
0: مايكرويف.
1: بعد انا اقول انا.
2: ايه قل يلا.
1: عندي انا يطيل العمر.
0: منى.
1: والله ان مها.
2: ترى طولت يا سعد.
1: مها عاد.
2: لا والله الوقت. لا طولت. طولتوا دقيقة سعد أو شو طولتوا؟ شيء ثاني شتتونا، واحد يسولف ثاني يرد عليه، لازم بسرعة. ميم كذا.
1: اسمع
3: الحرف صعب.
2: وشو عبد الرحمن؟
3: الحرف صعب.
2: صعب
3: جبنا كل شيء.
1: لا والله سهل
0: إلا باقي. والله باقي المائدة، باقي مطبخ، باقي الممر.

0: فعلا.
1: يلا عبد الرحمن، يلا يا سعد، مع السلامة، يعطيك
0: الله
1: العافية.
0: يرضى عليك.
2: شكرا عبد الرحمن، شكرا
0: الله
2: سعد،
0: الله يوفقكم. أسعدتونا والله، والله أسعدتونا،
3: الله يسعدكم دنيا وآخرة
2: أجمعين يا رب، من قال ومن سمع. شكرا لكم.

0: طيب يلا هذا تحدي بيني وبين غادة. خلاص
1: وعد اللي تختار الحرف يعطيك فين.
0: يلا وعد اعطي الحرف.
1: يا إلهي
0: خير.
1: صعب صعب وعد منين ما في الغادة يعني هذا العفو.
0: أول شيء خلي جوالك
1: والله
0: تبحثي لي حرف
1: ما سوي بحث.
0: لا لا
1: يلا
0: غير غير حرف وعد غير.
1: يلا خلاص يلا حرف الغين. يلا
0: غبار
1: غسالة ندخل في البيت. يلا
0: غدا
1: غيوم
0: غالي
1: غرفة
0: غسالة
1: قلتها أنا
0: لا لا
1: لا لا خسرت خسرت قلتها
0: لا لا ما لا لا
1: لا ما لي دخل.
0: عطي عطي عطي الحرف الثاني. يلا غا غا غدير. يلا
1: يعني ما تبي تعترف.
0: لا لا لا يلا نبدأ من جديد. يلا تبي نغير الحرف.
1: غير الحرف. يلا
0: غير غير الحرف يا وعد. ها
1: والله وعد
0: ذا أنت في طايح وأنت صغيرة يا وعد. إيش تل باء. يلا
1: باء. يلا
0: أنت قلتي باب.
1: لا ما قلت شيء ما بعد قلت شيء.
0: يلا باب
1: بطيخ
0: بسافر
1: بكرة. بسافر بكرة. غامية وعد بتروح بروح
0: بطلع
1: بطلع فاصل.
0: يلا بسمع 11 40 5 3
1: بسمع برجع
0: برجع.

0: حياكم الله من جديد يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار، وما زلنا مستمرين معكم مع التحديات. لكن محمد قال لازم اشارك معكم في موضوع الراتب كذا، شاركونا على 011 40 5 3. محمد مساء الخير.
1: قبل ما يجهز محمد، قبل شوي كنا نلعب لعبة حروف، حرف الزين او الزاء شلون ينطق في العربية؟
0: الزاء
1: الزاء الزاء
0: مو الزاء،
1: يعني انت تقول الف با تا ثا جيم حا خا. طيب لا، ولا جينا عند حرف الزين او الزاء؟
0: الزاء
1: الزاء
0: الزاء
1: يقال انه ينطق الزاي، حرف الزاي زيك.
0: لا لا
1: زاي لا، حرف الزاي.
0: ايه
1: زين، هذا منين جبناه؟
0: طب
1: حرف الزين زين انت والله يا وعد. طب ناخذ اتصال.
0: سالفه للبيع ولا ايش؟
1: لا بس انه كذا يعني.
0: محمد مساء الخير.
2: مرحبا، مساء النور.
0: مرحبا محمد، كيف حالك؟
2: الله يخليك، كيف حالك انت؟
0: والله تمام يا حبيبي، انت طيب؟ انت
2: سام،
0: انت طيب يا حبيبنا؟
2: الحمد لله طيبين من طيبكم يا اخي.
0: الله يرضى عليك. انا سمعت المخرجة تقول محمد يبغى يشارك في فقرة الراتب.
2: اي نعم،
0: تفضل. كم كان راتبك؟ اول راتب خذيته؟
2: يعني اول راتب حصلت عليه عام 94 هجري.
0: لا قديم. اله الا الله، قبل كم؟ 55 سنة؟
2: قبل يمكن اكثر من يمكن 50 سنة، حول اكثر من 45 سنة.
0: 50 سنة؟ اكثر من 50 سنة
2: تقريبا. تقريبا
0: كم كان الراتب؟
2: يعني الراتب يعني مضحك فعلا، 620 ريال.
0: وحافظة ما شاء الله عليك
2: مرة، وكأنه وقيمته عن يمكن حوالي 10,000 ريال حاليا.
1: أيوة أيوة، عشان كذا أنا يوم قلت مضحك لا، لأنه ذاك الوقت كان مرة كبير.
0: أنا ودي استمعي عشرين دي، وش كانت تسوي؟ وش سويت فيها استمعي عشرين؟
1: صدق والله، وش كانت على ذيك الأيام؟ كيف كانت الأسعار؟
2: والله أنا مستأجر بيت في الرياض، أنا كان وظيفتي في الداخلية مستأجرين بيت، ومعي أفخم سيارة اللي هي دتشن غمارة، هذه تعتبر من أفخم السيارات.
0: حلو،
1: هذه أيام السبعينات، كانت أكشخ شيء.
2: أي أكشخ شيء خلاص. وأحيانا إذا كان في بعض الجنوط فيها زي الفتحة، ولما تقول أنا معي دتشن والجنط في فتحة، خلاص يعتبرونها لكسز يعني أو أكثر.
0: يا الله. طب أنا أودي أعرف 620 في تاريخكم وراتبك، وش تقدر تسوي فيها؟ علمنا.
2: يعني أقدر مثلا يعني أشري ملابس، أستأجر بيت، البيت رخيص أول.
0: كم كان البيت؟
2: البيت يمكن أجاره يمكن حوالي 2000
1: بس سنة.
2: بيت شعبي طبعا.
0: 2000 في السنة؟
2: في السنة طبعا.
0: أيوة.
2: والأكل بسيط جدا، والمصاريف بسيطة، الاتيكيت بسيط في وقته، ما في بروتوكولات زي الآن.
1: كانت بيوت الناس تشابه يا محمد.
2: نعم،
1: أقول كانت بيوت الناس تشابه ذاك الحين. أيوة، خاصة حنا في الرياض.
0: سبحان الله.
2: نعم.
0: طيب 620 هذا أول راتب، وين صرفته أنت؟
2: نعم،
0: أول راتب هذا خذيته 620، وين صرفته؟ أول راتب خذيته، أول ما استلمت 620
2: خرجت في المصاريف اليومية والأسبوعية، وأوفر منه جزء للإيجار.
0: يا الله.
2: وكان الواحد يلبس ثوب واحد يكفيه يمكن 6 شهور أو سنة.
0: يا الله.
2: ولا يشترط غترة مكوية أو ثوب مكوي أو ساعة ب500 ريال، لا لا أبدا،
0: سهالات.
2: وكانت قيمة الذبيحة في وقتها 30 ريال.
0: الذبيحة؟
2: الذبيحة
1: يبلغ.
2: الآن ب1800 أو 2000
1: قيمة شاورما زمان.
2: قيمة شاورما يعني شيء يعني غريب، غريب جدا. وكانت الحياة أحلى وأفضل من بروتوكول الآن في العلاقات الشخصية وفي الأكل يعني، والصحة أفضل.
0: يا الله،
2: ذكريات
0: يعني
2: جميلة فعلا.
0: لو رجع شرط الذكريات تحس أنها كانت من أجمل اللحظات بالنسبة لك، ها؟
2: فعلا فعلا فعلا أفضل. وكنا نروح أحيانا لنادي النصر يشوف السينما والأفلام، تعتبر كأن في نيويورك ولا في جنيف.
1: أنت لحقت أيام السينما.
0: ايه في النادي، صحيح.
2: السينما في شارع الخزان أذكر.
0: يا الله.
2: كنا نخطط على موعد عرض الأفلام ونجي كأننا مسافرين خارج المملكة يعني تعتبر رحلة استجمام.
1: أي ترفيه كان وقتها منقطع النظير.
0: يا الله
2: فعلاً.
0: والله الله يوفقك يا محمد، والله ذكريات جميلة، هذه لازم ناخذها فقرة.
2: أنا حرصت على أساس إنه الراتب قديم فيعطي فرق بين الآن وسابقا يعني.
1: طيب صح. زمان أعلى راتب كم كان؟
2: على راتب يمكن 1500 ريال.
1: أوف هذا ما يكلمكم.
2: تقريبا في المراتب العادية.
1: اي. هذا شايف نفسه.
0: هذا في 94 ها؟
2: لا والغريبة يا أستاذي تحدثت مع رجل أعمال وأعطاني هدية 5000 ريال كأنها 500000. كانوا الناس حاسين يقولوا لي أنت ملياردير الآن.
0: يا الله
1: ما شاء الله.
2: 5000 ريال وجلست ما أتكلم مع أحد. 5000 عايشة معي يمكن أكثر من سنة وأنا يعني أصرفها وتحقق لي جميع المطالب.
1: وكانت المهور ذيك الأيام على 5000 3000.
2: نعم 5000 والحفل ما تكلف ولا 3 ذبائح العزيمة كلها
0: 150 ريال.
2: اي وكانوا الزواجات من اول غالبا عند البادية بعد العصر ما في بالليل.
1: اي وتلاقي ذا جايب شيء من عنده وجارك الثاني يساعدنا بشيء وكلنا يولم.
2: اي فعلا وعدد الحضور قليل مو زي الوقت الراهن بالمئات الان.
1: اي كان الحاره والاهل وكذا بس.
2: ايوه والاهل والاقارب وكان في تواصل اجتماعي وبين الاقارب قوي جدا.
1: اي والله كانت جدتي تحكينا تقول لدرجه ان في ناس يجيبون البيالات بيالات الشاي وفناجيل القهوه من بيوتهم عشان.
2: ايوه صحيح.
0: لا اصلا ما اصلا هم اخذين مقومات البيت الزواج في السطح اصلا.
2: فعلا فعلا
1: او في الشارع كانوا يقفلون الشوارع عرفت
0: في السطح في الشارع.
2: فعلا فعلا
1: زواج رجال في الشارع وزواج الحريم بالسطح.
0: تلقى عاد هذا نازل وطالع للدرج.
2: سلام سليم والله. ما شاء الله عندك خبرة عظيمة.
1: اي انا اجلس مع جدتي واجد واعرف وترى كني في طفولتي ها يعني يمكن عمري 3-4 سنين كاني لما احكي شيء زي كذا.
2: كانت البروتوكولات تلامس المشاعر والقلوب اول.
1: اي والله
0: يا حبني لك محمد الله يرضى عليك.
1: شكرا امتعتنا والله.
0: شكرا
2: شكرا لكم الله يحفظكم مع السلامه.
1: الله يحفظك يا محمد.
0: جميل محمد
1: لفينا لفه كذا في الذكريات. حلو
0: حلو الذكريات حلو هذه. أيوه. حلو هالنقاشات الجميله انه بعد نتكلم عن هذا العام وتكلم عن الجيل اللي عايش اللحظات الحلوه.
1: الجيل هذا جيل حلو جيل فيه بركه لدرجه انه زواجات من اول قديمه قديمه اتكلم القديمه مره كانت تستمر مو بس يوم يعني انا اذكر زواج امي تقريبا اسبوع كانوا يسوون حفل العرس اسبوع وهم يحتفلون.
0: غبي حاضر زواج امك
1: تقريبا ناخذ اتصال من معنا
0: عبد الله.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خذ راحتك خذ راحتك يا استاذ ابراهيم.
1: عبد الشوق حبي اذا خلصت عطني خبر.
0: لا لا خلاص
3: نفسك. لا خلاص عطني خبر.
0: لا لا خلاص عبد الله خلصت.
3: السلام عليكم كيف حالك استاذ ابراهيم؟
0: الله يرضى عليك عبد الله. مبسوطين بسماع صوتك عبد الله.
3: الله يبارك فيك جاك سماع في جنة النعيم ان شاء الله. شلونك انت قاعد عساك طيب؟
1: الله يخليك يا رب تسلم لي. كيفك انت؟ تسلم يا رب.
3: الله يحفظك ويبارك فيكم ان شاء الله. حياك الله يا استاذ ابراهيم.
0: انا ما زلت ابغى اعرف يعني موضوعنا اليوم حلو عن الراتب.
3: والله يا استاذ ابراهيم احسن حلقه شفتها يوم الثلاثاء الماضي اللي هو عن العفو. ما شاء الله عليك اديت رساله للجميع.
0: الله يخليك.
3: اي أيوة والله اديت رساله يوم يحصل الحوار بينك وبين اللي بينه وبين ولد عم خصومه وكذا. ما شاء نصيحه يعني ذي مره يعني
0: والله جانا خير ما تظنون.
3: كثير من تراضى في ذاك اليوم
0: يا حبيبي عبد الله. والله هذا من حسن ذاتك يا عبد الله
3: ويجعل ان شاء الله مواقف جنه النعيم ان شاء الله يا رب.
0: امين يا امين عبد الله امين يا قلبي.
3: بالنسبة لي أنا أول راتب استلمته من إحدى المصانع 2000 ريال كان ذاك الوقت 1408.
0: أوه
1: 1408
0: حلو 2408 حلوة والله.
3: أي لا ممتازة وكنت استلمت الراتب أعطيه الوالد فترة بسيطة. أول ما بدأت بالراتب أعطيت الوالد والوالدة من ثم رحت اعتمرت لأول عمرة لي في مكة
1: ما شاء الله
3: من عام 1400 نهاية 8 داخلين على 9. ولما رجعت من مكة شريت لي سيارة بالمبلغ اللي جمعته المبلغ البسيط. أي والله تميت فترة والحمد لله الله يسر لي واتزوج. كان ذاك الوقت عاد الزواج يسير والمصاريف يسيرة. كنت أطلب من المطعم المشويات يمكن يكفي حق 5-6 أشخاص من البروستد والكباب والأشياء 35 ريال.
1: كانت راهية الكميات مو زي الحين.
3: والله يعني اروح اتقضى حق البيت مقاضي من احدى السوبر ماركات يمكن ما يقرب حق 200-250 سلتين الكبار اللي نعبيهم من الاغراض وكل شيء بالجمله. يعني ذاك الوقت كانت يسير الامور ولا طلعت علينا الاسعار المتضخمه وهالامور. كان يعني عموما البركه من الله سواء من اول او الان.
1: نعم
3: ولكن اهم حاجه تدبير بس في المعيشه.
1: صدقت هذا هو حسن التدبير.
3: التدبير هو نص المعيشه التدبير. صح. يعني في البدايه لما تشوف مثلا لما يقول لك والله مطعم في مثلا الهمبرجر هذه 30 او 35 في تحصل يمكن 7 ريال 5 ريال
1: صح. او تسويها عندك بالبيت يعني
3: او انه في البيت مثل ما تفضلت يا اختي قادة.
1: عطاري عطاري ولك طوارتك عندنا من تالي يعني سووا لقاء مع احد اصحاب السوبر ماركت الكبير عندنا في الرياض فكان يتكلم يقول اصلا خيارات المستهلك اختلفت عن اول. يقول النساء حاليا ما عاد يتقضن مثل اول عشان اغراض الطبخ يعني اجبرونا على سياسه معينه في البيع لانه النساء صارت مختلفه عن اول كثير فعلى ما يبدو ان حتى المشتريات اختلفت.
3: صحيح صحيح المشتريات وحتى العمل في البيت اغلب البيوت الحين يعتمدون على المطاعم والمطاعم الان يسرت كل الامور حتى التوصيل
1: نعم صح
3: يعني ما يحتاج انك تكلف في اي شيء في البيت وعلى ما ذكر الحسب تحسب
1: صدق
3: يعني تقريبا في اقل من نهايه الشهر قال لك والله خلاص انتهت المصاريف كلها مثل ما قال ذاك يشتري ني في البيت يشتري ناجض من برا ما تدش اللي فيهم.
1: الله يعطيك العافيه شكرا يا عبد الله
3: يبارك فيكم ما شاء الله. ايش يا استاذه غاده
1: سم
3: لما اسمع صوتك بيشبه المذيع من زملاتكم
1: هنا في الاذاعه
3: في اذاعه جده
1: في اذاعه جده حمستني والله اعرف مين
3: اللي هي امينه العبد الله
1: امينه
3: ما شاء الله
1: تحياتي لها امينه يا زينه امينه يا ليت والله
3: يمسي عليها بالخير ما شاء الله عليها هذه فرفوشة الإذاعة
1: يا حليلة أمين أكيد والله أسمع لها وأنا طالع أحيانا العصر أسمع لها كل التوفيق لها يا رب
3: بالبرفكتو
1: أي صح دائما تقوله
3: متشابه أصواتكم كأنكم خوات
1: الله يخلي إحنا خوات فعلا إن شاء الله
3: ويجمعكم إن شاء الله في جنة
1: الله يجمعنا جمعين يا رب دائما خير
3: الله يبارك فيك
1: شكرا صديقنا عبد الله
0: يا حبيبي الله يحفظك عبد
3: الله
0: شكرا
3: حفظكم إن شاء الله.
0: نأخذ آخر اتصال معنا في حلقة اليوم أبو سليمان. أبو سليمان مساء الخير.
4: أبو سليمان. سليمان
1: ما تلاحظ إنه هو دائم يغلط باسمك؟
4: دخل دخل فدا فدا.
1: والله دائما تقول سليمان يقول أبو سليمان أبو سليمان. مو مصدق إن اسمك سليمان.
4: والله عادي عادي أبو سليمان زي سليمان.
0: لا عادي أنا عادي أعتذر منك سليمان والله آسف.
1: ولا تزعل ولا تزعل أبو سليمان.
4: ترى الخواف البنات اللي غلط اسمك انك غلط غلط بالبخاري
0: حتى عادي حتى سليمان
4: ما بروبلم
1: خلاص اوكي اوكي اوكي
4: بنت اشتغلت مش مخص زوجتك هون زوجتك
1: يا ولك ان غلط باسم ابنية بيج بروبلم
4: بالمسجد ولا بالحديقة انا اقول السلام عليكم اول شيء استغفر الله بالخير كيف حالكم طيبين
1: خليك ربنا
4: اولا بقول لكم شيء بالنسبة صرف يعني مواد للبيت كنت مولي والمعرست والله العظيم اروح للسوبر ماركت انا اللي مسوي يعني قايم على البيت وكذا اروح للسوبر ماركت واشيل اشياء والله بجيبها زوجتي تقول بالله اذا من ياكله بنزل لا على ما ادري وشو فصولة قالت لي الحين زوجتي بعد ثاني سنه من الزواج قالت لي بالحلال احنا اللي نجلس في المطبخ واحنا اللي نعرف نتابع الشغل احنا اللي نعرف الاكل
0: طيب وش لقى وش لقى فيك يا سليمان؟
4: يعني أنا
0: مملكتها المطبخ مملكتها يا أخي
4: يا أخي متحمس زواج أنت بسيط
1: بلا بلا بلا سليمان وش كنت تشري وش بخاطرك تطبخ
4: بازلة من يأكل بازلة في البيت كان عندنا ولد وزوجتي
0: شاري بازلة
4: ولد عمره سنة لكن بازلة وفاصوليا
1: إيش فيها البازلة والفاصوليا الله يعافيك إيش فيها
4: ما خالف أنا كلها ونعمة بس أجيب علبة زورة أجيب أشياء أمر كده الرفوف
0: المرأة أخبر في الأشياء هي ما تبي تكلف عليك بس أنت مشتط الله يرضى لي عليك
1: هي سكتت لعدت لبس قالت يبني
4: أقولكم شيء أقولكم شيء كنت أجيب أغراض من 2005 في أجيب أغراض من 100 ريال
0: طيب إيه صح أنا معها صح عليها
4: قسم بالله قالك يا ابن زمان بيه قلت له شنو بالفين قلت له بالفين احنا سوينا وش اسمه هي في الغازة السوداء ما فيه فل اشياء الحمد لله اي والله والله ترى شوف اغراض خصوصا المطبخ حتى المدام خلت تفتش
1: هي لا صرت انت اللي تطبخ ابدا انت اشتر بس لا صارت المدام هي اللي تسوي
0: انا اقول هذه مملكتها الخاصه وسليمان فكنا المشاكل الله يرضى عليك
1: فكنا من شرك
4: لا انت اللي بديت انت استفتحت الحمد مشكله أنت اللي بدأت السعلة يا الله أعطيك العافية thank you very much
1: you're welcome شكرا بعد إنجليزي مبين سليمان للحين نغلط باسمه
0: لا جميل لا انا اشوف إن سبحان الله دائما يعني انا تجيبني المرأة اللي فعلا تعرف وش الاحتياج. احنا مشكلتنا نبي كل شيء، وهذا بعد ويرجع فينا شرط الذكريات ورمضان والاغراض. انا احلف باقي في الجيمات وباقي في الجلي ذا وباقي في المكرونه.
1: لا لا لا ابراهيم، صاروا النساء اكثر وعي في هالامور.
0: أيه؟
1: صاروا ما عاد يشترون اشياء تقعد للسنه اللي بعدها، لانهم يجيبونها كلهم من برا اوريدي، يعني يوم كل يوم بيومه.
0: فانت قاعد تزعج نفسك يعني، وتزعج وتوتر المطبخ. والله يكرم النعمه ويحافظ ان شاء الله.
1: والحلو انك تعمل قائمه للاسبوع ايش تبي تطبخ، بعد كذا تشتري بناء عليه.
0: حتى لو انت تحطها كذا، بس انت تناظرها، تناظر المكرونه والعصيرات وهالمش يعني. سوي عاد تدوير يا جماعه. والله
1: في طريقه لاعاده تدوير الاكل، يعني سويت طبخه تقدر تعيدها من جديد. انا تابعت برنامج يتكلم عن اعاده تدوير الطعام الموجود في الثلاجه، يعني بعد طبخه، فكانت افكارهم جدا رائعه.
0: عشان كذا الحين بروح اقرا مطعم وباكل.
1: اي هذا،
0: شكرا للنصيحه،
1: هذا حلك الاخير.
0: 011 ولا خلاص انتهى البرنامج. يلا فمان لا مستمعينا، وان شاء الله موعدنا غدا معكم ان شاء الله. شكرا،
1: يلا نلقاكم على خير. شكرا من القلب لتواصلكم الجميل. يجمعنا يوم الغد في لقاء متجدد عبر موجاتكم اذاعه الرياض. فمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية من الرياض، يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بذكرى استقلال بلاده. المملكة تشارك في منتدى التنمية المستدامة الأممي بنيويورك وتقدم تقريرها الوطني الثالث. مجموعة أوبك بلس تقرر تعديلا في مستويات الإنتاج ابتداء من أغسطس القادم. وزارة البلديات والإسكان تعتمد دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية. تفاصيل النشرة. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله برقية تهنئة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة للرئيس الجزائري. تشارك المملكة غدا بوفد وزاري رفيع في الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي المنعقد في جنيف على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة خلال الفترة من السادس وحتى السابع من يوليو. وتؤكد المشاركة التزام المملكة بدعم حوكمة عالمية مسؤولة وتعزيز التعاون الدولي لسد فجوات الذكاء. تشارك المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 26 التابع للأمم المتحدة الذي يعقد خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من يوليو الجاري في نيويورك. وخلال أعمال المنتدى ستقدم المملكة تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لعام 26

0: الذي يستعرض التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والدولي. قررت الدول السبع الأعضاء في مجموعة أوبك بلس التي تضم المملكة وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان اليوم في اجتماع عبر الاتصال المرئي تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج مقداره 188 ألف برميل يوميا من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أعلن عنها في أبريل 23، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل مع بداية الشهر القادم في شهر أغسطس. يشارك المنتخب السعودي للفيزياء تحت إشراف مؤسسة موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم في أولمبياد الفيزياء الدولي 26 في كولومبيا خلال الفترة من 4 حتى 12 من يوليو. ويمثل المملكة 5 طلاب من إدارات تعليم الرياض والإحساء والشرقية. اختتمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع اليوم الملتقى التدريبي للأولمبياد الدولي للمواصفات الذي أقيم بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبالشراكة مع وزارة التعليم خلال الفترة من 28 من يونيو وحتى 2 يوليو في الرياض مقر الهيئة. وشارك في الملتقى 29 طالبا وطالبة بهدف تطوير خبراتهم النوعية في مجال المواصفات والمعايير والقياس واختيار الفريق الذي سيمثل المملكة في الأولمبياد الدولي للمواصفات المقرر إقامته حضوريا في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 12 وحتى 14 من أغسطس المقبل. أطلقت جامعة الطيبة برنامج جدير للعام الثاني على التوالي ضمن جهودها لاستقطاب الطلبة السعوديين المتميزين دوليا من خلال مسار قبول مباشر مخصص للحاصلين على جوائز أو مراكز متقدمة في الأولمبيادات والمسابقات العلمية والابتكارية الدولية المعتمدة. أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب الإصدار الثالث للإطار الوطني للمؤهلات لضبط جودة التعليم والتدريب وموائمته مع سوق العمل ورؤية 2030 بل 2030. وينظم الإطار المؤهلات عبر 8 مستويات تبدأ بالابتدائي وتنتهي بالدكتوراه، كما يشمل دعم الشهادات المهنية والاحترافية وإتاحة مسار الدكتوراه المباشر بعد البكالوريوس وإدراج مهارات الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني لتعزيز الاعتراف الدولي بالمؤهلات السعودية. أطلق برنامج موهبة الإثرائي الصيفي ترسيخ مكانته كأحد أبرز البرامج الوطنية الهادفة إلى اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين من خلال توفير بيئة تعليمية متقدمة تجمع بين المعرفة والتطبيق وتسهم في تنمية القدرات العلمية والبحثية والإبداعية للمشاركين. ويقدم البرنامج سنويا باقة من الوحدات الإثرائية المتخصصة التي تلبي ميول الطلبة واهتماماتهم. رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي إبراهيم الشمراني تحدث عن انطلاق البرنامج ورعاية المؤسسة له.
1: هذا البرنامج حقيقة هو أحد البرامج التي تقدمها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال موهبة. فموهبة حقيقة ترعى طلابنا الموهوبين طوال العام وليس في هذا الصيف فقط، وهي حقيقة المؤسسة الوحيدة في العالم التي ترعى الموهبة، تقدم لها كل الدعم طوال العام، وكذلك لها شراكات مع جامعة كاوست، فهي تقدم هذا البرنامج الصيفي استثمارا لإجازات الطلاب الموهوبين الذين يستحقون منا الكثير، وتتيح أمامهم الكثير المجالات العلمية التي يحققون من خلال اشتراكهم فيها شغفهم وقدراتهم. مؤسسة موهبة تتيح على منصتها قبل الإجازة الصيفية بحوالي تقريبا 3 أشهر مجموعة

0: من الوحدات العلمية وتترك للطالب الموهوب ولأسرته أن يأخذ الوحدة التي يرى فيها الشغف ويرى فيها الرغبة والميول في أن يخوض هذه التجربة. وأيضا أحيانا تكون الوحدات مرتبطة بالسنوات ما بين المرحلة الابتدائية المرحلة المتوسطة إلى أن يكون في المرحلة الثانوية التفرقية أو الجامعية. هناك الكثير من الوحدات العلمية التي ترتبط بالتخصصات العلمية سواء في الفيزياء أو سواء في الكيمياء أو في الرياضيات أو في الحاسب الآلي أو غيره من الطاقة المتجددة وغيرها.
1: اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية والذي يهدف لتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية والحد من ممارسات التقسيم غير النظامي للوحدات السكنية. ويتناول الدليل آليات رصد الوحدات المخالفة والاستدلال عليها وإجراء التحقيق الميداني وآليات تطبيق المخالفات. وحدد الدليل الجهات المعنية بتطبيق وتشمل وزارة البلديات والإسكان والأمانات والبلديات والجهات الشريكة إضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين. أعلنت أمانة منطقة الرياض بدء تنفيذ أعمال صيانة للطرق في حي الشهداء شرق العاصمة ضمن جهودها لرفع جودة البنية التحتية وتعزيز سلامة التنقل. وأوضحت الأمانة أن أعمال الصيانة تستمر حتى 8 أغسطس المقبل. كما أعلنت أمانة المنطقة الشرقية بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة جسر طريق خادم الحرمين الشريفين عند تقاطع طريق الملك خالد في محافظة الخبر غدا الاثنين، بما يشمل إغلاق الجسر بالكامل وإغلاق عدد من المداخل والمخارج وفقا لمتطلبات التنفيذ بهدف تعزيز السلامة المرورية وتحسين كفاءة الطريق. أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة في المملكة إلى 6122 مركز للضيافة بزيادة بلغت أكثر من 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجل معدل إشغال الغرف في الفنادق خلال الربع الأول من عام 26 نحو 60% منخفضا بنقطتين مئويتين، فيما ارتفع معدل إشغال الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى إلى 51% بزيادة مقدارها نقطة مئوية واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. إلى ذلك سجلت محافظة الطائف نموا متزايدا في أعداد مرافق الضيافة والغرف المرخصة في شهر مايو الماضي، وبلغت مرافق الضيافة المرخصة 317 مرفقا بنمو بلغ 23%، فيما تجاوزت أعداد الغرف المرخصة أكثر من 11,000 غرفة بنمو بلغ 16%. أعلنت جمعية القلب السعودية عن حصولها على نسبة نضج 100% في تقييم مستوى النضج للجمعيات العلمية الصحية، وذلك تحت الإشراف الفني للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالتعاون مع جامعة الملك سعود. عبر التكتل الوطني والمكونات السياسية اليمنية عن تقديره لمواقف المملكة ودول الخليج الداعمة للشرعية، وأكد حرصه على مواصلة التنسيق الوثيق في هذه المرحلة بما يخدم استقرار اليمن وأمن المنطقة. وأدان التكتل في بيان التصريحات الصادرة عن ميليشيا الحوثي تجاه المملكة واعتبرها تصعيدا خطيرا يستهدف استقرار اليمن والمنطقة، والهدف منه صرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني. في نهاية النشرة مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بذكرى استقلال بلاده. المملكة تشارك في منتدى التنمية المستدامة الأممي بنيويورك وتقدم تقريرها الوطني الثالث. ومجموعة أوبك بلس تقرر تعديلا في مستويات

إنتاج بداية من أغسطس القادم. وزارة البلديات والإسكان تعتمد دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية. من الرياض قدمت لكم نشرة إخبارية ضمن هذه الفترة، تحول وإياكم الآن إلى أسواق ومؤشرات. أنا بكم إلى هذه النظرة العامة للسوق ومؤشر تاسي الذي بدأ هذا الأسبوع على انخفاض ب31 نقطة، ليغلق المؤشر عند 10795 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في هذا اليوم، بالنسبة الأعلى كانت لشركة تبوك الزراعية التي ارتفعت قرابة 10%، وأغلق السهم عند 7.89 ريالات، وكذلك سهم نسيج 7%، البحر الأحمر ودرب السعودية وجا كولرتي ارتفعت ب5%. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا كانت من نصيب شركة الأسماك التي انخفضت عند 10% وأغلق السهم عند 69.85 ريال. شركة تهامة، ثمار، أنابيب الشرق، وكذلك السهم المراعي اللي انخفض بأكثر من 3.5%. بالنسبة للأكثر نشاطا بالكمية، درب السعودية وصادرات وباتيك وبان وأمريكانا. أما بالقيمة فكانت من نصيب الراجح البحر الأحمر الأسماك، سهم أرامكو الذي أغلق عند 26.04 ريال، وكذلك سهم درب السعودية الذي كان نشيطا بقيمته وبالكمية. وبهذا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمت لحضراتكم من الرياض. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله، مع السلامة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان.
1: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبارا ومواضيع ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات. كونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

0: هيئة الأفلام تطلق مبادرة لإيداع المواد الفيلمية الوطنية. أطلقت هيئة الأفلام مبادرة إيداع ضمن مشروع الأرشيف الوطني للأفلام، داعية الجهات والأفراد وصناع المحتوى إلى إيداع المواد الفيلمية المرتبطة بيوم التأسيس واليوم الوطني السعودي، بهدف حفظها وتوثيقها بوصفها جزءاً من الذاكرة الثقافية والسينمائية للمملكة. تأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة لحماية الإرث السينمائي والثقافي الوطني وتعزيز مكانة المملكة مركزاً لصناعة الأفلام في المنطقة، عبر جمع المواد الفيلمية وحفظها وترميمها وإتاحتها للأجيال القادمة وفق أفضل المعايير والممارسات المتخصصة في الأرشفة والحفظ الرقمي. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال صون الإنتاج الإبداعي المرتبط بالمناسبات الوطنية وحماية التراث البصري المعاصر من التلاشي أو الفقدان الرقمي، إلى جانب إثراء سجل الأفلام السعودية بمصادر متنوعة وإتاحة مرجع علمي وبحثي يدعم الدراسات المتخصصة في مجالات السينما والثقافة البصرية. هيئة الأدب تختتم مشاركة المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب. اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 الذي أقيم في مركز المؤتمرات الوطني الصيني بالعاصمة بكين، وسط حضور ثقافي ومعرفي مميز جسد مكانة المملكة المتنامية في المشهد الثقافي الدولي وعزز حضورها في أحد أبرز المحافل العالمية المتخصصة في صناعة الكتاب والنشر، إلى جانب دعم مسارات التعاون الثقافي والمعرفي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، بما يجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ويمثل معرض بكين منصة مهمة لتوسيع فرص الشراكات المهنية وتبادل الخبرات في مجالات النشر وحقوق الترجمة وصناعة المحتوى، فضلاً عن تعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والصين. الجمعية السعودية للفنون التشكيلية تدشن هويتها البصرية الجديدة. احتفلت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بتدشين هويتها البصرية الجديدة في مناسبة جسدت مرحلة جديدة من مسيرة الجمعية ورسخت توجهها نحو تطوير العمل المؤسسي وتعزيز دورها في خدمة الفن التشكيلي السعودي. وجاء إطلاق الهوية البصرية الجديدة متزامناً مع استكمال عدد من المشاريع التطويرية التي نفذتها الجمعية، وفي مقدمتها مشروع التحول الرقمي الشامل ومشروع التميز المؤسسي والمشروع الثقافي لتطوير البنية الإدارية والمالية والتشغيلية للجمعية ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يتوافق مع مستهدفات وزارة الثقافة ورؤية المملكة 2030 للقطاع غير الربحي. إطلاق ورش متخصصة لصناعة النصوص المسرحية والسينمائية. أعلن الكاتب والمخرج المسرحي ياسر مدخلي عن إطلاق 3 ورش تدريبية متخصصة في مجالات الكتابة المسرحية والسيناريو السينمائي واستراتيجيات الكتابة الدرامية، مستنداً إلى خبرة تراكمت عبر مسيرة إبداعية وأكاديمية امتدت لسنوات داخل المملكة وخارجها. وتهدف الورش إلى تمكين الموهوبين والمهتمين بالكتابة الإبداعية من اكتساب المهارات الأساسية والمتقدمة في بناء النصوص الدرامية والتعرف على أدوات تطوير الفكرة وتحويلها إلى عمل قادر على الوصول إلى الجمهور بمستوى احترافي. ويجمع البرنامج بين المعرفة النظرية والتجربة العملية، مقدماً للمشاركين مساراً متكاملاً يبدأ من توليد الفكرة وصياغتها، مروراً ببناء الشخصيات والحبكة الدرامية، وصولاً إلى إعداد النص المسرحي أو السيناريو السينمائي وفق أسس فنية ومهنية معاصرة. لقاء ثقافي يستعيد ذاكرة منفوحة ويوثق تاريخ الرياض ضمن السلسلة التاريخية من ذكريات بلدة منفوحة. نظمت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع ديوانية آل حسين التاريخية جلسة حوارية ثقافية استضافت الباحث والمؤرخ الدكتور راشد بن محمد بن عساكر بحضور نخبة من المؤرخين والباحثين والمهتمين بتاريخ مدينة الرياض وتراثها العمراني والثقافي. أدار اللقاء الأستاذ عبد العزيز الحسين، وتناولت الجلسة جوانب متعددة من تاريخ منفوحة إحدى أقدم بلدات الرياض، واستعرضت تحولات المكان وأثره في تشكيل الهوية التاريخية والاجتماعية للعاصمة، مستندة إلى شواهد تاريخية وروايات موثقة وإضاءات بحثية تسهم في تعزيز الوعي بالموروث المحلي. وقدم الدكتور راشد بن عساكر قراءة تاريخية ربطت بين الأحداث والشخصيات والمواقع التي أسهمت في تشكيل ذاكرة منفوحة والرياض، مستعرضا محطات مهمة في تاريخ المنطقة ومؤكدا أهمية التوثيق العلمي في حفظ الإرث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.

0: شهدت مكتبة الإسكندرية انعقاد ملتقى الأدب السعودي المصري الأول، في خطوة ثقافية تعكس عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، تفتح آفاقا جديدة للحوار الأدبي وتبادل الخبرات بين المبدعين والنقاد. ومن بين المشاركات السعوديات البارزات في هذا الملتقى الكاتبة والروائية الدكتورة زينب الخضيري الأديبة والروائية، والمستشار الثقافي التي حضرت ضمن جلسة قراءات في الإبداع السردي السعودي، حيث ناقش عدد من النقاد والأكاديميين أعمالها الروائية وتجربتها الإبداعية في فضاء ثقافي عربي. في هذه الحلقة من برنامج الإيوان يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة زينب الخضيري الأديبة والروائية والمستشار الثقافي. مرحبا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: خليني أبدأ معك بداية يعني عن نظرتك إلى أهمية إقامة ملتقى الأدب السعودي المصري الأول، وما الذي من الممكن أن يضيفه للمشهد الثقافي العربي؟
1: بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة. بالنسبة لهذا الملتقى، أرى أن إقامة ملتقى الأدب السعودي المصري الأول في مكتبة الإسكندرية هي ليست مجرد فعالية ثقافية عابرة، بل هي لحظة رمزية عميقة، لأن الإسكندرية تحمل ذاكرة عربية وإنسانية ممتدة عبر القرون. حين يلتقي الأدب السعودي بالمصري في هذا المكان تحديدا في مكتبة الإسكندرية، فإننا لا نحتفي بالنصوص فقط، بل نعيد وصل الجسور بين تجربتين ثقافيتين شكلتا جزءا مهما من الوعي العربي. مثل هذه الملتقيات تضيف للمشهد الثقافي العربي مساحة حقيقية للحوار، أيضا تمنح الأدب فرصة لأن يتحرك خارج الحدود الجغرافية نحو فضاء عربي أكثر انفتاحا وتفاعلا.
0: دكتورة، للكاتب يعني أهمية بالغة وقصوى في المجتمع الثقافي والأدبي ولا سيما العربي، ولكن الكاتب ذاته ماذا يعني له أن تناقش أعماله الروائية أمام نخبة من النقاد والأكاديميين وكذلك المهتمين بالأدب في محفل ثقافي عربي؟
1: بالتأكيد الكاتب هنا يحمل الامتنان، يحمل شعورا جميل وقدر كبير من المسؤولية. أيضا الكاتب عادة هو يقضي سنوات كثيرة وهو يكتب في عزلة داخلية، ثم يجد نفسه فجأة موضوعا للتأمل والتحليل والنقاش أمام عقول متعددة وخبرات متميزة ومختصين. أيضا هنا تأتي الدهشة، يأتي الفرح، تأتي فكرة أن تكون فكرة الانتشار سواء للأدب السعودي أو الأدب المصري. بالنسبة لي كانت تجربة أشبه برؤية العمل الروائي من مرايا مختلفة، أرى أعمالي في عيون الآخرين، فكل ناقد يضيء زاوية ربما لم ينتبه لها الكاتب أثناء الكتابة، وهذا هو جمال مشاركة الأعمال ومناقشتها من قبل النقاد.
0: بالنسبة لك دكتورة زينب، كيف وجدت طبيعة الطروحات النقدية وكذلك الأسئلة التي تناولت أعمالك الروائية؟
1: هم في مكتبة الإسكندرية تم تناول عملين من أعمالي، هي رواية هيا ورواية على كفر تويت. وجدت الطروحات النقدية عميقة وجادة فعلا، والأجمل أنها تتعامل مع الرواية بوصفها حكاية فقط، ليس بوصفها حكاية فقط بل بوصفها رؤية للعالم والإنسان. طبعا

0: الأسئلة التي طرحت لامست البنية السردية للروايات والبعد النفسي للشخصيات، أيضا علاقة النص بالتحولات الاجتماعية والثقافية. هنا أنا شعرت أن الحوار كان حوارا مع النص لا حوله، وهذه طبعا نقطة فارقة لدى الكاتب والأديب.
1: نعم دكتورة، يكتب الكاتب أحيانا بمقصد معين وأفكار معينة وكذلك أيضا زوايا معينة، ولكن ما ذكرته قبل قليل قضية الدهشة تحدث حينما يتطرق أحد النقاد إلى زاوية لم تنتبه أصلا إليها ككاتبة. كيف يسهم النقد في مثل هذا المستوى بإعادة اكتشاف الكاتب لعمله الإبداعي؟
0: بالنسبة لي ككاتبة، رأي النقاد مهم جدا، ولكنه لا يشكل تجربتي الكتابية أو لا يشكل. هناك بعض الكتاب يكتب من أجل النقاد، ولكن المبدع الحقيقي هو له فضاءه وله حريته، وله مجرد أن تقيد نفسك بفكرة أن هناك ناقد يقرأ لك أو قارئ شرس يتربص بك، هنا لن تستطيع الكتابة. لكن بشكل عام النقد الحقيقي لا يشرح النص فقط، بل يكشف للكاتب ما خبأه النص عنه. أحيانا يكتب الروائي طبعا بدافع شعوري أو حدسي، أيضا يأتي الناقد ليكشف البنية الفكرية أو الرمزية التي تشكلت تلقائيا داخل هذا العمل. لذلك أؤمن أن النقد ليس خصما للإبداع، بل شريكا في تعميق فهمه.
1: نعم، لكن هل غالبا يصدق هذا النقد ويلمس الزاوية التي ذهب إليها الكاتب ذاته؟
0: هي في النهاية الكتابة هي ذوق وذائقة. ثانيا الناقد لديه معاييره التي درسها وتعمق بها، لكن الكاتب أحب دائما أن أخرج الكاتب من إطار النقد، لأنه سوف يتوقف مجرد أن يفكر الكاتب وجود النقاد. هنا الفكرة أن فكرة الكتابة هي الحرية، لذلك هذا يتعارض مع فكرة وجود الناقد. الناقد له عمله وله معاييره، وأنا لدي عملي ومعاييري. مجرد أن تتلاقى هالآراء أو المعايير، هنا يكون رأي آخر ومختلف.
1: هل يجب أن يدافع المبدع عن أعماله الإبداعية وأن يعني يواجه النقد اللاذع أحيانا بردود تكون متوافقة مع مستوى النقد؟
0: الكاتب عادة، أو لو تحدثت عن نفسي، أنا أكتب من أجل الكتابة لا من أجل النقاد، من أجل من يقرؤون لي في أقاصي الدنيا.
1: نعم.
0: لذلك مجرد أن أفكر بأن أدخل في حروب مع ناقد أو غيره، هو حر فيما يكتب. شخصيا أنا يعني لا يعنيني سواء كتب الناقد شيء جميل عما كتبت، أو أن هناك نقد شرس لما أكتب. أنا أطلع ولي رأيي في النهاية. ولكن هذا لا يجعلني أتوقف عن الكتابة، ولا يحزنني، ولا يشكل شيء في تجربتي في الكتابة أو في موهبتي. أيضا أنا لا أشكك في موهبتي، لذلك الناقد له رأي وأنا لي رأي آخر، وأيضا القراء لهم رأي مختلف تماما.
1: طيب، من خلال هذه التجربة في مكتبة الإسكندرية وهذا النقاش الذي حدث لنصوصك الإبداعية، كيف تقيمين مستوى الاهتمام العربي الحالي بالرواية السعودية؟
0: بالتأكيد هناك فرق واضح وكبير. فالرواية السعودية اليوم لم تعد تقرأ باعتبارها ظاهرة محلية، بل أصبحت جزءا من الحوار الروائي العربي العام. طبعا قبل سنوات كان الاهتمام يتركز على أسماء محدودة، أما اليوم فهناك الكثير من سفراء الكلمة من الروائيين وغيرهم والشعراء، وهناك فضول أيضا حقيقي لاكتشاف الأصوات السعودية في كل مكان في العالم العربي. هناك أصوات كثيرة متنوعة وجديدة، وهذا أيضا مؤشر على نضج التجربة السعودية والتزهر.
1: هل للمبادرات الثقافية السعودية إسهام في تعزيز حضور الكاتب السعودي خارج المملكة؟
0: بالتأكيد، هذه الملتقى الأدب المصري السعودي هي كانت إحدى هذه المبادرات. نعم. ولا يمكن إنكار الأثر الكبير لهذه المبادرات بالنسبة للكاتب بشكل شخصي. ما حدث خلال السنوات الأخيرة هو انتقال من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي المنظم الذي تقوم به مشكورة وزارة الثقافة.

0: أيضا برامج الترجمة، دعم النشر، المشاركة الدولية، الملتقيات الثقافية أيضا، كلها ساهمت في جعل الكاتب السعودي أكثر حضورا وثقة وقدرة على الوصول إلى القارئ العربي والعالمي.
1: هناك اختلاف يا دكتورة بين المدرسة النقدية السعودية وكذلك المدرسة النقدية المصرية، لكن هذا التفاعل بين المدرستين ما الذي يمكن أن يضيفه في مثل هذا الملتقى؟
0: النقد المصري يمتلك إرثا أكاديميا وثقافيا عريقا ولا يمكن أن ننكر هذا الشيء، بينما تحمل التجربة السعودية أسئلة جديدة مرتبطة بتحولات اجتماعية وثقافية متسارعة، لذلك التفاعل بين هاتين المدرستين يخلق مساحة ثرية لأن نتبادل يعني المناهج، الرؤى والأفكار أيضا، ويمنح النص الروائي فرصة لأن يقرأ من زوايا مختلفة، وهذا بالتأكيد يثري الكاتب والناقد معا.
1: كيف يمكن لمثل هذه المناسبات الثقافية التي تعتبر يعني عابرة أحيانا أو مؤقتة أن تتحول إلى مشاريع مستدامة للتبادل المعرفي والنشر أيضا المشترك؟
0: المشاريع المستدامة هذا هو التحدي الحقيقي، فنجاح أي ملتقى لا يقاس بعدد الجلسات بل بما يمكن أن يتركه من أثر مستمر. أيضا طبعا يمكن تحويل يعني هذه اللقاءات إلى مشاريع مستدامة، يعني عبر مثلا إقامة برامج مشتركة، إصدارات نقدية متبادلة، ورش كتابة، شراكات بين المؤسسات الثقافية العربية. أيضا حين يصبح الحوار مستمر ما بيننا يتحول الملتقى من حدث إلى حركة ثقافية.
1: نعم. بعيدا عن النقاد، كيف وجدت تفاعل الجمهور المصري مع الأعمال السعودية التي طرحت خلال الملتقى؟
0: الواقع أنه كان تفاعل جميل جدا، وربما كان لي قبل هذا الملتقى تجارب كثيرة مع القراء المصريين بالذات. فكانت تجربتي جميلة، وكان هناك الكثير من القراء الذين حضروا من أجل أن يستمعوا إلى روايات التي قرأوها. وهذا كان على هامش الملتقى، فكان شيء جميل بالنسبة لي، يعني كان التفاعل دافئ فضولي، يعني بمعنى جميل للكلمة نفسها. شعرت أن الجمهور المصري يعني طبعا كان يقرأ الأعمال السعودية أيضا يعني برغبة حقيقية في فهم المشتركات بيننا والتفاصيل الإنسانية داخلها، ليس باعتبارها نصوص قادمة من بلد آخر، لأن هذا النوع من التلقي يمنح الكاتب شعور أيضا بأن الأدب قادر فعلا على أن يتجاوز الحدود.
1: نعم. أختم معك بهذا السؤال الجديد الذي ينتظره القراء من الدكتورة زينب الخضيري.
0: حاليا أعمل على مجموعة من المشاريع الروائية والثقافية التي تدور يعني حول الإنسان بوصفه دائما هو محور الحكاية، وبما يحمل هذا الإنسان من هشاشة وأسئلة وذاكرة. كما أواصل يعني العمل على مشروع بيت الرواية الذي أطمح أن يكون مساحة حقيقية لدعم السرد والحوار الأدبي السعودي. أما الجديد فهو نصوص يعني تحاول روايات تحاول الاقتراب أكثر من روح الإنسان والبحث عن معنى في تفاصيله. وأنا ابنة الرواية، لذلك أنا أعشق الرواية وكتابتي لها مستمرة. بإذن الله السنة القادمة ربما يكون لدي روايتين إن شاء الله، انتهيت منهما الآن، ولكن الآن في طور يعني الإجراءات والنشر إن شاء الله.
1: فلك إن شاء الله تعالى التوفيق، وننتظر هذه الروايات وهذه الأعمال الجديدة الإبداعية بكل شغف. الدكتورة زينب الخضيري الأديبة والروائية والمستشارة الثقافي، متحدثة عن ملتقى الأدب السعودي المصري الأول. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لكم.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.

جدة التاريخية، 12 عاماً من الحضور العالمي وصون الذاكرة الحضارية. على ساحل البحر الأحمر تقف جدة التاريخية بوصفها واحدة من أبرز الشواهد الحية على عمق التجربة الحضارية في الجزيرة العربية. وفي الذكرى 12 لتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، تتجدد الحكاية التي تختزنها أزقة البلد العتيقة، وتستعيد الرواشين الخشبية والمساجد والأسواق القديمة دورها في سرد قصة مدينة

صنعت جسراً للتواصل بين الشعوب والثقافات عبر قرون طويلة. يمثل إدراج جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي اعترافاً بقيمتها الإنسانية والثقافية، فهي مركز تاريخي ارتبط بالحج والتجارة البحرية، وشكل محطة التقاء للقادمين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، الأمر الذي أوجد بيئة ثقافية غنية انعكست على العمارة والعادات وأنماط الحياة في المدينة. وتتميز جدة التاريخية بنسيج عمراني متفرد يعبر عن المدرسة المعمارية الحجازية، حيث تتناغم البيوت التاريخية مع الرواشين والأسواق والمساجد في مشهد يعكس هوية المكان وروحه، كما تجسد المنطقة نموذجاً حضارياً يعبر عن التفاعل الثقافي الذي شهدته منطقة البحر الأحمر عبر العصور. وخلال السنوات الماضية شهدت جدة التاريخية أعمالاً واسعة لإعادة الإحياء والمحافظة على معالمها التراثية، في إطار رؤية تستهدف تعزيز حضور الثقافة في الحياة اليومية، وأصبحت المنطقة اليوم وجهة ثقافية نابضة بالحياة، تحتضن الفعاليات والمعارض والمبادرات التراثية، وتستقطب الزوار والمهتمين بالتاريخ والعمارة والفنون، في مشهد يعكس التحول الذي تشهده المملكة في مجال صون التراث وتوظيفه بوصفه مورداً ثقافياً وتنموياً. وتؤكد تجربة جدة التاريخية أن التراث يمثل طاقة متجددة قادرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة وترسيخ الهوية الوطنية، فكل مبنى جرى ترميمه، وكل موقع استعاد حضوره، وكل قصة خرجت من صفحات التاريخ إلى فضاء الحاضر، تسهم في بناء علاقة أكثر عمقاً بين الإنسان ومكانه وتاريخه. مستمعينا الأعزاء، في ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجددا في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. كونوا على الموعد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج محمد رجنين. دمتم في رعاية الله. الإيوان.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال نعيش في أسماء الله الحسنى وفي صفاته العلى، ونعيش في تعريف الله عز وجل من هو الله. من أسماء الله عز وجل الرزاق، تلك الكلمة التي وردت في القرآن بصيغة المبالغة، ليس رازق بل رزاق. وقد ورد الاسم من الله سبحانه وتعالى بالرازق والرزاق في القرآن مفردا مرة في قوله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أتبع قوله في الرزق بأنه ذو قوة أي لا يعجزه شيء. ورد بصيغة الجمع 5 مرات، ومن ذلك قول الله عز وجل: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين. فالرزق أو الرزاق اسم من أسماء الله الحسنى، وهو قد جاء بصيغة المبالغة لإثبات أن ما عند الله خير لا ينتهي ولا ينقطع أبدا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، سواء كانت هذه الدابة حيوان أو إنسان أو مؤمن أو كافر أو طائع أو عاصي. يقول الخطابي: هو الله المتكفل بالرزق لكل نفس بما يقيمها من قوتها، وهذا الرزق وسع الخلق كلهم، البر والفاجر والأولين والآخرين، فلم يختص بذلك سبحانه وتعالى مؤمنا دون كافر ولا وليا دون عدو، بل إن الله يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيلة له ولا مكتسب يعني يستطيع الاكتساب، كما يسوقه إلى الجلد القوي الذي عنده من القوة أو من الإمكان ما عنده بفضل الله وجوده. يقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أيها الأحبة، مسألة الرزق اليوم تحتاج وقفة ومراجعة في قضية عقدية إيمانية كلنا بحاجة إليها. الكثير من الناس الآن لو ضاق رزقه ماذا يفعل؟ الكثير من الناس اليوم أول ما تنقفل أمام بابه، أمام وجهه الأبواب في الرزق، على طول عندنا شماعة، وشي مسحور أو جاي تحين. طيب، وآخرون لما يجي مثلا فلان من الناس يتاجر تجارة ويخسر فيها، يرى أنه يعني ربما والعياذ بالله أن الله ظلمه، يا ربي ليش يعني جعلتني أخسر هذه الخسارة، أنا وش اللي سويتها يا رب علشان تنتقم مني وتجعلني في هذه الخسارة وهذا الخذلان وكذا وكذا من هذه الكلمات. وهذا المفهوم أيها الأحبة أقول يحتاج إلى إيمان عقدي قوي حقيقة، لا يثبت الله عز وجل فيه أهل الثبات إلا بعد الإجلال لله، إلا بعد فهم المعاني التي تترتب مع اسم الله عز وجل كرزاق، من أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، من أن الله عز وجل رحيم ورؤوف ولطيف ورحمن رحيم. وصدق الله: يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إنه الحكيم الذي له الأمر.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلاكم
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في تبوك، مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامداً نقياً كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتاً خافتاً من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراضٍ خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 من يوليو.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، وصيف جميل علينا وعليكم مع بداية هذا الصيف الجميل. وإحنا نشوف ما شاء الله الفعاليات والنشاطات في كل المدن حقيقة اللي فعلا نفخر فيها. هو بيكون حقيقة موضوعنا اليوم، نتكلم عن هذه النشاطات، نشاطاتك أنت وأنت داخل الأسرة، في محيطك، في مجتمعك، في أسرتك، مع جماعتك، مع اللي حولك، إيش برنامجك في الصيف، وهو اللي ودنا نركز عليه، وكيف نحول صيفنا يكون إن شاء الله مفيد وممتع وفي نفس الوقت صحي. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان يرحب بكم في الإعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج التنفيذ والإخراج، وحياكم الله في برنامج فيتامين. وهاتفنا كما هو المعتاد 011-40-53. ودي حقيقة نستمتع ونستقبل مشاركاتكم وأفكاركم الجميلة حول استثمار الصيف من الناحية الصحية. طبعا لما نقول من الناحية الصحية، احنا ما نقول والله فقط الغذاء، احنا نتكلم عن التغذية والصحة واللياقة وجودة الحياة والسعادة والانبساط والبرامج الاجتماعية والأسرية اللي هي جزء الحقيقة من استثمار يعني هذا الصيف. فلا تنسوا هاتف البرنامج 011-40-53، ترانا مستعدين، والأخ محمد مستعد من الآن يستقبل استفساراتكم، ولا تروحون بعيد، لحظات وأعود إليكم.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.
3: مرحبا بكم مستمعي الكرام.

حقيقة الدولة ما قصرت. التطور الهائل يعني الحضاري الثقافي السياحي الترفيهي مذهل، أذهل كثير من الدول. اللي قاعدين يقولون أنتم مش قاعدين تسوون في السعودية، إيش هالنقلات الهائلة اللي صرنا نشوفها في البر والبحر وفي كل مدينة، نشوف نشاطات، نشوف فعاليات، نشوف ابتكارات، نشوف نجاحات، نشوف التميز، ونشوف حتى اكتشافات يعني تاريخية قديمة جدا، بعضها أعلن عنه وبعضها سيعلن عنه. فإحنا يا جماعة الخير أمام يعني نقلة كبيرة جدا، وهذه النقلة تحتاج منا إحنا كمجتمع إلى وقفة. يعني هذه الإمكانات اللي مثل ما ذكرت لكم متوفرة في أغلب المدن، تشوفون ما شاء الله نشاطات. أتكلم في الصيف في المدن، يعني أنا شفت الآن مثلا في الرياض في كثير من الحدائق العامة تنظم فعاليات كبيرة جدا، وحتى فعاليات للجاليات المختلفة، وفيه نشاطات مميزة، فما بالك بالمناطق السياحية والمدن السياحية. الآن هالتطور العظيم وصل كل المدن والقرى، هل هذا يكفي؟ لا، ما يكفي. نحن شعب طموح، ونحن نريد اليوم أن نشارك، نصير يعني لبنة أساسية في المشاركة في يعني تطوير بلادنا، والمشاركة أيضا في مسألة التطوير السياحي ويعني الترفيهي. إحنا لما نتكلم عن أساسيات رؤية المملكة 2030، أساسيتها أول أساس مجتمع حيوي. إيش هو المجتمع الحيوي؟ لما دائما إحنا نسمع رؤية المملكة 2030، إيش المجتمع الحيوي؟ المجتمع الحيوي له أهداف، من ضمنها تعزيز الهوية الوطنية، ترسيخ القيم الإسلامية والتراث الثقافي العريق. مهم جدا، إحنا نفخر في وطننا، ونفخر بتطبيق الشريعة الإسلامية في وطننا يعني قبلة المسلمين. أيضا مجتمع حيوي نتكلم عن جودة الحياة والمدن. الآن شوفون أنسنت يعني المدن ما شاء الله، التشجير والحدائق والتطوير الكبير في الحدائق. يعني كان عندنا حدائق سابقة، لكن الآن لا، صارت حدائق صحية، صار فيها نشاطات، صار فيها تنظيم، صار فيها نظافة. يعني تجلس في أي حديقة تجي تستمتع. أيضا من ضمن المجتمع الحيوي الرعاية الصحية. الآن الحمد لله تقدم الرعاية الصحية اللي نفاخر فيها في كل الاتجاهات، من ناحية الناحية العلاجية والوقائية، واليوم بيصير تركيزنا بالذات على هالنقطة. أيضا من ضمن المجتمع الحيوي تمكين الأسرة. الآن الحمد لله تشوفون الأسرة السعودية أسرة منتجة، أسرة مشاركة، أسرة مبدعة، أسرة يعني حقيقة فعلا جزء مهم جدا من هذا المجتمع الحيوي والتنموي. الأساس الثاني من أسس رؤية المملكة 2030 الاقتصاد المزدهر. يعني الحمد لله تشوفون هذا التنوع في اقتصادنا، والحمد سوق العمل والشباب ونشاطاتهم وإبداعاتهم الاقتصادية. ودائما نشوف الحقيقة في الشركات بدأت قبل 5 سنوات و4 سنوات وما شاء الله متميزة، ويديرها أو أصحابها شباب. أيضا مسألة الاستثمار، صارت الاستثمارات متعددة ومنوعة، وصار فيه دعم للأعمال وتيسير يعني للنشاطات التجارية. الأساس الثالث اللي هو الوطن الطموح. يعني الآن الحكومة المؤسسات الحكومية صار عندها شفافية، صرت تقابل أي شخص أي وزير وتنتقده، وتنتقد يعني الأداء وتقدم، وفيه جهات مختصة تعمل مثل هذا الشيء، وهناك يعني شفافية واضحة، ودائما يطلع المسؤولين ويقول والله إحنا عندنا هذه النقاط وإحنا نبي نوصل هذه النقاط. وهذه ترى الشفافية مهمة جدا للارتقاء بمستوى الأداء. أيضا واحدة من النقاط المهمة اللي من ضمن الوطن الطموح المسؤولية الاجتماعية، وهي جزء مهم جدا في حديثنا اليوم. الآن ما شاء الله القطاع غير الربحي، الجمعيات اللي احنا نسمونها جمعيات خيرية، احنا نقول لا، هي الجمعيات غير الربحية. يعني اعطتها الدولة قوة هائلة لتأتي في المقام الثاني بعد القطاع الحكومي، ثم القطاع الثالث سيكون الأعمال. فالآن في عدد كبير جدا من الجمعيات الخدمية

0: ومن ضمنها الجمعيات الصحية هائلة جدا وتقدم نشاطات متميزة نفخر فيها، ويعني عبارة عن نشاطات محوكمة، نشاطات تشارك فعلا لدعم وتعزيز الصحة. لماذا يعني جبت أو ذكرتكم بمسألة رؤية المملكة 2030 وأسسها الثلاثة الأساسية؟ لأني ودي أركز على المسؤولية المجتمعية وأركز على أيضا الرعاية الصحية. الآن أول رسائلي للمؤسسات والجمعيات الغير ربحية والمؤسسات أو الشركات. الحمد لله احنا نفخر عندنا شركات كبرى وصار عندنا شركات محلية وعالمية، ولكن على يعني عاتق تلك المؤسسات والشركات دور كبير جدا في المشاركة المجتمعية، واللي يتمنى أن نرى المزيد والمزيد من هذه النشاطات. الحمد لله أنا يعني تابعت مجموعة من النشاطات اللي تنظمها كثير من الشركات، لكن أتكلم عن الصيف. الصيف عندنا متطلبات وعندنا يعني رغبات معينة كأسرة، سواء للأطفال للرجال للنساء، وفي كل مناطق المملكة نريد أن نرى مساهمة الشركات الكبرى والصغرى والمؤسسات ضمن المسؤولية الاجتماعية بتوفير نشاطات، مسابقات، يعني أعمال ليس بالضرورة تكون ترفيهية فقط، وإنما أيضا تحسينية وتعزيزية للصحة أو للياقة. مسابقات يعني بعض الناس بيقول والله طيب حر، وين نسوي يعني مسابقات للدراجات أو لركوب الخيل ولا للمشي؟ أنا أعتقد أن هناك يعني إمكانات كبيرة جدا لتنفيذ مثل هذه النشاطات، واللي إن شاء الله بذكرها بعد قليل. بس خلونا نأخذ الأخ أبو عبد الله عشان ما نأخر. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورنا الكريم، عندي سؤالين.
0: تفضل.
1: السؤال الأول أنه هل في مواد في الأطعمة تسبب فرط الحركة عند الأطفال؟
0: طيب.
1: والثانية سمعت أنه حمض الفوليك نقصه يسبب جلطة في الدماغ. ما أدري عن صحة هذه، ما مدى صحة هذه المعلومة؟ وهل يقاس، يمكن يبحص الحمض الفوليك؟
0: أبشر أبشر.
1: وأيضا ما هي الأطعمة التي يوجد فيها حمض الفوليك؟
0: أبشر يا أبو عبد الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: شكرا أبو عبد الله. طبعا احنا نذكر بهاتف البرنامج 011-40-53، و يعني يسرنا دائما احنا البرنامج منكم وإليكم، حتى لو يكون في استفسارات ما لها علاقة بموضوع اليوم احنا نناقشها، ما في مشكلة. يعني أبو عبد الله اسأل عن الأطعمة اللي تزيد، هل ممكن تزيد فرط الحركة؟ جواب نعم، السكريات على رأسها. عشان كذا دائما نقول يعني للأطفال قللوا عليهم السكريات، لأن السكريات كسكر يعني، وليس السكريات الموجودة الطبيعية الموجودة في الفواكه، لكن كسكر. الأغذية السكرية من الأغذية اللي تثير فرط الحركة، وسبق ذكرت لكم سابقا أيضا وأكرر لأن موضوع سؤال أبو عبد الله كان مهم جدا. الحلويات الصناعية وبالذات، وأكرر بالذات، الحلويات اللي لونها أحمر ولونها أزرق. ليش هاللونين؟ لأنه يصعب تصنيعها، ولذلك غالبا هي مواد صناعية، وللأسف هي من الأشياء اللي تثير وتزيد فرط الحركة. وجربوا، شوفوا أولادكم اللي عندهم حركة كثيرة، امنعوا عنهم الحلويات والسكريات بالذات من هالنوعين. يعني طبعا حتى الشبسات وهذه الأشياء أكيد أنها يعني تثير الحساسية وتثير أيضا فرط الحركة، لكن بالذات هذا اللونين بتشوفون فرق كبير جدا. ومن ضمن الأطعمة اللي تثير يعني تزيد فرط الحركة ما نسميه إنه بالملح الصيني، ملح النكهة وحادي وغلوتامات الصوديوم، هذا للأسف طبعا هو مسموح موجود يباع ويعني مرخص، ولكن المشكلة زيادة التناول للأسف صار يدخل في كل شيء، صار في الوجبات السريعة كلها والبيتزا والمعجنات وحتى التميس والمطاعم بكل أنواعها بما فيها المطابخ و المطاعم اللي تطبخ اللحوم والدواء والدجاج والرز، صاروا يضيفون هذه المادة لأنها على ما قال تنضج اللحم وتحسن الطعم، لكن للأسف من ضمن الأشياء، من ضمن المواد اللي تسبب فرط حركة. طبعا هذه المادتين وأيضا أغلب المواد الصناعية أيضا لها تزيد فرط الحركة. السؤال الثاني كان عن حمض الفوليك. طبعا حمض الفوليك والحديد جدا مهمين جدا لنمو الطفل في بطن أمه، وبالتالي الاهتمام بحمض الفوليك يجب أن يكون أثناء الحمل وحتى قبل الحمل للأم، وما يكفي إحنا نهتم فيه بعدين، وهو مهم جدا. طبعا ما له علاقة بالقلب ولا علاقة بالجلطات أبدا، لكنه لأنه مهم جدا يعني تخليق الكرات الدم الحمراء، هو والحديد، وعشان كذا هو مهم مثل ما قلنا للأمهات وأثناء الحمل والأطفال. أيضا هو مهم لانقسام الخلايا وتكوين الأحماض الحمض النووي اللي يسمى DNA، ونقصه مهم وخطير حقيقة. من أهم أسباب نقص طبعا فقر الدم الناشئ عن اللي يسمى حمض الفوليك، ولكن يسبب شيء اسمه الصلب المشقوق. الصلب المشقوق يعني العمود الفقري يطلع منه النخاع ويبرز للخارج، وهذا طبعا يسبب شلل لهذا الشخص طول عمره. وحقيقة أنبه أن هناك جمعية سعودية للصلب المشقوق ما قصروا الحقيقة، يقدمون خدمات لمثل هذا. طبعا هي تحدث عندما لا تتناول الأم حمض الفوليك اللي قالتها لها الطبيبة أو الطبيب يعني أثناء المتابعة. طبعا حمض الفوليك موجود في أغلب الخضار وأغلب الفواكه، ولكن أكثر شيء في البقوليات. ويعني حقيقة أنها مهم جدا الإنسان يأخذ كمية قليلة، نحتاجها نحتاج حدود 400 مايكروغرام، ولكن اللي بيتناول فول أو عدس أو حمص أو أي أنواع من الخضار أو الورقية الداكنة مثل الخس والجرجير والسبانخ والبروكلي أو الحمضيات البرتقال وغيرها بيأخذ كمية كافية من حمض الفوليك. ناخذ الأخت مشاعل. السلام عليكم.
2: هيك السلام أخي دكتورة، على المأكولات الصيفية وش على الثلوج؟
0: عيد يا الأكلات الصيفية.
2: إيه هاي على هذا الآيس كريم.
0: أيوة.
2: وكل هذا وآيس كريم الثلوج هذه.
0: يا سلام. أبشري والله إنه هي نقطة مهمة كنت بتكلم عنها، بس كويس سألت عنها مشاعل، شكرا يا مشاعل. أيضا الأخت مشاعل تكلم عن الأكلات الصيفية. أنا كان ودي حق يعني خصص حلقة عن هذا الموضوع، ولكن خليني أعطيكم فكرة عامة. أولا خلونا نستمتع بالصيف. الطلاب غالبا هم اللي يعني مروا بفترة دراسية ويحتاجون هالصيف للتغيير. ما نريد أن تكون الصيف هي استمرار للعمل والعطاء، وبالذات مع الحر. نبغى نستفيد ونستمتع ونحمد الله على هذا النعم، ونغير ونفيد مجتمعنا ونفيد أسرنا ونفيد اللي حولنا وما نضيع وقتنا. واحدة من الأشياء اللي نهتم فيها اللي هو تروية الجسم بالماء، سواء تناوله في بالماء أو تناوله عن طريق الفواكه. ترى الفواكه فيها ماء أكثر ما تصورون. التفاح فيه تقريبا 96% إلى 97% منه ماء. الحليب هو الحليب هو سائل، نسبة الماء فيها 94% أقل من التفاح. فما بالك بالحبحب والبطيخ يعني الشمام وكل أنواعه. والآن الحمد لله بتجينا التمور أو بدأ التمور. الأكلات الصيفية يعني يجب أن تكون مغذية، فيها ألياف وفيها سوائل. وذكرت أخت مشاعل الآيس كريم. أنا أقول لكم تجربتي وتجربتي الأسرية. إحنا نسوي الآيس كريم في البيت، حليب، أحيانا مكسرات قد نستخدم، أحيانا حليب مركز عند الحاجة، فواكه طازجة بالخلاط أو حتى قطع، وممكن يصير آيس كريم صحي ممتاز. وجربوه. الآيس كريم أنواع، في آيس كريم اللي هو الرخيص هذا اللي يباع بريال أو ريالين، اللي عبارة عن سائل ومادة ملونة وسكر، وهذا المعلومات مكتوبة، هذا يجب أن نتجنبه، هذا ضار وما نقدر ما نعطيها أطفالنا. في آيس كريمات لا، في أنواع يدخل فيها الحليب كمركبات، يدخل فيها المكسرات والشوكولاتات الداكنة، وأنواع أيضا من المركبات التي تدخل فيها، وأيضا موجودة سواء معلبة أو من المحلات، هذه تعتبر جيدة. ولو نسوي الآيس كريم في البيت يكون أفضل وأفضل. فحقيقة طبعا ممكن دخل الآيس كريم التمر، ممكن يدخل في الآيس كريم، يعني كثير من منتجاتنا الحقيقة الوطنية ممكن تدخل في الآيس كريم، حتى طحين الحبوب المختلفة سواء الذرة أو القمح أو غيرها ممكن تدخل في صناعة الآيس كريم. أنا ماني بفنان صراحة في الآيس كريم، لكن يقول الآيس كريم خيار صحي نشجعه عليه. نذكر بهاتف البرنامج 011-4053 ونواصل حديثنا عن يعني الصحة وكيف يكون يعني صيفنا صحي وكيف نستطيع أن ننتبه لأسرنا وعيالنا من الأخطار الصحية ونحول هذه الأيام الجميلة إلى أيام صيفية وصحية جميلة. وأذكر بهاتف البرنامج قبل الفاصل 011-4053. بنروح فاصل قصير ونرجع لكم، لا تروحون بعيدا.
3: فيتامين على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فيتامين على إذاعة الرياض.
1: أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام. نتحدث اليوم عن كيف نسوي نحول أو نقول صيفنا ليكون صحي للأسرة والمجتمع. ويسرنا أيضا نأخذ أبو هاني. تفضل أخي أبو هاني. السلام عليكم.
2: أبو هاني فيه مقالة ممكن نسألك عنها يا دكتور. يقولون كثر الشاي يكسر الحديد، صحيح ولا لا؟
1: أي نعم، وأبغى أتوسع في هذا، يعني الجواب العام نعم.
2: أنا
1: أشرب كوب شاي الحين الصباح. اشرب الشاي واستمتع يا أبو هاني، إلا إذا كان عندك فقر دم ما ينفع لك. غير
2: لا
1: إذا ما عندك استمتع واشرب الشاي وانبسط.
2: لا ما عندي. طيب السؤال الثاني، هل وش اسمه الكثير من الزبادي يعني يؤثر على الإنسان؟
1: أبدا بالعكس، تناول الزبادي ممتاز، ودائما أنصح الواحد، عندنا مجموعة من الشركات الألبان، إن الواحد بين فترة وفترة يغير، يعني فلو الواحد تناول 3-4-5 من الزبادي ما يضر أبدا، بالعكس هذا يعتبر خيار صحي.
2: شكرا
1: يا أبو هاني، شكرا لك. طيب إحنا لما نتكلم عن البرامج الصحية، طبعا إحنا مثل ما قلت ما ودنا نتشدد ولا ودنا نقول لا يا جماعة الخير لا تأكلوا من المطاعم، لكن ودنا نبدع في أكلاتنا الشعبية الصيفية. كل منطقة من مناطقنا متميزة بأكلات صيفية شعبية، ودنا أنها أن نعلم عيالنا عليها، وكيف ندربهم بناتنا على عملها وأيضا المشاركة فيها. أيضا يعني كل ما أكلنا الأغذية الطازجة كل ما كان شيء ممتاز وصحي في كل الأوقات، ولكن في الصيف أكثر. وكلما أكلنا الفاكهة في وقتها كان أفضل. مثلا الآن في الصيف ليس وقت البرتقال، طيب لو أكلنا برتقال فيه مشكلة؟ لا ما فيه مشكلة، بالعكس نستفيد منه، ولكن الأكثر فائدة منه الخضروات اللي تنتج وقت الصيف، مثل ما ذكرت الحبحب، الشمام، العنب، التين، الجوافة، المانجو، الموز، وحتى الآن مثل التمور قريبا. كلما أكلنا يعني الأغذية في وقتها يكون أفضل. الأمر الآخر، نحاول بقدر الإمكان نقلل من المعلبات، نقلل من الأغذية الضارة. يعني أعطيك مثال، أبفترض عيالنا يبغون برجر، هل أقول لهم لا ما في برجر؟ أقول لهم ما يخالف، إحنا ننظم مثل هذه المسألة، ما في مشكلة إحنا ناكل.

مره او مرتين من المطاعم، لكن لما نشتري برجر ما نضيف عليه مايونيز، او نستبدل المشروب الغازي بعصير مثلا، ولا ممكن احنا نقلل البطاطس. ففيه بدائل، واللي اجمل منه حقيقه تجربه ناجحه عند كثير من الاسر، ان عمل البرجر في البيت. تخيلوا ان الاسره مجتمعين ومبسوطين وقاعدين يشوون، اذا بالامكان تعملون يعني حشوه البرجر في البيت ممتاز. اذا ما تعملونها ترى تشترى، فيه ناس في شركات في جهات يبيعونها جاهزه وطازجه، روعه. يعني لما يتشاركون الاسره مع بعض يبتعدون عن الالعاب الالكترونيه ويلعبوا يعني وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يشتركون مع بعض ويعملون يعني عشاء مشترك، وفيه يعني مشاركة الأفراد الأسرة، كبيرهم وصغيرهم، أمهم وأبوهم وأولاد أخوانهم، يعني جدا ممتاز. المايونيز هو اللي نحذر منه، لكن الكاتشب ممكن احنا حتى نسويه في البيت. طبعا الكاتشب فيه نسبة ملح عالية لكن خطره أقل بكثير من المايونيز، لكن ممكن ترى نسوي كاتشب. يعني كثير من الناس ما شاء الله، طبعا ما هو ما أنصحكم الآن لأن الطماطم للأسف سعرها غالي الآن، لكن لما ترخص الطماطم جربوا أنكم تسوون الكاتشب في البيت، وأيضا طرقه معروفة. الوجبات المختلفة ممكن نسويها، ترى ممكن نسوي شاورما، ممكن نسوي أكلات مختلفة، حتى لو بنسوي كيك أو نسوي حلا. اليوم في عيادتي يعني كنت أتكلم عن هذا الموضوع، فقالت واحدة من أمهات أن بنتي صغيرة طبعا، قلت دربيها، قالت هي تعرف تسوي الحلا بس خاف أنها ممنوع يا دكتور. قلت لا ما في ممنوع، حتى الحلا ممكن نسويه يعني شيء بشكل كويس، يعني ليس بالضروري أن يكون صحي 100%. يعني أكرر، ما له داعي نشدد، لكن لا نوصل مرحلة الخطر. يا سلام لو نأخذ أبنائنا في جولة في المدينة اللي احنا فيها، يعني بعض الناس ممكن يقول سافر، لكن حتى في المدينة اللي انت فيها في فعاليات كثيرة جدا. شوفوا يعني الفعاليات اللي يعلن عنها وشاركوا فيها، في فعاليات ثقافية واجتماعية وصحية، كلها ممكن تغير الوضع. أنا ممكن بس أخذ يعني أولادي وحتى البناتي في وادي حنيفة، شوفوا كيف يعني يسوي فرق كبير. هي لياقة وصحة، وتشوف هالحضارة وتشوف هالتطور وتشوف الناس كيف نشيطين ويمشون واللي على دراجاتهم وكذا. هذه أيضا من التغييرات اللي ممكن احنا نعملها. ولكن داخل الأسرة أنا ودي احنا نحط نظام، واحد من الأنظمة اللي أتمنى فعلا أنها أنكم تتبنونها، وأنا متأثر منها كثير، اللي هي الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي للشباب والأطفال. واحد يقول يا دكتور أنا لما أفصل النت في البيت أسمع أصوات، ولما أشغل النت يهاجد البيت كله مع جواله. طيب إحنا ليش ما نقنن هذا الموضوع؟ طبعا أي أحد يقدر يستخدم الجوال ولا الآيباد ولا كان ما كان للأطفال، يقدر يبرمجه، يقدر يخليه يشتغل ساعتين في اليوم أو يعني أو أي وقت معين، أو ممكن يشتغل من وقت كذا لوقت كذا. بتقولون والله احنا بنعقد أطفالنا ويحبون اللعب ويحبون الصور والفيديوهات، وللأسف صاروا ما يأكلون إلا قدام الفيديوهات. هذا حقيقة يعني سلوك غير جيد حتى لو كان موجود. احنا الآن نبغى نستبدل هذه الألعاب الإلكترونية بألعاب، وهناك لو دخلتوا المواقع بتلقون ألعاب جميلة جدا، ألعاب ذهنية، ألعاب ممكن تشترونها، ألعاب حركية، ألعاب ممكن تنفذها داخل البيت، حتى مسألة اللياقة. وجربوا بتشوفون يعني الانبساط والسعادة والترابط. أيضا ترى في تعليم للحوار، يعني بعض أطفالنا الآن ما يجيدون الحوار، ليش؟ لأنه متعود على الألعاب الإلكترونية وكذا، ما يجيد التعامل مع البشر، يجيد التعامل مع الجهاز. لكن وكنت اليوم أناقش أحد الآباء ما شاء الله لا إله إلا الله مع ابنه، قلت هذا الشاب ليش كيف صار بهذا الطريقة؟ قال الحقيقة أنا قننت استخدام الإنترنت والجوال ما تزيد عن ساعتين، وأخذها معي، أخذها معي للبر، وأخذها معي لما أروح لأقاربي ولما أروح المناسبات. يتعلم الطفل وهو صغير، يتعلم المرجلة، يتعلم التعامل، يتعلم العلاقات، ويعرف منهم عمانهم منهم خواله وعيالهم وكذا. أيضا فرصة صيفية يعني في وقت الدراسة.

0: خلاص احنا بنقول يمكننا مشغولين بالدراسة، لكن في الإجازات هي فرصة، فرصة ان نفاجئ اهلنا، يعني اللي عنده خوال او اللي عنده اباء وامهات كبار في السن او عمان كبار في السن، ان نفاجئهم نقول اليوم عيالي صغار يبون نسوي لكم عشاء اليوم، بيجهزونه جربوهم سيبدعون، وبيبدعون حتى من الناحية الصحية، بيبدعون في تقديم شيء، ويبدعون في على الأقل التغيير من الاستمرار. يعني بعض العوائل عندهم عادة أن العشاء لابد يكون من برا، يعني ممكن نغيره، ما في مشكلة زي ما قلت يعني بين فترة وفترة، لكن احنا ممكن نغيره. كنت أسمع لقاء لأحد الشباب وعندهم أحد المحلات الكبرى اللي يسمونها سوبر ماركت، تقفلت مجموعة من فروعها، فهو يقول أحد الأسباب اللي خلتنا نقفل أن المجتمع صار يعتمد على المطاعم، ما عاد يروح يتقضى من السوبر ماركتات، فوجدنا أنها بنصير في خسارة. هل هذا الاتجاه الصحيح؟ الجواب لا، احنا يعني نهتم بصحتنا ونهتم باختيار الأغذية المناسبة، ونعلم أطفالنا كيف نروح للسوبر ماركت وكيف نختار الأغذية، وكيف نروح ما يسمى الحلقة، الحلقة مثلا عند المنطقة الغربية وسوق الخضار والفواكه، ونشوف كيف الإنتاج اللي يجينا من كل أنحاء المملكة ولله الحمد، وكيف نختاره، وكيف يعني نتبنى. كل هذه تراها تدريب صحي. من ضمن الأفكار البسيطة جدا سمعتها حقيقة قبل يومين، أحد البنات تخرجت من الجامعة لكنها كانت متخصصة في الدراسات القرآنية، فعملت مسابقة لكل أفراد الأسرة للحفظ، حطت مثلا لأعمارهم أقل من 7 سنوات لهم مسابقة، لأقل من 10 سنوات إلى 8 إلى 10 لهم مسابقة، وهكذا. وجاء واحد من أفراد الأسرة تبرع بالجوائز، وصارت يعني كلهم يبحثون عن كيف يقدمون في هالمسابقة وينجحون فيها. وهكذا ممكن نسوي مسابقات صحية، مسابقات ثقافية، نخصص شيء للتعرف على منجزات الوطن و يعني المنشآت الصحية والإنجازات المختلفة والمناطق السياحية، فرصة أن يعني نملأ هذه 24 ساعة ما تصير نوم فقط. يعني أكيد فيه بعض الأيام بعض الشباب يتابع مباريات كأس العالم، ممتاز، ولكن في بعضها زيارات وبعضها أنشطة ممكن احنا نعملها. هي نوع من الاتفاق، من نوع أنا كيف أتفق مع أسرتي، خلونا يصير صيفنا صحي بالتغييرات بسيطة ممكن تنتج إنتاج كبير. مستمعين الكرام، طبعا ذكر هاتف البرنامج 011-40-53، وخلونا ناخذ الأخ مشعل، ونعتذر أخ مشعل تأخرنا عليك، السلام عليكم.
1: يعطيك الصحة والعافية.
0: سامحني يا أخي، ولا الأخ محمد بلغني والله.
1: بالعكس، لا والله أنا مستمتع جدا باللي طرحته، وبالأخص وادي حنيفة للأمانة من المواقع اللي إحنا حرمين أنفسنا منها. أنا مريت في الطريق كم مرة، مرة ومرتين، ووعدت نفسي إني أجيب يوم من الأيام أخذ أولادي ونطلع نص يوم، يعني أتليس أكثر من 4 ساعات.
0: جميل.
1: أجلسهم هنا وكذا، يعني للأمانة أمانة منطقة الرياض والأخوان القائمين على الهيئة الملكية بشكل عام، يعني أعمال جبار للأمانة، وإحنا ما نستفيد منها، ويعني نلقانا سيارة سيارتين، نلقانا واحد اثنين، يعني عائلة عائلتين، يعني ظلم للأمانة، ظلم لأنفسنا مش للمشروع. صدق. المشروع قائم فينا وبدوننا يعني في الأول والأخير.
0: والله صدقت الحقيقة. أنا أقول شكرا أخي مشعل على هذا الطرح، ولأن اللي بيروح، أنا أتكلم عن موقع، وأكيد فيه مواقع كثيرة، لكن أتكلم مثل ما تفضلت وادي حنيفة، شيء مذهل، شيء حقيقة مذهل. الإنسان اللي بيزوره الآن، الحمد لله الأجواء في المساء في المنطقة هذيك جميلة جدا، جميلة جدا
1: جدا، الهواء عليل ونظيف، والخضرة، وفيها مسارات موية، وفيها وغير كذا، يعني آمنة جدا، يعني لا فيه إزعاج سيارات، ولا فيه إزعاج
0: خطر أو شيء. صحيح،
1: ولا فيه خطر أبدا أبدا أبدا. لا لا، منطقة صراحة يعني للأمانة، يعني أن تذكر فتشكر، يعني للأمانة الأمانة القائمة اللي كانت موجودة واللي أصدرتنا الإبداع هذا، للأمانة إبداع من الآخر. يعني
0: الله يعطيك العافية.
1: لا تنظيما، لا دورات، لا شوارعها، لا طرقها، لا يعني
0: المسار الرياضي الحقيقي هو استمرار. يعني أنا يمكن بيتي ما هو بعيد عنه، بصراحة أشوفه طول الليل وهو في نشاطات ودراجات، والناس على ما تفضلت يمشون في مكان آمن. هي اللياقة، بدل ما أجلس أنا على الجهاز

0: اخذ ولدي وامشي معه مثل ما تفضلت يعني.
1: موعدين خير ان شاء الله في 2030
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا اخي مشعل.
1: الدكتور اذا سمحت انا عندي استفسار بس. انا لما يعني لما يبدا الصيف للامانه ينزل من وزني 2 كيلو 3 كيلو يعني الشهية تنزل شوية، أكثر سوائل، يعني الأكل يعني حتى مو بأكل اللي كان قبل، مع أني أحاول أني أرفع يعني من التغذية وكذا، لكن مع ذلك أبدا كل صيف يعني من 3-4 سنوات كل ما ارتفع درجة الحرارة ينزل من وزني 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو إلى نهاية الصيف يعني يبقى وبعدين يرجع.
0: هل وزنك طبيعي ولا زايد أو ناقص؟
1: لا لا هو وزني نورمال يعني طبيعي، أنا طولي مناسب.
0: كويس، هي نقطة جميلة إن شاء الله بعلق عليها إن شاء الله أخوي مشعل.
1: شكرا لك.
0: شكرا أخي مشعل. شكرا،
1: مستمع لك دائما.
0: الله يطول عمرك. شكرا، سعيدين فيك. أم عبد الله السلام عليكم.
2: السلام عليكم. يا هلا.
0: يا مرحبا.
2: يا مساء الخير.
0: الله يمسك بالخير والعافية.
2: مساكم خير إن شاء الله.
0: الله يحييك
2: ووفقك إن شاء الله.
0: آمين وإياك.
2: ما شاء الله مسعدنا. ما شاء الله
0: والله. احنا اللي نسعد، احنا اللي نسعد بك يا ام عبد الله وبالمستمعين الكرام اللي يتواصلون معنا.
2: عندنا والله جوال والاذاعه.
0: الله يحييك. الله يحييك ام عبد الله،
2: حييك ان شاء الله. انا بس حبيت اسال، انا النكسن هن ضارات اللي بتلت عليهن يعني اخذهن؟
0: ايوه ابشري ابشري ام عبد الله.
2: انا كل اقرب 3 ايام اخذ الحبه مثل حول المغرب يعني كذا، لان الحرقان مره يجي حرقان ويجي ولا ورقيات ما تناسب نبد تصير علي القولون. إذا أخذت مثل ورقيات أو يعني يقولون إنه يعني زين الحركة مثل الخس مثل.
0: أبشر يا أم عبد الله إن شاء الله نجيبك ويستمنك إن شاء الله بالصحة.
2: هو ضار
0: أبدا.
2: أيوة لأن شيء بديل، هنا شيء بديل غيره ولا
0: لا لأن
2: عليه حتى أنا واثنين من عيالي.
0: لا اللي يستخدمونك كثير، ولذلك احنا بقول لي يستخدمونك كثير، وعشان كذا ابى اجيب اجابه ان شاء الله الناس كل الجميع يستفيد منها.
2: الله يجزاك خير.
0: الله يطول عمرك ام عبد الله. شكرا لك.
2: الله
0: شكرا
2: يزاك
0: شكرا
2: يزاك شكرا. هلا هلا.
0: طبعا ابو جواد. ابو جواد السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: اهلا وسهلا يا مرحبا.
3: كيف حالك دكتور؟
0: حياك الله ابو جواد. يا مرحبا.
3: كيف حالك يا
0: سكتي؟ الله يسلم.
3: الله يكثر من ذلك. شكرا لك يا دكتور، وانت من اللي يسعد الناس ويطمنهم.
0: الله يسعدك الدنيا واخره.
3: اي والله لا يشمل غيرك، لان وانا والله يا دكتور بس ودي انك تعطي يعني كلمه توجيهيه. انا قبل فتره سمعت من دكتور قلب للاسف يخوف الناس من الضغط ويخوفهم ويزيد تخويفهم من الاشكاليات. فا اي والله للاسف انه يعني سعود يعني، وحبيت اني بس اني حبيت الناس عن كلمه توجيهيه لها، لان الابناد ضعيف يخوفون من والله. بعض الناس يقولون حتى هذا المتابع حقته يقول هذا جاب لنا وسواس.
0: لا لا ابشر ابو جواد، ابشر ان شاء الله علق على هالموضوع ان شاء الله.
3: اي والله تكفي.
0: الله يسلمك.
3: هو معروف يعني معروف.
0: لا ابدا، احنا ابدا احنا نبحث عن الشيء اللي يعني يسعد الناس، وبعلق عليه ان شاء الله هالموضوع.
3: بالذات انت والله انا ملاحظين دكتور انك تجرب السعاده للناس.
0: الله يطول عمرك. والله يسعدنا يا ابو جواد. الله يطول عمرك. شكرا يا ابو جواد. الله يسلمك. شكرا. طبعا الاخ مشعل يقول اني ينقص وزني 2 كيلو، هذا امر طبيعي لان الشهيه سبحان الله تقل مع الحر، وايضا سبحان الله نظام الانسان يتعدل بعد الدوامات. يعني ترى احنا ما نقول كل الناس طلاب، لكن التغيير يؤثر علينا، الاجازات والحركه. يعني في بعض الناس ما شاء الله لما ياخذ اجازه ما يحولها الى نوم، يروح ويزور ويتحرك ويسافر ويزور بعض المدن ويزور أقاربه، فهذه الحركة تفرق. ولو قاعدت تحسب، أكلم أخي مشعل والزملاء والمستمع الكرام، لو حسبتوا عدد الخطوات بتشوفون في فرق. أيضا يعني مثل ما ذكرت في الصيف تقل الشهية، فأمر طبيعي لما الإنسان مع الحر ما عاد يميل للسكريات كثير. السكريات والدهون يميل لها الجسم، الجسم يطلبها لما يكون الجو بارد، وعشان كذا المناطق الباردة تشوفونهم يأكلون كمية كبيرة من السكريات والدهون. فهذه النقاط لك الحمد لله، ما دام الدعوة كيلوين 3 كيلو ما تفرق إن شاء الله، أمرها بسيط. أم عبد الله تسأل عن النكسيوم. طبعا دائما مشاكل القولون والالتهابات هي من المشاكل اللي من نمط الحياة، وإن شاء الله إن الله يسر الأسبوع القادم أبشروا بمفاجأة، أبشروا ببرنامج أبا أعرض عليكم إن شاء الله كيف نتخلص من القولون العصبي، كيف نتخلص من الغازات والبكتيريا الزائدة وهذه المشاكل. فأنا أقول يوم عبد الله لا توقفين النكسيوم، ولكن ترى النكسيوم وكثير من الأدوية ليست علاج للمشكلة، ليست علاج القولون العصبي والارتجاع، ولكنها هي مهدئة وضرورة لتقليل المضاعفات. ولكن علاج القلق أو التوتر أو الارتجاع تراه من نمط الحياة، واللي إن شاء الله أبتكلم عنها الأسبوع القادم، لا تروحون بعيد، ترى تذكروا ستكون حلقة مميزة إن شاء الله الأسبوع القادم اللي بعطيكم برنامج يمكن لأول مرة نتكلم عنه كيف تتخلص من القولون العصبي. أبو جواد الحقيقة جزاك الله خير، كثير من الناس يعني من دافع الحرص يعني يبالغ، ترى الضغط كذا وسكري، ترى الأمور إن شاء الله بتمشي بطيبة، وأي أحد عنده ضغط وسكر يشتري جهاز ويقيس السكر الصائم، أهم شيء ما يوصل 126، ويقيس الضغط أهم شيء إنه يعني حدود 120 إلى 130 على 80، ترى لو نزل أو شوي أو ارتفع شوي ما في خطر، لكن الإشكالية لو يستمر على طول. ولكن الأفضل دائما إحنا نزور مركز الصحي نفحص بين كل 6 شهور ونتأكد بس ما يكون عندنا مشاكل. ولكن الإفراط في المبالغة والتخويف الناس الحقيقة غير جيد الحقيقة، يتنافى مع حتى الأسس الطبية اللي احنا نتحدث عنها. أيضا احنا نتوكل على الله ونجتهد ونلتزم بمسألة الوقاية، ونتناول الأغذية الطازجة، ونحاول نمشي، ونحاول نشرب سوائل، والحافظ الله لما يصير فيه يعني أعراض واضحة ومتكررة يجب أن يزور الطبيب. مستمعي الكرام، كان ودي والله أطول معكم، وأنا سعدت الحقيقة والأخ محمد جزاه الله خير مخرجنا أعطاني زيادة دقيقتين، لكن الوقت انتهى. نلقاكم بخير، لا تنسون حلقة الأسبوع القادم ستكون حلقة مميزة عن الطريقة أو نظام غذائي في نمط الحياة لعلاج القولون العصبي. صلى الله عز وجل يكفينا ويكفيكم شره. نلقاكم بخير، هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أرقام الرؤية.
1: نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات

0: الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول لـ 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم،
3: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم مذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
2: كأس العالم،
4: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج أو المشاركة في فعالية مجتمعية أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضاً تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك.
5: ديرتي حبيبتي.

سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة.

0: تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال.
1: حوادث كثيرة صارت بجبل القارة، خلينا نتذكرها.
2: كانت الليالي في الماضي في القارة والقرى القريبة منها مختلفة تماماً وما تشبه باقي مناطق الحسا، خاصة لما يجي الليل وينزل ضوء القمر على سعف النخل، ما تسمع إلا صفير الرياح بين البساتين وجبل القارة، هذا الجبل اللي صارت عليه أساطير وقصص خوفت الناس.
1: كبار السن كانوا دايماً يتذكرون كيف كانت الريح إذا عبرت ممرات جبل القارة الضيقة تطلع صفير يشبه الهمس، وكأنه يسكن الجبل أرواح قديمة. وأول ما تغرب الشمس تبدأ الناس تقل حول الجبل، حتى النساء كانت تسكر بيبان بيوتهم من الخوف قبل ما ينتصف الليل. وكل هذا الخوف من القصص اللي ارتبطت بأشكال وهيئات صخرية غريبة في الجبل.
2: يمكن غرابة قمة جبل القارة وتكويناتها الصخرية اللي تشبه رأس مرة متجه للجنوب ورأس رجال متجه للشمال وبينهم رأس أسد، وحتى الصخرة المعلقة عند مدخل جبل القارة، كلها ساعدت الناس يخافوا أكثر من الجبل وخاصة بالليل، وخلت القصص تكبر مع الأطفال حتى صار لكل حجر في الجبل قصة، وكل كهف يحمل سر ما حد تجرأ يكتشفه.
1: مرت السنين وصارت القصص مجرد روايات تنقال وجزء لا يتجزأ من ذاكرة الحسا نفسها، لأن أهل القرى دخلوا الجبل وصاروا يكتشفوا بأنفسهم أشكال الصخور الجيرية الرسوبية الملونة، وعرفوا إنها تكونت عبر العصور بين عوامل طبيعية وشكلت شبكة من الكهوف والمغارات المتعددة الأحجام بطريقة فريدة من نوعها.
2: انتهت أسطورة الخوف والغموض من متاهات ومغارات جبل القارة اللي سببت رعب في الماضي، حتى كانوا أهالي القرى يعتقدوا أنها بوابات لعوالم ثانية، لكن في الواقع هي شبكة طبيعية معقدة من التشققات الصخرية. وعرفوا بعد حقيقة الأصوات الغريبة اللي كانت تنسمع، إنها أصوات تنتج عن حركة الهواء اللي يعبر الممرات الضيقة والمتعرجة للجبل.
1: ورجع الهدوء في جبل القارة والقرى القريبة منه، واختفت رهبة الليل مع أصوات الطيور وجريان الماء وريحة الطين، وكأن جبل القارة يبدأ بحكاية جديدة تكشفها الأحافير والأصداف البحرية في طبقات الصخور، ويؤكد من جديد إن ما زال يحتفظ بأسراره اللي تظهر يوم بعد يوم.
2: الباحث والمهتم بالتراث الأستاذ خالد الفريدة:
3: والله هي القصص تقريبا بعض الأحيان نصدقها وبعض الأحيان تدخل في طور الأساطير لأنها ما هي معقولة، ولكن الناس يتداورونها بشكل كبير. وهم أنه في يوم من الأيام كانت فيه عزبة والمستمعين بقرة تاهت فدخلت جبل القارة، كانت حامل، فيقول لك فقدت، يعني حاولوا الأهالي يدورون لها وينها وين راحت، ما

0: أمطار يمكن تكون أو في عين فوارة، ولكن حسب ما قيل في الرواية القديمة أنه يعني هذه البقرة طلعت بعد فترة مع قطيع كامل، وهذه يعني نسمعها من يوم إحنا الأطفال يعني.
1: كيف انعكست هذه القصص على الأهالي في الماضي؟
0: يمكن تكون لتخويف الأطفال، لأنه في مغارات ممكن الواحد يدخل فيها ويتوه ما يطلع، فيمكن يكونون صاغوها وذكروها على أساس ينبهون الأطفال أنك تمشي في المغارات المشهورة المعروفة قدام الناس، ولا تحاول أنك تدخل فيها الشقوق يمكن تضيع. فبالتالي هذه جرس إنذار ذكي للأطفال أنه تنتبه. طبعا الجبل القارب في الداخل فيه قنوات رئيسية كبيرة ممكن يجلس فيها الواحد، تبرد فيها الواحد في فترة الصيف، خصوصا أن جبل درجة القارة متميز منه درجة الحرارة لما تكون مثلا 45 في الخارج تكون 16 أو 12 أو 13، فيها الهواء تقريبا النسق.
2: هل ظل القارة مهجور ومصدر خوف للناس؟
0: أبدا، جبل القارة ما أمره صار مهجور، تصور حتى في الليل وفي النهار في السابق، طبعا نحن في الليل مقلق يقولونه بحكم الشركة اللي تديره الآن السياحية، ولكن أنا أعتقد أنه حنا سمعنا وعشنا في تلك اللحظات كل المناسبات، خاصة في الصيف يعني لما يروحون الناس مثلا الزواجات يروحون مثلا يغسلون المعرس وكذا، وفي وقت كثير مثلا فترة العصر أو بعد الظهر يلجؤون إلى جبل القارة، مجموعات يجلسون مع بعض اللي عندهم عود يسمعون الطراب والأغاني، والأمور سهلة حتى الزائر ممكن ينضم لهم ويجلس معهم، فتحصل إنك مجموعة هنا ومجموعة هنا فترة الصيف تحديدا، ومجموعة هنا ومجموعة هنا، والناس مستمتعة، وخاصة أنه جبل القارة في الدخل فيه صدى، فهو جميل جدا لما يغني واحد أو يؤدون مجموعة اللي عندهم مثلا بعض المرات تحصلين فرقة كاملة عندهم كمان عندهم عود وعندهم مراويس وقاعدين يغنون بشكل جميل جدا، الصوت يطلع فيها الحدة جميلة طبيعية. أيضا في رمضان لما في فترة من فترات كانت الكهرباء تطفي من ضراء، فكل الناس عقب الظهر يتروش يروح جبل القارة يحط مخدة ويرقد، بعضهم يمكن يأذن عين المغرب وهو ما درى لأن التكييف طبيعي سبحان الله العظيم، فهو يستغرق في النوم، ويمكن يجلس أحد في آخر الليل أو شيء يقول الحق على الفطور وكذا، ولكن في رمضان أيضا عدد كثير من الناس ومن الشباب خاصة يروحون الخميس والجمعة، الأسر تروح طبعا أسر ما أبدا الخميس والجمعة تروح، وبعضهم يجلسون ويحطون أكلهم وحقهم ويجلسون ويستمتعون مع أطفالهم ببرودة الجو.
1: وش كان يمثل جبل القارة لأهالي القرى القريبة؟
0: كان في السابق تاريخيا جبل الشبعان، ولكن التصق اسمه بجبل القارة لوجود القرية القارة أو بلدة القارة حواليه، بالرغم من أنه في قرى يمكن تأخذ أكثر مساحة أو ملتصقة بجبل أكثر من جبل القارة، اتفقوا الناس وكذا الأولاد هذول حقين القارة وحقين الدالوة وحقين التهيمية، وهذول يدخلون داخل في أماكن بحكم ترددهم باستمرار عندهم أماكن سرية، خاصة الأطفال الصغار اللي حجمهم صغير اللي يدخل بين الصخور ويتعمق، ولهم أماكن معينة حنا يا أهل الهفوف وأهل المبرز والمناطق الأخرى ما نعرفها، ولكن هؤلاء الأطفال ما شاء الله عليهم وأهل القارة تحديدا واللي حواليها من البلدات عندهم أماكن خاصة ويدخلون فيها ويلقون فيها أيضا فجوات داخل وساحات كبيرة ويجلسون فيها.
2: أثر الجبل على الواحة من ناحية التنوع النباتي والحيواني؟
0: والله هو الجبل طبعا بطبيعة الحال داخل الجبل لأنه صخري ما تطلع نباتات، ولكن حول المحيط حوله لأنه تعرفين أنت لما تجي الرياح الطبيعية وعوامل التعية تأخذ معها التربة الناعمة دي، فالتربة الناعمة تنتشر حول الجبل حول المواقع اللي حواليه، فبالتالي الناس يقولون أنه المزارع اللي حواليه تمرها حلو ومتميز ووفير. أيضا يعني جبل القارة في جهة من جهاته يحوي مكان لصناعة الفخار، يقال أنهم يأخذون التربة من الناعمة هذه من جبل القارة فيصنعون الفخار والأواني الفخارية.

0: جبل الجارة أعجوبة جيولوجية في قلب الحساء، تشكل قبل 25 مليون سنة، يبعد 15 كيلومتر شرق مدينة الهفوف، أما ارتفاعه فيوصل إلى 210 أمتار عن سطح البحر، يمتد على مساحة 1000 متر من الشمال إلى الجنوب و800 متر من الشرق لين الغرب. يضم 12 مغارة، وتتميز هذه المغارات بدرجة حرارة ثابتة ما بين 21 إلى 23 درجة مئوية بسبب العزل الطبيعي الحراري لهذه الصخور.
1: انتهت حلقتنا،
0: وانتظرونا في رحلة جديدة.
2: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيس، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، ثلاث أراض خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم، ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي. نرحب فيكم في هذه الحلقة وفي يوم جديد في هذا المساء الجميل من مساءات الرياض وجميع مناطق المملكة. نرحب فيكم ونتمنى لكم إن شاء الله وقت ممتع معنا في هذه الحلقة وجميع حلقات برنامج هوا بلادي وجميع برامج إذاعة الرياض. نمسي عليكم بالخير ونمسي على مخرجنا الرائع محمد الحميضي، وأيضا نمسي على زميلتي تهاني عطيف، أقول حياك الله والحمد لله على السلامة.
1: يا هلا ومرحبا، الله يسلمك إن شاء الله. طبعا عودا حميدا للجميع للبرنامج.
0: الحمد لله السلامة، إن شاء الله استمتعتي بإجازتك.
1: الحمد لله رب العالمين، هي كانت إجازة لغرض ما والحمد لله.
0: يلا الحمد لله،
1: أهم شيء أن تسهل الغرض.
0: الحمد لله
1: خلصنا اختبارات، خلصنا ذا الأمور، يا رب لك الحمد والشكر، ويعني ارتحنا شوي يعني بعد الاختبارات. في كل الأحوال أنه الصيف دايما كذا لازم يكون في كذا بداية خرشة على قولهم، على حسب مين فين إيش عندك، إيش الأحداث اللي راح تكون في الصيف. الأيام الماضية يمكن كانت حافلة كثير بالحفلات حقت التخرج، حفلات الزفاف، الخطوبة،
0: المناسبات السعيدة.
1: بالضبط، هذا هو الصيف.
0: صحيح.
1: إذا ما نطوع على هالنوع من المناسبات وما عشتها واستمتعت فيها، ما أعتقد أن راح يعد الصيف وأنت مبسوط ومستانس. صحيح.
0: هي اللي تحلي أيام الصيف. صحيح. بصراحة، لأنه إحنا نعرف الصيف حر. صحيح. والجميع بالضبط. يفكر بإجازة، ولكن مثل هذه المناسبات، مثل هذه الملتقيات العائلية والملتقى الأصحاب، ترى ينفس الواحد. صح. شوي ويغير. صح. جو. ليش؟ لأنه الجميع طالع إجازة. فأنت تحس نفسك بالحالك أنت وأسرتك، فهنا لابد انك ايش تواكب المجتمع اللي حولك.
1: صح.
0: فيكون في مناسبات، يكون في يعني مناسبات فرح، مناسبات تخرج، فهذه زي ما قلت لك تحلي ايام الصيف.
1: بالضبط، ان شاء الله باذن الله انت كمان تستمتع باجازتك في الايام القادمه. ان شاء الله
0: يسر.
1: وزملائنا اللي طلعوا لاجازاتهم باذن الله تكون اجازات سعيده بالنسبه لهم.
0: زميلنا ظافر طلع اجازته، والله ييسر له ان شاء الله، ونلتقي ان شاء الله بعد
1: باذن الله
0: ما يعود ان شاء الله في البرنامج ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: فاحنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وان شاء الله عندنا فقرات كثيره متعدده تهاني والمستمع العزيز، وفعاليات نجوب فيها مملكتنا الحبيبة ونتعرف على الجديد من خلال الفقرات المنوعة ومن خلال حصاد المراسلين في هذا البرنامج في هوا بلادي. وعندنا أيضا سؤال للحلقة.
1: صحيح.
0: بمشيئة الله سيكون يعني سؤال الحلقة أيضا هو يتكلم عن الصيف وقضاء الإجازة في الصيف. ونتكلم فيه بمشيئة الله عن سؤالنا. طبعا يقول لكل واحد منا منطقة إذا جاء طاري الصيف حضرت في باله مباشرة بمشهدها، بأجواءها، بناسها. صحيح. بتفاصيلها اللي طبعا علقت في الذاكرة. إذا طلبنا من المستمع العزيز يعني يسترجع لنا أجمل صيف قضاه في إحدى مناطق المملكة، أي منطقة سيختار، وما الذي جعل هذه التجربة مختلفة وملهمة بالنسبة له؟ يعني وين المنطقة اللي أنت تفضلها في قضاء الصيف؟ منطقتك أي منطقة من مناطق المملكة؟ إحنا عارفين الحمد لله المملكة مليئة بالأماكن الجميلة والسياحية، ويجونها من برا المملكة ومن داخل المملكة لاستكشاف جمال مملكتنا الغالية. فاليوم إحنا نحاول ندردش مع مستمعينا عن هذا الموضوع، وين المنطقة اللي يختارونها في الصيف؟
1: بالضبط.
0: وش اللي يتبادر في ذهنه على طول أول ما يأخذ إجازة أو يفكر بأخذ الإجازة قضاء صيفه في أي منطقة؟ حنا ننتظرهم على 011-40-53، ونتمنى إن شاء الله نسمع أصواتكم وأراءكم حول قضاء الإجازة، وين تقضونها، وليش تختارون هذه المدينة اللي داخل المملكة لقضاء إجازتكم. طبعا رحب بمعدتنا عائشة الزين، نسيناها
1: توني بقول. طبعا الإعداد المميز كالمعتاد من طاقم الإعداد، طبعا طاقمنا عائشة الزير ونور مطيري، الله يحفظهم ويعطيهم العافية إن شاء الله. وكمان ما ننسى، أنا ما مسيت على محمد حميضي، يعني هو مس عليه من يوم شافني، قال زي اللي يقول رجعتي. طيب رجعنا، ما في أحد يروح، أنا داري أنها بشماته أعرف.
0: لا لا لا، عمل بالعكس، إحنا نحب عملنا والحمد لله نقدم فيه إن شاء الله ليرضي المستمع، وهذا واجبنا أولا وأخيرا. احنا متواصلين معكم، نروح الى فاصل جميل من مخرجنا الرائع محمد الحميضي، ونرجع وخلونا نسمع اصواتكم على 011-40-53.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ونبدأ مع أخبارنا اليوم. منافذ البيع تنتعش بأكثر من 31 ألف طن من ثمار الخوخ المنتجة محليا.
1: يا سلام.
0: طبعا بداية الخبر، تشهد أسواق المملكة حركة تجارية لتداول وتسويق المحاصيل الزراعية والفواكه المحلية تزامنا مع ذروة الموسم الصيفي، حيث يبرز الخوخ كمنتج زراعي محلي مهم يتجاوز حجم إنتاجه السنوي 31 ألف طن، ويغذي منافذ البيع ويجد إقبالا لافتا من المستهلكين لجودته ومذاقه الفريد. كذلك أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن حملة حلوة بموسمها اللي أطلقتها للتوعية طبعا بالفاكهة الموسمية المتنوعة ورفع كفاءة منظومة تسويق الإنتاج المحلي في موسم وفرته. قالوا إن الخوخ المحلي يتميز بجودة عالية وتتركز زراعته في عدد من مناطق المملكة، أبرزها تبوك والجوف وعسير والباحة، مبينة أن المحصول يشتهر بتنوع أصنافه التي تجود بها البيئة المحلية، ومن بينها طبعا الإيرلي جراند وديزرت ريد والفلورايدا برينس وكذلك غيرها من الأنواع، حيث يسهم هذا التنوع في دعم الاستهلاك الطازج.
1: طبعا رفض قطاع الصناعات التحويلية بالإضافة إلى دخوله في بعض المستحضرات الطبية والتجميلية، وتواصل الوزارة جهودها لتمكين المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي للمحاصيل الزراعية من خلال تقديم منظومة متكاملة من الدعم والخدمات تشمل الإرشاد والتوجيه الفني والتسهيلات التمويلية والتوسع في تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وجودته، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد والتسويق عبر تنظيم البرامج الموسمية والمعارض المحلية لضمان سرعة وسهولة وصول المنتجات الوطنية إلى المستهلكين وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
0: طبعا يذكر أنه حملة حلوة بموسمها تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية أوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام لتعزيز استهلاك المنتجات المحلية ورفع معايير جودتها وسلامتها، وكذلك التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية، فضلا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية والاستثمارية.
1: طبعا هذا الفاكهة الخوخ منتجة محليا من الثمار الصراحة اللذيذة والجميلة، وما شاء الله يعني احنا نشوف في الأيام الماضية ما شاء الله بدأت تطلع لأي فواكه الصيف الموسمية المرتبطة بالصيف مثل الجح، الحبحب، الشمام، الخوخ، أشياء كثيرة يعني بدأت تطلع ويا ربي لك الحمد تزرع محليا تنتج محليا وتصدر. فيعني صيف فواكه موسمية يا ربي لك الحمد، هذه من الأشياء الجميلة في مملكتنا،
0: من أحلى المشروبات على فكرة والعصائر هذه الفترة. الخوخ
1: عصير الخوخ هذا ما شاء الله يعني من الأشياء المنعشة في الصيف، خاصة إذا جاك بارد وجميل كذا. وحنا سمعنا المناطق اللي يتم الزراعة فيها، نتمنى إن شاء الله التوفيق لهم، وموسم جميل حلوة بموسمه، يعني حتى التعبير حق الموسم جميل جدا. نتمنى إن شاء الله تستمتعون بهذا الصيف مع الخوخ والتين والعنب والجح والفواكه الموسمية الجميلة. مش عندنا الحين نروح لحصاد مراسلين، نبدأ من وين؟
0: نبدأ مع زميلتنا نورة مروعي من عسير. حياك الله يا نورة.
2: حياك الله تهاني، وحياك الله علي، ومرحبا بالمستمعين وبالزملاء في الاستديو.
1: حياك الله يا نورة، كيف الأجواء عندكم في عسير في أبها؟
2: والله والله أجواء جميلة جدا.
1: ما شاء الله.
2: إيه إحنا ما إحنا راضين، الصيف ما هو راضي يجينا لأن الأمطار على طول علينا.
1: ما شاء الله.
0: ما هو راضي.
1: لا هن والله مو براضي يجينا مطر، لكن يجيبها الله إن شاء الله، الله يجيب الخير.
2: إن شاء الله، الله كريم، الله كريم.
1: وش جولتك اليوم؟ وين متواجدة يا نورة؟
2: أوصف لكم أول شيء مشاعري أول ما جيت المكان من فوق. أنا قلت الله يعيني على المشوار، لأن الطلعة فوق ونزلة تحت وفي فعالية، أفكر أقول كيف أسوي وكيف أنزل، والموقع طبعا اسمه منتزه الريف.
1: ما شاء الله. هذا وين موجود؟
2: في بني مازن، في ريف بني مازن منتزه الريف. فلما جيت وقفت سيارة لقيت نفسي مع هذا المرشد الرائع المشرف على المكان، نازلة بكل سلاسة وأنتوا سامعين صوتي، ما في أي ضيق تنفس،
1: ما شاء الله.
2: في مرونة في النزول، استمتعت بكل دور من هذا أدوار هذا المكان اللي يتوسط الطبيعة. أرحب بضيفي المميز الأستاذ المرشد السياحي نامي اليامي، حياك الله.
3: الله يحييكم، أهلا وسهلا بكم ومرحبا ألف فيكم في عسير في منتزه الريف.
2: تخدتني في رحلة جميلة من فوق لين تحت، الآن إحنا جهة المسرح، اوصف لي هالجمال ما بين الركائب ما بين المسارات ما بين قصة سحاب اللي أمتعتني فيها من أول لين وصلنا هنا.
3: الله يحييكم. حنا نقول صورة، أول شيء صورة الواجهة عسير ومنطقة عسير وقرية بني مازن. الريف هذا الموسم يعيش تجربة، نعيش تجربة الماضي في زمن الحاضر، اللي فيها ثقافة عسير الزراعة، تجارب عديدة عندنا في المكان، اللي هي تجربة خبز الميفة من الصفر، يتذوق الزايد وتذوق خبز الميفة من يده، وتجربة المزارع الطفل الصغير مخصص للأطفال، اللي هي بالنسبة ميزة جديدة للأطفال، اللي هو على أرض الواقع وأرض بلادنا في المملكة العربية السعودية، اللي كيف ينبت وكيف يزرع في أرضه وينتج. هذه مخصصة للأطفال الصغار، مخصصة للأطفال الصغار. التجربة الثالثة اللي هي تذوق العسل وخلايا العسل واستخراج العسل. التجربة الرابعة اللي هي البيوت الشعبية، اللي هي البيوت الشعبية استخراج القط العسيري، الرموز القط العسيري. وأنت لاحظتي معي في الجولة اللي هي في كل ركن في كل زاوية في منتزه الريف يكون فيها رسوم أو القط العسيري متواجدة في المكان. وفرنا هذه السنة اللي هي الخدمة السريعة، اللي هي محطات الشحن السريع، شبكات الواي فاي في المكان.
2: جميل. الحين احنا نسمع رمي تقريبا عندك.
3: وفرنا ترفيه خاص للأطفال وخاص للكبار، اللي هو رمي بالأسهم ورمي بالأسلحة الغازية وركن حضانة وألعاب حركية للأطفال. وميزة جديدة في منتزه الريف في منطقة عسير، اللي هو تفريغ الطاقة السلبية بتكسير الصحون وجدران.
2: قلت لي عشان أروح أكسر،
3: فما أمد أنا فأبشري
2: يعني راح أكسر الحين.
3: الله يحييكي. وجدار خصصناه للفضة الداخلية.
2: أيوة.
3: الشخص يكون كل ما يفضل لنفسه ويفضل داخله يكون أحسن وأريح بما يفضل لشخص آخر.
2: جميل أستاذ نامي، إحنا من أول ما طلعنا كان كل ركن له إطلالة خاصة فيه ومرتبط بذكرى تراثية أو اسم تراثي، مرتبط بجبل، مرتبط بإطلالة، مرتبط بوادي في ذاكرة أهالي بني مازن أو ريف بني مازن. حدثنا عنه.
3: أولا المدخل اللي هو كفي ضحى، اللي هو يسمونه أهل القرية كفي ضحي أو اسم ضحي، هو يرمز جبل نهران، قديما اسمه جبل ضحي، اللي هو وقت الضحى وقت الشروق. اللي تحته كفي سحاب، اللي هو له قصة من قبل 80 سنة، قصة سحاب. الركن الثالث اللي هو كفي الفي، اللي هو اسمه حاليا جبل أم قواس، حولناه إلى جبل كفي الفي، نرمز رموز أسامي الأولين، أسامي الرموز الجبال. الكفي البستان، كفي البستان لماذا سمي البستان؟ لأن يوجد لديه بستان من قبل 80 سنة من أصحاب المنتزه. تحت اللي موجود هنا اللي هو الجلسات العربية، تتكون من تصميم وفن تصميم اللي يسمونها الركائب، اللي هي المدرجات العسيرية في الزراعة.
2: لازم نوضح معنى كلمة الركائب للمستمعين، لأنه اسم أو مصطلح محلي. وضحنا وش اسم الركائب.
3: الركائب هذه ميزة الزراعة في عسير،
2: هي مدرجات زراعية،
3: مدرجات زراعية في عسير،
2: يطلق عليها اسم
3: ركائب. الركائب اسمها الركائب.
2: كم ركيب هنا؟
3: توجد لدينا 6 ركائب في المكان، ويوجد لديها فيها جلسات عربية في حالة الزائر إذا دخل المكان ومعه مشروبات أو مأكولات خارج المنتزه، أصبح لدينا جلسات عربية في حالة الزائر إذا جاء ما يطلع من المكان، يجلس وينزل أغراضه ويستمتع بجمال بني مازن.
2: جميل أستاذ نامي. طبعا المكان فيه جميع الخدمات ورغم صعوبة المنظر يعني يحس الواحد أنه ممكن أنه يتعب لنزل، لكن ما شاء الله تبارك الله في مسار مرن جدا من طبعا ما شاء الله مرصوف بطريقة جميلة بالإضافة إلى عربات الجولف.
3: أما مهتمين بزوارنا الكرام وسياحنا الكرام وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، سهلنا لهم الدخول عندنا كهايك أو مسارات عربيات نزول، ليس لدينا مدرجات نزول.
2: طبعا استرنامي لديك الكثير ولديك أيضا مشاعر جميلة، وأنت توصف لي قصة سحاب وأبناء سحاب ومرجيحة سحاب الموجودة في هذا المكان اللي تحمل ذكرى جميلة من نسج خيال هذا المرشد المبدع اللي يعيش فيها الزائر تجربة جميلة من خلال قصص الخيالية، أيضا من خلال ما هو موجود أمامه. إحنا اليوم عن يمين عن يساري سحاب، وعن يميني سحاب، وشمالي سحاب، وجنوبي سحاب، وأنا هنا في الوسط. أنت قلت لي كلمة راح تختم فيها.
3: مرحبا ألف بزواركم الكرام وزوارنا وسياحنا في منطقة عسير، السماء أرضكم والريف داركم.
2: الله يسعدك، شكرا لك يا أستاذ نامي على هذه الجولة الممتعة في منتزه الريف اللي يحتضن عدد من الفعاليات الأسرية والترفيهية وأيضا المناسبة حتى لغير السعوديين الأجانب من ترفيه وتنس أعتقد قلت لي وغير.
3: في تجربة جديدة عندنا هذه السنة اللي هي تجربة التنس على الطبيعة، بتكون مكس أو فيها خصوصية للطاقم النسائي.
2: جميل جدا. طبعا زميلي علي وتهاني والله جوا جميله، انا ما برجع طبعا، انا بكمل تمشي فوق وبكمل على السوده لان فعلا الجو جميل. وتوقع من الظهر كان في امطار حسب البثوث اللي انا شفتها، في امطار جهه
3: السوده، في جهه السوده عندنا، وان شاء الله الخير جاي. الله يحييكم في اي وقت.
1: يعطيك العافية نورة. وصراحة الرياضة الأخيرة اللي قالها التنس مكشوف، هذه أجواء
3: التنس هذه طال عمرك، هذه جديدة صح. يمكن في عسير جديدة هذه،
2: أنا بخرب عليهم لأنها أصلا إطلالة جميلة ما تنفع جلسة،
3: فهذه تجربة فريدة من نوعها، هذه لعبة تنس على الطبيعة.
1: يا سلام،
3: تكون فوق السحاب وعلى الضباب وعلى الغيوم،
1: والله فكرة
3: تكون تجربة
1: حلوة.
3: ممتعة حلوة. فأنا إنسان متحمس لهذا الشيء.
1: يا سلام يا سلام، كلنا والله متحمسين لهذا الموضوع والفكرة الجميلة رائعة في منتزه الريف. يعطيك ألف عافية وشكرا يا نورة، ومساءكم جميل وضباب وبراد، وإن شاء الله الله يجيبه لنا في الرياض إن شاء الله.
2: اللهم آمين يا رب، حياكم الله.
1: يعطيك العافية نورة، شكرا لك.

0: طبعا سؤال حلقتنا اليوم عن أفضل صيف قضيته وين وليه، يعني هذا باختصار واللي هو السؤال ما شاء الله فيه كثير من التفاصيل لكن بنسولف كثير معهم.
1: اي وش المنطقة اللي عجبتك وقضيت فيها الصيف؟ هل المنطقة اللي عجبت كل الناس اللي سافرت معهم ولا الأجواء اللي كانت حولك هي اللي خلت المنطقة؟ لأن فعلا في ناس يروحوا لمناطق هي حلوة بس انه هو ما يشعر فيها بالجمال اللي يشعره،
0: ما يشعر بالألفة في المكان نفسه.
1: فممكن اللي معه مسافرين يخلون المنطقة في نظرة حلوة يكرر زيارتها، أو أهل المنطقة باستقبالهم وحفاوتهم. فحنا اليوم نبغى نسمع من المستمع العزيز والمستمعات اللي سافروا وين قضوا الإجازة، وين المنطقة اللي أنت تحس أنها تناسبك على طول أول ما تأخذ إجازة تفكر فيها، هل هي ديرتك مسقط رأسك أو أنه في مكان ثاني يعني تروحه داخل المملكة؟ خلونا نأخذ منكم هالتجارب ونسمع منكم وليش أعجبتك هذه المنطقة، وهل كل سنة أنت تقضي فيها إجازتك أو هذه الإجازة؟ إن شاء الله تستمتعون إن شاء الله بإجازاتكم وأوقاتكم الجميلة
0: إن شاء الله بإذن الله. 011-4053 طبعا رقم التواصل. ما زلنا معكم في هوا بلادي، بنروح الفاصل وراجعين.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ومن عسير إلى المنطقة الشرقية مع زميلتنا ياسمين سهامي. حياك الله ياسمين.
1: مساء الخير ياسمين.
2: يا هلا وسهلا، مساء النور تهاني وعلي، ومساء الخير لجميع الزملاء في طاقم الاستوديو ولكل المستمعين.
0: مرحبا، حياك الله ياسمين. احنا قبل شوي نتكلم عن المشروبات الباردة والصيف، والحين الجولة عن الشاي. يعني هذا من الأشياء اللي إحنا يمكن نتميز فيها، حتى في الصف نشرب شاي.
1: ترى في شاي مثلج.
2: شوف إحنا في ناس يفضلون القهوة وجوهم ما يكيف إلا على القهوة، صح. وفي ناس سبحان الله شاهي لازم، هذا شيء أساسي، يعني ما يشربون القهوة بس يشربون شاهي.
1: صحيح.
2: فالحلو في الموضوع إنه اليوم إحنا موجودين في متحف الشاهي بالخبر، ويمكن كثير منا يشرب الشاهي كل يوم، لكن قليل اللي يعرف إنه وراء كل كوب في حكاية. صحيح. في تاريخ، في ثقافات من مختلف أنحاء العالم. المكان بصراحة اللي أنا موجودة فيه الآن مو مجرد متحف، نقدر نقول عنه إنه رحلة تنقلك بين دول وحضارات، وكل قطعة فيها لها قصة تستحق إنه إحنا نتكلم عنها. فبنتكلم اليوم عن هذا المتحف، متحف الشاهي، مع صاحب المتحف والرحالة الأستاذ وائل إطغفق. يا هلا وسهلا فيك.
3: حياكم الله، يا هلا وسهلا، سعدنا بلقائكم. شكرا أستاذة ياسمين على هذه الزيارة الطيبة لمتحف الشاي اللي هو المسار السياحي الجميل في مدينة الخبر، ويستاهل من يزار حتى يتعرف على ثقافة الشاي وتنوعها. يعني
2: فعلا. لكن قبل ما نتكلم عن المتحف، أنا دائما أسأل يعني في بالي، أقول هو يعني المشروب هذا نقول عنه شاي ولا شاهي؟
3: التسمية لو رجعنا إلى قبل 5000 سنة، وهي أصل الشاي في الصين، عندهم الصين لغتين أو لهجتين للشاي، لتسمية الشاي. جنوب الصين يسمى تي، وشمال الصين يسمى تشي بالجيم المعطشة. فلما جو الهولنديين في جنوب الصين أرادوا أخذ الشاي من جنوب الصين، أخذوه بالتسمية الصينية الجنوبية اللي يسمونها تي، فأطلع عليه باللهجة الأوروبية تي. أما اللهجة الشمالية لما بدأوا القبائل التركية والروس والفرس أيضا أخذوا الشاي من الشمال يسموه تشي، اللي هو اللفظة الصينية الشمالية، فأخذت تشاي. لا عاد بعد ما دار العالم وصل إلى المملكة سموها شاهي.
2: في بعضهم يقولون ترى الشاهي هو اللي معه الحليب.
3: نعم صحيح، هو طبعا الشاي إذا قلنا في الأصل صيني، فالصين طلعت 6 أنواع من الشاي لا سابع لهم، اللي هو الشاي الأحمر والأسود والأولينج والأصفر والأخضر والأبيض. عدت بريطانيا وأرادت أن تغير من هذه التركيبة، فاستقرت على الشاي الأخضر والأسود، لكن أضافت لها نكهات على أساس سوق للعالم. فلما سوقت للعالم طبعا وصل منها جزء إلى الهند والهند وسيلان، فكانوا الهند وسيلان يحبونه بالحليب، فدائما لفظة الشاي بالهند وسيلان معناتها شاي بالحليب. أما الشاي السليماني فهو شاي على قولتهم شاي سادة، مثل ما عرفنا احنا عندنا شاي سليماني، والكرك هو شاي بالحليب.
2: جميل. طب الحين بيك توصف لي المكان، إيش المقتنيات اللي موجودة؟ لأنه أنا أول ما دخل صراحة انبهرت بالمكان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الترتيب، تناسق الألوان، أنواع الشاي اللي موجودة عندك، الأباريق، يعني أنا اكتشفت أنه كل شاي له بريق معين.
3: طبعا المتحف كان متحف متنوع، إلى أن اهتدينا عبر وزارة السياحة بداية، ثم وزارة الثقافة ومتاحف، قسم المتاحف، قالوا كل ما كان المتحف موضوع واحد ما يتشتت الضيف، يبدأ يعرف ويقرأ ويتابع، وفعلا هذه حقيقة. فبدأت بتصفية المتحف وركزت على شيء يميز المتحف، اللي هو الديوانية، ديوانية القهوة والشاي والبخور اللي يقدم، فركزت على الشاي. ومنها كان عندي مجموعة من الأدوات، ومن خلال ترحالي جلبت هذه الأدوات من كل مكان، من الصين وحتى أمريكا الجنوبية، فأصبح لدي هذا الكم الهائل من ثقافة الشاي اللي انتقلت من الصين وعبر هذه الدول مرورا بأوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، حتى وصلت إلى المتحف بشكل جميل ورائع، بحيث الإنسان لما يزور المتحف يجد أمامه لوحة عالمية للشاي، ثقافة لا يستطيع أن يبتعد عنها، من خلال الأباريق والسماورات وطريقة أيضا الشاي وإعداده والتنوع والقصص والحكاية التي حكت. حول القصص الشاي وتأثيره، حتى أن الشاي هو سبب في يعني تغييرات سياسية في العالم. لو سمح لنا الوقت كان تكلمنا عنها كثيرا، لكن هو شاي، الشاي يعتبر هو شراب عالمي رقم واحد ويتعدى القهوة بكثير، لا شك في ذلك. يعني
2: أنا لما دخلت قلت لي لازم أجربك، تخليني يعني تجربين شاهي الصيني. اكتشفت أنه فيه له معدات خاصة، النوع عندهم مختلف، حتى لون الشاي حقهم مو بأحمر، يعني مائل للبرتقالي الفاتح. بصراحة ما في طعم كثير، خفيف، لأنه هم ما يفضلون الشاي الثقيل.
3: إذا دخلنا عالم الصين فدخلنا عالم الشاي على أوسع أبوابه. يعني الشاي الصيني له طقوس وله تقاليد وله أدوات للاستعمال، وعندهم بعض الأشياء ممكن يستغرب منها السامع. يعني تخيلوا أن الشاي كل ما عتق بالنسبة للصينيين يعتبر أغلى ثمنا وأعلق وأكثر عبقا لاستطعامه، حتى أنه يستخدم في إضافة الماء واستعماله لعشر مرات خلاف الشاي السيلاني والهندي. وغير الطريقة والنكهة والطاولة اللي يعدون فيها الشاي، هذه طاولة بحد ذاتها تعتبر نوع من ثقافة، مثل مجالسنا ودواوينا، مثل اللي يعد القهوة عندنا، عندهم من يعد الشاي على طاولة خاصة بأدوات خاصة. وشافت السادة ياسمين هذه الطريقة وجمالها وروعتها، يعني أعطت الشاي طعم آخر بالإضافة. يعني المكان يضيف نكهة إلى المكان وإلى جمالية الشكل.
2: طب أنا أشوف الحين قدامي عندك السجل الزمني للشاي، إيش قصته؟
3: طبعا إحنا نقول الشاي عمره 5000 سنة. 5000 سنة هذه مرت على يعني العالم كله. 5000 سنة مرت يعني بثمان مراحل أساسية. البداية كانت الصين، وثم انتقلت إلى شمال الصين اللي هي منطقة آسيا الوسطى، ثم انتقلت إلى اليابان، ثم انتقلت بعد 3000 سنة إلى أوروبا وأمريكا عن طريق القوافل الأساطيل البحرية الهولندية عام 1610، ثم اتجهت إلى أوروبا وأمريكا. أمريكا أيضا كانت هناك وقفة للشاي الهولندي ورفع الضرائب والتاكس في أمريكا، فاستشاطوا غضبا السكان الولايات المتحدة بعد كانوا أن يشربون الشاي بنهم، ورفع التاكس أدى إلى فوضى، ويعني نوع من الفوضى التجارية في بوسطن، فرموا الشاي في البحر نكالا في الإنجليز، فطبعا ردوا عليهم الإنجليز بإطلاق النار، فأصبحت الشاي وبوسطن هي الانفتاح وطرد الإنجليز من الولايات المتحدة. هذا السبب الرئيسي من أسباب الشاي وتغييره لسلوك السياسات في العالم. أيضا اتجهت إلى الصين وسرقت 20,000 شتلة وجلبتها في سيلان والهند عام 1835، ثم اتجه هذا الشاي الإنجليزي بعد أن كان شاي صيني إلى الجزيرة العربية عبر ميناء البصرة وميناء جدة وميناء عدن، وأصبح الشاي شاي إنجليزي منذ ذلك الوقت عام 1860. هذا هو التاريخ تقريبا.
2: طيب يعني عشان الوقت بس، إيش أبرز أنواع الشاي عندنا في البلدان العربية وعندنا بالسعودية؟
3: الشاي بعد ما أضافت له البريطانيا أساس التسويق، أضافت له السكر وأضافت له الحليب وأضافت له النكهات، فأصبح الشاي الآن السيلاني هو المرغوب. فبالنكهات اللي موجودة أصبحت الدول تتغير بهذه النكهات. مثلا العراق يضيفون الهيل، الزبير والكويت يضيفون الزعفران، ماء الورد، الحسا يضيفون ماء اللقاح، العمان تضيف اللبان، الجدة والحجاز عموما يضيفون اللويزة والشيبة وكذلك النعناع والحبك. وكل دولة كانت أصبحت لها نكهة مميزة بالشاي بالإضافة إلى الشاي الأصلي اللي هو حتى وصلت إلى المغرب. يعني المغرب العربي مشهور بشاي وجماله ولبقه.
2: يعطيك العافية وما شاء الله، يعني أنا متأكدة اللي بيزور المتحف بيتعرف على تاريخ الشاي وأنواعه، والأهم أنهم بيذوقون وبيتلذذون بأنواع الشاي اللي يتسوى على أصوله بالطريقة الصينية. يعطيك العافية.
3: الله يعافيك أستاذ ياسمين، وشكرا على المذيعين على سعة صدرهم وعلى تنقل هذه الجميلة والتحفة المتحف الشاي إلى العالم. وأي واحد يزور الشرقية والخبر حياه الله، المتحف بيته ومكانه. ويا هلا وسهلا.
2: إذن شكرا لصاحب المتحف الرحالة الأستاذ وائل دغفق واللي كلمنا عن متحف الشاهي بالخبر. الآن عودة للزملاء في طاقم الاستديو.
0: الله يعطيك العافية زميلتنا ياسمين، وإن شاء الله بإذن الله في يوم ما نلبي دعوة ضيفك الكريم طبعا.
2: الله يحييكم.
0: ونزور المتحف ونتعرف على أنواع وقصص الشاي، مو بس أنواع الشاي أو نذوقه فقط. فإن شاء الله بإذن الله يعني يكون لنا زيارة بإذن الله قريبا للمتحف. شكرا لك ياسمين على هذه الجولة الجميلة الحقيقة. شكرا أيضا لضيفك الكريم، أتمنى لكم يوم جميل إن شاء الله.
2: في أمان الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ما زلنا معكم في ساعتنا الأولى من برنامج هوا بلادي. وخلونا نروح اليوم لمهرجانات الصيف وأبرز ما يميز هذه المهرجانات. وضيفي في هذا الموضوع الأستاذ عبد الله بن صالح الزيدان الشمري، مسؤول اللجنة الإعلامية في صيف المذنب. حياك الله أستاذ عبد الله.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله ويا مرحبا والله ومسهلا، وأنا سعيد جدا أني أكون أحد المشاركين معكم في هذا البرنامج الجميل.
0: يا هلا ومرحبا فيك. والحقيقة إحنا في كل عام نحرص أنه نغطي صيف المذنب وأهم الفعاليات اللي تكون موجودة فيه، فحدثنا عن هذا العام، كيف بدأت هذا المهرجان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر قيادتنا الرشيدة على دعمهم المتواصل لتفعيل السياحة بشكل عام في المملكة، وكما أشكر سمو سيدي أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم الدعم الأول للسياحة في المنطقة وسمو نائبه، وكما أشكر سعادة المحافظة الأستاذ عبد الرحمن السيف وسعادة رئيس بلدية المذنب الدكتور عبد المحسن العمار على الجهود في إنجاح المهرجان، وكما أرحب بكم أجمل ترحيب بكم وبالمستمعين الكرام في هذا اللقاء الجميل عبر أثير الرياض في برنامج هوا بلادي. وبالنسبة لمهرجان صيف المذنب فهو يقام سنويا في منتزه خرطم السياحي بموقعه الجديد بمشروعه الذي يعد بتصميمه المتميز ويتوسطه سارية العالم السعودي كأطول سارية بالمحافظة، والذي انطلق يوم الخميس الموافق 25/6/2026 ولمدة 60 يوما متواصلة. وهذا المهرجان مرخص من الهيئة العامة للترفيه وبإشراف إمارة منطقة القصيم ممثلة بمحافظة المذنب وبتنظيم متميز من أمانة منطقة القصيم وبلدية محافظة المذنب وبإدارة تنفيذية للمهرجان لأخي الأستاذ محمد البيضاني. أحب أوضح في بداية الأمر أن المهرجان صيف المذنب حصل على جائزة أعلى إشادة لأفضل مهرجان صيفي على مستوى المملكة لجوائز التميز السياحي برعاية كريمة من صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز. وهذا العام تميز المهرجان بوجود العديد من الفعاليات السياحية والتراثية والبرامج المتنوعة التي تشمل كافة أفراد الأسرة والمجتمع، ويبدأ المهرجان فعالياته يوميا من بعد صلاة المغرب مباشرة حتى الساعة الثانية ليلا، والدخول مجاني للجميع.
0: ما شاء الله تبارك الله. المهرجان يضم العديد من الفعاليات ترفيهية وثقافية وكذلك أنشطة اجتماعية، حدثنا عن هذه الفعاليات.
1: الحقيقة مهرجان صيف المذنب يتميز هذا العام بفعاليات عديدة، من ضمنها فعالية القرية التراثية، وهي عبارة عن تراث المملكة النجدي والحجازي، كيفية البناء بالطين قديما، وهي من الأعمال التي يعمل بها آباؤنا وأجدادنا في الماضي. ويتخلل هذه الفعالية أهازيج تكرار مثل العبارات لبنة طينة لبث شعور الحماس، ويشمل الركن النجدي خيمة شعبية تراثية لتعريف الزوار لمهرجان صيف المذنب 48، من خلال عرض القطع التراثية والنادرة والقديمة التي حازت على استحسان وإعجاب زوار المهرجان. وكما شارك في المهرجان الحرف اليدوية، حيث تدمج بين الإبداعي والفني والمهارة اليدوية لتحويل الأقمشة إلى قطع فنية مثل الملابس ومنتجات تراثية، وتتنوع هذه الحرفة لتشمل التطريز اليدوي والتفصيل وترتبط ارتباطا وثيقا بتراث المملكة. وأيضا وجود فعاليات متعددة مثل السامري وهي شيء أساسي، والعرض السعودية، ومشاركة فرقة من الباحة لأول مرة تقام في هذا المهرجان، وفرقة من الشمال لعرض موروث الدحة الشمالية والاستعراض الينبعاوي. وأيضا يوجد قرية الحجازية بجوارها يتخللها الأهازيج الحجازية الممتعة والرائعة التي لاقت على إعجاب واستحسان الزوار. كما يوجد أركان لإنتاج الكليجة القصيمية، وهذا ما يشتهر فيه أهل القصيم، وهي من إبداع الأسر المنتجة المبدعة. كما أوضح أنه يوجد أركان بيع للأشخاص ذوي الإعاقة تكون مجانية لهم، وعملت بلدية محافظة المذنب مشكورة بتهيئة المهرجان كاملا بالخدمات العامة لهم. ويوجد مسرح فعاليات يقام فيها العديد من الفرق الترفيهية والجوائز والسحوبات القيمة، إضافة إلى وجود منطقة للتسوق والأسرة المنتجة ومنطقة لألعاب الأطفال.
0: جميل جميل جدا. يعني هذا التنوع ما شاء الله تبارك الله اللي ذكرته أستاذ عبد الله في الفعاليات منحرف يدوية، عروض فنية ومسرحية، أيضا الكثير من الفعاليات والمشاركات المجتمعية، إلى أي مدى يحقق هذا توازن في دعم المجتمع المحلي في المذنب؟
1: طبعا بالتأكيد يا أختي الله يعطيك العافية، أن مهرجان صيف المذنب أن التنوع الحاصل في المهرجان يحقق فعليا التوازن بين الترفيهي ودعم المجتمع المحلي بمحافظة المذنب من خلال استقطاب كافة أفراد المجتمع، وهذا يعود بالنفع والفائدة على الأسر المنتجة والحرف اليدوية والمشاركين في هذا المهرجان.
0: الله يعطيكم العافية الحقيقة على هذا التنوع الجميل اللافت في الفعاليات اللي طبعا تواكب كل فئات المجتمع. خلينا نتحدث اليوم عن يعني المهرجان صيف المذنب هذا العام جاء بفعاليات متنوعة ومواقع أو موقع الحيوي مثل منتزه خرطم. كيف صممتوا تجربة المهرجان بحيث تكون جاذبة للعائلات والزوار طوال فترة الصيف؟
1: طبعا صيف المذنب أرى أنه يتجاوز كونه فعالية ترفيهية ليؤدي دورا تنمويا في تعزيز مكانة المحافظة داخل خريطة السياحة المحلية في منطقة القصيم. فالمهرجان يسهم في جذب الزوار من خلال المنطقة وخارجها، ما ينعكس مباشرة على الحركة التجارية طبعا، كما أن استمرارية المهرجان عاما بعد عام تساعد في بناء هوية سياحية مميزة لمحافظة المذنب، بحيث تصبح المحافظة وجهة معروفة من خلال الموسم الصيفي وليس مجرد محطة عابرة يعني. فهذا التنوع من الفعاليات يرسخ صورة إيجابية عن المحافظة ويعزز حضورها على مستوى القصيم، خاصة عندما يقترن بالمقومات الطبيعية والتراثية والخدمات المقدمة للزوار. والأثر الحقيقي للمهرجان لا يقاس فقط بعدد الزوار بل بمدى قدرته على تحريك الاقتصاد المحلي وإيجاد فرص للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والترفيهي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
0: الله يعطيكم العافية أستاذ عبد الله، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله وصيف جميل إن شاء الله تقضونه مع صيف المذنب.
1: الله يعطيكم العافية. تسمحي لي في الختام أقدم يعني جزيل الشكر وعبارات الثناء باسمي وباسم أهالي محافظة المذنب لكم أنتم على اهتمامكم وحرصكم على إبراز السياحة الصيفية في المملكة من خلال هذا البرنامج المتميز هوى بلادي، وبإذن الله تزورونا في المهرجان ويشارك في هذا المهرجان العديد من الفرق من داخل المملكة من كافة مناطق المملكة، وأيضا القطاعات الغير ربحية مثل الجمعيات مثل جمعية ثقفني وجمعيات القطاعات غير ربحية في المحافظة. حياكم الله وشاكر ومقدر أخوكم المرشد السياحي والإعلامي عبد الله بن صالح الزيدان الشمري.
0: الله يعطيك العافية أستاذ عبد الله وشكرا تواجدك معنا اليوم، واتمنى لك يوم جميل إن شاء الله وصيف أجمل بإذن الله.
1: شكرا شكرا شكرا.

طبعا في هوا بلادي تغطية لكل مهرجانات الصيف هذا العام في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يتناسب طبعا مع سؤال حلقة اليوم عن أجمل صيف قضيته، وين كان وكيف كان هذا الصيف في أي منطقة من مناطق المملكة. ولو يعني قدمت إجازة أو فكرت في قضاء الصيف لهذا العام، إيش المنطقة اللي تطري على بالك ولماذا، وإيش اللي يميزها طبعا عن بقية مناطق المملكة. إحنا ما زلنا معكم في هوا بلادي وننتظر تواصلكم على 011 40 53.

0: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز إخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد ضيبري، أهلا بكم. وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء ووزير خارجية كينيا ويوقعان على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. المملكة تشارك غدا في أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في جنيف. المملكة تشارك في منتدى التنمية المستدامة الأممي في نيويورك وتقدم تقريرها الوطني الثالث. مجموعة أوبك بلس تقرر تعديلا في مستويات الإنتاج ابتداء من أغسطس القادم. البلديات والإسكان تعتمد دليل الرقابة على تقسيم المخالف للوحدات السكنية. ضبط 104 حالات اشتباه بالتستر التجاري خلال يونيو. نمو مرافق الضيافة السياحية المرخصة في المملكة لنحو 23% خلال الربع الأول. المنتخب السعودي للفيزياء يشارك في أولمبياد الفيزياء الدولي 2026 في كولومبيا. جامعة الملك خالد تطلق برنامجا لتأهيل 3000 مشارك في الابتكار والأعمال. بدأ التسجيل لمرحلة البكالوريوس في 10 كليات في الجامعة الإسلامية في المدينة. جامعة طيبة في المدينة تطلق برنامج جدير للقبول المباشر للطلبة المتميزين دوليا. خبرنا الأخير في هذا الموجز رياضي، حيث البرازيل تواجه النرويج والمكسيك أمام إنجلترا ضمن دوري 16 لكأس العالم. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: حياكم الله في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في هذا المساء الجميل من مساءات يوم الأحد في فقراتنا المنوعة. ونذكركم بسؤال الحلقة اللي طرحناه في بداية الحلقة، ونتمنى إن شاء الله أنه التفاعل مع هذا السؤال. إحنا عارفين الناس في إجازة، ولكن يعني كلمونا عن إجازتكم. طبعا إحنا قلنا في سؤالنا لكل واحد منا منطقة، ده مكان يا تهاني ومدينة مسقط رأسه، إذا جاء طار الصيف على طول هالمنطقة أو المدينة تحضر في باله. في أحيانا بعض الأشخاص ما تكون مسقط رأسه، لكنه مثلا يحب المدينة هذه، صح، ويعني يعشقها، فتلقينه في كل إجازة يروح لهذه المنطقة. وش الأسباب؟ إيش اللي جذبك في هذه المنطقة اللي من يعني من المملكة العربية السعودية؟ وكل مناطق المملكة جميلة ورائعة، لكن في أشخاص لهم ذكريات جميلة في مناطق معينة يعشقونها. في من يحب الجبل ويحب السهول ويحب الأماكن المرتفعات والأجواء الباردة، وفي ناس لا بالعكس يحب الساحل، المناطق الساحلية، يحب البحر، وفي ناس يحب البر. فلكل شخص ذوق معين. اي فحنا نقول يعني ذوقكم ومواقفكم وذكرياتكم مع أفضل إجازة قضيتها في أي مدينة من مدن المملكة، وليش، وش الأسباب، وهل هي المدينة هي اللي جذبتك، أو والله الجروب اللي راح معك إلى هذه المدينة، أو أهل المنطقة وجدت فيهم ترحاب، وجدت فيهم التعامل السلس الجميل الرائع، فهو اللي حببك في المنطقة. خلونا يعني نسمع وجهات نظركم حول هذا الموضوع وأراكم على 011-40-53. ونقول يا مساء الخير لأول متصل معنا في هذه الحلقة، سليم. مساء الخير يا سليم.
1: مساء النور، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، حياك الله، شلونك؟ إن شاء الله بخير.
1: حياك الله، نفسيتك بخير وعلى زميل التهاني.
2: هلا ومرحبا، حياك الله.
0: حياك الله يا سليم. سليم ذكرني بس من وين يا سليم؟
1: مدينة؟ سليم الربيعي من الطايف.
0: الطايف، حياك الله.

0: احلى المصايف. شلونك يا سليم؟ ان شاء الله بخير.
1: والله بخير، اخبارك؟ وان شاء الله طيبين.
0: نحمد الله ونشكره كلش تمام يا ربي، لك الحمد. ها، سؤالنا اليوم عن اجمل اجازه قضيتها في مدينه من مدن المملكه يا سليم. على طول اول ما تاخذ اجازه تفكر في هالمنطقه هذه او المدينه.
1: صحيح، انا طبعا ابن الطايف وعاشق الطايف،
0: يا سلام،
1: لانها صاحبه موارد كثر وتتربع على الوجهات السياحيه. طيب، رحت مدن كثر بس افضلها صراحه، لكن اكثر الروتين اللي غيرني البيئه، انا اخرج، هي موقعها طبعا مميز الطائف،
0: ما يحتاج،
1: قريبه. صحيح. قريبه من مكه، من جده، من الجنوب. صحيح. يعني ما شاء الله. نعم،
0: هي منطقه وسط. صحيح،
1: منطقه وسطيه، طبعا فيها موارد كثيره من ناحيه المناخ والطقس، الطبيعه، موارد الفواكه، الاشياء هذه،
0: والاجواء
1: طبعا متصدره. نعم، الاجواء، والطائف يعني غنيه عن التعريف.
0: ما يحتاج.
1: عندي استاذ علي، أنا كتبت وأنا أسمعكم أول، هذا مشاركة، يعني هي أبيات كذا زي ما تقول، هي حلوة.
0: يلا سمعنا.
1: أنا الطايف طبعا.
0: يلا سمعنا يا سليم.
1: الطايف جميلة وأنا سميتها فتون، اسم على مسمى، يلي لكلامي تسمعون، الطايف طبيعة ومناخ وطقس، تسحر اللي لها يجون، وهي جميلة وجاذبة وجذابة وما تعلى النظر والعيون. مواردها كثر، رمان وعنب وخوخ ومشمش وتين وليمون وعسل وسمن ورود وأكثر وشبع التبون، والكرم والشهامة والوفاء سجية أهلها يا جعلك ما تهون. والطايف ترحب بالسياح ومصافين وذبايحهم تطبخ في القدور.
0: سلام.
1: والطايف ورودها تتراقص تتمايل بين الشفا والهدى في الغصون، وأيامها والليالي زاكية طول الشهر وليالي البدر لها طعم ولون.
0: يا سلام. سلامتك. يا سلام، صح لسانك.
1: طبعا استاذ علي، الطايف عندنا في منتصف الشهر حاجة رائعة بالليل، أجواء شعرية مع أضواء القمر الساطع على الجبال على الطبيعة، شيء لا يوصف.
0: الله يهنيكم يا سليم، أجواء الطايف معروفة جميلة ورائعة. طيب. وأهلها هي اللي يجملون هذه الأجواء فعلا.
1: مع زود والله، مع زود.
0: إجازة موفقة وممتعة لك يا سليم، ولكل من نوى يروح للطايف إن شاء الله.
1: آمين آمين.
0: الله يعطيك العافية يا سليم.
1: أهلا وسهلا.
0: تسلم يا غالية.
2: من الطايف نروح لأبو سمية، حياك الله.
3: السلام عليكم.
2: أي، عشان بشوفه هو من.
0: عليكم السلام.
2: حياك الله يا أبو سمية.
3: معكم أبو سمية.
2: يا هلا ومرحبا، حياك الله. من وين تكلمنا؟
3: عليكم السلام، على الحكومة الرشيدة والشعب السعودي.
2: يا هلا ومرحبا فيك.
3: أنا أقول الدين اللي أنت ربيت فيها لها حق، ولا قصرت الدولة.
2: أي.
3: كل محل في منتزة. وبعدين عقب التشجير حكومة الرشيدة اقتربت المحال البرية الساعة تقول قابة ما شاء الله.
2: صحيح. أبو سمية
3: شرها لها حق عليك، والوطن طال عمرك، هي الإجازة شهرين أو 10 أيام زيادة، فهم؟ وطنك لك حق، وجيرانك لك حق، وأبوك وأمك وكذلك وطنك. ولا قصرت الدولة، إن بغيت الساحل، إن بغيت الجنوب، إن بغيت الرياض، إن بغيت القصيم، إن بغيت الشمال، بغيت المنطقة الشرقية، كلش متوفر. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية. من الأخير أبو سمية، ما خليتني أقول لك شيء. طيب يعطيك العافية ويومك جميل إن شاء الله أبو سمية.
0: تسلم. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نتكلم عن أجمل منطقة قضيت فيها إجازة. هل هي مسقط رأسك، المدينة اللي أنت ولدت فيها وعشت فيها وتتذكرها على طول لما تجي إجازة، ولا والله أنت تروح إلى مدينة ثانية ومنطقة ثانية وتحاول أنك تتعرف على ربوع الوطن الغالي؟ وش أجمل الذكريات اللي حصلت لك في هذه المنطقة وفي هذه المدينة في إجازتك؟ رحب فيكم على 011-40-53 ونرحب في عايش سعيد. يا مرحبا يا عايش.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
4: يسعد أخوي علي وتهاني وفريق العمل معكم مستمعين ومستمعات.
0: يسعد أوقاتك يا عايش.
4: طبعا لا شك أخوي علي، أنا أتحدثك من المدينة المنورة.
0: يا مرحبا.
4: والأكيد المدينة منورة، أنا من بالكون يجهلها، فبال بالتالي من أجمل الأماكن الحقيقة اللي يكون فيها الإنسان يقضي إجازة في المدينة المنورة. لأنها أخوي علي تتوسط هذه المدينة أولاً جينا مكان الدينية والإسلامية بوجود المسجد النبوي الشريف والأماكن التاريخية صحيح. التي تذكرنا بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من المساجد التاريخية من الأماكن اللي مر فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم من الآبار التي مرها النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من مائها من مزارعها من بساتينها فهذه الأماكن تبقى راسخة في ذهني ليس كأحد من سكان المدينة ومولود فيها ولكن كأي زائر أخي علي نأخذ انطباعاته طبعاً إحنا من الزوار يعني يأتي للمدينة المنورة تبقى هذه المدينة عالقة بأذانهم حتى يعني يحس لما يغادرها يحس بالحنين بالرجوع إليها
0: صحيح صادق
4: من أجمل الأماكن الحقيقة يعني صح إن الآن الأيام صيف وحرارة لكن ميزة المدينة على حرارة الصيف إنها بتمورها بنخيلها يعني يعطيها أكثر جمالا
0: صحيح.
4: ومن أفضل الأوقات يعني طبعا المدينة جميلة بكل حالاتها بجميع فصول السنة ولكن في الشتاء ما أجمل المدينة أيضا تتوسط المدينة أخي علي إنها منطقة سنتر ما بين التاريخ يعني منطقة العلا التاريخ والحضارة والتراث قريبة
0: صحيح.
4: أردت البحر ينبع بدر يعني قريبة أردت الجبل والصحراء موجودة قريبة صحيح. فهذه من أجمل الأماكن طبعا لا شك يعني أنا أخذنا طبعا مناطق المملكة جميلة جدا سهل جنوب الطائف أبا كل أخذناها بزيارات وكانت جميلة جدا ولنا فيها ذكريات جميلة وأماكن حلوة لكن سبحان الله تعالى المدينة المنورة لها طابع في ذهن الشخص يعني حتى ولو كان يعني ما هو من سكانها
0: والله شوف يا عايش كلامك على متمة أنا زرت المدينة المنورة بصراحة من المدن اللي تحس فيها براحة نفسية وشوق للعودة لها بصراحة المدينة المنورة يعني مكان ومنطقة جميلة ورائعة وأهلها أجمل منها بصراحة لكن هي يعني من الأماكن الرائعة والجميلة والحمد لله يعني حنا كل مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها ومراكزها جميلة ورائعة لكن تظل في أماكن تجذب
4: أي
0: وتبقى في الذاكرة وتجذبك لزيارتها مرة أخرى فالمدينة أحد
4: أخوي علي ممكن اللي يغيب عن المدينة شهر ويعود لها مرة أخرى يجد تغيرات كبيرة من خلال المشاريع السياحية من خلال التطور الموجود لدينا الآن ولله الحمد يعني نلاحظ الآن في المدينة من خلال رؤية المملكة 2030 الآن أصبحت كل شهر يعني تروح المدينة تغيب شهر تجد مشروع جديد يعني من المشاريع السياحية الآن اللي تواكب أجواء المدينة الصيفية الحارة طبعا اللي هي المزارع الريفية هيئت الأماكن للسياح للزوار من خلال تبريد الأماكن أيضا الآن الطرق أخوي علي المؤدية للمسجد النبوي الشريف من مسجد قباء أو من مسجد الشهداء بجبل أحد أو أصبحت الآن بعد الأنسنة أصبحت الآن أماكن باردة من خلال الرذاذ المائي الجلسات المقاهي التراثية أكلات المدينة أيام زمان المشروبات يعني تستطيع أن تذهب من المسجد النبوي إلى مسجد قباء سواء مشيا على الأقدام أو بالدراجات الهوائية أو بالسيارات الجوف المكيفة أو المكشوفة يعني لك خيارات عدة جميلة هيئة الطرق للمشي للدراجات للسيارات الجول يعني أنت وماذا تختار أيضا في الباص السياحي ينقلك إلى مختلف ينطلق من المسجد النبوي ينقلك إلى كافة الأماكن التاريخية أيضا من أحب الإطلالة على جبل أحد الآن هيئت له أماكن تطلعك الجبل تستكشف المدينة مثل جبل أحد والمطل الجميل يعني هذه يعني إضاءة بسيطة من إضاءات الموجودة لدينا
0: يا سلام واللي ما زال المدينة لا تفوت المدينة المنورة زيارتها والاستمتاع في هذه المدينة الجميلة والرائعة يعطيك العافية عايش ونتمنى لك مساء جميل شكرا لك يا غالي
4: يعطيكم العافية على تحت الفرصة وشكلكم
0: يا يعطيك العافية يا هلا
2: نروح لمحمد حياك الله
5: يا هلا مساء الخير يا تهاني
2: يا هلا ومرحبا حياك الله
5: الله يمسيك بالخير والعافية
2: أهلا وسهلا
0: مساء النور حياك الله أخوي محمد
5: الله يمسيك بالخير والعافية مرحبا يا هلا يا مرحبا
2: هاي محمد من وين تكلمنا
5: لكم جميع طاقم البرنامج
0: الله يسلمك
2: من وين يا محمد
5: أنا من جدة
2: من جدة وين بتسافر أو سافرت
5: والله حاليا ما أروح ما سافر
2: أي
5: مرة ما أطلع من البيت
2: سابقا يعني
5: سابقا كنت اروح للطائف.
2: تروح الطائف؟
0: يا سلام.
5: ايه

0: راح الطائف
1: دور البراد
0: راح للقريب منه
2: قريب هذا هو قريب وبراد ما شاء الله تبارك الله.
0: الحين الحين بعير الديرة ما اروح
2: ما عاد محمد ان شاء الله اللي عوض في الايام القادمة ان شاء الله تستعوض على موضوع السفر ويعني الصيف وتغير جو وتروح للطائف وتعيد ذكرياتك من جديد.
0: اللهم امين احنا وياه ان شاء الله
2: يا رب وياك. الله يعطيك العافية يا محمد.
0: الله يعافيك يا مرحبا
2: يا هلا ومرحبا حياك الله.
1: طبعا جدة من المدن الجميلة والرائعة صراحة، وفيها فعاليات صيف وفيها يعني أماكن جميلة، لكن احنا نقول دائما وابدا في أشخاص يميلون إلى مناطق معينة، في ناس يميلون إلى مناطق معينة ومدن معينة يستمتعون فيها في الصيف وفي إجازاتهم، وجدة من أحد هذه صح. المدن الجميلة والرائعة اللي فيها فعاليات صيف وفيها البحر والسواحل وأنشطة ممتعة في جدة. طبعا حنا نقول جميع مناطق المملكة صح. ومدنها فيها من الجمال ما يكفي، وفيها من الجمال الشيء الكثير، سواء في الجنوب في الشمال في الغرب في الشرق في الوسط،
2: وعلى حسب أنت وش تدور يعني أي. بتروح للبحر ولا بتروح عشان الجو البراد ولا بتروح علشان الطبيعه والمناظر ولا يعني زياره الاماكن اي بالضبط، ولا بتروح لزياره اسريه اصلا. فما شاء الله تبارك الله يعني التنوع موجود، المهم انك تحدد وجهتك صحيح. وتشد رحالك
1: الحمد لله وامن وامان بالضبط. وكل شيء متوفر سواء في منطقتك في مدينتك اللي انت رايحها حتى على الطرق السريعه. وبما ان جبنا طرق الطرق السريعه والسفر وما سفر، معنا مسعود. حياك الله يا مسعود.
3: وعليكم السلام يا مرحبا وهلا.
1: مرحبا كيف حالك يا مسعود؟
3: يا مرحبا يا هلا ومرحبا
1: حياك الله. سمعنا انك على الطريق سفر ها؟
2: يا هلا ومرحبا حياك
3: الله. الله يا مرحبا يا هلا والله.
1: وين؟
3: تصحيح الاسم سعود فيصل السلي.
1: سم؟
3: سعود. تصحيح الاسم مو بمسعود
1: سعود معليش معليش
3: يا مرحبا.
1: والله هذا الحميدي اعطانا قال مسعود سعود يا محمد مسافر انت يا سعود ولا
3: سم؟
1: انت الحين على طريق سفر؟
3: اي نعم نعم
1: ما شاء الله
3: طالع والله طالع زياره بس مفاجاه يعني
1: ما شاء الله توصل بالسلامه
3: من القصيم على الرويضه
1: ما شاء الله ما شاء الله. اجازه ولا زياره؟
3: لا والله زياره بس زياره عمل مؤقته، ولكن انت تتحدثون عن افضل مناطق
1: اي وين وين تروح في الصيف؟
3: انا افضل منطقه زرتها في حياتي في صراحه منطقه حائل.
1: حائل ونعم
3: لا جميل لا بالجو ولا بالكرم ولا باخلاق اهلها ما شاء الله تبارك الله. رحت فيها في مهمه عمل
1: اي
3: فاني طلبت التمديد فيها
1: ما شاء الله،
3: وبعدين ما شاء الله اول ما انبسطت منها رجعت لها ثاني مره.
1: اي حلو.
3: أخلاق أهلها وطيبتهم تفرض عليك أنك ترجع.
1: يا سلام، هذه من المواقف اللي ما زالت يعني عالقة في ذاكرتك.
3: والله نعم صحيح والله العظيم نعم والله.
1: يا سلام.
3: وأنا زرتها يعني بدون قصد يعني بس مهمة عمل، وبعدين سبحان الله العظيم تغيرت الفكرة عندي مرة.
1: ليش؟
3: 100 درجة. يا أخوي طيبة أهلها وتسأل واحد عن موقع ماني بس الكدرة تفضل أو شيء أنت قهوة وتأخذ واجبك وتمشي يا بالحلال يعني قال أبد ولا الله. من قال خليك وراي إلى صمل قال خليك وراي. روح لين يوقفك على الموقع اللي انت بيه.
1: والله ونعم انا اشهد بالله انهم فعلا رجال شروه من عندي ومن يسمعني
3: طيب الله
1: فعلا حائل، وترى هي جميله باهلها والمنطقه جميله,
3: جميلة. باهلها اي والله
1: اي والله وهي حتى والله جميله
3: المملكه جميله الحمد لله وفيهم كرم وفيهم، ولكن المنطقه ذي فيها تميز غير
1: يعني لو قالوا لك تروحها مره ثالثه بتروح
3: على طول على طول بدون
1: اي الله ييسر امرك ان شاء الله وتوصل وتوصل وجهتك الرويضة ان شاء الله وانت سالم غانم ان شاء الله. تسلم يا سعود. لا انت الله يحفظك
3: الله يحفظكم ويستر عليكم. جلسة سعيدة للجميع
1: حياك الله.

مستمعينا طبعا ما زلنا معكم في هوا بلادي وبندردش باقي عن المناطق العالقة في ذاكرتكم في الصيف واللي قضيتوا فيها أيام جميلة على 011 40 53. بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: هوا بلادي هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي هوا بلادي.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد في برنامج هوا بلادي، ومن أخبارنا اليوم نتحدث عن حدائق جدة، حيث تتحول الحدائق الكبرى في مدينة جدة خلال موسم صيف 2026 إلى وجهات حضرية رئيسية تستقطب السكان والزوار، بما توفر طبعا مساحات خضراء واسعة ومرافق ترفيهية وخدمية. طبعا هذا جعلها من أبرز عناصر الجذب داخل النسيج العمراني للمدينة، وتبرز حديقة الأمير ماجد إحدى أهم هذه الوجهات بمساحتها اللي تتجاوز 130 ألف متر مربع، وموقعها الحيوي بحي الربوة، إذ تجمع بين المسطحات الخضراء الواسعة ومناطق الألعاب وممرات المشي، إضافة إلى المرافق الخدمية التي تدعم الاستخدام العائلي، لتتحول إلى مساحة مفتوحة تستوعب الأنشطة الترفيهية والفعاليات المجتمعية على مدار العام.
1: طبعا وفي وسط المدينة تأتي حدائق السجا، أحد المشاريع النوعية لإعادة تشكيل مفهوم الحديقة المركزية، تمتد على مساحة تتجاوز 60 ألف متر

0: متر مربع تضم مسارات للمشي والدراجات ومناطق ألعاب للأطفال ومسطحات خضراء موزعة على عدة مناطق داخل الحديقة.
1: أيضا الدراجات ومناطق ألعاب الأطفال كذلك. ويكتسب هذا الموقع مركزيته بوصفة وجهة حضرية روعي طبعا في تصميمها الدمج بين مجموعة من الحدائق المجاورة التي شكلت معا نسيجا ترفيهيا متكاملا يخدم سكان الأحياء المحيطة. أما حديقة الأجواد شرق جدة فتشكل إضافة حديثة ضمن منظومة الحدائق الكبرى اللي تمتد على مساحة تجاوز 70,000 متر مربع وتضم مسارا دائريا للمشي والدراجات بطول يتجاوز كيلومترا إلى جانب مسطحات خضراء واسعة ومناطق مخصصة للأطفال ومرافق خدمية مع الحفاظ على الطابع الطبيعي للموقع عبر الدمج بين العناصر البيئية وكذلك المكونات الترفيهية.
0: طبعا تعكس هذه الحدائق الكبرى توجه نحو تعزيز مفهوم الحديقة المركزية داخل الأحياء بما يتيح للسكان الوصول إلى مساحات مفتوحة مجهزة بمواصفات متكاملة تسهم في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية وتوفير بيئة مناسبة للعائلات خلال الإجازات وفترات الذروة الموسمية. ترتبط هذه المواقع بمنظومة أوسع في الحدائق والممرات والمساحات العامة المنتشرة في أنحاء المدينة مما يعزز من تنوع الخيارات الترفيهية ويمنح الزوار فرصة التنقل بين وجهات متعددة داخل نطاق حضري واحد.
1: أيضا تشهد هذه الحدائق خلال موسم الصيف إقبالا متزايدا من العائلات والزوار في ظل ما توفره من بيئات آمنة ومساحات رحبة ومرافق متنوعة إلى جانب ارتباطها ببرامج تحسين المشهد الحضري ومبادرات الأنسنة التي أسهمت في رفع جودة الحياة داخل مدينة جدة. تأتي جهود أمانة محافظة جدة في تنفيذ وتهيئة هذه الوجهات ضمن مسار تطويري مستمر يهدف إلى تعزيز حضور الحدائق العامة بوصفها عنصرا أساسيا في الحياة اليومية وكذلك مكونا رئيسيا في تجربة المدينة خلال المواسم والإجازات.

0: طبعا يعني الحدائق يمكن هذه الوجهة الطبيعية اللي لازم المفروض صحيح. انه الأسرة تلجأ لها سواء كان في الصيف او غيره من اوقات السنة، تروح تستانس تنبسط
1: وعيالك
0: كمان يفرغون طاقة حركية جميلة، الأطفال يفرغون فيها ويتحركون، تعودهم أيضا على وجودهم في الأماكن العامة وآداب تواجدهم في الأماكن
1: صحيح.
0: العامة
1: صحيح. والحمد لله إحنا الحين نشوف الحدائق منتشرة في الأحياء، في كل حي في حديقة، حديقة الحي ويكون فيها أنشطة، لعب كرة صحيح. قدم، منها حتى مثل ما قلتي الاحتكاك بالآخرين، تعلم الآداب والعلاقات الاجتماعية، البعد عن الانطوائية، لأنه إحنا نعرف إنه أبنائنا الآن وبناتنا الصغار صاروا ما يبغون يحتكون بأحد، يبغى بس يلعب وأجهزة إلكترونية وجوال ويعني إنترنت، حتى في بعض الأحيان في الإجازات ينكدون عليك في الإجازة، المنطقة دي مثلا ما فيها إنترنت، ما في مدري شلون، فيحس أنه خلاص مرتبط مع الأجهزة الإلكترونية والنت فلما أنت تطلع معهم في حدائق عامة ويلعبون ويتحركون وده، ترى أنت قاعد تنشط ذهنهم ويتحركون وتطلع الطاقة اللي فيهم السلبية، وحتى يتعدل نومهم
0: بالضبط.
1: أكلهم يجوعون الآن لأنه جالس ما يتحرك، فتلقينه ما يأكل، أو إذا أكل أشياء غير مفيدة، ليش؟ لأنه ما يتحرك ولا يطلع ولا يجي، ونشوف الحين أنه ما عندهم أصدقاء، صديقة أجهزة. فلذلك أنت لما تحرص عليهم، وخاصة الحين الإجازات، وإذا ما أنت مسافر وكان الله بيعهم بعض العوائل ما عنده والله إجازة، عمله ما أعطوه إجازة، فمضطر أنه يداوم، لكن ما يمنع أنك تطلعهم حدائق البر، الفعاليات المقامة ما شاء الله في سواء في الرياض ولا في جميع مناطق المملكة، فعاليات كثيرة كثيرة، مناسبات، سينما، ألعاب أطفال، مهرجانات، أسواق، ففي أشياء كثيرة لازم أنك أنت تستغلها وتستغل وتعلمهم كيف يستغلون وقتهم في هذه النشاطات الجميلة والرائعة. فنقول كان الله في عونهم وإجازة سعيدة للجميع مشيئة الله. احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي.
0: وموضوعنا اليوم ذكركم فيه من جديد، وجهة علقت في ذاكرتك قضيت فيها أجمل إجازة، سواء كان على مستوى الفعاليات أو على مستوى الأشخاص اللي كنت موجود معاهم أو على الأجواء أيضا أو المنطقة اللي كنت متواجد فيها. شاركونا على 011-40-5-3. ما زلنا معكم طبعا في ساعتنا الثانية، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم. ومن معنا
1: أبو عبد الله. مساء الخير يا أبو عبد الله.
2: السلام عليكم. كيف الحال؟
1: عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك.
2: سمين طيبين.
1: الله يحييك. شلونك أبو عبد الله؟ طيب
2: الله طيب الحمد، بكرة بإذن الله نسافر على الباح.
1: يا ما شاء الله ما شاء الله، الله يسر أمره،
2: يسر لك
1: إن شاء الله. الله، أنت من أهل الباحة؟
2: ها؟
1: من أهل الباحة ولا رايح تزور الباحة؟
2: أحتاج مسقط الرأس الباحة.
1: يا سلام، كل إجازة لازم تروح يا أبو عبد الله؟
2: ما في، متقاعد طال عمرك، لي 25 سنة متقاعد.
1: ما شاء الله، يعني إجازتك في جيبك ما يحتاج.
2: ما طال عمرك أدق سلب وامشي.
1: طيب كلمنا على الباحة، ليش تحس إنه الإجازة فيها تكون ممتعة وحلوة؟
2: والله يا أخي الباحة طال عمرك زي ما قالوا مدينة الضباب.
1: يعني يا سلام.
2: طيب جميع المواسم، بس في الشتاء في الصيف في الربيع في أي وقت، فهمت؟
1: يا سلام.
2: بس في حاجة يا علي.
1: أسلم.
2: ودي تناقشونها.
1: ليه؟
2: هي ارتفاع الأسعار. صراحة أنا أقول لك المصايف الباحة عسير الصايف، هذه نار.
1: قصدك إنه الأسعار هناك
2: ما يحتاج، غالية جدا.
1: خلاص
2: تقول يا أخي ليش ترفع الأسعار؟ قال والله أنا ما عندي إلا شهر بس أستفيد فيه، والباقي ما عندي شيء.
1: إيه بس إنه الأجواء، إحنا نتكلم كيف الأجواء، الأجواء تكون حلوة والنفسية حلوة يا أبو عبد الله.
2: ممتاز. لكن طبعا إذا كان جايبك فاضي مشكلة.
1: إذا جايبك فاضي لا تطلع، لا تروح. إذا جايبك فاضي لا تروح تصيف.
2: أنا ما عليك، أنا من الباحة وعندي بيت وعندي كل شيء هناك، بس أقول لك اللي يجون يتدمرون.
1: والله شوف شوف أبو عبد الله، الباحة جميلة وأهلها جميلين والطايف جميلة أجواءها وأبها، هي طبعا هي المصايف في الصيف، لكن نبغاك تكلمنا على الباحة. وين أنا مثلا، أنا ما قد رحت الباحة، لما أروح الباحة وين الأماكن الجميلة اللي في الباحة؟ خليك أبو عبد الله أنت دليلنا السياحي.
2: في الباحة طومك على غابة رغدان،
1: يا سلام
2: بعدها غابة الأمير حسام،
1: حلو،
2: هم طومك الخلف في المندق،
1: حلوين، حلو،
2: غابة عمضان،
1: حلو،
2: هم طال عمرك القمع في برجرشي.
1: طيب في مهرجانات، في فعاليات يا ابو عبد الله؟
2: ما احتاج المهرجانات اعتباره من الاسبوع الجاي،
1: ما شاء الله،
2: عرضات وحفلات والدنيا ومهرجان جميع ما تبغى.
1: يا سلام،
2: مهرجان عسل،
1: ما شاء مهرجان
2: الله، الفواكه.
1: انت بتروح لحالك ولا مع الاسره؟
2: لا لا لحالي.
1: لحالك
2: عبيه.
1: ليش غريب المره هذه بالحالك؟ بالعاده انت تروح مع الاهل ولا لحالك؟
2: والله ما لا، لكن صار كل الاولاد هنا والعجوز تقول بينا بقى هنا حوالي يمكن 10 ايام قلت انا ما عاد اصبر لازم امشي انا.
1: تسبقهم تلحق البراد والاجواء الزينه.
2: عاد بيه اقول لك انصلخت اليوم.
1: الله ييسر امرك. تروح وترجع بالسلامه يا ابو عبد الله وتستمتع. الله يحفظك، سعدنا بسمع صوتك.
2: شكرا للمستمعين.
1: الله يحفظك يا سلام.
2: شكرا يا اخي، حياك الله، تزور ان شاء الله في الباحه
1: باذن الله. ان شاء الله
2: ابو عبد الله مقابله مع عبد الله الشهري كبير المذيعين.
1: يا سلام يا سلام،
2: تستاهل.
1: تستاهل والله الزياره الباحه، لازم نزورها بمشيئه الله.
2: وانت طيب،
1: يعطيك العافيه ابو عبد الله.
2: شكرا،
1: تسلم
2: يا
1: علي. تسلم يا غالي،
2: حياك الله،
1: يحفظك.
0: ومعنا عبد الرحمن، حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: جزاكم الله بالخير،
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا عبد الرحمن. من وين تكلمنا؟
3: من الرياض.
0: من الرياض، وين بتروح؟
3: والله رياضك رياضك.
0: أفا، ليش ما عندك إجازة؟
3: عندنا إجازة بس جازين الرياض.
0: أي جازين أجل، من تحب الرياض وجلسات الرياض والنوم والاستراحات
3: ما أحد.

0: 12 ريال.
1: الله الله الله عليك يا شيخ.
0: نعم
1: أحس في مبالغة في الموضوع.
0: والله تستاهل هذه المدينة صراحة.
1: شوف أنا بقولك على شيء، أنا من الناس اللي ما أقدر أعيش خارج الرياض، بس إن إذا جتني فرصة إني أنا سافر بسافر.
0: والله حتى إذا سافرت برا إني عد الأيام إلى نفسي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: من عشان وين تروح في الرياض يا عبد الرحمن؟ يمكن يمكن عنده جد، يمكن عنده برنامج، يمكن عنده برنامج حلو عبد الرحمن.
0: جد ولي هو الشباب صراحة.
1: أي ده تحب الجمعات والجلسات و...
0: نعم نعم.
1: تطبخ يا علي عبد الرحمن؟
0: طبيخ درجة أولى.
1: طبيخ درجة أولى.
2: شر عليك.
1: ما أدري هسه إنك جاي تبالغ.
0: لا لا هذا هذا الواقع هذا الصحيح.
1: طيب ما في مشكلة.
0: تغدون بكرة ما في مشكلة.
1: لا لا عليك بالعافية. بس
2: الله يعطيك العافية.
1: أسألك شيء بس عبد الرحمن.
0: تفضلي.
1: أنت الحين إجازة ولا دوام؟
0: لا والله دوام.
1: دوام. ما قدمت إجازة أصلاً.
0: لا والله ما قدمت.
1: طيب تجي الإجازات إن شاء الله ونشوف وين تطير يا عبد الرحمن. الله يعطيك العافية.
0: الله يعطيك
2: العافية يا عبد الرحمن.
1: تسلم شكراً لك.
2: كل واحد حر طبعا، في حتى لو بعضهم لو اخذ اجازه ويجلس في مدينته ترى يعني هي حريه شخصيه.
1: اخذت اجازه وجلست ما سافرت.
2: اي ف
1: بس مو بقضيه انه انا ما بسافر، بس هو المقصد انه هل انا ما اقدر اسافر؟ يعني ما اقدر اسافر.
2: لا هو قالها، قال انه ما اخذت اجازه.
1: اي ف هذا هو.
2: اي فممكن بعضهم ترى يقول لك يعني خلني اعود نفسي، اوكي مدينتي حلوه وجميله وكل شيء فيها، وفعلا ترى اللهم لك الحمد ما تشعر بالوقت، وذا داوم بعدها عندك فعاليات وعندك اجواء جميله، ومثل ما قال عبد الرحمن في الزملاء ويطلعوا طباخ مار، يعني هذا ما شاء الله مشغول وقته في الوناسه، والله يسعده ان شاء الله ويسعد الجميع. ابو نايف يا مرحبا يا ابو نايف، خلنا نسمع ابو نايف.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: حياك الله. وعليكم السلام
3: ورحمه الله بالخير ورحمه العافيه.
2: يا مساء النور والسرور. حياك الله ابو نايف، شلونك؟
3: الاجازه جميله وانتم المتعه في هذه
2: الاجازه. الله يجمل ايامك ان شاء الله.
3: يعني تبسطون اللي عنده اجازه وماشي، واللي ما عنده اجازه برضه.
2: الله يسعدك يا ابو نايف. انت من وين تكلمنا يا ابو نايف؟
3: انا كلمك حاليا من الرياض، بس كنت في جوله على المنطقه الجنوبيه حوالي 22 يوم تقريبا.
2: يا سلام. يعني خلصت اجازتك؟ اجازتك خلصت؟
3: لا لا، اجازتي انا في جيبي ما شاء الله تبارك الله متقاعد. بس انا اقول لك الاجازه هي يعني ان صح التعبير هي مساله ثقافه ترى صراحه.
2: صحيح.
3: يعني الانسان ما هي بس كذا ما شاء الله تبارك الله خبط لزق. لازم الواحد يرتب اموره جسمانيا ماديا معنويا، يشوف مثلا الاماكن الجميله التي بيزورها مثلا. صح. كل سنه مثلا يزور منطقه معينه، فما هو بس بعض الناس مع احترام شديد ما يكون عنده اجازه بس ما يبغى يتحرك او ما يبغى يروح،
2: ما خطط
3: الا لا ما عنده يمكن تخطيط، لكن لما نشوف احد غيره ولا قريب له ولا صديقه مثلا راح منطقه معينه، يا خليني اروح زيه بدون تخطيط، فهذه ينصدم بالمنطقه، ينصدم بالجو، يمكن ينصدم بالامور الماليه خاصه. طبعا هي في الدرجه الاولى اهم شيء.
2: طيب انت يا ابو نايف، اول ما انت تقول انا ابغى اجازه او اسافر داخل المملكه، وش المنطقه اللي على طول تخطر في بالك ولازم تروحها؟
3: طبعا انا بتكون جهتي مجروحه في المنطقه الجنوبيه بشكل عام، لاني انا من اهل الباحه بس من سكان وعايش في الرياض.
2: ما شاء الله حلو. على طول على الباحه.
3: اي طبعا في الصيف شيء طبيعي الانسان يبحث عن البرد. صحيح. هذا شيء طبيعي لان المنطقه البارده تبهج النفس وتعطي لك ريحية وتغيير الجو أساسا، ترى مو شرط أن يكون. صحيح. مثلا تروح منطقة باردة. يعني مثلا أهل الرياض مثلا يروحون منطقة الشتوية كتغيير جو.
2: صح.
3: حين تجمو والعكس صحيح.
2: صحيح صحيح.
3: لكن أنا لكن الواحد لازم يخطط في هذا الشيء، يعني خاصة مع احترامي الشديد لما يكون لديه عائلة.
2: صحيح.
3: وعدد مثلا كبير مثلا لا سمح الله الله يحفظهم ان شاء الله. آمين. لازم يكون في تخطيط مسبق، ما يكون خبط لزقه وعشوائي.
2: هو اللي يخلي الرحله ويخلي الذكريات جميله وعالقه في ذهنك، لانك انت لما تكون مخطط للرحله ومرتبها فهنا تصير رحلتك حلوه وجميله ومريحه. لكن اذا جات عشوائيه انت بتكره الرحله هذه والطلعه والاجازه.
3: يا سلام يا سلام. لان في هناك ارتباط جسماني ارتباط مادي. صحيح. وهذا الماده هي عصب الحياه، يعني شيء طبيعي. سلام. ما في يعني اجازه ورحله ومشوار. صحيح. سواء طيران او بر بدون ماده لازم.
2: صحيح.
3: لازم.
2: صحيح.
3: ويحسب الانسان حسابه انه كل لا سمح الله في معوقات او مثلا احداث خارج عن الإرادة،
2: يعني الظروف. صحيح صحيح صحيح. الواحد يكون ماخذ احتياطات.
3: لكن المناطق الجنوبية يعني في الدرجة الأولى خاصة ما شاء الله تبارك الله الباحة، يعني

0: يجب فيها جميع المقومات الطبيعية.
1: يا سلام.
0: يعني أنا معلش أخالف الأخ المتصل اللي قبل شوية أبو عبد الله
1: أي.
0: يوم يقول إنه في غلاء.
1: أي.
0: شوف الغلاء موجود على مستوى العالم.
1: صحيح.
0: هذا رقم واحد.
1: صحيح.
0: وأحياناً إن صح التعبير لو تبحث عن أسباب الغلاء هذا مع احترام الشديد وأنا آسف على هذا الكلام السائح نفسه. لأنه هو أحياناً مثلاً يكون في يعني في قبل فترة في أحد الوسائل الاتصال ووسائل التقنية. في شخص في منطقة الباحة عنده عقار، عقاره هذا مأجره يقول 700 ريال لمدة 7 أيام. اتصل عليه شخص قال أبغى العقار حقه، قال والله العقار محجوز الآن لمدة 7 أيام لكن بعد 7 أيام تعال. قال بكم مأجره؟ قال 700 ريال. قال إيش رأيك تطلع المستأجر وأعطيك 1000 ريال؟
1: صح.
0: أي هذه شوف أول شيء فيها نقطة أنانية، هذا رقم واحد.
1: صحيح.
0: ثاني شيء يعني منو السبب في ارتفاع السعر؟ هو السائح نفسه.
1: صحيح.
0: أي هذا رقم واحد. رقم اثنين أنت كسائح لا سائح تبغى هاي كلاس ولا فايف ستار في المسكن وتبغى شيء رخيص ما تجي.
1: أي صحيح.
0: على مستوى عالمي يعني.
1: لا وأنت عارف المنطقة اللي بتروحها وميزانيتك لابد تكون جاهز.
0: يا سلام. ولا ما الحمد لله يعني وطننا الغالي والله الحمد فضل والله في جميع المقومات السياحية يعني ناهيك إنه في ناس يجون من خارج الدولة.
1: صحيح أكيد طبعا.
0: يعني ناهيك عن الدول الخليج هذا الله يحييهم حتى دول أوروبية. صحيح. أنا وجدت قبل كم يوم سائح طلع اثنين سائحين من سيارتهم من عمان لكنهم هم من أوروبا.
1: صحيح صح يجون ويتمشون ويخيمون. صحيح.
0: يا سلام بس عاد هي مسألة تخطيط مسألة ثقافة.
1: صحيح.
0: نعم.
1: بيض الله وجهك أبو نايف ويعطيك ألف عافية وكلامك جميل ورائع
0: أنتم أجمل.
1: يسلمك.
0: شكرا الله يحفظك.
1: شكرا لك يا أبو نايف. يا مرحبا.
0: شكرا بك.
1: حياك.

0: أبو عبد الله.
1: مرحبا، السلام عليكم.
0: يا هلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
1: يا هلا والله، حياكم الله على البرنامج الطيب واللي فيه تعريف للسياحة وتشجيع برضه.
0: الله يعطيك العافية. من وين تكلمنا يا أبو عبد الله؟
1: أنا من الخبر.
0: من الخبر، عاد المنطقة الشرقية ما يحتاج فعاليات طول العام، مو بس
1: فعاليات موجودة لكن الرطوبة.
0: طيب يعني ناوي تسافر؟
1: أنا والله تقريبا يعني تقاعد، أروح دائما الجنوب.
0: أي
1: أخذ لي يعني تقريبا شهر شهر شوي، لكن بصراحة في معاناة. يمكن المقتدر ما تكون عنده معاناة، لكن اللي قد الحال وهذا ويبغى يروح ويبغى ينبسط ويبغى يفرح العيال عقب مثلا جهد مدارس وعقب تعب ويبغى يعطيهم، ففي بصراحة ينصدم ببعض المعوقات هناك، مثل الأسعار، مثل الخدمات.
0: أبو عبد الله اسمح لي بس بسألك، أنت أصلا من الجنوب؟
1: لا لا.
0: إيه يعني أنت تروح فقط عشان تغير جو؟
1: لا راح أغير جو لأني سئمت من.
0: وين تروح؟ أي منطقة؟
1: والله أنا من الناس اللي ارتاح فيها بها، لكن ما يمنع أروح لشو اسمها ذي يسمونها تنومة والمناطق الثانية.
2: أحب
1: يعني ما استقر، دائما عندي جدول معين.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله.
1: أطلع إلى الساعة 9 أو 8 في الليل وأرجع، لكن في حاجة واحدة برضو تغيب عن بعض الناس.
0: نعم.
1: اللي هو الأكسجين. اللي ما تعود على الأكسجين
0: صح،
1: في مشكلة بصراحة، صادف مشاكل،
0: ممكن يتعب فعلا،
1: صار رياضي يتعب ويمشي وكذا. فيصير عنده يعني نفس
0: لأنه مرتفعة طبعا المنطقة.
1: نعم، فعشان مرتفعة وهذه من ناحية طبية، المفروض يعني الشخص اللي يتعب وشيبان كبار في السن
0: صح،
1: اللي ما تعودوا على الديرة، لكن أهل الديرة لا، الديرة عندهم
0: متعودين وفعلا يعني والوضع عندهم طبيعي.
1: يعني
0: الله يعطيك العافية أبو عبد الله.
1: لا لكن أنا أتكلم موضوع الغلاء، يعني أنا أتمنى أن تكفر لشاليهات وتكفر الشقق وتكفر هذا عشان يكون المنافسة،
0: عشان الأسعار تصير في متناول الجميع.
1: وفعلا الأخوان أنا قابلت عمانيين فهم يستغربون، يقول كيف تجون صلالة وأنتم عندكم المناطق هذه؟ هذه أحلى من اللي عندنا. كلامه صحيح، جربنا صلالة ما في شيء، نامس وما نامس ما في شيء، يعني ما في شيء يشجع. لكن أبها ولا الباحة ولا تنومة ولا بالجرشي ولا الأخو شو اسمه ذي اللي يسمون قريتين ونوبتين اللي برضه هذه كلها مناطق حلوة.
0: نعم.
1: وصراحة يعني وجود اللي هي البنية التحتية ممتازة جدا، الأمطار بعد 11-12 الظهر الأجواء
0: صح
1: طيبة.
0: صحيح صحيح،
1: أمور كلها ممتازة جدا. في بعض المعوقات ما قلت لك وهذه مقدور عليها، يعني المفروض أنها دور البلديات ودور ال

0: في توفير طبعا المناطق السياحية لدور الإيواء والأماكن المناسبة بالأسعار كذلك صحيح المناسبة. صحيح.
1: والتخطيط المبكر بالضبط. التخطيط المبكر يريح من هذه الأمور
0: فعلا. مسألة التخطيط المبكر راح يخليك تحسب ميزانيتك وتجمع حتى على قد المكان اللي أنت رايح له أو راح تسكن فيه. فشكرا لك يا أبو عبد الله ما قصرت يعني على هذه اللفتة, وضروري فعلا أنه يكون في تخطيط مبكر حتى
1: أنا أقول فعلا صحيح التخطيط المبكر يريحك من ذا الأمور, لأنه فعلا في الصيف حيكون في زحمة. صح. لا تتوقع أنت يعني رايح المنطقة سياحية. صح. وبعدين مشكلة لو تسافر خارج المملكة بتشوف وتعاني مثل هذا الموضوع, هذا نفس الوضع, أغلى وندرة في الحجوزات. ليش؟ لأنه تخطيطك كان متأخر. فأنا أقول خططوا وابحث بطريقة مناسبة قبل فترة. إيه؟ عندك خيارات كثيرة كثيرة. ولذلك وبعدين أنت طالع إجازة يا جماعة الخير, اللي يطلع إجازة يعني حاول أنه ينبسط ويبسط عياله أو أبسط نفسك. يعني ترى في ناس كثير حد يعني يجهزون لهذه الإجازة من فترة, يجمعون لها مبلغ معين حتى يستمتع في إجازته. فالحمد لله إحنا في ديرتنا ويا رب لك الحمد أمن وأمان وكل شيء متوفر وكل شيء أمامك وأجواء رائعة ومطاعم وكافيهات وفعاليات. فيا رب لك الحمد, نحمد الله على هذه النعم ونتمنى إن شاء الله دوامها وعدم زوالها. والله يحفظ بلدنا إن شاء الله, وتستمتعون بإجازتكم بس خططوا من وقت مبكر.

0: احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نذكركم بارقام التواصل 011 40 53 عن سؤالنا اليوم: وش المدينه اللي ما زالت عالقه في ذهنك، قضيت فيها اجازه داخل المملكه واستمتعت بهذه المدينه او هذه المنطقه، والزياره اللي قضيت فيها اجازتك تكلمنا عنها، وش اللي اول ما يخطر في بالك، اي مدينه تقضي فيها اجازتك وليش تقضي فيها الاجازه، يعني علمنا وش المميزات لهذه المنطقه او هذه المدينه. فاحنا يعني ننتظركم على 011 40 53، ونرحب في عبد الله ولا عبد الرحمن.
1: عبد الرحمن
0: حياك الله عبد الرحمن.
2: الله يعافيك. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله عبد الرحمن،
2: كيف الحال؟
0: يا مرحبا.
2: الله يعافيك، شلونكم؟
0: الله يبارك فيك. من وين تكلمنا عبد الرحمن؟
2: من الرياض. الله يعافيك، حاب امسي عليكم كلكم، وحاب امسي على متصل دائما يتصل عليكم.
0: حياك حياك الله. من هو؟
2: ابو سميح. الله
0: ابو سميح، الله يسعدك ويسعد ان شاء الله.
2: ما اعرفه بس اني من فانزاته والله، صر
0: يستاهل،
2: بس ادخل بس اسمع الاذاعه عشانك.
0: الله يسعدك ويسعده ان شاء الله يا عبد الرحمن.
2: امين.
0: عبد الرحمن، وين تقضي اجازتك؟ وش اللي اول ما يخطر في بالك من يوم يقولون لك عندك اجازه الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي، على طول تفكر في هالمدينه داخل المملكه؟
2: والله اجابتي شوي مختلفه، ما هي بالسعوديه صدق الله حق، يعني لانه اشوف انها غاليه شوي من السعوديه
0: صدق. هنا غاليه اكثر من برا؟
2: اي نعم.
0: وين يا عبد الرحمن؟ شكلك انت
2: راح ابها وقيسها على الدوسه.
0: لا لا والله، تراك تدفع هناك برا المملكة وانت مستانس ومبسوط، واحيانا تلقى الاسعار نار غالية، بس سبحان الله بعضنا يعني يقول لك لا والله السياحة الخارجية. انا معك، اتفق انه في بعض الاماكن عندنا غالية، ولكن هذا طبيعة الصيف، لكن بعد الصيف ترى تلقى الامور طبيعية يعني.
2: فعلا اجواء، لكن برا هناك اجواء وقضاء يعني، يعني على مدى النظر.
0: ما رحت الجنوب انت عبد الرحمن؟
2: رحت ساكن فيه انا سابق.
0: ما شاء الله. طيب هناك خضار واجواء وامطار، بس شكلك انت تحب برا يا عبد الرحمن، ها؟
2: والله اي شوي، بس هل يقول لك يعني اوفر اقسم بالله 5000 كيف تدفع هناك تعيش ملكه.
0: يا ساتر يا ساتر.
2: اي
0: طيب يا عبد الرحمن، يعطيك العافيه ومساءك سعيد وتسلم يا عبد الرحمن. شوفوا
2: الله يسلمك.
0: هذه وجهه نظر نحترمها ونقدرها، انه يقول لك والله اني انا اسافر برا المملكه يكون لي اوفر وما اوفر، انا والله اختلف وما اشوف انه معليش يعني على حسب وجهتك برا. لكن لو تروح لاوروبا في الصيف لا والله بتدفع دبل، والله العظيم غرشه المويه ب 17 ريال الحين في كاس العالم في امريكا،
1: ولا لا
0: مبالغ. لا تقول لي كاس عالم واسعار مرتفعه ويجي

0: واحد يقول لي والله واحد رايح رحلة الحين لكاس العالم رحلة مكلفة 150 ألف ريال بس عشان يشوف مباريات المنتخب. فيا جماعة ترى في الصيف شيء طبيعي زحمة وعالم طالع إجازات
1: تقفز في المواسم
0: يعني يتوفر لك فعاليات وأنشطة. حنا هنا اللهم لك الحمد ما نوصل المواصيل هذه ولا
1: يعني أنت على الأقل حتوفر مثلا رحلة الطيران
0: ايه؟
1: تقدر تروح سيارة إلى مثلا صحيح. المنطقة قريبة منك وتجلس فيها. ممكن أنت المبلغ تدفع في شيء آخر تدفع في سكن
0: صحيح.
1: لكن إذا أنت بتسافر خارج المملكة بتضطر أنك تدفع طيران
0: وصدقني حتى تكون ميزانيتك وإذا تقول لي 5000 4000 والله بتكون أنت شاد على عمرك
1: بالضبط
0: يعني لا بعضهم يقول لك والله أنا لا
1: خمسة المقارنة يعني أوكي أنت لازم حلو أنك أنت تسافر برا وتشوف وتجي هنا نفس الشيء بس
0: لا.
1: يعني هنا كمان هذا يعني
0: لهم حق كل شيء متوفر
1: بالضبط
0: كل شيء متوفر يا ربي لك الحمد. وأحيانا بعضهم ترى ما يكون عنده إجازة طويلة
1: صح
0: أي فيقول لك لا أنا أقضيها داخل المملكة والحمد لله كل شيء متوفر ويا ربي لك
1: أدفع طيران مثلا على أي. 5 أيام وارجع طيب أبو تميم
2: السلام عليكم
1: يا هلا ومرحبا حياك الله وعليكم السلام
2: الله يمسيكم بالخير جميعا
0: الله يمسيك بالنور والسرور
2: صراحة اتصالي أنا حبيت أن أسلم أول شيء زمان ما سمعت أخوي محمد الحميضي ثانيا كذلك عبد الله يطولك عمرك
1: الله يحفظك تسلم
2: وكذلك أخوي ضيعت اسمك
1: علي
0: علي أي علي ما.
2: علي فأنا والله يوم من الله دموعكم في هذا البرنامج والله حبيت أني أتصل وأسلم ومسي عليكم
0: الله يسلمك مسيك
2: لكن أنا أذكر زمان زمان الكلام ذا أني رحت تبوك في مهمة عمل كم أسبوع طولت يعني كذا كانت أسبوع وكان هذا اللي يعجبني بحياتي لكن أنا مثل ما يقولون في ديرتي ما لا أشرق ولا أغرق
1: من وين تكلمنا أبو تميم؟
2: أنا خليها
1: أيه كلها أسرار أنا داري شخصيته لازم تصير مبهمة طيب أبو تميم قول
2: الله يطول عمرك لكن أكثر جواي أنا في ديرتي طبعا طيب. في مزرعتي الحمد لله في ويا حلو صيفنا ويا حلو شتانا
1: يا سلام
2: بفضل رب العالمين اللهم لك الحمد أنا والله لما أنا أصرف ريال أحطه مثلا في ديرتي أفضل من والله أني أروح أصرف في دولة أخرى صراحة
1: لا هي شوف أحيانا يكون السفر هواية عند بعض الناس يكتشفون يعني أعداد جديدة أماكن جديدة ناس جديدة فمن حقه لكن كمان يعني ما مو لدرجة أن أنا مثلا أقارن بينها وبين ديرتي اللي المفروض أن أنا يعني أرشد السياحة فيها
2: ما في وجه مقارنة بيني وبين دولتي صراحة من أي دولة مهما كانت يعني الحمد لله ترى دولتنا والله العظيم أنا يلي أكلمك الآن والله أشياء أنا أكتشفها عن طريق مثلا في اليوتيوب لما أدخل أنا
1: أي.
2: ألاحظ مناطق حلوة والله أنا كان في أوروبا للأسف يعني ما فيها إيضاح للناس عنها أو رغم كأجواء في مناطق حلوة أثرية أشياء جميلة جدا أنا والله شفت مرة مقطع شكل بالجنوب استغربت والله أنا أول ما شفته قبل ما أعرف وين أحسب أنا في دولة أوروبية للأمانة
1: يظل أنه حتى يعني في أماكن كثيرة فعلا مثل ما قلت يا أبو تميم ما نعرفها أو ما زرناها أو لم يسبق لنا أنه إحنا سمعنا عنها من قبل حتى في المكان اللي أنت تسكن فيه على فكرة يعني إحنا في الرياض عمرنا كله عايشين في الرياض إلى الآن في أماكن ما نعرفها في الرياض
2: صح ما في شك ولكن ترى دائما الإنسان هو أي شخص هو الدليل للبقية
1: للمنطقة يعني نفسها
2: مكان وتذكره وتقول فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا أنت وصلت حاجة أو صدر للمتلقي كمواطن فهو يتشجع ويمشي جد يعني كأسعار كأماكن حلوة غير الأمن فضل رب العالمين
1: الله يعطيك العافية أبو تميم شكرا لك على اتصالك ويومك جميل إن شاء الله
2: شكرا الله

0: طيب احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي. انا ما ادري ايش فيني شركت من الوصف اللي قاعدين يوصفون ما شاء الله عن الاجازات والمدن. لا مويتي عندي يا ربي لك الحمد. فعلا نقول انه داخل المملكه والله اصبحت يعني يا ربي لك الحمد كل شيء متوفر واماكن جميله وفيها كل المقومات للسياحه. بس حنا بعضنا يكابر يقول لك لا خارج المملكه ارخص ما ادري وين احسن وافضل. لا اصبحنا يا ربي لك الحمد اذا كان الاجانب يجون عندنا هنا يجون يزورون المملكه ويستمتعون بمحافظاتهم ومدنها ويلقون كل شيء ويخيمون ويجلسون بالشهور. فهذا ما يمنع انه بس في بعض الناس يعني سبحان الله يقول لك لا انا بغير.
1: يعني ترى اتجاه يعني او توجه خلينا نقول عليه في ناس تحب تستكشف الاماكن الجديده الشعوب وعاداتهم هذه الاشياء وهذا طبيعي انه هو يشجع على انه يكون في يعني سفر خارج المملكه. لكن اذا انت رايح تبحث عن شيء اصلا موجود في المكان اللي انت عايش فيه انا اشوف انه من الاولى انك تختصر على نفسك المسافه صحيح. وبين اهلك وربعك وديرتك وعارف عاداتهم وعارف تقاليدهم صحيح. تروح بتستانس وتنبسط وترجع
0: صحيح.
1: فضلا عن انك انت ممكن تروح المكان عشان تبحث عن طبيعه وتبحث عن سعر ارخص مثلا لكنك تفاجأ بشعب فظ مثلا او تفاجأ بتصرفات ما تتناسب معك صحيح. ولا مع عاداتك
0: واحنا ما احنا ضد السياحه الخارجيه يعني ما نقول لكم ان ما نروح ونسافر نروح ونجي بس ان احنا نتكلم عن سياحتنا في المملكة العربية السعودية. هل يعني ما نملك هذه المقومات في مملكتنا سياحة؟ بالعكس نملك مقومات قوية ومتوفرة ما شاء الله في جميع مدن ومناطق ومحافظات ومراكز المملكة. فحنا طبعا حنا نتكلم عن هذا الموضوع وين قضيت إجازتك وش أفضل مدينة تقضي فيها الإجازة داخل المملكة. لكن نروح إلى فاصل إن شاء الله قصير ونرجع إن شاء الله نستكمل فقرات هوا بلادي. لا تروح بعيد.
2: هوا بلادي هوا بلادي. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: خير القرون.
2: كان الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثريا وصاحب تجارة، ويروى أنه لا يدخل في تجارة إلا ربح فيها. وقيل له ذات يوم: سنقترح عليك تجارة خاسرة ونرى هل سيحدث عكس ذلك؟ فقال لهم: سأربح بإذن الله تعالى، إيمانا منه وثقة بالله سبحانه وتعالى. وكان الاقتراح بأن يبيع التمر في هجر، والتي تشتهر بالتمور، بل إنها كانت تصدر التمر للمدينة. فقام بتحميل الجمال من تمر المدينة وأرسله إلى هجر، والتي أصابها وباء لا يعالجه إلا تمر المدينة آنذاك، فباع التمر أضعاف أضعافه. فسبحان من قال في كتابه العزيز: يرزق من يشاء بغير حساب.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
4: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
5: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
4: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: رؤية السعودية 2030، أرقام وإنجازات.
6: تعنى حكومة المملكة بتوفير الحياة الكريمة لكافة سكانها بمختلف فئاتهم، وأحد أهم هذه الفئات هم الأشخاص من ذوي الإعاقة، الذين سعت المملكة لحفظ حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتوفير سبل التمكين والاستقلال لهم. وتشكل نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة 7.1% من إجمالي سكان المملكة، وتهدف المملكة إلى أن تصل نسبة العاملين إلى 12% تقديراً لنوع الإعاقة وقدرة الفرد منهم على ممارسة العمل. وقد وصلت نسبة العاملين

0: منهم في عام 2023 إلى 12.6%، ما يزيد على المستهدف لهذا العام بنسبة يسيرة وهو 12.3%.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ومثل ما تعودنا معاكم نتنقل في مناطق المملكة ونروح لزميلتنا سامية الشريف من مكة. حياك الله يا سامية.
1: أهلا تهاني، حياك الله وأسعد الله أوقاتك وجميع متابعينا على أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي، واليوم هوانا غير من مكة المكرمة.
0: ما شاء الله تبارك الله، اليوم وين متواجدة يا سامية؟
1: قبل ما نعرف إحنا فين متواجدين، إحنا اليوم بإذن الله سنخوض قصة نجاح ورحلة بدأت بالشغف يا تهاني ومستمعينا وبالموهبة وانتهت بكتابة المصحف الشريف. اليوم زادني شرف والله العظيم بأني ألتقي بالأستاذة غنية الجابري، سيدة سعودية من أهل مكة المكرمة، جعلت من قلمها جسر لترسم آيات الكتاب المبين. خلينا نبدأ معها هذا الحوار ونتعرف على هذه الموهبة اللي تعتبر فعلا السيدة السعودية الأولى التي كتبت القرآن بخط يدها. تخيلي تهاني، أتذكرنا أيام الخط، لما كنا نكتب وحصة الخط، خطها جميل جميل جميل، وانتهزت هذه الفرصة في كتابة القرآن الكريم. ما شاء الله خلصت نسخة والآن بدأت في النسخة الثانية.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله نغبطها يا سامية.
1: الله العظيم، ما شاء الله تبارك الله، أنا فرحانة أني تعرفت عليها وانتهزت الفرصة وقلت لها برنامج هوا بلادي منبر لك بإذن الله، ونتعرف على هذه الموهبة. وخلوني قبل كل شيء أبدأ وأرحب بأستاذة غنية الجابري على أثير إذاعة الرياض. أسعد الله مساءك أستاذة غنية.
2: حياك الله أختي سامية، حياك الله، وأنا أتشرف اليوم بتواجدي معاكم في إذاعة الرياض.
1: طيب خلينا نبدأ من البدايات في الخط العربي. كيف نشأت هذه الموهبة معاك وكيف تطورت لتصلي إلى كتابة القرآن الكريم؟
2: والله يا أختي سامية، أنا من صغري وأنا أحب الخط العربي، وكان يجذبني بشكل كبير، يعني كنت أستمتع أني أجلس أكتب وأكرر وأحاول أخلي كل مرة خطي أحسن من اللي قبلها. ومع الأيام لما وصلت الصف الرابع الابتدائي وبدأت أمسك القلم وأكتب، لاحظت الوالدة عندي جمال خطي ونصحتني أني أكتب القرآن الكريم. وكان عندي شغف أكبر وصرت أقضي وقتي في التدريب، ولأني مؤمنة أنه أي موهبة إذا ما صاحبها تعب واجتهاد ما راح تكبر. أنا حاولت وتعبت واشتغلت على نفسي لين وصلت لهذه المرحلة، ومع السنين حسيت أن أعظم شيء أقدر أوظف فيه هذه الموهبة هو كتابة كلام الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بدأت رحلة كتابة القرآن الكريم، وكانت رحلة مليانة صبر وتعلم، وكل صفحة أكتبها كانت تعلمني شيء جديد، سواء في الخط أو في الصبر أو في تعظيم كلام الله عز وجل. وقبل كل شيء، هذا كله الفضل يعود لله عز وجل، ثم لوالدتي الله يحفظها ويطول لي في عمرها يا رب.
1: يعني شريكة نجاحين حنخصص لها كذا.
2: والله يا سامي يا أمي، لو ما هي ورايا يوميا يعني على مدى 24 ساعة أمي.
1: أيوة موهبة ما شاء الله. كان أنا لما نتكلم عن التحديات أختي غنية، ومثل خصوصية خط المصحف الشريف، وانت عارفة ان هناك في قواعد صارمة في كتابة المصحف الشريف، كيف تجاوزتي هذا التحدي؟
2: شوفي، كتابة المصحف تختلف عن اي كتابة ثانية.
1: نعم.
2: لانها مو بس جمال الخط، يعني الواحد يقول خلاص انا بكتب وخلاص، لا، لازم فيها دقة كبيرة جدا، وكل حرف وكل حركة وكل علامة لها مكانها.
1: نعم.
2: ولازم تكون مكتوبة بإتقان. وكان أكبر تحدي بالنسبة لي هو المحافظة على الدقة هذه من أول صفحة إلى آخر صفحة، لأن كتابة المصحف تحتاج صبر طويل وتركيز عالي جدا. لكن كنت دائما أذكر نفسي أني أنا جالسة أكتب كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء كان يهون علي أي تعب، يعني هو أحمد الله وأشكره أنه أصطفاني لهذا العمل.
1: إن شاء الله.
2: يعني أنا كل ما أتذكر الشيء هذا يهون علي التعب أنه أنا ربنا أصطفاني.
1: استغرق معك الوقت كتابة المصحف الكريم؟
2: كتابة المصحف أخذت مني 4 سنوات كاملة.
1: الله تبارك الله.
2: مريت فيها.
1: أنت ما شاء الله أم عرفت وعندك أسرة وكذا، فأكيد عندك ارتباطات والتزامات.
2: أكيد. عائلية. أكيد.
1: فأكيد تخصصي وقت للكتابة، يعني قد ايه مثلا في اليوم؟
2: الصراحة ما لي وقت محدد، يعني على حسب، يعني على حسب، يعني تعرف اللي عندها أطفال وزوج وبيت ومسؤوليات، يعني أي وقت ألاقي نفسي فيه فاضي على طول أمسك القلم وأجلس أكتب.
1: وكملت معاك الأربع؟
2: ومرات والله أمي حتى لو ما عندي وقت تجبرني قومي سيبي كل شيء وقومي اكتبي.
1: طب رجعنا لنقطة الوالدة وشريك النجاح، أكيد لكل ناجح شركاء نجاح وأكيد ليك داعمين، فمن هم شركاء نجاح غنية وما دورهم في صقل هذه الموهبة؟
2: ما في إنسان ينجح لحاله نهائيا، كل نجاح بعد فضل الله يكون وراه ناس. أنا أهلي صراحة ما قصروا معايا نهائيا وورا نجاحي، وأول شيء الوالدة، أنا الوالدة أحييها من هنا. أمي والله يعني بعد فضل الله قد ما أتكلم ما رحوا فيها حقها، لأنها كانت وما زالت سندي الحقيقي في هذا المجال. أنا خلصت النسخة الأولى ودحين ماسكتني على النسخة الثانية، يلا يا بنتي يلا ابدأي
1: ما شاء الله عليك.
2: وكانت وما زالت سندي الحقيقي، كانت تشجعني وتدعمني وتصبر علي، وما كانت تبخل علي لا بدعوة صادقة، وأنا مؤمنة أن دعواتها بعد فضل الله كان لها أثر كبير في كل خطوة وصلت لها.
1: أكيد أكيد، كل الشكر والتقدير لك غنية الجابري، سيدة السعودية اللي تعتبري نموذج مشرف لسيدة السعودية التي طبعا أنجزت في كتابة المصحف الشريف بهذا الخط الجميل. شكرا لك، تفضل.
2: كمان أنا بغتنم الفرصة هذه يا أخت سامية، و أرفع أسماء آيات الشكر والعرفان لمقام قيادتنا الرشيدة الله يحفظها على كل الدعم والتمكين اللي تقدمه للمرأة السعودية اليوم.
1: برافو.
2: المرأة السعودية ولله الحمد صارت حاضرة في كل المجالات وقدرت تثبت نفسها وتحقق إنجازات مشرفة سواء في الدين ولا الوطن، وكل هذا بفضل الله ثم بما وفرته قيادتنا من فرص ودعم وثقة بأبناء وبنات هذا الوطن. وأخيرا أشكر إذاعة الرياض وجميع القنوات والجهات الإعلامية اللي اهتمت بقصتي واستضافتي، لأن الإعلام شريك مهم في إبراز النماذج الوطنية.
1: تستاهلي تستاهلي.
2: وإيصال الرسالة الجميلة، يعني شكرا لكم جميعا من كل قلبي.
1: العفو يا حبيبتي، هذا واجبنا، وإذاعة الرياض وجميع القنوات الإعلامية في المملكة العربية السعودية هي منبر لكم كأبناء للوطن الغالي. تهاني ومستمعينا وزملائي في الاستديو، تجربة جميلة ونموذج مشرف فعلا. زي ما تفضلت تهاني، نقبة غنية على هذه الموهبة الجميلة اللي عندها في الخط واستغلتها في كتابة المصحف الشريف.
0: الله يعطيك العافية سامية، شكرا لك على هذا الاختيار الحقيقة، وشكرا للأخت غنية على هذه التجربة الجميلة الملهمة الحقيقة. الله يعطيها العافية. نعم. ونتمنى لها بإذن الله التوفيق والنجاح إن شاء الله.
1: يعني تهاني، قبل ما أختم، إحنا الآن لما ندخل متاحف عالمية ومعارض على مستوى الدولة، بنلاحظ في دولتنا حفظها الله تهتم بمثل هذه المواهب. وحتى على مستوى العالم الإسلامي لما ندخل مثلا معرض، هناك سيدة مسلمة مثلا عربية من دولة كذا كتبت المصحف ويتم استعراضه والاحتفاء بها بالشكل الذي فعلا يليق بالإسلام والمسلمين. فابنة البلد ما شاء الله تبارك الله عليها غنية، يعني أنا شفت خطها وأتمنى أنه يوصل صوتها لهذه الجهات اللي فعلا فعلا تدعم أبناء المملكة العربية السعودية.
0: بإذن الله تجد الدعم اللي هي تنتظره إن شاء الله وأكثر بإذن الله. عندنا كثير من الجهات الداعمة لهذه المواهب، وكيف يعني ما يكون يعني هناك دعم، خصوصا أنها ما شاء الله تبارك الله تخط المصحف وتعيد كتابة المصحف يعني بخطها الجميل. شكرا لك يا سامية على هذا الاختيار، وبإذن الله يكون التوفيق حليفها بإذن الله لوجود جهات داعمة لمثل هذه الموهبة.
1: وانت طيبة، شكرا يا
0: هلا ومرحبا، حياك الله.

0: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي وفقراتنا المتعددة في هذه الحلقة وجميع حلقات هوا بلادي. نتمنى إن شاء الله تنال استحسانكم وإعجابكم إن شاء الله. فنروح إلى فقرة سياحية وتاريخية. تعد شبه الجزيرة العربية مهداً للعديد من الحضارات الإنسانية الغابرة وشاهداً حياً على فصول تاريخية ضاربة في القدم تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. وفي قلب هذه الأرض العريقة تبرز محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية كواحدة من أهم الحواضن الأثرية التي تختزل قصص الاستيطان البشري المبكر. ومن بين أبرز هذه المعالم التاريخية يبرز موقع عين قناص في مدينة العيون، وهو نافذة أثرية فريدة تعود إلى العصر الحجري الحديث وتحديدا إلى فترة حضارة العبيد. ويكتسب هذا الموقع أهمية استثنائية في الأوساط العلمية والتاريخية نظرا لما يمتلكه من طبقات سكنية متتابعة ومكتشفات أثرية ثمينة تسلط الضوء على نمط حياة الإنسان القديم وتكيفه مع البيئة المحيطة، وتكشف عن عمق الجذور التاريخية للاستيطان البشري. سعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة الأستاذ خالد الفريدة الباحث التاريخي. مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء الخير أخوي علي، ومساء الخير أختي تهاني، ومساء الخير للمستمعين، وحياكم الله
0: مرحبا. الله يحييك، وسعداء بسمع صوتك أستاذ خالد معنا في هذه الفقرة. بداية أستاذ خالد، خلينا نتكلم عن موقع عين قناص. هل المسمى يعني صحيح نطقه عين قناص؟ وأين يقع الموقع هذا الأثري بالتحديد؟
1: هو المسمى صحيح عين قناص أو المنيسية كاسم تاريخي لمنطقة. وهو الحقيقة عين قناص ما هي موقع أثري، هي موقع اختزل الثقافة، اختزل التطور، اختزل الاختراع، اختزل الاستقرار، يعني في موقع آخر، في موقع موحد، في موقع كذا، في ظروف مناخية كانت مثل ما تفضلت في المقدمة أخوي علي، كان في تلك الفترة يسود المنطقة يعني جو أو مناخ شبه استوائي، فكانوا الناس يرتحلون. فعين قناص اختصرت أيضا الاستقرار بكل معاني بكل تفاصيله. في الإنسان قديما كان يعيش على أنه يتنقل من منطقة لمنطقة، يبحث عن الغذاء، يبحث عن الماء،
0: صحيح.
1: ولكنه لما وصل هذه المنطقة التي تتوفر فيها الظروف المناخية الجميلة من مياه ومن من من مواد غذائية متوفرة في تلك الوقت ومن حيوانات أيضا، استقر وأسس أول مستوطنة سكنية في المنطقة الشرقية خلينا نقول. وترجع إلى فترة العبيد، وهي طبعا امتداد لفترة العبيد في بلاد ما بين النهرين وفي بلاد تلمون وفي غيرها من المناطق. عند الناس اللي يميزها أنها مثل ما تفضلت أخوي علي شهدت عدة مراحل أو استيطان بشري فيها، وفيها تعلم الإنسان أشياء كثيرة جدا متميزة، منها مثلا استئناس الحيوان. استئناس الحيوان هذه شغلة مهمة جدا جدا، ربطته بالأرض، ربطته بالزراعة، ربطته به، وأيضا توصل إلى الزراعة. وهذا العصر اللي يميز العصر الحجري الحديث هو الزراعة، فالإنسان أيضا توصل فيها.

0: إلى إيقاد النار، وتوصل فيها إلى صناعة الفخار، وأيضا توصل فيها إلى صناعة الأدوات الحجرية،
1: والمهام
0: والمكاشط والقبضيات وغيره من الأدوات الحجرية.
1: سبحان الله. صحيح. طيب إلى أي عصر تاريخي يا أستاذ خالد وفترة حضارية تعود جذور الاستيطان في هذا الموقع؟
0: هو ترجع إلى 6000 قبل الميلاد، يعني خلينا نقول 6000 قبل الميلاد، عدة مرت بالفترة البابلية، الفترة العبيدية في المعاصرة لفترة الحضارية اللي 3500 قبل الميلاد، فهو عاشت فيه الإنسان فترة طويلة فيها استقرار، وكان الإنسان فيها مبدع، وكان الإنسان فيها يعني مثل ما تفضلت في البداية أنت ما شاء الله لك اختصرت الكلام أنه كانت الجزيرة العربية مروج وأنهار كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لما جاء في الأحساء استقر في شمال الواحة، شمال الواحة شهد استقرار الإنسان القديم. ليش؟ لوجود المياه بكثرة، ومثلا العيون ليش سميناها عيون؟ لكثرة العيون فيها.
1: صحيح.
0: فكانت تشكل بحيرات، كانت تشكل أنهار، وكان في نهر يتجه من هذه المنطقة ويصب في الخليج العربي، والناس كانوا يصطادون هالحيوانات ويتغدون عليهم، وتوصلوا إلى فترة من الفترات أنهم يستأنسون نوع من هالحيوانات.
1: صحيح.
0: فاكتشفنا حظيرة الحيوانات مستأنسة ترجع إلى تقريبا تلك الفترة.
1: يا سلام. طيب كم عدد الطبقات السكنية المتابعة اللي كشفت؟
0: تقريبا أكثر من 6 طبقات سكنية، والشيء الجميل أنهم ما شاء الله أنشأوا هذه المدينة وهذه المستعمرة اللي فيها تحولت الثقافة إلى أنثروبولوجيا. كان بدأ الإنسان يفكر في العادات في التقاليد في صناعة الملابس، فحول نهر وحطوه بسور، فعملوا مدينة بدائية، ولكنها كانت لأجل أنهم يحافظون على أنفسهم، يحافظون على أسرهم من
1: كحماية
0: من الهجوم الآخر من الناس الآخرين، وأيضا من الحيوانات.
1: يعني سور حامي لهم في هذه المنطقة.
0: بالضبط. فتلك الفترة شهد يعني سبحان الله العظيم التجمع الأسري، فحصلنا يعني خرز وأدوات يعني مثل ما تقول أحجار كريمة، لأنها كانت خلاص تصنع أدوات زينة للنساء، وأدوات زينة للنساء معناها في مجتمع متطور، فيه نساء وفيه رجال.
1: صحيح.
0: وفيه استقرار وفيه حياة جميلة. هذه الحقيقة امتدت من شمال الواحة، من شمال منطقة الأحساء إلى وسط الواحة، بعدها إلى جنوبها. فهذه المنطقة توفرت فيها سبل الحياة اللي خلت الناس يتمسكون فيها الأرض وتجون، وأبدعوا في صناعة الأدوات الحجرية مثل رؤوس السهام المشرشرة. كانوا الناس يصنعون يعني في المناطق الحضارات القديمة يصنعون رؤوس سهام عادية.
1: صحيح.
0: ولكن هذا المشرشر هو ميزة من ميزات العصور الحجرية المتطورة أيضا، وابتدأت الإنسان فيها يعتمد على نفسه، وبدأ يوقد النار ويصنع طعامه، وبدأ الإنسان بعد ما تعرف على العجلة وصناعة الفخار. وهذه القصة قصة جميلة ابتدأت مع بداية الإنسان واستقراره في هذه المنطقة.
1: ما شاء الله. أنت ذكرت أستاذ خالد أنه هذه المنطقة عين قناص مليئة بالمياه، يعني فيها عيون ماء، فأعتقد أنه دائما الإنسان يبحث عن موطن الماء أو تواجد الماء ويقيم فيه، يعني لأنه هو مصدر الحياة.
0: أستاذ علي، الماء أكسير الحياة، متى ما تواجد.
1: صحيح.
0: الماء تواجدت الحياة واستمرت.
1: صحيح.
0: الحياة.
1: صحيح.
0: فهم كان في تلك المنطقة في فترة من الفترات قبل الميلاد، كانت منطقة الأحساء منطقة زاهرة وفيها نباتات السفانة وفيها الشبه الاستوائي، المنطقة الشبه استوائية، فكانت كثير من المياه تغمر المنطقة، وكانت
1: الله.
0: هذه تزرع فيها أشكال كثيرة من الحيوانات بطريقة سبحان الله العظيم، بطريقة من الخالق سبحانه وتعالى.
1: كان الناس
0: يعتمدون على أنهم يلتقطون أطعمتهم وبعض الفواكه من هذه المناطق، من هذه القابات، وأيضا يضعونها في مناطقهم. واكتشف أيضا أنهم قاموا بعمل أطعمة في سحن بعض المواد مثل الذرة والحنطة. فهذه المنطقة مختارة لأنها مرتفعة أول شيء عن عن عن عن غيرها من المناطق، وحموها طال عمرك بالأسوار وجهزوها، فأصبحت أول مستوطنة يعني يسكنها الإنسان ترجع إلى تلك الفترة.
1: ما شاء الله. طيب كلمنا عن أهمية هذا الموقع عين قناص في دراسة تاريخ الاستقلال البشري في شبه الجزيرة العربية.
0: والله هذا أستاذ علي دل دلالة واضحة على أن الإنسان اتجه من جنوب الجزيرة العربية إلى وسط الجزيرة العربية إلى الساحل الشرقي واستقر فيه من خلال هجرته على مجموعات لطلب الدفء وطلب الراحة وطلب المياه وطلب الغذاء. فهذا يدل على عمق المنطقة الأثري وعمقها التاريخي وكغيرها من مناطق المملكة. الجزيرة العربية بشكل عام والمملكة العربية السعودية كانت مهد للسلالات البشرية القديمة. صحيح. القديمة. وكثير ما نقرأ في القرآن ونسمع قصص أقوام اندثرت وقوام انتهت وعاد وثمود وغيرهم. ولكن في بعض القبائل سبحان الله العظيم يكتشفها المؤرخ الآثاري، لا أقول المؤرخ الآثاري، عندما ينقب عن طريق الصدفة أو عن طريق مثلا إخبارية أو عن طريق الكتب أو عن طريق ذكرها في القرآن الكريم. فالباحث الآثار يتجه لهذه المناطق ويعمل عملية مسح بدائي ثم يثبتها ويقوم بعمل مجسات لتخترق هذه الأرض ويرى ما فيها ويدرسها على شكل طبقات معينة تمثل كتاب يمتد من أقدم منطقة من الأرض البكر إلى أن نخرج إلى الأعلى في ترتيب منظم وترتيب دقيق وترتيب علمي يعني والإنسان يكتشف ما فيها من فخار ما فيها من نظام ما فيها من لقى ويثبتها في قصة للمكان. صحيح. تحكي تاريخ المنطقة يعني والأحساء كغيرها من المناطق المملكة فيها عمق أثري عمق. صحيح. تاريخي. صحيح. الإنسان مو بحديث والإنسان لما أبدع الآن يعني حنا عندنا الحمد لله الله حظى البلد بالخير
1: الحمد لله.
0: وعندنا
1: الله
0: بترول وعندنا هذا ولكن هذا ما قام إلا على إرث قديم. الحرف اليدوية المنتشرة الآن هي لها يعني علاقات بإرث الإنسان القديم. صحيح. عندما صنع الفخار قبل 6000 سنة وعندما أوقد النار وعندما عمل الأسلحة الحجرية وعندما وصل إلى العصر الحديدي والعصر البرونزي وصنع رؤوس السهام وأيضا السيوف والرماح. فهذه المنطقة سبحان الله العظيم يعني لها إرث ثقافي ولا ما كان قام.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: الحضارة لا تقوم الحضارة من لا شيء.
1: صحيح.
0: من له بيس ليست له حضارة ليست له تاريخ.
1: صحيح صحيح.
0: والحمد لله رب العالمين المملكة
1: يا رب
0: يعني نقف بفخر احنا يعني ورثنا هذا الثقافة والثقافة في جذورنا في وراثتنا في في في في دمنا. فهذه الإنسان سبحان الله العظيم لما تشوف أنت الإنسان الحين شلون يصيد وشلون كذا ورث هذا.
1: صحيح. تعلمها
0: في جسمه وهذا دلالة على من يشكك أن الجزيرة العربية حديثة ونحن تاريخنا حديث. لا احنا عندنا تاريخ قديم نرجع الى العصور الحجريه وعندنا في تلك الفتره ايضا في تلك المناطق اكتشفنا حيوانات متحجره كوحيد القرن والزراف والافيال وكانت التماسيح حول هذه البحيرات. فهذا يعني
1: حديث بصراحه استاذ خالد انا مستمتع معك في الحديث هذا وانت انسان رائع وجميل في الوصف والحديث لا يمل معك بصراحة لكن وقت البرنامج والله والفقرة هذه. فالله يعطيك العافية أستاذ خالد الفريدة الباحث التاريخي اللي تحدث لنا عن هذه الثقافة القديمة وعن هذا الموقع الأثري عين قناص. فيعطيك ألف عافية أستاذ خالد وشكرا لك ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا أخ علي. شكرا
1: يا مرحبا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ما زلنا معكم في هوا بلادي. وانت تعرف انه من اهم يعني عناصر الجذب السياحي علي المواقع الأثرية والتراثية والأكل.
1: اكيد طبعا الأكل هو احد العوامل اللي تجذبك احيانا لمناطق ودول صحيح.
0: فضيفتي الآن متخصصة في تقديم المأكولات التراثية في مختلف مناطق المملكة.
1: يا سلام،
0: خلينا نرحب فيها علي، الأستاذة أسمى الدهيش، حياك الله.
2: الله يحييك حبيبتي، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة. يسعدني أن أكون معكم للحديث اليوم عن المأكولات التراثية التي نفخر بها وتعكس أصالة وتراث وطننا الغالي.
0: الله يعطيك العافية. أنا شاكرة لك طبعا قبول دعوة البرنامج اليوم وتواجدك معنا. وخلينا ندخل إلى
2: الشرف لي حبيبتي،
0: محورنا الأول بخصوص طبخ الأكلات التراثية. إيش اللي جذبك إلى طبخ الأكلات التراثية، خصوصا أنه في المملكة ما شاء الله تبارك الله تنوع ثقافي في موضوع الأكلات؟
2: شوفي حبيبتي، إحنا من أسرة تقريبا الأكل عندنا فن. يعني مو بس أكل ومجرد طعام أو إعداد طعام، لا، الأكل عندنا هواية وفن.
0: صحيح.
2: الوالدة الله يغفر لها ويرحمها كانت فنانة يعني في إعداد الأطباق التراثية، لدرجة أن كل العوائل الكبيرة في الرياض كانت تعرفها. ومن خلال الوالدة أنا تعلمت فن الطبخ. لما تعلمت فن الطبخ يعني أتقنت الفن الطبخ النجدي، ومع مرور الوقت بما أني عندي هواية الطبخ وحب الطبخ، فجالسة أتعلم أو أني الفن هذا يعني أنه أتعلم شيء غير الطبخ النجدي. وبعدين الطبخ أو الطبخ الطبخ المناطق اللي حولنا هي تعكس عاداتنا وتقاليدنا.
0: صحيح.
2: من هذا المنطلق أنا حرصت على تعلم الأكلات التراثية من مختلف مناطق المملكة من أهلها نفسهم، وكنت أحافظ على نكهتها الأصلية، اللي هي إيمان مني إن هذا الإرث يستحق أن يحفظ وينقل للأجيال القادمة.
0: طيب
2: وأكثر ما يسعدني لبيك.
0: نعم. ودي بس نتكلم عن أكلة ما شاء الله تبارك الله، يعني أكيد أنت متميزة في كل الأكلات أو النكهات الخاصة بمختلف مناطق المملكة، لكن خلينا نتكلم عن نكهة معينة حرصتي أنك أنت تضبطين النكهة أو هذه الطبخة وتتعلمينها بالشكل الصحيح والمناسب.
2: شوفي حبيبتي، بالنسبة للأكل النجدي يعني من صغري وأنا قاعدة أتعلم من الأكل النجدي فأضبطه، يعني ما شاء الله مشهود لي بهالشيء. الأكلات اللي أنا حرصت أني أتعلمها اللي هي الأكلات اللي الأكل الجنوبي، الأكل الشمالي، الغربي، الشرقي، اللي من منطقة الشرقية، هذه الأكلات اللي أنا حرصت أني أتعلمها. بس بالنسبة للأكل النجدي لا والله أتقنها يعني بفن
0: ما شاء الله،
2: ومشهود لي بهالشيء
0: ما شاء الله. خلينا نتكلم طيب عن الأكلات الشعبية اللي دائما يتكرر الطلب عليها، مثل إيش؟
2: الأكلات الشعبية، شوفي هي الكبسة متصدرة كل شيء طبعا معروف، بس أيوة الجريش، القرصان، المراصيع، الكليجة، المطازيز، هذه الأشياء دائما تطلب منا باستمرار.
0: ترجعت كلامك عن الأكل. الله يحفظك. طيب خلينا نتحدث عن التنوع بين مناطق المملكة في موضوع الأطباق، وكيف تشكيل يعني هوية الأطباق التراثية يختلف من منطقة إلى أخرى.
2: لا حبيبتي، تنوع مناطق المملكة سر مطبخنا غني، بسبب تنوع مناطق المملكة مطبخنا غني بالطبخ السعودي. كل منطقة تتميز مكوناتها وطريقتها الخاصة في الطهي، صح ولا لا؟ بس لما أنا آخذها أحط هويتي عليها بحيث إنه أو أحد بحيث إنه ما يتغير نكهتها أو طعمها الأصلي.
0: شفنا بعض الأشياء يعني وبعض الأكلات يعني كذا أضافوا لها إضافات أو غيروا شكلها العام، وبالتالي أصبحت شيء آخر يعني.
2: لا بس لما تذوقينها تقولين هذه الأكلة الفلانية. هذه يعني خليني أقول لك من الأشياء اللي أنا شفت اللي أنا سويتها أو طبقتها. اللي هي مثلا المعصوب، الكورن فليكس صرنا نضيف عليه.
0: صح
2: ولا لا؟ فبس أنه ما غيرت هويته، نفس الشيء أهو. يعني ما غير فيه شيء، فإحنا بس إضافات تزيد النكهة لذاذة، بس ما تغير في الهوية أو في الطعم الأصلي شيء.
0: وإيش الإضافات اللي تحسين أنه يعني من الإضافات اللي أنت استخدمتيها كإضافات جديدة للأكلات الشعبية واللي يعني حبوها الناس وأعطتها كذا نكهة مميزة.
2: ممكن حبيبتي اللي هي ممكن أضيف بهاراتي أنا اللي خاصة فيني، ممكن أضيف خضار غير اللي هي معهودة عليها، ممكن نفس جودة الطحين أو كذا أجيبه من مكان ثاني. مثلا الشيء هذا يصلح بالرز الفلاني، أنا أغير الرز هذا أحط رز ثاني. فهذه هي اللي يعني اللي بصمتي أنا تكون موجودة بدون ما أغير الطعم فيها.
0: تجيك طلبات من يعني جنسيات مختلفة خارج المملكة؟
2: لا خارج المملكة لا،
0: لا أقصد يعني هم يسكنون في المملكة بس أقصد يعني جنسيات مختلفة غير الجنسية السعودية.
2: إيه إيه إيه إيه لما يجونهم يعني لما يجونهم أهلهم من برا يحبون يعرفونهم يعني على أكلنا كيف أيوة. شوفي الكبسة أنا أشوفها انتشرت في الوطن العربي. صحيح. يعني الكبسة السعودية لا، بس هم يطلبون مننا مثلا

0: الجريج، ممكن المرقوق، المطازيز، الهريس، يعني الأشياء هذه اللي هم ما يقدروا يسوونها. فيبغون يعرفون أهلهم على ثقافاتنا فيطلبونها منا.
1: طيب مسألة تعليم الأطباق السعودية، سهل أن الشخص يتعلمها؟ يعني مثلا تتكلمين عن أطباق النجدية، أنت من أهل النجد أساسا، فبالتالي يعني ربيتي على طبخ الأكلات الشعبية النجدية وأيضا أتقنتيها بسهولة، يمكن عكس مثلا شخص آخر أو شخصية أخرى تكون مثلا من أهل الجنوب تجد صعوبة مثلا في إعداد الجريش ولا المرقوق ولا غير. سهل أنك تتعلمين أطباق جديدة من مختلف مناطق المملكة، وسهل كذلك أنك تعلمينها ولا لا؟
0: لا سهل بالنسبة لي أطباق اللي شوفي، أنا أعتبر من يعني من زمن الطيبين اللي عشان. كيف تعلمت أنا لي أهل وحبايب وأنسبة في جميع مناطق المملكة. أنا لما أروح أسألها من مصدرها، أسأل من مصدرها أيوة، أو أشوف الطبخة وبعدين أسوي تدريب نفسي عليها، لما أتقن الطبخة أضيفها لقائمتي، أنا ما أضيفها لقائمتي كذا. هذه من أول. أما الحين لا، سهل يمكن وسائل التواصل الاجتماعي يعني سهلت الموضوع أكثر من من من من من من من اللي تعلمناها إحنا، بس إحنا أخذناها من مصدرها، من الحريم الكبار، من اللي يطبخوا نفسهم، أخذنا الشيء هذا من مصدره.
1: السيدات اللي حابين يفتحون مشروع في يعني الأكل التراثي، إيش النصائح اللي ممكن تقدمينها لهم؟
0: بالنسبة للأكل يبدون زي ما بدينا، يبدون بالحاجة اللي أتقنوها وبالأشياء البسيطة اللي عندهم، يعني لا تجي كلها عشان تتعب، الأشياء البسيطة تتميز وتصبر عليها وتبدأ تبيع. مثلا لو ما تتقن لطبختين وتتميز فلانة بهالطبختين ترى يكفي علشان تنتشر، ولما تنتشر تحاول تتعلم تطور وتتدرب على طبخات ثانية. السلام. أنا أشوف هذا
1: ما شاء الله تبارك الله، يعني أتقنتي ولك يعني باع طويل في هذا المجال، هل تشوفين أنه من المشاريع الناجحة؟
0: 100%.
1: ما شاء الله.
0: بالنسبة للطبخ 100%، يعني كأسرة منتجة لا، أنا أشوف الطبخ. وبعدين أصلا إحنا الشعب السعودي شعب متذوق،
1: صح،
0: مو كل شيء يعجبه، يعني انت تشوفين مطاعم عالميه تفتح عندنا وتسكر على طول، مو كل شيء يعجبه. فانا فخوره بنفسي اني وصلت لهالمستوى او اني عرفت بهالشكل، فالحمد لله يا ربي لك الحمد.
1: طيب انا عندي سؤال اخير الحقيقه، ويمكن هو مو سؤال، انا فقط اطلب رايك فيه. ما شاء الله تبارك الله شبابنا وبناتنا صار عندهم فعلا يعني توجه لمشاريع الطهي أو الطبخ. السؤال إنه الشباب ما شاء الله تبارك الله تفوقوا الآن وطلعوا على يعني على السوشيال ميديا بشكل كبير وانتشروا في موضوع الطبخ، من وجهة نظرك وش اللي يميز طبخنا احنا الحريم عن طبخ الرجال؟ نكهات ولا عندنا ذوق مختلف ولا ما شاء الله تبارك الله زادوا علينا؟
0: للأمانة في رجال تفوقوا علينا. خليني أقول لك على شغلة، ترى قلت لك أنا في الأول أن الطبخ فن وهواية، يعني بال بال بال بال بال بالمعنى العامي نفس. يعني ممكن أنا أوقف، أنت جبيني في مسابقة، أنا أوقف مع شاب الفلاني هو يطبخ وأنا أطبخ، وتقولين نفس الطبخ ونفس المقادير ونفس كل شيء، وتقولين فلان تميز عن فلانة. فالفن هو هنا أو الهواية غير النفس، هو اللي يعني هو اللي تميز
1: بس به. والله نافسونا وزادوا علينا.
0: وش أقول لك؟ أقول لك هو نفس إحنا شعب متذوق، يعني إحنا شعب متذوق غير إحنا ما شاء الله. يعني إذا حب واحد خصوصا في الطبخ، أنت لاحظي الشخص اللي ما عنده هواية في الطبخ يخاف، مستحيل يتنافس مع شخص يعرف يطبخ.
1: سيدة أسماء أنا شاكرة لك تواجدك معنا اليوم وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وشكرا على هذا الحوار الجميل الحقيقة.
0: أتشرف أنا والله بتواجدي بينكم. شكرا
1: الله يحفظك. شكرا جزيلا،
0: حياكم الله حبيبتي، حياكم الله.

0: طبعا اختمى مسكم مع الاكلات الشعبيه.
1: والله جوعتونا قسم بالله العظيم، سواليفكم ما شاء الله عن الاكل وعن
0: لو صراحه يعني فعلا مثل ما قالت الموضوع نفس
1: نفس. صحيح صحيح، يعني فعلا يختلف من شخص لشخص.
0: صح، وما شاء الله تبارك الله اشوف الشباب ما شاء الله تبارك الله
1: صاروا رجال ينافسون
0: بصراحه.
1: لكن فعلا مثل ما قالت ضيفتك انه النفس يفرق بين طبخ الرجل وطبخ المراه. يعني تعرف انا في توي اسولف مع محمد، في طباخه سعوديه يعني فاتحه مطعم
0: ما شاء الله.
1: وتشرف على هذا المطعم بصراحه ما شاء الله تبارك الرحمن، واكلات كبسات واكلات تراثيه شغل نظيف ما شاء الله. لكن هي تقول وش المشكله انه واسعارها يعني معقوله فاتحه مطعم، لكن تقول المشكله انه ما يقدرون التعب اللي انا قاعده اتعب عليه، لان هي موجوده من الصبح الى الليل في المطعم تشرف عليه وتجهزه، ويعني تقول فعلا العمل متعب متعب، لابد انه متابعه ولابد انه حرص، وهي حريصه مره ما شاء الله. فحنا نقول مثل هذه النماذج الله يعطيهم العافيه اللي تشرف على عملها وتتابع وتقدم شيء مميز لك، أكلات مميزة ونظيفة وتحس إنه طبخ بيت فعلا. فهذه نماذج كثيرة يشكرون على ما يقدمونه، والحديث دائما السواليف في الأكل والله يتجوع فعلا. جئنا أتمنى إن شاء الله إنه المستمع العزيز الحين اللي يسمعنا ما يروح يقول خلني أفر ألف على مطعم الحين وأخذ لي أكل وأخذ. فعموما أنا نقول هذه فقراتنا، والفقرات عندنا كانت متعددة، وهذا ديدا هوى بلادي أن نتنقل من فقرة إلى فقرة وننوع، نحاول ننوع، وإن شاء الله يكون مستمع استمتع معنا في هذه الحلقة. يعطيك العافية تهاني.
0: الله يعطيك العافية علي، شكرا لك كذلك. الشكر موصول طبعا لمحمد حميضي وزملائنا أو زميلاتنا بمعنى أصح في الإعداد عائشة الزير ونور المطيري، ونشوفهم بكرة إن شاء الله.
1: بكرة إن شاء الله الساعة 5 موعد جديد مع هوا بلادي في أمان.

0: الله عليكم، الله عليكم، يا سلام.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
3: المستشار يأتيكم من الأحد.

0: وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترى منسين انت من وناستكم نستانس احنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا، حياكم الله مستمعينا كالعادة معنا في سعادة جارية. معكم من الإعداد والتقديم محدثتكم مريم القحطاني، وعلى الإخراج عبد المحسن آل سران. ودعوني أيضا أرحب بترحيب خاص لضيفتي الدائمة اللي هي أنا أعتبرها هي بحد ذاتها سعادة جارية، الأستاذة تغريد الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. يا مرحبا.
1: مرحبتين، والسعادة صراحة أني ألتقي فيك كل أسبوع.
0: يا بعد عيني. طيب تغريد، معليش، إحنا نعرف أن الغيرة أنواع، في غيرة الأخوان، في غيرة حتى الأهل، في غيرة على مستوى القبائل والجماعات، الغيرة تتشعب، لكن في غيرة مرة حساسة ومهمة جدا، غيرة الأزواج. يعني غيرة الزوج من زوجته أو الزوجة نفسها تنشب لها الرجال أيضا بغيرتها. فإذا نتفق، نتفق
1: من زوجته ولا على زوجته؟
0: الزوجة نفسها تغار على زوجها،
1: والزوج يغار
0: على، والزوج يغار على زوجته، وتعالي حليها عاد.
1: أيوة.
0: وكل واحد عنده سبب، يعني لو أصلاً لو جاي يشتكي لك عنده سبب. بس يجب أن نفهم لماذا تنشأ هذه الغيرة بداية وبعدين نفصل.
1: طيب، أول شيء قبل ما نتكلم ونتطرق لغيرة الأزواج، خلينا نتكلم عن الغيرة. الغيرة نعم. كشعور، هل الشعور الغيرة هذا شعور طبيعي ولا لا؟
0: وهنا الأهمية.
1: وهنا
0: صراحة
1: الأهمية. الغيرة شعور إنساني طبيعي، طبيعي جدا، لأنه لوم الغيرة، وطبعا الغيرة المحمودة اللي هي ممكن لو جينا رديف لها في المصطلحات الدينية، اللي هي أني أغبط شخص مو بأحسن.
0: نعم عرفت نعم كيف؟ نعم صحيح صحيح،
1: مرادفة أو خلنا نقول أنه ممكن ناخذ منها
0: أحسنتي.
1: إيه، أني أغبط شخص، الغيرة اللي بتوازي الغبطة هذه غيرة محمودة وشعور إنساني طبيعي جدا،
0: إذا خاصة أمام شخص يهمك أمره.
1: طبعا طبعا،
0: وهنا تنشأ الغيرة.
1: طبعا هذا الغيرة إذا كانت غيرة منطقية، غيرة في إطار الحدود الطبيعية، هذه تعكس اهتمامي بالشخص اللي قدامي، خوفي
0: نعم.
1: عليه
0: نعم.
1: وعلى علاقتي فيه. لكن متى تصير المشكلة؟ المشكلة تصير لما تكون الـ الغيرة هذه تصير خارج نطاق السيطرة، تتحول إلى سجن للطرف الآخر
0: نعم.
1: تتحول إلى عذاب نعيشه الأزواج في بيت واحد كل يوم،
0: وحدود التملك.
1: أي يعني أني أنا يعني طب وش أسوي؟ يعني وش أسوي أكثر من ما أنا ماشي في الحدود الطبيعية؟
0: أي
1: الغيرة الصحية دائما تخلينا نحس أو نحسس الطرف الآخر، ويحس الطرف الآخر بقيمته بمكانته، بحب الطرف اللي غار عليه. غيرة نابعة عن حب، مب نابعة مثل ما تفضلتي عن تملك ولا عن سيطرة ولا عن فرض شخصية. هذه هي الفرق بين الغيرة أو الشعور إنها الغيرة كشعور طبيعي، والغير الصحية والغير صحية.
0: طيب ليش اليوم

0: طبعا هذا مبدأ جدا جميل ويخلينا اليوم نفهم يا جماعة ترى الغيرة هي نابعة عن محبة
1: غالبا،
0: بس أحيانا هي طبعا
1: وليس دائما، يعني أحيانا
0: نعم.
1: وليس دائما
0: نعم، لكن غالبا الشخص المحب اللي يصل أحيانا في حد غيرته، ليش قلت لك إنها يعني مثلا سميها زي السجن أو إنه أحكم عليه، مثلا تصل إلى درجة مثلا نسميها للأسف النرجسية
1: صح.
0: أو السايكوباثية
1: صح.
0: أحيانا في قمع هذا الشخص والسيطرة عليه وقمعه أحيانا يعني ما أقارن راحة هذا الشخص ونجاحه بنجاحي أنا وسعادتي، يعني ما أخليها بخط موازي بكثر ما أني لا أبغاه تحت جناحي. ساعات نفهم أنها ممكن تكون مبرر جميل وجيد، مثل تقول الله يغار علي زوجي، الله يحبني، الله يقول لي لا تسوين لا تحطين، ناخذها دائما مؤشر إيجابي. لكن في بعض الأحيان، وهنا نحتاج تفسيرك تغريد بوجودك معنا اليوم في البرنامج، أنه ممكن ناخذها من مدخل محبة، لكن متى نقول اليوم ترى غيرة الزوج أو حتى الزوجة في المقابل، ترى الأزواج يعانون أحيانا من زوجاتهم أكثر من الزوجات يعانون من أزواجهم.
1: أي.
0: الزوج أحيانا إداري وراعي، لكن خلينا نقول في المقابل الطرفين سواء زوجة أو زوج، متى نقول اليوم إنها مشكلة؟ الغيرة اليوم لازم نحط عليها استفهام، ما هي بغيرة نبي نفصلها أكثر شوي ونعرف هي غيرة ولا ما هي بغيرة، ولا هي محمودة ولا غير محمودة.
1: تصير الغيرة مشكلة، ومشكلة كبيرة تهدد حياة
0: نعم.
1: الزوجين، لما الغيرة تصير يعني تتحول من شعور بالغيرة، لكن أنا أقدر أتحكم بهذا الشعور
0: نعم.
1: إلى سلوك مؤذي للطرف الآخر
0: نعم.
1: يعني في فرق بين أني أشعر بالغيرة لكن أنا عارف أنه هذه غيرة وأقدر أتحكم فيها، لأني لو أطلقت لها العنان معناته أنه بتدمر حاجات كذا، فأكون واعية
0: نعم.
1: لهذا الشعور
0: لما كاملة.
1: لكن لما تكون تطلع من حيز الشعور إلى السلوك المؤذي للطرف الآخر، هنا صارت مشكلة.
0: يا سلام.
1: كيف وش مثلا صفات الغيرة أو خلينا نقول السلوكيات المصاحبة للغيرة الغير محمودة أو الغيرة المشكلة اللي تسبب مشكلة؟
0: نعم.
1: إنه يكون فيه تفتيش مستمر، أفتش
0: yes.
1: الجوال، أحط تتبع في السيارة، أقعد كل شوي أتصل سواء امرأة ولا رجل يعني،
0: وأشك في كل كلمة
1: بالضبط،
0: وكل حركة إيه وكل
1: وأنت ليش قلت كذا، وأنت ليش سويتي كذا، وليش
0: وش
1: النظرة
0: قصدك؟
1: إيه يعني هذه أحد سلوكيات الغيرة غير محمودة. مراقبة طبعا مع المستجدات الجديدة في الحياة
0: نعم.
1: المراقبة الإلكترونية، من تابعت، من رديت، من
0: وليش هي كذا،
1: أي
0: وليش لبست كذا، ولا هي تبدأ تقول ليش حط العطر الفلاني،
1: أي
0: ليش طالع عنها الحزة، وش
1: قصده. هذه بشكل عام، لكن حنا الآن في غيرة استجدت معنا مع مستجدات الحياة اللي هي الغيرة الإلكترونية،
0: يعني ما كانت موجودة في الأساس،
1: ما كانت موجودة
0: نعم.
1: نجي بعد اللي هي أنت مثلا اللي تو فضلتي تو وأشرتي لها، اللي هي التحقيقات اليومية، وين رحت وين جيت، طب ليش تأخرت، طب أنت طالع من دوامك أو أنت طالعة من دوامك الساعة 2، ليش وصلتني الساعة 3:30، ليش وصلتني 4، طيب يا أخي احتجت شيء من الصيدلية، احتجت شيء
0: إني
1: مريت، لقى هو رفيق له قالوا يلا تعال نتقهوى، عادي مو بشرط يعني مبهي ساعة غرينتش لازم أنا يعني عرفتك. فهذه التحقيقات المستمرة، ليش أنت ليش جايتك مسج في هذا الوقت، ليش يعني اللي هي تبدأ تحقيقات. طيب
0: معادي بحياة.
1: بعدين اللي هي برضو من سلوكيات الغيرة غير محمودة، منع العلاقات الاجتماعية، ما هو بلازم تروحين، ما هو بلازم أنك تحضرين هذه المناسبة، طب أهلي بنات عمي بنات خالي، بيت عمي بيت خالي، صديقاتي كذا، لا طب أنت ليش رايح الاستراحة، طب
0: عادي مرتاح أي. لا طبعا
1: أي. فهنا يكون فيه محاولة مستميتة لمنع العلاقات الاجتماعية. بعدين الشك، أنا دائما أشك أو هو دائما يشك بغير دليل، ما عندي بس

0: ما عندي دليل، ما عندي شيء، ما عندي ممسك.
1: تدري انه مسكين؟
0: مسكين ومسكينه هي، يعني احنا ترى نتكرم.
1: هو مسكين ويعذب اللي معه. يعني لا انت مرتاح وعايش في حياه سعيده
0: بسبب
1: هالتفكير.
0: احنا نتكلم ترى عن المراه والرجل.
1: نعم نعم،
0: في شيء ثاني من السلوكيات او اللي تطلع عن اطار او خارج نطاق الشعور العادي الطبيعي الى المشكله، انه برضو ترى الواحد او الوحده، يعني الرجل او المراه، احيانا يرسم اوهام في دماغه، يرسم مثلا تاخر ولا هو راح كذا وسوى كذا، لا لا لا،
1: سيناريوهات.
0: ايه طلعت لهلها والله ما ردت علي، ايه ليش ما ردت علي، هي قاعده تسوي
1: وليه.
0: ايه فهنا اللي هي نفتعل المشكله بناء على سيناريوهات
1: وتخيلات
0: وتخيلات نعم. واوهام هذه من صنع الافكار
1: المشوهة
0: والمشوهة اللي في دماغنا.
1: نعم.
0: فهنا تتحول إلى مشكلة.
1: إذا ما في شيء حقيقي ليش أنت تتخيل؟
0: بالضبط.
1: وهنا نرجع أيضا نقول وننتقل معك أيضا إلى المحورنا الثاني أو الثالث، يعني يمكن دخلت المحاور في بعضها وهذا جميل فيما في سرديتنا أنا وياك. هل الغيرة أيضا ممكن نخليها حتى الطرف الثاني يقدر يقدم تنازلات للطرف الأول اللي غار؟ هل ممكن أعطيه مبرر أنه هو يحبني، ولا هل ممكن لازم أدرك أنه أمامي شخص مضطرب وعنده مشكلة؟
0: شوفي،
1: عشان أنا ما برضو ما أخسر شخصيتي. طيب. ولا قيمتي ولا حتى كياني.
0: هنا ممكن بناء على سؤالك
1: متى أقدم تنازلات ومتى لا أوقف وأعلمه ترى أنت عندك مشكلة.
0: بناء على سؤالك ممكن حنا نطرح سؤال أو ناخذ سؤال ثاني أو نصيغ سؤال ثاني. هل الغيرة دائما دليل الحب؟ ترى أحيانا دائما في بدايات الزواج.
1: نعم.
0: طيب تكون الوحدة فرحانة أنه رجلها يغار عليها، هو فرحان أنه زوجته تغار عليه. يا سلام.
1: أنا قلت لك البنات أحيانا ساعات يحبون لما يقول
0: حتى رجال
1: غطي لا تسوين لا تلبسين.
0: حتى رجال أحيانا
1: تفرح
0: ينبسط
1: ساعات.
0: ينبسط بأنه شو اسمه زوجته تغار عليه أو هي تنبسط أنه زوجها يغار عليه. فتقوم مرة تستلذ وتستمتع. صح. بهذه الغيرة، لكن وتشعر بشعور سعادة كأنك يا سلام
1: إنها أنثى في عينه ومقدرة ومحبوبة.
0: لكن مع الوقت، مع الحياة الزوجية، ما بحياة مؤقتة، الحياة الزوجية حياة ممتدة إلى نهاية العمر.
1: كلها رومانسية كلها غيرة.
0: هل هي دائما الغيرة دليل الحب؟ لا، الغيرة تعبر عن الحب إذا كانت غيرة لها نطاق معين وحدود معينة. لكن إذا كانت الغيرة تهدد بعدين في المستقبل الأمان الداخلي والنضج العاطفي لكل
1: سلام.
0: الطرفين
1: يا سلام.
0: ما صارت دليل حب، صارت دليل تملك. أنا أغار عليك لأني أخاف عليك من حب، أنا أغار عليك لأني أخاف عليك من, من, من حب ومن مشاعر. لكن متى ما تحولت إلى سجن وتشكيك وكذا قمع لكل أمان أو أو أو أو إنه يطير كل أمان، بحيث إن أنا ما عاد أقدر أقول كلمة، ما عاد أقدر أروح تصرف،
1: صرت أشك في نفسي.
0: أيه
1: الحلال.
0: أيه.
1: يا الله جمال وصفك. أنا بنتقل معك بعد هالفاصل، أرجع أقول هي ليست فاصل إنما نقطة نظام حتى نشد يعني انتباهكم، وأيضا حتى تكونوا معنا في هالمواضيع اللي تمسنا وتمسكم في نفس الوقت. مرة مهم، وبقول لك أنه شخصية السيكوباثي أحياناً يغري الطرف الآخر اللي هو يعتقد أنه يسيطر عليه بمبدأ الحب، وهو مثل الدابة، يعني مثل اللي يعطيه السم.
0: صحيح.
1: يدس السم في العسل،
0: وهذا اللي يستفز مشكلة. الطرف الآخر بالغيرة مشكلة. لأسباب نفسية هو
1: نفسية يعني. وهو يضطرب منها بعد. مستمعينا فاصل قصير راجعين لكم.
2: سعادة جارية

0: يا هلا بعودتكم من جديد مستمعين الكرام. هلا بتغريد، كنا نتكلم قبل الفاصل فقط إعادة سريعة عن الغيرة بين الأزواج، وصلنا لنقطة الشخص بغض النظر امرأة أو رجل. هنتكلم الآن عن الطرف لأن موضوعنا مستمعينا عن غيرة الأزواج،
1: أي اللي يستفز الطرف الآخر.
0: إيه؟
1: وش الأسباب؟
0: من باب أني أحبك
1: هذا السبب اللي هو يقوله،
0: لكن مو بحقيقي.
1: لا مو بحقيقي السبب. الأسباب الحقيقية مو بالسبب، الأسباب الحقيقية أنه يثير غيرة الشريك بشكل متعمد. ليش؟ أنه بيثبت لنفسه، يكون عنده نوع من عدم الثقة بالنفس.
0: نعم.
1: فهو يثير غيرته عشان أنه يثبت لنفسه أنه ما زال جذاب مرغوب، وأنه ما زال الطرف الآخر يحبه. فوش الأساليب اللي ممكن يثير فيها هالغيرة؟ إنه والله مقارنات، والله أنت ليش كذا وهذه كذا، ليش والله خاصة مثلاً إنه ليش أنت والله سمينة،
0: يقهرها.
1: هذه طب هذه جابت لك عيال.
0: في المقابل ممكن المرأة تستخدم نفس الأسلوب حتى لا يعتقد الرجال نحن الآن نقف في صف نحن نقول إن الرجل سيكوباثي بطبعه ولا هو نرجسي بطبعه.
1: لا لا إحنا نتكلم عن الطرفين.
0: نتكلم عن طرفين
1: عشان
0: ترى.
1: نكون منصفين.
0: منصفين. ممكن تكون المرأة تستخدم نفس الأسلوب.
1: في نساء بالعكس، ترى النساء مفتريات في غيرتهم.
0: لا تزعلينهم طيب.
1: والرجال مفتريين يعني. الغيرة ترى، الغيرة ترى
0: مش سكتهم لا زعلوا علينا.
1: كلهم حنا وياهم كلنا. إذا وصلنا لدرجة المرض في الغيرة، الله يكفي الطرف الآخر شر.
0: إيه والله مرة مزعج. إيه الموضوع.
1: يعني إحنا
0: نتكلم بجدية ترى. إيه مو استهبال.
1: ونتكلم بموضوعية تامة.
0: نعم.
1: النساء والرجال كل واحد يعني احنا لازم نكون منصفين.
0: إيه؟ نعم.
1: فاحنا نقول إيه؟ بايش يستفز
0: شخصية
1: الغيرة؟
0: احنا نتكلم عن شخصية. إيه؟ الان بغض النظر كانت رجل او امرأة.
1: إيه يستفز بالمقارنة، يستفز بالتلميحات، انه والله ايه اللي تروحون مثلا يتأخرون، ولا اللي يطلعون من دوامهم، ولا اللي يحطون مثلا عطرهم. عرفتي كيف؟
0: عرفتي كيف يحملون كل شيء. إيه؟ تفسير من عندهم.
1: في ترى فيه أشياء مستفزة الآن، قلنا مستجدة مع مستجدات الحياة الجديدة.
0: وشي؟
1: اللي هي أنا والله أتعمد أني أتميلح مثلا بالسوشيال ميديا. أتعمد أني والله أرد على فلان ولا فلانة.
0: أي عشان أحارش اللي أنا بيه.
1: عشان
0: أحارش ذاك.
1: فهنا هذه أشياء تكون عشان تستفز الطرف الآخر. عشان
0: وشو له؟
1: انا من باب اني انا احبك. لا انت ما تحبني، انت قاعد تخنقني.
0: وشو له هاللفة
1: بالضبط؟ وشو
0: من وياه نقدر نصالح الامور؟ وشو
1: بالضبط له؟ الاحترام جدا جميل بين الزوجين
0: ومطلوب.
1: اي اني انا ما استفزك عشان انا تغار علي بطريقه زي هذا. تدرين شلون؟ زي لما انت تحطين مواد حافظه في أكل صحي. أكل صحي. طيب تحطين عليه مواد حافظة وألوان ومدري شلون، تقولين من باب أني أطول عمر هذا المنتج.
0: شكرا.
1: أو كذا.
0: شكرا.
1: فأنت هنا خليتي شيء مضر.
0: بالعكس. هذا أعتقد أنه من أقبح الأشياء اللي ممكن تمارس صراحة.
1: ما فيه مثل الأمان والإطمئنان
0: والوضوح. يا تغريد
1: الزوج مرتاح لزوجته، يا سلام عليك.
0: ليش ما نكون واضحين؟
1: والزوجة مرتاحة لزوجها، يا سلام عليك. لما
0: صدقين
1: قلتي
0: وش ينقص اني اكون واضحه معه؟
1: يا سلام عليك لما قلتي حكمه تختصر كل اللي احنا قلنا. هذا الوضوح. شف انا واضحه قدامك.
0: اللي زعلني واحد اثنين ثلاثة. ايه واللي زعلك واحد اثنين ثلاثة.
1: انت كزوج انا واضحه قدامك، انت كزوجه انا واضح قدامك. ترى انا ممكن اخطر، ممكن اعجب. ترى بعد ترى لا نتوقع انه والله خاصة بالازواج يعني.
0: نعم.
1: لا نتوقع والله ان تبي تطلع واحدة حلوة عنده بالتلفزيون مب والله قايل لك ذي حلوة. لا اعطيه الامان.
0: الجمال جميل. معليش.
1: اعطيه الامان انه يقول هذه حلوة.
0: ترى صدق. لا صدقين مرة انا جربت هالموضوع. يا اخي صدق ليش عندنا عقدة النقص؟
1: لا شوفي
0: خل ترى الله جميل ويحب الجمال.
1: شوفي
0: لو طلعت واحدة حلوة ايش المشكلة؟
1: حلو انه اكون وصلت العلاقة بين الزوجين من الوضوح اللي انت اشرتي له يا مريم، والشفافية، انه يقدرون يتناقشون بهذه الامور. والله هذه زينة، والله هذا ما شاء الله تبارك الله عليه انيق، مدري ايه، وشلون استشعار الجمال من غير ما يكون في أشياء ما تليق
0: شخصية.
1: ولا ترضي الله ولا ترضي ولا هي بزينة بين الزوجين. لكن لما أكون أنا وصلت للشفافية إني مع شريك الحياة أصدقاء بدرجة أزواج بحيث إنه تكون في عندنا شفافية تحسسني إني أنا واثقة فيك وأنت واثق فيني، فبالأمور الطبيعية اللي إلى حد معين تكون طبيعية
0: طبعاً في حدود المسموح،
1: في حدود المسموح وفي حدود ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم ما يجرح الطرف الآخر.
0: ممكن يكون هذا مدخل
1: فيها.
0: يا سلام،
1: لما ما فيه أنجح من علاج للغيرة أو أن تكون الغيرة محدودة، مثل أننا نصل لدرجة من الوضوح والشفافية والأريحية
0: والتصالح،
1: والتصالح بحيث أنه أشعر أحبك بثقة، أحبك بثقة طيب، وأنا مصدر أمان لك وأنت مصدر أمان لي
0: بدون قلق،
1: بدون قلق، وأنه الغيرة نغار على الأشياء اللي تستاهل،
0: اللي تسوى،
1: أي
0: تسوى
1: اللي
0: الغيرة.
1: تسوى. وهذه وشلون نوصل لها
0: سبحان الله.
1: لما يكون فيه وضوح وشفافية.
0: تذكرين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال غارت أمكم، غارت أمكم، غارت أمكم، وهي على أعتقد عسل فيما يذكر عن الحديث، لأنه لا يحضرني الآن وحتى لا أفسد يعني أو أنقل بطريقة غير صحيحة. لكن لما جاء إليه عليه الصلاة والسلام بالعسل غارت عائشة رضي الله عنها، فردد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العبارة الشهيرة، غارت أمكم، غارت أمكم. إذن الغيرة هي حالة موجودة ومشهودة وموجودة، وهي حالة طبيعية،
1: طبيعية إلى حد معين.
0: اليوم إلى حد معين، اليوم نقول هل أنت تصل فيها لمرحلة أنك عاد تأخذها بشكل مستمر تستفز فيها الطرف الآخر؟ فهذا لا أعتقد أنه
1: وهذه
0: إنها مسألة أخلاقية تليق، يعني
1: أنه تصل الغيرة إلى المعدل والمنسوب الطبيعي بين الزوجين،
0: والغيرة موجودة.
1: ترى هذه من مسؤولية طرف على حساب الطرف الآخر، هذه مسؤولية الطرفين، الزوج والزوجة، هم المسؤولين بمسؤولية مشتركة عن أننا نصل إلى الغيرة الطبيعية والمحمودة، واللي تحلي الحياة الزوجية مو بتحولها إلى سجن.
0: يا سلام. طيب لو وصلنا إلى نقطة مثلا أنت تقولين مسؤولية الشريكين، طيب أنا شخص واعي فاهم راعي الشريك الآخر، لدي غيرتي وأكبحها أيضا وتعامل معها بطريقة سليمة، لكن الطرف الآخر هو وصل إلى حد متجاوز في الغيرة إلى درجة أني أنا أحبه بس سلوكه وغيرته علي قاعدة تضايقني، وش أسوي في هالحالة؟
1: وش نسوي في هالحالة؟ أول شيء أراجع نفسي أنا، هل في تصرفات غير مقصودة مني أو تلميحات غير مقصودة مني أو أي أسباب؟
0: معقولة أغير من نفسي عشانه؟
1: لا مو إذا يستاهل.
0: إذا كنت شخص طبيعي هل أنا لازم أسوي شيء؟
1: شوفي لما حنا نتزوج الحياة الزوجية وشي؟ امرأة جاية حتى لو هم عيال عم عيال خالة من بيت، ورجل جاي من بيت، طيب هذا له حياته وتنشئته الاجتماعية، وهي لها حياتها وتنشئتها الاجتماعية، احنا متطابقين، انا جاية من متربي على شيء وهو متربي على شيء. لما نشترك في حياة زوجية معناته هنا تجي التنازلات اللي بحدود، عشان انا اقدر أصنع بعد الرب سبحانه وتعالى حياة زوجية فيها من أنا تنشئتي الاجتماعية وفي من تنشئته الاجتماعية. فالتنازلات هذه حتى في الغيرة أغير من نفسي هو يغير من نفسه عشان نصل إلى حياة خاصة فينا ما تشبه الحياة اللي فيها شيء من تربيتي أنا واللي أنا تعودت عليه وتربيته هو اللي تعود عليه، فحنا سوينا شيء جديد خاص فينا، نسخة خاصة فينا من الحياة. طيب أتنازل، يعني أنا أول شيء لما سألتي نرجع لسؤالك، أراجع نفسي هل في تصرفاتي مثلا أو تصرفاته أشياء ممكن إنها تسبب الغيرة عند الطرف الآخر أنا مو منتبه لها؟ إذا لقيت نفسي لا، هنا أبدأ أشوف وش الحاجات اللي هي تخليه مثلا أو تخليها أنه يغار. إذا أنا بإمكاني أني أحد منها أو أغير منها بما لا يجي على كرامتي، على حريتي،
0: كياني،
1: أنا كياني
0: أياً يكون،
1: أي فعادي ما صارت أو لقيت أنه لا والله الأمور طبيعية، بس هنا معناته الطرف الآخر عنده مشكلة، لازم هو يروح المتخصص يساعده في حلها.
0: طيب تغريد، مي بهذه الأمور طبعا كلامك على متمة، بس مي بهذه الأمور من المفترض، من المفترض، وأتمنى أي أحد يسمعنا الآن، أليس من المفترض أن يتم مناقشتها قبل عقد قران نفسه أصلا؟
1: ما تقدرين، لأنه لا مهما حطيت هي مهب
0: يا أخي تجدع مشاكلك وخلها تجدع مشاكلها وتفاهم.
1: ما تقدرين لأنه
0: ليش أنا تدري وش تساؤلي، أقول ليش يا أخي إذا أنت تبني حياة حقيقية لا تجيب مزاياك. عندنا مفهوم قالت أمي ويقولونه بعض النساء، تقول لك إيش الخاطب، خذي من عسله اللي تبين، ينقط عسل ما شاء الله بالوعود والحياة الزينة، لكن لجل جد بتشوفين حياة مختلفة.
1: بالضبط.
0: إحنا ليش دائما يعني، وهذا طبيعي إن كل إنسان يظهر الحسن اللي فيه ما يظهر الشين، لكن ليش ما نعكس الآية وخلينا متفقين من البداية، أجيب أكبر عيب عندي وأقوله، ويجيب هو أكبر عيب عنده ويقوله
1: عادي،
0: وخلينا نكمل بعض
1: عادي، وهذه تصير كثير. طيب لكن مهما
0: ليش نكذب على بعض، ليش ننافق،
1: مهما حاولتي تظهرين السيء وتخلين الحسن هو اللي يكتشف الطرف الآخر، ترى إحنا نحط الخطوط العامة، لكن الحياة الواقعية والحياة الزوجية لما بيت وجدران تضم شخصين مع بعض في حياة مختلفة، في أشياء مستجدات حنا ما حسبنا حسابها قبل.
0: صحيح.
1: فما
0: صحيح.
1: نقدر نقول والله حنا عطيناك ترى الكتالوج وتصرف.
0: لا. أنا داري أنه مبلام من كل شيء، بس على الأقل نعطي عرفتي رؤوس الأقلام.
1: رؤوس الأقلام. واكتشف.
0: واكتشف. إذا نقول الغيرة ختاما تغريد. عبد المحسن معنا، خلينا نقول ختاما تغريد اليوم، خلينا نوصل إذن وكما اعتدناه في هذا البرنامج سعادة جارية، نختم دائما بإيجابية وبحلول. ختاما الله قدر علي وقدر علي. اليوم أنا شلون أقدر أعالج هالغيرة وشلون أقدر أتعايش معها؟ لنفترض أنها موجودة.
1: شوفي أتعايش
0: أو أعطيني حلولك اللي أنت تفترضين.
1: الحلول قلناها أول عشان ما نعيد، أنه الواحد أول شيء يشوف نفسه، إذا ما لقى أنه العيب فيه يشوف الطرف الآخر، يمكن يكون عنده نظرة ثانية، إذا ما فيه يروح لمتخصص. لكن حنا نرجع نقول نختم الحلقة بأنه الغيرة شيء جميل وحلو.
0: نعم.
1: وحلو أني أحس أن الطرف الآخر يغار علي، لكن الغيرة اللي تخلي الثقة تزيد، التفاهم يصير مداه أوسع، الشفافية والوضوح بين الزوجين ترى جدا مهمة، وهي اللي تبني ثقة غيرة محمودة مبنية على ثقة وخوف ورغبة في استمرار الحياة الزوجية بيسر وسهولة بين الطرفين، لأنهم يعيشون مع بعض عمر، لو حنا والله نقول لك الحياة الزوجية تراها سنتين ثلاثة أربعة أقول لك إيه معادي تعايشي
0: زي زواجات المسيار اللي نعرفها أنا وأنت، السوالف ذا الخايسة. إيه، لأن نبي نفتح موضوع عن هالموضوع، لأنه يجيك الزواجات المؤقتة فتبنى على شكل هش وبعدين يجيك يقول لك ما أدري وشو. فحنا بعيدا عن هالمواضيع نقول نعم، نحن إذا كنا نبني أسرة مستقرة أو علاقة مستديمة، إذا يجب أن نضع هذه النقطة في أول السطر.
1: صح.
0: الغيرة حلوة يعني صراحة، وأنت تتكلم عن الغيرة قاعد أقول والله صدق لو جاء واحد قال لي والله أنا غار عليكي، لا تروحين لحالك أخاف عليك، حلوة
1: أول شيء، بعدين أنت لا
0: والله
1: خلاص،
0: لو قال أخاف عليك لا تروحي لحالك، والله حلوة. لو قال لي يعني حرص علي طيب بطريقة معينة طيب من باب الغيرة، والله زينة.
1: طيب أغار عليك لا تروحين لحالك، بس أوديك أنا وحنا نسولف سواليف زينة بالسيارة، إن شاء الله تقعد العمر كله، أنا ما أروح معها. لكن أغار عليك لا تروحين لحالك ولا تروحين مع أحد ولا تروحين وقعدي
0: ويحجر لك.
1: لا
0: معليش، غيرتك ذي ما أدري نسلق فيها بيض ذي. يعطيك العافية تغريدة، الختام. شكرا لضيفتنا العزيزة القديرة اللي أنا أحبها صراحة،
1: وأنا والله العظيم
0: الأستاذة تغريد الطاسان، كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية. الشكر أيضا مني أنا لكم محدثتكم مريم القحطان من الإعداد والتقديم، والشكر أيضا موصول صراحة للقدير المخرج عبد المحسن السران. ألقاكم في حلقة قادمة فمن الله.
2: سعادة جارية.

0: من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل من قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال نعيش في أسماء الله الحسنى وفي صفاته العلى، ونعيش في تعريف الله عز وجل من هو الله. من أسماء الله عز وجل الرزاق، تلك الكلمة التي وردت في القرآن بصيغة المبالغة، ليس رازق بل رزاق. وقد ورد الاسم من الله سبحانه وتعالى بالرازق والرزاق في القرآن مفردا مرة في قوله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أتبع قوله في الرزق بأنه ذو قوة أي لا يعجزه شيء. ورد بصيغة الجمع 5 مرات، ومن ذلك قول الله عز وجل: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين. فالرزق أو الرزاق اسم من أسماء الله الحسنى، وهو قد جاء بصيغة المبالغة لإثبات أن ما عند الله خير لا ينتهي ولا ينقطع أبدا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، سواء كانت هذه الدابة حيوان أو إنسان أو مؤمن أو كافر أو طائع أو عاصي. يقول الخطابي: هو الله المتكفل بالرزق لكل نفس بما يقيمها من قوتها، وهذا الرزق وسع الخلق كلهم، البر والفاجر والأولين والآخرين، فلم يختص بذلك سبحانه وتعالى مؤمنا دون كافر ولا وليا دون عدو، بل إن الله يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيلة له ولا مكتسب يعني يستطيع الاكتساب، كما يسوقه إلى الجد القوي الذي عنده من القوة أو من الإمكان ما عنده بفضل الله وجوده. يقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أيها الأحبة، مسألة الرزق اليوم تحتاج وقفة ومراجعة في قضية عقدية إيمانية كلنا بحاجة إليها. الكثير من الناس الآن لو ضاق رزقه ماذا يفعل؟

الكثير من الناس اليوم أول ما تنقفل أمام بابه، أمام وجهه الأبواب في الرزق، على طول عندنا شماعة، وشي مسحور أو جاي تحين. طيب، وآخرون لما يجي مثلا فلان من الناس يتاجر تجارة ويخسر فيها، يرى أنه يعني ربما والعياذ بالله أن الله ظلمه، يا ربي ليش يعني جعلتني أخسر هذه الخسارة؟ أنا وش اللي سويتها يا رب علشان تنتقم مني وتجعلني في هذه الخسارة وهذا الخذلان وكذا وكذا من هذه الكلمات. وهذا المفهوم أيها الأحبة أقول يحتاج إلى إيمان عقدي قوي حقيقة، لا يثبت الله عز وجل فيه أهل الثبات إلا بعد الإجلال لله، إلا بعد فهم المعاني التي تترتب مع اسم الله عز وجل كرزاق، من أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، من أن الله عز وجل رحيم ورؤوف ولطيف ورحمن رحيم. وصدق الله، يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إنه الحكيم الذي له الأمر من قبل ومن بعد، وليس لنا إلا طاعته واتباع ما قضاه من قضاء وقدر، فله الحكمة البالغة وهو على كل شيء قدير.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحياناً تحس إنك منضغط، متوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح. تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس إنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية. مو لازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة، لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول إن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول إن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو إن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة أو حتى الرقص. وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب، وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة: ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل، جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه: الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت داخل الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز. كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي. أحياناً تبدأ الرياضة وأنت متكاسل، بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط: قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدى.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: يا جمال الصباح، اي والله، خاصه لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
8: ننجز اليوم لغد مزدهر.
9: كأس العالم.
10: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
9: كأس العالم.
11: الماء والترشيد.
12: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك

0: يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
1: صيفك على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخل الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشرة إخبارية من إذاعة الرياض في قراءتها راشد مضيبري، وإليكم أبرز العناوين. وزير الخارجية ورئيس وزراء ووزير خارجية كينيا يعقدان أول اجتماع للجنة المشاورات السياسية ويوقعان عدد من الاتفاقيات. المملكة تشارك في منتدى التنمية المستدامة الأممي بنيويورك وتقدم تقريرها الوطني الثالث. مجموعة أوبك بلس تقرر تعديلات في مستويات الإنتاج ابتداء من أغسطس القادم. تطبيق توكلنا يطلق 160 خدمة جديدة خلال يونيو بالتعاون مع 40 جهة. أهلا بكم. استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان رئيس وزراء ووزير خارجية كينيا موسيليا مودافادي

0: وعقب الاستقبال عقد الجانبان الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية بهدف تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين. وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على مذكرات تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر وأخرى حول التعاون والمساعدات المتبادلة في المسائل الجمركية، وأيضا مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ومؤسسة كينيا للتنمية، كما تم التوقيع على اتفاقية بشأن استقدام وتوظيف العمالة الكينية. وصل إلى الرياض اليوم وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني في زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي. تشارك المملكة غدا بوفد وزاري رفيع في الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي المنعقد في جنيف على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة خلال 6 و 7 من يوليو، وذلك تؤكد المشاركة التزام المملكة بدعم حوكمة عالمية مسؤولة وتعزيز التعاون الدولي لسد فجوات الذكاء الاصطناعي وتمكين الوصول العادل إلى ممكناته بما يسهم في خدمة البشرية ودعم تحقيق استهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. المختص بالأنظمة والتقنية والذكاء الاصطناعي الدكتور عصام القبيسي أوضح أن المملكة أصبحت من الدول التي ترسم مستقبل تقنية الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
1: حقيقة أنا أعتقد أن المملكة اليوم يعني لم تعد مجرد دولة تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي، اليوم إحنا أصبحنا ولله الحمد من الدول اللي تسهم في رسم مستقبل هذه التقنية على المستوى الدولي. اليوم لما نتكلم عن المملكة احنا نتكلم عن رؤية وطنية بدأت حقيقة بشكل مبكر مع إنشاء هيئة مختصة في الذكاء الاصطناعي والبيانات، وأيضا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي وربط هذا الملف مباشرة حقيقة مستهدفات رؤية المملكة 2030. اليوم نرى حقيقة أن المملكة تقود مبادرات دولية تستضيف أكبر المؤتمرات العالمية في الذكاء الاصطناعي، وأصبحت أيضا منصة تجمع الحكومات والشركات العالمية والباحثين وصناع القرار. اليوم المملكة شهدت خلال العام الماضي تسارع كبير يعني في الاستثمار، حيث تجاوزت يعني الاستثمارات وتمويلات قطاع الذكاء الاصطناعي 9 مليارات دولار عبر يعني عشرات الصفقات. اليوم احنا وصلنا عدد الشركات العاملة في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي اكثر من 660 شركة، وهذا رقم كبير جدا على المستوى الدولي. ايضا الى جانب تدريب اكثر من 1 مليون مواطن ومواطنة على مهارات الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرة وطنية. حقيقة يعكس أن المملكة اليوم ما تستثمر في التقنية فقط، اليوم إحنا نستثمر في الإنسان وأيضا في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
0: تشارك المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026 التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 5 من يوليو الجاري في مدينة نيويورك. قررت الدول 7 الأعضاء في مجموعة أوبك بلس التي تضم المملكة وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان اليوم في اجتماع عبر الاتصال المرئي تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج قدره 188 ألف برميل يومياً. وسع التطبيق الوطني الشامل توكلنا منظومة خدماتي الرقمية بإضافة 160 خدمة جديدة خلال شهر يونيو 2026 بالتعاون مع 40 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية في خطوة تعزز التكامل الرقمي بين مختلف القطاعات. أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية بالشراكة مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني النسخة الثانية من الزمالة الوطنية في التعليم الإلكتروني بهدف تطوير الكفاءة المهنية، وذلك بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي في قطاع التعليم والتدريب. الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية وعميد عمادة التعليم الإلكتروني المكلف الدكتور أسماء الحمادي تحدثت عن ما تتميزت به النسخة الثانية من الزمالة الوطنية في التعليم الإلكتروني.
2: النسخة الجديدة من البرنامج طبعا هي تنفذ الزمالة بالشراكة بين الجامعة السعودية الإلكترونية ممثلة بمعهد البحوث والدراسات مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. طبعا في النسخة الأولى شهدنا إقبال كبير جدا، تجاوز 400 متقدم هذا الإقبال اللافت هو الدافع الأساسي في إطلاق النسخة الثانية. أبرز ما يميز النسخة الجديدة أننا أولاً استفدنا من تجربة النسخة الأولى، ملاحظات المشاركين في النسخة، آراء المستفيدين، وأيضاً رحلتهم التعليمية أثناء التعلم. أبرز الملاحظات التي ظهرت لنا: مدة البرنامج كانت تقريباً طويلة، شكلت تحدي بالنسبة للمشاركين نظراً لأنهم أغلبهم على رأس العمل وعندهم التزامات مهنية. لذلك النسخة الثانية جاءت بمكثفة وبمدة أقل، 8 أسابيع فقط. هذا التعديل طبعا الهدف منه رفع نسبة إكمال البرنامج، الاستفادة القصوى منه دون الإثقال على جدول المشاركين وهم أغلبهم مثل ما ذكرت سابقا على رأس العمل. طبعا حافظنا في النسخة الثانية على نموذج التعلم المرن اللي أثبت نجاحه في النسخة الأولى، ويجمع بين المحتوى التعلم الذاتي التفاعلي ومحاضرات تزامنية وغير تزامنية. هذه تتيح للمشارك أنه يتعلم في الوقت والمكان المناسبين له.
0: أفادت مصادر باكستانية أنها ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في 11 يوليو الجاري، وستتناول الجولة المرتقبة 3 ملفات رئيسية وهي العقوبات الأمريكية والأموال الإيرانية المجمدة إضافة إلى الملف النووي الإيراني. وتأتي هذه الجولة بعد اجتماعين آخرين عقدا في سويسرا الشهر الماضي والثاني في الدوحة، عقب أشهر من الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، وذلك وسط استمرار الخلافات حول رفع العقوبات والضمانات المطلوبة من الجانبين. بهذا الخبر انتهت نشرتنا، إليكم تذكير بأبرز العناوين. وزير خارجية ورئيس وزراء خارجية كينيا يعقدان أول اجتماع للجنة المشاورات السياسية ويوقعان عددا من الاتفاقيات. المملكة تشارك في منتدى التنمية المستدامة الأممي في نيويورك وتقدم تقريرها الوطني الثالث. مجموعة أوبك بلس تقرر تعديلا في مستويات الانتاج ابتداء من أغسطس القادم. تطبيق توكلنا يطلق 160 خدمة جديدة خلال يونيو بالتعاون مع 40 جهة حكومية وخاصة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: المستشار على إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. عندما يدخل الإنسان إلى المنشأة الصحية فهو لا يدخلها مجرد مراجع يبحث عن علاج، بل يدخلها وهو في واحدة من أكثر لحظاته حاجة وقلقا وضعفا أيضا. في تلك اللحظة لا يكون السؤال فقط من الطبيب وما التشخيص وما العلاج، بل هناك سؤال أوسع وأعمق: ما حقوقي كمريض، وما الذي يضمنه لي النظام، ومتى أوافق ومتى أرفض، ومن يحمي خصوصيتي وملفي الطبي، وماذا يحدث إذا وقع خطأ طبي. حقوق المريض لم تعد مسألة أخلاقية فقط، بل أصبحت جزءا من التنظيم الصحي والقانوني، لأنها تمس كرامة الإنسان وحقه في المعرفة وحقه في الاختيار، وأيضا حقه في السلامة وحقه في الشكوى والتعويض متى ثبت الضرر. وفي المقابل فإن هذه الحقوق لا تهدف إلى إضعاف الطبيب أو إرهاق المنشآت الصحية، بل إلى بناء علاقة واضحة ومتوازنة بين المريض ومقدم الخدمة، تقوم على الثقة والشفافية والمسؤولية. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نفتح ملفا مهم حول حقوق المريض. نتحدث عن الحقوق الأساسية منذ لحظة دخول المنشأة الصحية، وعن الموافقة الطبية المستنيرة وسرية المعلومات والأخطاء الطبية وحقوق المريض داخل المستشفى. ونبدأ يعني مع ضيفنا الدكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
6: يا هلا وغلا ومرحبا، والحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك. أولا دكتور، يعني نبدأ من السؤال الأهم: ما الحقوق التي يجب أن يعرفها كل مريض قبل أن يبدأ رحلة العلاج؟
6: تمام، الله يرضى عليك، انت قدمت لنا مقدمة جميلة جدا وتلامس صراحة مقاصد النظام ومقاصد الحكومة في تنظيمات ما يخص بحقوق المرضى. كثير من الناس يتوقع أنه إذا دخل المستشفى أنه خلاص هو بيتلقى خدمة، وأن الطبيب أو المستشفى يملكان بعض القرارات، لكن الحقيقة أن النظام السعودي ينظر للمريض بنظرة أخرى، ينظر له باعتباره صاحب حق وليس فقط متلقي للعلاج. ولهذا أصدرت وزارة الصحة وثيقة خاصة بعنوان وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى، والتي قررت يعني مجموعة من الحقوق الأساسية التي يجب أن يحصل عليها كل مريض دون تفرقة أو تمييز. من أهم هذه الحقوق الحق في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، الحق في الاحترام وحفظ الكرامة، الحق في معرفة التشخيص والخطة العلاجية، الحق في الخصوصية والسرية الطبية، الحق في تقديم الشكوى، الحق في الحصول على تقرير طبي، الحق في طلب رأي طبيب آخر، الحق في المشاركة في القرار الطبي المتعلق به. ذلك دائما نقول المريض في النظام السعودي ليس حالة مرضية وإنما صاحب حقوق نظامية كاملة. أستاذ محمد، يمكن اخترنا الحلقة، خليني أعطيك حادثة بسيطة. هذه إنسانة وقع عليها خطأ طبي من قبل طبيب، راحت للطبيب قال لها أنه والله هذا الشيء اللي فيك لا أمر طبيعي بيزول بعد كم شهر. هي ترى أنه هذا الطبيب يعني استشاري، المفترض أنه خلاص كلامه سيكون هو الحقيقة. بعد فترة ذهبت مرة أخرى يا والله هي تحتاجين إعادة للعملية. تمام؟
5: جميل.
6: فاقترح عليها البعض أنه ليش ما تروحين لطبيب آخر؟ زين؟ هو يقول لها ترى كنت تحتاجين الإعادة لأنه يعني من باب أنه يعني أنا بعيد لك إياها. زين؟ ما قال أن في خطأ. لما ذهبت إلى مستشفى، بعدين مستشفى حكومي، بعدين مستشفيات، كلهم قالوا والله في خطأ هنا موجود، في هو اللي أحدث لك هذا الضرر. الغريب مو بهنا أستاذ محمد، وهذا ممكن خلانا نوعي

0: ناس في حقوق المرضى. زين لما رجعت لهم مرة أخرى قالوا لا أنت هذا قد يكون خطأ وقد يكون غير جيد، فاستمروا بالمماطلة. زين إلى إلى إلى درجة يعني أنهم هي ما تعرف النظام ولا تعرف أنها حق ولا تعرف أنها تستطيع تقديم شكوى في خطأ طبي، أو ولا تعرف أنه أنها من لها حق في معرفة أي شيء من تشخيصاتها، فتقبلت الموضوع حتى أنها وصلت إلى أحد المحاميات الجيدات في هذه المواضيع وأفهمتها أن لها الحق في معرفة تشخيصها وحالتها الصحية كاملة.
1: يعني يحق للمريض أنه يعني يعرف تشخيصه وحالته الصحية كاملة؟
0: نعم، هذا من الحقوق الأصيلة للمريض. يعني أنت زمن خلاص مالك دخل ولا أنا أبخص، الأصل اليوم هو الشفافية والمشاركة في القرار الطبي، وقد نصت وثيقة حقوق المرضى على حق المريض في معرفة التشخيص، طبيعة المرض، خطة العلاج، نسبة العلاج. وهنا نقطة مهمة، المضاعفات المحتملة، البدائل العلاجية، الآثار المتوقعة عند رفض العلاج. هذا الحق لا يسقط أبدا إلا في حالات معينة، ولا يسقط أصلا. مثلا مريض بيجري عملية قلب، أو من حقه يعرف لماذا يحتاج العملية، ما نسبة النجاح، ما المضاعفات المتوقعة، هل توجد بدائل، ماذا يحدث إذا رفضها، لأن الموافقة الحقيقية لا تكون إلا بعد العلم الكامل. أستاذ محمد، شفت اللي قبل شوي المرأة الضعيفة لما طلبت من عندهم، راحت نفس المستشفى أو المركز وراحت لطبيب ثاني، قال والله ترى يعني أنت عندك في خطأ وسنعالجه بمقابل مالي. لما ذهبت إلى المحامية وشرحت لها الصورة، وقامت المحامية بكل يعني بشكل نظامي وتواصلت مع المركز مباشرة وأرسلت لهم الإخطارات مباشرة، الجميع رجع يدق عليها، لا وش اللي قاعد يصير. لكن هذا الشيء يعني درجة أنه أحد المسؤولين في هذه المراكز زين يستخدم أسلوب إيش الخطأ اللي عندك، أنت يعني لما تدق على مريض وتقول له أنت وش الخطأ اللي عندك، المفترض أنك ما تتصل تقول إيش الخطأ اللي عندك، المفترض أنك راجعت ملف المريض وتجي تقول والله اللي صار لك كذا كذا، سواء تقول حنا آسفين أو تقول والله حنا ما نعتبره خطأ. في هنالك محكمة متخصصة في الأخطاء الطبية تستطيع أنها ترجع لها، ومن حق المريض كذلك الاطلاع على ملفه الطبي والحصول على نسخة منه. ليس من حق أي مركز أو مكان أنه يمنع حصولك على هذه المعلومات. لذلك لما كلم هذا الإنسان وهو يحسب أنه يتواصل مع المريضة، فوجد أنه يتواصل مع المحامية، اختلف الأسلوب. وهذا اللي نقوله للجميع، اللي احنا ما نشكك بأحد، لكن نقول أعطي مثل ما قيل، أعطي الخباز خبزة، أعطي الشغل شغلة. فلما تكلم مع المحامية استطاع أنه يتكلم بالأسلوب المناسب اللي يحفظ حق المريضة. لذلك التوعية في حقوق المرضى مهم جدا، لأنه حنا نبي نوصل رسالة المملكة العربية السعودية وأنظمتها، أنه للمريض الحقوق مهمة يستطيع الحصول عليها بناء على وثيقة حقوق المرضى، وفي حال وقوع أي ضرر عليه يستطيع أنه يتوجه إلى وزارة الصحة ويقدم شكوى، ويستطيع كذلك أنه يرفع في المحكمة المختصة.
1: الملف الطبي المقصود به دكتور يعني التقرير الطبي كامل عن الحالة.
0: شوف الأصل الملف الطبي هو ملف المريض قبل أن يكون ملف للمستشفى.

0: مستشفى تحتفظ بالملف تديره، لكن لا تملك حرمان المريض من المعلومات المتعلقة بحالة الصحية. من حقوق المعترف عليها الحصول على التقرير الطبي، الحصول على ملف ملخص الخروج والدخول، الحصول على نتائج الفحوصات، الحصول على المستندات الطبية اللازمة للعلاج أو المراجعة أو الرأي الآخر. ولهذا كثير من المستشفيات الحمد لله عندنا في السعودية اليوم لديها بوابات إلكترونية، تطبيقات، ملفات رقمية تمكن المريض من الاطلاع على معلوماته الصحية. المريض يملك حق الاطلاع على معلوماته الصحية، لكن ما يملك أنه معلومات الآخرين. زين، الخصوصية مقتصرة على ملفك الطبي.
1: جميل. طيب قد يعني لا يكتفي المريض يعني أحيانا برأي طبي واحد، خصوصا يعني ما نشاهده في الحالات الصعبة والقرارات العلاجية الكبيرة، هل يحق أيضا للمريض اختيار الطبيب المعالج أو طلب رأي طبي آخر؟
0: نعم بلا شك، بل إن النظام شجع على ذلك باعتباره جزء من حماية المريض وتحسين جودة الرعاية الصحية. في نظام مزاولة المهن الصحية ذكر أنه يجب على الممارس الصحي المعالج إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك، كما يجب عليها أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك. هذا الشيء يقرر حق المريض في الاستشارة الطبية الثانية وطلب رأي استشاري آخر، مراجعة طبيب مختلف دون أن يعتبر ذلك إساءة للطبيب الأول. واحد عنده عملية، من حقه يقول والله ودي أسمع رأي طبي ثاني. وأنا أقول لك إياها، الاستشاريين والأطباء الواثقين من أنفسهم لا يتضايقون من ذلك، بل أني أقول لك الواثق من نفسه يقول لك ترى هذه وجهة نظري أنا، وإذا أنت ودك تشاور أو رح شاور فلان ترى مثلي. هذه أخلاق الكبار وأخلاق العلماء. أما اللي يقولك لا والله أنا ما مثلي أحد أو لا أنا أبخص، لا، هذا أنا أقولك هج منه، لأنه يعني يوحيلك إنه شوي الموضوع غير عملي.
1: طيب لو وصل المريض إلى قناعة يعني مختلفة، قرر مثلا أنه لا يرغب في علاج معين أو إجراء طبي محدد، هل يحق أيضا للمريض رفض العلاج أو بعض الإجراءات الطبية؟
0: شوف، الموضوع هذا يعني حساس بالحيل. القاعدة العامة في الطب وفق النظام السعودي هي لا علاج إلا بالموافقة، أي أن المريض يفهم التشخيص، العلاج، المضاعفات، البدائل، ثم يوافق أو يرفض. زين، ولا يجوز إجراء العمليات الجراحية أو الإجراءات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة المريض أو من يمثله نظاما بعد إيضاح المضاعفات المحتملة. يعني في استثناءات، مثلا خلينا نقول لك الأمراض المعدية، فقدان الأهلية، حالات الطوارئ التي تهدد فيها الخطر، هنا ما يمديك إنك تقول إلا وقع. لكن رجال أو امرأة عندهم شيء علاج أو كذا، فالطبيب يشرح والمريض يشارك في القرار.
1: طيب فيما يتعلق أيضا بأهم القواعد يعني في العلاقة بين الطبيب والمريض، وهي طبعا الموافقة الطبية، وش المقصود بالموافقة الطبية المستنيرة ومتى تكون إلزامية؟
0: تمام، يمكن احنا ركزنا على مسألة المستنيرة. أول كان اللي يسوي عملية يودع ولا يدري وش اللي عنده. اليوم الوضع تغير، النظام السعودي لا يكتفي بتوقيع المريض وإنما يشترط أن تكون الموافقة واضحة ومستنيرة، أي أن المريض يعلم ويفهم قبل أن يوقع. بمعنى أن الطبيب والمنشأة الصحية يجب أن توضح للمريض طبيعة المرض، نوع الإجراء الطبي اللي بيصير، نسبة النجاح المتوقعة، المضاعفات المحتملة، البدائل العلاجية، آثار الامتناع عن العلاج، ثم بعد ذلك يقرر المريض الموافقة أو الرفض. في بعض العمليات نتائجها كثيرة وكبيرة، لو نسمعها يعني حنا كناس غير محتاجين كنا لا تسويها، لكن نظام مزاولة المهن الصحية لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بموافقة المريض وبعد تبصيره هنا استنارة.
1: ومن يملك القرار؟ هل هو المريض دائما أو ممكن يعني ولي الأمر أو قريب في بعض الحالات؟
0: على حسب، إذا والله الرجال بصحته ونشاطه وكامل قواه العقلية ما تستطيع، خلاص هو اللي يقرر. لكن الطوارئ أو إنسان فيه ما عنده صحته لا يختلف، لأنه التوقيع وحده ما يكفي، فالموافقة الحقيقية تبدأ من الفهم قبل التوقيع. فمثل ما سؤالك يعني اللي هي الموافقات على العمليات والإجراءات الخطرة، المريض البالغ العاقل كامل الأهلية هو الذي يملك حق الموافقة والرفض. متى تنتقل لغيره؟ في حالات فقدان الوعي لا قدر الله، الغيبوبة، صغر السن، فقدان الأهلية العقلية، فتنتقل إلى الولي أو الوصي أو الممثل النظامي، أو في حالات الطوارئ إذا كانت حياة المريض معرض للخطر أو لا يمكن الانتظار الحصول على الموافقة فيجوز.
1: وهل يجوز للطبيب هنا إجراء عملية دون موافقة المريض في الحالات الحرجة الطارئة؟
0: الأصل ما يجوز، بل أي إجراء تدخل دون موافقة قد يترتب على الطبيب مسؤولية مهنية أو قانونية حتى لو نجحت أحيانا، لأن الحق لا يتعلق فقط بنتيجة العلاج بل يتعلق بحق الإنسان في تقرير ما يجرى على جسده. الاستثناءات مثل ما تفضلت كونه شوي، أنت قلت عندك الحالات الطوارئ، والله في حادث ويحتاج إلى عملية أو
1: تدخل سريع
0: أو بتر، نعم، فقدان الأهلية مع تعذر الوصول للولي، أو الحالات التي قرر النظام إلزامية التدخل فيها مثلا في الكوارث أو غيرها.
1: طيب يعني هناك ممكن حالات يعني قد يرى فيها الطبيب أنه إخفاء بعض المعلومات أفضل للمريض نفسيا أو صحيا، يعني هل يمكن للطبيب أيضا إخفاء بعض المعلومات الطبية عن المريض؟
0: الأصل في النظام السعودي هو حق المريض في المعرفة، ولذلك فإن الأصل هو إبلاغ المريض بحالته وتشخيصه وخيارات العلاج. لكن أحيانا يكون بعض الحالات الطبية النادرة قد يرى فريق الطبي أن إبلاغ المريض بطريقة معينة أو توقيت معين قد يسبب ضرر بالغ على حالته النفسية والصحية، لكن هذه حالات استثنائية وتخضع لضوابط مهنية دقيقة. زين، مثلا والله واحد عنده ورم لا قدر الله، زين، الأصل أنه يعلم طبيعة المرض، فرص العلاج، البدائل، لأن القرار في النهاية يخص حياته ومستقبله. زين، من حق المريض أن يعرف الحقيقة الطبية المتعلقة بجسده، فالقرار لا يصنع في الغرف المغلقة، إنما يصنع بعد استشارة المريض. لكن هنالك أشياء معينة، يعني مثلا والله إنسان بيسوي له عملية، لكن والله في حاجات لو درى عنها ممكن نفسيته تنضرب وتصير سبب في فشل العملية، فهذه أمور مهمة جدا.
1: جميل، ويجوز للطبيب إخفاء هذه المعلومات
0: في ضوابط معينة ولها ترتيبات أشد، يعني ممكنها ما تتجاوز يعني شأن بسيط جدا.
1: جميل، وفيما يتعلق أيضا بخصوصية المريض والمعلومات الطبية، يعني تعتبر أحيانا يعني أكثر حساسية في حياة الإنسان، وتسريبها وتداولها يعني دون حق قد يسبب أيضا ضرر نفسي واجتماعي ومهنيا للمريض. كيف حمى النظام أيضا خصوصية المريض وسرية معلوماته الطبية؟
0: شوف، هذا الشيء اللي انت تسأل عنه الله يحفظك، من يعني أكثر الحقوق اللي شدد عليها النظام. الملف الطبي

0: لا يتعلق فقط بالمرض، بل يحتوي على معلومات صحية، بيانات شخصية، أمراض مزمنة، تاريخ عائلي، معلومات مالية وتأمينية بعد الحين. لذا اعتبرت السرية الطبية من أهم الالتزامات المهنية على الطبيب وعلى المنشأة الصحية. وعلى الممارس الصحي يلتزم بالمحافظة على أسرار المريض التي يطلع عليها بحكم مهنته. دائما وش كان وش القاعدة تقول؟ المحامي والطبيب لا تكذب عليهم، لا تكذب عليهم، لأنه غلطة واحدة ممكن تغير الأمور بشكل
1: تشخيص يعني ضروري. تشخيص،
0: التشخيص ضروري،
1: دقة المعلومات صحيح
0: بلا شك.
1: طيب فيما يتعلق بالآن الموضوع الأكثر يعني أو يثير كثير من القلق والجدل وهو الأخطاء الطبية، وش المقصود بالخطأ الطبي في النظام السعودي؟
0: طيب الخطأ ليست كل نتيجة سيئة أو مضاعفة تعتبر خطأ طبي، تمام؟ الخطأ المهني أي خطأ مهني صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر المريض. فالطبيب المهنة تقوم على بذل العناية، زين، فالطبيب لا يضمن الشفاء وإنما يلتزم بتقديم الرعاية الطبية وفق الأصول العلمية والمهنية المتعارف عليها. لكي تقوم المسؤولية الطبية عادة نحتاج إلى أشياء: وجود خطأ مهني، وقوع ضرر، وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. فإذا انتفى أي خطأ، لا، مثلا طبيب أعطى مريض دواء يعلم أن لديه حساسية مثبتة تجاهه دون مراجعة الملف الطبي، هنا تكون أمام خطأ واضح، تمام؟ طبيب سوى عملية لكنه أخطأ في الخياطة أو ضرب منطقة معينة أو لم يبذل العناية التامة، زين، الطب ما يحاسب على عدم الشفاء لكنه يحاسب على التقصير أو الإهمال أو الخروج عن الأصول المهنية المعترف فيها.
1: كثير من المرضى يعني أو ذويهم يربطون أو قد يربطون بين حدوث المضاعفة وبين وجود تقصير، يعني هل كل مضاعفة طبية تعتبر خطأ طبي؟
0: لا، هذه من أكثر النقاط التي ممكن يساء فهمها. بعض العمليات حتى لو أجريت بأعلى درجة الاحتراف قد ينتج عنها نزيف، التهاب، جلطات، مضاعفات تخدير، مضاعفات جراحية معروفة. الفرق بين المضاعفة والخطأ هنا شيء مهم. المضاعفة هو خطر طبي معروف ومحتمل الحدوث رغم سلامة الإجراءات، هنا مضاعفات، ما لا الطبيب دخل، خطر طبي والله بالعادة اللي يسوونها العملية محتمل حدوث رغم سلامة الإجراءات كذا، لكن خطر طبي ماذا؟ هو مخالفة للأصول المهنية أو إهمال أو تقصير أدى للضرر. مريض أجرى عملية قلب مفتوح رغم نجاح العملية، حدثت مضاعفات معروفة ومذكورة مسبقا في نموذج،
1: يعني حق للمريض طلب يعني حجم المضاعفات الطبية ما بعد العملية.
0: فعلا يعني هذه مضاعفات، لكن نسى أداة جراحية، أعطى دواء خاطئ، ما خاط صح، إهمال المراقبة الطبية، زين، بعد العلاج زين ما أعطى البرنامج الصحيح، زين، تنتقل هذه المضاعفة من مضاعفة إلى خطأ طبي. لكن ليس كل ضرر خطأ طبي، كما أن ليس كل نجاح طبي ينفي وجود الخطأ.
1: ومتى يكون الطبيب مسؤول عن الضرر يعني اللي يصيب المريض؟
0: طيب الأصل أن الطبيب لا يسأل عن مجرد حدوث الضرر فقط، بل يسأل عندما يثبت أنه خالف الأصول العلمية أو أهمل أو قصر أو تجاوز حدود تخصصه أو تصرف دون مهارة كافية.
1: ومن اللي يفصل فيها هذه يا دكتور؟
0: هذه اللي يفصل فيها في لجنة متخصصة في دعاوى الأخطاء الطبية. مثلا عندك الخطأ في التشخيص، خطأ في وصف الدواء، خطأ الجراحي. حتى الفقهاء يقولون الطبيب الحاذق المأذون إذا اجتهد فلا ضمان عليه، أما إذا تعدى أو فرط ضمن.

0: هذا هو جوهر الموضوع. أما الجهة المختصة زين اختصاص اللجان المختصة بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية تنظر وجود الخطأ من عدمه، العلاقة بين الخطأ والضرر، تقدير المسؤولية، التعويضات المستحقة. ليش هي لجان مختصة؟ لأن القضايا الطبية تحتاج إلى خبرة طبية، فهم فني، معرفة الإجراءات العلاجية، فلا يكفي فيها الجانب القانوني. الخطأ الطبي لا يفصل فيه القانون أو النظام وحده، بل يلتقي فيه الطب والقانون والخبرة الفنية.
1: وش التعويضات اللي يمكن أن يحصل عليها المريض يعني في حال ثبوت الخطأ الطبي؟
0: إذا ثبت الخطأ الطبي الخطأ وثبت الضرر والعلاقة السببية، يستحق المريض التعويض عن الأضرار الجسدية اللي صارته، التعويض عن الأضرار المالية إذا كان في أضرار مالية، تكاليف العلاج الإضافي، فقدان الدخل، الأضرار المعنوية في بعض الحالات. يقوم التعويض في الأنظمة في السعودية على أن الضرر يزال، كذلك من أحدث ضررا بغيره لزمه تعويضه مثل ما نص في نظام المعاملات المدنية. التعويضات ما هي بثابتة، كل قضية تختلف، نوع الإصابة، حجم الضرر، مدة العلاج، نسبة العجز، تأثير الضرر، حتى تجاوب الطبيب على هذا الموضوع. مثلا والله رجل أو امرأة ذهب للطبيب وقال والله أنا عندي الشيء الفلاني، قال والله أصبر، والمرة الثانية أصبر، لأن حتى تفاقم هذا الأمر. هنا مثل مو مثل والله لو أعاده، بعض الأطباء يرى يقول طيب خلاص أنا أزيل لك العملية مرة ثانية وتزين. لا يا أخوي، أنت أخطيت، أنت مجبر تسوي لي إياه وتعوضني إذا كان فيه تعويض. لا ننسى قاعدة مهمة لازم نفهمها الجميع، المريض لا يبحث غالبا عن المال بقدر ما يبحث عن العدالة والاعتراف بالخطأ. النظام جعل التعويض وسيلة لجبر الضرر وإعادة التوازن بقدر الإمكان.
1: طيب في حالة لو صار مستشفى حكومي يا دكتور؟
0: حتى لو مستشفى حكومي، هذا شوف حنا قاعدين نتكلم مستشفى حكومي مستشفى أهلي، أي ضرر يقع مباشرة أنت لك الحق أنك ترفع بالخطأ الطبي.
1: جميل. أيضا هناك حقوق يومية يعني واقعية يعني قد يواجهها المريض داخل المستشفى أو المركز الصحي، حقوق تتعلق يعني لا تتعلق يعني بالعلاج، يعني بالتعامل والفواتير والتقارير والشكوى، وأيضا معرفة الفريق الطبي. هناك يعني سؤال يهم كثير من الناس، هل يحق للمستشفى احتجاز المريض بسبب عدم سداد الفاتورة؟
0: احتجاز المريض غير جائز، الحق المالي يعالج بالطرق النظامية والقضائية وليس بحرمان الإنسان من حريته وعلاجه. عدم جواز احتجاز المرضى أو المواليد أو الجثامين بسبب التزامات المالية، ويبقى للمستشفى حق المطالبة بالمستحقات بالطرق النظامية المعتادة. يعني تبي منه فلوس، ما تجي تقول لا والله ما تطلع، أنت ما تقدر ترهن، وأنت إذا احتجزته أنت سجنته، وإذا سجنته هذه منع الحرية، منع الحرية ما تجي إلا بحكم قضائي، فلا بد أن الجميع يعرف هذا الشيء.
1: طيب أيضا فيما يتعلق ب فيما يتعلق بحق، تحدثنا عن هل يحق أيضا للمريض الحصول يعني على يعني المريض أو مرافقيه تقديم شكوى ضد المنشأة الصحية؟
0: بلا شك الأنظمة الصحية في المملكة العربية السعودية شجعت أصلا على تقديم الشكوى، ليس لأجل كذا بل لأن باعتباره أحد أدوات تحسين الجودة وحماية المرضى. يحق للمريض الشكوى إذا وجد سوء معاملة أو إهمال أو تأخير غير مبرر، مخالفة لحقوقه، خطأ طبي محتمل، انتهاك للخصوصية، وعندك أكثر من جهة، في عندك إدارة حقوق وعلى علاقات المرضى داخل الجهة، الجهات الرقابية الصحية، وزارة الصحة، الهيئات واللجان المختصة بحسب نوع الشكوى. التقديم الشكوى لا يعني بالضرورة وجود خطأ، لكنه حق أصيل للمريض للتحقق والمراجعة. يعني لو في الرقم الموحد لوزارة الصحة 937 تستطيع أنك تقدم شكوى على أي جهة. الشكوى ليست خصومة مع الطبيب أو مع المنشأة، لا، هي بل وسيلة لتحسين الخدمة وحماية الحقوق.
1: برجع بموضوع الفاتورة يا دكتور، يعني هل يحق أيضا للمريض معرفة تكلفة العلاج قبل البدء يعني فيه؟
0: بلا شك، من أهم الصور الشفافية الطبية الحديثة أن يعرف المريض تكلفة العلاج وتكلفة العملية، تكلفة التنويم، تكلفة المختبر والفحوصات، تكلفة الأجهزة والمستلزمات، وإذا كان عنده تأمين حدود التغطية التأمينية إن وجدت. لأن الرضا الحقيقي ما يشتمل فقط على الجانب الطبي، بل هنالك التزامات مالية. مريض دخل بيسوي عملية بسيطة، يوم طلع لقى فواتير كبيرة وراه، قد تنشأ عنه نزاعات من الممكن تجنبها بالإفصاح المسبق. كما يحق للمريض أن يعرف مخاطر العملية، يحق له أيضا أن يعرف تكلفة العملية أو تكلفة أي إجراء طبي سيقوم الفريق الطبي بإجراءها له.
1: أيضا من أكثر الأمور اللي يحتاجها المرضى يعني بعد الزيارة أو التنويم التقرير الطبي أو الإجازة المرضية، هل أيضا يحق للمريض الحصول على تقرير طبي أو إجازة مرضية؟
0: بلا شك، هذا من الحقوق المستقرة نظاما، يحق للمريض الحصول على تقرير عن حالته الصحية، التشخيص، مدة العلاج، الإجراءات الطبية التي أجريت له. إذا رأى الطبيب أن الحالة الصحية تستدعي التوقف عن العمل أو الدراسة، فيجوز إصدار إجازة مرضية وفق الضوابط. الإجازات المرضية وحقوق العامل خلالها، كما تنظم الجهات الصحية آلية إصدار واعتماد الإجازات الطبية إلكترونيا عندنا في المملكة العربية السعودية. زين، إصدار يعني شوف، لك حق إنك تأخذ إجازة مرضية، لكن إصدار إجازة غير مستحقة والحصول عليها بطريقة غير مشروعة قد يترتب عليها مسؤولية تأديبية أو جزائية. التقرير الطبي حق للمريض، لكنه في الوقت نفسه وثيقة نظامية لها حجية ومسؤولية. لما يجيني أنا مدير ويقول والله أنت عندك تقرير طبي أنا ما أقبله، أقول له دام صادر وموجود في منصة وزارة الصحة فأنت مجبر أنك تقبله.
1: وهل يحق أيضا للمريض الحصول أو يعني معرفة أسماء الفريق الطبي المعالج وتخصصاتهم؟
0: بلا شك، لأنه من حق المريض أنك تعرف من هو اللي يعالجك، وإيش تخصصه، إيش صفته المهنية. زين، ليش؟ الطبيب مهني، الثقة الطبية تقوم على ماذا؟ على الوضوح والشفافية والمعرفة. المهن، مشكلة المهن أنت مو منتج والله تقلبه وتشوف وش عنده. المهن، احنا لما نتكلم عن المهن زي المحاماة، زي الطب، زي الهندسة، هذه مهن لابد انك تعرف هذا الإنسان بماذا متخصص. فلابد ان يكون في وضوح وفي شفافية وفي معرفة. زين، ايش ومرتبه هذا الانسان اللي يعالجه؟ هل هو استشاري؟ هل هو اخصائي؟ هل هو طبيب مقيم؟ هل هو متدرب؟ هل هو ممثل صحي مساعد؟ زين، والله مريض يظن انه ما يجري له الاجراء استشاري، ثم يكتشف لاحق انه ان الاجراء اجراه متدرب دون علمه. هنا مثار مسائل قانونيه مهمه. كما يحق للطبيب أن يعرف تاريخ المريض الصحي، يحق للمريض أيضا أن يعرف من هو الشخص الذي يضع صحته بين يديه. الطب حديث لم يعد على يقوم على علاقة الطبيب يأمر والمريض ينفذ، بل أصبح على شراكة تقوم على العلم والاحترام والشفافية. لذلك الأنظمة في المملكة العربية السعودية تجعل المريض شريك في القرار وصاحب حق في المعرفة ومالكا لكرامته وخصوصيته داخل كل منشأة صحية، وله الحق في أن يعرف من يعالجه وآلية هذا العلاج.
1: هناك فئات يا دكتور تحتاج إلى عناية مضاعفة وضمانات أوضح أيضا، يعني منهم كبار السن، يعني كيف حمى أيضا النظام حقوق كبار السن داخل المنشآت الصحية؟
0: شوف كبار السن الله يحفظهم لنا يطول بأعمارهم ويمتعهم بالصحة والعافية حيا قيوم ويرحمنا إذا وصلنا أعمارهم، ليسوا مجرد مرضى عاديين في نظر الأنظمة الحديثة، بل هي فئة تحتاج إلى حماية إضافية ورعاية خاصة. لذلك لما صدر نظام حقوق كبير السن ورعايته أكد على الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، أولوية الخدمة عند الحاجة. وفيك الآن من بلغ عمر معين في بطاقة اسمها الأولوية تقدم على غيرك، المعاملة التي تحفظ الكرامة والإنسانية، الحماية من الإهمال والإساءة والاستغلال. وش يعني ذلك علميا؟ زين، كبير السن له الحق في الشرح المناسب لحالته الصحية، احترام ظروفه الصحية والجسدية، توفير التسهيلات اللازمة له، إشراكه في القرار الطبي كلما أمكن. فواحد عمره 80-85 يعاني من ضعف السمع والإدراك، لا يكفي فقط التوقيع، فهمه الحقيقي هو المفترض. احترام كبير السن لا يبدأ من المنزل فقط، بل يمتد إلى العيادة والمستشفى وغرفة العلاج إلى جميع القطاعات الأخرى.
1: جميل. والأطفال يا دكتور يعني وش حقوقهم الخاصة، يعني ومن يملك اتخاذ القرار الطبي عنهم؟
0: كذلك الطفل في النظام السعودي يتمتع بحماية خاصة، فهو لا يملك الأهلية القانونية الكاملة لاتخاذ القرار الطبي بنفسه. لذلك الولي اللي هو الوالد أو من له الولاية نظاما هو من يملك الموافقة على العلاج، على العلاجات، علاجه والعمليات. لكن هل يعني هذا أنك تتجاهل الطفل تماما؟ لا، كلما زاد عمر الطفل ونضجه زادت أهمية شرح الحالة، طمأنته، إشراكه نفسيا. نظام حماية الطفل حق الطفل في الرعاية الصحية والعلاج والحماية من الإهمال والحماية من الإساءة.
1: وفيما يتعلق بالمرضى النفسيين كيف نظم النظام حقوق هؤلاء المرضى وضمانات علاجهم؟
0: شوف سابقا كان في وصمة معينة عن هؤلاء المرضى شفانا الله وإياهم، أما اليوم تنظر إلى المريض النفسي باعتباره مريضا له حقوق كاملة كغيره من المرضى، الكرامة الإنسانية، السرية الطبية، العلاج المناسب، عدم التمييز ضده، الحماية من الإيذاء، حتى في حالات التنويم الإلزامي والعلاج الإجباري لا يتم ذلك إلا وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة تنفع للمجتمع وتنفع للمريض.
1: وأيضا حقوق ذوي الإعاقة داخل المنشآت الصحية
0: من ضمنها أكدت الأنظمة توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم دون تمييز، سهولة الوصول للمرافق الصحية، التسهيلات المناسبة حسب احتياجهم، وسائل التواصل الملائمة، المساعدة عند الحاجة، واحترام الخصوصية. العدالة الصحية لا تعني معاملة الجميع بالطريقة نفسها، بل بإعطاء كل شخص ما يحتاجه للحصول على الرعاية المناسبة.
1: وكيف حقق النظام السعودي التوازن بين حماية المريض وبين تمكين الطبيب من أداء عمله؟
0: الأنظمة الصحية السعودية ما لم تنحز للطبيب على حساب المريض، ولم تنحز للمريض على حساب الطبيب، بل سعت إلى تحقيق صراحة التوازن بين الطرفين. جهة أعطت المريض الحق في المعرفة، الخصوصية، الشكوى، الموافقة، الحق في التعويض عن الخطأ، في جهة أخرى أعطت الطبيب الحماية من الدعاوى الكيدية، حق ممارسة المهنة.

0: الاعتداء عليه يعتبر جريمة، عدم تحميله المضاعفات الطبيعية للعلاج الحق في الدفاع عن نفسه.
1: دكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: حياك الله يا هلا ومرحبا.
1: شكر أيضا وصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تعاليل

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.

يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-533 وحتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعليل. أهلا وسهلا بالأحبة الكرام في يوم الأحد، انطلاقة جديدة وسعيدة بكم. نحن عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج تعليل فريق العمل، يسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع. من الإعداد نوف الرخيم، التقديم طلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. تعليل، حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعليل. الليلة عندنا موضوع جميل

تقول أنا ضده ولا أنا ترى ما أستخدم. لا لا لا، اليوم نتكلم، أنت تعرف أول شيء الأجهزة الحديثة والتواصل الرقمي يا أخي انتشر هذا. لو أسألك سؤال، لو انقطع عليك النت شو تسوي في اللحظة؟ تنهبل؟ تجي قلق؟ توتر؟ اضطراب؟ تصارخ؟ تزعل؟ تتعرف على العائلة؟ صح؟ انت تختفي عنها مصر طول الفترة، مت موجود. طيب قد قعدت بينك مع نفسك مثلا كذا لمدة ساعة من غير جوال؟ تدري في بعض الناس الآن يقول أنا أقدر أسافر الحالي، ترى الآن مفهوم الحالك إنه من غير جوال، مو بالحالي معناته إني أروح الحالي من غير شخص، من غير إنسان، من غير روح. مو معقول تروح الحالي وتقعد تسولف هناك، تحط السماعة وتسولف، تدخل وتكتب. طيب أنت متى بالحالك؟ معك واحد، لكن في العالم افتراضي ما صرت الحالك. لا، أنا بالحالك الحالك، من غير جهاز، من غير جوال، ساعة كذا لحالك، راحة بال. بس انت ما تقدر، انا عارف عندك التزامات، مشغول، شعارات، كل شوي جايك شعار، ترد، تواصل. في ذات اللحظة كم شعار يجيك؟ هذه المواقع صارت جزء من حياتنا، جزء اساسي ورئيسي في الحياة. نصحى من النوم نمسك الجوال نشوف الاشعارات، تطبيق الأول، الثاني، الثالث، الرابع، وجان هنا رسالة، هنا صورة، هنا سؤال، هنا سلام، هنا إنجاز، هنا تحليل موضوع، هنا ترتيب، وننام على هالصفحات، نخلص منها وننام. جوال. وحين سبحان الله قياس النجاح أو السعادة يجيك بعد التعليقات والإعجاب اللي عندك. إذا قرأت تعليق ولا غردت ولا رديت على أحد أو مشاهدات، تشوف أنها زادت، أو تشوف هذاك تشوف أنه شاهد لما شاهد، تتغير النفسية عندك، اللي هو المقصود هذا. تتغير النفسية عندك. يعني شوف يا أخي مقياس السعادة وين راح؟ راح إلى برامج التطبيقات وبرامج التواصل، وتشوف السوري هذا اطلع عليه ولا لا، زادت المشاهدات ولا لا، وتدخل على الحالة وتشوف فلان وش غرد وفلان وش كتب وش أرسل. يا أخي معقول؟ يا أخي عندي 24 ساعة أربط السعادة كلها في السوشيال ميديا، في الجوال، إعجابات وتعليقات وسؤال وجواب وضحك، وكل هذه مرتبطة بسعادتي أنا؟ مرتبطة في الجوال فقط؟ إحنا نؤمن في جوانب إيجابية في الإدمان الإلكتروني أو في التواصل الإلكتروني، نقل المعرفة، ولكن نتحدث اليوم عن الإفراط في استخدامها. يسرق منا أشياء ثمينة يا أخي، ما عندك وقت، ما عندك تركيز، ما عندك سكينة، ما عندك صفاء في القلب، كل هذا ما فيه، حتى راحة بال ما عندك. احنا نريد أن نخفف، ما نكدس، تخفيف، ونتأمل، ما نشتت العقل والفكر. لذلك موضوعنا اليوم جاء تحت مسمى الصيام الرقمي. الصيام الرقمي، احنا ما نقول توقف عنه تماما، لا، ما تقدر. ديجيتال ديتوكس، هذا يسمونه بالمصطلح الإنجليزي صيام رقمي، عن هذه المواقع، مواقع التواصل، وهي فرصة. لو استخدمنا هذه الفكرة، التواصل يكون مخفف في مواقع التواصل، شوف يا أخي الفرص العظيمة التي تجيك. كيف راح تعيد ترتيب أولوياتك؟ تبتعد يا أخي عن الهاتف لساعات طويلة، شوف الوقت اللي عندك كم مر عليك، أوقات كثيرة ضاعت وأنت لا تشعر، طاقة ذهنية كانت تستنزف في متابعة الأخبار اللي ما تنتهي، والتعليقات والصور، الفيديو، مقارنات ما لها فائدة، هذا وش عنده، هذا وش سوى، هذا وش أعطى، هذا وش عنده. وأحيانا تدخل في جدالات ما لها أي ثمار، جدل عقيم ما في أي نتيجة. فجاءت الفكرة هذه، التخفيف، الصوم عن هذه المواقع تواصل، مهو بانعزال تام، لا، صوم في استخدام، لكن استخدام واعي، استخدام محدود في إطار. تختار أنت اللحظات، تختارها بنفسك، مو بتفرض عليك إلا بطلع، لا. ولما نقول هذه الفكرة ما نعني إحنا هنا حرمان، لا، نريد أن تتحرر من هذه القيود،
من هذا الإدمان، من هذا التشتت، من هذه المقارنات المؤذية. احنا نبي ندرب أنفسنا اليوم تدريب عملي، كيف احنا نتحكم في أنفسنا، كيف نسيطر على مشاعرنا. ترى هذا هدف أساسي من أهداف الصيام الرقمي، خطوة مهمة وكثير من الناس صاروا يتحدثون عنها، وكانوا مش عليهم. تذكرون قبل سنوات هي انطلقت في أوروبا واستمروا عليها نتيجة دراسات، صار في إدمان يوم الثورة الإلكترونية والإنترنت اللي طرأ في تلك الفترة، صار في إدمان عالي عليها. جاءوا بهذه الفكرة ديجيتال ديتوكس، صيام الرقمي، نصوم عنها، ما يكون استخدام بكثرة ساعات طويلة. نريد نحن نتخلص من هذه السموم الرقمية، نريد شيء يهذب حياتنا، يهذبها. في فصل بين وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، احنا نريد الاستراحة، الاستراحة فقط، يعني الفترات قصيرة أو طويلة، يكون عندنا استراتيجيات حتى نقلل احنا الانغماس في هذه الوسائط وهذه المنصات الرقمية. ولهذا موضوع الصيام الرقمي صار فيه انقسام بين فريقين. واحد يقول نحن ندعو، شوف كيف يروج ترويج عام ويحث الناس انهم يتبعون، ان صحت العبارة، الحمية الرقمية. حمية، يقول لك يا اخي احنا نبي نجنب الناس مخاطر هالضغوط النفسية العصبية، الادمان الرقمي، نريد يا اخي انهم يعرفون كيف يتحكمون على السيطرة على انفسهم. والرأي الثاني لا مستغرب ويستنكر ويرفض، كيف يا اخي انت تقول صيام متقطع ولا صيام رقمي؟ كيف يا اخي، من وين تجيب هالمصطلحات؟ هذا الكلام اللي تقوله والله ما يمكن ان ينفذ ولا يمكن ان يطبق يا اخي. الناس مرتبطة بحياة، بمصالح بشر، يتواصلون في هذه الأجهزة وانت تقول صيام رقمي؟ هذا مقبول؟ كيف تبغى الناس يتوقفون يا أخي على الأجهزة الرقمية وهم مرتبطين بها ارتباط وثيق؟ هذه التكنولوجيا الرقمية اليوم صارت تلبي احتياجات إنسانية، تتواصل يا أخي مع العالم بضغطة زر، شيء تبيه من أي دولة في العالم يوصلك بعد أسبوع، في واصلك عند باب البيت، تقول لي صيام إيش يا أخي؟ أصوم صيام رقمي وروح أتجول في الشوارع؟ هذا صيام مقبول؟ وش تبيني أقعد أنا تقول لي صيام رقمي؟ وين أروح؟ شوف الناس برا يتجولون ويتسكعون في الطرقات وأنت تقول صيام رقمي، يا وش المطلوب لما أعطيك الصيام الرقمي؟ هذا مو برأيي، أنا أعطيك الرأي الثاني الآن. شوف الانقسام اللي صار، اللي يقول لك الإدمان للأجهزة الإلكترونية والتخفيف منها واستخدامها بوعي، صار عندنا انقسام في الرأي. منهم من يطالب ويروج فكرة الصيام الرقمي، التخفيف يعني من أجهزة الأجهزة الذكية بشكل عام، والآخر يقول لا، الإنترنت اليوم اندمجت في حياة البشر، صارت جزء مهم ورئيسي، والصيام الرقمي اللي تقوله هذا ما يؤدي لأي نتيجة. طبعا هذه من وجهة نظر معارضة، يختلفون مع هذا الرأي، وكيف تبي نحرم أنفسنا من هذه الأجهزة، نحرم أنفسنا من تلبية احتياجاتها الاتصالية الأساسية؟ وش تبينا نسوي، ندخل في حالة الزهد الإلكتروني؟ هذا غير مقبول. يعني وش المقبول؟ المقبول هذا اللي يصحى من النوم ويستيقظ على طول يروح الجوال يشوف الإشعارات ويطلع، وأحيانا يقرأ خبر صادم ويصاب الرعب والذعر في أول شيء يفتحه أول خبر أو أول تطبيق، أول ما افتح عين على طول راح الإشعارات الموجود. هذا صح. اليوم موضوعنا مهم، والحقيقة أنا متأكد أن فيه جوانب عديدة على مستوى الصحة وعلى مستوى الأمور النفسية وعلى مستوى كذلك الأمور الاجتماعية، وهي فرصة أيضا للأطباء من مختلف الجوانب أن يشاركون معنا في هذه الحلقة ويتصلون ويعطونا كذلك أيضا التفاصيل حول هذا الموضوع. إحنا عندنا بعد تساؤلات، يعني الموضوع اللي صار اليوم، هل وصل بنا الحال للإدمان حتى نقول الصيام رقمي؟ في تغييرات سلبية طرأت اليوم على حياتنا الاجتماعية أو شخصية الإنسان، وده أيضا ناقشة من جانب نفسي عن إدمان الهواتف. في بعضهم إذا ضاع جواله انهبل، ما يعرف كيف يتعامل، ما يستطيع، ما عنده القدرة، ما في قدرة.
طب اليوم استخدامنا لهذه الأجهزة تحول إلى إدمان، هل أثر على شكل العلاقات الاجتماعية عندنا؟ صار واحد أسير لهاتفه يتحكم فيه كيفما يشاء، صرنا كأننا في عزلة مختلفين عن الناس، عن المجتمع وعن المحيط. وش الحل طيب؟ وش الحل؟ وش الحل في الحالة؟ جالس كذا لحالك

0: تعاليل. إذاعة الرياض، نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: تعاليل.

0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعالين، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض. الأحبة شاركنا في موضوعنا اليوم عن الصيام الرقمي. نتحدث اليوم عن الجوال اللي صار جزء رئيسي من حياتنا اليومية. بعضهم يقول لا يمكن يا أخي أننا نخفف التعامل أو استخدام من الجوال، والآخر يقول لا، كيف ما تقدر، احنا أصلا ضروري نخفف عنا الضغوط الحياتية وقلق الانفصال في حال توقفنا عن استخدام الجوال أو ما أخذناه معنا. وبعضهم يقول احنا أصلا مخصصين وقت لاستخدام الجوال بطريقة أو بأخرى. وش الاستخدام الأمثل اليوم للهواتف الذكية؟ هي مشكلة اليوم صارت والناس يتحدثون عنها لأنها منتشرة حتى في المناسبات والاجتماعات. تلقى الواحد جالس ولاهي في الجوال مع أنه حاضر مناسبة اجتماعية، لكن لاهي في الجوال. هذا يقول لك هنا استخدام خاطئ لبرامج التواصل، وهي كثيرة كثيرة. هل هذا يعد إدمان اليوم في الإنترنت؟ إدمان حالة مرضية حديثة طرأت مع ظهور الإنترنت. صار واحد اليوم ما يعرف كيف يسيطر على استخدام الجهاز الجوال. 011-40-53 إبراهيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير ومساء الخير صاحب البرنامج، معك
0: ساك الله بالنور. أهلا يا إبراهيم، كيف الحال؟
1: الحمد لله على هالبرنامج الجميل الجديد.
0: الله يحييك.
1: الله يسلمك يبارك فيك.
0: يا مرحبا يا إبراهيم. سم.
1: الله يسلمك. والله موضوعكم جميل جدا.
0: ايه
1: صار. لا لا لا، بالنسبة لي أنا أرى أن الجوال الآن حاليا في وقتنا ذا صار أشوف أكثر الناس يعتبرها من ضروريات الحياة.
0: من ضروريات الحياة، مو بالجوال، نتكلم عن استخدامنا للجوال.
1: استخدام الجوال أقصد الحين هو مرتبط بنفس الجوال نفسه. صارت الناس الحين تستخدم الجوال بشكل يعني لا يطاق. حتى الآن أوقات المناسبات سواء زواجات أو سواء عزائم، يعني ما تجد ذاك الشخص اللي تتحدث معه.
0: أنت الآن يا إبراهيم تقدر تعيش يوم كامل من غير جوال؟
1: يوم كامل؟
0: إيه 24 ساعة من غير جوال؟
1: والله تبي الحقيقة لا والله.
0: إيه طيب بلاش من غير جوال، خلني أقول من غير إنترنت. يعني تقدر تستخدم اتصال فقط للاطمئنان والسلام، لكن ما تستخدم الإنترنت، مواقع التواصل هاي ما تدخلها. ها؟
1: والله هذه هذه لا تحصل.
0: ما تحصل؟
1: إلا واحد ما شاء الله، إلا عاد واحد

0: ما أبي الواحد، أبيك أنت، ما تقدر؟
1: أنا بالنسبة لي
0: يعني الله يعندك الله.
1: أكيد لا أستطيع،
0: إيه.
1: بس عاد لا ما يكون يعني يومي كامل.
0: إيه. لا أنا بيوم كامل ما تقدر.
1: يوم كامل هذه صراحة أنا قلت في بداية صعب صعب.
0: إيه. ليش يعني خاف يفقدونك؟
1: لا إن شاء الله مو ما يفقدوني
0: يوم. شلون أجل؟ سم.
1: صح إني أدخل بقى مواقع التواصل بعض الأحيان بس باخذ الاطلاع، لكن.
0: إيه.
1: مو معناها اني مثلا والله فلان من الناس اذا غاب والله مشكله اذا ستقف مواقف التواصل الاجتماعي على لازم اكون متواجد.
0: انت لازم تكون متواجد، شكلك تتواصل معهم. اهل حياكم الله، تواصلوا معي، يضيفوني، تابعوني.
1: ممكن يعلق
0: هاي ابو خليل. وش اللي علق يا ابو خليل؟
1: صح اني اقول معقوله.
0: وش اللي علق؟ وش اللي علق يا ابو خليل؟
1: انا ممكن اعلق يعني على اشياء حاجه، لكن كلمه اني اقول للناس لا والله تواصلوا معي،
0: ما تقول تواصلوا معي ولا تابعوني ولا شيء ولا.
1: لا لا بالنسبة لي لا والله اني حقيقة اني اقوله اعلق، لكن اقول للناس تابعوني وتابعوا تعليقاتي.
0: انا اقول مثلا يعني لانك مدمن تقول ما اقدر استغني عنه 24 ساعة، فقلت يمكن ما شاء الله انت متفاعل في مواقع التواصل، ترسل لهم تابعوني الاضافة، تابعوني موضوع مهم، تابعوني تبغى مشاهدات اكثر.
1: لا لا لا تعليق لا لا تعليقاتي بس مثلا على خطر
0: اي
1: على
0: نعم.
1: شيء يعني مهم اقدر اعلق احط تعليق، لكن اي
0: بيض الله وجهك
1: اني اقول للناس كذا وكذا لا أي. لا لا وبعدين على فكره
0: اي
1: حتى بعض الاحيان الجوال يجلس
0: اي
1: بدون نت في بعض الاحيان
0: اي عادي
1: جدا والله ترى اكلمك جد عادي جدا
0: حتى هو عادي قبل شوي تقول لا ما اقدر الحين صار عادي
1: اقول اذا ما اقدر اذا كان مثلا النت متواجد
0: اي
1: ممكن يعني ادخل على بعض المواقع اطلع على بعض المواقع
0: أيه.
1: على بعض الاخبار على الاشياء المهمه
0: أيه.
1: واذا كان مهم متواجد
0: أيه.
1: خلاص عاد وش نسوي راح ادور لي نت عشان يكون الجوال متواجد معي.
0: انت تدور اضافات الحين وتدور واتس على طيب
1: اذا ابغى اضافات
0: طيب.
1: أبكتب
0: ولا سوف فيني وين ما أخافنا. أي نعم بيض الله وجهك إبراهيم، الله يسلمك، شكرا لك على اتصال.
1: شكرا والله وشكرك وطاقم البرنامج معكم.
0: هلا هلا وسهلا.
1: حياك
0: الله يحييك يا مرحبا إبراهيم، تحياتنا لك. في أمان الله. 011-40-533 سليم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا سليم.
2: مساء الخير أستاذ طلال.
0: مساك الله بالنور، كيف الحال؟ شلونك طيب؟
2: والله بخير يا مخبار.
0: هلا وغلا يا مرحبا يا سليم،
2: موضوعكم الليلة جميل جدا،
0: اتصالك أجمل يا سليم.
2: ايوه انا عندي مشاركة هي اصلا محررة سلفا من عندي
0: اي
2: في ذات الموضوع من ضمن عناوين الكتاب.
0: نعم نعم
2: اسمعت الحصانة الرقمية
0: اي
2: تقول المشاركة في هذا الزمن حل على البشر مرض عضال وسينال من أغلبهم ما سينال
0: أي.
2: يافعين ومراهقين ومن الكبار والأطفال اقتحم الحدود ويسافر بلا هوية أو جواز في حله والترحال ويدس لنا السم في الدسم ما فيها كلام أو جدال على مر العصور وتقادم الأزمان عرفت يا صاح ولا علمك بالمجرم والساحر اللي سبب للناس إدمان صاحب القوة الخفية والخطر الداهم على بني الإنسان وعلى الأشياء اللي كانت مهامها سائدة في سابق الأيام واليوم أجهد عليها وأنهاها بالتمام والأخرى تحتضر وستودع في القريب والله المستعان والضحايا كثر في العصر الرقمي عصر الجوال والأيباد بالدليل الدامغ إذا أنت الفكر رجعت لسابق العهد من هذا الزمان واستحضرت كثير من التقنيات والأدوات اللي قبل الجوال وين هاتف الأرض بالتلفاز والراديو والمصباح وين هاتف الأرض والتلفاز والراديو والمصباح والحاسب وصحيفة الورق وكرت الهوية والمال وين همة الشباب اللي سرق منهم أوقاتهم والأعمار يعني المسرفين منهم في الهوس والاستخدام والحديث يطول ولكن يكفي التلميح على بعض الأفعال خلك حريص يا صاح خلك حريص يا صاح وترى الوسطية طيبة في كل مجال

0: والإشراف ما هو طيب، يسبق حواسك والنظر ويشوه العظام، وجهازك الذكي سلاح وله حدان.
1: الله الله الله الله، صح لسانك. شكرا لك يا سليم على اتصال المشاركة معنا، تحياتنا لك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 وفاء.
2: أهلا وسهلا، خير عليكم.
1: كيف الحال يا وفاء؟
2: جاهز الحمد لله.
1: خير. من وين تكلمينا؟
2: من صبيا.
1: من صبيا، ونعم أهلا وسهلا يا وفاء.
2: أنا بعد لك عن موضوع الصيام الرقمي هذا.
1: أيوة علمينا علمينا يا وفاء.
2: إبارة الصيام الرقمي يعني جابوها ما أدري.
1: أيوة.
2: انا اقول انا من ناحيه الجوال
1: أيه؟
2: انا الصراحه اقدر استغنى عنه يوم كامل، بس استخدمه ممكن يوم
1: معقول كده. معقول يوم كامل وفا. يوم كامل من غير جوال يا وفاء معقول؟
2: ايوه يوم كامل معقول، لاني انا ما ادور لك كثير يعني أيه؟ ما اكلم كثير
1: أيه
2: ولا اتواصل. نعم. جوالي ما في تطبيقات
1: أيه؟
2: يعني في تطبيقات بس ما استخدم، ما اعرف لا اشياء.
1: بيض الله وجهك يا وفاء،
2: ما عندي واتساب وتطبيقات عندي.
1: ممتاز، مريحة راسك يا وفاء، هذا أهم شيء.
2: ها؟
1: أقول مريحة راسك يا عم التواصل.
2: أنا أكلم بس اللي دعا مرة ومرتين وخلاص.
1: نعم.
2: أجيبه يجي يوم كامل.
1: نعم. نعم.
2: لا يدق عندي ولا يرمس.
1: طيب طيب، الله يحفظك يا وفاء، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. أهلا وسهلا في أمان الله. 011-40-53 عبد العزيز.
3: يا هلا وسهلا،
1: شلونك يا عبد العزيز؟
3: هلا ابشرك بخير.
1: الله يحييك، من وين تكلمنا؟
3: من القصيم.
1: ونعم ونعم، اهلا وسهلا حياك الله.
3: الله انه موضوع.
1: ايوه
3: اي والله، لكن انا صراحه شايف مشددين على الموضوع، يعني معطينه يعني كانه هو المشكله مو بحنا المشكله.
1: شلون؟ من اللي يستخدم الجوال الحين؟ مو بنا
3: الا
1: معناته احنا المشكله.
3: حنا المشكلة، ما أنت أنت هو اللي قرب البعيد.
1: نعم.
3: وهو اللي سهل. إيه نعم، لكن أنا يعني هذه خاطرة بسيطة. أنا قبل شهر تقريبا بحد الدول
1: أي.
3: أقسم بالله أني أشوف منظر ناسيه من زمان. أشوف البزلان يلعبون بالشارع، يعني يعني منتعشين
1: أي.
3: أقسم بالله أمشي بالشوارع ما في، كأنه ما عندنا أطفال. حنا استخدامنا حنا المشكلة، مو أنت مشكلة ولا وسائل التواصل، هي موجودة تساعدنا
1: ما في شك.
3: لكن
1: نعم
3: لكن
1: لين طيب علمنا طيب تجربتك الحين مع النت، لأن كيف طريقة استخدامك لها؟
3: لا هين أنا
1: توهقت.
3: أي والله توهقت. لا أصلا بعد أنا أصلا شغال، أنا شغلي أساس
1: على السوشيال ميديا
3: والأمور هذه.
1: ما سمعت الله، انقطع الاتصال. ايش كنت تقول؟
3: اقول انا شغال بالمعمعة هذه انا
1: في السوشيال ميديا. ممتاز.
3: لا لا لا لا بالبرمجة انا
1: ممتاز. هذا عمل ايه عمل مختلف، لكن اتكلم لنا عن استخدامنا المواقع، مواقع التواصل هذه كيف متفاعل معها؟
3: جد لا لا متفاعل.
1: كنك تقول جدا بس هونت.
3: لا لا لا جدا.
1: وراك متردد يا عبد العزيز.
3: لا لا مطلع انا، لكن ايه. انا باللي مجنون بالموضوع
1: ايه.
3: هذا
1: ايه.
3: ايه بالعكس يعني يعني
1: طيب الان يا عبد العزيز صار عندنا انقسام في الراي، يعني في فريق الان يدعو يروج مثلا الى الحميه الرقميه او الصيام الرقمي ان نخفف يعني ويكون عندنا استخدام واعي، وبعضهم الفريق الثاني يقول لا ما نقدر احنا نستغني، وش اللي الصيام الرقمي تقولون عنه؟ اصبحت اليوم الاجهزه الالكترونيه مرتبطه بين ارتباط وثيق وثيق، ما نقدر احنا نتركها. انت معي فريقين؟
3: لا انا هي مع الفريق اللي ما يقدر يخليها.
1: اوف
3: ايه ايه ايه لا لا
1: صدق
3: لا ما
1: والله
3: ما نضحك على بعض. اي والله ما نضحك على بعض.
1: كم انت معدل كم ساعه انت معدل استخدامك؟
3: انا على طول ما انا بصاحي الا احط ساعه واحده هذه لنفسي لي انا.
1: شلون 23 ساعه كلها جوال؟
3: اكل على الجوال.
1: ما بيشغل برمجه، انا ما بيشغل برمجه، ابغى اتواصل مع الناس.
3: ما إنه... برمجه ما
1: ها.
3: اصلا ما هو لا لا لا انا ما اتكلم لك انه كلها سوشيال ميديا لا لا اقول لك انا انه على الجوال او على الكمبيوتر باغلب وقتي.
1: ايه شغل
3: شغل
1: لا ابي استخدام يعني تعليقات اعجاب تغريد
3: لا لا,
1: ايه.
3: لا لا هين لا لا ها
1: مالك
3: لا
1: فيه هذه
3: لا لا ابدا ابدا ايه. ابدا حتى سناب عندي ترى ما يعني وسائل التواصل كلها اللي انا اعرفهم
1: ايه.
3: مشاهير ما مشاهير هذول كلهم مو بعندي
1: اي نعم بيض الله وجهك يا عبد العزيز
3: الله يرفع مقدارك
1: شكرا لك على الاتصال
3: بس طلب تكفى
1: سم تامر امر
3: لا تزعلون الانترنت ولا لا لا لا لا الحداثه اللي صايره
1: ما قلنا ان قلنا فيها شيء الحين
3: اي اي
1: انا اتكلم عنك انت يا عبد العزيز 23 ساعه في الاتصال الله يحفظ طول عمرك شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا في امان الله اهلا وسهلا ومرحبتين 011 40 53 سليمان
4: هلا اخوي ابو طلال
1: هلا هلا وغلا يا مرحبا يا سلام
4: كذلك كيف حالك
1: هلا هلا وغلا من وين يا سليمان
4: من الدمام
1: ونعم اهلا وسهلا
4: يا اخوي ابو طلال اقولك شيء
1: سم
4: الله عدوك انا قبل 4 سنين رحت لمحلات الجوالات وانا بالجوال شركه جديد ونوع جديد بلمدحوا البياع شريته اشترى الجوال ده أبعام ما شفت أنا بأحد من زملائي
1: الحين يا سليمان أنت تعرف تستخدم إنترنت وتطبيقات والواتس وهذه ولا لا
4: أدخل وفحط وأطلع
1: تعرف أوه. تعرف يعني ولا لا
4: في أحد ما أعرف يعرف كل نعرف
1: أيوه كم معدل استخدامك يعني في اليوم كم ساعة تجلس على الإنترنت
4: استخدامي بكل الانترنت والحاجات الضرورية
1: كم ساعة كم ساعة في اليوم
4: 12 ساعة
1: متى ينتهي؟ متى تتوقف؟
4: متى تتوقف؟
1: ايه عن استخدام الجوال والتطبيقات
4: عند النوم
1: متى تنام؟
4: انا 10 الصبح
1: ها؟
4: 10 الصبح
1: شو انت مواصل الى 10؟
4: ايه نعم ايه انا متقاعد انا
1: ايوه غريب انا متقاعد
4: 28 سنة ابو طلال 28 سنة
1: طيب المتقاعد يصحى الصباح مو بينام الصباح
4: لا لا لا لا 28 سنة وأنا أقول 5 وأرجع 4.5 والله
1: طيب طيب بيض الله وجهك يا سليمان شكرا لك على الاتصال هلا هلا وغلا في أمان الله 011 40 53 اتصال جديد عبد العزيز وعليكم السلام
5: مساك الله بالخير
1: مساك الله بالنور الله يعافيك
5: وألف شكر على هالبرنامج الجميل
1: الله يحييكم
5: والله ما هو برنامج هذه معالجة مشكلة
1: الله يحييكم مشكلة. من وين يا عبد العزيز؟
5: والله أنا من الرياض
1: ونعم أهلا وسهلا
5: الله يبارك فيك حياك الله
1: سم
5: الله المشكلة إنها سوء استخدام غالبا وده أيه. هو بشكل عام هي سلاح ذو حدين
1: هو إدمان إيه؟ إدمان يا عبد العزيز الوضع اللي صاير الآن إدمان إلكتروني
5: للأسف إدمان لكن الإنسان
1: أيه.
5: الإنسان لابد إنه بيرقب تفكيره شوي ويحاسب
1: نعم.
5: وقته الإنسان
1: أيه.
5: الإنسان هو وقت الحياة هي كلها وقت أنت يا بني آدم وقت المفروض يوازن
1: صح.
5: بين الجوال بين مواقع التواصل الاجتماعي بين القرآن بين خدمة أيه. الالتزامات اللي عليه
1: نعم.
5: الدينية والدنيوية يعني
1: علمهم طيب يا عبد العزيز علمهم الطريقة الآن كيف
5: الطريقة أول حاجة لما يروح للمسجد ما يأخذ الجوال معه
1: أيه.
5: والحاجة الثانية لا بد يوازن يمسك القرآن أكثر أم الجوال أكثر
1: هو الآن في طريقة التعامل هاي يقول ما أقدر أستغني عبد العزيز بعد أنا عندي التزامات وعندي تواصل وعندي أعمال وعندي أشغال شلون
5: الالتزامات شيء مفروغ منه جزء بسيط من
1: أيه.
5: الالتزامات ما
1: أيه.
5: يتودي لكن المشكلة مضيعة الوقت
1: أيه.
5: المشكلة إنه ما يحسب وقته
1: أيه.
5: أنت وقتك ثمين أنت وقتك ثمين الوقت من أثمن الأشياء
1: الحين عبد العزيز في المناسبات والعزائم يستخدمون الجوال
5: والله اللي حاصل الأغلب إذا ما في مثلا شخص متحدث ويلفت النظر
1: أيه.
5: يستخدم كل الله بجواله الغالبا يعني
1: والله هذا أجل
5: لما يكون هناك محاضرة لما يكون هناك
1: الحين أجل صار هذا مؤشر يا عبد العزيز إذا ما عجبتني الجلسة أمسك جوالي
5: والله ما يمنع أكيد إنه لكن عادة الأذواق تختلف الناس لكن إنه إنقاذ ما يمكن إنقاذه يعني
1: أيوة.
5: أهم شيء تنبع شوف علاج المشكلة ينبع من داخل الإنسان إذا ما عرف إنه وقته ثمين وإذا ما أيه. عرف إنه في بديل أفضل من يوفر راحة نظر ويوفر جودة حياة يوفر صحة بالجسم
1: نعم.
5: يوفر راحة
1: هو يعني أنت معدل استخدامك يا عبد العزيز كم في اليوم
5: والله أحيانا أنا وصل 3 ساعات
1: 3 ساعات في اليوم استخدام
5: اي بال 24 ساعه. اي والله احيانا
1: ثلاث ساعات متواصله ولا مقطعه لفترات؟
5: لا بال 24 ساعه.
1: شويه ثلاث ساعات
5: بما فيها شيء رسمي، بما فيها ادخل على مثلا عندي انجاز.
1: شويه عبد العزيز، ثلاث ساعات مره قليل.
5: وين شوي؟ ثلاث ساعات يا رجل، ثلاث ساعات شوي.
1: وش عندك تطبيقات ولا ما عندك؟ بس والله بريد واتس.
5: والله كثير، والله كثير التطبيقات. لكن
1: لا، اللي تدخل انت اكثر شيء.
5: ما دخلنا بالذكاء الاصطناعي الا لا.
1: اترك الذكاء، خلنا الحين في اللي عندك التطبيقات. انت واتس وبريد صح؟
5: في اكس وفي سناب وفي، لكن
1: هذا ما تقدر كل هذه ثلاث ساعات تاخذ اكثر من هلال.
5: لا ما تاخذ اكثر. انا ثلاث ساعات والله ماني راضي عنها
1: الظاهر. ما تتابع احد في السناب الظاهر، العائله فقط. ما حولك احد اللي في السناب؟ يعني ما عندك احد تتابعه؟ اصدقاء، زملاء؟ ما في
5: والله، قليل.
1: اي قليل، عشان كذا معدل ثلاث ساعات كافي بالنسبه لك.
5: لا ثلاث ساعات كثير، انا اقول لك غالب. اي نعم، احيانا انا وصلت ثلاث ساعات، ولا الغالب لا مو ثلاث ساعات، ثلاث ساعات من وقتي يا رجل.
1: اي نعم صحيح. بيض الله وجهك يا عبد العزيز.
5: الله عزيز.
1: طول عمرك.
5: تدري ان الانسان وش يلتزم؟ يلتزم انه اول حاجه يحاسب نفسه ويحاسب وقته انه يلتزم.
1: نعم.
5: والحاجه الثانيه انه ينظم وقته وينظم نومه.
1: احسنت، بيض الله وجهك. هو الفكره كيف نسيطر احنا على وقتنا ومشاعرنا؟
5: انه يبدا انه طيب. شيء حاجه بالبدايه انه يحافظ الصلاه على وقتها.
1: طيب.
5: بعدها بدا هو
1: كلهم محافظين بس ما زال الجوال يعني في يدهم. الله يحفظك يا عبد العزيز. طيب عشان الوقت يا عبد العزيز، في اتصالات. الله يطول عمرك، شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركة معنا في أمان الله. 011-40-53. خالد. يا خالد
6: عليكم.
1: وعليكم السلام.
6: مساك الله بالخير. كيف
1: مساك الله بالنور. هلا وغلا، من وين يا خالد؟
6: من جدة.
1: ونعم، أهلا وسهلا، تفضل
6: حبيبي. اختصار كامل، كل الموضوع يعتمد على شيء اسمه سلوك.
1: سلوك،
6: أنا أعود نفسي عليه.
1: أي.
6: سلوك، أنا سلوكي إيش اللي أنا أبغاه؟ أيوة. أنا أحط السلوك اللي أنا. السلوك هذا حتى يضر من ناحية الأهالي في المنازل.
1: أي.
6: لما يكون الأب أم في يديهم الجوال على طول، ينتقل السلوك هذا كل الأطفال والأولاد في البيت، فيجي الأب يبغى يمنع ما راح يقدر.
1: أيوة.
6: لأن في الاستشارات النفسية عندنا، موجود عندنا في المركز خدمات التربية. لما يجينا واحد يقول لك والله ولدي يجلس مدمن على الجوال، ما يسكت إلا لما يعطي له الأيباد. أنت عودته على السلوك.
1: انت تتكلم عن طفل الان يتابع الافلام الكرتونيه هذه، مقاطع الاطفال،
6: بس هذا خطر. هذا خطر، هذا الخطر بعينه. انت قاعد، هو الطفل قاعد يصير سلوك، انت بكره تبغى تعدل ما تقدر، فما بالك بالكبير اللي يجي يمسك الجوال ما بين 10 ساعات ولا 10 ساعه.
1: اي نعم.
6: لكن
1: طيب الآن الفكرة الآن يا خالد، الفكرة بعدد الساعات اللي نقضيها في وسائل التواصل، ولا الفكرة في ماذا نستخدم احنا في هذه الأجهزة؟
6: نفس السؤال هذا، يعني أطرح لك سؤال آخر، لماذا أنا أستخدم الجوال؟ لأي غرض أنا أستخدمه؟ هل هو لعمل أم ترفيه؟
1: إيه، أنت ربطت الآن، أنت تقول ليش تستخدم 10 ساعات؟ طب الفكرة هي في 10 ساعات في الاستخدام، ولا أنا كيف أقضيها هالـ10 ساعات؟ يمكن 10 ساعات عندي التزامات، عندي أعمال، عندي أشغال، عندي إيميلات.
6: طيب حلو، مو شرط أنك تجلس على الجوال، لكن الجوال إذا بتستخدمه في عملك هذا شيء طيب، لكن أنك تجلس على وسائل التواصل الاجتماعي. يا راجل في ناس صار عنده إدمان أعمارهم بالـ40 بالـ50 سنة.
1: يمكننا متفاعل يا خالد، متفاعل يعني يصور ويجيه متابعات ويغرد وسؤال وجواب وتعليق، ويعني يغطي يومياته.
6: بس هل هذا يعطي له قناعة انه يقوم بشيء كويس؟
1: يمكن ما اخذها، يعني يمكن هو يريد ان يسعى الى الشهرة وبعد ذلك الى الاعلان والى الربح والاستثمار.
6: ممكن، انا ما اقول لك لا، مو غلط انه يجي.
1: يعني صح يعني طريقته صح ولا خطا؟
6: طريقته صح في حاله واحده، اذا كان يكون على محتوى معين، اما يجي مثلا كل شويه يدخل لك على محتوى ما راح يكون عنده شيء، يعني وقته كل ما طلع فيه وفكر فيه يدخل على حاجه ثانيه وهكذا يتطور.
1: احنا
6: عندنا ناس على العيادات، يعني انا اتمنى بالفعل ان تفتح عندنا عيادات متخصصه في علاج الإدمان.
1: هو الحقيقة هذا السؤال مطروح أيضا للمختصين، يعني ما نقدر إحنا نفتي فيه، وهم جاءنا هذا، لأن الموضوع ترى مرتبط حتى بأمور اجتماعية أحيانا تتغير. علاقاتنا مع الآخرين في ظل هذا الإدمان. في ذات الوقت أيضا الطب النفسي أيضا له دور في هذا الموضوع مع إدمان الهاتف أو الجهاز الجوال، حتى على مستوى الصحة. الصحة أيضا لها مجال تأثير الهواتف مثلا على المخ أو حتى المصابين مثلا في هذا الموضوع، في يحمل هو أكثر من قضية، وكل أيضا مختص بإمكانه يتصل علينا ويشاركنا.
6: فاهم عليك. تعطيك أكبر أكبر أكبر بلا ممكن الواحد يحصل عليه من الجوال.
1: تعالي أنت توزع بلا وتوزع مشاكل ما هي بكذا بهالطريقة.
6: قبل النوم بساعتين استخدم الجوال في مكان مظلم. تمام. اسأل في أي مختص طبيب عيون هيقول لك هذا أكبر خطر على الشباب.
1: طيب طيب أيض الله وجهك يا خالد، شكرا لك على الاتصال.
6: شكرا لك.
1: هلا هلا وغلا، في أمان الله، تحياتنا لك. 011-40-53 عبد الله.
7: يا مرحبا.
1: مرحبتين، كيف الحال؟
7: الله يسلمك، أبشرك. طاب حالك.
1: من وين يا عبد الله؟
7: من الرياض.
1: ونعم، تفضل.
7: الله يسلمكم. في حل جميل للمستطيع والقادر، الانتقال من الجوال إلى الجهاز اللوحي، لأن أكثر سبب يخلي الجوال يبقى في اليد بشكل كبير هو راحة استخدامه. فالانتقال إلى الجهاز اللوحي للمستطيع بيقلل بشكل كبير، لأنه غير مريح أبدا.
1: احنا النعمة في يده ويتركها وروح يدور معها، مع الجوال أكيد بيستخدم، ما هيقدر يتنازل عنه.
7: الجوال الانتقال لمواقع التواصل الاجتماعي بدل ما يكون في الجوال يكون في الجهاز اللوحي اللي أقصد تابلت مثلا.
1: إيه أنا فاهم قصك، ما يقدر، ما صعبة،
7: هذا ما ينتقل معك بشكل كبير. هذا الشيء شفت أحد يجربه ونجح معه، خلص عدد ساعات من 7 ساعات ونص إلى 4 ساعات.
1: يعني هل تتصور مثلا أنه جهاز جوال ما فيه تطبيقات كلها حاطة على الجهاز اللوحي الأيباد؟
7: سهل جدا حذف التطبيقات من أجهزة الجوال وتحميلها بالأيباد. أنا لا أقول لك امنع وسائل التواصل الاجتماعي، لكن انقلها فقط لا غير، هذا بيخليها غير مريحة.
1: هو النقل حرمان وشالها لا من جهاز إلى جهاز ثاني.
7: هذه العملية الحرمان هي عبارة عن دواء لمن يرى أنه واجه مشكلة، أما لمن لا يرى أنه في مشكلة أصلا فما هو مستفيد أساسا.
1: ما في حل أقوى.
7: لا ليش حل أقوى؟
1: ما في حل أقوى من هذا، لأن هذا في اليد، يعني الجهاز معه في الجوال في يد، ولا يقدر اصلا يقول والله بنقله الى الايباد مثلا.
7: هو اهم نقطه انك تعترف بالمشكله. اذا والله هو شايف انه في مشكله وان الادمان هذا يعاني فيه في حياته، يبشر بالخير، وسائل العلاج كثيره. تبدا بالتغذيه، تبدا بالتدرج، تبدا بالرفق مع النفس، كلها وسائل طيبه. لكن اذا كان لا يرى انه في مشكله اصلا، وهذه المشكله الحقيقيه، عدم شعورنا بالمشكله.
1: هو تدري احيانا يا عبد الله، وتدري الان انه يستخدم التطبيقات وهذه المواقع للتخفيف من الضغوط النفسيه، احيانا تلقاه يمر بضغوط فيدخل الجوال على طول يخفف من هذه الضغوط اللي عنده، ياخذ له جوله كذا اطلاعيه بانوراميه، يضحك، يغير نفسيته، وبعدين يطلع خلاص غير المزاج بالنسبه له.
7: الاشكاليه يا ابو طلال
1: ولا عبد الله، لا انت
7: هذا هو الاشكاليه، ما هو انه هو هدفه تخلص من الضغوط للأسف، وهذا حقيقة المشهد. أنه أكبر مسبب للضغوط هي مواقع التواصل الاجتماعي والتطلع إلى ما عند الآخرين. للأسف يعني.
1: يدخل يعني في جانب المقارنات. سام
7: أقول ولا يمديك تقول وداو التي كانت هي الداو.
1: داو نعم. هو بيربطها في المقارنات.
7: هذا داء عظيم. هذا داء عظيم.
1: ما تحس ان هذا كان كان زمان صاروا في وعي لان يا عبد الله ما عندنا استقارن بحد؟
7: بالعكس. المقارنه داء دفين في مشاعر الانسان. ما هو شيء له علاقه بالتطور والحضاره.
1: كانت اول يعني في كانت اول سم اقصد انا من ظهور السوشيال ميديا وانتشار عدد كبير من المشاهير، وبعضهم دخل في حاله من الثراء وابراز ايضا مظاهر النعم، كان هناك دخلنا في حاله من المقارنات. بعدها صار في وعي اجتماعي، وعي اعلامي عند كثير من الاسر، وفهموا الموضوع وخف موضوع المقارنات، ولا لا؟
7: انا لا اعتقد هذا يا اخوي. لان موضوع مقارنه الحال بالاحوال الاخرى والتثقف، هذا امر جبله الله على الانسان.
1: جبله الله على الانسان هي مقارنه النظراء.
7: نعم.
1: النظراء. نعم. معي عبد الله، مقارنة النظراء يعني نظيرك أنت الذي تدخل معه في مقارنة، لكن ما تدخل في مقارنة مع شخص أعلى منك مثلا مستوى أو جاه أو منصب، ما يمكن هذا.
7: لل- لل- للأسف النظرة إلى حال ما ينظر إلى حال الآخرين على أنهم يقارنهم بكل مواضيع، لا هو ينظر إلى حاله، هو ينظر إلى حاله بشكل يقول أنا ليش ماني زي كذا، ليش هذا سوى كذا، إيش اللي صار هنا بكذا. العموم الحق والشيء الصحيح اللي هو أن الإنسان يسأل الله.
1: نعم نعم، بيض الله وجهك يا عبد الله،
7: جزاكم الله خير.
1: شكرا، هلا وغلا، تحياتنا لك يا عبد الله، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. 011-40-53 وداد.
8: وداد من سوريا، السلام عليكم.
1: ونعم، أهلا وسهلا يا وداد، كيف الحال؟
8: يا طلال أهلا، الحمد لله منيحة.
1: أنت الآن من وين الآن تكلمينا؟
8: بكلمك هلا اليوم وصلنا على مكة المكرمة.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله،
8: نعمل العمرة إن شاء الله بكرة.
1: تقبل الله، يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال
8: إن شاء الله. يعني هو أنا بدي أعمل لايك للمستمع عبد العزيز اللي قالكم عز الله إنه موضوع.
1: أيوه ها ها. أنت كيف تسمعين الآن؟ أنت في الأوتيل تسمعين عن طريق ال؟
8: عم بسمعك على الموبايل والله.
1: موبايل ما شاء الله.
8: على جوجل، فتحت ما شاء على جوجل إذاعة الرياض.
1: أي نعم.
8: وسمعت البرنامج عجبني.
1: الله يحييك.
8: المستمع عبد الله أنت وياه ما خليت ولي.
1: الله يحييك، لا نستفيد منك وداد، تفضلي.
8: يعني هو شوف مثل ما على وين نعرف نصوم الأطفال عن هالموبايلات. نحن زمان كنا نعبر سبحان الله لما يطلع واحد من البيت ويتأخر نقول على وها التليفون محمول. أي. يلي نعرف وين هو، فلما طلع التليفون محمول يعني هذا الشيء حلو كتير، بس لما نزلت مواقع التواصل كتير كتير كتير صار مثل ما حكيتوا أنتوا إشكاليات،
1: صار فيه إفراط في الاستخدام، إدمان،
8: إفراط بالاستخدام.
1: أي.
8: يعني بتلاقيهم باركين بالمضافات أو جايين على تهنئة أو جايين على عزة وماسكين كل واحد موبايله.
1: صح.
8: يعني جد يعني بدها حل.
1: أنت تشوفي نفسك يعني يا وداد أنت من مدمني الأجهزة الإلكترونية؟
8: لا انا كنت مدمن اذاعه لما كانت المسجله هي النوكيا اللي شو اسمه السوني والسا هي، بس ما بقى لقيتها هي. راحت بيوتنا، راحت بيوتنا وراح فيشنا وما بقى.
1: كنت اول فقط يعني مستمع الاذاعات فقط،
8: مستمع اذاعات فقط. اذاعه الرياض، الكويت وقطر. يعني هدول كثير بحبهم بالاضافه للاذاعه السعوديه.
1: طيب الان في ظل انتشار مواقع التواصل مالك اي حسابات فيها؟
8: هلا المواقع التواصل بفتح بشوف شوفي بستفيد. مثلا انا يعني انا هلا عمري 58 سنه، انا بصل له عمري 8 سنين، بصل له عمري 8 سنين، لكن بتفتح على مواقع التواصل يعني بيطلعوك كافر يا ابن الحلال.
1: لا ما وصلنا لهالدرجه، لا انا اقصد حسابات شخصيه لك، يعني تغردي تصوري يومياتك،
8: بيطلعوا لك شغلات حسابات شخصيه، بيطلعوا كثير كثير شغلات. انا لا بطنش، بعد كثير والحمد لله. فعندي حساب شخصي محدود يعني.
1: ممتاز، بينك وبين العائله والاقارب
8: بس
1: فقط.
8: بس
1: اي نعم ما شاء الله عليك.
8: حتى كل شيء ببعث صور كثير ما براسلن.
1: ما شاء الله يعني ما شاء الله تبارك الله. طيب
8: ليش ما بتعطيني رقمك؟ بقول له شفتك شلون تبعت صور انت
1: واختك. طيب يعني انتبهي الاولاد يا وداد، الاولاد ترى يستخدموا الجوال كثير.
8: ايه انا ما عندي اولاد الحمد لله.
1: لا الله يرزقك ان شاء الله. كيف الحمد لله ما عندي اولاد؟ الله يرزقك ان شاء الله.
8: عندي ولد تزوج وما بعرف.
1: ما شاء الله يعني ما شاء الله تبارك الله. الله يعوضك بالافضل والاجمل يا وداد.
8: الله
1: اسعدتينا اسعدتينا.
8: يعوضنا بالجنه، الله يعوضنا بالجنه.
1: امين امين. الله يحفظك.
8: التواصل جد مو لل
1: نعم نعم
8: الاستخدام الدائم، يعني عندنا اشجار، عندنا كثير اشياء. طيب. يعني
1: الله يحفظك يا وداد، يطول عمرك، اسعدتينا بالاتصال والمشاركه. شكرا
8: لي انه اعمل عمره.
1: الله يتقبل،
8: لانه اول مره بحياتي بيجي لهون يعني حلم.
1: الله يتقبل هي. الله يتقبل يا وداد منك صالح.
8: نوال المريح ولا المجاب الري حسن، كثير انبسطت لما عملت مقابله معها.
1: نعم نعم الله يحفظك يا وداد.
8: طلال انت كنت انت وخالد ما
1: اي نعم صحيح نعم.
8: اسلم لي عليه لخالد
1: ان شاء الله. الله يحفظك،
8: تحيه من هون.
1: الله يطول عمرك يا وداد.
8: العاملين باذاعه الرياض.
1: شكرا شكرا
8: لحد الآن.
1: أهلا وسهلا في أمان الله يا وداد، تحياتنا لك. أهلا وسهلا بالجميع. 011-40-53 أبو عبد الله.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مساك الله بالنور
9: أستاذ طلال. أبو عبد الله أسعد الله مساك
1: ومساك أجمل يا مرحبا، هلا وغلا.
9: وصراحة سعدنا بسماع صوتك وتشرفنا بالتواصل مع الأستاذ الكريم الأستاذ محمد.
1: الله يحييك، شلونك؟ عساك طيب
9: الفلاج وجميع القائمين على البرنامج والإذاعة الشامخة، وبخير الله يطول عمرك.
1: يا مرحبا، حي الله أبو عبد الله.
9: الله يحييك، وأنتم صراحة دائما إضافة لنا
1: طول عمرك،
9: منبر إعلامي منوع واجتماعي، ودائما تسرون طال عمرك.
1: الله يحييكم، الله يحييكم، إذاعتكم وبرنامجكم، وإحنا في خدمتكم في أي وقت. يا مرحبا بالجميع، يا مرحبا، هلا وغلا.
9: الله يحفظك أبو عبد الله. حقيقة استخدامي والله بالذات في في في ظل اللي هو وجود البرامج تبع الذكاء الاصطناعي.
1: أيوة.
9: زاد الاستخدام.
1: انت لا ما شاء الله وصلت للذكاء.
9: اي نعم،
1: صرت تتعامل مع الذكاء الاصطناعي
9: يعني لدرجة الحد المقبول.
1: ما شاء الله، يعني ما شاء الله تبارك الله. وش اللي يعني جذبك في هذا العالم؟
9: حقيقة ارتباط بالتقنية، توظيف مثلا أنا في المجال الإعلامي، توظيف المقالات، يعملها قراءة تحليلية
1: ممتاز
9: صوتية وإخراجها بشكل فيديو.
1: ما شاء الله، ما شاء الله. هي الفكرة الرئيسية لا شك أن خدمتنا هذه المواقع وهذه الأجهزة الإلكترونية، لكن السؤال إحنا مدى استخدامنا لها وتعاملنا مع هذه الأجهزة.
9: صحيح والله، هي فعلا هي هي سلاح ذو حدين.
1: اي نعم.
9: حقيقة يعني مرات يكون الاستخدام باتزان وباعتدال، لكن مرات زي ما قلت لك في ظل إضافة التطبيقات الذكاء الاصطناعي وكذا، زي ما تقول يجي الواحد شغف على يعني التعرف على الجديد ومواكبة الجديد وزي ما تقول الاستفادة من التقنية.
1: هل تغيرت شخصيتك الاجتماعية مع الناس، يعني دائرة علاقاتك؟
9: والله في الفترة الأخيرة مع الإضافات هذه فعلا أنا
1: شخص
9: أي حقيقة.
1: وش اللي تغير؟
9: تغير أنه زي ما تقول الزاد، يعني كان عندي وقت مخصص أحب أطلع الجو مثلا ساعة في بعد يومين ثلاثة، فصرت الساعة هذه مرات أخلي من الأولويات اللي هي التطبيقات.
1: أيوة، صرت أنا في عزلة مع هذه الأجهزة.
9: نعم، ما هو عزلة تامة، لكنها أخذت من وقتي، من وقت الاستمتاع.
1: نعم.
9: تغيير الجو،
1: النزهة. وتشوف هذا الأمر طبيعي بالنسبة لك ولا يضايقك؟
9: والله حقيقة نوعا ما في مضايقة، ولكن شفت في إنتاجية، في استفادة ملموسة. يعني تحاول توازن، يعني تسدد من قارب.
1: بيض الله وجهك أبو عبد الله، سعدتنا بالاتصال والمشاركة معنا، شكرا. الله يراك، في أمان الله. 011-40-53 أبو سعد.
10: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
10: ساك الله بالخير، كيف
1: ساك الله بالنور. من وين أبو سعد؟
10: من الرياض.
1: ونعم.
10: ذا اللي قدامي استفاد من التقنية، أما أنا والله ما استفدت منها شيء أبدا.
1: ليه يا أبو سعد ليه؟
10: ما أنا يطلع لي أحيانا معدل استخدامك للجوال يطلع لي.
1: تدري أنك محظوظة الحين؟ تدري الناس مبسوطين؟
10: أنا المحظوظة.
1: يقولون يا حظ أبو سعد، ماله ومال التقنية، مريح راسه، مرتاح البال.
10: لا أنا شوف، أنا مستخدم التقنية بس بشكل عكسي. أنا من 12 ساعة إلى 15 ساعة يوميا.
1: وش تستخدم، جوجل ماب؟
10: مو جوجل.
1: مشاوير شكلك أنت.
10: وقصص وما قصص.
1: الله، تحب أفلام وثائقية أنت، راح اليوتيوب أنت بالساعات تجلس.
10: والله أجلس بالساعات.
1: تحب القصص التاريخية؟
10: القصص زي كذا. أحيانا وأنا بنام، أحيانا عندي مساعد تقول خلاص أزعجني، قصر عليه شوي، قصر عليه شوي. أحيانا أنا أنام
1: على القصص.
10: تجي تقفل الجوال توعى، أقول لك قفل يعني، ونعود نكمل يا ليل زي كذا.
1: وتسمع تحب وش القصص اللي طيب وش القصص اللي تحب تسمعها؟
10: والله كل شيء، أي شيء، حتى إني أحيانا أدور أي شيء بس الساعات تصير طويلة عشان أحطه بنام أسمع، لازم أسمع واحد صار جنبي.
1: يعني تشوف هذه الطريقة مناسبة لك بس فقط أنت الآن استخدامك اليوتيوب في القصص التاريخية بس
10: في النوم، في النوم ولا الصباح يعني.
1: لكن طيب الحسابات الثانية أبو سعد ما عندك مثلا في الواتس، البريد، في التطبيقات الثانية؟
10: واتساب وسناب.
1: السناب عندك؟ بس ما تصور.
10: ما أصور، وأنا متابع على قولتهم نهم ولا هنم.
1: متابع بشغف.
11: بشغف.
1: مين؟
11: بكرة جامدة. والله أي شيء يضحكنا نبغى أي شيء يضحك بس.
1: يعني يعني أنت تدخل أشياء غير يوتيوب.
11: هذا في الصباح. اليوتيوب في الليل. اليوتيوب.

0: ايوه ارتبكت ارتبكت يا معاذ.
1: قاعد ارتب بس.
0: يلا سم.
1: التكنولوجيا زي ما قال الشباب اول سلاح ذو حدين. الكبار يعرفوا كيف يستخدموه حتى اذا كانوا يستخدموه خطا، لكن يعرفوا كيف يصلحوا الاخطاء هذه.
0: ايوه.
1: لكن الشباب الصغار انهم طلعوا في ذا الجيل ما في احد يقول له هذا
0: الصغار. يعني في عمر كم يعني؟
1: 18 وتحت، 20 18 وتحت.
0: اي يعني طريقته خطا في استخدام الجوال
1: اكيد، يعني
0: مع ان غالبيتهم يعني ترى جيم العاب.
1: لا لا لا خطأ كبير.
0: وش اللي خطأ؟
1: يعني شوف استخدام الجوال خطأ بحد ذاته.
0: وش
1: ايش قاعدين يسوي داخل الجوال؟ حتى لو قاعد يذاكر اول شيء بتركيز يسحب التركيز تمام، وثاني شيء يبع في العيون وما ادري
0: يستنزف طاقته. نعم في الاجهزه الالكترونيه الحل يكون حرمان ولا لا يا معاذ؟
1: ممكن حرمان لانه الشباب ما يعرفوا مصلحتهم تمام. انا قلت زي ما قلت الكبار يعرف مصلحتهم ويعرف حتى لو شافوا شيء غلط او زي.
0: عطنا حل الحين، عندك حلول عندك اقتراحات؟
1: الاهل، الحل دائما عند الاهل.
0: ايوه وش يقولون؟ طيب الاهل شو يسوون؟
1: الاهل يعني انا الحمد لله من عمري سنه لين 17 18 والجوال ما عندي جوال، الجوال اللي معي ذا ابو كشاف.
0: اي خاف انت على ايام يمكن بيجر ما عاد في ما في جوالات.
1: لا لا لا قريب مو ما انك كبير مره.
0: قريب والله ما ادري كم عمرك.
1: قريب لا قريب والله انا حق 18 19.
0: وش كان وقتها الجوال؟
1: كان وقتها الجوال ابو كشاف.
0: وقتها اي طيب ما فهم كيف تقارن؟ ما في اجهزه ذكيه على وقتك.
1: كان في كان سنه 23
0: توها يعني انت كم عمرك؟
1: كان في جوالات وكان في جوالات
0: جوالات مين بيجه ذكيه كان ايام ممكن على يعني ايامك يمكن بلوتوث يمكن
1: والله ما ادري، بس انه كان في جوالات كل الشباب في المدرسه وفي الحي وكلهم معهم جوالات، ويا رجال اللي ما معك جوال ما ادري وش. بس والله الشيء هذا فادني من جد
0: يعني. بس الان تغير صار في موضوع يحتاج الى سيطره. طيب
1: انا وقتها اشوف ان الجوالات هذه شيء مهم ولازم امسك الجوال وزي كذا.
0: بيض الله وجهك يا معاذ،
1: كبرت وياك
0: الله يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. 011-40-53 منذر
2: اهلا وسهلا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: أسعد الله أوقاتك
0: ومساك أجمل. من وين يا منذر؟
2: أهلا من الشرقية.
0: أوه أنت من الحساء؟
2: إيه نعم.
0: نعم وينك يا منذر؟
2: مالك زود موجودين.
0: موجودين وين اختفيت يا أخي؟
2: الله يحييك.
0: شلونك عساك طيب؟
2: بخير الله.
0: وأنت طيب؟
2: وأنت طيب.
0: سم يا منذر.
2: والله أنا على استماعي لجميع المتصلين الصراحة أنا كنت يعني شاطح نوعا ما. انا من زمان اساسا كل برامج التواصل الاجتماعي حذفتها، وهذه قناعه شخصيه. نعم يعني انا ما ايد
0: اي الا حساب واحد الا واحد
2: ولا
0: حساب الا واحد اكس.
2: لا ولا اي والله
0: اكس يا منذر.
2: لا والله ولا
0: شايفينك
2: لا لا يمكن
0: شايفينك انت بذاتك.
2: لا لا يمكن تجاوب ما فقط لا غير. والله هي قناعه لان صراحه استنزاف بالوقت الاجهزه. طبعا اي انسان يبغى يكون والله يبغى شيء يدور عليه.
0: لحظه خلني اعرف اول شيء متى حذفتها؟
2: يمكن الان 4 سنوات أو 5 سنوات.
0: وش الطاري
2: كذا؟
0: شلون كذا؟ في سبب
2: يعني؟ السبب هو انه يا اخي وقتي كله رايح على الجوال.
0: هذا هو السبب.
2: اي نعم. والسبب الثاني
0: وتغير شكلك الاجتماعي بينك وبين الناس في دائرة علاقاتك.
2: بالعكس الكل منبهر والكل.
0: لا لا قبل ما تتخذ قرار الحذف انت تشوف ان حياتك تغيرت وتأثرت عليك تأثير سلبي وقلت اقرر اني احذف.
2: لا لا لا لا لا صراحة كان كذا يعني وقتي كله رايح على الجوال. كنت ابغى اطلع يعني من بؤرة الى بؤرة اخرى، فالمقابل انه لازم انا اترك شيء. فلله الحمد تركت انا جميع برامج التواصل الاجتماعي.
0: طيب الان دائرة العلاقات والاصدقاء ما في تواصل الكتروني؟
2: واتساب.
0: بس هذا اللي باقي.
2: نعم يا واتساب يا اتصال. وبالعكس بتقابل منهم في مجلس في مناسبات تاخذ وتعطي معاهم.
0: طيب الان يا منذر تعرف انت حياتنا قائمة على اخبار والاخبار

0: آنية ما نطلع عليها في مواقع التواصل، شلون تحذفتها كذا؟
1: ايوه انا حينها بقول لك. انت الان اي شيء تبغى دور عليه حتحصله، يعني على حسب المحتوى، على حسب المجلس اللي جالس فيه.
0: طيب.
1: سمعت كلام جديد او يعني في احداث جديده،
0: طيب
1: تطلع عليه، تدخل الاخبار،
0: وين اطلع؟ انا وش دريني اصلا في خبر صار وانا حذف كل المواقع؟
1: ما شاء الله، زي ما انت اذاعه الرياض، في العربيه، في الجزيره.
0: وانت طيب برا؟ طيب متى في البيت؟ انت برا جاء خبر مثلا وعاجل وصار حدث ما تدري عن الناس كلهم دروا وانت ما دريت، حادث المواقع كلها.
1: ما في مشكلة اذا كان يهمني الخبر، انا بتعب بسأل.
0: ما تحس نفسك انك منعزل عن العالم، غير مطلع عن احداث العالم؟
1: بالعكس، كل ما جلست عند احد
0: شلون؟
1: مع يعني اذا جلست مع احد،
0: مو انا انتظر اذا جلست مع احد، انا عندي اي احداث اول باول تجي، كاس العالم لحظه بلحظه، اخبار جديده غير الاحداث الثانيه تجي، انا هذا كيف انا اخفي نفسي عنها واقطع كل الاحداث وقعد الحالي ما ادري عن اللي يصير في الدنيا؟
1: في هذا شو اسمه حق الكوره، يجيك اشعارات ترى المباراه تجي الحين، في فاصل الدوري 32.
0: يعني ما حذفت؟
1: اللي ما حذفت
0: يعني مطلع على الاخرين،
1: مطلع على الاشياء الاخرى وليس البرامج التواصل الاجتماعي. هذا انا عندي مشكله مع برامج التواصل الاجتماعي،
0: يعني برامج التواصل ترى في بعضها حسابات اخباريه تنقل خبر اول باول.
1: اي هذه الاخباريه صحيح،
0: هو اخباريه ومنوعه، يعني مو بشرط يعني في شتى المجالات تعطينا الاخبار.
1: طبعا انا
0: انت حذفت كل المواقع، انت جالس بدون اخبار كانك لحالك، قاطع عنك النت انت.
1: لا لا مو لحالك،
0: ما تدري عن اللي صاير في الحياه. طيب
1: هو هو هو بس هي نصيحه، يعني كل واحد يستفيد من وقته. بس
0: احنا الفكرتنا الله يسلمك، وما قلنا احنا حرمان ولا قلنا احنا قطع الانترنت، نتكلم عن تخفيف فقط استخدامنا لهذه المواقع، نريد أن نحرر أنفسنا من الإدمان، من التشتت، من المقارنات المؤذية، نريد أن ندرب أنفسنا تدريب عملي حقيقي على التحكم في النفس، هذا هو الهدف الأساسي من التخفيف في مواقع التواصل. ما نتكلم عن التخلص التام من هذه المواقع، لا، التخلص من السموم الرقمية فقط. بيض الله وجهك منذر.
1: صح، وجهك ابيض، وانا بنوه بس نقطه على كلامك. يعني اذا ما
0: يلا في اتصالات يا منذر،
1: ما قصرت. اي احد يبغى يخفف مثل ما انت وضحت، يقدر يسوي حلول بديله، مثلا يقرا كتب، مثلا يطلع على اشياء هو يحبها، مهنيه، ميكانيكيه، خشبيه، فلاحه.
0: طيب. اي شيء يعني. بيض الله وجهك، شكرا لك يا منذر، الله يطول عمرك. تحياتنا لك، في امان الله. 011 40 53 عواض.
2: يا اخي
0: مرحبا، كيف الحال؟
2: هلا والله، كيف حالك؟
0: هلا وغلا، من وين يا عواض؟
2: والله من مكة المكرمة.
0: مكة المكرمة، حياك الله، تفضل.
2: الله يبقي، والله يشوف التواصل الاجتماعي هذا، والله انه نعمة.
0: ما في شك، نعم، لكن احنا عندنا افراط في الاستخدام.
2: الله الله، تتواصل مع الصغير، تتواصل مع العيال العام.
0: اي نعم.
2: حتى المناسبات الحين يا عبد الله. كله
0: بوه
2: عن طريق الجوال.
0: اي نعم.
2: توزيع كروت، معادي، توزيع.
0: وش الحل طيب يا عوال؟ عطنا حل.
2: الحل وش هو؟ انه نبعد عن الحجاز دي.
0: ايه.
2: ما نقدر نبعد والله يا عبد الله.
0: سم. اه تعطينا حل تقول نبعد بعد تقول ما نقدر.
2: والله من اجمل الحاجات التواصل الاجتماعي.
0: اي احنا ما قلنا نبعد. ما قلنا نقطع. أنا عندنا مشكلة في الإفراط في الاستخدام، لأنها تسرق منا أشياء ثمينة، تسرق منا الوقت، التركيز، السكينة، صفاء القلب، كل هذا نفقده احنا في ظل الاستخدام المفرط في الأجهزة الذكية. لكن احنا نريد أن نخفف، يعني هذه الفكرة الرئيسية، نحن مدعوون للتخفيف لا للتكديس، للتأمل لا للتشتت. احنا نقول صوم عن هذه المواقع، مواقع التواصل هي فرصة عظيمة فقط حتى نعيد ترتيب أولوياتنا في الحياة.
2: صادق والله يا عبد الله، لازم يكون في وقت
0: سم.
2: وقت الصلاة، وقت زيارة الوالدين، الواحد يبعد عن الجوال.
0: نعم.
2: ويهتم بحياته.
0: بيض الله وجهك يا عواض.
2: يكون لها وقت محدد له ويرتب حياته، ما يكون عليها على طول.
0: إيه بس ما قدروا الناس.
2: والله.
0: يقولوا ما نقدر.
2: والله انا والله
0: سم
2: اي، تبى الصراحه انا من الناس كلهم والله العظيم انه ادمان.
0: ادمان
2: يعني
0: عندك انت يعني مدمن، انت مدمن فيها انك تطلع على اخبار الناس وتعلق عليها، ولا انت متفاعل بنفسك؟
2: لا والله تفاعل نفسي.
0: عندك محتوى يعني تصور وتنزل؟
2: اي نعم.
0: يومياتك؟
2: لا والله يعني يا جماعه زي كذا يعني.
0: شكلك بتعلمهم اليوم، تقول شاركت في الاذاعه سمعتوني
2: مره ما يهمك.
0: الله يحفظك يا عواض، شكرا لك على الاتصال. اهلا وسهلا، في امان الله. يا مرحبا يا عواض. 011-40-53 اللي حبي يشاركنا في موضوعنا لهذه الليلة في برنامج تعليل عبر أثير إذاعة الرياض عن استخدامنا لهذه المواقع في حياتنا اليومية. منهم من يقول أصبحت جزء أساسي من يومنا، واحد يصحى من النوم على طول على الإشعارات على طول، وينام بعد ما يتصفح هذه المواقع ينام على طول، وسعادته ونجاحه مرتبط بالتعليقات والإعجابات وزيادة المشاهدات. هذه جوانب إيجابية في التواصل، نعم صحيح، في نقل المعرفة صحيح، لكن الإفراط فيها، الإفراط هذا متعب يا أخي، فقدنا السكينة. 011-40-53 خالد
3: حياك الله أبو عبد الله، السلام عليكم.
0: الله يبقيك.
3: على جميع المستمعين.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين يا خالد؟
3: من محافظة الخرج. ونزف لكم سلامة أهل الخرج كافة.
0: الله يحييهم جميع، عليك وعليهم السلام. يا مرحبا يا خالد.
3: إياك الله. معك طبعا أبو صهيب، مشهور بالإعلام والسوشيال ميديا، ولكن أنا كنت متابع لك، كنا نوصل العائلة ونستمع لإذاعتكم الطيبة اللي دائما تنقل الأحداث المميزة.
0: الله يحييكم. هذه إذاعتكم، إذاعة الوطن، ونحن في خدمتكم. الله يحييك يا خالد، تفضل.
3: نحمد الله. أما ما يخص السوشيال ميديا،
0: نعم،
3: فهو أمر لابد منه، وهو نعمة لمن عرف قيمتها وقنن استخدامها.
0: نعم.
3: فيما يصب في مصلحته.
0: أي.
3: سواء كبير أو صغير، فهي صراحة تعتبر شريان لابد منه.
0: أي.
3: مهما الإنسان يقول أنا بتحفظ،
0: نعم،
3: صراحة هي يستفاد منها علما، يستفاد منها ثقافة، يستفاد منها توجه.
0: أي.
3: للي يستخدمها في الشيء
0: ممتاز.
3: الصحي العائد لعقله ولأسرته
0: مثلك. يعني كأنك تتحدث عن نفسك، هذا أنت يا أبو الصهيب ولا لا؟
3: الله يحبيك. والله إني أفخر.
0: أي.
3: أفخر بمملكتي وما يقدم لها وكل الوزارات اللي أمر فيها، سواء صحة سواء بلدية.
0: نعم.
3: نحن في شعب يعني يحمد الله ليل نهار.
0: نعم.
3: على ما يمر فيه.
0: طيب.
3: على, على, على الدولة العظيمة اللي تقدم الخدمات لنا. يا رجل تجد في الشوارع من يخدمك، تجد الطب بأنواعه يخدمك.
0: نعم نعم، ما اختلفنا في هذا، لكن انت ورق طلعت الموضوع الحين، انت حين مواقع التواصل الاجتماعي متفاعل فيها، عندك يوميات
3: جدا جدا في السوشيال ميديا،
0: يعني معدل كم انت كم ساعة استخدامك في اليوم؟
3: والله لا لا لا احدد، متى ما رأيت نفسي في فراغ او ان ما عندي شغل من الاساسيات التفت للمواضيع الاخرى، لان غالبا ممكن احيانا تتابع.
0: يعني متى مدمن انت؟ متى متفاعل في مواقع التواصل يا خالد؟
3: فهم؟
0: متى متفاعل فيها ولا لا؟
3: جدا
0: قليل يعني التفاعل معها.
3: لا والله اتفاعل مع الشيء المفيد صراحه.
0: ايه او لا؟ يعني انت تقول، اقول كم معدل كم يعني ساعه في اليوم، تقول متى ما فضيت.
3: لا لا لا لا، بس لان اتكلم عن نفسي ما اقدر احدد، لكن انا ارى ان في وقت كثير لازم تدخل، يعني تبغى بالكم ممكن اقول لك، اذا اليوم 24 لنا فيه 6 ساعات تقريبا وقت بريك وراحه، ممكن اعطي الى 4 ساعات الى 5 ساعات
0: في اليوم،
3: لكن متواصله متقطعه. من برامج.
0: نعم.
3: والواحد يعدي الصلوات اللي عليه.
0: يعني تشوف نفسك مدمن انت في مواقع التواصل ولا ايه ولا؟
3: وأنا أرى نفسي مدمن ويزينة من إدمان لما
0: صدق والله
3: صوتك وصوت اللي مثلك. نعم.
0: أنا في الإذاعة، أنا ماني في التطبيقات.
3: تعتبر أستمع لك في التطبيقات، أستمع لك أستمع
0: لإذاعتكم. أنا ساعتين في اليوم، لك أتكلم منه عن مواقع التواصل بشتى أنواعها. هل متواصل لك حسابات متفاعل تصور يومياتك؟
3: والله أصور، تو أنا كنت في مكان راح أخذ شيء الستاند وما ستاند،
0: رأيت
3: النزين نقل صورة للمتابعين.
0: عندكم احتفالية؟ أجل الموضوع فيه ستاندات.
3: والله, والله يا حبيبي أمس كنا عندي الشيخ صالح العسكر الله يطول عمره.
0: أيوه نعم
3: كان
0: والله.
3: كان يحتفل بضباط الظفير وكنا نعم. متواجدين وناس وجهاء مثلك
0: نعم نعم.
3: وشرواك
0: شرواك الطيب الله يحفظك يا خالد. موفقين ومسددين طال عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا.
3: أشكرك.
0: الله يرعاك في أمان الله. 011-40-53 أبو جنى.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: صبحكم ومساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور. من وين أبو جنى؟
4: من الرياض.
0: ونعم ونعم تفضل.
4: شو أخباركم؟
0: طيب جعلك طيب الله يحييك. تفضل يا أبو جنى.
4: والله الموضوع جدا جميل
0: أي.
4: ومهم للمرسمة
0: نعم.
4: يعني الجوال بس على ضلتهم الجوال
0: أي.
4: شر لا بد منه
0: أي.
4: يعني الجوال يعني ما أشوفه خلاص.
0: ليش شر؟ خليته شر. وش سوى الجوال يعني عشان يصير شر؟
4: ما أنكم يعني أغلب اللي يكلمون سلبيات سلبيات يعني
0: سلبيات فينا إحنا. إحنا ما عندنا طريقة، ما عندنا تدريب عملي حقيقي للاستخدام الأمثل للجهاز. ما عندنا.
4: هذا هو. أنا ترى من كلامي قصدي نظرة الناس يعني.
0: أي نعم.
4: أنا نظرتي بالعكس أشوف يعني الجوال خير على الكل يعني.
0: أي نعم.
4: اختصرنا أشياء كثيرة.
0: طيب وأنت كيف استخدامك الجوال؟
4: والله استخدام الجوال يعني شوي كثير أنا ما أقول.
0: ما شاء الله شكلك الجوال. شكلك مشهور.
4: لا والله ما مشهور
0: أنا
4: شيء.
0: أنا أحس كذا مر علي أبو جنى هذا مر علي كنا مشهور.
4: لا والله
0: أحس كذا.
4: ليتي والله عشان نرتاح.
0: إحنا الشهرة راحة تتعب ضغوطات.
4: يعني بمقابل يعني المدخول المادي والله.
0: إيه.
4: يعني الله يبارك لهم
0: بس ترى يتعبون يتعبون عشان يصنع لك محتوى ويعطيك يقدم لك شيء للناس
4: أكيد أكيد ما يقصرون المحتوى النظيف طبعا.
0: وش اهتماماتك أنت يا أبو جنى؟
4: والله أنا على قولتهم يعني أغلب الوقت يعني صاير العمل هو اللي مشغلني يعني على الجوال.
0: إيه وش تحب يعني في الحياة وشي تهتم له أكثر اهتماماتك وش
4: أكثر شيء والله السفر.
0: السفر؟
4: أي والله.
0: طيب في سفرياتك تصور؟
4: والله شبه نعم
0: شبهي نعم.
4: يعني مو لا والله صوري يعني مو
0: شلون شبهي نعم؟ انت حوارك متوتر ليش انت بصريح معي؟
4: لا والله ما
0: انت تصور يومياتك تقول مثلا تروح المعالم تقول هذا معلم تاريخه كذا وبدا كذا واحنا في المطعم الفلاني وشوفوا ها
4: لا مطعم ما اصورها صراحه.
0: ليه؟
4: يعني حتى بس ما مناظر حلوه شلال جلسه حلوه
0: بس صوره يعني صورتين بس
4: عشان كذا قلت لك يعني اي نعم يعني شوي يعني مو
0: اي انا اقصد مثلا انا
4: صور باليوم هذه انقلت يعني
0: اي انا اقصد اني يوم سالتك تقول انا ودي اصير مشهور سوشيال ميديا بعدين سالتك اهتماماتك تقول احب السفر انا قلت ايش ما تصير مشهور بمحتوى السفر
4: بس ما مكثر للسفر يعني انا احب السفر
0: ايوه بيض أيوة. الله وجهك يا ابو جنى الله يوفقك طول عمرك
4: اسعدتنا
0: بالاتصال
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام في امان الله 011-40-53 حسين
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام من وين يا حسين
5: من تبوك
0: ونعم اهلا وسهلا تفضل
5: كيفك يا ابو عبد الله
0: طيب جعلك طيب الله يحييك يا حسين
5: الله يسلمك احنا طبعا انا من الجيل السابق حق القديم حق
0: البيجر
5: واللي قبله
0: بيجر ولا اللي قبله
5: اللي قبل البيجر
0: وش قبل البيجر
5: كان ما في غير تلفون ثابت
0: طيب
5: الله شوف سبحان الله من راح تلفون مسلك احنا الامور
0: سلك اللي يجي الوان اللي يجي الوان بيج واخضر واحمر حق وزارة البرق
5: ايوه
0: وشلون اللي عندكم ايش كان لونه؟
5: والله كان لونه
0: بيج
5: والشمعة سوداء
0: اي هو سوداء بس يجي بيج يجي احمر يجي اخضر
5: لا لا احنا سوداء
0: بيج
5: لا لا لا لا الجهاز بيج
0: اي بيج ما شاء الله ذويق من يومك يا حسين ذوق
5: الحمد لله
0: من اللي حصل له بيج؟
5: انا من اول ما دخلت او من اول ما دخلت
0: اي
5: بين 2004 2005
0: اي نعم
5: وانا راي نت يعني قديم على ايام الاجهزه المكتبيه
0: يوم المكتبيه ذاك الجهاز انت وياه
5: ايوه
0: وش كنت تستخدم ماسنجر
5: والله كنت ادخل منتديات وشغل
0: يعني وش كان اسمك في المنتديات
5: والله
0: لا, لا, لا, لا لا تقول لا تقول لا تقول لا خلاص
5: سلام انا شبك اني كتبت على منصتك قبل طبعا قبل ايام ما كانت اسمها تويتر يعني قبل غيروا الاسم وكتبت عنها بعد في مواقع ثانية عن مشكلة الجوالات. أول كتبت عنها سميتها المخدرات الإلكترونية.
0: ايه.
5: لأن اللي طف فيها إدمان. وتالي كتبت عنها شو اسمه؟
0: كتبت تغريدات عنها يعني في حسابك؟
5: مرض أي مرض العصر.
0: أي آفة العصر.
5: هو السكر معروف.
0: أنت كتبت الآن؟ أنت كتبت تغريدات الآن في حسابك؟
5: إيه.
0: طيب الناس يقولوا الحين قاعد تقول إدمان ما إدمان وأنت قاعد تستخدم وتغرد وعايش حياته في المواقع.
5: لا لا لا لا, لا. تدري أنا من ثلاث إلى ست ساعات في اليوم.
0: ما أنت لا لما تكتب تغريدة كل شوي يجيك الهاجس تدخل عليه تشوف من اللي علق من اللي حط إعجاب من اللي سوى تويت.
5: ما على الجوال أنا أكتبها وأخذ بعد كم ساعة أمر أشوف.
0: أي تمر تشوف هذا قلبك الحين متعلق فيها هذا إدمان الحين.
5: لا أنا ما أستخدم بكثرة والله العظيم. تدري إني أحيانا أطول البيت من نفسي بالبيت.
0: ايه لانك ما غردت وقتها ما عندك تغريده.
5: لا لا لا اطول من البيت والجوال في البيت ولا عندي مشكله ما ارجع له.
0: اي نعم.
5: ايه هو ضروري.
0: طيب انت تشوف الان يا حسين لما تكتب تغريده الان ما تحس سعادتك او نجاحك مرتبط بالتغريده في التعليقات او في الاعجابات او في ردود الناس؟
5: انا لا ما فادت الناس ما همت.
0: ما لي دخل فادت ولا ما فادت. تكلم عن مدى سعادتك يعني مرتبطة. تخيل يجيك تعليق حلو ما تنبسط؟
5: لا.
0: شلون لا؟
5: شلون تعليق حلو؟ أنا كاتب.
0: شلون لا؟ أنت كاتب تغريدة جاك تعليق حلو مثلا ما تنبسط؟
5: شوف يا أبو عبد الله أنا كاتب عن شغلة اجتماعية. إذا ما استفاد منها الشخص أنا ما بيمدحني وما يستفيد منها.
0: ما يمدحك بالحلال بيمدح الكلام اللي كتبته ما تنبسط؟
5: لا أنا
0: أبسط الكلام والله في. طيب ليش أنت بصريح معي وراك؟
5: لا
0: طيب الله يحفظك يا حسين. سم
5: اسمع أبو عبد الله الإشكال الرئيسي حاجة واحدة بس.
0: أسلم
5: مجال أسلم هم هذا جهاز التقنية كلها والتكنولوجيا كلها أجهزة.
0: أي نعم نعم
5: فيها فوائد. المشكلة هم في الحرام معها كلامنا والمنصات اللي تطلعون انت برنامج وغيركم منصات ثانيه
0: طيب.
5: يتكلمون عنه. طيب احنا نبي حل.
0: هذا الحل ما شاء الله تغرد انت.
5: خلص انا غرد وغيري. طيب حل بالمجتمع.
0: سم
5: بالتعليم يفهموا فيه.
0: بيض الله الحل هو بالوعي. الله يسلمك. بيض الله وجهك يا حسين. طول عمرك. شكرا لك. حياك ربي في أمان الله. تحياتنا لك يا حسين. أهلا وسهلا بالجميع. أهلا ما تكلم عن هذا الموضوع يا أحبة يا كرام. إحنا لا نعني الانعزال التام عن العالم. إحنا نريد أن نستخدم استخدام واعي استخدام محدود. نحن الذين نختار هذه اللحظات. ما في شيء يفرض علينا إلا ندخل الآن هذا الموقع ونتواصل مع فلان ونتواصل مع فلان. استنزاف يا أخي في متابعة الأخبار. استنزاف يا أخي في المقارنة. استنزاف يا أخي حتى بجدالات ما لها أي ثمار. ضياع في الوقت. كل هذا يحدث. حتى الأولويات تبعثرت. أولوياتك في الحياة ما تدري وش رقم واحد رقم اثنين. صار السوشيال ميديا هو اللي رقم واحد. فحندعو أنفسنا للتخفيف للتأمل. 011-40-53 مشعل.
6: هلا ابو عبد الله.
0: مرحبا حياك الله يا مشعل.
6: شلونك بالشتاء؟
0: طيب جعلك طيب يا مرحبا.
6: فاقدين اليوم صوت خالد ما شاء الله.
0: اي ان شاء الله بكره يشرفنا وينورنا
6: ان شاء الله. هو
0: يا مرحبا.
6: كلكم طيبين ان شاء الله. قبل شوي سمعت مكتبي. تصدق اني شاري مكتبي قبل تقريبا
0: سم.
6: قبل شوي تكلمون عن الكمبيوتر المكتبي.
0: قالها اللي قبلك حسين هو يقول انا استخدمته ايام المكتبي.
6: يا أخي تصدق إني شاري قبل 6 شهور كذا بحتى.
0: لا والله توك شاري الحين.
6: لا حل لابتوب ما عاد ينفع معي. تخبر تشيل تفتح تسكر. انغثيت من ما أحس إنه مو بجهاز.
0: شريت مكتبي وين حاطه فيه؟
6: والله حاطه في البيت. هي في آخر البيت كذا والبزارين كل شوي ناقزين عليه. شغله لنا فيها أنوار في الكيبورد. عرفت كيف؟
0: وش استخدامك له؟
6: والله تصفح مواقع افتح تطبيقات. يعني
0: الحين اذا بغيت انت موقع تترك الجوال وتروح تشغل كمبيوتر مكتبي عشان موقع؟
6: يا اخي الجوال لما تتابع لك مثلا محاضره ولا تتابع لك يعني ماده علميه مثلا صعب انك تتابعها من الجوال.
0: طيب ايباد؟
6: ولا الايباد بعد نفس الحكايه تقول تابع نتفليكس ما تابع لك شيء يعني
0: نتفليكس عن طريق التلفزيون
6: التلفزيون محرومين منها الاباء في العاده يعني في الغالب ولا
0: لا في اوقات مناسبه لك الاباء
6: والله ما في اوقات مناسبه لا صاروا كلهم ماسكين سرها دوري دوري
0: ما عندك اداره انت
6: ضيع داخل
0: ضاعت الاداره يا مشعل
6: ضيع عند الحنه
0: من هو المدير يا مشعل من هو المدير
6: والله ما كل واحد كل مدير
0: عراسي في البيت الله يحفظك يا مشعل
6: الله
0: سم
6: يصلحهم جميعا ان شاء الله
0: آمين.
6: مساله المواقع التواصل ولا مسألة الوصول مرحلة الإدمان للشخص أو التعلق فيه للأمانة أنت لما تفتح يعني مثلا تويتر ولا تليجرام جروب في تليجرام تفتح مثلا التلفزيون تلقى نفس الخبر بس تحليلات مختلفة فاهم علي واحد يهول لك الموضوع واحد يبسط الموضوع واحد يعطيك يعطي الموضوع حقه يعني أنت في الأول والأخير في يومك في 24 ساعة سواء مسائية صباحية المعلومة راح توصل لك والله لو يطق باب بيتك ويقول لك ترى اليوم صار كيت كيت كيت كيت من الآخر لكن هي المشكلة من وين تتلقاها وكيف تتلقاها هل يضيع يومك أنا لما أنا كان يضيع يعني الفترة الصباحية تضيع على تويتر كنت أجلس مع تويتر وكذا ويعني وحاول أني
0: تجلس مطلع يعني مطلع الأخبار ولا متفاعل يعني بالتغريدات والرتويت
6: والله على حسب اللي يشدني في المواضيع يعني على حسب مثلا الرياضي مثلا خبر مهم يعني حاجة
0: نعم.
6: كذا حدث يعني صاير وكذا وفي بعض الحسابات يعني يجيب الموضوع من وجهة نظر الفذة يعني وهذا بعض الحين يشدنا بعض الحين أنت عارف التسويق الإعلامي كيف مثل أخونا اللي قبل شوي يقول أنا كنت بالمنتديات والآن أنا قاعد أعلمهم عن الإدمان المواقع وهو كل ساعتين فاتح يشوف الردود هذا النوع من انواع التسويق والواحد يعني ممكن انه ما يدرك الوضع الا متاخر فلذلك اهم شيء الحسابات الرسميه الموثوقه والى اخر اما موضوع ادمان وكذا ما تدري بعض الحين انا كنت اناقش لي واحد اكتشفت انه يعني ممكن جاهل ممكن انه غبي معليش على الصيغه ممكن انه طفل صغير يعني يتكلم كذا بس في حاجات يجمعها من الذكاء الاصطناعي من المواقع كذا وينقلها يعني ناقل للكفر ليس بكافر ويهبد على العالم وعنده متابعين ايام حقه المشاهير اللي هي الحسابات اللي يشترونها ما يشترونها
0: انا احس انك مشهور يا مشعل لك حساب بس مستعار
6: والله العظيم ما في
0: تعرف
6: انا فيكس غير ام عيالي بس
0: لك حساب مستعار تغرد في الكوره وترد على هذا وعلى ذاك ما حيدري عنك
6: وحق توصيل الطلبات
0: الله يحفظك يا مشعل طول عمرك شكرا لك على الاتصال على المشاركه معنا هلا وسهلا في امان الله 011-40-53 ريم
7: اهلا وسهلا
0: حياك الله كيف الحال
7: بخير الله يسلمك
0: من وين يا ريم اهلا وسهلا ومرحبتين من وين تكلمينا
7: انا من الرياض
0: الرياض نعم يا مرحبا يا ريم اهلا وسهلا
7: موضوعكم عن ادمان السوشيال ميديا صح؟
0: نعم صحيح وانت اكثر واحده مدمنه
7: وش دراك
0: كذا ما ادري
7: والله شوف السوشيال ميديا أكيد أنها جزء من حياتنا وهذا شيء طبيعي
0: صح.
7: لكن المشكلة لما تبدأ تتحول من وسيلة نتسلى فيها ونتواصل فيها مع الناس إلى عادة تسرق يومنا ووقتنا وشغلنا أحيانا
0: ممتاز
7: فطبعا السوشيال ميديا هي نعمة وسلاح ذو حدين فمن الوعي أن إحنا نقدر نسوي كنترول للسوشيال ميديا
0: ممتاز.
7: في بعض الناس مع جمعات الأهل خصوصا مع الوالدين مع جمع الضيوف جمعة كبيرة ينسون الناس يستخدم جوال هذا عيب وغير حضاري وغير لا ولكن اللي عنده كنترول هو اللي يعني مفكر بوعي
0: السؤال هنا يمكن يسألك الحين واحد كذا من المستمعين والله يا ريم كلامك ممتاز وجميل يجب يكون عندنا كنترول لكن شلون اتحكم أنا ما أقدر حاولت قاومت ما أقدر شوي جاني إشعار شوي جاني تعليق شوي جاني رد شوي جاني اتصال شوي جاني صورة شوي يا أخي لازم شوي يمسك الجوال لازم علمين هالكنترول شلون يا ريم
7: طيب الكنترول هذا إذا هو مرة مدمن يبدأ أول شيء بالصامت تحط جواله صامت يكون مثلا مع أهله الناس اللي خايف عليهم أو يشغلون باله هو عندهم جالس يحط جواله صامت على شوي شوي 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة بعدين يتصفحه. أما إذا كان عنده ضيوف عنده شغل هذا يرميه. الناس المهمة يعطيهم وضع الطوارئ في حال هم يبغاه. أما التيك توك سناب شات غيره يأجلها، يحاول يسوي كنترول قدر المستطاع كل شيء يقدر يسويه في الحياة.
0: الآن تشوفين يمكن الآن كثير من أفراد المجتمع صارت تشاركون يعني أفراحنا واجتماعاتنا ومناسباتنا بين وبين الناس اللي نحبهم، فصار عندنا تصوير في اليوميات وفي الطلعات وفي الجمعات ومناسبات وتقديمات، كل هذه تصور، فهذه خلينا بعد يكون عندنا افراط.
7: طيب صح صح انا اتفق معك، لكن هذه ترى ما تاخذ ثواني.
0: ما تاخذ ثواني، تاخذ ساعات.
7: والله العظيم ساعات. اذا انا صورت صح، انا مثلا في جمعه عندها لي بصور لقطه بصور شيء ما تاخذ
0: لا مي بلقطه يصورون كانها تغطيه.
7: تغطية
0: أجيب
7: مصور إذا مرة هو
0: لا بسمين. لا مصور عندي في الجروب يعني من الناس اللي يحبوا يتابعونك على مستوى الخاص، مو مشهور لكن عنده أصدقاء وعنده أقارب وعنده أحبة يصور يوميات، اليوم جمعتنا هذه طلعتنا هذا الشاليه هذا فلان جاي ولد عمي هذا عمي هذا عيال فلان
7: برضو. والله صور. ما تأخذ وقت يا أبو عبد الله.
0: لا شو ما تأخذ وقت، ما هي بلقطة أنا أتكلم عن يعني
7: أنا عارفة فيديو، حتى الفيديو حتى الفيديو 10 ثواني تكفي
0: واحدة. لا يصور كثير. طيب هذا المجلس هاي التقديمات هذا الشاليه هذا فلان يعرف عنه وهذا فلان وهذا عشانه وهاي طلعت مع يلعبون كورة شوف، وبياخذ جولة كاملة تغطية يوم كامل.
7: أنا بالنسبة لي ما أحب كذا، في ناس يمكن ما يبغون يتصورون عندهم
0: هذول الناس. أي هذول الناس اللي ما عنده كنترول ما يقدر يسيطر.
7: لا هذا والله مشكلة. إيه
0: هذا موضوعنا.
7: والله ما أدري.
0: إيه هذا موضوعنا.
7: ما أدري صراحة أنت حدثت لي كذا.
0: لا بالعكس كلامك جميل يا ريم. كلامك جميل، يعني يبدأ أول شيء بالصامت وبعدين يخفف، أهم شيء بس يدرب نفسه تدريب عملي حقيقي على تهذيب النفس بوعي أيوة وصدق.
7: بالضبط.
0: أنا ساعدتك بعد.
7: أحيانا أيوة الله يسلمك. أحيانا السوشيال ميديا ترى اخترقت خصوصيتنا.
0: صحيح. صراحة. نعم كلام جميل.
7: وهذا صراحة شيء مؤسف ومحزن. أنا صحيح. مع السوشيال ميديا تراني أصور كل يوم وأسوي فلوقات كل يوم، لكن صحيح. بحدود.
0: ممتاز كلام جميل، وهذه فكرة رئيسية، نريد أن نحن نتخلص من هذه السموم الرقمية ونفصل يعني فصل حقيقي واقعنا عن هذه الوسائل وسائل التواصل. يا أخي نأخذ استراحة بسيطة لفترة قصيرة وحتى طويلة، أنه يكون عندنا استراتيجية نقلل هذا الانغماس في هالوسائط وهالمنصات الرقمية. بيض الله وجهك كريم، أسعدتنا بالاتصال ومشاركة معنا، شكرا لك على اتصال.
7: الله يسعدك.
0: الله يرعاك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 محمد.
8: هلا يا مرحبا أبو عبد الله.
0: مرحبتين مساك الله بالنور. من وين يا محمد؟
8: من رفحة طال عمرك.
0: ونعم أهلا وسهلا حياك رب.
8: والله يا أبو محمد أبو عبد الله أنتم برنامجكم صح والله حلو وطرحكم للموضوع بعد حلو.
0: الله يحييك.
8: التواصل الاجتماعي أضراره أكثر من نفعه.
0: الله.
8: إيه.
0: وشو على أي أساس حكمت هذا؟
8: يا رجل من طول عمرك هل يشوفه بالتواصل الاجتماعي؟
0: بس الناس ما قالوا كذا.
8: مين خالف هذا رأيي.
0: ما حد قال إن مواقع التواصل أضرارها أكثر من نفع إلا أنت الوحيد.
8: أنا أقول لك ضرارها طول عمرك حتى صحيا يا أبو عبد الله.
0: إيه.
8: صح ولا؟
0: هو في الإفراط فيها. الآن هو الإفراط. أقول
8: لك أنت ما تتكلمون عن طول عمرك المشاكل اللي طول عمرك والإفراط.
0: إيه فيها. الإفراط فيها استخدامها إيه. نعم.
8: الإفراط الآن طول عمرك، شوف طول عمرك الحين الدكتور العظام اللي طول عمرك عنده ديسكو وعنده
0: بطاقة. تبرك برحة العظام، خلنا الحين في موضوعنا الحين. على الإفراط فيها أنت تشوف فيه ضرر.
8: أنا ما أقول لك فيها نفع صح ولا؟
0: فيها أنا ما في شك، لكن إن نتكلم عن الإفراط فيها. بحيث الإنسان استنزف وقته وجهده وطاقته في هالوسائل. طيب كيف يحد منها الآن؟ كيف يسيطر؟
8: ما يقدر.
0: أوف
8: والله ما يقدر.
0: شلون ما يقدر؟
8: خلي النت طول عمرك يفصل عنك طول عمرك بالساعة.
0: إيه
8: صح ولا؟ الناس تنجد
0: بعضهم ينجنون.
8: إيه
0: اللي متواصل. إيه
8: أول شو نلقى نفس خوينا اللي من أهل تبوك اللي يقول التليفون أبو سلك.
0: إيه من أول هذا
8: صح ولا؟ كنا أول وين نفصل أهلنا يفصلون خاشب بس يحطون السماعة عشان ما ندق الناس.
0: إيه.
8: صح ولا؟ خشيبة صح ولا؟
0: بس الآن صار في تواصل مع الناس، يعني هو إذا انقطع الإنترنت انجن. إيه. يحس إنه انقطع عن العالم.
8: الآن طول عمرك حتى العتاب صار طول عمرك في التواصل الاجتماعي. صح إيه. بين الأسر صح.
0: طيب هذا صح ولا خطأ؟
8: لا هذا خطأ.
0: ليه خطأ؟ مو بساعدنا. أنا طيب ساعدنا أكثر. أنت الحين في رفحة، أنا أجيت عنالك من الرياض ولا تواصل معك في الجوال؟
8: لا أنا ما أقول، أنا شوف أنا ما حكمت إن كله سيء صح ولا.
0: طيب.
8: أنا أقول لك فيه يا أخي طول عمرك خدم طول عمرك حتى العمل.
0: طيب هذا أنا أسأل قبل شيء تقول خطأ، تقول ناس يتواصلون يعاتبون.
8: ضرروا أكثر.
0: اتفقنا. طيب قبل شوي تقول الله يسلمك ان حتى العتاب صار عن طريق الجوال.
8: طبعا طبعا
0: قلت لك هذا خطا ولا صح؟ تقول خطا.
8: اي خطا.
0: شلون خطا؟ يعني لو بيعاتبك انا بجت عنا لك رفحه وعاتبك هناك.
8: لا لا انت افهم قصدي، افهم قصدي الحين حاله واتساب صح؟
0: اي ها ايش فيها
8: وانت اليوم مزعل رفيقك بالدوام؟
0: اي
8: نزل لك حاله واتساب يقصدك صح ولا؟ ها شفت شلون؟
0: وانتظره يتابعها، واذا ما تابعها طيب
8: مو تأغ العالم كله تتابع واتساب ولا
0: شيء. طيب يمكن هو المعني المقصود ما شافها، ما شاف الحالة
8: وشان ما يشوفها،
0: يمكن ما فتح. طيب
8: يا رجل إذا حنا الله يكفي نشر صح ولا حالات الوفاة أهل الرجال ما يدري صح ولا انشروها.
0: أي أنت تقول الآن حط مثلا تزاعل مع فلان وحط له في الستوري عنده في الحالة في الواتساب فلان هذا المعني ما دخل ذاك اليوم، ما فتح الجوال ولا دخل واتس ولا شاف الحالة،
8: وشان يعاتبون الحين كل العالم
0: توقف. مو بهالطريقه هي ها هاي بهالطريقه انتظار فاهم الخط
8: كيف ابو عبد الله ما بهالطريقه
0: ما هي بالطريقه هذه
8: في ناس متخصصه صح ولا بالتواصل الاجتماعي في ناس متخصصه صح ولا الله يكفينا الشر جنايز، في ناس متخصصه طول عمرك عروس، في ناس متخصصه طول عمرك احتفالات رسميه صح ولا
0: هذه وش متخصصه في ايش
8: هذا بالتواصل الاجتماعي
0: محتوى تصوير
8: مو محتوى هذا ايش نسميهم ايش نسميهم يعني ما ادري ايش اسميهم لك يعني اسميهم طول عمرك ايجار يومي نفس طول عمرك العرس اخضر يعني لا الحين ما اذا ما في يجيك واحد يصور بعرسك بسناب ولا بواتساب صح ولا وتدفع له مبلغ
0: طيب
8: العرس مو كامل
0: اي
8: صح ولا
0: طيب شو المشكله الحين ما فهمت الحين اللي يصورون خطا ولا صح الحين
8: انا ما كان يا ولد اول احنا ابو عبد الله عايشين بالبركه صح
0: هذا من انت رجعنا اول الحين خلاص معنا تقنيه مع انترنت الحين
8: والان طول عمرك حتى ايه البيوت حتى البيوت صح ولا يا ابو عبد الله اللي موجوده
0: ايه
8: قام يقلدون فلان وفلنتان وامكانياتهم على قد
0: مقارنات يدخلوا في مقارنات الان
8: اي مقارنات ايه صح
0: عاد هذا وعي مرتبط بالوعي عاد عندنا يا الله يسلمك بس ان
8: مرتبط بالوعي
0: ها مرتبط فيش
8: أنا لازم أسوي مناسبة نفس مناسبة فلان
0: أيه.
8: ولا طول عمرك راح أسكن بالفندق نفس فلان ولا سفرة فلان صح ولا شفت شلون هذا التواصل الاجتماعي سوانا طول عمرك مقارنات وهذا من سيء لنا صح ولا
0: سيء يعني الواحد واحد من أمرين يا أنه يكون عندنا وعي ونعرف إحنا وش مدلولات هذه المقارنات ولا نقول نلغيها
8: يعني كلمة حق يعني ننصفها صح ولا الوعي موجود يعني أنا أشوف التواصل
0: شون وعي موجود وتوك تقول في مقارنات لا أثرت عليها في البيوت
8: أنا يعني نسبة الوعي أنا أتكلم عن طول عمرك الناس المراهقة صح ولا
0: ما علي أنا أنت حين في وعي ولا ما فيه
8: الوعي بالتواصل الاجتماعي لا والله ما في وعي
0: ما في وعي تو تقول في وعي
8: لا ما في وعي لا والله
0: هونت الحين طيب
8: لا والله ما في
0: طيب الله يحفظك يا محمد طول عمرك اسعدتنا بالاتصال والمشاركه معنا شكرا لك على الاتصال اهلا وسهلا ومرحبتين 011 40 53 عيضة
9: هلا حبيبي
0: مرحبا كيف الحال
9: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
9: كيفك يا ابو عبد الله طيب
0: هلا وغلا من وين يا عيضة
9: من جده مرحبا
0: شكرا ونعم ونعم اهلا وسهلا
9: عليك زود
0: حياك ربي سم
9: والله بس هذا عجبني الموضوع حقكم كل ليله تابع فيه
0: الله يحييك
9: ورزقنا الله عاد معاكم
0: يا مرحبا
9: والله الجوال استخدامه يعني حدود المعقول لكن بعضهم
0: أي.
9: يستخدم الجوال تبغى تكلمه
0: أي.
9: ولا هو معك اخر شيء تطفش منه وتروح تمشي
0: اي نعم
9: يا اخي استخدمه بحدود طيب عندك انسان مثلا ابوك ولا ولا اخوك يا اخي عندك كلمني نعم. وبعدين يريك على الشغله
0: نعم نعم
9: ولا جيت على ريشه انت ماسك الجوال وتلعب فيه طيب تغدى ولا تعشى وبعدين نجيك على الجوال
0: بيض الله وجهك بيض الله وجهك عم عيض الله يطول عمرك ساعتنا بالاتصال والمشاركه الله يرعاك في أمان الله حياك ربي هلا وغلا 011 40 53 عن إدمان الإنترنت بشكل عام بشكل عام يعني في أي تطبيق أو حتى في أي موقع هذا ترى يدخل ضمن الإدمان إذا صار فيه اعتياد على أمر معين، على استخدام لهذه المواقع لفترات طويلة، لكن ما عنده القدرة أن يتخلص منها أو يتركها، هذا إدمان، هذا إدمان، ما عنده قدرة. حاولوا مع تفاهم ومع يبلة، ما عنده قدرة، ما يقدر. وهذا يقتضي الحقيقة على أثر هذا الإدمان يأتيك إهمال الحياة الشخصية. عبد الله،
10: هلا ومرحبا أخوي،
0: شلونك يا عبد الله؟ كنت تقول ارحب بعد غيرت.
10: غيرت كنا موضوع
0: قوي. الله يحييك يا عبد الله ويبقيك. من وين يا عبد الله؟
10: والله صدقت اخوي ابو عبد الله الحين صار.
0: من وين يا عبد الله اول تكلمني؟
10: انا من طال عمرك من الدرعيه.
0: ونعم اهلا وسهلا.
10: الله يسلمك.
0: سامي يا عبد الله.
10: صدقت والله اخوي ابو عبد الله الحين صار الموضوع كل واحد يجلس على جواله في الغرفه، فقدنا الاجتماعات العائليه.
0: انت فاقدها شكلك.
10: صحيح. اي والله فاقدين.
0: فاقدها.
10: اي والله.
0: ليه فاقدها يا عبد الله؟ ليه فاقدها؟
10: فاقدينها والله، صار الواحد يجلس في غرفته ما عاد يطلع.
0: يعني ما تجتمعون انتم افراد العائله، كل واحد له بجواله.
10: الا نجتمع بس الوالد مطفي مكيف الصاله
0: ما يبين. انت طيب، يعني لك اهتمامات في هذه المواقع؟
10: تم.
0: لك اهتمامات في مواقع التواصل؟
10: لا والله انا حاضر كل شيء عليمي يعني على قولك.
0: اوفا ليه؟
10: ايه والله ريح بالك.
0: ومو الى الحين مرتاح؟
10: ايه لا الله
0: الحمد لله. الله يحفظك يطول عمرك يا عبد الله. شكرا
10: القرآن.
0: الله يوفقك. شكرا لك يا عبد الله على الاتصال وعلى المشاركه معنا، تحياتنا لك في امان الله. 011 40 53. حسين.
11: ايه هلا. يا هلا اخوي،
0: شلونك يا حسين؟
11: طيب عساك طيب.
0: من وين يا حسين؟
11: من مكة. الله يحبك.
0: مكة ونعم يا مرحبا. هلا والله
11: عليك دوم. الله يبقيك يا رب.
0: سم.
11: والله شوف أخوي، أنا صراحة أنا أكلمك من تجربة.
0: أي.
11: أنا مواقع التواصل كنت أجلس عليها بالساعات يعني حتى من غير حساب.
0: أي.
11: أنا الحمد لله الآن استغنيت عن تطبيقات التواصل الاجتماعي كلها.
0: كلها؟
11: ما عدا الواتساب لأنه نعم.
0: من متى؟ من متى استغنيت؟ من متى؟
11: من تقريبا سنة ونص.
0: وش السبب؟
11: يعني إذا ما كانت سنتين. مثل ما علمتك هي تاخذ وقت اطول من اللازم، وبعض الاحيان يعني تحس انها صارت تنقل صور سيئه جدا عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ يعني الشعوب، عن الافراد،
0: يعني
11: عن
0: بتنقل صوره سيئه راح احذف كل شيء
11: البلبل.
0: يعني هذا حل؟ اذا طالما في صوره سيئه راح احذفها كلها، هذا السبب مقنع؟
11: لا، الفكره انها لو لاحظت، أنا أقول لك من الملاحظة إن من سنة ونص أنا قطعتها، حسيت يعني أولا الوقت صار فيه بركة.
0: أي هذا واحد. أي.
11: حسيت إن ما فقدت. نعم. الشيء ثانيا ما فقدت شيء، يعني الأمانة ما فقدت شيء.
0: طيب حلو. السؤال يعني الثاني السؤال
11: حالات الناس.
0: نعم. السؤال الثاني، وش سبب إدمانك عليها قبل الحذف؟
11: لأنها كترفيه في البداية. أنت تشوف المقاطع. نعم. تشوف المقاطع اللي مثلا اللي تضحك.
0: أي.
11: منها تشوف المقاطع اللي مثلا الاخبار اللي ما كنت تدري عنها.
0: ترفيه ولا ترفيه ولا الهروب الى واقع بديل؟
11: نعم، هذا قد يكون حال الكثير. يعني انا في وضعي ما كان
0: ما علم الكثير. انا قدامي حسين الحين، هذا حال حسين.
11: لا ما كان هروب ابدا. يعني بالعكس، انا اللي خلاني اني اقطع، انا حسيت انا وضعي قبلها يعني وضعي قبلها كان يعني اجتماعي اكثر.
0: أي.
11: وشايف ان يعني حتى نفسيا افضل.
0: بس كنت تقول انت الان قبل شوي في ترفيه وفي مقاطع مضحكه، كانك الان تهرب من واقعك اللي فيه ضغوطات الى الترفيه.
11: لا، وقتها كان زي ما يقولون هبه، تعرف بدات تنزل ما تطبيقات التواصل يعني في البدايات كل نحملها.
0: ما عليك يعني ما عليك اللي حملها. انت تقول الان قبل شوي فيها ترفيه، فيها مقاطع مضحكه.
11: نعم صحيح.
0: انت الان دخولك يعني الى الترفيه ومقاطع مضحكه، انك تهربت من واقعك اللي فيه ضغوطات، فيه التزامات، تريد ان تخفف عنك بهذه المقاطع المضحكه.
11: لا هي ابد، هي قبل لان الترفيه هنا كان من التلفزيون نعم، الخرجات الجيات.
0: انا ما اعلم الخرجات والجي. انت تقول الان مواقع التواصل فيها ترفيه، ما قلت تلفزيون، ورقه طلعت، تقول انا مدمن وحذفتها، صح؟
11: اي نعم نعم.
0: طيب ادمانك لها
11: الاغلب كان زيي.
0: اي
11: نعم.
0: ادمانك لها كان هروب من واقعك اصلا. في ترفيه في المواقع هذه. فيها ضحك، فيها مقاطع.
11: هي اجبارا تدخل. نعم نعم، هي اجبارا تكون موجوده. فاحنا كتجربه، هي سبحان الله تبدا بالتدريج.
0: انت بدات في التدريج بايش؟ بدات اول شيء بدات في الالعاب ولا ايش؟
11: لا بدات التويتر مثلا. كتغريدات واخبار جديده، وتلاقي اللي يعلق على الموضوع بصور مضحكه، مقاطع مضحكه، فهمت علي؟
0: طيب وش الافضل الان؟ طريقتك تعتبرها صح الان انك حذفت كل شيء، هذا صح؟
11: نعم جدا.
0: ولا الصح اني احدد انا احدد وقت الاستخدام في هالبرامج، احدد الاولويات اللي عندي، احدد وقت الاستخدام مواقع التواصل وحتى الالعاب، اضع في ذهني رؤيه واضحه متى استفيد انا من هذه المواقع من التصفح فيها. مو هذا الصح؟ مو هذا الوعي الحقيقي؟ افضل من الحذف الكامل؟
11: التخطيط سهل لكن التنفيذ صعب. انا اشوف انك لو حبيت ان انا اقنن من وقتي واني ما اتابع كثير، انت تجرك غصبا عنك، انت ممكن تلاحظها مع نفسك بالذات مع الشورتس والمقاطع، يعني تحس والستوريز، تحس انك واحد ورا الثاني.
0: يعني على اساس ان الحذف هو الحل الان. ها وين رحت يا حسين؟
11: نعم
0: ما سمعت والله.
11: لا يكون في راحه في ذهنك، في وراحه نفسيه شويه من المقاطع اللي انت تشوفها بكثره، وتعفن الدماغ، ما تعفن الدماغ اللي انت اكيد تدري عنه. فالامور هذه كلها بمجرد ما كانك طفيت، عارف، شيء مزعج في مخك وطفيته.
0: انت ما طفيت، انت حذفته. انت حذفته.
11: نعم هو طفيته وحذفته بالمعنى يعني المجازي، يعني على طول كاني ما نعم
0: انه إيه، بس انا اعطيتك يعني طرق قبل، اعطيتك قبل شوي طرق، يعني افضل انك ترتب الاولويات، تحدد وقت الاستخدام، تتخلص من هالسموم اللي عندك الرقميه، يكون عندك فصل عن واقعك الحالي وعن الواقع الافتراضي، يكون عندك مساحة استراحة خفيفة سواء لفترات قصيرة أو طويلة، المهم عندك استراتيجية واضحة تقلل فيها انغماس في هالوسائط وهالمنصات الرقمية اللي عندك، ما يكون حذف كامل، انعزال عن هالعالم كله. ها وش قلت؟ والله انقطع صوتك يا حسين، ما اسمع.
11: لا ما ادري، واضح صوتي الحين.
0: هي الان واضح. ايش كنت تقول؟
11: كنت تقول انت تفكر انك تنعزل عن العالم، بس انت حقيقة ما تنعزل، انت ما زلت موجود مع العالم، ما زلت تسمع الاخبار. انا
0: من وين اسمعها؟
11: الواتساب مثلا، انا اتكلم عن تطبيق واحد فقط.
0: من يرسل هذا في الواتساب؟
11: في الجروبات، في شو اسمه، في ممكن كحالات عن الواتساب تدخل على موضوع الستوريز، لكن تخيل عندك الواتس وعندك التيك توك وعندك السناب وعندك التويتر وعندك الانستا وعندك، انت متخيل كم حسابك تكون فاتح فيه؟ يعني مستحيل.
0: مو بشرط متفاعل في هذه كلها، مو بشرط.
11: لا بس لا بس اثنين ثلاثه عدد،
0: مو بشرط متفاعل يعني
11: يغنيك عن الكل.
0: هي كثير، هي أصلا تطبيقات كثيرة، يعني وش الإنسان بيلحق فيها وش بيستقبل منها وش بيعد منها، لكن
11: لا هذه المشكلة.
0: لا المشكلة أننا نعرف نختار احتياجاتنا، مدى احتياجاتنا لمثل هذه المواقع، وبأي موقع ينزل نحمله.
11: نعم اختار شيء واحد، هذا
0: حقيقي. بيض الله وجهك.
11: نعم وجهك.
0: أسعدتنا والله بالاتصال، الله يحفظك يا حسين، شكرا لك على اتصالك. الله يرعاك، يا مرحبا، في أمان الله. شكرا لك يا حسين على اتصال مشاركة معنا. 011-40-53 محمد. يا محمد
12: حياك الله.
0: الله يبقيك.
12: حياك الله.
0: قصر صوت الإذاعة يا محمد.
12: قصر صوت الإذاعة.
0: محمد اسمعني.
12: اي معك.
0: الله يحييك. من وين تكلمنا؟
12: من الرياض.
0: يا مرحبا
12: بكلبك يا أبوي.
0: سم
12: الله عدوك. بخصوص موضوعكم من اللي هو التواصل الاجتماعي، لا التواصل الاجتماعي فيه
0: وش اللي فيه؟
12: فيه عذا وفيه
0: ما علينا احنا من اللي فيه وما فيه، ان علينا طريقة استخدامنا للمواقع.
12: شف كطريق الرجل عاقل لا بيستخدمها بشكل صحيح.
0: نتكلم عنه. احنا يا محمد ان الله يسلمك، ان نتكلم عن الافراط فيها، يعني تلقى واحد مثلا 12 ساعة
12: مودي. عندي ابناء انا على اليوتيوب، انا اتكلم لك
0: العاب ولا وش مقاطع ضحك ولا ايش؟
12: لا لا لا اريد اتكلم لك عن العاب وباليوتيوب وكل حاجة بشكل عام. الأطفال متعدين منها، يعني تخيل أنها
0: أنت مخليهم. طيب أنت سامح لهم؟
12: لا أنا كأب
0: إيه ورك خايف متردد.
12: لا كأب لا، أنا ما أرضى أني أطفالي.
0: طيب أنت قولها. طيب
12: بشكل عام
0: أنت قول قبل شوي أنا مجلسون
12: ولا أنا غلطان.
0: سم أنت قول قبل شوي الحين
12: على عقلية الطفل.
0: طيب أنت الحين تقول عيالي يجلسون على اليوتيوب.
12: إيه
0: أنت سامح لهم؟
13: لا ما سمحت لهم.
0: ها شلون أجي من وراك يعني ولا إيش؟
13: والدتهم والدتهم.
0: إيه. وانت ما تقول هذا خطأ، ما تقولها
13: سكتهم،
0: ما تقول طيب هذا خطأ، ما تقول نحدد لهم ساعات يتابعون فيه.
13: والله بيني وبينك أنا أحاول أن أطلعهم أماكن عامة يختلطون مع الناس، يعيشون
0: يعني ما زلت يعني أنت ما زلت في المحاولات يعني الحين تحاول؟
13: والله لا بكرة.
0: الله يوفقك ويكتب لك الخير يا محمد، تفرح فيهم يا كريم، خليهم لك. شكرا لك على اتصالك.
13: الله يا مرحبا.
0: الله يرعاك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين. هلا وغلا يا محمد، تحياتنا لك في امان الله. اتكلم وياكم الحقيقه احنا عن ادمان مواقع التواصل. في بعضهم يقول يا اخي انا مدمن في هالمواقع، ليه؟ لان فيها سريه في الاستخدام، ما حد يدري عني، ما حد يعرفني، يعني سواء ظهرت باسمي او باسم مستعار اخذ راحتي فيها. ففي شيء نوع من الادمان في الجاذبيه وراحة، يشعر بالراحة، لا أحد يعرفه ولا الثاني يدري منه، فيكتب ويعلق ويرتويت ويصور ويغرد ويرسل ومتفاعل متفاعل. يعني يستخدم هالمنصات، ممكن أحيانا بعضهم بدأ فيها من الألعاب ثم انتقل إلى مراحل أكبر من هالمواقع وصار إدمان فيها، إدمان كل تطبيق يحمله في جواله ويتواصل مع الآخرين، ما يعرف أنه هذا التطبيق مدى حاجتي، مدى استخدامي له، مدى الفوائد العائدة لنفسي أو حتى الأمور الاجتماعية، ما في. فيصير هنا استخدام سيء مثل هالمواقع والتكنولوجيا، استخدام برامج التواصل. المهم فقط نحن نحدد وقت لاستخدام هذه المواقع. 011-40-53 شوق،
14: حياك الله.
0: الله يبقيك، كيف الحال؟
14: والله الحمد لله.
0: من وين يا شوق؟ الله يحييك، من وين تكلمينا؟
14: من الرياض.
0: الرياض، ونعم، تفضلي.
14: أنا حابة بس أنقل تجربتي، بس يمكن تكون شوية مختلفة يعني.
0: حلو، نبي نستفيد.
14: طيب. طبعا أنا كنت يعني عندي التصوير، أحب هواية التصوير. حلو. يعني صرت مو يعني ما أقول لك مشهورة، لكن يعني عندي متابعين.
0: حلو، ممتاز.
14: بعد كذا ممكن حسيت إنه زي اللي أثر على حياتي.
0: بس خلنا نستوضح، معلش استوضح، انا التصوير هو في السناب ولا تصوير؟
14: لا، في التيك توك وفي السناب.
0: تصوير فقط جوال؟
14: ايوه تصوير جوال. تعرف مقاطع التيك توك السريعه؟
0: ايوه. حلو، ممتاز ممتاز. صار عندك متابعين وبعدين اخذ جزء كبير من وقتك؟
14: اخذ جزء كبير. في نظره كذا تغيرت لي انا.
0: ايوه.
14: تدريجيا كذا تركت التصوير، ما أعرف إيش السبب يعني. شوي شوي شوي شوي ألغيت القناة نهائيا. بعد كذا صار عندي تركت كل التواصل الاجتماعي والجوال نهائيا.
0: يعني
14: يمكن ما تستوعب.
0: لحظة شوي، أول شيء الآن كم لك وانت في المجال في التصوير في الحساب وناشطة في المواقع؟
14: يمكن 3 سنوات.
0: حلو، 3 سنوات. بعدين فجأة توقفتي ولا في سبب؟
14: بدون سبب.
0: متأكدة؟
14: اي بدون سبب. ممكن ما ادري، ممكن
0: ما في تغييرات سلبية على مستوى الامور الاجتماعية، علاقتك مع الاخرين تغير شيء؟
14: لا لا لا, لا.
0: ما طرى شيء سلبي؟
14: يمكن انا تفكيري تغير، يمكن
0: قناعات تغيرت. وش اللي غيرها؟
14: ما أعرف، حسيت يمكن مضيعة للوقت، مع أنه يعني كان محتواي حلو يعني ما هو سيء. أيه. بس أنه حسيت أنه خلاص مضيعة للوقت أو شيء زي كذا.
0: كيف عرفت أنه مضيعة للوقت؟ طالما أنه في الوقت فيه انعكاس، يعني في متابعين وفي جمهور وفي شهرة وفي أيضا ملء الفراغ، كيف صار مضيعة؟
14: لحظات حسيت أني ملزم أني لازم أصور.
0: أيه. مثل الواجب.
14: أيوة صار زي الواجب، فصار في جهد، فحسيت أنه لا يعني توقفي هنا خلاص.
0: طيب الجهد هذا ما يقابله شهرة متابعين؟
14: يمكن ما حبيتها.
0: اي
14: يمكن ما حبيتها، يعني حسيت انه لا ما هو انا.
0: طيب وش السبب اللي يخليني احذف القناة بكبرها؟
14: ما اعرف، يمكن ابغى خلاص يعني اقطع.
0: في ضغوطات يعني. في ضغوطات نفسية اجتماعية؟
14: لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا ابدا. ابدا ولا شيء، هذا يعني شيء ذاتي مني انا.
0: حلو. في عصبية في حياتك؟ حياتك تغيرت على مستوى السلوك؟ صرتي عصبية أكثر مع الناس؟
14: لا لا أبدا، بالعكس أنا هادية وزدت هدوءا يعني. بس أنا بقول لك حاجة، جت فترة عشان أقول لك الناس كيف يرون الآخرين. جت فترة أنا تركت التواصل الاجتماعي وتركت الجوال وتركت أي تواصل نهائيا نهائيا. فإيش أصبحوا الآخرين ينعتوني؟ المكتئبة. فهمت؟ يعني هم يبغونك أنت

0: تجي معاهم مو نعم. انت تاخذ مسار اخر. فصاروا يطلقون يعني مثلا هذه المكتئبة، هل انت تمرين بضغوط، ايش فيك، صاروا يعتقدون اشياء هي مو موجوده، بس هو يعني قناعه ذاتيه.
1: مع ان هذا اللي كنت اقوله الان ترى احيانا على الجانب الاجتماعي ربما يؤثر، يعني مساله الاستخدام الجهاز او التطبيقات او مواقع التواصل على شكل العلاقات الاجتماعيه، وهذا سببها الان اللي قال والله هذا مكتئب ولا نفسيه ولا منعزل عن العالم، هذا غير من شكل العلاقات، يعني يا تكون معنا ضمن هذا العالم ولا انت مغاير ومختلف.
0: ايوه فعلا صحيح،
1: هذا يغير
0: فعلا صحيح.
1: وعلى النقيض ترى بعد يا شوق، ترى على النقيض بامكان الطرف الثاني مثلا انت يا شوق اللي ما تستخدمين او تركتيها وقطعتيها، بامكان ايضا يتحول هذا النقيض اليهم، انتم اصبحتم الان يعني اسيرين لهواتفكم.
0: لا هم لانهم هم الكثره واحنا القله مثلا، فالكثره عاده تغلب يعني، فهم يشوفون انه لا انت شاذ بالنسبه لنا للمجموعه، يعني العالم كله مثلا تتابع مشهور فلاني، كيف ما تعرفين المشهور الفلاني؟ يعني هذا السؤال يتبادر كثير، انت كيف ما تعرفين المشهور الفلاني او المشهور الفلاني؟
1: هذا يؤثر، التغييرات هذه طرا تغييرات سلبيه تؤثر على شكل العلاقات الاجتماعيه عندنا. احيانا الانسان يكون مثل اللي هؤلاء اللي يستخدمون هالمشاهير وهالتصوير، يعني قالوا لك انت والله مكتئبه نفسيه منعزله العالم، احيانا شو ترد عليهم تقول انتم بعد ترى منعزلين عن مجتمعكم عن واقعكم عن محيطكم، انتم الان عايشين في الواقع الافتراضي.
0: صح ترى فعلا يعني هو هذه الحقيقه
1: كل مو اي نوع. نعم لذلك يتغير في شكل علاقاتنا الاجتماعيه على النقيضين.
0: وفعلا يعني انا اذا يعني بقول لك انصح الاخرين انه فعلا يعني استخدام الانترنت اوكي ما يعني صعب انك تقطع نهائيا،
1: صح
0: تستخدم
1: بس الان تعيشين حياه طبيعيه يا شوق؟
0: كيف
1: حياه طبيعيه تعيشينها الان؟
0: أيوة الحمد لله، مع أنه في ضغوطات كثيرة يعني خلتني أرجع نوعا ما.
1: في حنين كذا ودك ترجعين؟
0: لا عادي.
1: يوم كنت مشهورة كنت تصورين ويتفاعلوا معك الجمهور، كانت سعادتك مرتبطة بالتعليقات والإعجابات والمشاهدات؟
0: أيوة طبعا أكيد. يعني لا كان معجبة بالتصوير نفسه مثلا، معجبة بال
1: لا أنا أقصد يعني مقياس السعادة عندك مثلا إذا صحيتي تقول كل شوي تفتحين التغريدة ولا المقطع تشوفي التعليقات الإعجابات اللي صار عليها المشاهدات زاد نقص؟
0: لا ما وصلت المرحلة هذه، بس يعني حلو أني أشوف أنه في تجاوب في تفاعل. تصويري يمدح زي
1: ما شاء الله، بيض الله وجهك، سعدتينا يا شوق بهالاتصال وهالمشاركة معنا.
0: الله
1: يطول عمرك، شكرا لك يا شوق على اتصال مشاركة معنا، أهلا وسهلا ومرحبتين. أبو صايف،
2: أهلا وسهلا، سلام.
1: شلونك أبو صايف، عساك طيب؟
2: الله يبارك فيك. طيب
1: يا مرحبا، حياك ربي،
2: طول لي عمرك.
1: سامي أبو صايف،
2: الله يسلمك. أنا أشوف يمكن من تجربة، أول ما بديت في منصة إكس أو تويتر بداياتها كنت حاط يعني رمز او شيء او كذا، بعدين قلت لا بحط صورتي واسمي علشان
1: حلو
2: يكون هذا زي الضابط الشخصي لي انا. حلو. يعني انتبه للتعليقات،
1: بيض الله وجهك
2: كذا. اي ممتاز. انا شفت كذا صرت انصح الناس قبل تويتر وقبل الشغلات هذه. في بدايات الواتساب وذي كان يجيني فتره اوقات امل من كثره الرسائل ذي، كنت احذف الواتساب 6 شهور وارجع حملة مرة ثانية. يعني اخذها زي الفترة راحة.
1: حلو. وانه والله صعب يعني هذا، لان الواتس يعتبر وسيلة تواصل بديل الاتصال.
2: لا اخوي طلال، قديما انا في بدايات الواتساب يعني يوم كانت الناس فقط يستخدمونه يعني الرسائل العادية، مش زي الان اعمال وكذا.
1: صحيح.
2: الان يعتبر
1: ما شاء الله عليك.
2: يعني يعاملونه ك يعني كمخزن يعني.
1: ما شاء الله عليك، انت ما شاء الله دربت نفسك بنفسك يا ابو صايف.
2: الحمد لله يعني
1: ما شاء الله عليك، تدريب عملي هذبت من استخدامك لهالوسائط بصدق وبوعي.
2: اللهم لك الحمد.
1: بيض الله وجهك ابو صايف، الله يرفع قدرك
2: يا حبيبي.
1: اسعدتنا والله بهالاتصال والمشاركه معنا، شكرا. الله يرعاك في امان الله، هلا وغلا. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا الحقيقة في هذه الحلقة وأثروا هذا الموضوع بكثير من التجارب الحية الواقعية عن استخدامنا لهذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي. نحن ندعو للتخفيف منها، لا للتكديس، للتأمل، لا للتشتت في هالمواقع. لا تأخذنا عن حياتنا، في فرص عظيمة، في فرص عظيمة يا أخي. يكفي أن نحن نعيد ترتيب أولوياتنا في الحياة، نكتشف الوقت اللي ضاع، ما نستنزف كل الطاقة الذهنية في متابعة أخبار لا تنتهي، مقارنات ما لها فائدة، وحتى الجدالات ما لها ثمار. احنا

نعيش أحيانا في دائرتها، لكن نأخذ جزء بسيط قصير طويل من الراحة. يكون عندنا استراتيجية. لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا بالاتصال، وشكرا لمن اكتفى بالمتابعة عطر التحايم فريق العمل. كان معكم من الإعداد نوف الرخيم، التقديم طلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. نلتقي إن شاء الله غدا في حلقة جديدة، وعذرنا الحقيقة للأحبة الكرام ما قدرنا نستقبل عدد كبير من الاتصالات، لكن الحلقات القادمة إن شاء الله مليئة بالموضوعات المهمة للجميع. أنتم في رعاية الله. ما أسمعكم.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

إذاعة الرياض نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، طاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطيرة لكم في مستهل لقائنا الأسبوعي في برنامج الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة وبين يدينا كتاب بعنوان الجلاد تحت جلدي لمؤلفه الدكتور عماد رشاد عثمان. أهلا وسهلا بكم ضيف برنامجنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، وحياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: نتحدث في البداية وكالمعتاد في نبذة عامة عن هذا الكتاب.
1: هذا الكتاب بدأ الكاتب بتنويه وإهداء والمقدمة وفصل من المأساة كما أسماه، ثم تحدث في خطة الكتاب عن 4 فصول. الفصل الأول أسماه تمهيد وتعريف، وتندرج تحته عدة عناوين، منها الفرضية الرئيسية والتأصل الكمالي والمخاوف العميقة المستمرة والمستورة وراء بنية الكمالية، وكذلك مقياس فرويست متعدد الأبعاد لقياس الكمالية ومتابعتها وكيفية التصحيح. وفي الفصل الثاني تحدث عن دينامية الكمالية وديناميات الكمالية في تخليق مثلا المعايير وعدم احتمال الاحتمال والعزل الشعوري وفوبيا الحميمية والتلهف للقبول وثنائية الوجدان والإثقال ومفارقة الإثقال والدفاع والتأجيل، الحقد والاستياء والعدائية والكمالية المعكوسة التي أسماها بمفارقة الفوضى أحلام اليقظة، الكمالية والفشل العلائقي والتجربة الذاتية. وبعد ذلك تحدث حتى عن الكمالية، مفارقة الإنجاز وتحطيم الذات وتكلفة الكمالية والتحليل النفسي والكمالية، وكذلك الكمالية الدينية والعلاقة الندية الخفية في التعامل مع الله وبين رغبة التفوق والكمالية ومكوناتها والاجترار النفسي ومتلازمة المحتال. وفي الفصل الثالث تحدث عن التعافي وذكر المبادئ 8 للتعافي، مفهوم التعافي واختلافه عن مفهوم الشفاء، وكذلك يقول

0: تنطلق من الكفر بالخوف وسردية بديلة وعلاقة جديدة بالوقت والسماحة والتأمل العملي عبر القلم. ومن ثم تحدث عن الإجراءات الثمانية، يعني أسماها بنفوض ونتعاطف مع أنفسنا ونستشفي كي لا نحترق، ونصف الأهداف زائد واحد، ويقصد بالنسبية في تحقيق الأهداف، ليس بالضرورة أن تحقق الأهداف كاملة. وقال التركيز على ما تملك لا على ما تفقد، والحميمية الجسورة، ويقول اسمح لنفسك أن تكون سيئا، وكذلك الحمية النفسية. الفصل الرابع خصصه لأوراق العمل، وذلك عبر عدة أجزاء، يعني تكلفة الكمالية. وكذلك في الجزء الثاني تكلم عن الأسئلة التأملية للإحماء، وتحدث عن التحرر من الغيرة والمقارنة، وكذلك التحرر من نظرة الآخر والتوقف عن محاولة إثبات الذات، وتحدث عن النقد الذاتي وقبول الخسارة والسماح بها، وشجاعة التخلي عن أحلام اليقظة، كتابة السردية البديلة، التفويض، وحتى عن أعمال متابعة أسبوعية وشهرية معتمدة. فهذا كتاب ثري قيم، يتحدث عن مشكلة حتى أسماه في البداية أو بعنوانه الفرعي: تأملات حول التعافي من الكمالية وجلد الذات.
1: جميل. واحدة من سمات الكمالية التي تطرأ على الناس هو موضوع التأجيل، تأجيل اللحظة المناسبة، تأجيل المتعة، انتظار اللحظة المناسبة، ووهم أن هناك لحظة يمكن أن نبدأ فيها أو ننطلق.
0: يقول الكمالية عدو الابتداء، يعني فأكثر ما يؤرق الإنسان حين يستحوذ عليه تلك الحالة من الكمالية. ما هي؟ هو أن نبدأ، وقال يعني يصبح البدء شاقا وثقيلا، ثقلا لا يمكن احتماله بيسر. ويقول يمكن في هذه اللحظة أن نخلق مسافة طويلة بين أنفسنا وبين أن نبدأ مهمة معينة. لماذا؟ لأننا نبحث عن اللحظة المثالية للبدء. وقال يعني أسماها حتى باللحظة النورانية المتوهمة، التي سنجد فيها من الطاقة وكمال الظروف واستقرار العوامل المؤرقة داخلنا ما يسمح لنا بالبدء. وتتكاثر أوهام اللحظة المثالية، أي يضع لها الكمالي أوقات معينة، مثلا يقول على رأس الساعة المقبلة، أو في بداية الأسبوع المقبل، أو بداية الشهر، أو بداية العام، أو ربما في الإجازة المقبلة، أو بعدما أنحف، أو بعد العيد، أو بعدما أنهي دراسة ما، أو أحصل على ترقية. ويقول يعني هذا النوع من الكمالية يعني هو داعية فرط التخطيط بداخلنا، يعني لأنها تنفق الوقت في التدبير وفي التخطيط وفي الترتيب وفي الإعداد. فيقول إذا حان وقت البدء دعانا ذلك لمزيد من التجهز انتظارا للاستعداد لا يبدو أنه سوف يأتي أبدا. ويقول هذا النوع هو الذي يدفعنا لإعداد القوائم، قوائم طويلة من الأفلام التي نود مشاهدتها، ومن الكتب التي نود نقرأها، ومن الأماكن التي نود زيارتها، ومنشورات محفوظة. حتى تحدث عن لقطات الشاشة المتراكمة يعني بذاكرة هواتفنا، وكذلك عن يعني تحدث كثير من القوائم المتراكمة التي لا نعود إليها على الإطلاق إلا لإضافة المزيد، ولكن لا نبدأ أبدا. فيقول لماذا الكمالية يعني تعادي ميقات البدء؟ يقول لأن في البدء في أمر ما يخرجه من حيز التخيل الجميل إلى الواقع الخشن. وقال هذا يعني من مثالية بهية لامعة تبدو في أذهاننا تنزل إلى الواقع بكل ما فيه من نقص ومن محدودية. ويقول يعني البدء يرتبط لدينا دائما بالإحباط، فلأن التوقعات التخيلية يعني لا يمكن أن تحققها واقعيا. وقال أن الفجوة ما بين التخييل أو بين التخيل والواقع يعني فجوة طويلة ومرهقة وبغيضة، فلأن البدء قد يحتوي على خسارة لا يمكن أن نحتملها. طيب ما هو السلاح الأعظم لحمايتنا من هذا الفقد اللي هو خطر البدء؟ هو بكل بساطة التأجيل. لذلك يقع فيه الكماليون، فإما أن نقوم بالأمور على الوجه المثالي المتخيل والمتمثل في خيالاتنا، أو أن نؤجل القيام بها.

0: ونحفظها في حالة وسط ما بين العدم والوجود، وقال حالة من الوجود الزائف الذي يمنحنا الفرصة أن نبقيها مثالية، وقال أن ندفع البدء كلما حان ونؤخره كلما اقترب ونعيده بلقاء جديد كلما أراد أن يحل على عالمنا. فنتحول في هذه الحالة إلى استعمال مفرط للتأجيل وتعاط مبالغ فيه للتسويف، ونصبح محترفين في المماطلة التي لا تلبث أن تتمخض عن وليدها اللصيق وهو التردد. وقال إذ نقف في الطريق إلى الطريق الذي لا نسلكه لينتهي بنا الحال نحو حالة من التعطل التام نطلق عليها شلل الكمالية.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب الجلاد تحت جلدي للدكتور عماد رشاد عثمان. أستاذ طارق، واحدة من الكماليات التي نتناسى فيها بشريتنا هي الكمالية الدينية، والكاتب أفرد لها حديثا طويلا.
1: نعم، يقول مثلا: الكمالية تطالبنا وتحدد لنا إطارات بظروف قياسية للعبادة ومواصفات معيارية مثالية يجب أن نتحلى بها لكي ندعو الله أو أن نكون يعني مستحقين لمعونته. ويقول: هذا النوع من الخفاء يعني يحتمل نوعا من الاعتماد الخفي على العمل والاتكاء على جودة ما أقدم سبيلا أو ما أقدم عبادة لتحصيل ما يمنحه الله، وبالتالي تكون العلاقة في هذه الحالة علاقة تبادلية. وقال: بهذا نجد الكمالية تشوه المعنى الروحي للاتكاء على الله، وهو في حقيقته اتكاء على العمل. وقال: هذا تناقض مع السعي المضني للتخلي عن الاتكاء على العمل الموجود في دينامية الكمالية. فيقول: في هذه الحقيقة يأخذ الشخص يعني بفعل الكمالية قبح الطريقتين كما يقول، فيتجرع الآثار السلبية للاتكاء على العمل في روحانيته، يعني متمثلة في الخزي والشعور بالوحدة وتخلي الله عنه وكونه منبوذا لأنه لم يقدم قربانا جيدا ولم يقدم عبادة عظيمة كما يصوره له خياله. ويقول بأنه يبتلع الآثار السلبية لرفض نسبة العمل إلى الذات سواء في الميدان العملي أو الوظيفي. وقال بأنها علاقة تناقضية في هذه الحالة، أي بقدر ما تسمح بها الكمالية بأداء الصلاة مثلا بأعلى معايير ومواصفات فأني سوف أحصل على أعظم النعم من الله عز وجل. وفي حالة أنني عندما أؤدي مثلا الحج كما ينبغي فأنني سوف أحصل على أمجاد وعلى هبات ومنح وعطايا من الله عز وجل. فهذا الفكر أو هذه المعتقد يوجد في أفكار وفي عقول الكماليين، وهذه علاقة خاطئة عندما يعني نقيسها بمقاييس الشرع، حتى أنه ورد مثلا في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته
0: فتنة
1: انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فهذه الآية يعني توضح مدى خطأ سلوك الكمالية في شخصية الإنسان.
0: ولهذا بعضهم قد يتردد في أن يدعو أو يحسن ظنه بربه عز وجل لأنه مقصر مثلا في العبادة.
1: نعم.
0: ويظن أنه هذه الميزة، ميزة الدعاء، هي للصالحين والأتقياء فقط.
1: نعم.
0: في أشياء تساعد على تكون هذه الكمالية لدى البشر، أو يعني ظروف معينة تعتبر مكونات للكمالية.
1: هناك مكونان للكمالية تحدث عنها الكاتب، يعني

0: قال التوق الكمالي، وقال هذا يتمثل في رغبة الشخص الكمالي في التفوق والإنجاز والتحقيق وتجاوز الذات، وقال هذا هو الأساس وهذه هي القاعدة التي يبني عليها الكمالي التوقعات والمعايير والأهداف والمقاصد. أما المكون الآخر فأسماه بالمخاوف الكمالية، وقال هي ترتبط بالفجوة الحادثة ما بين المعيار والتحقق، أي بين ما وضع الشخص لنفسه هدفا لمسعاه وبين ما حققه بالفعل، أي ما بين التصور أو التخيل والتطبيق. وقال تتمثل هذا في كل ما يثيره النقص وتفويت التطابق مع المعيار وتحقيق الهدف بأكبر قدر ممكن من التماهي مع المثل الأعلى، مثل خوف النقد وخوف الظهور وخوف الفشل وخوف الرغبة وخوف العدوان والخوف الكارثي الغامض وغيره من المخاوف. ويقول يختلف الأشخاص بناء على درجة كل قسم منهما، فيقول الكمالي المرضي يترجح لديه عنصر المخاوف الكمالية على التوق الكمالي، أما صاحب الكمالية الإيجابية المتكيفة فيترجح لديه التوق الكمالي على المخاوف الكمالية. وغير الكماليين قال المؤلف بأنهم يسجلون تقييما منخفضا في كلا الجانبين، وأعتقد أن هذا هو الأقرب إلى الصحة.
1: فيه يعني الكاتب هل طرح شيء من خطط التعافي أو التشافي من هذه الحالة، حالة الكمالية؟
0: أحسنت، ذكر يعني المبادئ الثمانية للتعافي وتطرقنا لها في بداية الحلقة، ولكن تحدث عن الإجراءات الثمانية للتعافي، منها على سبيل المثال التفويض، وقال تفويض ليس مجرد توزيع المهام على غيرنا، وإنما هو في حقيقة

0: عن السيطرة، وقال هو طقس عملي من طقوس التخلي عن التحكم، وكما أسماه بأنه تدريب شاق للنفس للتنازل عن عرش الربوبية الوهمية التي يؤسس لها الخوف. يعني سأفعلها مثلا، يقول بشكل أفضل، فماذا لو لم يفعل فلان الآن أو الآن؟ وذكر حتى من الإجراءات الثمانية للتعافي، يقول يجب أن نتعاطف مع أنفسنا، فالتعاطف مع النفس والرحمة بالذات يعني مهم للغاية. وقال بأن الرحمة كما أسمها الرحمة الذاتية ترتكز على ثلاث أركان. الركن الأول هو اللطف مع الذات في الخطاب، وقال أن نكلم أنفسنا بلطف بدلا من القسوة، فنخاطب ذواتنا يعني كما نخاطب صديقا يهمنا أمره، يعني لا نجرحه ولا نحاول أن نسيء إليه. وكذلك من الرحمة الذاتية ركنها الثاني هو اعتبار المشترك الإنساني، وباعتبار أن الخطأ والضعف هو نسيج من التجربة البشرية. وذكر حتى أنه في الركن الثالث اليقظة، وقال بأن اليقظة الذهنية أو الحضور الذهني الحالي، الانتباه للحظة الراهنة، يقول بكل ما في هذه اللحظة من أفكار ومشاعر وتدفقات وأحداث، فإن هذه يقول تلاحظ أنها لا تضخم آلامك ولا تسفحه. وقال بأن اليقظة الذهنية فعالة لمعالجة هذه الحالة، فهي ليست مجرد حالة مؤقتة أو موقف لحظي، ولكنها مهارة قابلة للتنمية من خلال ممارسات مثل التأمل ومتابعة التنفس ومراقبة الجسد. وقال ذلك قد ثبت فعاليته على خفض التوتر وتحسين إدارة المشاعر. وثبتت حتى أن ممارسة اليقظة الذهنية تعمل طرفا وسيطا على تأثيرات الكمالية على التواضع، فقال من خلال تشجيع المرأة على شهود عالمه الخارجي دون حكم أن يشاهد ودون أن يضع المعايير دائما، فقد ذكر يعني دائما الكمالي من قبل يضع المعايير لكل شيء تقريبا لأتفه المهام، ويجب أن تكون معايير عالية وأن يحققها كما يأمل وكما يتخيل، وهذا من الخطأ الفادح. حتى معايير لأبسط السلوكيات مثلا قيادة السيارة أو مثلا الاستحمام، حتى قال كثير من الأشياء ضعها بلا معايير عن طريق اليقظة الذهنية التي تحدث إليها الآن، حتى تتخلص تدريجا من وهم الكمالية.
1: مع ذلك يعني هي ثمانية أشياء ولا؟
0: نعم، ومنها مثلا من الأشياء يقول نصف الأهداف زائد واحد. يعني كثيرا من أهدافنا يقول تنطلق من خطة عمل لمجلس حرب دائم الانعقاد بفعل العقل الكمالي فينا، وكأنه يصدر يعني كما قال ما هو أقرب للتكتيكات الحربية أكثر من كونها أهدافا مهمة، لذلك نستشعر وضعها وننطلق من القيمة. وقال بأن الإفراط في الأهداف والمبالغة في تحقيقها له عدة سمات، من أهمها مثلا شعور دائم تجد لديه بالهرع والتسابق والمطاردة. وقال بأن الراحة يعني مثار ذنب ومضيع للوقت، وأيضا من من علاماتها انخفاض الإحساس بالمتعة بعد الإنجاز، وقال تجد أنه يجلد نفسه أو ينقد نفسه نقدا ذاتا بالرغم من تحقق النجاح. وقال حتى أن من أعلامها أو من علاماتها فقدان العفوية وصدأ حواس الدهشة كما أسمى، وحتى منها علاماتها خفوت العلاقة الحميمية مع الآخرين، لأن كل شيء يصبح مهمة تحمل معيارا عاليا للإنجاز. فلذلك يقول نقترح في هذه الفقرة من التعافي نصف الأهداف زائد واحد أن تخفض دوما سقف الأهداف إلى النصف مع إضافة بسيطة فوق النصف، فيقول ففي الأغلب سيعيدك ذلك إلى حيز الواقعية ويخرجك من التحليق الكمالي كما قال المهدد دائما بالانسحاب.
1: إذن مستمعين، كانت هذه الحلقة وهذا الحوار في كتاب الجلاد تحت جلدي لمؤلفه الدكتور عماد رشاد عثمان. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا في الأسابيع القادمة لقاء بإذن الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. يشهد العالم اليوم سباقاً متسارعاً نحو الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد أهم محركات التحول الاقتصادي والمعرفي والتقني. وفي هذا المشهد العالمي المتغير برزت المملكة العربية السعودية لاعباً مؤثراً في صياغة مستقبل هذه التقنية عبر مبادرات نوعية تجمع بين الابتكار والمسؤولية وبين التطور التقني والقيم الإنسانية. من أبرز هذه المبادرات ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي الذي انطلق من العاصمة الرياض ليقدم إطاراً عالمياً يعزز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أصدرتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز مكانة المملكة مركزاً عالمياً للبيانات والذكاء الاصطناعي. للحديث حول هذه الجهود الوطنية الرائدة وأبعادها التقنية والتنموية والاقتصادية، يسعدنا أن يكون معنا في برنامج أبعاد المهندس محمد الشريف، المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية. مرحبا بك سعادة المهندس.
3: مرحبا فيك، شكرا لأبعاد على استضافتي اليوم أن يكون معكم في البرنامج الشيق على إذاعتنا العزيزة على قلوبنا. الله يحافيك، وشاكرين لكم الاستضافة. الله يبارك فيك.
2: الله يحييك، والشكر لك على قبولك دعوة البرنامج. خلني أبدأ معك مباشرة الحديث عن ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي. ما هو هذا الميثاق وما الظروف التي قادت إلى إطلاقه من المملكة؟
3: جميل، شكرا على سؤالك أستاذ عبد الرحمن. طبعا اليوم التعريف ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي هو ميثاق أو إطار توجيهي عالمي يهدف إلى ضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وعادل ومتوافق مع القيم الإنسانية. لا يخفاكم اليوم الاستخدام للذكاء الاصطناعي هو الاستخدام له عدة استخدامات، لكن اليوم حرصت الرياض كمدينة بحكم مركزها وأنها تكون مركز للذكاء الاصطناعي أن يكون هناك ميثاق موحد أو إطار توجيهي للحكومات وللدول تعمل عليه، بحيث أن هذا الميثاق يضمن الشفافية ويضمن سد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، كذلك يضمن الفراغ التنظيمي. اليوم التقنيات متسارعة بشكل كبير، ودائما حوكمة التقنيات أو الجانب التشريعي أو التنظيمي يأتي بشكل أو بآخر على أنه يكون في فجوة، لكن اليوم الرياض سعت من خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الذي رعاها سمو سيدي ولي العهد بشكل سنوي وممثلة بالهيئة العامة أو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أطلقت هذا الإطار ليكون مرجع للدول وللعواصم. الهدف منها أنه يكون في لغة موحدة شمولية وعدالة، تحفيز وابتكار الاستثمار، وضع ضوابط أخلاقية صارمة، استخدام آمن وعدم وجود تحيز رقمي لاستخدام الذكاء الصناعي، خاصة فيما يعني نراه اليوم من الذكاء الصناعي التوليدي، وأنه في مخاوف دولية ومخاوف حتى على مستوى المجتمعات من استخدام هذه التقنيات في استخدام غير آمن أو التزام أخلاقي موحد.
2: نعم. أيضاً خليني أروح معك مهندس، حينما نتحدث عن ميثاق الرياض، ما هي القيمة المضافة التي يقدمها للمجتمع الدولي في ظل التسارع الكبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي؟
3: طبعاً هناك قيمة جداً قوية. اليوم لا يخفاك استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح جزء لا يتجزأ، موجود معك في الجوال وفي الهاتف وفي المكتب، من حياة الإنسان ومن حياة الحكومات. اليوم المخاوف الدولية، الاطلاع على مثلا هناك فجوة بين الدول المتقدمة التي تملك التقنيات والدول النامية، سد هذه الفجوة، وأنه يكون في أخلاقيات موحدة بين الدول هذه، وأنه يكون في عدالة في استخدام، وأن الدول النامية يكون لها استخدامات خاصة فيها ومشاركة الإبداعات أو الابتكار بين هذه الدول. لابد أنه يكون في إطار موحد أو أخلاقيات موحدة للاستخدام الآمن. اليوم يمكن نشرحها بشكل عملي أكثر. اليوم هناك يعني كثير من خلينا نقول الإنجن أو المنتجات الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، كل شركة من هذه الشركات قد تمارس التحيز الرقمي، بمعنى أن أنت أخي عبد الرحمن الآن إذا بحثت عن معلومة معينة من خلال هالمنتج، قد يكون في تحيز لتسويق المنتج من هذه الدولة. مثلا إذا اليوم رحت لوحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي المشهورة وكتبت ما هي أفضل مثلا الخيارات الموجودة لشراء منتج معين، التحيز هذا قد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي يجعلك أنك تروح لمنتجات خاصة في نفس الدولة اللي المنتجة للمولد الذكاء الاصطناعي. قد يكون مثلا لو نأخذ على سبيل المثال مثلا الصين، فقد يكون كل المنتجات اليوم إذا أنت أخذته كمستشار للذكاء الاصطناعي التوليدي أو حتى على استخدامات الأعمال، قد يتحيز للمنتجات الصينية دون المنتجات الأخرى. فهذا يجعل في مخاوف كثير، وأنه تكون دائما الدول، والحمد لله اليوم السعودية قطعت شوط جدا ممتاز في تأسيس منظومة للذكاء الاصطناعي وتأسيس الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي اللي هي هيومين. واليوم عندنا منتجات للذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال علام وغيره من المنتجات، أنها تكون منتجات سعودية بأيدي سعودية، وكذلك ممكن تصدر إلى الدول العالم ويكون خاص فينا ويفهم ثقافتنا بشكل كبير.
4: جميل. أيضا خليني أروح معك مهندس يعني عن أمر آخر وليس ببعيد عن هذا الموضوع. كيف استطاعت المملكة أن تتحول من مستخدمة للتقنية إلى شريك مؤثر في صياغة المبادئ والأطر المنظمة للذكاء الاصطناعي عالميا؟
3: جميل جدا. اليوم رؤية سمو سيدي ولي العهد ورؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة والرياض مركزا للذكاء الاصطناعي، من خلال استضافة الدول وإقامة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بشكل سنوي، واستضافة الدول ومناقشة التحديات والفجوات والفراغات التنظيمية، والتزام الدول بالتحديثات الخاصة وتحفيز الابتكار والاستثمار. واليوم تسعى السعودية أنها تكون الثالثة عالميا بعد أمريكا والصين في تصدير الذكاء الاصطناعي للعالم. اليوم بفضل الله لدينا إمكانيات، لدينا قفزات ومنتجات أبهرت فيها العالم. إذا أخذنا على سبيل المثال خاصة في التطبيقات الحكومية مثل تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا وغيره من التطبيقات، فهذه الحمد لله اعطت المملكه يعني تقدم جدا ممتاز، وكلها بايدي سعوديه يعني من الداخل. فبفضل الرؤيه الحكيمه والقياده الحكيمه ودعم القياده في هذا الملف، الان اصبحنا نصدر التقنيات ونصدر الذكاء الاصطناعي ونبني الخوارزميات بايدي سعوديه.
4: جميل. خليني بروح معك برضو يعني أبرز المرتكزات اللي يقوم عليها ميثاق الرياض، وإيش أبرز الرسائل اللي يحملها المطورين وكذلك صناع القرار والجهات المستفيدة؟
3: جميل. اليوم المرتكزات الأساسية هي أنت تتكلم عن المطورين صناع القرار أو الجهات المستفيدة. إذا فصلناها بهذه الناحية فهي ترسل رسائل للمطورين أنهم ابتكروا، اجعلوا الإنسان والمسؤولية لخليه

0: الحقيقية في قول خوارزمياتكم من اليوم الأول وانطلقوا في الإبداع والابتكار. إذا كانت هناك رسالة لصناع القرار فيطمنهم صيغوا سياساتكم بأنها تكون مرنة وتدعم الاقتصاد الرقمي وتحمي المجتمعات من مخاطر التقنية والخصوصية. للجهات المستفيدة أنها تتبنى الحلول الذكية بثقة مع التزام بمعايير من الحوكمة لضمان استدامة الأعمال وتحسين تجربة المستفيد.
1: جميل. أيضا خليني بسألك يا سعادة المهندس، يعني ماذا عن مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وأيضا دورها في حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي؟
0: جميل. اليوم الهيئة حقيقة عملت على أكثر من مسار في موضوع تحفيز الأفراد والمؤسسات والمستثمرين وكذلك الحوكمة، سواء الحوكمة الداخلية أو الخارجية. هناك القطاع، مثلا القطاع لو ناخذ على سبيل المثال قطاع الR&D أو الجامعات ومراكز الابتحاث، في توجيه قوي جدا من الهيئة ومن القيادة على موضوع تمكين الذكاء الاصطناعي المسؤول وتطوير المناهج التعليمية متوافقة مع معايير الحوكمة العالمية وتأهيل جيل من العلماء يجمع بين المعرفة التقنية والوعي الأخلاقي. وهناك مبادرات نراها على أرض الواقع بين وزارة التعليم وبين جميع أنظمة الدولة في تعزيز وتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤول أن تكون جزء من العمل اليومي. كذلك في القطاع الخاص بناء منتجات تقنية وعلامة موثوقة مما يسهل تصدير جميع منتجاتنا الأسواق العالمية. وهناك أيضا اشتراطات ومعايير وحكومات صارمة تحد من التكاليف وتصحح الأخطاء التشغيلية. كذلك الريادة المتوازنة، إثبات أن الالتزام بالأخلاقيات لا يعطل الابتكار. كذلك موضوع المستقبل الدبلوماسية، ما يسمى بدبلوماسية رقمية متكاملة. نحن أمام مرحلة متغيرة جدا، والذكاء الاصطناعي يلعب دور بشكل كبير في التشتت التشريعي واستدامة الأعمال الاعتيادية. فكل هذه المسارات صراحة عملت فيها بشكل، وهناك برامج ورؤية مرتبطة برؤية 2030 ودعمها وتعزيزها من خلال التقنيات، بحيث أنه يكون عندنا اقتصاد رقمي زاهر ومبني على التقنيات المستقبل.
1: جميل. اسمح لي بأطلع فاصل قصير ثم نعود. أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن دور ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات عالمية، مع ضيفنا الكريم المهندس محمد الشريف المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية. مرحبا بك من جديد.
0: أهلا
1: وسهلا
0: فيك.
1: حياكم الله. في ظل التوسع الكبير سعادة المهندس لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما هي أبرز التحديات الأخلاقية التي تسعى هذه المبادرة إلى معالجتها؟
0: جميل جدا. احنا كما ذكرنا ان هناك فجوات في ظل تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل او ما يسمى بالإميرجينج تكنولوجي. هناك تسارع التقنيات بشكل كبير، مما يجعل المجتمعات والدول والافراد تستخدم هذه التقنيات في استخدام غير مسؤول، وهذا ما يسمى بالفجوة الرقمية. اليوم دور الهيئات والمنظمات والدول تؤطر من خلال المنظمات الدولية ومن خلال الميثاق الذي أطلقته الرياض من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى توحيد والالتزام من جميع الدول بالالتزام بهذا الميثاق بحفظ الخصوصية والشفافية. هناك حقيقة تحديات وهناك أيضا فرص اقتصادية واستثمارية ناشئة. اليوم هناك سوق تقنيات جديد راح ينشأ بشكل كبير، يعتمد بشكل قوي جدا على الخوارزميات وحوكمة البيانات، وكذلك الاحتياج الكبير إلى ما يسمى بالسوبر سكيلر داتا سنتر، اللي هي مراكز البيانات الضخمة التي تعتمد بشكل كبير على توفر الطاقة، والتي تعتمد عليها جميع المنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيره. كذلك إلى هناك تحفيز دائما بما يسمى بالاقتصاد المعرفي من الدول وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار. اليوم هناك منتجات من دول قبل 20 سنة كانت عبارة عن فكرة وتبنتها الدول وأصبحت اليوم واقع، مثلها شركات جوجل وأبل وغيرها من الشركات العالمية. فهذه ترفع الاقتصاد بشكل كبير لما يسمى بالاقتصاد المعرفي للدولة، وهذا هو النفط القادم صراحة، الاقتصاد المعرفي من خلال تعزيز وتشجيع الابتكار والاقتصاد، والذكاء الاصطناعي يلعب دور مهم جدا في صياغة نماذج الأعمال الجديدة.
1: نعم. أيضا مهندس خلني بسألك برضو، يعني مهم جدا أن نتساءل عن كيف يسهم العمل في هذه المبادرات في تعزيز الثقة الرقمية لدى الأفراد والمؤسسات وكذلك أيضا المستثمرين.
0: جميل جدا. اليوم منظومة التشريعات ومنظومة القوانين التي تصاغ بشكل أو بآخر وتحدث من خلال تسارع هذه التقنيات تنطلق طبعا السعودية بفضل الله، هناك جهات رائدة وتتبنى دائما أي تحديثات وتضعها في أطر نظامية وتجمع من خلال المنظمات الدولية المعترف بها على مثل اليونسكو وغيره على وضع هذه الأطر والاتفاق عليها من خلال المنظمات معتمدة والاستثمار في قدرات البشرية. اليوم لا نستطيع بناء المنظومات والأطر أو التشريعات إلا في الاستثمار في القيادات الفكرية أو تأسيس بنية تحتية تشريعية، كذلك الاستثمار في القدرات البشرية. اليوم في تحدي كبير للدول، والحمد لله السعودية رائدة في هذا المجال في القدرات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي أو في مراكز الأبحاث المشاركة في صياغة السياسات. اليوم التقنيات تتسارع، لكن صياغة السياسات من ناحية تنظيم ومن ناحية تشريع وتخريج قدرات بشرية تعمل أو تساعد أو تؤطر الاستخدام الآمن لهذه التقنيات، الحمد لله السعودية رائدة بشكل قوي جدا، والحمد لله وضعت السعودية والرياض نفسها ورسمت خارطة الطريق للعالم على أن تكون من الدول المتقدمة والمتبنية والمصدرة للتقنيات المستقبل ومن أهمها الذكاء الاصطناعي.
1: نعم. ما انعكاس ميثاق الرياض ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مستهدفات رؤية المملكة 2030 وكذلك التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة؟
0: جميل جدا، هذا سؤال جدا مهم. اليوم رؤية 2030 أخي فيها بيلر أو فيها ممكن اللي هو مستقبل رقمي زاهر. اليوم الذكاء الاصطناعي والاستثمار في تقنيات البيانات والمدن الذكية وتحفيز المستثمرين والمنظمات والدول والأفراد على تشجيعها وأمن البيانات اليوم يصنع بشكل كبير.

0: تكون السعودية في المقدمة دائما. نحن لا نرضى يعني بدون المقدمة، ودائما نكون نحن المتقدمين ونحن المصدرين إلى هذه الابتكارات وهذه التقنيات.
1: جميل. الحقيقة أن الحديث يعني شيق ويطول في هذا الخصوص، ولا سيما أنه يعني مجال العصر الحالي الحديث، ولكن أنا أعتذر لك، انتهى وقتي، فأتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير سعادة المهندس محمد الشريف المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية، متحدثا عن دور ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي ومبادئ الأخلاقيات في تعزيز مكانة المملكة في المجال. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم في أبعاد، ويعطيكم العافية على حسن الاستضافة. شكرا
1: جزيلا لك ضيفنا على هذه الإجابات الشافية الوافية على تساؤلاتنا. وفي الختام نقول لكم شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على حسن وطيب الاستماع، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: فرصة.
2: في ناس تعيش يومها، وفي ناس تعيش بكرة، وفي ناس ما عاشت لا اليوم ولا بكرة لأنها ساكنة في مكان ثالث، في الخيال. مو الخيال اللي يخليك تبتكر أو تحلم أو تتنفس شوي من ضغط الحياة، لا، الخيال اللي يجيك آخر الليل ويقولك اصبر، ترى الحياة بتصير أحسن، تبي تبدأ بعدين، بعدين إذا تخرجت، بعدين إذا تزوجت، بعدين إذا نقص وزني، بعدين إذا صار عندي فلوس، بعدين إذا سافرت، بعدين إذا تغيروا الناس. وبين كل بعدين وبعدين العمر قاعد يمر. الخيال ما هو مشكلة، المشكلة إذا صار الخيال بديل عن التجربة. أنت مو غلطان إذا تخيلت بيت أحلامك، مو غلطان إذا تخيلت نجاحك، ولا إذا تخيلت نسخة أحسن منك. لكن السؤال، كم ساعة تقضي تتخيل، وكم دقيقة تقضي تعيش؟ لأن في فرق بين أنك تستخدم الخيال وأن الخيال قاعد يستخدمك. كلنا نتفق على شيء، الخيال قدرة بشرية عظيمة، كل شيء حولك بدأ كفكرة، المدن، الطائرات، الاختراعات، لكن بنفس الوقت أكبر مساحة ممكن للإنسان يضيع فيها هي مساحة ما فيها مقاومة. الخيال ما يرفضك، ما يفشلك، ما يحرجك، في خيالك أنت دائما جاهز، لكن في الواقع لازم تبدأ. في علم النفس في فكرة تتكرر كثير، العقل أحيانا يعطيك جزء من شعور الإنجاز اللي مجرد أنك تخيلت الإنجاز. يعني أحياناً تقعد ساعة تتخيل مشروعك، تتكلم عنه، تبني صورته، وتحس براحة مؤقتة، لكن الواقع ما تحرك. عشان كذا بعض الناس آخر اليوم يقول أنا تعبان، وإذا رجع يفكر يكتشف إنه ما سوى شيء، بس كان يركض داخل رأسه. تخيل معي شخص يحب الرسم، كل يوم يتخيل المعرض اللي بيسويه، شكل الناس وهي تمدح أعماله، شكل المقابلات، شكل النجاح، لكنه ما رسم. بعد سنة صار عنده 1000 ذكرى عن حياة ما عاشها، وهذه نقطة مؤلمة شوي. أحيانا الإنسان يشتاق لنسخة من نفسه ما قد وجدت أصلا. وش أخطر شيء؟ إن الخيال يعطيك شعور زائف إنك قريب من النجاح، قريب من التغيير، قريب من الحياة، لكن المسافة بين التخيل والفعل مو دقيقة، هي خطوة، بس خطوة. ما يقدر يسوي هالخطوة إلا شخص مستقبل.

0: يعد يشوف نفسه وهو مو كامل. في سؤال كثير أحبه، وش أسوأ شيء ممكن يصير لو بدأت؟ لاحظ، مو لو فشلت، لو بدأت، لأن كثير ناس ما تخاف من الفشل، تخاف من فقدان الصورة الجميلة اللي بنتها عن نفسها، لأن أول محاولة دائماً أقل جمال من الخيال، أول تسجيل مو رهيب، أول مشروع مرتبك، أول تجربة ناقصة، لكن هذه ضريبة الدخول للحياة. خليني أقول شيء يمكن يزعجك شوي، مو كل شيء تحسه عميق هو عميق فعلاً. أحياناً أنت مو شخص عنده أحلام كبيرة، أحياناً أنت شخص متعلق بإحساس الأحلام، وهذا فرق كبير. الحلم يقول خلنا نمشي، والخيال الزايد يقول خلنا نتخيل المشي. بس لا نفهم غلط، مو مطلوب تصير عملي بشكل قاسي. الخيال مهم، نعم، أحلام اليقظة أحياناً تريحنا، تخلينا نرتب أنفسنا ونفتح احتمالات، لكن إذا لاحظت أن أجمل لحظات يومك كلها داخل راسك، يمكن مو لأن الواقع سيء، يمكن لأنك صرت تتفرج على حياتك بدال ما تعيشها. اسأل نفسك اليوم، وش الشيء اللي لك شهور قاعد تتخيله؟ وش أصغر نسخة تقدر تسويها منه بكرة؟ بكرة مو السنة الجاية؟ هل هي مكالمة؟ ولا رياضة؟ ولا رسالة؟ وأيًا كانت هذه البداية، أحب أختم بفكرة، يمكن الحياة مو المفروض تكون مثل ما تخيلتها، يمكن أجمل الأشياء اللي بتصير لك ما قد مرت على بالك أصلاً، لكن لازم تكون موجود عشان تلقاها. لا تعيش داخل نسخة مثالية من الحياة، اطلع، خلي الحياة تفاجئك، وإذا لقيت نفسك ترجع للخيال كثير استمتع، بس لا تسكن هناك، خليك دائماً في واقعك وفي خيالك متزن عشان تستمتع بالحياة. فرصة.
1: السعودية الخضراء والتشجير.
2: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير، وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: ماء زمزم ليس مجرد ماء يشربه الزائرون، بل هو رمز ديني عميق يرتبط بتاريخ مكة المكرمة وقصة السيدة هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام. ومع توافد الملايين من المسلمين إلى مكة والمدينة كل عام، أصبحت عملية توفير ماء زمزم وتوزيعه مشروعاً ضخماً يتطلب تنظيماً دقيقاً ومنظومة تشغيلية متكاملة. يعتمد مشروع سقيا زمزم على منظومة حديثة تشمل تنقية الماء وتبريده ونقله إلى نقاط التوزيع داخل المسجد الحرام وساحاته، ويتم حفظ الماء في خزانات مخصصة تضمن الحفاظ على جودته وسلامته، ثم يوزع عبر حاويات مبردة موزعة في أنحاء المسجد. وتنتشر نقاط سقيا زمزم في مواقع مختلفة داخل الحرم المكي، بحيث يستطيع المصلون الوصول إليها بسهولة دون ازدحام، كما يتم تزويد هذه الحاويات بشكل مستمر لضمان توفر الماء طوال الوقت، خاصة في أوقات الذروة. ولا يقتصر توزيع زمزم على مكة المكرمة، بل يمتد أيضا إلى المسجد النبوي في المدينة المنورة، حيث يتم نقل الماء بطرق آمنة ومنظمة ليكون متاحاً لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المسجد النبوي تتكامل سقيا زمزم مع منظومة من الخدمات التشغيلية التي تشمل الأنظمة الكهربائية والصوتية والعناية بالفرش والتطيب، فالمسجد يعتمد على شبكة كهربائية متطورة تغذي أنظمة الإضاءة والتبريد والصوت، ما يضمن وضوح الصوت في الصلوات والخطب ويهيئ بيئة مريحة للمصلين. وهكذا تتكامل هذه المشاريع والخدمات لتشكل منظومة متكاملة تهدف إلى توفير أفضل تجربة ممكنة للمصلين والزوار في الحرمين الشريفين، بحيث تبقى رحلة الحج أو العمرة أو الزيارة تجربة إيمانية مريحة ومهيئة بكل وسائل العناية والخدمة. في المسجد الحرام، حيث تتلاقى مشاعر ملايين المسلمين كل يوم، لا تظهر قدسية المكان في المشهد الروحي فقط، بل تتجلى أيضا في حجم الجهود اليومية التي تبذل للحفاظ على نظافة المسجد وتعقيمه وتطيب أرجائه. فالمسجد الحرام يستقبل على مدار الساعة أعدادا كبرى من المصلين والطائفين، ومع مواسم الحج والعمرة تتضاعف هذه الأعداد لتصل إلى ملايين الزوار. هذا الحضور البشري الهائل يتطلب منظومة تشغيلية دقيقة تعمل بلا توقف، هدفها الحفاظ على بيئة صحية وآمنة تليق بأقدس مسجد في الإسلام. مشروع سقيا زمزم وتوزيعه هو من المشاريع التي ترتبط مباشرة بتاريخ مكة المكرمة وروحها، فماء زمزم يحمل في ذاكرة المسلمين قصة قديمة تعود إلى زمن نبي الله إبراهيم عليه السلام، حين ترك هاجر وابنها إسماعيل في وادي مكة، فكان تفجر زمزم رحمة إلهية تحولت إلى رمز من رموز هذه المدينة المباركة. ومع مرور القرون ظل ماء زمزم حاضرا في حياة المسلمين يشربونه طلبا للبركة والشفاء، حتى أصبح جزءا أساسيا من تجربة الحج والعمرة. اليوم ومع وصول ملايين الزوار إلى مكة المكرمة كل عام، أصبح توفير ماء زمزم وتوزيعه مشروعا متكاملا يعتمد على منظومة تشغيلية متقدمة. تبدأ هذه المنظومة من مصادر المياه المخصصة لبئر زمزم، حيث يتم ضخ الماء وتنقيته وفق معايير صحية دقيقة تضمن الحفاظ على جودته ونقائه. بعد ذلك ينقل الماء إلى خزانات كبيرة مخصصة للتخزين، ثم يوزع إلى نقاط السقيا داخل المسجد الحرام وساحاته. تنتشر حاويات زمزم المبردة في أماكن متعددة داخل الحرم، بحيث يستطيع المصلون الوصول إليها بسهولة دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة. هذه الحاويات يتم تعبئتها بشكل مستمر طوال اليوم لضمان توفر الماء للزوار في كل الأوقات، خصوصا في أوقات الذروة حين تزداد الحاجة إلى الماء بسبب الحرارة وكثافة الحشود. عملية توزيع زمزم لا تعتمد فقط على الحاويات التقليدية، بل تشمل أيضا نقاط سقيا ثابتة ومتنقلة تساعد على إيصال الماء إلى أكبر عدد ممكن من الزوار. فرق متخصصة تعمل على متابعة هذه النقاط والتأكد من نظافتها وتجديد المياه فيها باستمرار، كما تستخدم أنظمة تبريد حديثة للحفاظ على درجة حرارة الماء المناسبة حتى يتمكن الزائر من شرب زمزم في أفضل حالة ممكنة.
0: كنوز الحرمين.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: لكل موقع حكاية ولكل رحلة بداية. رحال
1: حوادث كثيرة صارت بجبل القارة، خلينا نتذكرها.
2: كانت الليالي في الماضي في القارة والقرى القريبة منها مختلفة تماماً وما تشبه باقي مناطق الحسا، خاصة لما يجي الليل وينزل ضوء القمر على سعف النخل، ما تسمع إلا صفير الرياح بين البساتين وجبل القارة، هذا الجبل اللي صارت عليه أساطير وقصص خوفت الناس.
1: كبار السن كانوا دايماً يتذكرون كيف كانت الريح إذا عبرت ممرات جبل القارة الضيقة تطلع صفير يشبه الهمس، وكأنه يسكن الجبل أرواح قديمة. وأول ما تغرب الشمس تبدأ الناس تقل حول الجبل، حتى النساء كانت تسكر بيبان بيوتهم من الخوف قبل ما ينتصف الليل. وكل هذا الخوف من القصص اللي ارتبطت بأشكال وهيئات صخرية غريبة في الجبل.
2: يمكن غرابة قمة جبل القارة وتكويناتها الصخرية اللي تشبه راس مرة متجه للجنوب وراس رجال متجه للشمال وبينهم راس أسد، وحتى الصخرة المعلقة عند مدخل جبل القارة، كلها ساعدت الناس يخافوا أكثر من الجبل وخاصة بالليل، وخلت القصص تكبر مع الأطفال حتى صار لكل حجر في الجبل قصة وكل كهف يحمل سر ما حد تجرأ يكتشفه.
1: مرت السنين وصارت القصص مجرد روايات تنقال وجزء لا يتجزأ من ذاكرة الحسا نفسها، لأن أهل القرى دخلوا الجبل وصاروا يكتشفوا بأنفسهم أشكال الصخور الجيرية الرسوبية الملونة، وعرفوا إنها تكونت عبر العصور بين عوامل طبيعية وشكلت شبكة من الكهوف والمغارات المتعددة الأحجام بطريقة فريدة من نوعها.
2: انتهت أسطورة الخوف والغموض من متاهات ومغارات جبل القارة اللي سببت رعب في الماضي، حتى كانوا أهالي القرى يعتقدوا إنها بوابات لعوالم ثانية، لكن في الواقع هي شبكة طبيعية معقدة من التشققات الصخرية. وعرفوا بعد حقيقة الأصوات الغريبة اللي كانت تنسمع، إنها أصوات تنتج عن حركة الهواء اللي يعبر الممرات الضيقة والمتعرجة للجبل.
1: ورجع الهدوء في جبل القارة والقرى القريبة منه، واختفت رهبة الليل مع أصوات الطيور وجريان الماء وريحة الطين، وكأن جبل القارة يبدأ بحكاية جديدة تكشفها الأحافير والأصداف البحرية في طبقات الصخور، ويؤكد من جديد إن ما زال يحتفظ بأسراره اللي تظهر يوم بعد يوم.
2: الباحث والمهتم بالتراث الأستاذ خالد الفريدة:
3: والله هي القصص تقريبا بعض الأحيان نصدقها وبعض الأحيان تدخل في طور الأساطير لأنها ما هي معقولة، ولكن الناس يتداورونها بشكل كبير. وهم أنه في يوم من الأيام كانت في عزبة والمستمعين بقرة تاهت فدخلت جبل القارة وكانت حام، فيقول لك فقدت، يعني حاولوا الأهالي يدورون لها وينها وين راحت ما لقوها، فتوقع أنها يعني مثلا خلاصت وكذا. ولكن يقول يعني حسب الروايات اللي يقولها أن كبار السن طبعا من أهلنا يقول أنها طلعت معها قطيع كامل بعد فترة، بعد يمكن أكثر من 10 أو 12 سنة أو 13 سنة، على في فترة طويلة كذا طلعت معها قطيع كامل من الأبقار. شلون أكلت شلون شربت حين طبعا الناس يتساءلون شلون اكلت شلون شربت، فيقال انه في عين للماء في وسط الكهف، ولكن شلون الدخول لها؟ الدخول لها صعب، ولكن حسب ما قيل انه في مصدر للمياه، تعرفين من امطار يمكن تكون او في عين فواره، ولكن حسب ما قيل في الروايه القديمه انه يعني هذه البقره طلعت بعد فتره معها قطيع كامل، وهذه يعني نسمعها من يوم احنا اطفال. يعني
1: كيف انعكست هذه القصص على الأهالي في الماضي؟
3: يمكن تكون التخويف الأطفال، لأنه في مغارات ممكن الواحد يدخل فيها ويتوه ما يطلع، فيمكن يكونون صاغوها أو ذكروها على أساس ينبهون الأطفال أنك تمشي في المغارات المشهورة المعروفة قدام الناس، ولا تحاول أنك تدخل فيها الشقوق يمكن تضيع. فبالتالي هذه جرس إنذار ذكي للأطفال أنه تنتبه. طبعا الجبل القارب في الداخل فيه قنوات رئيسية كبيرة ممكن يجلس فيها الواحد، تبرد فيها الواحد في فترات الصيف، خصوصا أن جبل درجة القارب متميز منه درجة الحرارة لما تكون مثلا 45 في الخارج تكون 16 أو 12 أو 13، فيها الهواء تقريبا النسق.
2: هل ظل القارب مهجور ومصدر خوف للناس؟
3: أبداً، جبل القارة ما أمره صار مهجور، تصور حتى في الليل وفي النهار في السابق، طبعاً نحن في الليل مقلق يقولونه بحكم الشركة اللي تديره الآن السياحية، ولكن أنا أعتقد أنه حنا سمعنا وعشنا في تلك اللحظات كل المناسبات، خاصة في الصيف يعني لما يروحون الناس مثلاً الزواجات يروحون مثلا يغسلون المعرس وكذا، وفي وقت كثير مثلا فترة العصر أو بعد الظهر يلجؤون إلى جبل القارة، مجموعات يجلسون مع بعض اللي عندهم عود يسمعون الطراب والأغاني، والأمور سهلة حتى الزائر ممكن ينضم لهم ويجلس معهم، فتحصل إنك مجموعة هنا ومجموعة هنا فترة الصيف تحديدا، ومجموعة هنا ومجموعة هنا، والناس مستمتعة، خاصة أنه جبل القارة في الداخل فيه صدى، فهو جميل جدا لما يغني واحد أو يؤدون مجموعة اللي عندهم مثلا بعض المرات حصلين فرقة كاملة عندهم كمان عندهم عود وعندهم مراويس وقاعدين يغنون بشكل جميل جدا، الصوت يطلع فيها الحدة جميلة طبيعية. أيضا في رمضان، في رمضان لما في فترة من فترات كانت الكهرباء تطفي من ضراء، فكل الناس عقب الظهر يتروش يروح جبل القارة يحط مخدة ويرقد، بعضهم يمكن يأذن عين المغرب وهو ما درى لأن التكييف طبيعي سبحان الله العظيم، فهو يستغرق في النوم، ويمكن يجلس أحد في آخر الليل أو شيء يقول الحق على الفطور وكذا، ولكن في رمضان أيضا عدد كثير من الناس ومن الشباب خاصة يروحون له. الخميس والجمعة الأسر تروح، طبعا الأسر ما أبدا الخميس والجمعة تروح، بعضهم يجلسون ويحطون أكلهم وحقهم ويجلسون ويستمتعون مع أطفالهم ببرودة الجو.
1: وش كان يمثل جبل القارة لأهالي القرى القريبة؟
3: كان في السابق تاريخيا جبل الشبعان، ولكن التصق اسمه بجبل القارة لوجود القرية القارة أو بلدة القارة حوالي، بالرغم من أنه في قرى يمكن تأخذ أكثر مساحة أو ملتصقة بجبل أكثر من جبل القارة، اتفقوا الناس وكذا الأولاد هذول حقين القارة وحقين الدالوة وحقين التيمية، وهذول يدخلون داخل في أماكن بحكم ترددهم باستمرار عندهم أماكن سرية، خاصة الأطفال الصغار اللي حجمهم صغير اللي يدخل بين الصخور ويتعمق، ولهم أماكن معينة حنا يا أهل الهفوف وأهل المبرز والمناطق الأخرى ما نعرفها، ولكن هؤلاء الأطفال ما شاء الله عليهم وأهل القارة تحديدا واللي حواليها من البلدات عندهم أماكن خاصة ويدخلون فيها ويلقون فيها أيضا فجوات داخل وساحات كبيرة ويجلسون فيها.
2: أثر الجبل على الواحة من ناحية التنوع النباتي والحيواني؟
3: والله هو الجبل طبعا بطبيعة الحال داخل الجبل لأنه صخري ما تطلع نباتات، ولكن حول المحيط حوله لأنه تعرفين أنت لما تجي الرياح الطبيعية وعوامل التعية تأخذ معها التربة الناعمة دي، فالتربة الناعمة تنتشر حول الجبل حول المواقع اللي حواليه، فبالتالي الناس يقولون أنه المزارع اللي حواليه تمرها حلو ومتميز ووفير. أيضا يعني جبل القارة في جهة من جهاته يحوي مكان لصناعة الفخار، يقال أنهم يأخذون التربة من الناعمة هذه من جبل القارة فيصنعون الفخار والأواني الفخارية.
2: جبل القارة أعجوبة جيولوجية في قلب الحساء تشكل قبل 25 مليون سنة، يبعد 15 كيلومتر شرق مدينة الهفوف، أما ارتفاعه فيوصل إلى 210 أمتار عن سطح البحر، يمتد على مساحة 1000 متر من الشمال إلى الجنوب و800 متر من الشرق لين الغرب. يضم 12 مغارة، وتتميز هذه المغارات بدرجة حرارة ثابتة ما بين 21 إلى 23 درجة مئوية بسبب العزل الطبيعي الحراري لهذه الصخور.
1: انتهت حلقتنا،
2: وانتظرونا في رحلة جديدة.
0: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.

0: الرياض، ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقول لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار وثلاثين برجا وثمانين بئرا عذبة محفورة بالأيدي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في مقهى ديرتي، حيث تتكئ الذاكرة على الجذور ونفتح نافذة على تفاصيل هوية الأرض والإنسان. نلتقي لنقترب من مشاهد وتجارب ضيوفنا من ديرتنا، ومن خلال برنامج

0: عودة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقهى ديرتي. نجدد الترحيب فيكم وأيضا بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله حمد الشهراني، مرشد جولات الطاهي ومهتم بالتراث بشكل عام والتراث اللامادي بشكل خاص، والأستاذة صالحة يحيى حمود الألمعي، مصممة الأزياء التقليدية والمهتمة أيضا بالتراث والهوية. حياكم الله جميعا معنا في هذه الحلقة. أبدأ معك أستاذ عبد الله، حياك الله.
1: حياك أستاذ نورة. الله يحييك أستاذ نورة، وشرف لي الالتقاء بكم في هذا البرنامج الجميل وفي الإذاعة المميزة.
0: أستاذ عبد الله، طبعا الحديث سيكون معنا إن شاء الله متشعب وكثير وفلسفة تراثية جميلة جدا. أيضا نرحب بضيفتنا، حياك الله أستاذ صالحة.
2: حياك الله أستاذ نورة، ويسعدني ويشرفني أن أمثل مقهى ديرتي في هذا المكان الجميل.
0: حياك الله. طبعا الحديث عن الديرة وسوالف الديرة وقصص الديرة حديث ذو شجون، ولكن خلينا نبدأ بالقهوة اللي نطيش فيها ضيفنا أول ما يجي أستاذ عبد الله.
1: صحيح، الديرة وقعها كلمة قوية، حتى المغترب قرب راح الديرة. فالديرة مرتبطة بالأصالة، مرتبطة بالأشياء الجميلة اللي عاش الإنسان في صغره. القهوة ربما هي رمز شعبي أصيل تميزت في السعودية بكبر مساحتها وأيضا أعداد الناس التي تمارس هذه الهواية وأيضا هذا التقليد الجميل. لذلك نفخر أنها القهوة السعودية، لها فلسفة في اختيار البن، أيضا لها فلسفة في اختيار الهيل،
0: درجة التحميص،
1: أيوة. تأتي بعدها اختيار أدوات التقديم، بعدها اختيار المكان اللي بنسوي فيه الشبة وبنسوي فيه الجلسة، بعد ذلك يأتي دور اختيار من يعد القهوة. يعني ليس أي واحد يجلس ويكون هو اللي بيكيف الناس كلهم موجودين، لأن الناس الموجودين معتمدين على الكيف اللي بيصدر من هذا الشخص. فلو تعبت في كل الأشياء السابقة واخترت الإنسان الغلط بتجيك القهوة ما لها طعم. ثانيا أيضا اللي بيقدمها مو أي شخص، لذلك دائما عندنا في الديرة يدربون الطفل من هو صغير على كيف يصب الفنجان، ومن يبدأ، ومتى يصب، ومتى يمسك، كيف يمسك الدلة، وكيف يمسك يعني صب القهوة للضيوف. ثم ناتي إلى نوع الفنجال، ناتي إلى نوع كمية القهوة الموجودة في الفنجال. فلسفة كثيرة أستاذ نورة عن القهوة، صراحة بحق نحن نفتخر تكون القهوة السعودية.
0: جميل أستاذ عبد الله. وأيضا أستاذ صالح، الحديث عن القهوة وفلسفة القهوة، هل تختلف طريقتها عند مجلس الرجال عن مجلس الحريم؟
2: نعم نعم، بعدين يعلمون زي ما تفضل الأستاذ عبد الله، يعلمونهم كيف يشيل الدلة في اليد اليمين في اليد اليسار ويقدم الفنجان باليمين. هذه ضرورية أنهم يتعلمونها سواء عند النساء أو عند الرجال.
0: هذه تفاصيل مهمة. أيوة. جدا،
2: تفاصيل جدا.
0: طريقة أيضا البدء بمين، بالكبير بالصغير
2: كانوا في السابق فعلا يبدأون بالكبير من عند اليمين، بس بالكبير يبدأون.
0: أيوة.
2: أشياء كثيرة الكبير حتى لو لم يكن متعلم أو أن له منصب أو أن له مكانة، الكبير له مكانته في المجالس.
0: جميل جدا. أيضا التفاصيل أيضا هذه مهمة في فلسفة القهوة والحديث عنها، بأنه فنجان قهوة اللون والدرجة وعدد الفناجيل اللي تصاب للضيوف، كم فنجان؟
1: نأخذها قديما، لأن القديم يحتوي أصيل. فالقهوة حين في الجنوب قهوتنا تكون شقرة أو تكون مائلة إلى إلى إلى الأصفر، في الشمال تكون القهوة مائلة إلى الداكن. وهذه ترى لها فلسفة، لأن القهوة في الجنوب متوفرة، فأنت عندما تحمس قهوتك ما تخزنها فترة طويلة. في القهوة الشقرة إذا خزنتها فترة طويلة تخرب، بينما القهوة السوداء لو خزنتها فترة طويلة ما تخرب.
0: أيوة.
1: لذلك تجد
0: طريقة حفظ.
1: أيوة. لذلك تجد عندنا منبع الشجر، فحزام القهوة اللي يبدأ من شدة، من جبل شدة في الباحة إلى اليمن، هذا حزام القهوة في الجزيرة العربية، فعندنا نخففها وتكون شكرة. أيضا
0: كميات
1: كمية الفنجان في قاعدة يعني يتبعونها يعني في القهوة، يقول إذا أنجدت فقل، إذا اتجهنا نجد، والنجود اللي هي من شمال شرق عسير إلى نجد، هذه المنطقة فلسفة في القهوة أن تكون صبة قليلة، ولو جينا إلى الصبات الرسمية الرمز الدولة فيكون قليل يسمونه دمعة، بينما اتجهنا إلى الساحل بشكل عام وإلى أجزاء من جبال الصروات نجد الفنجان يعبونه، وتعبية الفنجان هذا من كرم، فيضع لك فنجان كامل بحيث أن القهوة وافرة لأنها في أرضها.
0: صحيح.
1: بينما في الصحراء قد تشح أو تقل بحسب اليجل بيروح السوق، يقولون بخطر أروح أجيب قهوة أو بخطر للسوق، والمختار يعني فيه أخطر يعني بسافر بمصطلح حالي،
0: ربط السفر بالخطر
1: بيقول بنخطر يعني بنتجمع من وسط الصحراء إلى خمس مشيط، نهبط خمس مشيط عشان نشتري، عشان نروح نهبط السوق وناخذ نحتاج إحنا نمشي مسافة، فلذلك يكون القهوة عادة يعطونك فنجان اللي فنجان الكرم، القهوة تكون فنجانين لأن إعدادها بسيط ومكوناتها يعني تخيل أملى الفنجان حق القهوة بن وسبع حبات هيل وثلاثة مسمار قرنفل ويحط معها يسميها عود كبود اللي هو زنجبيل يسمون عود كبود، يحط معها عود كبود صغير يحط معها يمكن أحيانا شيء وتحمس هذه الدلة عشان الماء يكون قليل وتكون لها طعم، لازم تكون مركزة، فالكمية اللي عندك قليلة
0: ما تنتظر لانت أيوة.
1: فتكون فنجان ثلاثة فنجين للمجموعة، بينما الآن الحمد لله
0: في وفرة وخير جميل. صالحة أيضا البهارات أو اللي تضع على القهوة السعودية في منطقة عسير بالذات، ونقول تهامة مثلا تختلف عن أهل السرى مثلا لذعة الزنجبيل شوية.
2: نعم، الزنجبيل كان يسمونه حوار،
0: أي
2: كان مجفف أساسا ما كان أخضر، كان لازم يحطون الحوار ويضيفون الزر اللي هو القرنفل، الزر ضروري والزنجبيل في تهامة، وجوزة الطيب كانوا يضعونها لأن جوزة الطيب فيها نكهة جميلة، يضعون حاجة بسيطة منها، وكل شيء ما محكوم على في القهوة بالذات على التشهيفة يسمونها، يقولون لها تحميص حمصة، لكن عندنا في رجال ألمع وفي تهامة وفي أماكن كثيرة حتى محايل جهة قنا وهذه المناطق يقولون لها تشهيفة، شهفتي قهوتك حتى في رمضان في المناسبة قد شهفتي القهوة.
1: سادة صالحة المستكة يحطونها على الجمر ثم يكبون عليها الدلة حتى يجي فيها رائحة المستكة
0: فتبخر. شوف أنا وصلنا بسوطة، ليش؟ لأن في لهجتين مختلفة عندي في تنوع وثراء، في هنا لهجة أقرب للبادية في منطقة عسير، وهنا لهجة
2: شمال شرق منطقة عسير،
0: وهذا التنوع.

0: اللي بيلفت حتى انتباه المستمع كيف هذول الاثنين من منطقة واحدة، منطقة عسير، ولهجتين متباينة جدا مختلفة. أي ولكن
1: أيضا كبار السن إذا جلست أول ما تنطق يعرفون أنك جاي، وبالتالي أنا يوم تتكلم أعرف أنا كيف أتعامل معك. هل مثلا أعطيك الفنجال
0: مليان ولا مليان شوية،
1: حتى في الذبيحة يوم تجيني مثلا أعرف أنا إيش أقدم لك، يعني كيف طريقتها من خلال لهجتك. فعسير فيها 8 لهجات وفيها لهجات متنوعة، وأيضا لكنة. أقول هذا لكنة يعني يمكن حرف أو حرفين. نعم. تغير لكناتنا مثلا عن لكنة عسير.
0: نعم. وهزة الفنجان عند الحريم والرجال نفس الشيء، اللي هي الاكتفاء، نفسها. أنه أنا خلاص اكتفيت. ما سويته بيقعدون يصبون،
2: يقول أكرم أكرم
0: أكرم
2: أكرم.
0: هنا يقولون
1: عند الرجال، لأن الرجال حريصين، لأنها تنقل. الرجال سهلون في المجالس. فالفنجال في الأصل مأخوذة من كانوا يختارون في مجالس الأمراء أو الشيوخ، يختارون الخادم أو اللي يشرقه الصباب يكون ما يسمع. أيوه. يختارون تعمدا يبحثون عنه اللي يحصلونه ما يسمع كويس، لما يدار من أمور يعني خاصة فيهم، فهو يرى لكنه ما يسمع. لذلك قلت أكرم، ما عاد أحتاج قهوة، ما بيتبه لك، بس إذا هزيت له
0: خلاص. يعني الهزة مرتبطة بأنه يشوف الحركة.
2: القهوة هي مفتاح المجالس، وإكرام للضيف. القهوة مفتاح المجالس طبعا، عندما يكون عندك شغلة عند هذول الناس، صلح مثلا أو ناس متزاعلين وجيت عندهم، يدخل المجلس فالقهوة تفتتح المجلس. لما يجي يصب له القهوة يقول والله ما اشرب الفنجان إلا أن تقبل ما جيتك عشانه. أي
0: الطلب اللي
2: الطلب اللي جيتك، فيقول سم مبشر اشرب فنجانك وبشر على، يعني هي تفتح المجالس.
1: يعني القهوة ما هي بضيافة فقط،
2: ضيافة وبرضها.
1: لا ما هي بضيافة فقط، يعني ضيافة وتقدر انك تاخذ بها اللي تبغى.
2: ايوه فعلا، هي القهوة السعودية لها شأن عظيم من زمن ما من الآن.
0: يعطيكم العافية. طبعا الحديث ان شاء الله بيستمر بيننا وما يكون في فقرات كثيرة متنوعة، ولكن نرجع بعد الفاصل. ولا زلنا معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الرياض، وفي برنامج مقهى ديرتي، في هذا الحديث المتنوع عن التراث وعن الهوية من خلال فناجين القهوة، ومن خلال أيضا كل ما هو مرتبط بالقهوة وبثقافة المكان والإنسان. أرجعك أستاذة صالحة، والضيافة ومفهوم الضيافة في منطقة عسير اللي ارتبط حتى في غياب الرجل.
2: طبعا كانوا زمان في الماضي القديم وهو جميل جدا، كانت الأب ورجل البيت ما يكون متواجد باستمرار، طبعا يغيب مع القوافل، يطلع يروح في تجارته. الوالد كان تاجر، وجدي، فكانت الوالدة وجدتي وعمتي متواجدين، فيجي يأتي الضيف أو يأتي صاحب الطلب للحاجة، يأتي إلى القرية فيستقبلونهم النساء. يزهم مثلا يقول فلان يحيى مثلا من عند الباب أو من الفجرة من ساحة القرية، فترد عليه السيدة تقول ما غاب إلا بثوبة، يعني بيته موجود وضيافته موجودة وسيدة المجتمع، سيدة بيته موجودة وراح تضيفك وراح تقوم بحاجتك. يعني أشياء جميلة، وتقدم له اللي هو ضيافة الضيف العجل يسمونه. الضيف العجل.
0: الضيف العجل.
2: الضيف العجل لأنه سريع يأخذ حاجته ويمشي، لكن لازم يكرمونه كرامة الضيف.
0: وش هي كرامة الضيف العجل عندنا في عسير؟
2: العجل في تهامة عسير وفي السرى برضه باحة ربيعة نفس الوضع، اللي هو المكسف اللي خبز الميفا، اللي يقولون لتنور خبز الميفا، ويختلف من منطقة لمنطقة، حتى في أحجامه، حتى في أشكاله.
0: هذه أنا لاحظتها. نعم. اختلاف الحجم. نعم. اختلاف طريقة التقديم، وبعضهم يعني مثلا لو نزلتي الجيزات يكون عندهم الخبزة صغيرة شوية. أيوه. وطريقتها. أيوه. مختلفة. نعم. يسمونها. نعم. الدقيق. نعم. هنا في عسير لا مختلفة. قرص يسمونها
2: قرص. قرص يكون يعني طويل على
0: في بني شهر يسمونها. نعم. فطير فعلا.
2: بني يعني شهر فطير. ايوه فطير، ودائرية تكون. أيوه. وتكون كثيفة. هنا كيف في رجال الحجر بشكل عام. في رجال المع المكسف احيانا يكون طويل، بس ما هو لدرجة الطول، اكثر ما يكون واسع.
1: في شمال عسير عندنا انت

0: فنقدمها مع القهوة للضيف. في ياخذونها ضيافة عجلة فيها بروتين وفيها الياف ويعتبر غذاء كامل. فهذه من يعني الجود الموجود، هذه من الأشياء اللي تقدم صارت لونها طعم. كنا نحط لقط ونحط التمر والسمن أو التمر والزبدة للضيف العجل. وكان في الشمال يحطون قهوة الضيف في الشمال، الشمال قهوة والدخان هذه للرجال، فيحطونها في حول الوجار اللي هي الشبة أو سميحين معاميل، يضعون القهوة والهيل ويضعون الدخان، وهذه اللي زمان يحطونه في في في في العظام. فهذه موجودة يعني يضعونها في الاثاجة، تقول عن القهوة عندك تقهو.
1: أيوة.
0: وعادة يتصرف كذبيحة وكذا، لكن يحرصون على نظيف ما يجي ويروح وهو طاوي، يعني لابس قهوة ويكون معه كل فلسفة المكان مكان.
1: أي في هذا التنوع ترى أكيد الاختلاف هذا والتنوع، هذه ظاهرة جميلة جدا وتنبي أنه هذه القارة العظيمة السعودية العظمى فيها تنوع ثقافي وثراء كبير جدا. وزي ما قلنا عندكم مسميات قهوة الكيف وقهوة الطيف وقهوة السيف.
0: الفنجال نتكلم قديما، الحماس أو ألم القهوة هذا يعطى من الفنجال الأول. فالشمال عندهم الفنجال الأول فنجال الكيف، هذا فنجال الضيف لابد أن يعطونه فنجال الهيف، الفنجال الأول لازم يعطونه كل الموجودين تشرب فنجال. الفنجال الثاني فنجال الكيف، هو يقول فنجال ويعطيك الفنجال الثاني إذا أنت باقي بعضهم يجلس يومين ثلاثة أيام
1: خرمان
0: خربان قهوة ما يروي أو ما يقنع الفنجال الأول، فيعطي فنجال ثاني. الفنجال الثالث لا، هذا أنا ما أعطيه إلا شخص مميز. لو جينا نجد لا اختلفون شوي. الفنجال الأول اللي هو فنجال الرأس يشربه لألم الرأس، الفنجال اللي هو فنجال الحماس يودي الألم، الفنجال الثاني فنجال الرأس اللي هو فنجال كيف، الفنجال الثالث النوماس أعطيه اللي له نوماس، اللي له فعل جيد، اللي رد قوم، اللي فزع الجارة، اللي له علم غانم، لا أميزه عشان يقولون إيش عنده، ليش عطت الفنجال الثالث، يقول لنا فعله كذا مكسبه كذا. في الجنوب تختلف، اللي أعرف أنا في بعض القرى الفنجال الأول فنجال ذواقه، أنا القهوجي أتذوقه عشان أشوف قهوتي حالة يعني مرارتها من لذتها. الفنجال الثاني فنجال سواقه، أسوقه للموجودين في المجلس. الفنجال الثالث اللي هو فنجال الحواقة أو الوثل سمونه أو السريب أو نهاية
1: الحفلة،
0: هذا فنجال أنا ما صبه، لا صبيته وصار فيه ذا لا أكفه، فهذا فنجال ما أقدمه للضيف. فهذه من ما ورثناه عند فلسفة الشيبة.
1: ومزيد من الأحاديث الشيقة معكم والقصص والروايات المرتبطة ببرنامجنا، لكن بعد الفاصل.

وعودة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج مقهى ديرتي، وما زلنا مع ضيوفنا الكرام الأستاذ عبد الله حمد الشهراني مرشد جولات الطهي مهتم بالتراث بشكل عام والتراث اللامادي بشكل خاص، وأيضا ضيفتنا الأستاذة صالحة يحيى حمود المهتمة أو المصممة الأزياء التقليدية وكذلك المهتمة بالتراث والهوية. ونرجع لك أستاذة صالحة والحديث عن الأزياء التقليدية وفلسفة الأزياء التقليدية في منطقة عسير.

0: لم نبدأ عن قبل أن نبدأ عن أزياء عسير والإشارة إلى أشياء جميلة في الثوب اللي يبدأ نبدأ بالثوب المجنب أو الثوب المزند أو الثوب المورك والمجزع. طبعا المجزع شمال شرق أبها شمال شرق عسير. أريد أن أشير إلى أن الذين كانوا يخيطون الثياب هم من أهالي المنطقة، ليس يوجد عمالة، وفي الغالب رجال اللي يخيطون ثوب المرأة، ثوب المرأة والرجل.
1: والمقاسات والمقاسات
0: هذه المقاسات كانوا فيما مضى، تقول لي جدتي حتى ما كانت فيه السمنة،
2: كان الحال كله
0: كانوا قريبين من بعضهم. نعم، لأنهم يتحركون، فتروح لجارتها أو قريبتها تأخذ ثوبها وتجلس هذه في البيت تحتزم بحزمة أو أي شيء حتى تعود
1: الله.
0: صاحبتها تودي الثوب المقاس للخياط ويأخذ المقاسات.
1: أنا كذا بعقدكم برجع لأول ثوب كيف فصله.
0: نعم والله هذه حقيقة جدا، بس حقيقة جميلة. ما كان في عمالة، هم اللي يخيطون الرجال، وما كان في حتى مكان، كان يسمون القماش البز. كلمة البز هذه لغة عربية فصحى معروفة، اللي هو القماش حاليا،
2: وهي يسمون البزاز.
0: البز عندنا البز،
2: يسمونها البزاز اللي يبيع في القماش.
0: البز هو القماش البز، وكانت نوعيات ردية جدا
1: الموجود المتاح.
0: إيه ومع هذا كان النساء كما هم الآن يتباهون بالفساتين والجلابيات، كانت المرأة تحافظ عليه حفاظها على روحها أغلى من الجواهر، لأنه مو هو زينة فقط، هو زينة وكسوة
1: وستر،
0: كسوة وستر من العراء. ما كانت تلبس ملابس داخلية المرأة، كانت تلبس الثوب هذا، وكان من القماش الثقيل حتى ما يصنع من القماش الخفيف، ساتر واسع مجزع مجنب
1: ما شاء الله. يعني حتى وصفه انه يعني من تحت يكون واسع اصلا.
0: نعم،
1: حتى يسهل لها الحركة.
0: نعم، مجنب طبعا في عسير السودة ورجال ألمع. طبعا لما تتجهين للشرق عندهم هو نفس القصات، نفس الخامة القماش، نفس البز اللي هو القماش، لكن المسمى يختلف نوعا ما. المجزع أو جهة وادعة، جهة وادي بن هشبة،
1: ظهران الجنوب.
2: أيوه، المقطع.
0: المجزع أو المقطع أو المزند والمورك، هي مسميات في كل
1: محلية
0: منطقة.
1: كل
0: أيوه،
1: محلية.
0: ولكن نفس القصة، هي نفسها القصة من الجنب.
1: أيضا الثوب عندنا مهتم حتى بتفاصيلها الدينية، إنها يعني قصته وتفاصيله مرتبط.
0: نعم،
1: بكيف تتوضأ.
0: نعم، كان في ميزة الثوب المجنب، فتحات من جهة من هنا
1: الكوع،
0: حتى الكوع حتى الإبط مفتوح، يفتحونه بحذر وبمقاس، لأن له عادة اجتماعية ودينية في نفس الوقت. طبعا العادة الدينية للوضوء عند الصلاة، تطلع يدها منه وتربطها في رقبتها وتوضي، وفي نفس الوقت اللي عندهم وضوح اللي هنا العضد يحطونه فضة، طبعا تحطه في العضد، إلا ظروفهم عادي تربطه في عنقها. طبعا العادة الاجتماعية لما ترضع طفلها
1: الله،
0: تطلع صدرها وهي ساترة مستورة ما يبين، اللهم الثدي في فم طفلها ترضعه، هذه من الفتحة هذه، من الفتحة هذه. وفي نفس الوقت
1: وعملي، شيء عملي.
0: نعم، نعم، ويختلف ثوب عملها اليومي عن اللي حق المناسبات في الخامة وفي كل شيء. في الخامة يختلف، لأن حق المناسبات يكون مشكوك مجنب.
1: هل الروز كان موجود من زمان؟
0: نعم موجود. شالكي كانوا يسمونه،
1: شالكي
0: والقطيفة.
1: أيوه،
0: والكشملين، وبز الكشملين وبز التتركس.
1: هل مرتبط مثلا بطبقة اجتماعية معينة؟ هذول الأغنياء يأخذون، وهذول اللي وضعهم المادي.
0: نعم، أبوي كان من التجار في الأقمشة في البز.
1: أيه،
0: فكان قبل العيد، قبل رمضان حتى عيد الفطر، يجيب طوايق، كان يسمونها طاقة القماش.
1: نعم،
0: طوايق قماش، ويوزعها على اللي ظروفهم يعني شوي ما هي.
1: أيوه،
0: لازم يوزع عليهم، فيلبسوا الناس ملابس. أيوة، تختلف عن من أسرة لأسرة. وبعدين في تكاتف ترى أسري زمان، ينظرون للأسر اللي أحوالهم، لأنهم كلهم حول بعضهم.
1: التصاق البيوت مرة في الهوية العمرانية،
0: أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، قلوبهم على بعضهم، لألا هذا اللي ما عنده إلا حاجة قليلة، وكل أساسا كل مؤوناتهم من الزراعة من بيئتهم. فمحبة دائما أذكرها لأولادي وبناتي، أقول لهم إحنا كانوا كذا كذا كذا، يعني محبة مودة. ليش كان في حب مودة وتعاون؟ لأنهم كانوا يعطفون على بعضهم، كان في تقارب كثير، تقارب بينهم، محبة مودة،
1: وتفقدوا تلمس احتياج،
0: يتفقدون بعضهم، نعم، وبروح حلوة جميلة، الابتسامة كانت بينهم، الغني والفقير كلهم مع بعضهم.
1: جميل. ننتقل لك أستاذ عبدالله، وروح للأطباق وما الأطباق وفلسفة الأطباق والحديث عنها، الأطباق الشعبية والتراثية وهويتها.
2: نوع الطعام يحكم الطبق، فبعض بعض الأطعمة توضع في صحفة، مثل المشغوثة ولا اللي سائلة شوي يحطونها في صحفة، في بعض الأحيان يحطون تمر صبن على مرق،
1: تمر ومرق.
2: بعض الأشياء لا، بعض الأطباق تكون مجزأة، مثل التمر، مثل السمن، مثل العسل، تكون في أطباق معينة. حتى طريقة الأكل، يعني عندما قدم خبز مع حن فيه شيء اللي هو المصبع أو
1: تصابيع،
2: أي تصابيع عندنا حين نسميه المكرس، نفسها بس طريقة الإعداد. فعندما توكل المكرس عندنا يسمونه الخروف بدون عظام. إذا جاني الضيف وقدمه المكرس كانك كذبح لذبيحة. فأيضا طريقة الأكل عندما تأكل بالثلاث الأصابع، يقول ظفرها يا ضيف، ظفرها بمعنى وصلها الظفر فقط، يعني ما تغمسها لنص بليد. أولا في أدب، الشيء الثاني حتى يبقى الإدام لأنه قليل، فيبقى يكفي الناس كلهم. الشيء الثالث فعندما تغمسها وترتبع يدك ما يكون عليها من الإدام شيء، وبالتالي تأكل مرة مرتين ثلاث ما تلعق، فاللقمة فقط اللي تصل فمك بينما اليد ما تصل فم. فهذه من يعيبون على الشخص اللي مثلا ياخذ اللقمه بعدين يقطر على الفرشه او على السفره. ما كان في سفر اول،
1: بروتوكول واتيكيت، ما كان في سفر ما شاء الله، يعني
2: ما كان في سفر،
1: تمام، بهذه الاشياء والتفاصيل.
2: فيعيبون عليه حتى على الاكله، ايضا على لقمتك، يعني عندما تاكل بشيء يقول اكل مكل الجمال وكم مكان الرجال. ما تجي تاكل متكي وعلى راحتك والناس يقومون، لان عاده الشيبان عندنا اذا جلسوا على الكرامه او على الاكل ياكلون له قدر الجوع.
1: الله ذكرتني بكلام الوالد الله يحفظه، يقول ايش؟ كل اكل السباع وقم في ساع.
2: صح،
1: هذه من الاشياء. أيوة،
2: يقول لك يقول اكل مكل الجمال وقم مكان الرجال، فيتحنحن يقول هذا من هو الشايب، يعني خلاص كفوا ايديكم وقوموا، ان شاء الله ما اكلت الا لقمه، عشان ايش؟ عشان ابقى للغير.
1: والله الحديث شيق وجميل، لكن الوقت بدا يداهمنا. اذا بس يعني كل واحد يختم من معكم بكلمه صالحه. واستاذ عبد الله، من نبدا؟ مين فيكم من يقدم الاخر؟ تفضل. حياك.
0: انا اتكلم ترشيحا، يعني تكمله للثوب المجنب، حتى من كثر ما كانوا يتغنون فيه الثوب المجنب في السيدات، كان فيه قصيدة قديمة من أكثر من 100 عام،
1: الهازيج، نعم،
0: في الهازيج، كان يقول يا لابسات المجنب الظبي هدى وجنب، في خاطر الظبي غيرة. والثانية يوم لبست مزندها واخذت الشيح في يدها، كان في الأرض حورية والتبسم على الوادي والرواسي تظللها. يعني كانوا يتغنون حتى في السيدات في الثوب المجنب.
1: ختمة جميلة جدا نسمعها بهازيج. الله الله. نختم معك أستاذ عبد الله.
2: أشهر قصائد في القهوة تقيم الظلماوي، اللي يقول يا كليب شب النار كليب شبه، عليك شبه والحطب لك إيجابي. هذه من أشهر القصائد اللي دائما يعني تدار حول القهوة وحول فلسفتها.
1: شكرا لك أستاذ عبد الله. في نهاية هذه الحلقة مستمعين الأعزاء، لا يسعنا إلا أن نودعكم على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة من برنامج مقهى. ديرتي، كل التحايا لكم مني أنا من الإعداد والتقديم نورة عسيري، وأيضا من الإخراج زياد الشهري.

0: النجاح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب، صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
2: صح لسانك على إذاعة الرياض.
3: اهلا وسهلا بكم اعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم ارحب بالشاعر الكبير عبيد الدبيسي. يا مرحبا يا استاذ عبيد.
4: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله، يا هلا فيك.
3: اليوم حنا سعداء وبرنامج صح لسانك إذاعة الرياض رحب فيك. أنت طبعا شاعر معروف وشاعر كبير وقدير، وأول شاعر يتم اختياره لكتابة بريت الجنادرية في أكبر مسابقة على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى المملكة، وتغنى في كلمات كبار الفنانين وعلى رأسهم المرحوم الفنان طلال مداح وكذلك محمد عبدو، وآخر ما تغنى بكلمات شاعرنا الكبير عبيد الدبيسي محمد ابن علي، وهذا يعني من فترة
4: علي بن محمد،
3: علي بن محمد عفوا، الفنان علي بن محمد، وهو فنان شهير وصوت جميل من أجمل الأصوات. طبعا تغنى بكلمات جميلة، سنورد لكم مع شاعرنا الكبير والقدير. أهلا وسهلا أبو مشاري.
4: يا هلا فيك.

0: تشرفت فيكم وبلقاء إذاعة الرياض، الإذاعة الجميلة اللي عودتنا دائما على تقديم الأجمل، وأنا لي الشرف أني أكون في إذاعة الرياض الليلة.
1: الله يحييك أستاذ عبيد. طبعا الحديث لا يخلو من أننا نرجع للذكريات شوي، والجنادرية، والجنادرية كانت ظاهرة ثقافية كبيرة في المملكة العربية السعودية وكذلك في الوطن العربي، وكنت أحد نجومه. هل شاركت أكثر من مرة؟
0: أنا شاركت ككاتب لأوبريت الجنادرية، وطبعا شاركت مشاركة قبلها كنت كاتب أغاني مسرحيات، لكن المشاركة المهمة واللي نقلتني نقلة نوعية كبيرة وكان لها الأثر الكبير في مسيرتي الشعرية طبعا هي كتابة أوبريت الجنادرية بحجم هذا المهرجان، ومن منبر يعني وطني كبير، والأجمل أنه أنا جيت من منبر الوطن.
1: كيف قدرت تكتب هذا العمل اللي سبقوك عليه شعراء كبار حقيقة، وانت يعني من ضمن هؤلاء الشعراء؟ ولكن أنا التقيت بسعود بن عبد الله الأمير سعود، وقال لي والله إنها من أصعب الأشياء اللي مرت عليه كتابة أوبريت الجنادرية، لأنك تتنقل المقامات وكذلك كل منطقة لها طبيعة من حيث التراث وكذا.
0: والله يا أستاذي أنا على النقيض، لأني طالما أنا أكتب في الوطن، في الوطن ملهم يعني، وفي الجوانب هذه الفنية أنا الحمد لله من فضل الله يعني عندي خلفية عن الإيقاعات وعن الألوان الشعبية في المملكة العربية السعودية من شمالها إلى جنوبها إلى غربها إلى شرقها، فكان عندي إلمام كبير، وغير كذا عندي خلفية غنائية كيف أكتب للأغنية بالذات يعني، فهذا اللي يعني أعطى نجاح للأوبريت أنه يتم اختياره، لأنه أنا كاتبة على لوحات وعلى إيقاعات معينة مختلفة، مثلا أخذ من الشرقية العاشوري، من الشمال الدحة، من وسط المملكة السامري والعرضة الخطوة العسيرية، من الجنوب أخذ من إيقاع اسمه الربش أو الربشة من جيزان، فأمنوع، فكانت خلفيتي جيدة وساعدتني كثير أني أكتب أوبريت الجنادرية. هذا إذا كنت تسأل عن الجوانب الفنية في الأوبريت، أما بالنسبة لاختيار الأوبريت فهي قصة مختلفة ثانية.
1: جميل، عطنا وش القصة.
0: حقيقة أنا قريت خبر في صحيفة الشرق الأوسط أنه يعني السنة هذه الجنادرية حتطرح كمسابقة شعرية، أنه تطرح لعامة الناس. طبعا هو كان فيه حديث في الساحة يعني قبل ما أكتب الجنادرية، أنه ليه ما أكتب الجنادرية يعني شاعر من خارج الصندوق يعني، خلينا نقول.
1: نعم.
0: فطرحوا الخبر هذا بشكل كبير معنون في الشرق الوسط، استمتني الفكرة، وكان حلمي أني أكتب الجنادرية يعني، حلمي أني أكتب الجنادرية، وكان عندي شعور أني بكتب الجنادرية، لدرجة أني السنة اللي قبلها بثلاث سنين كنت أقعد في المسرح وقت البروفات لما كنت كاتب أغاني المسرحيات، وكنت أخذ فكرة عن الزمن، عن دخول الفرق، عن الإيقاعات، كيف يعني كيف كنت بأخذ رؤية معينة عن الأوبريت. فبدأت في كتابة الأوبريت وإعداد اللوحات، وعملت المطلع كدخول يسمونه في علم الأغنية إدليب أو ما يسمى فالت في علم الأغنية، وبعدين بديت أنظم اللوحات حقت الأوبريت.
1: طبعاً أكيد بداية معظم الشعراء اللي سبقوك اللي هي مملكتنا بالبداية،

0: الموحد اسم الأوبريت على الموحد هذا الوطن الكبير الملك عبد العزيز رحمه الله، فكان هو الملهم لي في كتابة أوبريت عن الوطن بشكل عام، فبديت من خلال هذا المنطلق. يعني سبقتني تجارب، لكن أنا لي بصمتي المختلفة جدا جدا يعني عن اللي سبقوني، لأنه كل أوبريت له خصوصيته وله ثقافة شاعره، ويكتب بالرؤية اللي هو يشوفها من خلال النافذة اللي يرى الوطن من خلالها. فلما جهزت البريت وأرسلته للرياض، كان في لجنة كبيرة مشرفة على اختيار الأوبريت، فتم اختيار 5 أوبريتات من ضمن 100 أوبريت تقريبا. والفنانين عامة والملحن صالح الشيري الله يرحمه قالوا هذا الأوبريت نبغاه، هذا الأوبريت اللي تنطبق عليه آراء الفنانين بحكم أنه شبه ملحن، يعني شبه ملحن، فكان جاهز وسهل للفنانين. هذا مو قلال من قدرة الشعراء اللي معي، لكن الكتابة للأغنية تختلف عن كتابة نص عادي. ومن خلال اللجنة هذا تم اختيار الأوبريت اللي اتفقت عليه الآراء، اللي هو أمجاد الموحد. طبعا هو آخر أوبريت غنى فيه الراحل طبعا مداح الله يرحمه، كان من أجمل أروع الفنانين اللي التقيت فيهم.
1: جميل. أجمل مقطع أعجبك أنت كشاعر من الأوبريت؟
0: والله أجمل مقطع، فيه مقاطع لكن فيه ديرتي ما تغيب الشمس عنها، ديرتي ما تغيب الشمس عنها، ومن سكنها ما يبي إلا ثراها، ومن شرب من شرب من عذب ماها لازم يجيبها غلاها، يا النخيل اللي ثمرها قلوبنا من يقول إن المحبة عيوبنا، يا الجبال السمر تشبهين وصافنا، يا سما يا أرض حدثي أسلافنا، قولي إن كل عز شافنا، وقولي إن كل مجد شافنا، وانثري عطرك وانثري عطرك على الكون الفسيح، يا الخزامة تعشقك مليون ريح، وحنا والله نعشقك، وانتي حنا حنا انتي.
1: جميل. هذا المقطع هذا بالوسط بالأول بالأخير؟
0: لا هذا المقطع تقريبا في الوسط.
1: كوبليه كامل هذا؟
0: هذا يعتبر كوبليه، يعتبر مذهب لو جيت في علم الأغنية يعني. مذهب بس جاي بسط أوبريت، والعادة المذهب يكون في المطلع يعني.
1: جميل جميل. الشمال ايش قلت فيه؟ انت بديت بالشمال، قلت انا من الشمال.
0: والله الشمال انا اخذت لحم الدحة. انت حايل يا والله الشمال انا قلت وظف الدحة، لانه الدحة ما احد وظفها يعني كل اللي راح يعني قبلي. فأخذت المطلع هلا يا هلا هلا به يا هلا، اللي هو رمزية عادة.
1: نعم اللزمة،
0: يعتبر هو كورال الدحة.
1: أي نعم اللزمة هذه.
0: إيه اللزمة دي أخذتها التيمة دي، وقلت هلا هلا به يا هلا، جينا له وعلنا الولا. يعني أنا والله ناسي الكلام.
1: زين خلنا ننقلك مباشرة إلى الجنوب. كيف تصرفت مع الجنوب وانت يعني من المدينة المنورة؟ يعني انت طايح بالوسط بيننا تقريبا، الوسط الغربي.
0: انا عندي خلفية ثقافية عن الإيقاعات والألوان الشعبية من اول، بتابعها وتستهويني وبسمعها، وبعرف ان هذه خطوة عسيرية، وبعرف ان هذا زامل، وبعرف وفي إيقاعات كثيرة عندنا في المنطقة، طبعا الخبيتي، المزمار، الرديح، ألوان كثيرة، فكنت تستهويني الألوان الشعبية رغم عشقي للشديد للسامري حقيقة.
1: جميل جميل. السامري يعني يعتبر من ملك الفنون الحقيقة.
0: طبعا
1: بعد العرضة يعتبر هو ملك الفنون الحقيقة. طبعا العرضة ما تعتبر فن، العرضة استعراض عسكري.
0: العرضة هي إعلان حرب، وفيها
1: أين؟
0: وفيها مقدمة غالبا ما يقولونها اللي هي البيشنة، البيشنة اللي قبل العرضة. هذه دائما يعني تقال، ما هو دائما تقال يعني. والسامري ألوان يعني، لو تيجي لون أهل حاين يختلف عن لون أهل الحوطة. نعم. عن عنيزة، عن الشمال يعني، تلقى فيه هنك يختلف شوية.
1: صحيح.
0: اي الألوان تختلف يعني. أيه. رغم انه السامري لكن كل بلدة لها
1: طبيعتها
0: طبيعتها في الأداء.
1: جميل. لكن

0: احنا شفنا كصعوبة سامري تعتبر عنيزة والمجمع والمناطق هذه حقيقة عندهم، لأنه السامري هو أساسا نبع من اللعبوني.
1: من اللعبوني صح؟
0: أي نعم. فأهل المجمع وزلفي والمناطق هذه وعنيزة يعني بصراحة عندهم سامري يعني يشيلونه بشكل مو طبيعي، كأنه لون لحاله، يعني تقدر تقول هذا لون عنيزاوي ولا زلفاوي ولا إنما حائل بشكل عريض يلعبونه بالجوف، وحتى بتيم أنا استغربت والله لقيت ناس
1: يلعبونه
0: بتيم. نعم جميل.
1: عندنا في المدينة نلعبه
0: حنا، لأنه تيم قريب من المنطقة الغربية، والمنطقة الغربية عرفت بالوصيف وهذا اللي هو مشتق شوي من الدحة أو قريب من الدحة.
1: أيه
0: جميل. الربش
1: الربش يقاع جيزاني اللي هم يرقصون عليه اللي يرقصون عليه هذا. أنا عندي قاعدة تقول الربش، أقول لو ناخذ حقين الشيء سلاح الشيش هذا من جيزاني يفوزون يأخذون بطولة عالمية.
0: نعم
1: نعم. هو قاع خفيف كذا وجميل وفيه روح وفيه حركة إيقاعية جميلة حقيقة.
0: تذكر من كلمات الربش؟
1: لا والله ما أذكر شيء، لا للأسف يعني.
0: جمع أنه هذه تعتبر من أضخم أعمالك الحقيقة اللي أنت قدمتها. طيب بعده قدمت الشباب عندي بالاستديو يقولون نبي قصيدة عاطفية، وبعدين نرجع الحوار.
1: طبعا هذا نص غناه الأستاذ عباد الجوهر. مثل السواحل، مثل السواحل رملها يعشق اليم، عشقي بحر ضلوع قلبي سفينة، أعشق عيونك حيل، أعشق عيونك حيل وضمها ضم هي المواني والسفر والمدينة، يا خافق المشتاق، خافق المشتاق، يا النبض يا الدم يا روح روح لي، وهبلك السينة إن كان باقي لي فرح تم ولا تعال، خط صفحة حزينة، جيتك حبيبي، جيتك حبيبي والحشا ممتلي هم، ما ينعرف شكو المحب ونينة، كم لي معك، كم لي معك يا بحر الأشواق، من كم أضحك الموجك والمواجع دفينة.
0: سلام عليك، صح لسانك يا أستاذ عبيد الدبيسي.
1: صح بدنك يا حبيبي. هذا النص ملحنا الأستاذ الكبير يوسف المهنا الله يذكره بالخير، ملحن الكويتي الكبير.
0: طيب جميل، خلنا نرجع شوي لموضوع الأغاني ونرجع للبريتات، لأن البريتات هذه يبدو أن الآن أيضا لها مجال وكذا، إلا أنه أصبحوا بعض الكتاب والنقاد يقولون قلوا كتاب البريتات. قبل شوي انتفاجأت، أنا قلت أن المسابقة كان عددهم 100 اللي كتبوا، هذا عدد ضخم كبير يعني.
1: صح، شوف الكتابة، أنا كاتب بريت ثاني غناه خالد عبد الرحمن في المدينة برضه، وكاتب بريتات كثيرة لأني كنت عضو في مهرجان المدينة بحكم شغلي في الأمانة، فكنت عضو في المهرجان 30 سنة، فكاتب بريتات كثيرة ومتمرس في كتابة البريتات. غالبا يعني المتلقين يعني أسمع أحيانا يحصرون أنه شاعر الوطن في شخص، كل من يكتب للوطن هو شاعر الوطن.
0: نعم جميل جميل جميل جميل، ولكن هذا يعتبر رمز، لأنه يكتب القصيدة بالمنابر الرسمية أو بالمهرجانات الوطنية أيام الوطن، فلذلك يستحقون. إحنا ما عندنا
1: يستحقون وكله. نعم. لا يستحقون ولا نستكثر عليهم شيء أبدا.
0: جميل. أنا كنت سألتك سؤال بعدين أنت خذت الأغاني. كم فنان غنى شاعرنا الكبير عبيد الدبيسي؟
1: والله أستاذي أنا ما كنت مهتم في الجانب ذا كثير، لأني أنا أتعامل مع الشعر أساسا كهاوي، ولأن الشعر يحتاج لضريبة كبيرة يعني من وقتك من حياتك من بيتك. لكن غنى لي عبد الرب إدريس موعد الليلة، غنى لي نبيل الشعيل عذبت قلب ينتظر منك مرسال، غنت لي أسماء المنور آخر الطب حبيبي الكي، غنى كواني هواك ولا بقى شيء، غنى لي.
0: أنا بكتجيب لنا مقاطع من هالقصائد، لا تخليها تفوت علينا، خلنا نسمع شعر.
1: غنى لي علي بن محمد نص قبل لقمة عيش، شعر صعلك شوية وقديم النص. المر ذكته بلقمة عيش، ما عاد ميز ولا ذمر، وش بك علي وش بك علي يا زماني ليش ما تشوفني حيل متدمر، لاني براعي غرام وطيش ولا وزع أرقام ونمر، الحظ معنا الحظ معنا قفل بالشيش، حنظل نخلنا ولا يتمر، أحيان أحيان غصب عليك الطيش، لأن الردي جاك متأمر، وانصرت بعيونه الدرويش وصرت بعيونه الدرويش، نشهد إن قلبك يجمر، والرزق والرزق لنا غدا تنتيش، وجه الرجل دونه يحمر، أحد زمانه أحد زمانه فرش له ريش، وحد بمراكيبه يسمر، مليت كيفك مليت كيفك وساكن بيش لبيت شعبي ولا معمر، سلام سلام يا نقطة التفتيش، كل من تعداني يزمر، كان المقاصد بها تطفيش، طبعي على الضيم ما خمر، لو نموتي لو نموتي يجي بشويش، أموت أنا واقف مشمر.
0: يا سلام عليك، صح لسانك في برنامج صح لسانك يا عبيد الدبيسي. أستاذ عبيد، أنت لما غنى لك فنان أو فنانين بعد الأوبريت الجنادرية، كأنه صار لك علاقة متشعبة مع الفنانين وصاروا يطلبون منك قصايد، هم الفنانين اللي يطلبون منك قصايد ولا الملحنين؟ عطنا الموضوع هذا، ما احنا فاهمين.
1: والله شوف حبيبي، غالبا يعني تكون عند الملحن ويسمع الفنان ويغنيها. غنى لي على فكرة عبد المجيد 3 نصوص اللي هو وينك، وغنى لي موعد قمر عالي كذا خليك تسريب، وغنى لي لعب السامرية في خفوق المعنى.
0: جميل، أنا كنت بسألك عن السامري، مع أن القصائد اللي أنا سمعتها أول أغاني اللي سمعتين من يومين 3 أيام يعني ما لقيت فيهن سامري واضح.
1: غنى لي أحمد الجميري سامري.
0: وش قال؟
1: والله ما هو على بالي النص، لكن غنى لي سامري من الحان يوسف المهنة.
0: جميل، نبي نسمع منك قصيدة ما حد غنى، نبيها لنا هذه.
1: قصيدة ما حد غنى؟
0: أي
1: نعم. طبعا هي الأغنية تختلف عن النص المنبري، يختلف عن الأغنية، يعني غالبا الأغنية النبطية يعني تكون لابسة كرافتة يعني.
0: لا بجيك على الموضوع هذا، بدخل عليك على الموضوع هذا.
1: النص الأشهر طبعا اللي هو تعبت أقوم بوجه الأيام وأطيح،
0: سلام،
1: تعبت أقوم بوجه الأيام وأطيح، لا طاب جرح ولندفن واحتسبته، ياهي سنيني ياهي سنيني ما اكتفت بالتباريح، يا ذا الزمن شكلي كذا ما عجبته، كني خطأ كني خطأ، ودين الأيام تصحيح، شين شين بري منه شي ارتكبته، 20 مرة كل بوهن بتلميح، جرح جرح قضى نزفه وجرح عصبته، ما كني اللي شال ما كني اللي شال هم المجاريح، لو هو لقب مجروح أنا ما كسبته، كل ما نشا غيمن كل ما نشا غيمن نشوله مشافيح، وأنا الذي محتاج سيله ونبته، دقيت باب دقيت باب ما أعرف له مفاتيح، حطيت حطيت أحاول جرحتني خشبته، قلت أتركه كنت أتركه باكر تجي تشلعه ريح، أثري ليالي جمعته مثل سبته، ورخصت به ورخصت به ضاري على الفطر الفيح، راس بدوي منحنت به رقبته، لو رأس مالي قشعتين من الشيح، سويته فنجال كيف وشربت.
0: يا سلام عليك، صح لسانك شاعرنا الكبير عبيد الدبيسي. عبيد، احنا تكلمنا عن الفن بما انه الشباب يقولوا لازم نسمع منه قصايد، مصملين على القصايد. اسماء منور، كيف اقتحمت هذا الصوت المغربي اللي يعني يعتبر غريب عندنا شوي؟ يمكن ما
1: طبعا انا اكتب اللهجه البيضاء، ويوسف المهنة صديق الله يذكره بالخير، كنت عند اسم نص مني خفيف كذا، وكانت اسماء موجوده في القاهره، يعني أنا أكتب النص الغنائي البحت يعني.

0: هذه حالة يعني نادرة، هي موجودة في ناس يعني بدر عبد المحسن هو سيدها يعني ككتابة تفعيلة سمعية يسمونها. فأكتب اللونين هنا المقفى والمغنى، فالنص هذا سمعته هي أسماء المنور عند يوسف المهنة وغنته وعجبها وغنته. في واحدة ثانية مغربية اسمها أمنية غنت برضه نص من عند يوسف، وفي واحد عراقي غنى لي الليل ليلين وجمري بدا يطفي، الليل ليلين وجمري بدا يطفي أبغى حطب من وين ضلوعي ما تكفي، بردان ولي عامين وعامين أنا منفي يا موعد الأحباب، وقف الشتاء بالباب ووقف السهر بهداب، وننتظر مرسول يكذب علي ويقول باقي شمع ما ذاب وباقي دفى ليدين، والليل ليلين منسي منسي ورا ليل الشتاء يا حلمي الوردي مدري متى بدفى أنا وبردي، يا ليلي الساري الحزين صبحك ما هو بوعدي والليل ليلي.
1: سلام يا سلام عليك، صح لسانك في برنامج صح لسانك يا عبيد الدبيسي. عبيد حقيقة واخذتنا بعد وكأن به لمسة القصيدة هذه، لمسة عراقية كأنه أو إيقاع عراقي وبعض المفردات.
0: لا هو أنا متأثر يعني في الشعر المغنى وفي كل الوطن العربي، وكنت أقرأ للسياب وأسمع جهابدة الشعر في العراق في مصر وكذا وكذا، فسبحان الله صار عندي توليفة كذا معينة أكتب باللهجة البيضاء اللي المحببة السهلة اللي يعني في أي مكان في الوطن العربي ممكن تلسنها يعني.
1: جميل. إلى متى أو إلى أي حد يعتبر الشاعر عبقري يستطيع يكتب كذا وكذا ويتلون ويتشكل كما تتشكل؟ جميل.
0: حسب ثقافته يعني، انت شوف في كل شيء في الحياة اذا قلت انا تراك انتهيت يعني، كل يوم لازم تتطور، لازم تقرأ، لازم تطلع، لازم تشوف الناس حولك، لازم تقرأ روايات، تقرأ شعر، عشان ذائقتك تصير دوزن، ذائقتك تصير ذائقتك يعني ما تقتنع بأي شيء. حتى لما تجي تكتب احيانا اكتب نص انا ما اقتنع فيه لانه ذائقتي ترفضه، مجرد انه كتبت زفرة كتبتها، بس لما اجي ارجعها للذائقة اللي انا تعودت عليها القى ان النص ما يرتقي لها.
1: جميل.
0: فمهم ان الشاعر يطور نفسه ولا يقول انا، اذا قلت انا انتهيت في كل شيء في كل اوجه الحياة اذا قلت انا انتهيت.
1: ما انكم انتم الشعراء تحبون الغرور ونرجسيين اكثر من اللازم، هذه الاتهامات اللي دائم تجيكم.
0: شوف هي ترجع للشخص، كل ينام بما فيه ينضح على قول المثل. الشخص إذا والله هو جيناته كذا وهو فيه النرجسية، أحيانا واحد مسوي يوم سيف حديقة وتلقى النرجسية طاغية.
1: حلو، خاصة بالصيف يعني إذا كان. نعم جميل.
0: أيوة، فهي ترجع للشخص. الواحد اللي واثق من نفسه ما يصير عنده غرور ولا يصير عنده النرجسية. أنا أتكلم عن نفسي يعني، بقابل الناس يعني، أنا مرة قابلني واحد في مكان وسألني وعرفني شاعر الجنادرية، قال يا أخي شاعر الجنادرية وتقعد بالمكان هذا؟ قلت له خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، إيش المشكلة وتبيني أقعد فوق سطح القمر؟
1: لا زالت عالقة بذهنك الجنادرية بالرغم من أن الفنانين اللي غنوا لك بعدها يعتبرون فريق كامل من العالم العربي.
0: اللي غنوا سبعة فنانين فيها.
1: نعم. في الجنادرية. نعم سبعة فنانين.
0: اي والله هي هويتي الجنادريه، الجنادريه يعني
1: هي اللي طلعتك العالم،
0: هي اللي طلعتني يعني في المدينه. انا كنت ما حد، بعيدين عن الاعلام وبعيدين عن الصحف وبعدين، لكن الجنادريه هي اللي صنعت مني. جميل. شيء اخر علشان اخر بالشعر.
1: جميل، بنرجع ان شاء الله الموضوع هذا في حلقه ثانيه. عبيد، عبيد بيك تصف لي القصيده الغنائيه والقصيده النصيه او الديواني كما نسميه احنا.
0: والله الشعر النبطي العمودي اللي تعرفنا عليه من أجيال طويلة، من أيام بديل وقداني وبن سبيل والرعيل الأول، اللي هي القصيدة العمودية. لكن الأغنية

0: يختلف طبعا نصها يختلف مذهب كوبليه أول كوبليه ثاني في الغالب، لأن الأغنية الحين ما هي نصرت مطولة زي الأغاني اللي كانت تغنيها الست اللي تقعد ساعة واللي فريد وعبد الحليم وكذا كذا. النص الآن مذهب كوبليه أول مذهب كوبليه أول كوبليه ثاني في الغالب، طبعا باللهجة البيضاء يعني صار في لهجة بيضاء مسموعة في كل مكان، بس طبعا ترجع لحرفية الشاعر في عمل فلاش في المطلع يعني يحرك إذن المستمع. أهم شيء المطلع في الأغنية، زي نص عبد المجيد هو نبطي لكن وينك بغيت أحط واحد بديلك، واحد بغب الحب ياخذ مكانك، وينك بغيت أحط واحد بديلك، واحد بغب الحب ياخذ مكانك، واحد لعبي لعب والله وكيلك، لو ما نهيت القلب لو ما نهيت القلب روح زمانك، الزول زول زولك والعمر نفس قيلك، والعود عودك مشيتك معليانك، والياهرج يطري علي سلسبيلك، واللي يضحك تشبه ثمانه ثمانك، واللي ينسف شعره حسبته واللي ينسف شعره حسبته جديلك، ولشرب كفه قلت هذا بنانك، لو لا قلت ارجوك عطني دليلك، يندي خفوقي من عن الشوق خانك، ما قلت لك ما قلت لك لا تغيب عني دخيلك، كان اكتبيني مثل ما ابغاك كانك، خلك معي خلك معي بشبلك وانطفيلك، نحتاج غيرك ونحرم من حنانك.
1: سلام عليك يا سلام عليك يا ابو مشاري. ابو مشاري للاسف الشديد انه انتهى وقت برنامجنا، كلمه اخيره طال عمرك.
0: انا سعيد بهذا اللقاء، وحقيقه اني استمتعت وأتمنى أكون أمتعت يعني بنفس الوقت، وشاكر إذاعة الرياض والقائمين عليها فردا فردا والأخوان اللي قاعدين يسمعوني كمان.
1: لم يتبقى معنا إلا أن نشكر الشاعر الكبير والقدير عبيد الدبيسي، شكرا لك وشكرا لكم مستمعيننا على كرم المتابعة والاستماع. أنا وزميلي محمد المنيف وهذا طلع العمودي يحييكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سما وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. سعادة جارية.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من سعادة جارية. نستمتع بهالانطلاقة في عدد من مواضيعنا اللي دائما نناقش فيها مشاكلنا همومنا مع ضيفتي الدائمة كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريدة الطاسان، ومعكم أنا مريم القحطاني من أيضا المشاركة في الإعداد والتقديم طبعا محدثتكم، ومن الإخراج عبد المحسن سران. يا هلا بتغريد، حياك الله.
1: هلا وسهلا، هلا ومرحبا.
0: أصبح لقاءنا هذا لقاء تحسينه لقاء اللي ننتظره من مرة لمرة.
1: أنا والله اللي أنتظر اللقاء، لأنه أنت شخصية صراحة الواحد يكون سعيد، هو سعادة جارية أنه يكون في تحاور معك.
0: وأنت كذلك، الله يسعد قلبك. الآن يعني كنا نتكلم كالعادة عن موضوع حلقة اليوم، موضوع مهم صراحة، ونكون شفافين، يمسنا إحنا كسيدات، كل امرأة. الخلاف الطبيعي، خلينا نقول بين الخلاف الطبيعي ولا الإساءة العاطفية.
1: خلينا نقولها بشكل إنه وش الفرق بين الخلاف الطبيعي

0: احنا نتكلم بين المرأة والرجل.
1: نعم.
0: وش الفرق بين الخلاف الطبيعي بين المرأة والرجل وبين الإساءة العاطفية؟ طبعا نقصد بالمرأة والرجل ممكن يكون زوج، ممكن يكون أب، ممكن يكون أخ، مو بشرط أن تكون بين الأزواج. لكن دائما الخلافات، يعني احنا لو جينا نشرح العنوان حق الحلقة وش اللي احنا نقصد فيه؟ ليش أنا لما الخلاف، خلاف أي خلاف بين امرأة ورجل بغض النظر من كان هذا الرجل، أب، أخ، ابن، زوج، ليش المرأة دائما تحتفظ بهالخلاف هذه يؤثر عليها الوقت طويل والرجل يتجاوز بسرعة هذا الخلاف؟ وش الفارق بين اللي تفضلتي مريم اللي هو الخلاف الطبيعي والإساءة العاطفية؟ وش الفرق بينهم؟ كيف إحنا نقدر أننا بالذات هذا الشيء بين الأزواج أننا نصلح هذا الخطأ أو نصلح الخطأ بحيث أنه ما يتحول إلى خلاف طبيعي، من خلاف طبيعي إلى إساءة عاطفية؟
1: يعني وكأنه أنه اليوم هي يمكن بس أنه علينا إحنا بطريقة تفكيرنا أنه نستوعب المفهوم الفاصل الشعرة هذه اللي تفصل بين خلاف كان بإمكانه الطبيعي وتكمل تكملين يومك بالفعل بشكل طبيعي بالفعل، أو أنك تقعدين تشيلينه في خاطرك حتى مع أي خلاف يتكرر تروحين تجمعين هالكمية من
0: أن تكون تراكمات اللي تصل بنا لمرحلة التراكمات بعدين الانفجار، أنه خلاص الواحد يقول أنا بايع، عرفتي كيف؟ طيب وشلون نبدأ حلقتنا أنه وش الفرق بين الخلاف الطبيعي والإساءة العاطفية؟
1: نعم.
0: الخلاف الطبيعي هذا في مفهوم الحياة وفلسفة الحياة، الخلاف دائما هو اللي يخلينا نتجه نحو الأفضل ونحسن من حياتنا، نحسن من ظروفنا. ما في شيء زين يجي إلا بعد اختلاف، اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في مراحل سمات المراحل الزمنية المختلفة. أي اختلاف بالنهاية إذا كان اختلاف صحي واختلاف من غير ما يكون الغرض منه الإساءة يكون بناء، يؤدي إلى بناء. طيب لكن الخلاف الطبيعي كيف نفهم أنه هذا خلاف طبيعي؟ خلاف الطبيعي خلينا نقول بين البشر خلاف يكون حول مشكلة معينة، رأي معين، فكر معين، يعني شيء محدد اختلفنا عليه. أنت لك وجهة نظرك وأنا لي وجهة نظري، لكن اختلاف لا يفسد للود قضية. حلو، محترمين بعضنا بس أنا رأيي مختلف عن رأيك في شيء محدد.
1: نعم.
0: زين. طيب الخلاف الصحي والخلاف الطبيعي يحافظ على الاحترام، يعني أنا مختلفة معك بس أنا أحترمك.
1: نعم. ولا يأثر على
0: ما يأثر على احترام الطرفين، ما يسيء للطرف الآخر. يكون هادي، اختلاف هادي، ممكن يرتفع الصوت شوي من الحماس لكن ما يرتفع بنبرة أنه أهين الشخص اللي قدامي.
1: نعم. وأيضا ما يكون تصل إلى التجريح، إلى اللي ممكن يكون إحنا بطريقتنا وبأسلوبنا الخاطئ نحول هذا الاختلاف أو الخلاف الطبيعي إلى ممكن يصل إلى إساءة عاطفية.
0: بالضبط. برضو من سمات الاختلاف الطبيعي أنه يكون أنا عندي استعداد وأنت عندك استعداد أننا نسمع بعض.
1: يا سلام.
0: نتفاهم مع بعض، يعني ممكن بالنهاية أنه نظل مختلفين لكن متوادين ومحترمين بعضنا، أو أنه أقتنع بوجهة نظرك، أسمعك وأقتنع بوجهة نظرك، أو أنت تقتنعين بوجهة نظري، ولو ما حدث هذا حنا متفاهمين، مستمعين لبعضنا، الخلاف بيننا يدار بشكل هادي، بشكل راقي، هذه وما يمس كرامة أحد. هذه سمات وصفات الاختلاف الطبيعي والبناء.
1: واللي أيضا أضيف لكلامك تغريد أنه اليوم لما نختلف عن شيء، وكثير وخاصة لما نتكلم ودنا نفصل بعد بين علاقة الأزواج لأنها مختلفة.
0: صحيح.
1: وبين بقية العلاقات الأخرى اللي بقية الأسرة على مستوى الرجل، نتكلم المرأة والرجل أو أنت وشريكك الرجل أو الرجل اللي تتعاملين معه، أحيانا سبحان الله الوضوح
0: صحيح
1: في طرح المشكلة أو وجهة النظر اللي احنا مختلفين

0: فيها. بعضهم يمكن يلاحظ الشيء وما في شفافية، ما في حوار، ما في نقاش، فتبقى مثل التراكم وممكن تخرج بطريقة خاطئة.
1: تدرين فيه مصطلح أنا يستفزني شوي،
0: وشو؟
1: أنه أنا نيتي هذه وأنت بكيفك تفسر حسب ما تبي. ليش؟ ليش؟
0: ليش ما راح أصحح؟
1: ليش ما راح أصحح؟ أي يعني بالعكس، ترى إحنا نحتاج أننا نذوب الجليد بين بعضنا، أنه يكون في. بس قبل ما ننتقل لهذه النقطة أو النقاط المحاور الثانية، خليني أقول لك وش الإساءة العاطفية. إحنا قلنا تكلمنا عن الخلاف الطبيعي، الحين نتكلم عن الإساءة العاطفية. الإساءة العاطفية